0: في حلمي وأنا صوتك.
1: أنا حضنك في عز خوفك.
0: حرة يا أرض الياسمين.
1: حرة.

تحياتنا من جديد كل أصدقائي. هذا كان اختيارنا اليوم في بتبيع دويتو مع ليديو لخدمتهم زوز من ليديو لخدمتهم أسالة. اخترت لكم في نغم الختام بين الحنين وبين الترابيات أو كحاجة تجمع بين الأركان الزوز، حاجة تونسية تقطوخة تونسية حلوة برشا مع الهادي جويني في عينيك تقتل فيا، اللي هي واحدة من روائع الفن التونسي الأصيل، لحنها وأداها الفنان الراحل الهادي جويني. وتنتمي الأغنية هذه رصيد الوجدان العاطفي التونسي، وتتميز من بنمطها كما حكينا الطربي المغاربي الرقيق. أغنية جميلة برشا كي تبقى محفورة في البال. إن شاء الله تكون اختيار موافق معكم أنتم زيدا، وإن شاء الله تنال عجيبكم. بطبيعة هذه حصة أخرى معكم من بين كلمة ونغمة، حبينا كالعادة تكون الاختيارات متنوعة. كيبا كامل سلم عليكم الناس الكل، نزار الهريغي في التكنيك، أمين بوبكري في مراقبة البث، مغرفة فنية مركزية، ميكروفونيا كانت معكم إيمان حنيشي. باي باي.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكرم.
1: سبورت تايم.

0: Facebook. إذاعة الكاس. الصفحة الرسمية لإذاعة الكاس. آراءكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاس إذاعة الكاس. من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكاس في خدمتكم. The station www.radiokf.tn.
1: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
0: البرنامج الجديد على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
1: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
0: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
1: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
0: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
1: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
0: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
2: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم من 7 و4، هذه سبورت تايم حتى للتسعة. تحياتنا لكل مستمعينا وين ما كانوا على موجات إذاعة الكاف. مش نحكي كرة قدم، مش نحكي كذلك كرة يد، حديثنا على فريق جندوبة الرياضية، الجلسة العامة الانتخابية لفريق نادي دهماني وصعود قائمة هي الوحيدة اللي ترشحت لانتخابات الفريق، وهي بشقود فريق نادي الدهماني، بقية الجلسات العامة الانتخابية لفرق الشمال الغربي، ثنائي من دار الشباب الدهماني يلتحقوا بالمنتخب الوطني التونسي، حاجة باهية وقت نحكي على كرة السرعة والرياضة هذه اللي انتشرت في دور الشباب في إقليم الشمال الغربي، ومواضيع أخرى. خليني نبدأ بموضوع اللي يحكي فيه الشارع الرياضي في مدينة الكاف. شنو هو صحيح من الغلط؟ شنو هو وضعية أولمبيك الكاف اليوم؟ شنو هو وضعية اللاعبين المنتدبين اليوم في فريق أولمبيك الكاف اللي سمعنا بال انتدابات وأسامي فيها المعروف، فيه اللي عنده خبرة، فيها المغمور، فيها يعني السي في نتاعه قادر انه باش يلعبوا في الرابطة الثانية لانه جاي من فرق الرابطة الثانية. نتفاجئوا مع الجولة الافتتاحية انه الفريق لعب ولادو اللي موجودين، وذيك علاش انا مصر الحاحا اصرارا انه الصغيرات الموجودين في فرق الشمال الغربي راهو يلزمنا نعطوهم على الاقل عين، مش نص، والا نطفيوا عليهم الضوء، خاطر هذوكم هما مستقبل فرقنا. تعمل انتدابات، ما تعملش هذيك امور اخرى، طونكو ما عندكش باز، ما عندكش وليداتك، ما عندكش الناس اللي هما ولاد الجمعيه. اولمبيك الكاف وقت اللي حك تركيب الجوله اللي فاتت لعب ب 10 ملاعبيه وجول، هما ولاد اولمبيك الكاف، لان حتى اللعب ورم في المواسم الفارطه ولاو كافي ربيع وصيف وغيره وغيره وغيره، وقت جد جد هذوكم هما اللي توجدوا ولاد الجمعيه. شنو اللي صار بالضبط؟ سمعنا ملاعبيه عندهم زوز اجازات مصحين الزوز فرق، سمعنا ملاعبيه اللي غلطوا لهم في الكونتراتوات نتاعها من المبالغ الماليه، وسمعنا اللي يحكي فيه الشارع في الكيف الكل. هما راهم يصيروا في برشا جمعيات، و حتى الجمعة اللي فاتت ثم جمعيات صاروا في الخطأ هذا وفيهم المنع من الانتداب وغيرها، كل واحد حاسيله على طريقته. باهي خليني نحسبوها غلطة، خليني نحسبها أي حاجة، صحيح طولت رأي الفترة في الرابطة الثالثة تخلي حتى ذكرى وبرشا حاجات يغيبوا. الرابطة الثانية حاجة أخرى، وين قلتها من عام ناول أولمبيك الكاف إذا ناوي باش يرجع للرابطة الثانية روى مش الفريق اللي يكور بارك، الناس الكل يلزمها ترجع للرابطة الثانية وتقرب شوية من الاحترافية بين قوسين. المهم صار الجمعة اللي فاتت أنا شفنا أولمبيك الكاف لعب بعشرة ملعبية وحارس مرمى ربيع شوشان أكهو، من ألطف الله أنه نقطة خير من هزيمة، وخير من اللي قدر كانت عثرة وتكون بداية صعيبة وقتها تصعب برشا الأمور. شنو اللي صار؟ أنا بقيت نتبع في الموضوع من لحد للجمعة اليوم، حبيت انه نعرف ويعرف الرأي العام في مدينة الكيف وحبي أولمبيك الكيف اللي هما راهم المساند رقم واحد، وشفناها من الجمعة اللي فاتت، وانا متأكدة الجمعة الجاية مش يكبر العدد، وان شاء الله تمشي الأمور. اليوم جمهور هذا يحب يعرف الحقيقة اللي يسمع فيه في القهوة ويسمع فيه في الشارع وعلى الباجيت شنو اللي صار بالضبط. تصلح بضيافة، أهلا وسهلا بيك. مرحبا. وانت ديما نقول القيدوم يعرف الرابطة الثانية. سيسلاح أهلا وسهلا مرحبا. به شكون خير به نرجع سيسلاح وين ما يكون حاضر ألفة معانا في المباشر، مصر انه يكون حاضر معانا. به ميسيرش سيسلاح خاطر نسقنا وانا عندي المعطيات الكل، نحب ان نسمعها من الهيئة المديرة لفريق أولمبيك الكيف. باهي ان شاء الله يهز علينا التليفون سيسلاح. على الاقل حاجه اللي نبدا بها انه ان شاء الله امام مستقبل قصرين ثم ملاعبيه رسميين نجم يكونوا موجودين، وثم ملاعبيه اخرين لي وفيهم حتى اللي مش يبقى لديسمبر. ايه فيهم شكون مش يبقى لديسمبر، فيهم اللي ان شاء الله تم التسويه مع فريق ترجي في الايامات القليله القادمه، اما كي تكون من عند مسؤول تكون خير. باهي ألفة شكون اللي حاضر معانا الثاني؟ هو عم طاهر ساسي. نعاودوا ما نتصلوا بسلاح بضيف باش يكون حاضر معانا في المباشر. باهي للمره الاخيره نعاودوا نتصلوا به ألفة ونرجعوا لعم طاهر الافتتاحيه مسكينه كره قدم التونسيه. تصريحات المنتخب الوطني التونسي تلغى له مقابله من منتخب مالي، نسمع ونشوف رئيس الجامعة اللي هو رجل قانون والطريقة اللي حكى بيها والخلاف مع العاشوري واللي صاير في المنتخب الوطني التونسي. رجعونا بطولة بركة وخلينا هكيك نقول لو عنا بطولة نبدو نحكيه في مواعيدنا الرياضية، وخلي الاخر الكل بستر الربي راهو هكا بلغ السيل الزوبية ولا عم تاهر هكا ولا ليه؟
3: والله يبلغ السيل الزوبية.
2: يعني كتبت ما بعد شنو ثماشي حاجة أخرى بربي ما بعد ما
3: لا ما ما الشيء اللي صاير في كرتنا بصفة خاصة وفي رياضتنا بصفة عامة هو لو شيء ما يتقبلش. علاش ما يتقبلش؟ مثلا ها باش ما يقولوش قاعدين شادين في الكرة وكذا، تتفكرش في الجزء الأولمبيك تاع باريس؟ الاتحاد الدولي اقصى مصارع تونسي وعطانا امكانيه باش نعوضوه بوحدك. نعوضناه ولا قلنا علاش اقصاوه وما فسرنا حتى شيء. حبيت من خلال هذا نقول لك اللي راهو الازمه نتاع الرياضه التونسيه اتصاليه بانتهاز وعلاش والتبرويد فيها برشا، ويقولوا يحبوا يضحكوا على الناس وما ينجموش يضحكوا على، لان التوانسه ماهمش اغبياء حاشاهم، التوانسه اذكياء ويفهموا مليح. ثم باهي وقت اللي انت تلغي مباراه تونس ومالي والمنتخب المالي موجود في المطار نتاعك.
2: اي مثلا.
3: مش ارتجال.
2: وتقول راني تفهمت مع الجامعه الماليه.
3: اي وهو مشى المالي من غادي نقز مشى للمغرب.
2: اي.
3: ومشى لعب المباراه نتاعه غدوه كان عشنا بعد غد. منيه قمة الارتجال، قمة الاستخفاف، وقمة يعني
2: انت فهمت شي حاجة علاش تأجلت علاش ما تلعبتش المقابلة مثلا؟
3: هي هي هو هم تفداو عندنا أزل مع الجمهور. هم طوى لسخوها في العشور ولسخوها في ترشنو. هو سي معين بيد مع احترامنا ليه طلع البارة في الوعود شوية.
2: مش معنى
3: هو ساعة أولا هو جاي يحمد ربي اللي ولا ناخب منتخب، يعني ناخب في المنتخب.
2: ايه
3: به يحمد ربي اللي هو قبل له الصف نتاعو، يحمد ربي ذاك الشهرية تبارك الله يعني نتاع حكومة. ما خصيش تتكلم، حاول تدوزي. ووقت اللي أنت ما تعرفش كيفاش باش تقدم المعلومة. هي كوتشيك اتصالي. ماشي انت كيما تكوتشي الملعبيه وتقول له هبط في تلعب هبط في تلعب هبط في شتي الرواق هذا وتي الرواق الايسر وتي الرواق الايمن وهو وقت يقدم صاحب
2: هو لحظه عم تاهر رجاء ألفة نعاودوا الاتصال بسلاح بضيف ظاهر حاضر اللي باش يكون حاضر معنا. بيه هاي تفضل عم تاهر.
3: فهمتني يعني ناقصين كوتشينج حتى المسؤولين بما فيهم رئيس الجامعه اللي هو يعني من المفروض باش يكون اتصالي لانه محامي.
2: ايه
3: يتكلم قدام البارو ويتكلم كذا، لكن طلع زاد ما يعرفش يتصل بالجمهور العريض. يقول لنا في حكايات وقت بدنا نسمعوا فيها نبدا نضحكوا. حتى الكلام ماهوش مربوط ببعضه. الكلام يلزمك تخيطوا ويلزمك تعرف كيفاش تقدموا. ويلزم الباكيتش بتاعه راهو يلزم يكون يبهر السامع. مش يخليك السامع يقول تشحكي انت.
2: والله ما فهمت وين واحد من الناس شنو حاب يوصل لينا هو اصلا يعني.
3: تردد ايه. عندنا ثم اجتماع في الوزاره.
2: اي يا اخي هو مش نورمالمون الاجتماع يصير اليوم هكا ولا ليه؟ ويحضروا ايه معين الشعباني والمكتب الجامعي والوزير.
3: اي تو بالله انا نحب نعرف رئيس الجامعه والنائب بتاعه. باه سيدي برا النائب بتاعه عنده يعني انسان واصل في البلاد وكذا وهو مفروض على الكره التونسيه. وقت اللي هو من المنظومه اللي فسدت الكره التونسيه زي لازم نقولوها. هو يتحمل المسؤوليه. نورمالمون السيد هذا ما عندوش وجود في احترامي ليه وما احترامي لعائلته اللي اعطت برشا للرياضه التونسيه. هو السيد هذا ما عندوش وجود.
2: اي تو هو موجود عم طه تو هو موجود.
3: اي موجود.
2: اي شنو
3: اي موجود اخي باش يفرضوا علي انا من الان نقول السيد هذا ما عندوش حق يكون موجود في الكره. وما عندوش حق يكون موجود في الرياض. علاش؟ لأنه السيد هذا في وقت من الأوقات وبالإطوال وما نعرفش شنو واحد لما تكون تحب تريز الأمور وهو يقوم على رأس الملاء ويقول الأرميتر الفلاني راهو أبو عياض. مش معقول. على الأقل يعتذر باش يدخل المكتب الجامعي، على الأقل يعتذر. وهذا أضعف الإيمان وما صارتش. وخلي ذا يهتلي كما يحب ويقول كما يحب. كلكم جمهور مسكينين يعني صريحة اللي عمرها ما صارت في الكوب دافريك كلينا كيف كيف في البطولة العربية كلينا كيف كيف. أنا الشيء يجر الشيء ما يقولوا بالفرنسوية لا فيكتوار شاس لوت حتى لا ديفيت شاس لوت.
2: ايه ميت
3: فهمتني. أنا ماشيين في ال في ايه شو يصلح اللي غلط هو الناس يصلح ما يجيبش يصلح. المقاربة هنا نحب أقول لك بتاع السيد الوزير عارفة كي تعيط لهم اليوم هما باش يصرفوا كي هما الغالطين بما فيهم معين الشعباني والمدير الفني والناس الكل المجموعة الصوتية اللي هي ساهمت في الأخطاء المتلاحقة في الأشهر الأخيرة ماشي هي اللي بتصلح. هي لازم تسمع شكون باش يصلح. هي ما تنجمش تقول راهو الاخطاء صارت في المكان الفلاني. هي تجمل المواقف. هي تقول راهو انا حبيت كذا وكذا وكذا والمواقف نتاعو يسمنها. وهذايا كي يسمن هو المواقف نتاعو ما ينجمش يصلح. يلزمو يجيب عين من خارج المجموعه هذيك ولا عيون من خارج المجموعه هذيك ويقولوا له راهو الاخطاء هكا وهكا. وقتها انا مرحبا بالخيان معين وغيره وغيره وغيره وقتها مرحبا بيهم يجيو ويحضروا ونتناقشوا في الاخطاء اللي جابوهم لهم الملاحظين والناس الاهل الصبر ويقول لهم لك غلطوا في بقر هنا وغلطوا في بقر هنا. وقتها نستفادوا مع بعض الوقت نجموا نصلحوا. انا مش خليه هو لو ميم سونت هو يقول انا راني حبيت وانا حبيت وانا حبيت وانا ما كنتش نتخيل الملاعب اللي فلان ترى شنو هذا هو يقول لي استبناه
2: للرائحه. عمتا استسمحك لبعض اللحظات تبقى معايا في الاستماع لانه هذا اللي حابين نبداو بها اليوم. قبلها سي صلاح بالضيف حاضر معانا الهيئه المديره لفريق اولمبيك الكيف وكما قدمت منذ البدايه الاشكاليه اللي صايره في فريق اولمبيك الكيف. خليني اليوم نكون واضحين وللراي العام لجمهور اولمبيك الكيف اللي نحييه في كل مره لانه كان الرقم الصعب ومازال ورا فريقه باش يساند وباش يقف مع فريقه. شفناه في الجوله الافتتاحيه احضر واذا الامور كانت تسمح ممكن كان يكون اكثر. وشفنا فريق للدقيقة 90 يشجع وهو في أسوأ حالاته. جمهور اللي صبر 8 سنين و 9 سنين في الرابطة الثالثة راهو يعرف الكورة ويفهم الكورة. سي صلاح بالضيف مساء الخير أهلا وسهلا بك. مرحبا.
4: مرحبا
2: يا صلاح. يعيشك. مرحبا بك أنت أهلا وسهلا. خليني أول خليني نبدأ معاك بعد غدوة ثم ملاعبية من المنتدبين مش يكونوا حاضرين مؤهلين ضد مستقبل قاسرين ولا لا؟
4: الملاعبية الكل مؤهلة باش تلعب مقابل قاسرين أختي حنين.
2: باهي هذه النقطة الأولى. يبقوا ثلاثة ملاعبية أخرين تسلاح، خليني نعرف معاك وضعيتهم وهكيك المرة تكون حاضر معنا ونفسروا الوضعية. باهي، أنور المناعي ماهوش مش يكون حاضر، شنو ملفه بالضبط وشنو وضعيته؟
4: أنور المناعي ولد جمعية ومصحح مع جمعية، وضعيته القانونية مريقلة عن موت وقع عليه تمزق عضلي في مقابل جندوبة في جندوبة، وهو يترين مع المجموعة شوية شوي.
2: ما عندوش إشكال إداري، ما عندوش إشكال أنور مع يعني بيه
4: جملة.
2: غياب أنور المناعي راهو اللي بدواعي يعني صحية عنده إصابة تعرض لها في لقاء الودي من فريق جندوبة الرياضية، واضح السلاح هذا بالنسبة لوضعية أنور المناعي، لا مصحح مع جمعية ولا ما عندوش الورقة اللي تقول أنه غادر الجمعية اللي كان فيها أمريكا. به سلاس على الدين القاسمي الملاعب اللي جاء من سبورتينغ بن عروس، شنو وضعيته بالضبط؟
4: على القاسمي ملاعب ولد القصور من احسن ما جبنا، مالوريزمون وضعيته الاداريه بين وبين بن عروس ما تسوتش في الصحيح.
2: ايش معناها ما تسوتش في الصحيح؟ تسلاح نهار اللي جا الاولمبيك من المفروض يجي بوراقه هكا ولا ليه؟
4: جا بوراقه لكن الاشكاليه كونه هو كيقدم استقالته من بن عروس، نادي بن عروس، بن عروس ما حبتش تسيبه وخلوه وديني الاستقاله نتاعو وما بعثتهاش للجامعه.
2: شبيه ما تبعهاش هو
4: ديميسيون نتاعو، هو خلى عنده ورقته وبن عروس خلت الورقه وما بعثوهاش للجامعه. كي جاء صحح معانا عرفنا الدوسي على اساس بن عروس مقدم استقاله الملاعبي من نادي بن عروس. كي وصل ما تعرف توقع عمليه فرز، كي وصل الفرز وفي اخر الجمعه ذي الاخر اللي
2: الجمعيات الكل الجمعه اللي فاتت هي اللي فيها رفع من الانتداب وفيها الدنيا الكل، فقتوا لسيد بن عروس ما قدمتلوش اوراقه للجامعه. علاش علاش السلاح بقينا لاخر لحظه؟ علاش الجمعه العشيه باش عرفنا اللي علي القاسمي ماهوش اوراقه ماهيش مسويه، ملفه ماهوش مسوي وعامل عقد مع اولمبيك الكيف، علاش ما تبعناش وضعيته؟
4: حنان انت تعرفي اللي الجمعيه كانت ممنوعه من الانتداب وما تنجميش تدخل للفيدراسيون وتجيب دي دوسيات، دونك انت ممنوعه من الانتداب ما تنجميش.
2: واضح
4: واضح.
2: اي شنو اموره على حساب هكا؟ مش يبقى الميركاتو الشتوي علي ما يلعبش وما ينجمش يكون مؤهل،
4: ما ينجمش يكون مؤهل الا في ديسمبر
2: اذا تسوت وضعيته، اذا بن عروس اهديها مربي وحطوا له اوراق.
4: تو هكا تتسوت تو مش يبعث هو ولا تبعث بن عروس واحده منهم، خاطر هو الغلطه فيه هو ما قدمش استقالته في الوقت.
2: اي علاش هو علاش هو مال على الجيل كيف؟
4: جي في باله باللي بن عروس قدمت وهو خلى عنده ديمنسيون تاعو في الكهرباء ما قدمهاش للفيدراسيون. نورمالمون استقلت من جمعيه
2: تعلم شو عندك شهرين وانت في الكيف تتدرب ومشيت في ستاج ولعبت ولا ما لعبتش ولا باش تلعب وانت وراق في الكهرباء، الوراق يتقدموا للجامعه مش للكهرباء.
4: اي سي فري هلا ظالم
2: هنا يقول المتابع به به شكون وصلنا علي القاسمي واضح وضعيته هذيك مش تبقى لديسمبر مش تحل مع الميركاتو الشتوي. بالنسبه للحارس منعم
4: منعم مشينا عملنا اتصالات وجبناه باش يلعب معنا. تم الاتفاق بينه وامضى عقد للمده باسم الجمعيه. وكيف جينا وقدم استقالته الستير جرزون
2: كتبته معاه قبل ولا قدم استقالته قبل؟
4: أنا جيت نحن كي جي جي كتب معنا كونترا. بعد جينا نشوفه انت ديميسيونير ولا لا؟ قال لا ما زلت ما قدمتش ديميسيون.
2: يعني علاش جيت مالي؟ تحب تضمن تبقى منا بن عروس ومنا جرزون ومنا الاولمبيك ولا شنو؟
4: صحيتي جبنا معاه جينا نشوفه صبينا الدوسي في الفيدراسيون قالوا لا الامضاء نتاع العقد جاء بعد قبل الاستقاله. نورمالمون يكون مستقيل من جرزونة ومن بعد يعمل العقد مع الأولمبي.
2: أخي للدرجة غايبة عليهم الملاعبية أنهم راهم ماشيين للرابطة الثانية، راهم يصفوا وضعيتها مقبل ما يمشوا الجمعيات اللي جابوا اللي حكى معاه. جيب لي وراقي أخي، شنو واحد ورقة في الكهرباء والآخر
4: واحد يلوم على الناس من لاعبي لاعب ناسيونال.
2: إيه ولد بن عروس وسبورتيف بن عروس.
4: أما منعم أول مرة أول خرجة نتاعو في الرابطة المحترفة الثانية وما ما يعرفش
2: بعد نقوله ما يعرفش شيء.
4: وي أما على جسمي غلطة كبيرة منه هو من بن عروس في حقه.
2: إيه هذا منعم شنو يعني إلا ما يقدم أموره ويصفي وضعيته ونعودوا له كونترات جديد ومشي لديسمبر زيد
4: نعودوا نكتبوا معايا كونترات بعد الديميسيون وتمشي الوضعي أما مشو تو
2: بيه هذا ما الديسمبر والعام الجديد بيه نمشي للثنائي برهومي ولد عم الجديد يرحمه شنو وضعيته خليني نفهموها اليوم الثنائي هذا الاسم علاش مش موجودين شبيه ما عندهمش كونتراتوات شنو اللي صاير وضعيتهم بالضبط شنو
4: كاتبين كتبنا معهم كونتراتوات عملنا لهم كونتراتوات بخمس سنين
2: باهي
4: كي صبينا كونتراتوات هم ولاد الأولمبيك يلعبوا ما بين الأولمبيك وبرنوس هزهم مجيد يا ربي يرحمه
2: ايه
4: من الاسبيروس لعبوا مينيم شوي برك يمكن ايامات صحوا لهم وروحوا على ارواحهم هذا روح بهم مجيد
2: بيه صحوا مع الترج هذا يعني قبل ما يجوا الاولمبيك ويلتحقوا بصنف الاكابر
4: مازالوا صغار مينيم وقت مينيم
2: يعني على ذمة الترج
4: على مينيم
2: ايه تي مايلو الأولمبيك كانت في رابطة ثالثة وقتها لما نسمع لما نشاف
4: كان أماتور
2: إيه فاهم الوضعية بالضبط إيه عليه ما تصوتش وضعيتهم خاطر من رابط الهوات ماشيين لرابطة محترفة فين
4: نحن ما ندروش نحن صبينا الدوسيات على حسن الرابطة المحترفة الثانية ترجع للتاريخ نتاع الملاعب من أول ملعب منين من اللي يكون والنميرو دي ليسونس ما يتعرف يا النور الإجازة يبقى معاه حتى اللي يعلق
2: بالطبيعة الكل يعني ذوما انا مولد الترجي
4: هما لاعبين في الترجي هما مش ولاد الترجي
2: اي لاعبين في الترجي عندهم رقم نتاع إجازة لصراحة الترجي
4: حبسوهم في الفيدراسيون طيب في الاماتور هاو يلعب معنا عمنا ولا
2: هي ذاك علاش راهي المشكله انه طولت الفتره تواجد الاولمبيك كيف في الرابطه الثالثه لدرجه انه واحد طبع مع خليني بيه يعني هي من بعد
4: هذيك المشكله ايه ايش صار تو دوسي عند سي حمد المد
2: بيه
4: للامضاء وقابلين وقابلنا شكري الواعر وهم سو قابلوا شكري الواعر اون بيرسون
2: ايه
4: وقال لهم فهم قالوا لي على وضعيتهم الاجتماعيه تكفل شكري الواعر مشكور بتسريحهم لصالح الاولمبيك
2: باه واضح 8 غير 4 هذه سبورت تايم حتى للتسعة بدينا مع الافتتاحيه مع عمطار ساسي اللي مازال موجود معانا مازال عندنا نقاط ما نحكيو وفي المباشر يكون معانا سلاح بذيفي وحول الإشكال اللي صاير في فريق أولمبيك الكيف حول تأهيل اللاعبين نعاود كان التحقتوا بينا توا حسب تصريح سلاح بذيفي يقول الملاعبية مؤهلين أمام فريق مستقبل قصرين نهار الأحد ما عدا أنور المناعي بداعي الإصابة علي القاسمي باش يبقى لديسمبر لأنه يعني يزمو يفوض أموره مع سبورتينغ بن عروس منعم زيدة للقادم من سير جرزونة وصلنا للثنائي البرهومي سي سلاح رحب بيك من جديد مرحبا أهلا وسهلا به وصلنا أنه إن شاء الله رئيس الترجي في الأيامات القليلة القادمة مش سوى وضعية الثنائي برهومي وهكيك باش عملوا لهم عقد جديد سي سلاح وإلا نحب نعرف الوضعية
4: اولا نشكر اخويا مختار اللي تو كغير خرج ومشى حب يحاول باش يقابل الهيئه المديره واعضاء الهيئه المديره تاع الترجي وجاب اونترتون جاب الاجازات نتاع الملاعبيه اللي مازالوا متاهلوش وتم تاهيلهم بالنسبة لهم هم كونتراتوات مكتوبة واضحة مريقلة، ثم كيتوس اسمها بالفرنسي ما نعرفش نقولها لك بالعربية ولا ترخيص يمكن من عند سي حمدي المدب. الأوراق موجودة عنده فوق مكتبه، يدخل سي حمدي للبيرو. عنا وعد صريح منه هو من سي حمدي ومن فكري الوعر في تصريح زوز ملعبي،
2: يعني ما عندوش علاش مش يشدهم فريق ترجي ولا هيئته ولا حاجة. واضح واضح، لأنه يعني الإشكال نتاعهم راهم يرجعوا وقت اللي كانوا في أصناف الشبان، وقتها لعبوا في فترة في فريق الترجي.
4: في الشبان
2: ومن بعد رجعوا بين أولمبيك الكاف ومستقبل الكاف في برنوسة، والإشكال باش يتسوى إن شاء الله في الأيامات الجاية. باهي مادامنا في الحديقة
4: تحكي أختي حنان راهو حتى السيد رئيس برنوسة راهو فرحهم وعطانا أوراق اللي كونهم الأولاد هذوما على ذمة الجمعية باش نبدو
2: وضعي. واضحين، يعطي الصحة سي لاس. باهي مادامنا في الترجي، الجول شنو أموره هذيك؟
4: حارس هذا كادي هما زوز هزتهم لسبيروس، واحد ولد برنوسة والآخر ولد لولافي. هزتهم وصلوا يلعبوا كادي
2: باهي
4: لأسباب تعرفي اللي جوار تاع الاسبيرونس يوصل عن سرتاناج يوقع تصريح ويقولوا له تخرج تكري ولا ما عادش ينجم يقعد في السونتر نتاع
2: واضح.
4: كي خرجوا الاولاد صغار ونقولوا واحد ضايعين على توريا ترافير جو للكاف رجعناهم نحن. كي رجعناه الاولاد بداية رينا هزيناها بريباراسيون مشي مع التربص نتاع الاكابر ولحقناه بنظرا لانعدام حراس المرمى تو في مدينة الكاف. هزيناهم زوز كادي اصاغر هزيناهم التحقوا بصنف الاكابر. واضح لهنا. كي مشى وجا باش يصح عملنا معاه كونترا بروفيسيونيل خمس سنين. بس الكونترانتيو في الفيدراسيون. شنو هي السبب اللي كونوا الحارس هذا ناخذ عليه الهيئات السابقه ما نجمش نقول لك شكون ما نعرفش الهيئات السابقه خذوا عليه 30,000 دينار في الملاعب وحده، خذوا 10,000 كل عام يعطوا ياخذوا 10,000 دينار 10,000 و10,000 خذوا 20,000 ونزلوا 10,000 ما عطتهمش لإسبيرونس
2: الترجي.
4: تو الترجي كي بعثنا لها المطلب باش تجيب لي التصريح الملاعبي قالت الملاعبي هذا ماخذين عليه الهيئات السابقة فلوس ما بين ترجعونا فلوس ونعطوكم الأولاد
2: هك. يعني لازمها الترجي تسترجع 20,000,000
4: 20,000 دينار باش تجيب لنا الأولاد أمورنا الخاصة. هانا نعملوا في دايات ورجيلات مع جماعة مع الهيئة المديرة للترجي، ما حبيناش نزيدوا تو مش يسيبونا زوز برهوم
2: ونزيدوهم
4: الملاعب الثالث، قلنا خل نعطوا هدنة صغيرة ونعاودوا
2: هو تو مش مؤهل خلي في العقل.
4: صحيح، هذه إشكاليات الملاعبية الكل تاع الجمعية.
2: هذاك علاش أنا سميتهم لك بالاسم.
4: ما تتحمل بس سامحيني أختي حنان. الهيئة المديرة ما تتحمل حتى مسؤولية، ممكن في شوي روتار شوي تأخير هذه نتحملوه نحن لظروف مادية وأسباب مادية بحت، خاطر تعرفي كونتراتو يتكلف حوالي 1,000 دينار 28 ملاعب 28,000 دينار مع الاختبار الطبي مع ديبلاسمون في تونس أرجع امشي أرجع، يعني الموضوع لليوم لا خلف الولاية مخذينا حتى من لين من عند حتى مؤسسة ولا إدارة.
2: واضح فهمنا الموضوع، الموضوع واضح. هذوما اللي سميتهم لك بالاسم رو يعني حبيت نعرف كل واحد شنو هو الوضعية نتاعه. اللي فهمت أولمبيك الكيف بربيع شوشينك هو في الجول
4: مبدئيا هو الجمالي برك بحول الله انها ماتش القصرين برك.
2: ومن بعد مش مفهوم شي سي
4: من بعد مش يكونوا بحول الله سميع العليم زوزك ولا معاه ولادنا مش يكونوا كاليفيه بحول الله،
2: يعني من اصناف الشبان ولا كيفاش؟
4: اي اللي كنا نحكوا عليه.
2: باه يعني ثم امكانيه منعم يصفي امور قبل ديسمبر؟
4: لا صعيب منعم.
2: ايه صعيب. الاولاد اللي في الترجي
4: اولاد واحد في الترجي وواحد ولدنا من زيك غير كادي ولا جينيو.
2: باه يعني الامور تاع وقت وكهو
4: بالنسبه لحراس المرمى.
2: باه فهمت.
4: وسط الجمعه ذي بحول الله باول الجمعه تتصفى وضعيه اذا كان مش من سنين روح.
2: باه سال سال
4: سيدي كان عندك ما تفضلي تسالي
2: لانه خي هو انا راني نسال في
4: لا لا ما ثم حتى مشكلتي انت والاستاذ المستمعين
2: حبيت هذا هو الحاجات اللي يسال فيها من الشارع الرياضي اللي حب يعرف باش هكاك مش كل واحد كيفاه يفصل على طريق
4: ان شاء الله الاجابات صافيه وضافيه.
2: ماتش القصرين ننتظروا الملاعبيه اللي كاليفيه بقدره ربي يكونوا موجودين كل. وبعد بشويه هن عرفنا انور شنو حكيته وسلس وشنو حكيته منعم والثنائي البرهومي وال اسم هذيك نقول نتاع الترجي اللي ان شاء الله تصفى وضعيته على الاقل هكا عاون ربيع شوشين شويه وان شاء الله يكون هذا درس. يعني كيما ذكرت راه طولت شويه المده والاقامه المريحه في الرابطه الثالثه لدرجه انه برشا حاجات هكا ماشي في بالهم ديما في الهوات. يعطيك الصحه سي سلاح شكرا ليك.
4: عايش اختي مرحبا.
2: شكرا على قبولك دعوتنا وللشارع اللي يسمعوا فينا برشا والناس اللي يسالوا اش بيك ما حكيتوش في الموضوع ليه لو ما عنيش مشكله راه الامور واضحه رانا المهم تبدا الاجابات صريحه باش هكاك المعلومة توصل للناس. هذا هو شنو جاوبنا سلاح بذيف في هذا الحوار. مشكور جدا يعطيك الصحة حد سعيد فريق أولمبيك الكيف عم تهر.
4: مرحبا بك. مرحبا بك. كان يقعد معنا سلاح شوية
2: سلاح تبقى معايا. إذا إذا الخبير هذا الدكتور الكبير عم تهر سيس اسمعني كان ثم مشكلة في الترجي توفضها عم تهر وما
4: لا لا مش خاصة نجيك حتى غالي اسمعني بالله صباح
2: ايه
4: انا طبعا حبيت نعلق لكن ربما ما سمعتونيش ولا كذا
2: ايه ممكن
4: حبيت نقول لك سلاح راه فرق بين الكونترا والبري كونترا.
2: ايه
4: البري كونترا يكون ما ثماش الاستقال ولكن الكونترا راه يلزمك تكون متاكد اللي الملاعب نتاعك هذاك اللي عملت معها الكونتراتو استقال من الجمعيه هذه الاولى. اثنين نبدا لك بالملاعب نتاع بن عروس.
2: ايه
4: الملاعب تاع بن عروس اللي هو قلت بن عروس ما هزتش الاستقاله هكا ولا
2: ايه
4: لا راهو حمل الاستقاله للجامعه التونسيه كره قدم باش اشروا اللي هو مستقيل من الجمعيه هذيك راه محمول على الملاعب ولا على المجرون تاعو مش على بن عروس.
2: نسيها في الكهرباء ولا غير
4: ما ينسانيش الكهرباء لانه ما يعرفش السيد هذا.
2: ايه لا يعرف كان في بن عروس كان يعرف عم تهر
4: كان في جرجيس
2: ولا كان في جرجيس يعرف عم تهر
4: يلزم ويلزم هو الاستقاله للجامعه باش يعرف وانت ما تنجم تصحح له معاك باش ما تخسرش فلوس ما تخسرش وقتك ما تخسرش كذا ما تصحح له كان ما عندكش استقاله راهو عم تهر ما تصحح له خويا العزيز وهو ما عندوش استقاله في يده يا اخي كاين واحد شرية كل ما نعرفش مش متاكد يعني من هم واحد هو هم شو داو باعوا وشراوا فهمتني هنا هو باش يعطيني خدمات مقابل كذا كونتراتو باش نعمل له باش نجم نخلصوا انت كتبت كونتراتو تو وجيت بعد هاد الشهر هذوما اللي مازالوا يقول لك خلصني هو كونتراتو مش فاليد ما عندوش فاليد تاعو كونتراتو
2: اي
4: ما نعرفش علاش انا عملت كونتراتو سامحني الملاعب اللي جات من الفريق من جهه بنزر
2: اي من جرزون
4: كيف خطا ايدين ما يقبلوه حتى اللي يجيب له ريقاته كلها يجيب له ريقاته كامله وقت اللي يقبلوا
5: عم طه
4: نعم خويا العزيز
5: نشرح فيه
4: نشرح فيك
5: سامحني سامحني محمد السوسي تعرفه
4: شكون؟
5: سي محمد السوسي
4: محمد السوسي
2: هو رئيس رابطة الشمال الغربي لسنوات وسنوات
4: أي.
2: من المفروض راه ما تتعداش وحاجات كيف هيك اما ممكن من الهوايه الاحتراف تبدلت الامور شويه يعني هي حاجه كيف هكا
5: هذيك
2: ذيك علاش راهي طولت عم تهر راهي طولت اقامه اولمبيك الكيف المريحه للبعض والمقلقه جدا لاحبائه
4: وين يا حنان برمج لنا استضافه لطارق التهال
2: اي الله يبارك
4: اولمبيك الكيف ناس سوليدار اولمبيك الكيف عندها تاريخ
2: ايه
3: اولمبيك كيف راهو يجب تكون عندها اداره من احسن الادارات في البلاد، لانها لعبت في ناسيونال ا ولعبت سنين وعزمت الكبار عزمتهم الكبار وشيخت عليهم وشيخت الناس بالكره.
4: عم تاريخ
3: كثير في الكره التونسيه رقم صعيب في الكره التونسيه اولمبيك كيف، مش نحكي على جمعيه الجزيره
2: ايه؟
3: نحكي على اولمبيك الكاف
2: للاسف يعني.
3: اللي جابت بن ابراهيم وجابت طارق وجابت برابح وجابت يعني ناس يعني عملوا صولات وجريت كبيره في الكره التونسيه
2: مادم في الكره التونسيه.
3: هذوما الناس هذوما العرس هذايا يلزمنا نستحفظوا عليه، باش نستحفظوا عليه صراحه تحبوا ما تحبش اداره يلزمهم ما تعملوش الغلط هذه. انا ما بكل احترام ليك بكل ود واقبل ما عندي سمى اخطاء اداريه يلزمنا نتحمل مسؤوليتها، يلزمنا نقولوا هاي ملاعبي هذايا راهو صححنا له واحنا مش متاكدين من هو مستقيم من جمعيه. يلزم البلاد نتاعي يكون كامل وشامل وقت نعطيه للجامعه ما يرجعوش عليه يقولوا لي راهو هذايا الملف نتاعك ناقص ولا ما نعرفش شنو ولا كيف الصغيرات تحت عليهم تاع الترجي كيف يلزم الملف نتاعو كامل. وانت تبارك الله كنت تحكي قلت يعني راهو الاجازه تاع الصريخ تاع البلابي من اول اجازه نتاعو في اي عمر
2: حتى لين يكمل
3: حتى لين يستقيم ايه؟ حتى لين يمشي يعني يهجر الكره بصفه نهائيه الكل هذاك الاستوريك اللي تفضل فيه هذاك زاد وقت يجيني يعني ككاتب عام يلزمني نعرفه ما نخليش اي انسان يصح عندي انا وهو في خطا
2: وعنده جمعيه اخرى
3: تقعد عنده اما انا كجمعيه ما ناخذ كان الصحيح ما ناخذ كان اللي مش يلعب قدوه عندي
4: نجم نجيب شويه حنان
2: ايه
3: ايه تفضل خويا تفضل
4: عم فهد
3: نعم سيدي
4: اللي تحكي فيه انت راهو القانون يقول هكا والواجب يقول هكا والعرف يقول هكا
3: ايه
4: مي نحن كي دخلنا مشو نحن الجمعيه بصفه عامه ما عندنا حتى ارشيف سي محمد هذا عم فهد حتى شيء ما لقينا حتى ارشيف وحتى بابراس للجمعيه
3: صراحه يا سيدي اقول لك حاجه اخرى هنا لا خاب من استشار ما جاني بلعب هذاك ولا ما جاني بلعب هذاك ولا انا جاي انا ناخذ على حسن نيه وانت كيف كيف ناخذ على حسن نيه الملعب هذاك كي جاني انا نعمل الانفستيغاسيون تاعي نعمل نشوف مع الجمعيه ونشوف مع حتى نشوف مع الملعبيه اللي يعرفوه نشوف مع المحيط نتاعو نستشير
4: الخلطه راهي تجي راهو اللي ما يعمل حد شيء هو اللي ما يغلطش اما نحن قلت محمد السوسي 40 سنين في الجيف
3: اللي ما يعمل حد شيء ما يغلطش صحيح اللي ما يعمل حد شيء ما يغلطش صحيح لكن كي ناقه غلطه وتجي وراها غلطه اخرى وراها غلطه اخرى انا نصيحه ليك انا كونتراتو يا اخي بلاش ما بالفلوس ولا
4: اكيد
3: تبغى خساره الجمعيه كونتراتو لكن الوريق هذيك ما فيش تشريها انت من الجامعه
4: اكيد اي
3: ما هكا ولا
4: اي
3: سيدي يا خويا نستشير نزل تليفون شكون فلان الفلاني ما نعرفش نسمي انا جمعه الاخرى ما نعرفش على يدي استقاله من الملعب التونسي واش نحملوه وما مشاش نحملوه في الاستقاله بتاعه بعد شن نقري علاش خاطر الاستقاله بتاعه في يده الجمعيه راهو يساعدها باش ما تمشيش الاستقاله للجامعه مش الملاعب هذاك يقعد مربوط بها معقول الجمعية تحب تعمل لي فاي تحب تعمل الصغيرات مش يقعد الملاعب على ذمتها
2: صحيح
3: نهار اللي حشتها تقول وجه لها
2: راك ايه راك ما استقلتش راك ما زدت على حسابي
3: ما زدت جاي
2: اي وقتها ايه. قد يكون اخذ فلوس من الجمعية ايه. اللي مشى لها وكذا
3: بيه ما لسه تبارك الله تو في الكيس عندك يعني بلال عندك غيره عندك غيره اللي عندهم تجارب في الجامعات يجب تستشير ما نعرفش هذا الكيف العاود تقول هلف والعاود تقول هلف اولمبيك الكيف راهي ارث وطني ارث وطني ماهيش جمعيه نتاع هكا نتاع نهار حد تفرجوا فيها 300 ولا 1000 واحد لا ارث وطني انا من الجنوب التونسي نحب اولمبيك الكيف
4: بارك الله
3: علاش نحب اولمبيك الكيف؟ لان ما تعرفش في وقت من الاوقات ونعرف بيشا ونعرف كمان ونعرف الاولاد كلهم ونعرف الملعبيه الكبيريه تبارك الله اللي فيه ولا فيك الكيف كيف كيف في باجه تقول لي باجه نقول لك جمعه ونقول لك كذا ونقول لك كذا يعني ثم عرس ليش جمعيه صغيره
2: ان شاء الله
3: ان شاء الله حتى ما عادش ايه. القسم السادس هذه جمعيه عملت حاله تجيك جلسة لا
2: إذا هو اسم كبير ورقم صعيب وحبينا أقول لك رهنا أني هنا قلت لك عم تهر راه وطولت شوية فترة الإقامة في الرابطة الثالثة عجبت الكثير النهار اللي طلعت ولا
3: مش أنا مش عارف بكلمة بالنسبة للمعمية بتاع الترجي الرياض نعرف شي حمدي تبارك الله عليه متفهم
2: هذا هو
3: وشكري تبارك الله عليه هي فاهم الكورة مليح ونعرفهم إن شاء الله نهار السنين نهار باش تاخذ رقاب
2: إن شاء الله
3: ونعرف اسفيروس راي ما تشدش على حتى جمعية
2: هذا هو
3: الترجي الرياضي تعتبر روحها هي أم الجمعيات في تونس
2: هذا هو
3: ونعرف باش تعطي الأولمبيكات ونعرف تاريخ الترجي الرياضي مع الأولمبيكات
2: ونعرف
3: بحول الله نهار السنين نهار باش تعطي الكرة
2: هذا هو
3: والجمعية جاية تبدا فرهد على روحك وتلعب ماتشات كيميز
2: إن شاء الله
3: ما كان عندناش جول واحد فهمتني
2: يعيش سلاح شكرا لك يعطيك صح يسيروا في الجامعة يسيروا الغلطات مو عم تعرف تذكر العويمات اللي فاتوا وقتها ترجع أولمبيك الكيف وقتاش طولت رجعت صاروا اللي صار الخطأ هذا خلينا نقول إن شاء الله ما عادش يتعاود
3: أنا تتذكر وليت عملها ونحكيوا على العشب اللي بت في
2: الكراسي أنت من العشب اللي بت في الكراسي تعرف الوضعية
3: طول مركبنا العشب هذاك مشى والامور مريقه
2: والجمهور حاضر
3: وان شاء الله الاولمبيك الكاس من حسن الى احسن وان شاء الله بعد عوايم نروحها في الجزائر
2: تمرض ولا تموت تبقى ديما رمز المدينه حب اللي حب وكره اللي كره
3: إذا
2: لا لا لا هو لأن الوضعية تحطت أمامنا هي وضعية أولمبيك الكاس
3: جمعيات عندهم تاريخ وعملوا عملوا حاجات
2: ايه برشا بيه مشاورون الناس عنا برشا كفاءات برشا كفية موجودين في مواقع كبيرة يفهموا في القانون الرياضي باش خليني ما ندخلش في برشا تفاصيل قلت انت الكلمة اللي يسأل واللي يشاور يدلوه بقدرة ربي باش نتعلموا ونبنيوا على الأخطاء نتاعنا هذوما وقت اللي نصلحوهم ونمشيوا في الصحيح بيه انا نعاود للناس اللي تحقوا بيا توا انور المناعي راه غايب لأسباب صحية سلاس اللي هو اسمه علي القاسمي اللي جاي من بن عروس يتحمل مسؤوليته في الوضعية نتاعو منعم إن شاء الله تتسوى ثنائي البرهومي الأمور عند سي حمدي المدر إن شاء الله تتحل عم تهرك تسمع في الجول زاد كيف كيف الوليد اللي جاي من الترجي واللي كان في الترجي هما رمل رجعوا للكيف عندهم مدة إن شاء الله تتسوى الوضعية هذا بالنسبة للملف أولمبيك الكيف عم تهر زمردة تقرأ موجز قصير ورجعين مرحبا اهلا وسهلا نادي الدهماني ثنائي اللي موجود في المنتخب الوطني التونسي باش نحكي كره يد زاده على فريق جندوبه رياضيه حتى للتسعه ان شاء الله.

0: راجعين، مرحبا. 8 و4 دقائق مواصلين حوارنا وحواراتنا واستضافاتنا. نذكر كان معانا السلاح بافييف اللي اعطانا انه تم تأهيل لاعبي فريق اولمبيك الكيف باش يكونوا حاضرين من فريق مستقبل القاصرين، اللاعبين اللي تخلفوا الجمعه اللي فاتت، ما عدا بعض الاسماء انه المناعي غيابه لاسباب صحيه على القاسمي. تم الاشكال نتاع بن عروس، هو قادم من سبورتينغ بن عروس، واضح انه مش يكون في المركز الشتوي، يعني توا صعيب. المنعم اللي قادم السير جرزونة الحارس المرمى ان شاء الله تسوي الوضعية. ثنائي البرهومي الملف عند إدارة الترجي، كيف الجول زاد اللي جاي من الترجي الرياضي التونسي، هما كانوا في صنف يعني الشبان على ذمة الترجي ومن بعد رجعوا. ان شاء الله كيف الوضعيه نتاعو تتسوى، ممكن يكون هو الحارس الثاني بالنسبه لفريق اولمبيك الكيف في الفتره القادمه. حسين العكرمي موجود معايا بعد شويه كذلك في المباشر. كمل معاك عم طاهر، وتوقفنا قبل الاخبار ملاحظاتك كلها يعني في مكانها فيما يخص الخطا الاداري اللي صار والاخطاء ذوما المفروض ما يصيروش في فريق كبير اسمه اولمبيك الكيف. نواصلوا عم طاهر، حكينا على المنتخب، حكينا على الأجواء المتوترة جدا، تصريح رئيس الجامعة أنا تصورت أنه بشكون عم طاهر في الوضعيات هذوما تكون بوان دو بريس في مقر الجامعة، يحضروها وسائل الأعلام، يحكي على الخيبات المتالية حتى نوصلوا للحوار اللي صار بين العاشوري ومعين الشعباني اللي خليه يغادر والإشكاليات اللي صايرة في الكواليس الكل. وإذا به يعني التصريح نعرفش وين بالضبط فانا بلاسة، وكلمتين تلغت مقابلة مالي ماهيش مش تحير مش تلعب مع المغرب، ويبقى ديما السؤال شكون المسؤول على هالخوذة هذه والخماضة اللي ما زالت متواصلة من كأس العرب وانت ماشي عم طاهر.
1: شو الخيان دي سيروا في الجامعة هو رو هم في شويد واحنا في ود، والدليل ما انهم ما همش محترميننا لو نقولها العبارة
0: بال... علاش راه يلزم
1: لأن ما احنا نصور بالله خايبة ولا خايبة، وما عملوا حتى ديجنوستيك وما قدموا حتى مشروع اصلاحي وما قالوا حتى شيء. راهو يا سيدي اضعف من الايمان هو يقول صارت اخطاء، اضعف من الايمان ما قالوش ما اعترفوش بالواقع.
0: ليه قال لك برشا ناس يغلطوا في مكان مغلطوا عباد قبلنا،
1: خلاوه يشير يخدموا فيه، لو ما نعرف شنو ضيعة يعملوا فيها شي يحبوا، واحنا كان عجبنا كان عجبنا نتفرجوا، كان ما عجبناش ما نتفرجوش، وهما يعني يعملوا شي يحبوا كهو بالفين الأمور يعني ملكية مولات مشروع متاحهم ما عادش لا من المفروض أن سيد الوزير اليوم بعد ما يوفى الاجتماع متاعه وإذا تم الاجتماع متاعه يخرج يعمل بوينت فريش باعتباره هو أعلى سلطة حضر في الاجتماع، ويقول رأوا قررنا ولا رينا ولا صالح مش نعملوا كذا ولا يا ناس استناونا رانا بدينا مش نعملوا هذا. الكوميونيكاسيون نرجعوا لها، الجانب الاتصالي نرجعوا له، رأوا ضعيف ياسر في الرياضة التونسية ومش يبقى ضعيف، ومن ضعفه هو ضعف الرياضة التونسية لأن الفلوس رأوا يجيبها الاتصال، الإدارة الباهية راهو يجيبها الاتصال، راهو الله غالب أنا ربما على خاطر اتصالي نفهم شوية ولا ما نفهمش ما نعرفش على روحي، لكن في الخضم هذا اللي قاعد صاير في الرياضة التونسية القدرة هي ما نفهمش، القدرة اللي قريته الكل تحت الماء، البالي سرته هو اللي نجح، نقولوا الطرق العلمية ونقولوا كذا ونقولوا المنهجية وتشو أحكاية فارغة اللي قراوه لنا الله يهديهم اللي قررونا غلط طبرا. الناس هذوما العباقرة اللي موجودين يسيروا في الرياضة التونسية هم أحسن اتصاليين في العالم، أحسن يعني العباقرة، أحسن يعني ما نعرفش هو يرحم والديكم بالله يصار فرواحكم، ومش عيب الواحد يقول راني غلط
0: ليه شبيه
1: يعترف بالحق.
0: ليه أنا اللي شدني في تصريح رئيس الجامعة قال ثم برشا جمعيات ثم منتخبات فشلوا
1: رئيس الجامعة
0: وممكن اليوم فشلنا غدوة ننجحوا.
1: أنا تحب أقول لك حاجة يا حنان، رئيس الجامعة كان يحط التصريح نتاعو يسمو
0: والله
1: يلموش.
0: اي والله
1: يلموش هو من همش روح قال
0: اي والله العظيم.
1: هو
0: شكرا يعطيك صحة عم طاهر، منور كالعادة، وإن شاء الله ديما حاضر معانا، وإذا فاتك حاصلة اليوم خصصنا الحديث الكل للجامعة وفريق أولمبيك الكاف. شكرا لك عم طاهر سيسي، يعطيك صح. شكرا، بارك الله فيك. نمشي للدهماني ونسلم على حسين العكرمي. حسين موجود في القائمة الجديدة وفي الهيئة المديرة الجديدة لفريق النادي الدهماني اللي كان جلسته العامة الانتخابية نهار الأربعاء، وسينوار الماجري هو رئيس الجمعية، إن شاء الله يكون حاضر معنا في مواعيد قادمة. ونعرفوا برنامج العمل نتاعو نادي الدهماني الموسم الفارط كان الفريق المنافس على المراتب الأولى، ولعب بالآخر جولة مرتبة ثانية مع زيد بشري، مع مدرب، مع رئيس جمعية، مع هيئة مديرة اللي جاءوا في آخر لحظة. كان تذكروا وقتها لقيت هذا نادي دهماني يبحث عن هيئة مديرة وهيئة تسييرية توجدت. اليوم هيئة مديرة منتخبة. حسين أهلا وسهلا بيك، ألف مبروك للمجموعة، وإن شاء الله تكون النجاح حليفكم في هذا الموسم. مرحبا حسين.
2: مرحبا بك أخت حنين، ومرحبا بالمستمعين. ذاتك كيف؟
0: عايش خويا، مرحبا بيك.
2: الله يسمعك. سمعت اللي هي مبروك مش مبروك، مسؤولية ما يبركوش عليها.
0: ليه لي ولدي بيرك باش ينجح
2: ان شاء الله،
0: باش ينجح.
2: مسؤولية تكليف راهي مش تشريف، راهي مش راهي بلوغت واحد اني مش هديت مسؤولية.
0: ليه هو اصعب حاجة اليوم راك تكون حتى عضو في جمعية صغيرة، لانه مسؤولية، لانه مع اللي صاير اليوم اللي يتحمل مسؤولية يعطيه الصحة ويرحم والدي.
2: عزوف كبير المسؤولية مش تقدموا ترشحاتهم. والله نحن نحبوا نشكروا السلطة المحلية اللي كانت ساهمت بنسبة كبيرة في أن معناها تقنع الرئيس الجمعية الحالي والأعضاء ذوما باش يكونوا موجودين في قائمة، وتكون قائمة انتخابية، خاطر صعيب شوي باش يكون سي نوار من تونس مستقر في تونس، سي خالد معناها ما رجل أعمال ماهوش ديما متواجد في الدهماني، معناها باش تلمهم في طاولة واحدة المصلحة واحدة. صعيب شوي نشكروا هذه السلطة المحلية والسيدة نايبة دلال موشي اللي لمتنا عندها بريود وقاعدة بالبرشا كونتاكت قاعد يصير، والحمد لله تمت، وهنا عندنا هيئة مديرة منتخبة لمدة 3 سنوات. إن شاء الله تشوفوا منك الخير.
0: إن شاء الله، إن شاء الله. اليوم دخلتوا على برنامج شنو الخطوط العريضة اليوم نادي الدهماني؟
2: والله نحن عبرين خلينا على مسؤولية كبير. جمعية كانت تلعب جمعية عملناها المتكلاس ديزيون بلاس، عملت 9

0: اوفيسيال الراجل صح البرشا جواريت
1: اها
0: اوفيسيال مو معناها تو معانا نهارت اللي معناها رجعنا للتمارين معناها اول مره في تاريخ النادي نرجع بخمسه و26 جوار يرجعوا معناها يرجعوا معانا دي ريكريتمون كل موجودين وما زلنا ان شاء الله عندنا ريكريتمونات اخرين رئيس الجمعيه معناها كله اراده وحرص انه يوصل الجمعيه ذي قال علاش ليه الجمعيه ذي ما نشوفهاش اول مره في تاريخها في الدو انا نحكي على الدو نحكي على الرابط المحترف الثاني مش الشرفي نحكي على الرابط المحترف الثاني اللي دماني في تاريخها ما وصلتش لها حاطوا هدف وان شاء الله يوفقنا ربي باش نخدموا على الحوايج هذه
1: به اليوم نحكي فنيا، اليوم صاروا انتدابات، أيمن العياري باش يكمل مع المجموعة، أيمن اللي يكمل موسم الفارط مع فريق نادي دهماني. خلينا يعني نعاودوا نذكروا هكا حبايب نادي دهماني، شكون اللي طار الفني، اللاعبين، ثم لاعبيه باش يلتحقوا بالفريق في الايامات الجايين، اغلق باب الانتدابات، تخموا في المركات، ونعرفش نحن اليوم
0: ان
1: مثلا
0: شاء الله
1: سبتمبر، وثم شكون يخمم في ديسمبر، لانه يعني غدوه ديسمبر، شنو
0: ده مازال
1: الوضعيه؟
0: وحتى المركات وحتى المركات في الوقت الحالي
1: اي
0: مازال
1: اي
0: ما تذكرش 10 اكتوبر عندك الحق ما زلت نجم صح في سما لي جوار ليبر لي
1: اي
0: جوار العامل ديميسيون لي جوار لي بري ميتاسيون معناها مازال محلول الميركاتو. نحن الاطار الفني فيه سي بشير الفزعي معد بدني غني عن التعريف وسي صابر بن عرف مدرب الحراس كيف غني عن التعريف
1: ايه ايه ايه ايه
0: ابن نادي ماكسر اللي تم تعزيز كبير للاطار الفني والقيدوم سي ايمن العياري غني عن التعريف والنتائج واللي حققها في نادي الاهلي بالدهماني خير دليل على هذا.
1: بي
0: الرصيد البشري احنا عملنا انتداب الحارس احمد المغربي حارس نادي ماكسر وكان من احسن الحراس عملناه في معناها في السي ان في البولنتيانا
1: ايه
0: وجددنا عقد احمد الكتاري حارس سابق نتاعنا وحارس سابق نادي الروحيه انتدبنا احسن لاعب واحسن ظهير ايسر الموسم الفارط في نادي الصخيره وابن اولمبيك كييف سامي الميجري جددنا عقد علاء الخلفاوي وانتدبنا عاطف الدرويزي بور لو مومون معناها وجددنا عقد سمير الميجري سمير الشابي وانتدبنا المفاجأة الصارة في الماركات وهذه معتز الشيبي ابن أولمبيك كييف وابن صافي الرياضي بالقصور وما زال الماركات محلول إن شاء الله باش عندنا دي بوست سيبليش قاعدين نخدموا عليهم وإن شاء الله في ديسمبر نكمل وحافظنا على المجموعة نتاعنا خاطر نحن المحافظة على المجموعة نتاع عمنيول هي تعتبر معناها انجاز خاطر جواريتنا كانوا محل متابع من عدد الفرق حتى نقول لك في الام معناها ثم شكون مشى عمل دي تيست وتقبل الام لظروف عائليه وظروف ماديه بحال دون انتقاله الجمعيه طلع في الام.
1: واضح سمير الشابي رسميا على ذمة نادي دهماني
0: والله
1: حسين.
0: والله ما والله مدام حنين هو ثم اشكال تو واقع
1: ايه
0: احنا عملنا صار الاتفاق بيننا وبينه
1: ايه
0: وعملنا رينوفيلمون للعقد
1: ايه
0: والسي سمير جا وعمل الفيزيت ميديكال نتاعو وصححنا في العقد الفاليداسيون نتاع العقد على السيستيم نتاع الجامعه عندنا والفاليدات نتاع الفاليداسيون نتاعنا وبعثنا الليسونس باش تحضر كيما معمول به. نسمعوا في اخبار متاتيه لينا انه امضى مع جمعيه اخرى نحكوا على الوضعيه تو بور لو مومون الوضعيه سليمه نحن ما نعرفش اسكو القانون يخول له انه بعد ما يعمل رينوفولمون خاطر خلينا نفسر لك الوضعيه بالضبط لعل المستمعين مش يفهموا ان السيستيم نتاع الجامعه جديد تفاليدي تكتب بعد الليسونس تاعك تطلع لك تبعث بار بي دي اف تبعث النسخه من بطاقه التعريف والاسيرونس تبعثهم بي دي اف معناها يبدو موجودين عند الجامعه، معناها الجامعه تكون على علم انه الشخص هذا في الداتا ذاك عمل رينوفيلمون، كي تزيد تطلع الفورميلير نتاع دوموند دي ليسونس تطلع لك دات دو فاليداسيون تبعث لك منها نسخه، دات دو فاليداسيون نتاع الفورميلير نتاع الجمعيه نتاعنا، الراجل مصحح معانا لو 19/2026، عندي الورقه وما عندناش هاتك لك، صح فيها سي سمير وصح فيها الدكتور نتاعنا وصح فيها معناها السكرتير جينيرال نتاعنا. البوردرو طالع وبعثناها للفيدراسيون وان شاء الله، وان شاء الله معناها اللاعب يكون على ذمتنا، معناها ما نحن خدمنا اجراءاتنا قانونية.

0: هي واضحة.
1: ب هذا بالنسبة لسامي للشابي. صغيرات حسين ان شاء الله.
0: والله
1: اليوم
0: بص
1: برجوع
0: خالد،
1: سي
0: انا
1: محمد الساحلي لل يعني المستشار فني جهوي، راهو نادي دهماني فيها برشا وليدات وينجموا يكونوا، علاش لا في
0: نحكي لك،
1: المركز
0: نحن
1: هذا؟
0: عملنا انجاز
1: ايه
0: وحدث تاريخي فعملناه، رغم انه ما عندناش تيران، ورغم انه جمعيتنا تترينا فانيكس صغير تراب، ورغم
1: ايه
0: هذاك كل الا انه جواريتنا محل متابع من جمعيات كبيره، وخير دليل انتداب معناها النادي الافريقي اللي لعبنا لاعب الكادي بتاعنا محمد امين الورتياني استحق رسميا بالنادي الافريقي.
1: به فما في عائدات مالية؟
0: والله يا عائدات ماليه مش كبيره ياسر، خاطر نحن فما ما نعرفش القانون بعثني ما بعناش كلي، بقيت كالمحافظه على التكوين نتاعه، وقت يوصل عمر معين ناخذوا الحق نتاعنا في التكوين، سموها الكيتيس نتاعهم، اعطيناه ميتاسيون وديميسيون وخذينا 5000 دينار، صار معناها الفيرمون نتاعها بونكير، وخذينا شوي معناها تجهيزات رياضية.
1: هذا بالنسبة للولايد اللي مشى للنادي الإفريقي.
0: ونحن عاد وليدات وبرشا وليداتنا تو محل متابعة وبرشا يكلموا فينا فيهم، أما نحن معناها حابين أن يمشوا ديما الجمعية معناها تنجم تطورهم، حتى كان ما لعبش فيها ينجم يمشي الجمعية في الآ
1: صحيح.
0: ونجم يضمن المستقبل.
1: وعلاش ليه نجم يكون ينجح حتى الفريق النادي الإفريقي اللي نجحوا فيه برشا ملاعبية صغيرات جاو اليوم أسامي كبيرة؟
0: خير
1: ويعني
0: دليل أيمن السلطاني كان في النادي الافريقي، سلام
1: برشا
0: القزاوي،
1: برشا
0: برشا جوارف، نور الرحموني، برشا وليدات عادنا مشوا للنادي الافريقي، وزاد النادي الافريقي فيها تو ديريكتور تكنيك معناه ولد الكيف سي كمال سعاده،
1: ايه
0: ربي
1: خلى
0: يبارك.
1: ربي يوفقه كمال، يخدم في خدمة كبيرة اليوم في شبان النادي الافريقي. يعطيك صحة سي حسين العكرمي، انت في خطة امين مال في فريق نادي دهماني في الهيئة الجديدة. ذكرني حسين
0: هاي
1: بالاسامي، عودة سينور الدين يعقوب يسلم عليك، كانوا يسمع فينا.
0: عودة هي،
1: ايه
0: حبيت نقول اللي الهيئة المديرة ذي هيئة معناها متناغمة متجانسة، فيها الشبان، فيها ليزون دافير خاطر المال مكتار هو قوام الأعمال، فيها لعبة، فيها الخبرة، فيها سي ناصر بالقاسم الخبرة والدعم والأب الروحي للنادي الرياضي بالدهماني، فيها سي نور الدين اليعقوبي، سي محمد علي بوكتيلة الخبرة، وفيها الشباب كما حسين العاكرمي اللي يعتبر معناها يشوف يخدم مع سي نور الدين، شرف كبير كبير برشا ليه.
1: ايه خبرة كبيرة
0: خبرة كبيرة معناها أمنيتي هنا ما خدمتش معاها الحقيقة في الهيئات السابقة، السنية معناها فرحان برشا معناها بعودته، وعودة نحسها كل يوم باتصال بينا، وش نعملوا وش نعملوا كل يوم، معناها رجعت الإدارة النادي الرياضي بالدهمان الإدارة القوية اللي متهانين عليها.
1: بيه. يعطيك الصحة، ربي يوفقك، شكرا.
0: عايش
1: ذوما الشباب اللي قابلين المسؤوليات ويتعلموا، علاش ليه نشوفوهم في يقودوا جمعيات؟ علاش ليه؟ راهو باهي انهم شبان جهتنا ياخذوا فرصتهم في النوادي. يعطيك صحة حسين،
0: عايش كرامي
1: ماشي
0: يبارك، شكرا
1: خويا،
0: ليك
1: ربي
0: والله، خلينا نشكر
1: يفضلك.
0: إذاعة الكيف على المداخلة وعلى أعطاها وقت كبير للنادي الرياضي بالدهماني.
1: يعيش خويا، ربي يفضلك. سي حسين العكرمي أمين مال نادي دهماني، 8-4 من الدهماني مش يمشي جندوبة. وسعيدة في المباشر يلتحق بها كوتش يسري المازني، مرحبا. هو مدرب فريق كرة اليد لجندوبة الرياضية. أهلا وسهلا بيك كوتش، مرحبا.
0: مع السلامة أختي حنان،
1: عايش خويا، مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
0: عايش بيك، عايش
1: كيف كيف هذوما الشبان اللي ماخذين توا مهمة التدريب، بين التسيير والتدريب نفرح برشا انه ثم كما ذكرت مع سي حسين انه شباب شمال غربي راهو قيادي وينجم يقود جمعيات كسوا اداريا ولا فنيا. تجربة جديدة من يسري المازني، لاعب اللي عدى سنوات في فريق الاكابر وكان من احسن اللاعبين اللي توجدوا في فريق جندوبة الرياضية. اليوم يسري مدرب، اليوم يسري يشرف على فريق جندوبة لكرة اليد. خليني معاك نعرف التحضيرات، التمارين، الإشكاليات اللي موجودة، الجروب اللي عندك اليوم، طموحاتك وانت اللي رسمتها مع الهيئة المديرة يسري في بالنسبة لفريق كرة اليد.
0: مرحبا بك أختي حنان مرة أخرى، ومرحبا بمستمعي إذاعة الكاف.
2: وشكرا على التقديم المحترم
1: يعيش
2: حقيقة.
1: خوي وتستاهل انت،
2: يعيشك حنين، يعيشك.
1: تفاعل يا خريج المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكيف،
2: متشرف بالمعهد العالي للرياضة والتربية
1: سنوات في
2: البدنية
1: صنف
2: بالكيف.
1: الأكابر، يمت العز نتاع الفريق هذا في القسم
2: اي مثل
1: الوطني
2: العز.
1: بالحق. يعني وقت اللي نسمعك انت موجود اليوم على رأس الفريق حاجة تفرح يسري.
2: الحمد لله. بتاتر انت كنت من الناس اللي واكبت الفتره، تعتبر الفتره الذهبيه تاع جان دوب الرياضي كره اليد، وكنت مواكبه وكنت تحضر في القاعه.
1: لكن للأسف تراجع كبير يسري في السنوات
2: الله
1: الفارطة،
2: غالب، الله غالب
1: رغم
2: خير.
1: المحاولات دي مقولة، لو ثم اللي حاول يرجع الفريق،
2: صحيح
1: لكن للأسف
2: صحيح.
1: الشديد اليوم شنو الوضعية يسري بالضبط؟
2: والله شوف، اليوم احنا صراحه بدينا التحضيرات من تاريخ 13 اوت، وقع الاتفاق مع الهيئة المديرة. بون لوبجيكتيف حاليا معناه الأولي هو العودة هو التحقيق معناه الترشح لمرحلة البلاي أوف كهدف في مرحلة أولى. بالنسبة لنا احنا الحق، معناه أنت التقديم نتاعك اختصر لي برشا حاجات. احنا مانيش مدربين جايين معناها لمهمة معينة وماشيين، لا، احنا ولاد الجمعية، احنا كبرنا فيها ويهمنا برشا امر كرة اليد في جندوبة. دونك بالنسبة لنا نحن من اهداف او من اول الاهداف هي اعادة الهيبة للفريق، اعادة القيمة المعنوية لكرة اليد، لان كرة اليد في جندوبة حنان ماهيش وليدة اللحظة، كرة اليد في جندوبة هي تاريخ، معناها تاريخ. وكرة اليد في جندوبة هي تقاليد، الصغار في جندوبة يلعبوها في الشارع، يلعبوا الهوند في المدارس في الليسيات، وعندها جمهور كبير في جندوبة وناس متعلقة بالهوند.
1: صحيح.
2: دونك مسؤوليتنا نحن اليوم باش نحاولوا بالإمكانيات الموجودة في مرحلة أولى باش ترجع كرة اليد، باش تتحسن النتائج. الاعتماد اللي ماشيين فيه خاصة على أبناء الجهة وأبناء النادي، على خاطر أنا شخصيا ديما عندي قناعة اللي جندوبة ولادة، وبدون ذكر أسماء باش ما ننسوش الناس،
1: صحيح.
2: جندوبة ولادة. اليوم معناها اليوم في الموسم هذا عندنا 4 5 ملاعبية ينشطوا في قسم النخبة، كلهم ولاد جندوبة وخريجين مدرسة جندوبة الرياضية. دونك ثقتنا كبيره في الاولاد، هذا ما يمنعش اللي الحق قمنا ببعض الانتدابات المدروسه، عوده فادي المديوني وخميس اللي هم ولاد النادي وكانت عندهم تجارب ناجحه لبرا، انتدبنا لاعب دايره جمال بالشيخ هو من ابناء النجم الرياضي الساحلي. دونك الحق الامكانيات الماديه حنا باش نكونوا صريحين، معناها ما تسمحش لنا باش نعملوا انتدابات كبيره، وباش اما في نفس الوقت هي قناعة شخصية وقناعة من الهيئة المديرة، لأن معناها البوتنسيال والإمكانيات البشرية أنا نعتقد أن هي ديما متوفرة في جندوبة وفي جهة الشمال الغربي عموما، معناها عندنا ديما احنا الموارد البشرية عندنا، اللي ينقص هي اللهو، هي الظروف الطيبة نتاع التمرين، هي الإحاطة والعناية المعنوية والمادية.
1: اليوم منين يعيش فريق كرة اليد؟
2: والله باش نكون معك صريح، معناها ثم الحق انا حسب ما فهمت اللي كره اليد في جندوبه تعتمد بدرجه اولى على المنح اللي تقدمها مشكوره السلطات الجهويه المحليه من ولايه وبلديه، وثم بعض التبرعات من الوعانات من رجال جندوبه اللي كما قلت لك معناها المغرومين بكره اليد في جندوبه، وتقريبا معناها يتورثوها جيل عن جيل الاسماء والعائلات اللي تمول كره اليد، وان شاء الله السنه معناها كيف كيف يقفوا مع الفريق ويقدموا اللي لازم يقدموه الجندوبة الرياضي لكره اليد.
1: اليوم شبين بالنسبه لفريق جندوبة الرياضية، نعرف انت عندك الفريق الاول، اما لأنك أنت مريت بالشوبين مؤكد أنه عندك عين هكا تتابع الصغيرات، تتابع البيبينير نتاع جندوبة، شنو حويلهم اليوم الصغيرات؟ اليوم مستقبل الفريق يسري، وأنت تكون أقرب لأنك أنت ولد الجمعية، ولد البلاد، ولد الجهة، ولد هاك الصالة هذيك اللي كبرت أنت فيها، واليوم أنت مشرف على الفريق الأول، أما نتصور الوليدات الاخرين زادا يهموك برشا، خاصة اللي قربوا شوية
2: أكيد
1: للأكيب.
2: أكيد أكيد. أنا أشوف معناها من النهار الأول أنت التحضيرات خذينا قرار أنه فريق معناها تقريبا 80% من فريق الأواسط التحق بالفريق الأول، معناها باش نكون معك صريح، انا الحق ثم وليدات معناها في الفريق الاواسط، وحتى من معناها عندي زوج عناصر من فريق الناشئين صراحه جلبوا انتباهي، ومعناها يتمتعوا بمؤهلات بدنيه وفنيه ممتازه، ونحب نعلمك زاد اللي معناها رغم الظروف الصعيبه اللي قاعده تعدى بها الجمعيه السنين اللي فاتت الكل، معناها انا اليوم نقول لك اللي عندنا اكثر من 3-4 عناصر بين اداني وناشئين في المنتخبات الوطنية والمنتخبات الجهوية
1: مستقبل الفريق.
2: وهذا شرف كبير، بتبيع شرف كبير لجندوبة، وتحية للمدربين اللي قاعدين يخدموا في الظروف هذه ونجموا يوصلهم لعبية للمنتخب ويوصلهم معناها يجلبوا الانتباه نتاع الفرق الكبيرة، حاجة الحق تفرح. وهذا دليل آخر أنه كرة اليد في جندوبة مهما صار ما اندثرتش، ما زالت موجودة. أنا أنت قلت أنت ولد الصالة، لكن للأسف السنة هذه أنا نعطيك معلومة، اللي إحنا بدينا تحذيرات في الملعب
1: علي.
2: والصالة نتاعنا فيها أشغال لحد الآن ما كملت، دونك إحنا تقريبا عندنا أكثر من شهر ونص قاعدين نتنقلوا بين مدينة عين دعم وغار دماء.
1: ملون مش تلعب
2: والله مبدئيا، يا اما في صاله عين درام والا صاله غار الدماء. الحق الموضوع هذا هو يمثل اشكاليه وعائق بالنسبه لنا الكل، معنا كهيئه مديره كاطار فني كلاعبين، رغم معناها بدون مجامله قاعده معناها السلطات الجهويه والمحليه المتمثله في الولايه في السيد الوالي في المندوبيه الجهويه قاعدين يوفروا في الحافله في قاعه تاع درام قاعه غير دماء، لكن في بعض الايام ثم ظروف ثم اولويات معناها الحق ما نخفيك، معناها ما اليوم مثلا تنقلنا في سيارات اجره الى غير دماء، فهمتني الموضوع السنه الحق ما يمثل اشكاليه للفريق الاول والمراحل السنيه، رغم كما قلت لك اللي ما عديد المحاولات وقاعدين يمدونا في هذه المساعده يوفرونا في الملاعب المتوفره في جندوبه سواء اللي راجعه بالنظر للمندوبيه الجهويه او المعاد، لكن نتصور لو كان معناها تكمل الاشغال تكون الظروف احسن وتكون معناها حاجه ايجابيه جدا للفريق وجندوبه الرياضيه لكره اليد.
1: يعطيك الصحة يسري، شكرا ليك، ربي يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله نسمع عليك الاخبار الباهية. يسري المازني مدرب فريق جندوبة الرياضية لكرة اليد، شكرا على حضورك معنا. 8:30 على موجاتنا، نسمعنا غم ورجعين بعد شوي مش نمشي للدهماني ومش نحكي كرة سرعة لانه ثنائي التحق بالمنتخبات الوطنية حاجة تفرح حتى في رياضات هذه القولين المستهد في رياضات الحد اللي اكتشفناها في المواسم اللي فارت به نشوفوا وليداتنا متألقين ويلتحقوا بالمنتخبات الوطنية.

0: صوت الشمال الغربي في مكثر على الذبذبة 88.2.
1: بيقولوا في أرواح مهما افترقت بدها ترجع تلتقي، وكأنه الدنيا لفت بس ترجع تجمعهم.

0: تتكلم. ايه بعد كده الولد؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بتعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معه؟
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: رجعين، مرحبا، اهلا وسهلا بكم. نمشي للدهماني، نرجع للدهماني مرة أخرى بعد ما كان معانا سي حسين، نحكي على كرة السرعة ونفرحوا وقت لي وليدات هكا مازال وكي يعني الرياضة هذه بدأت هكا تتعرف شوية عنا في الجهة نتاعنا. نشوفوا وليدات في المنتخبات الوطنية، التجربة شفناها في عديد الفرق في جهة الشمال الغربي في الكيف سيرتو. اليوم وقت نحكي على دور الشباب، وبه انه دور الشباب اليوم تستعيد دورها سيرتو في الفترة هذه، سيرتو في الوضعية اللي نعيشوها اليوم، انه الصغيرات نستقطبوهم، نوجهوهم، نفرضوا عليهم حتى انهم يلتحقوا بدور الشباب للنوادي، للنشاط الرياضي وغيرها وغيرها. خاطر اليوم رو في دور الشباب تنجم تكون يعني تتميز وتكون حاضر وبرشا حاجات، لانه دور الشباب والنوادي وغيرها يأطروا ويبعدوا برشا على الافات هذوما اللي نعيشوا عليهم اليوم للأسف الشديد. يحضر معايا في المباشر سي شكري الفرشيشي، هو مدير دار الشباب بمدينة الدهماني. أهلا وسهلا بيك أستاذ، نورتنا على موجات إذاعة الكيف. اليوم أنت تحضر معايا وأنت المشرفة على دار الشباب، وأنت اللي عندك نوادي موجودة. من جملة النوادي هذوما النوادي اللي ما شاء الله اليوم وقت اللي نحكي على المنتخب الوطني التونسي في كرة السرعة، اليوم عندك شكون اللي التحق بالمنتخب الوطني التونسي؟ أهلا وسهلا بيك سي شكري.
1: تحية إلى كل مستمعي ومتابعي إذاعة الكاف، خاصة البرامج الرياضية الهادفة اللي والحقيقة تقال أنها تنمي حب الانتماء وممارسة الرياضة في ربوع الجهة.
0: بهيك توصل هكا انفيتاسيون، دعوة اللاعبين لحضور تربص المغلق للمنتخب الوطني التونسي لكرة السرعة، حاجة تفرح.
1: هو أخت حنان ليست جديدة هذه الدعوات لمثل شبابنا، لأنه كما تعرف أنت هذايا تكملة ما بين أدوار المؤسسة الشبابية الحاضنة والداعمة والمستكشفة لمواهب شباب الجهة أولا، وكذلك إطار تدعيم الشراكات المثمرة مع جمعيات وهياكل ومنظمات المجتمع المدني. ونحن الدعوة هذه كانت دعوة سابقة للعديد من اللاعبين، أولهم يعني ياسين الخليفي، كذلك ياسين الخميسي، عمر الزواري، هيبة العبيدي، أنس العبيدي. اللي الجمعية متاعنا هي مكمل الأدوار دار الشباب، احنا عدنا نوادي متميزة، كذلك راهو بعثنا الشباب على مستوى نوادي وتميزهم حتى لفرنسا، بعثنا للصين، بعثنا فهمتني للعديد من الملتقيات والبرامج والأنشطة الوطنية اللي دعمها الإدارة العامة للشباب وسلطة الإشراف. وهذا إيمانا من جميع الأطراف، إطارات تربوية، إدارة مؤسسة، هيكل يعني هيكل مشرفة من وزارة الشباب والرياضة، من الإدارة العامة المندوبية، بأن أدوار المؤسسة الشبابية هي أدوار اجتماعية، أدوار تربوية، أدوار رياضية، وأدوار أخلاقية لتسهيل اندماج ودمج الشباب في أنشطة المؤسسات الشبابية. وفي نفس الوقت أنه المؤسسة الشبابية نحب نقوله للناس، نحب نقوله للمخرطين، للرواد، للأهالي، للأولياء،
0: للأولياء سيرتو،
1: للأولياء خاصة أنه أبنائكم عند ارتيادهم للنوادي وتواجدهم بمؤسسات الشباب راهم في مأمن، وفي لهم الفرصة الكاملة حتى في دمجهم في عجلة الاقتصادية، وحتى في تكوينهم من خلال بعث المشاريع الصغرى، وكذلك اعطائهم الفكرة والفرصة لإبراز مواهبهم. وهذا مسار في أنه الجمعية تكمل دور دار الشباب، باعتبار أنه جمعية دار الشباب للأنشطة الرياضية كانت عندنا أدوار بأنه سقلنا مواهب الشباب هذوما، دعوة للمنتخب الوطني لسنوات، ما هيش هذه جديدة، لسنوات في اختصاص كرة السرعة. وللتذكير أنه ولاية الكاف ورياضة كرة السرعة المنبع متاحها والأساس والازدهار متاحها كان من ربوع ولاية الكاف مع بلال السباعي المدرب الوطني السابق، وكوننا برشا لاعبين، كذلك مع سيهاني الفرشيشي المدرب والمدير الفني ايضا، وفي يوم ما كان لاعب وتطور في مؤهلات واصبح هو المشرف الاول. الباهية في الجامعة التونسية لرياضة كرة السرعة انها من اكثر الجامعات اللي تشجع وتدعم المواهب الشبابية، خاصة جمعية سيراس كذلك فيها برشا لاعبين في الاختصاصات هذه، كذلك جمعية المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف، جمعية دار الشباب الأنشطة الرياضية بالدهماني، والحقيقة هذوما رام العمود الفقري لتشكيل مختلف أصناف المنتخب الوطني.
0: كمدير دار شباب الدعوة هذه تنجم كان تشجع. اليوم بديت السنة الدراسية، توا دور الشباب باش ينطلقوا في النشاط نتاعهم النوادي وغيرها. كمشرف أول سي شكري نجم تفرح الدعوة هذه وتنجم تخليكم تخدموا أكثر ويشجعوا الوليدات أن يلتحقوا بالنوادي اللي موجودة في دار الشباب.
1: بطبيعة الحال، وهذا فهمتي من منبر إذاعة الكاف، نتمنى أنه أغلبية الأولياء الشباب المنخرط، الشباب الراغب في أنه يؤم المؤسسة ويشارك في أنشطتها، راهي المؤسسات الشبابية ما تكون كان حاضنة لإبداعاتكم يا شباب الدهماني ويا منخرط المؤسسة يا منخرطي، خاصة النوادي اللي احنا عدنا الإذاعة الداخلية اللي هو راديو، وعندنا إطارات شبابية مختصة في مجال الترشيد التربوي الاجتماعي، كذلك عندنا نوادي المسرح، عندنا نوادي التربية على المواطنة، عندنا نادي التنشيط الرياضي اللي فيه أكثر من اختصاص وفي أكثر من اهتمام رياضي كما كرة القدم ودورة الأحياء ودورة المؤسسة التربوية إن شاء الله على قريب. هذا الكل نتمنى أنه يكونوا الأولياء الشباب في الاستماع، وما يكون كان الدعوة لمثل هذه المناسبات لتمثيل الرأي الوطنية أنه فخر للشباب، فخر للتلميذ، فخر للاعب المحلي بالمؤسسة يكون ممثل ورفع راية تونس في المحافل الدولية. وهذا دعوة أيضا متجددة لمزيد الاعتناء بالمجال الرياضي ومختلف الاختصاصات اللي في دار الشباب نجم تلقى فيها ما يعني يسد الرمق اهتمامك ومواهبك باش تكون أحد أبطال مختلف الاختصاصات في هذا المجالات، سواء الرياضية، الاجتماعية، التربوية، الثقافية. ونحن على الذمة إدارة ويعني إطارات تربوية، إطارات إدارية عمالية، ونحن بحول الله فاتحين يدينا وطالبين دعوة من كل المؤسسات التربوية المحلية ومهيئة كل منظمات المجتمع المدني أنه نكونوا على الذمة في البرمجة في دفع عجلة التنشيط التربوي الاجتماعي الثقافي بمحيط المؤسسة وربوع الجهة.
0: والمسؤولية كبيرة أستاذ شكري الفرسيشي مدير دار الشباب الدهماني بالنسبة لكل الإطارات، من مدير المؤسسة حتى العمال الناس اللي مشرفين على النوادي، راهو اليوم مسؤولية الناس الكل إنه باش نمنعوا صغيراتنا من هالسلوكات المحفوفة بالمخاطر. يعطيك صحة سي شكري الفرسيشي. معايا أنس في المباشر. أنس، أهلا وسهلا بيك، مرحبا.
2: مرحبا
0: عايشك، اهلا وسهلا بيك. انت اليوم اصبحت لاعب دولي، انت اليوم تبركله وما شاء الله، يعني تم دعوتك للمنتخب الوطني التونسي. خلينا نتعرف عليك شويه، شكون انس، وين يقرا، شنو امور القرايه من العوامات اللي فاتوا، كيفاش جاتك الفكره، واليوم انت اصبحت واحد من اللاعبين ينتموا للمنتخب الوطني التونسي لكره السرعه.
2: والله يعني بديت من الصغر من المدرسه على مثالي مدام حاني، بديت من هنا صغير، عمري 10 سنين. دخلت لها وبديت بشوي نتعلم فيها مدام حنين، وبديت بشوي اللي بديت عجبتني اللعب. حتى يعني انخرطت فيها وتمكنت فيها.
0: كيفاش قبلت الدعوة؟ كيفاش هكا وقت اللي شفت اسمك في الدعوة اللي وجهها الإطار الفني للمنتخب، كنت تستنى انه نهار من نهارات هكا مش كون لاعب في المنتخب؟
2: والله انا كنت اموح باش نخلط تو كنت اموح وفرحان يعني باللعبة دي.
0: ان شاء الله ربي يوفقك، ان شاء الله نشوفك هكا لاعب كبير في المنتخب الوطني التونسي. شكرا ليك انس، يعطيك الصحه. شكرا. وقيت باش نشوفوا اخبار الاولمبي الباجي، لحظات يلتحق بنا جلال ان شاء الله في المباشر. فوزي زاده في اخبار فريق جندوبه الرياضيه، نعطيكم برنامج تعيينات الحكام بالنسبه للرابطه الثانيه لكره القدم. هذا بعد شوي إن شاء الله. يلتحق بنا جلال في المباشر أخبار فريق الأولمبي البيجي. الأولمبي البيجي اللي عنده يعني تربص في عندراهم، يعني تربص إن شاء الله تصلح فيه برشا أمور بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي قبل عودة البطولة الوطنية لكرة القدم في الأيامات القليلة القادمة. برنامج مقابلات الجولة الثانية بين غدوة وبعد غدوة، غدوة 3 أكتوبر في المجموعة الأولى جمعية مجرين نجم الخليدي، الهادي بوخريس هو الحكم الرئيسي للمقابلة هذه، هلال مساكن، هلال الشاب، شرف مجدوب، الطاهر تليش للقاء مكرم المهدية، ومحيط قرقنة، رضا الشويحي للقاء سيك الحدث فاقسي ومستقبل جابس، كوكب عقارب، سبورتينج بن عروس، نبيل الهمادي، تحت طويل ملعب السوسي، أمير فقير. نهار لحد المجموعة الأولى بعث بوحجلة، مستقبل سليمان، سفيان جبارة. في المجموعة الثانية جندوبة رياضية جمعية ريان وسام شريط، القلعة الرياضية شبيبة القيروانية، سمير العنلي، اتحاد قصور السيف، أولمبيك مدنين، إيهاب بن كيلاني، مستقبل القصرين، أولمبيك الكيف، الحكم مع سليماني، ياسين المرغني للقاء الملعب الجيبس ملعب الجيبسي وسبورتينج المكنين، وهلال الرديف، وأمل بوشمة، حمزة المسليني. هكا ثم قائمة من الحكام الصاعدين بالنسبة للرابطة الثانية مع بداية الموسم. شفنا برشا حكام جدد، برشا حكام إن شاء الله ينجحوا في الموسم نتاعهم. به جليل حاضر عياد. جليل أهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: مرحبا بك عنا، مساء الخيرات، مساء النور لك ولكل السادة المستمعين والمستمعات وفي الأركاب وكل فريق العمل معك هذا المساء.
0: شكرا، وشارف على نهاية تربص فريق الأولمبي البيجي.
3: فعلا فريق الأولمبي البيجي انطلق في تربص تحضيري منذ بداية الأسبوع الحالي إلى غاية يوم الغد السبت. أجرى يوم أمس مباراة ودية أولى مع فريق الاتحاد الرياضي بوجه العامري، وفاز فيها باثنين مقابل واحد بإضراء أسامة سياري والكاميروني جوميكو. وتنتظر غدا في ملعب جمعة ميدي بباجة ثاني مباراة ليه ويختتم بها التربص مع فريق المستقبل الرياضي بالمرسى على الساعة 2:30 بعد الزوال. في الحقيقة تربص غاب عليه في مشاركة 27 لاعب، لكن غاب عليه زوز لاعبين هو المنوب الحداد بسبب الإصابة، وكذلك
0: وتأكد أنه منوب الحداد عنده إصابة جليلة. بشوية بشوية حتى اللي عرفنا اللي راهو الراجل راهو مصاب. اليوم انت كي تنتدب ملاعب يعني ايه منو بيمشي يلعب المقابله الجايه مثلا، ولا اصابته قد تستدعي مثلا راح.
3: نعم،
0: اليوم الاولمبي البيجي حاجته بملاعب يصحيح ويلعب منو هو.
3: وهذا ما تحدث عنه اغلب احباء الاولمبي البيجي، قالوا هي انتدابات لاسكات جماهير فريق الاولمبي البيجي، انتدابات من اجل انتدابات، وفي الحقيقه بعد الفريق سيدفع ثمن هذه الانتدابات، يعني الخسارة ستكون مضاعفة على المستوى المالي وكذلك على مستوى مشاركة اللاعب وإفادة فريق الأولمبي بيجي. الأولمبي بيجي ما حشوش بلاعبين مصابين، وهذا يطرح سؤال كبير جدا وتحدثنا عنه عديد المرات، ولكن لا أذن تسمع ولا قرارات ما تنجز على الميدان. قلنا من ينتدب في فريق الأولمبي بيجي في كل موسم وفي كل مركاتو صيفي مع الشتوي ينتدب 20 و22 لاعب و23 لاعب، لماذا كل هذا اللاعبين بسياسة تكديس اللاعبين التي أضرت بالفريق؟ وشفنا الفريق في الموسم الفارط وقبل الماضي في السنوات الماضية، يعني خاصة بعد 2023 بعد كأس تونس 2023 الأولمبي البيجي للموسم الثالث أو الرابع على التوالي وهو يسير على نفس النهج بانتدابات لا تغني عن جسم من جوع وميزانيات وأموال مهدورة رغم قلتها، إلا أنه معناتها نحكي هنا على حسن التصرف في مثل هذه الأموال القليلة مقارنة بفريق الترجي الرياضي الجرجيسي. هذا الفريق اللي تقريبا ميزانيته تشبه ميزانية فريق الأولمبي البيجي، لكن شتينا بين فريق الجرجيس وفريق الأولمبي البيجي على مستوى التسيير، على مستوى التنظيم، على مستوى الأموال. فريق عامل مليار ومئة مليون معناتها فاض في الميزانية متاعه، وعدد اللاعبين يغادرون فريق ترجي الجيش، لكن هناك تجديد، هناك فكر، هناك تنظيم إلى غير ذلك. هذا غير موجود في فريق الأولمبي البيجي، وما أضر فريق الأولمبي البيجي هي هذه الموضة، هي ما سماها بالهيئات التسييرية اللي أعتبرها شخصيا أعتبرها نكبة كبيرة على كرة القدم التونسية وعلى الفرق التونسية، لأنها لا تغني ولا تسمى من جوع ولا محاسبة ولا شيء غير ذلك. إذا كان رئيس النادي يعني شاف الجمعية ماشية إلى الهاوية، فبطبيعة الحال يرمي الحمل كامل على السلطات الجهوية اللي هي أصلا بطبيعة الحال ما عادش كان كرة القدم في الأصل ليس بمثل هذه الطرق تسيروا، لأن السلطة الجهوية عندها مسيرة أخرى وعندها أنشطة أخرى وعندها مسؤولية كبيرة برشا. لكن للأسف فريق الأولمبي البيجي أصبح كل رئيس معناته يقوم بتسيير فريق الأولمبي البيجي يستكين ومعناتها لهذه الوضعية، ويمشي على خطى الهيئة التسييرية. على كل عديد الإشكاليات بعد إضراب اللاعبين وغير ذلك، فبدأ تطرح وبدأ الحديث حول ظاهرة معناتها اللاعبين وخلاص اللاعبين، خاصة بعد وصول أموال يعني التفريط في اللاعب الياس الضاوي إلى فريق نيس الفرنسي. إن شاء الله يعني يتم الحسم في عديد الإشكاليات مع اللاعبين، حديث على بهاء الدين شيرني
0: ووضعية
3: اللاعبين وإصابته وكيف تكفلت العائلة بعلاجه. والمشكل الكبير يا حنان هو هذا الصمت المريب والمخيف في هيئة التسيير.
0: سمعني تقريبا الناس الكل متابعته مع الصمت.
3: الصمت المريب والمخيف، قلت مريب ومخيف للهيئة التسيير لفريق الأولمبي البيجي، لأنها فتحت الأبواب بصمتها هذا، لا ندوة صحفية لا معلومات إلى غير ذلك، حتى يعرف أحباء فريق الأولمبي البيجي ماذا يجري في فريق الأولمبي البيجي. هذا الصمت المريب خلى الإشاعة تتغذى بنفسها وتتطور ككرة الثلج، حتى أصبحت يعني حقيقة لدى الشارع الرياضي في بيجا، ويكتفي يعني المسؤولون غير ذلك بتصريحات معناتها على اليمين وعلى اليسار، دون أن تكون معناتها مؤسسة داخلة مدية صحفية، حتى تتوضح الأمور وحتى نقضي على إشاعات كبيرة جدا تضر بمصلحة فريق الأولمبي البيجي.
0: هذا هو. يعطيك صحة جلال، شكرا لك. فوزي حاضر معنا على الخط الثاني، أخبار جندوبة الرياضية. شكرا لك جلال، في مواعيد قادمة إن شاء الله. فوزي مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
4: أهلا بك حنان، تحية لك ولسادة المستمعين.
0: اللقاء على أرضية ميدان وفريق جندوبة الرياضية اللي بدأ الموسم بهزيمة أمام الشبيبة، ومعك نعرف أجواء الفريق، الأخبار، اللاعبين اللي ممكن حاضرين، اللاعبين اللي تغيبوا وغيرها.
4: بالفعل رغم المردود المتميز في القيروان، كانت هزيمة قاسية لأبناء هيكل العياري، أكيد مردود يطمئن نوعا ما بالنسبة لبقية الجولات. فريق جندوبة يستقبل فريق كذلك ممتاز جمعية ريانة، عادة ما تكون المباريات مشوقة بين جندوبة الرياضية وجمعية ريانة، تقريبا كل اللاعبين حنان على ذمة المدرب هيكل العياري، ثم تروشيك على مستوى الخط الأمامي، بما أن الفريق أضاع عديد الفرص في ملعب القيروان. أجواء خلينا نقول طيبة، ما زادها يعني ذلك أنه مرة أخرى حنان باش نتحدث على والي جندوبة طيب تريدي، ثم لما بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية ثم وعود، ثم أموال يعني بالنسبة لفريق جندوبة الرياضية بفضل تدخل السيد والي جندوبة. باش نفتح كذلك قوس حنان، أنه والي جندوبة يوم الخميس على ما أظن اجتمع برؤساء الجمعيات والهيئات التسييرية لكرة القدم الموجودة في ولاية جندوبة بحضور الكتاب العامين وكذلك المعتمدين. كان يعني صريح جدا مع المسؤولين اللي بطبيعة الحال تحدثوا على الإمكانيات الصعبة والصعبة جدا وكذلك المنشآت الرياضية المتدهورة. الوالي كان صريح مع الكتاب العامين وكذلك مع المعتمدين إمكانية يعني مضاعفة المنح حسب الإمكانيات، مع ضرورة التدخل وترك يعني البيروات والتنقل إلى الملاعب من أجل المحافظة على الملاعب الرياضية سواء في جندوبة أو فرنانة أو تبرقة. يعني كان حوار صريح بين الوالي والكتاب العامين وكذلك المعتمدين، يأكد مرة أخرى حنان أنه والي جندوبة مهتم كذلك بقطاع الرياضة، ومرة أخرى إن شاء الله فريق جندوب الرياضية يتمكن من تحقيق انتصار يخليه يواصل بقية المشوار في ظروف أفضل، نظرا لأنه الأجواء طيبة صحيح في فريق جندوب الرياضية واستقباله لجماعية ريان على أرضية ميدان، وإن شاء الله كذلك الجمهور يكون في الموعد من أجل تشجيع هذا الفريق.
0: هذا هو، شكرا لك فوزي، يعطيك صحة. هذه أخبار جندوبة رياضية، مقابل جندوبة رياضية جمعية ريان أولمبيك الكيف باش ينزل ضيف على مستقبل القصرين في المباشر في استوديو الرياضة. شكرا لكل المستمعين، شكرا على تفاعلكم. للأسف لما نجمش نأخذ تليفونات في هذا الفضاء، خلولي على الصفحة الرسمية. مرحبا بكل الجمعيات الشمال الغربي، تحية الخيري والعياد. شكرا لكل من اختار موجاتنا، نتقابلوا إن شاء الله في مواعيد قادمة. هو فقط حبيت نذكر أنه بالنسبة لوضعية أولمبيك الكيف، راهو إن شاء الله ثم لاعبين مؤهلين باش يلعبوا ضد فريق مستقبل القصرين أو أمام فريق مستقبل قصرين نهار الأحد. بالنسبة لأسامي أخرين للأسف الشديد كما كان يعني متداول في الشارع، لو ثم لاعبين فيه من منجمش يكون حاضر حتى لشهر ديسمبر، نحكي على علي القاسمي، منعم مخلوف إمكانية تتسوى وضعيته إمكانية ليه. بالنسبة لثنائي البرهومي، الملف عند رئيس الترجي الرياضي التونسي، وإن شاء الله بداية الأسبوع معاهم الجول اللي كان في الترجي هو صغير، إن شاء الله تتسوى الوضعية لأنه حمدي المدب على بينا من موضوع، وإن شاء الله جيت فقط هي أمور شكلية إدارية وبعدها يرجعوا ويصبحوا مع فريق أولمبيك الكيف. هذا بالنسبة لملف فريق أولمبيك الكيف، باش هكيكة نحط الأمور في نصاب. هل تاو التاو يوصلوني شنو الموضوع بالضبط؟ السي سلاح بالضيف كان دخل معايا وكان أكد إني راو ثم ملاعبين أهلين باش يكونوا حاضرين في لقاء مستقبل القصرين، وثم أنور مناعي بداعي الإصابة باش يكون غايب ملفه على ما أكد سلاح أنه ما عندوش فيه إشكال. هذوما النقاط اللي حكينا فيهم في استضافة مباشرة لسلاح بضيف عن هيئة فريق أولمبيك الكيف. حال سعيد لكل فرق الشمال الغربي، لحظات الأخبار، بقية سهرة ممتعة على موجات إذاعة الكيف.
5: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.

إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب ليك.

0: العيادة البيطرية. إعداد وتقديم رفيق الكافي.
1: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان. دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء وندعوكم لعدد جديد من العيادة البيطرية وأهم مستجدات الطب البيطري معكم من الآن لحدود الخامسة، وكالعادة ننطلق بهذا النغم ثم نعود مع ضيفنا.

0: فلاحة مستدامة.
1: نرجع لكم مستمعينا كالعادة في فضاء العيادة البيطرية أمراض الصحة الحيوانية، واستقبل ضيفي كالعادة وشريكي في تأمين هذا اللقاء المباشر على موجات إذاعة الكيف الدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية لأمراض الصحة الحيوانية بقلعة سنين. دكتور مساء النور.
2: أهلا وسهلا بك فضيلة الرفيق، مرحبا بكل مستمعين وكل العاملين بداية.
1: إذن شكرا لك دكتور. كالعادة في فضاء العيادة البيطرية مهم جدا نعمل فيدباك شوية على أهم التظاهرات، وخاصة منها الندوة العلمية الوطنية اللي نظمها معهد باستور بتونس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة داء الكلاب عفى الله الجميع تحت شعار معا أقوى. هذا كان البارح بتاريخ 28 سبتمبر 2026، ندوة علمية حضر فيها ممثلين عن وزارة الصحة، عن منظمة الصحة العالمية، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة لفو، وسفارة فرنسا ومعهد باستور بباريس ووزارة الداخلية. كان فيها تأكيدات من الإدارة العامة للمصالح البيطرية على أنه هذا المرض هو خطير لكنه قابل للوقاية، وأنه المكافحة متاعه مسؤولية جماعية تقوم أساسا على تلقيح الحيوانات وتعزيز الوقاية والتحسيس وضمان التكفل السريع والملائم بالأشخاص اللي تعرضوا للعدوى. نذكروا هنا زيدا في نفس السياق الحضور الميداني بمناسبة الندوة العلمية، تم تنظيم أنشطة للتلقيح والتحسيس عبر أكثر من 160 نقطة خارجية بمختلف الجهات، إلى جانب تنفيذ حملات تحسيسية استفاد منها أكثر من 220 مدرسة ابتدائية، بما يعكس أهمية العمل الوقائي والقرب من المواطن في دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذا الداء. يهمنا بطبيعة الحال بما أنكم شركاء دكتور شفيق في هذه يعني الحملات الميدانية والحملات القارة، وأيضا على مستوى المدارس والمؤسسات التربوية قمتم بعمليات التحسيس مباشرة منكم للصغيرات. هذايا في إطار متابعتنا لموسم التلقيح، باش نرجع لك فيدباك وين وصلنا، وأهم ربما التظاهرات اللي قمت بها يوم 28 سبتمبر يعني يوم أمس.
2: هو كما ذكرت سيادتك المنطقة يعني كانت ندوة علمية على وطنية على يعني موجودة ب مع باستور، شارك فيها العديد من المتدخلين في البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب. أيضا إضافة لذلك أنه دولة فرنسا ممثلة في السفارة بتاعها، إضافة إلى المنظمات العالمية كالفاو والمنظمة العالمية للصحة والمنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
1: هذه نفهم منه أنه رقم يعني ما هوش خدمة تتعلق بالطب البيطري فقط، هي اهتمامات لعديد معناها الأطراف حتى أولوية القضاء على هذا الذي من خلال الجانب الوقائي وهو التلقيح. وهذا يخلينا نطمئنوا معناها على سير الإجراءات وعلى أيضا الحملات التحسيسية وحتى على تقدم معناها الأشغال في إطار خلينا نقوله حصر الحالات متاع هذا الدي حتى اللي ربي معناها يقدرنا باش نوصلوا لصفر حالة. دكتور
2: كما ذكرت انه المشاركة متاع المصالح البيطرية مركزيا كانت بمداخلة، وبالنسبة للمصالح البيطرية الجهوية كانت بالقيام بعملية تحسيس يعني خاصت العديد من المناطق والمدارس. الغاية منها هي التحسيس والتوعية بأهمية هذا المرض، بكيفية التوقي منه، وأيضا بالإجراءات السليمة للتعامل مع الحيوانات وكيفية حماية النفس البشرية من خطر داء الكلب، وخاصة الصغيرات كيفاش نفهمهم أنه التعرض للحيوانات خاصة الكلاب والقطط راه ماهوش حاجة يعني خطيرة شديدة، أني نعرف كيفاش نتعامل مع الكلاب وأيضا كيفاش نتعامل مع القطط، وخاصة الكلاب السايبة والقطط الموجودة على مستوى الشارع يجب نأخذ احتياطاتي منها، لأن الكلاب هذه والقطط نجم تكون حاملة للمرض، وبالتالي أنه العدوى تكون يعني قريبة ياسر وسهلة ياسر. وبس نتجنب ذي الكل أنه الشعار اللي تفعصنا مع بعضنا أقوى، يعني راهو ما نجموا نحلوا مشكلة داء الكلاب إلا ما تتضافر جهود الناس الكل. ما ثماش واحد في معزل عن المشاركة، ما ثماش واحد ما عندوش دور، كلنا عندنا دور في قضاء داء الكلاب. وتم إيضاح مسؤولية كل فرد شنو هو دوره، كيفاش يعمل، وشنو هو يلزم يعمل باش نحافظوا على بلادنا يعني إن شاء الله سليمة من داء الكلاب.
1: واضح. تو نرجع أكيد في آخر الحصة بإذن الله نزيد نذكر معناها بالخط معناها وين وصلت الحملات الميدانية وأيضا القارة. اليوم موضوعنا باش ننتقلوا إلى موضوع آخر اللي هو مرض الخلدة. المرض هذايا اللي هو يعتبر وبائي معدي وإلا ماهوش معدي، تفاصيل عن الأسباب، عن طريقة العدوى، عن الأعراض، عن التعامل والوقاية مع هذا المرض، وهل يمر للإنسان وإلا لا، هذا الكل نتعرف عليه تدريجيا معاك دكتور. نعطيك الكلمة. إذا مرض الخلدة للناس اللي تسمع فينا كيفاش نجمو نعرفوه؟
2: هو احنا حبينا الحساسية نعطوا يعني توضيحات للمرض ده، لأنه للأسف في البلاد التونسية المرض ده قاعدين نحسه من عام لعام إنه قاعد ينتشر، وقاعد الأعراض بتاعه تقوى، وخاصة نلاحظوا إنه التأثير بتاعه وإلا الضرر اللي قاعد يحصل المربي، خاصة في الفترة بتاع يعني العيد الكبير، إنه كيخرج على العيش بتاعه وإلا البريس مشي بيحو في العيد، مش يلقوا فيها مع الخلدة ولا كنبت، اللي بإمكانه إنه يا إما ينقص من يعني القيمة التسويقية للعلوش هذاك أو للبرشني، وأيضا إنه نخلي المواطن في شك، لأنه الحم يتقبل ما يتقبلش، يتكل ما يتكلش وغير ذلك.
1: واضح، معناها
2: حبينا
1: هو
2: نحكي على
1: هنا يدخل في إطار الاستعداد متاعنا لموسم عيد الأضحى، وإحنا نعرفوا زيادة أنه ديوان تربية الماشية تقريبا عندهم أكثر من أسبوعين دخلوا في حملات معناها مباشرة مع المربين حتى يتم تعديل الأسواق في فترة معناها بيع الأضاحي، وحتى تكون معناها الأمور منظمة. إذا نحن باش نحكيه في الجانب الوقائي والجانب الإرشادي والجانب التحسيسي، حتى المربي والا الفلاح اللي عنده ماشيه والا اخي يعني دكتور معناها تصيب المواشي فقط والا المشترات الكل هي الخلطه،
2: مش نحكوا عليه بالتدريج كي نحكوا على
1: خاطر
2: مرض
1: باش
2: الخلدة.
1: نحدد يعني تفاعلنا يعني
2: اي
1: المربي الماشيه والا الابقار والحيوانات الاخرى.
2: هو مرض الخلدة، هو التسمية بتاعه تختلف من منطقة لمنطقة، ممكن من بلد إلى بلد. نجم نلقوه شكون يسميه مرض الخلدة، شكون يسميه مرض الخراج، شكون يسميه أمراض الحبوب القيحية، ثم شكون يديره بالبت، ثم شكون يقول دمامل، ثم شكون يقول التهاب العقد اللمفاوية، ويتسمى أيضا مرض السل الكاذب. يعني
1: واضح.
2: الأمراض المرض عنده حسب طبيعة كل منطقة ممكن اسم، وأيضا حسب دول كل دولة عربية ممكن مشهور باسم معين. هذا
1: واضح.
2: الشيء خلينا نعرف أنه الانتشار بتاعه واسع على مستوى العالم، موجود في البقايا الكل، اللي تسبب فيه بكتيريا. هي يعني البكتيريا هذه موجودة في المناطق كلها بتاع العالم، هي بكتيريا الكوري باكتريوم سودو تيبركولوزيس، هي بكتيريا ذات جرام يعني غرام موجب، وتتوجد هذه خاصة صحيح عند الأغنام والماعز، أما راهو نجم نلقوها عند الخيل، عند الأبقار، عند الجاموس، عند الخنازير، عند الأرانب، عند الغزلان. يعني البكتيريا راهي تنجم تتوجد عند جميع المشترات
1: واضح واضح دكتور.
2: وعند جميع الحيوانات على اختلافها.
1: واضح.
2: المرض هذا راه مرض مزمن، يصيب جسم الحيوان يبقى معاه لفترة كبيرة وممكن حتى طول حياته، وأيضا معدي ينتقل بسهولة ما بين حيوان وحيوان.
1: واضح. وهل
2: حاجة أخرى أيضا
1: ينتقل للإنسان وإلى لا دكتور؟
2: وينجم ينتقل للإنسان، لأنه يعتبر من بين الأمراض المشتركة واللي هي حيوانية المنشأ، ينجم يتعدى. صحيح إنه ما هيش دارجة ياسر وما هيش يعني من الحالات الكثيرة، لكن راه ينجم ينتقل من الحيوان إلى الإنسان أثناء تلامس جسم الإنسان مع الصديد ولا القيح اللي فيه البكتيريا.
1: واضح دكتور، واضح. إذا
2: الخلية
1: نذكروهم
2: بتاع
1: رانا
2: البكتيريا.
1: نحكيه على مرض الخلدة ومرض السل الكاذب وبرشا أسامي دكتور، شنو من الأسامي الأخرين؟
2: برشا أسامي: التهاب العقد اللمفاوية،
1: أي
2: مرض الخراج، مرض الخلدة، مرض النمل،
1: والبت،
2: مرض البت،
1: واضح.
2: مرض الحبوب القيحية، يعني كل واحد كيفاش يسمي.
1: هذه بالنسبة لموضوعنا لليوم، دونك الناس ولا الأصحاب يعني المشترات وإلى الحيوانات الصغرى أغنام، لأنه يصيب معناها تقريبا الثدييات الكل. فنركز مليح في المعلومات اللي قدمها دكتور شفيق حتى نحاول نتفاداو مثل هذه الحالات اللي وضح وبائي معدي للأسف، معناها نجم يتعدى حتى من الحيوان للحيوان ومن الحيوان للإنسان. وإحنا نحب نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع الحالة هذه. تفضل دكتور.
2: الخاصية بتاع البكتيريا هذه المتسبب في المرض ده إنها عندها مقاومة كبيرة في الفضاء الخارجي، يعني في التراب ولا في البيئة الخارجية تنجم تعيش حتى مدة 8 أشهر، يعني فترة طويلة، يوريك مدى مقاومة البكتيريا للظروف الخارجية، وذلك من بين الحوايج اللي يخليها البكتيريات الخطيرة جدا واللي تسبب العديد من الإشكاليات لدى الحيوانات. هذه الحاجة الأولى. أيضا البكتيريا هذه والمرض هذه يتسبب في العديد من الخسائر لدى المربي. وقت تصيب جسم الإنسان واللي إنه ثم ضعف في الإنتاجية ولا نقص في الإنتاجية، إنه الهوزات واللي الهيشة هذيك ضعيفة ياسر، إنه ثم نقص في إنتاج الحليب، نجم نخسر الزراعة بتاع الحيوان بتاعنا إذا الغدد اللمفاوية بتاع الزراعة ولا الغدد يعني التكونات الصليدية تكون على مستوى الزراعة، ينجم بالنسبة للحولة سواء كان الكباش ولا من عند الماعز ينجم يصاب بالعقم كي تكون أكل يعني التكونات الصليدية والقيحية على مستوى الخصيتين. أيضا تم نقص وانخفاض في القيمة التسويقية والتجارية تخرج بيع الحيوان بتاعك العلوش ولا البرشني وهو كبارها موجودين فيها التكونات هذيك الصليدية ولا على مستوى الأذن ولا على مستوى أسفل الفك ولا على مستوى الرقبة، القيمة بتاعه تولي تنقص. اللي مش يشتري من عندك يشوف أذوكم يولي يا إما يعجز على الشراء ولا يعطيك سوم ناقص مقارنة بالنظراء اللي ما يكونش فيهم التكون الصليدي هذاك.
1: واضح. دونك هذه الأعراض العامة اللي تنجم تظهر على الحيوان اللي عنا في شكل معناها على المستوى الخارجي متاعه، هاك التورمات والخرجات واللي تنجم معناها تصيب يعني أعضاء حساسة بالنسبة للحيوان. دكتور، هل العدوى هذه احنا متفقين انه السبب متاعها بكتيريا، لكن كيفاش تظهر هالبكتيريا هذه؟ شنو يعني السبب الأساسي اللي تظهر به البكتيريا هذه باش تكون ناقلة العدوى وتدخل في جسم الحيوان، وقديش تكون معناها يحضنها للجسم بتاع الحيوان باش تظهر الأعراض؟
2: احنا كما قلنا هذيك الخسائر الكل، البكتيريا هي اي حيوان عنده تكونات صليديه، يعني عنده الخرجات هذيك تكون موجوده بين في خارج الجسم على مستوى الفك، على مستوى الرقبه، على يعني وراء الاذن، ينجم يستنى قدام الكتف. الأكلة دي كي تتكون وقت تتفقع وحدها ولا تتلامس مع الحيط وتتفقع يخرج أكل مادة القيحية اللي تكون فيها برشا البكتيريا. البكتيريا دي كتوب ما تلامس جسم الحيوان ويكون فيه جروح على مستوى الجلد تتعدى من أكل الجروح هذيك وتدخل جسم الحيوان السليم. هذه طريقة العدوى المباشرة.
1: واضح.
2: نشوف أيضا ثم طريقة عدوى غير مباشرة كي نستعملوا معدات ولا ادوات بتاع حظيره تكون في يعني تعفنا بكتيريا هذيك. فنستعمل جلم وقت الزلزال، كي نزلز انا حيوان ينجم فيه اكل الخرجات هذيك، كي تخرج اكل ماده وتمس الجلم، كي نمشي باش نزلز حيوان
1: حيوانات
2: اخر
1: أخرى.
2: نجم نعديها بطريقه غير مباشره،
1: واضح. دونك
2: والا
1: هنا
2: استعمال ايضا يعني مواد للعلفه ولا مواد للشرب تكون فيها كما قلنا البكتيريا دي راهي تعيش برشا في الفضاء الخارجي تكون فيها البكتيريا هذيك.
1: هنا يعني الأساس ديما نهتم بعملية التعقيم بتاع الأواني اللي يشربوا فيها وإلا ياكلوا فيها الحيوانات بتاعنا، كيف كيف الأدوات بتاع الجزين وإلا بتاع اللي نستعملوهم في الفيرما بتاعنا، يلزم ديما معقمين، يلزم ديما أن نحاولوا أنه فما عنصر بتاع نظافة المينيموم معناها الأدنى من النظافة في إطار التعامل مع الجانب الخارجي بتاع الحيوان.
2: ايضا ثم انه طريقه عدوى اخرى، نجم حتى اكل البكتيريا هذيك ولا المواد الصليديه ولا القيحيه كيف تلامس يعني مباشرة للأغشية بتاع حيوان سليم، سواء الأغشية بتاع العين ولا بتاع الأنف، نجم أيضا تمر عبرك الأغشية المخاطية اللي هي تكون شفافة، وبالتالي تتسبب في عدوى بالنسبة للحيوان السليم. هذه ما طرق العدوى المباشرة وغير المباشرة. وقت تدخل البكتيريا للجسم بتاع الحيوان السليم، مهما كان ماعز أغنام خاصة، وإلا أيضا الأبقار وإلا الخيول وإلا الأرانب وغيرها، إنه فترة الحضانة نجم يعني تتراوح ما بين شهر لثلاثة شهور،
1: معناها ما تظهرش فيسا، ما هيش
2: ما
1: سريعة
2: تظهرش
1: معناها.
2: مباشرة، فما فترة بتاع إنه البكتيريا ديك حتى تدخل وحتى تنتقل إلى أقرب يعني غدد لمفاوية، غدة لمفاوية، وحتى انها تتكاثر البكتيريا، ثم تبدا تظهر هذيك، تبدا تخشين كما نقولوا نحن الوسيسه، تبدا تخشين باش تبدا تظهر تكون يعني على تحت الجلد، تحسوها كعبوره ماشي وتكبر ماشي وتكبر وتكون تحت الجلد.
1: واضح. يعني أول ما يظهر العرض هذا يا دكتور، شنو الحاجة اللي تنصح بها المربي معناها باش يقوم، خاطر هو
2: هو لهنا احكينا على الجانب الخارجي، لانه كما قلنا احنا الغدد اللمفاويه منتشره في كامل جسم الحيوان، اما انه مش تكون كما نقولوا نحن الاعراض خارجيه برك، يعني تكون انه البكتيريا انتقلت كامل الغدد اللمفاويه الخارجيه اللي هما مثلا نجم يكونوا كما حكينا يعني بتاع الراس اللي هما خارجين قراب ياسر الشلته، والا تنجم تمشي للغدد اللمفاويه الداخليه اللي هما موجودين مثلا ما بين الريه، والا تمشي للغدد اللمفاويه اللي موجودين بالمصارم، وكل ما تمشي البقع العضو تنجم تعطي نوعيه بتاع اعراض، اذا مشيت بين الريه تنجم تعطينا اشكاليات تنفسيه، اذا مشيت طويل المصارم مش تعطي تشك يعني اشكاليات هضميه، وخاصه النظومه كي يكونوا داخليين الغدد النظومه يتعبوا بالصديد ولا بالقيح، مش تولي ثم ارتفاع في درجه الحراره، وثم خاصه يقول لك الفلاح راهي النعجه بتاعي تاكل بالكذا، نعطي فيها بالكذا في العلفه، لكن ديما ضعيفه وماشيه وتسل وماشيه وتهزل وماشيه وتضعف.
1: يعني
2: هذه
1: العرض نتاع تقفل الشهية نتاعها، معناها حالة الهزال.
2: تحافظ على الشهية بتاعها تاكل
1: اي،
2: عادية،
1: لكن
2: لكن
1: فما
2: ماشية
1: هزال.
2: وتضعف،
1: اي هزال. اي
2: هزال كبير، يعني يقول لك انه الماكلة ما حبش تطلع عليها.
1: واضح.
2: الاشكال كما قلنا كان خارجية، انه مش تكون تكونات يعني جلدية تكون معبية البكتيريا هذيك وتكون تكونات صديدية، وكان داخليا مش تكون غدد لمفاوية، مرات كي نذبح الشان يلقوا مثلا شيرة الكبدة ولا شيرة الرية ولا ما بين المصارة، ثم كركوبة كبيرة معبية بالمادة من داخل اللي هي غدة لمفاوية، والسيس داخلي تعبى وتحصر بك الصديد وك المادة الصديدية هذيك. بس هو الإشكال هنا خاصة فيه، سواء وخاصة تكون خارجية، وقت نخلو الغدد هذه تتفلق وحدها تتحل وحدها،
1: واضح معناها
2: وقت تسيب كل مكوناتها الداخلية في الحظيرة، وإلا كل غلم الملمعين زيت لابس بعضه يولي يعدي بعضه مباشرة.
1: فهنا اذا كان ظهرت معناها على يعني على الهيئه الخارجيه متاع الحيوان سهل انه يتعامل معها، لكن اذا كانت معناها في الباطن متاعه دكتور، باش تنصحوا معناها؟ هل انه وقت يلاحظ
2: طيب،
1: الهزيل هذيك
2: هو من
1: يمشي؟
2: أكثر هو المرض هذا من أكثر الأمراض اللي علاجها صعب جدا، وذاك علاج كما قلت إنه الحل في وقايته. صعيب إذا كانت غدد لمفاوية داخلية فيها، أول حاجة ما تنجمش تفيق به، وثاني حاجة ما ثماش حتى علاج ينجم يداوي وإلا يقتلك البكتيريا داخل الغدد اللمفاوية، ما ثم حتى علاج. العلاج الوحيد وقت تكون الغدد اللمفاويه الخارجيه باينه بالطيب، كيما خاطر الفلاح خاصه المربين يقول لك راهي طابط اكل الدمانه راهي تطيب ولا طابط، وقتها نجم ندخله ثم يعني تمشي باش انه يمنع يعالج الساعه المساله ذيك، ويمنع انتشار العدوى. انه التمشي بطبيعه الحال انه نقوم وقت تكون يعني طريه، نعرف انه سيتكون تلك الماده والنجم نصرفوها ونخرجوها خارج الغده اللمفاويه، نعقم البقعه قبل لا تدخل، يجب نلبس قفازات باش نحمي ايديا، لانه يعني قلنا انه البكتيريا تنجم تتعدى للانسان بالملامس، نلبس قفازات باش نحمي روحي، اني نقوم بتعقيمة البقعة ذيك، نخرجها الهيشة بتاعي، نعزلها ونخرجها على الأغنام الأخر وعلى التراب اللي فيه الزريبة باش إنه ما تسقطش على التراب وبالتالي تولي العدوى منتشرة. نقوم بتعقيم المكان، نقوم بفتحها بآلة حادة اللي هي تكون يعني كالموس حاد، موس شريطي. نقوم بإفراغ المكونات بتاع الغدة اللمفاوية ديك كلها في التراج، نخرج الكل، نقوم بتنظيفها من الداخل وتعقيمها جيدا لمدة 2 أو 3 أيام. في بعض الحالات يلزمنا بعض المضادات الحيوانية باش ما تعفنش البقعة ديك، ونخلو البقعة محلولة باش انها ننظفوها على 2 أو 3 أيام. اللي ينجم يعمل هذا ينجم، بس ينوم ماذا بينا ديما نتصل بالطبيب البيطري، لانه العلاج مرات يتطلب اشياء اخرى. انا اعطينا عامة كيفاش تكون التعامل مع الخرجات هذه ولا مع الكل ده، لكن راه مرات انه تدخل الطبيب البيطري انه تنظيفها مرات انه ما ننظفهاش بالكدا، كي تتسكر تعاود بعد 15 يوم 20 يوم تتكون لنا في نفس البقعة خلدة جديدة وغدة لمفاوية جديدة ملتهبة ومنفوخة.
1: واضح، معناها يلزم مختص يعرف يتعامل مع الحالة اللي موجودة بين يديه، وفي نفس الوقت باش يجنبها انه تعاود تطلع معناها في عوزها
2: يجنبنا
1: خرج
2: نعاود
1: آخر. اي
2: يجنبنا نعاود ترشح، ويجنبنا انها تنجم تعدي يعني نهجات خرين ولا علال شخرين ولا معدات خرين، ويجنبنا ايضا باش ما نقوموش بان يعني الفضاء بتاعنا بتاع الحظيره ولا بتاع الزريبه ان نوسخوه بك يعني الماده الصديديه والا القيح اللي بتبتعته هو بعد مده مش يولي هو مصدر العدوى للغلام الاخرى ولا للنعاج الاخرى.
1: واضح، دونك هذوما اساسيات في اطار التعامل مع الحالات اللي تم اكتشافها. نحاولوا بطبيعه الحال انه الجانب التعقيم هو الاساس، التعامل يعني بجديه مع الحالات، نبعدوها على بقيه الحيوانات، تكون الادوات اللي باش نستعملوها معقمه باش ما تطلعش معناها في عوزها وخرجات الجديده وتبقى الحاله متواصله. دكتور انت قلت لي انه الحالات صعيب شفائها، لكن ماهوش مستحيل، معناها وارد انه تشفى بعد الحالات وإلا لا؟
2: بالنسبة إذا يعني الغدد اللمفاوية اللي تصابت تكون خارجية، نجم نداوها بالطريقة هذه، إذا نفتحوا ونخرجوا أكل المكونات بتاع الخراج ونقوموا بتعقيمها باش ناخذوا على كل البكتيريا اللي توجدت داخل الغدة اللمفاوية دي.
1: واضح،
2: لكن إذا الغدد اللمفاوية تكون داخلية على مستوى الكبد ولا على مستوى الرئة ولا على مستوى الأمعاء،
1: راهو
2: أو
1: من
2: أيضا في
1: اي
2: بعض الحالات إن تكون داخل يعني الحم مثلا داخل ولا بجنب الفخذ ولا داخل الغدد اللمفاوية اللي خص عضلة الفخذ، راهو صعيب ياسر باش إنه نفتحه باش نفيقوا بها الساعة صعيب، وباش نفتحوها يعني تدخل جراحي عميق جدا هذا يكون في الفخذ، وإذا داخل جسم الحيوان راهو صعيب باش تفيق به، يستحيل.
1: واضح. بي
2: فما حاجة
1: المضادات
2: أخرى اللي
1: الحيوية
2: هي
1: هي اي تفضل
2: فما
1: دكتور.
2: حاجة اللي هي هامة وهامة جدا، وقت مش نمشي نشري هيش نثبت إذا فيها أي آثار لغدد لمفاوية يعني مفتوحة وإلا منتفخة. كانت لازم باش نشريها يلزمني نحطها وحدها حتى نتأكد ونداوي لها فوق، ولا من المحبذ عدم شرائها، لأنك إذا مش تدخلها الضيعة بتاعك راه ثم إمكانية كبيرة بتاع إنك دخلت الضيعة بتاعك المرض.
1: واضح، وهذا أمر مفروغ منه، ما احنا كنا اتفقنا فيه مع المستمعين متاعنا ونبهنا في أكثر مرة على ضرورة أنه وقت اللي باش تمشي تشري حيوان جديد رد بالك معناها تغفل على الحالات هذوما وعلى الأعراض اللي تظهر عليه معناها في الجسم متاعه، وإذا كان دخلته للضيعة ومفروض عليك باش تدخله ماذا بيك يكون معناها في فترة حجر هكا ولا دكتور؟
2: صحيح، لكن احنا نشوفوه في بعض الاحيان انه بعض المربيين يتهاونوا عند شراء اغنام فيها الخلده ولا فيها مرض النمر ولا التهاب العقد اللمفاويه، ولكن هو مرض خطير وقت اللي يدخل الضيعه واذا يعني يدخل في وسط الغلام في الفيرما راه يولي مزمن وصعيب ياسر التخلص منه.
1: به. دكتور عندي نقطتين باش نسألك فيهم. النقطة الأولى هي المضادات الحيوية، وإحنا بما أنه نحكي ومعناها على النوع هذايا متاع الخراجات، يعني بالضرورة أنه باش تكون فما أدوية يعني تستعمل للتعقيم وأدوية أخرى علاجية باش نحاولوا نحمي ونقوي بها ونحمي بها الحيوان متاعنا. والسؤال الثاني بطبيعة الحال، كنت ذكرت انه وقت اللي معناها الحيوانات هذه اللي تظهر عليها الخراجات هذه، هي هل وارد استهلاكها؟ كيفاش نتخلصوا منها؟ وقتاش تعتبر معناها حالات غير قابلة للاستهلاك؟ وقتاش نجموا مثالش معناها تدخل في الدورة الانتاجية؟
2: السؤال الاولاني هو استعمال المضادات الحيوية، يعني راه كما قلنا استعمالها ماهوش يعني حاجه ملزمه ولا حاجه نجم انه عند علاجي لحاله ما نستحقش باستعمال مضادات حيويه تكون سواء عن طريق الحقن او عن طريق الفم، ما يستحقش.
1: واضح، معناها
2: وذلك علاش
1: غير
2: قلنا
1: ضروري.
2: ديما
1: اي
2: غير ضروري، ممكن استعمالها في الحالات اللي تستحق، اللي نخاف انه يعني عدوى ثانويه توقع، ولا في فترات من العام تكون ثم ارتفاع كبير في درجه الحراره، نخاف انه ترتفع درجه حراره جسم الحيوان وتكون تعفن الثانويه، ولا البقع تكون ماهيش نظيفه، نخاف من التعفن الثانويه من المكان العايش، ممكن نستعمل. لكن يبقى ديما راهو للطبيب البيطري يعني السلطه الكامله في تحديد إمكانية استعمال المضادات الحيوية العامة من عدمها حسب الحالة وحسب المكان الموجودة فيه الحالة هذه.
1: واضح، وهنا الأساس.
2: وخاصة نرى ماذا بينا نقص قدر المستطاع من استعمال المضادات الحيوية، لأنه ثم أول حاجة مقاومة للمضادات هذه من البكتيريات عند استعمالها جزافا، وايضا انه جسم الحيوان يولي معبي بالمكونات الكيميائيه بتاع المضادات الحيويه ويأثروا على كبده ويأثروا على جسمه وغير ذلك.
1: واضح.
2: هذا الاولاني.
1: اي
2: الحاجه الثانيه، لأن الحيوان اللي فيه خرجت هذه نجم نستهلكوه ولا ما نستهلكوش، والا نشرب حليب ولا ما نشرب، ممكن نشرب الحليب ويولي يخوف اكثر من استهلاك اللحوم.
1: واضح.
2: احنا في الغالب انه يعني المرض هذايا يكون محصور في الغدد اللثوية، صحيح ينجم يتوافر يعني يتعدى من غدة لثوية إلى غدة لثوية حسب مسار الدم، نجم يمشي مع الدم، لكن إنه إذا الزراعي يكون لاباس ممكن نقولوا إنه الحليب بتاعه ما فيش البكتيريا هذه. واللي ننصح به ديما حتى عند استعمال حليب، راهو ما نستعملش حليب ني، ديما ماذا بيا نستعمل حليب بعد تغليته مليح، وكل ما نغلي الحليب اني نقضي على اي نوع من البكتيريا حتى كان موجود في الحليب بتاعي هذيك.
1: واضح.
2: هذه الحاجه الاولى. بالنسبه لاستهلاك اللحوم، ما ثماش حد اضطر شريط اني وقت نلقي غده نفاويه فيها الخراج هذايا على مستوى اللحم، سواء كان اللحم بتاع الفخذ ولا كذا، نحاول كيفاش نتخلص من هاك الغده ذيك دون فتحه، نقوم بتعويض اكل اللحم ذاك ونخرج الغده اللمفاويه المصابه كامله من غير ما نحل. اذا نلقيها على مستوى الرئه ولا الكبد، في الكبد كان نجم نعمل تعويره ونحاها، ما كانش يقع اتلاف الكبد كامل.
1: واضح. وطريقة الإتلاف؟
2: طريقة الإتلاف هو معروفة، إني نغليها بالقدا بالماء وندفنها.
1: واضح. نحاول
2: هذوما
1: اي
2: نغليها بالقدا أو نقضي
1: ما
2: قدر
1: تعطيهش للكلاب، ما ترميش
2: ما
1: للكلب.
2: تعطيهاش للكلاب، لأنه هذيك باش تلقي فيها، إذا مش نتلف عضو ماذا بيا ما نطيشوش للكلاب بتاعي، لأنه مش هو حيوان أعطيه برك اليوم، كل بكتيريا وكل جرثومة موجودة في العضو هذيك مش تنتقل للحيوان بتاعي وينجم يمرض. وكما قلنا راهو البكتيريا دي تنجم تنتقل لكل الحيوانات
1: واضح.
2: وأيضا تنتقل للإنسان.
1: وهذيك علاش ديما نذكره وانت تتعامل مع الحالات هذيا، مثال تلبس قفازات عقم، حاول معناه تاخذ الاحتياطات الكل، سواء كانت معناه في اطار استهلاك الحليب، استهلاك اللحوم، وحتى في اطار الوقائي والعلاجي، معناه وقت تقوم بالعلاج نتاع الحالات وانت متمكن، معناها خاطر فما ناس تقول لك نعرف متمكن قادر على انه ينحي مبات بطريقته الخاصه دكتور، لكن هنا ديما نذكر يعتبروا عنصر التعقيم راهو ضروري وضروري جدا.
2: فما حاجة بعض المربين يستعملوها واللي هي أنه يقوم بتفريغ الخرجات داخل الاسطبل ولا داخل المراحل ولا داخل الزريبة، ماذا بينا ما عادوش يعملوها. حاجة أخرى أنه كيفية التصرف في الخراج هذاك بعد ما خرجوا من محبة أن نحط عليه شوية بن ونحطه ونشعل عليه النار، وإلا نحفر مليح في التراب، نحفر مليح بكتيريا كما قلنا راهو البكتيريا دي قادرة تبقى عايشة في التراب لمدة 8 شهور، وإلا نحفر في التراب ونصب عليه شوية جفاف وبعد نرتم عليه،
1: واضح. هذوما
2: وإلا كان عندي جير نعمل عليه الجير،
1: الجير معناها العربي العادي.
2: جير العربي بتاعنا العادي.
1: معناها هو وسيلة من وسائل التعقيم
2: هو يمنع يعني تكاثر البكتيريات ويساهم في القتل، لأنه درجة الحموضة بتاعه كبيرة ياسر، فيها أسيد اللي قادر لأنه يقضي على البكتيريا هذه.
1: واضح واضح. به نواصل دكتور، معناها في إطار، معناها هل كما تعرف معناها هل فما إمكانية إنه يهز، معناها يعلم على الحالات متاع الإصابة متاعه المربي إذا كان وارد عنده إصابات، معناها باش يقع تعويض في المجال والسياق هذا وإلا لا؟ معناها
2: شوف، هي ما هياش انه من الامراض اللي اول حاجه احنا في تونس لو التعويض ما هوش متاح الا في حالات الوحيده اللي
1: الوبائية
2: يبقى،
1: متاع بؤر، معناها كهو.
2: حتى بتاع البؤر مش الكل، ما نحكوش على التعويض ما فماش
1: هو
2: تعويض
1: علاش
2: في تونس.
1: سألتك؟ لأنه هو مش كما السل، ما هو سل كاذب، ما مش
2: هو
1: نفس
2: سل كده، هو نفس يعني تكونات بكتيريه قريبه في العائله ما بين بعضهم، ويعطي انه بعض الاعراض المشابهه للسل، لان يعني السل ايضا يعطي اعراض خاصه في الجانب التنفسي بتاعه ولا في الهضمي، ممكن ثم تشابه ما بيناتهم، لكن ما هوش السل. احنا توا اللي ننصح به الفلاح انه عوق يشري عيشه يثبتها مليح مليح مليح مليح مليح على مستوى ضعها، واذا تكرر على مستوى الفسيطين لازم يتاكد ما تبناش تكون

0: يتم زيادة التعامل معها، يتم إعلامهم الأطراف اللي تشريه
1: الجابة الحالية هو شوف إذا أنت عندك لم فهم بس
0: أي
1: الساعة 12 فهم بس بدأ بيك زلزال الإخراني
0: مهم.
1: بتتجدني
0: أي
1: وماذا بينا إنه هذوك يوقع عقدهم حتى اللي يشوف ما يخلوهمش مع الغلم، لأن أنت
0: واضح.
1: اللي باش تخليهم على الغلم نجم أنت ما تنتبهش حتى ما واحد منهم ما كنت ممرضوك يعني تتحل وحدها وبالتالي تعديلك الغنم وتلوث لك المكان اللي تعيش فيه الغنم بتاعك.
0: واضح.
1: يعني ماذا بينا انه قلنا كي مش تشري تثبت مليح وديما تراقب الغنم بتاعك والماعز بتاعك، وفي صورة ما يريد تكون تحت جلدي هذيك يلزمها تتعزل ما تبقاش مع الغنم حتى اللي هذيك تكبر بالكدا وحطيها للطيب وحطيها اللي تحلها وتعالجها وقت تتأكد اللي هي مرض ترشحها للغنم.
0: واضح.
1: ما تخليهاش يعني مع الغلب يلزمك تعتذر بعدها هكذا. إذا إنه فما حاجة تكررت فيها مرة واثنين وثلاثة حاجة يلزمك تخرجها تولي تسقط من التربية ما عادش تصلح للتربية وتقوم ببيعها، يعني ما تبيعهاش للتربية حتى مش يشريها تقول وراي هذه فيها عيوب هذه وراني بيعها الحب ما عادش نبيعها صالحة للتربية. يعني طريقة العلاج الرد بالي بكتاب كده على روحك وعلى عائلتي ما نتعاملش مع النبتة دي ولا مع الخلطة ويدي بلاش قفازات. راهو حتى البولات توف اللي موجود في الظوافر البكتيريا تدخل منه، كي يدخل منه ولا يتنجم تسبب نفس الإشكاليات كما نجم العبط تطلع له والسيسة فيها المادة كمان.
0: واضح دكتور، واضح.
1: يعني الرد بالنا صحيح هي ما هي شوية زيس وضعيفة، لكن ثم بعض الحالات اللي حصلت عبد البشر السبب بتاعها عدوى ناتجة عن التعامل مع الخلدة دي بأيدي يعني تكون ما هيش يعني حامل القفازات.
0: واضح. باهي، هل فما تلقيح تنجم تمنع الإصابة بالبكتيريا هذه يا دكتور وإلا لا؟
1: كما قلنا هذه رغم مرض غذائي على أنه ما هو سهل هو من أخطر الأمراض، لأنه ما فيش علاج كي تكون المسألة يعني الغدد الداخلية وما فيش حتى تلقيح إلى يوم الناس هذا اللي ينجم يحمي الحيوان حتى وقت يتعرض للبكتيريا من أنه يعني يتكون عنده المرض وإلا يكون هو يعني المصدر والمعدي والمخرج للمرض هذا. يعني ما ثمش تلقيح وما ثمش حتى علاج وذاك اللي يزيد في صعوبة وخطورة المرض.
0: واضح. معناها مؤسف انه الوضعية معناها تكون بالخطورة هذه، رغم انه قادرين يعني بوسائل معناها النظافة وخاصة التعقيم معناها في المحيط متاعنا، في اسطبلاتنا، في كل معناها التفاصيل اللي نقدموا بها ماكلة وعلفة وايضا الماء للحيوان، نجم نحميه الحيوانات متاعنا ونحميه حتى عائلتنا من العدوى هذه يا دكتور. في كلمتين دكتور هيت نختم موضوعنا عن الخلدة، وأهم النقاط اللي يلزم نذكروا بهم السيدة المستمعين اللي خلطوا مخر واللي اليوم موضوعنا عليه بين ظفرين، هو عنده برشة تسميات، بين ظفرين، السل الكاذب، الخلدة، الخراج، مبت، برشة أسامي، لكن كلها تصب في نوع واحد من الأمراض اللي هي عدوى تتسبب فيها بكتيريا. البكتيريا هذه درجة الخطورة متاعها انها تتكون كما نوع من الاورام هكا ولا يا دكتور؟
1: هو
0: ايه
1: مش ورم لكن انتفاخات على
0: اها
1: مستوى الغدد اللمفاويه خاصه
0: اها
1: تكون خارجيه ولا تكون داخليه،
0: اها
1: وتنجم ايضا في بعض الحالات كذا الغده تنتفخ ياسر فتعطي تقرحات جلديه اللي هو الجلد الفوق النبته ذيك ولا الغده اللمفاويه تولي ثم تقرحات في الجلد الجلدي ولا تحسه كاين وكي احمر ياسر ملتهب
0: اها
1: ويكون مؤلم عند اللمس، ولا اذا يكون مثلا على مستوى اسفل الفك ولا في العنق حتى عند يعني الاشترار ولا الاكل ولا الابتلاع تكون يعني مؤلمه ياسر الحيوان بالرغم انه ما يحكيش ما يتكلمش لكن تحسه انه ياكل بالسيف يبلع بالسيف وده يأثر له على صحته وعلى النمو بتاعه وعلى المردوديه بتاعه.
0: واضح. بي دكتور، فما نقطة أخرى كثر عليها الحديث الأيامات هذوما على الأنفلونزا متاع العيون، هل فما أنفلونزا متاع عيون عند الأبقار؟ معناها صحيحة المعلومة ولا غالطة دكتور؟ في إطار جانب توضيحي فقط ومتابعة لمستجدات الطب البيطري في العالم.
1: هو يعني في امريكا، في قاره دوله امريكا الان، الولايات المتحده الامريكيه، في بحث عن

0: اقول لك في استخفاء. وصلوا عند الابقار انه انفلونزا الطيور، يعني الفيروس المسبب في انفلونزا الطيور، يعني يوريك انه انفلونزا الطيور اللي كانت ممكن تخص الطيور
1: فقط
0: بصفه عامه توت موجوده عند الثدييات، بعض الثدييات كما يلقوها عند الابقار ايضا ينجم يلقوها عند حيوانات الضيعه، واللي تنجم ايضا هي تولي متسبب في العدوى للانسان، وهذا اللي ممكن يكون في جانب من الخطوره وجانب من انتشار الفيروس بتاع انفلونزا الطيور عند حيوانات اخرى خارج الطيور، خارج الدواجن بصفه عامه.
1: واضح، معناها كأنه الانفلونزا زحفت شوية على الثدييات والمشترات واخذت، معناها تأقلمت مع في طفرة جديدة وليت تمس معناها من صحة بقية الحيوانات بعيد على الطيور. يعني الطيور هي الحامل الأساسي، لكن العدوى ولات تمر أكثر للحيوانات
0: الثدييات
1: المشترات والثدييات بصفة عامة.
0: وهذا هو اللي يخوف،
1: معناها فما درجة كبيرة من الخطورة دكتور، وإلا
0: هو يخوف اذا كثر الثدييات هي حامل الفيروس، وخاصة المشترات اللي يعني تعامل برشا مربين وعلى مستوى العالم، انه برشا مربين يتعاملوا يوميا مع الثدييات، مشترات اللي هي ثدييات نقولوا اغنام ابقار ماعز، تولي اذا طفرة هي مش تنتشر بصفة كبيرة وتكون بنفس الخطورة، تولي إنه الإنسان مهدد أكثر بالعدوى. لحد الآن ما تمش حاجة تخوف صحيح، وإن شاء الله الأمور تحبس بعد المسألة هذه وما نقولش إنه تحور كبير في الفيروس هذا ويولي يقلق.
1: وعلاش تم التركيز على كلمة إنه أنفلونزا العيون؟ يعني هل إنها معناها تصيب العيون بالذات دكتور، ولا تتطور، وإلا الانطلاقة معناها تنجم تكون عبر العيون اكتشافها؟
0: والله انه لحد الان هو البحوث ما زالت متواصله، لانه اكتشاف كان عن اول، يعني ما
1: أي
0: عندوش برشا حاليا، البحوث متواصله للتثبت هل انه هذا
1: نستن
0: حالات عرضيه في بعض الابقار ام انها مش تولي يعني حالات مزمنه وحالات متواصله وتهدد القطيع بتاع الابقار ككل على مستوى العالم.
1: واضح دكتور. قبل ما نختم معاك نذكر طبعا انه ما زالت متواصله حملات التلقيح بمناسبه اليوم العالمي لمقاومه داء الكلاب عافى الله الجميع. في هذا السياق تنظم الدائره الفرعيه للانتاج الحيواني بمكثر بالتعاون مع قسم الوقايه بمستشفى مكثر خيمه بيطريه للتوعيه والتلقيح المجاني للكلاب والقطط، باش تكون في ساحه خلف مقر البلديه انطلاقا من يوم الاحد 4 اكتوبر 2026، التوقيت من 9 للساعتين. فيها زيادة يعني توعية حول هذا الداء، طرق الوقاية منه، التلقيح المجاني هو مفتوح للجميع، وطبعا تأكيد عن أنه ضرورة ربط الحيوانات أثناء التنقل والتواجد بالمكان، وهذا ديما تحت شعار معلي الوقاية من داء الكلب اللي هو الصحة مسؤوليتنا جميعا. بالنسبة لنا احنا في الكيف هنا، وين وصلت بالضبط الحملات و يعني المستجدات في هذه الحملة؟
0: هو احنا حاليا في كيف زدنا مواصلين عملية التلقيح على مستوى جميع المرتديات، ايضا تم بعض القيامات مثل متواصلة غدوة بعد غدوة، ويمكن البرنامج اللي حبيت تطلع عليه هو موجود، حتى موجود على صفحة المندوبية الجهوية للتربية الحيوية، وموجود حتى على صفحة راديو الكيف، نجم يعني يشوف البرنامج
1: بالتدقيق.
0: والموجود
1: اي
0: بالتدقيق. عملية التلقيح حسب البرنامج المرسوم لتلقيح الكلاب والقطط على كافة المعتمديات مازال متواصل هنا إلى موصل شهر أكتوبر، وكل مواطن يعني من ولاية الكاف في كل معتمدية ينجم يتصل بالدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني الموجودة في المعتمدية بتاعه، ويعرف وقتاش إنه الفريق باش يتنقل باش يلقح الحيوانات هذه في الدوار بتاعهم ولا في العمادة بتاعهم. وبالنسبة للموجودين في المدينة، يعني كنقولوا معتمدين المدينة مقر المعتمدية، ينجموا يهزوا الكلاب والقطط بتاعهم إلى مركز الدائرة الفرعية للإنتاج الحيواني اللي هي مفتوحة يوميا، ويقوموا بتلقيح الحيوان بتاعهم.
1: واضح. انتم انطلقتم من الدهماني، الكيف الشرقية، الكيف الغربية، نبر، قلعة السنين، القلعة الخصبة، وواد الزينة، سقيت سيدي يوسف غدوة إن شاء الله، باش تكون معناها في إطار طبعا منطقة أو العمادة متاع واد الزينة. سرس حي النور باش يكون نهار 1 أكتوبر، تجروين وتجروين الشمالية نهار 2 أكتوبر، التطوير في المدينة 2 أو 6 أكتوبر، والدهميني ترجعوا لها يوم 8 أكتوبر. عندكم بطبيعة الحال تقسيم معناها في إطار العمادات هكا ولا دكتور؟
0: هو هذوما راه خيمات تحسيسيه اكثر منهم انهم قيام بعمليه تلقيح، لكن عمليه التلقيح الرسميه هي بالتنقل يعني من منزل الى منزل، خاصه في المناطق الريفيه، باش نقربوا خدمه التلقيح للمواطن. ما عليه كان انه يشد كلابه ويحصرها من هذا التلقيح، باش فريق التلقيح يقوم بتلقيح الكلاب والقطط، وتكون العمليه يسيره وسهله والمنفعه تكون للجميع.
1: هذا هو احنا اللي يهمنا بطبيعة الحال، انه الناس الكل تتعاون من اجل نجاح معناها الحملات هذيا. راهو اليوم المرض هذيا راهو خطر صافي عليه، سلامة العائلات، سلامة الحيوانات، سلامة الصغيرات. نعرفوني فما يعني حدود معناها في التعامل مع صحة الحيوان، اما باش ما نوصلوش لحالات متاع انه يتم معناها التنكيل بالحيوانات والا القضاء عليهم بطرق معناها بين ظفرين، ما ترضينيش وما تحترمش الإنسانية. يلزمنا احنا نكونوا لحظة بلحظة مع الحيوانات متاعنا، نقوم بعملية التلقيح. إذا ربينا حيوان ما نهملوهش، أذين ديما نركزوا عليها دكتور، معناها مش وقت اللي يظهر لك تجيب حيوان، ووقت اللي ما يظهر لكش قلقت منه تطيشه في الشارع وتخليه عرضة معناها لكل أنواع التنكيل، و يعني حتى هو يولي سبب لنقل معناها الأمراض لغيره. يعني برشا مسؤولية يلزم المواطن يتحملها يد بيد مع بعضنا باش نجموا ننجحوا الحملة هذية. اليوم مسؤوليتنا نوصلوا حتى إذا كان مش صفر حالة، على قليلة ما عندناش حالات متاع ناس تموت بسبب المرض هذا. هذا يظهر لي الأساس دكتور.
0: صحيح، راه شوف احنا توا الأهمية هي صحة المواطن قبل كل شيء، وهذا كل اللي نعمل فيه من أجل إنه ما نتفاجعوش وما يؤلمناش إنه خبر موت ولا قريب ولا بعيد ولا مواطن تونسي بداية الكلام. لكن فهو نعرف اللي راه مع بعضنا قادرين نوصلوا، ومع بعضنا قادرين نوصلوا الحالة صفر داء كلب عند الحيوانات اللي مش تكون نتيجتها الحتمية هي صفر داء كلب عند الإنسان.
1: هذا هو، هذا هو دكتور، وإن شاء الله ربي يحفظ.
0: وشعار مرفوع السنة كما قلنا، رو مع بعضنا أقوى، مع بعضنا نجم ونصر.
1: وهذا هو دكتور، وإن شاء الله ربي يحفظ كل العائلات وكل الحيوانات والدنيا. إن شاء الله تكون هذه الحصة فيها برشا منفعة لكل مستمعينا وخاصة مربي الحيوانات. شكرا جزيلا لك دكتور على وقتك وأيضا على نصائحك. إن شاء الله ملتقانا معك الثلاثاء القادم بإذن الله في نفس التوقيت. نقول لك في لمين، إلى اللقاء. نفسح المجال أكيد لزملائي باش يكملوا معكم المشوار ديما على موجات إذاعة الكيف. غدوة نتقابل معكم 6 للـ 8 في نبض المساء. إلى اللقاء.

مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله، لا إله سواه. اللهم إنا نسألك في صباحنا هذا الخير والتوفيق والأمل وسعة الرزق وراحة البال. اللهم اجعل محبتنا فيك وبارك لنا في يومنا هذا. لقد خلق الله المخلوقات وأحصاها عددا ورزقها من فيض خيره، فلم ينسى من فضله أحدا. ومن المعلوم أن الرزق بيد الله سبحانه وتعالى، وأن الواجب على الإنسان أن يسعى وأن يأخذ بالأسباب، وكل ميسر لما خلق له، كما جاء في الحديث النبوي الشريف: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. والرزق كله بيد الله سبحانه وتعالى، يقسمه على عباده كما في قوله: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأسباب كثيرة يهيئ الله بها الرزق لعباده وييسرها لهم، ومنها الاستغفار. ذكر الإمام القرطبي في تفسيره قال: شكى رجل إلى الحسن الجدوبة فقال له: استغفر الله. وشكى آخر إليه الفقر فقال له: استغفر الله. وقال له آخر: ادعو الله أن يرزقني ولدا، فقال له: استغفر الله. وشكى إليه آخر جفاف بستانه فقال له: استغفر الله. فقلنا له في ذلك، فقال: ما قلت من عندي شيئا، إن الله تعالى يقول في سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وهذا يدل على أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار.

0: بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال، ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.
1: ينبه القرآن الكريم إلى أهمية التقوى وفضلها في جلب الرزق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وأيضا الاعتدال في الإنفاق، أي البعد عن الإسراف، والإسراف هو وضع الشيء في غير محله، والبعد أيضا عن الشح والبخل، أي أن يكون المرء وسطا معتدلا، كما قال الله تعالى: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. والسعي والاكتساب هو سبب شريف لكسب الرزق الحلال الطيب، لذلك أمر الله به في قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. والعمل أمر ضروري لسير الحياة حتى آخر لحظة من عمر الإنسان. للحديث النبوي الشريف: إن قامت الساعة بيد أحدكم فسيلة، فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها فليفعل. عندما نقرأ سيرة الأنبياء والرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، يزداد إيماننا بقيمة العمل. ذلك أنهم عليهم الصلاة والسلام كلهم كانوا يعملون، ولقد اقتدى الصحابة رضي الله عنهم أجمعين برسولهم الكريم صلى الله عليه وسلم، فلم يركنوا إلى الكسل أو يقعدوا عن طلب الرزق، بل كانوا جميعا يعملون. اللهم اجعلنا من العاملين الساعين، ولا تجعلنا من المتواكلين المتكاسلين.

لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العدل اليقين، لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين، سبحانك ربي إني كنت من الظالمين، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وإليه المصير، وهو على كل شيء قدير. بسم الله أصبحنا وأمسينا، الحمد لله الذي لا يرجى إلا فضله ولا رازق غيره، الله أكبر، ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع البصير. اللهم لا هادي لمن أضللت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، لا باسط لما قبضت، ولا مقدم لما أخرت، ولا مؤخر لما قدمت. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. اللهم كما زينت سماء كونك بنجومك، زين قلوبنا بحب حبيبك ونبيك ورسولك، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، واجعلنا ممن يراه في اليقظة والمنام، يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام. أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة وأمل.

0: أنتم في مؤانستنا على موجات إذاعة الكهف.
1: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة الكهف وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي، الصوت الأقرب لي.
1: إذاعة الكيف، صوت الشمال الغربي.

0: أسعد الله صباحكم بكل خير. مستمعينا الكرام، يصلكم بثنا على الذبذبات التالية. الكف، الدهماني والسرس، 88.2 ميجا هرتز. جريسة والقلعة الخصبة، 96.2 ميجا هرتز. قلعة سنان، 88.6 ميجا هرتز. نبر، 100.1 ميجا هرتز. منزل سالم، 96.2 ميجا هرتز. الساقية، 95.8 ميجا هرتز. جندوبة عند راهم وفرنانا، 90.3 ميجا هرتز. غرد ديما، 94.1 ميجا هرتز. جندوبة وبو سالم، 102.2 ميجا هرتز. باجة، نفزة، 99.6 ميجا هرتز. مجاز الباب، تبرسق، تستور، 102.2 ميجا هرتز. سليانة، قعفور وبعرادة، 102.2 ميجا هرتز. الكريب ومكثب، 88.2 ميجا هرتز.
1: مستمعين الكرام، نستأنف بعد حين بثنا المباشر، وخير ما نبدأ به يومنا الجديد آيات بينات من ذكر الله العزيز الحكيم.

حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة

شئتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوا

بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب

قلوبهم قاسيا يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينادي

أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض.

القوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض

صدق الله العظيم. نستمع وإياكم إلى هذه الابتهالات والأناشيد الدينية.

مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي. أقوم بالليل والأسحار ساجية، أدعو همس دعائي بالدموع ندي. بنور وجهك إني عائد وجل، ومن يعد بك لن يشقى إلى الأبد. مهما لقيت من الدنيا وعارضها، فأنت لي شغل عما يرى جسدي. تحلو مرارة عيش في رضاك، وما أطيق سخطا على عيش من الرغد. من لي سواك؟ ومن سواك يرى قلبي ويسمعه. كل الخلائق ذل في يد الصمد. أدعوك يا رب فاغفر زلتي كرما، واجعل شفيع دعائي حسن معتقدي. وانظر لحالي في خوف وفي طمع، هل يرحم العبد بعد الله من أحد؟ مولاي، إني ببابك قد بسطت يدي، من لي ألوذ به إلاك يا سندي.

بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. موجز الدعاء: صباح الأنوار والإشراق، صباح الأرزاق من الرزاق، صباح الجمال من الخلاق. قولوا فقط يا رب، قولوا يا الله، قولوا يا فتاح، قولوا يا رزاق. ومع تسلل خيوط الفجر ينبعث أمل جديد، حب جديد، نور جديد. توكلوا على الله تجدوه، أمرنا بالدعاء ووعدنا بالإجابة.

بداية إشراق هذا اليوم نقول: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. فلك الحمد يا الله على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به وأوليت. نستغفرك ربنا ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونثني عليك الخير كله، أنت الغني ونحن الفقراء إليك.

اللهم املأ بالإيمان قلوبنا، وباليقين صدورنا، وبالنور وجوهنا، وبالحكمة عقولنا، وبالحياء أبداننا، واجعل القرآن شعارنا، والسنة طريقنا. يا من يسمع دبيب النمل على الصفا، ويحصي وقع الطير في الهوى، ويعلم ما في القلب وما هوى، ويعطي العبد على ما نوى.

يا رب، أينما كان الهدى فاجعله طريقنا، وأينما كان الرضا فاجعله رفيقنا، وأينما كانت السعادة فاجعلها في قلوبنا. اللهم اغسل قلوبنا من أوجاعها، وارزقنا من فيض كرمك سعادة لا تنقطع، واشرح صدورنا ويسر أمورنا. اللهم صبحنا صباحا تنشرح فيه الصدور، وتقبل فيه التوبة، وتتسع فيه الأرزاق. يا خير من سئل، يا خير من سئل، يا أكرم من أعطى، يا أكرم من أعطى، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. وإذا

إلهي، ما بدأت به من فضلك ورحمتك علي فأتممه، وما وهبت لي من كرمك وجودك فلا تسلبه، وما سترته علي بحلمك فلا تهتكه، وحقق لي أماني يا كريم، وتجاوز عني وعاملني بما أنت أهلا له لا بما أستحق، وما علمته من قبيح فعلي فاغفره لي وتجاوز عني يا الله، فإنك أنت الغفور الرحيم لي ولكل المسلمين والمسلمات. ولي ولكل المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اغفر لنا جميعا وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين. وكن دائما فريدا ليس منك نسخ أخرى، عبر حياة الناس كأحلى الصدف ولا تشبه أحدا، كن شيئا وحيدا لا يتكرر مرتين، بكل ما فيك من جمال وأخلاق وطاعة لله، ابتسامة رضيع ملاك، دعوة من الوالدين، دعوة للوالدين، حضن ابن، ضحكة قلب، سلام جار، صلاة على الحبيب، عطر يفوح، يومكم سعادة وفرحة دائمة. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي المستمعين، إلى هنا ينتهي موجز الدعاء، دمتم في حفظ الحفيد الستار. إلى السلام.

0: السادسة صباحا على موجات إذاعة الكاف.
1: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
0: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى أولى مواعيدنا الإخبارية لهذا اليوم. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه عشية أمس الاثنين بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة الزعفران الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. صادقت لجنة إسناد الامتيازات بوكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية أمس على استثمارات بقيمة جملية تناهز 17 مليون دينار لفائدة مشاريع فلاحية بثلاث ولايات من بينها ولاية باجة، وشملت الاستثمار المصادق عليها مشاريع في قطاع الفلاحة ولا سيما في مجالي تربية الدواجن والزراعات تحت البيوت المحمية إلى جانب مشاريع في قطاع الصيد البحري. أفادت رئيسة دائرة الانتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نور الزواري بأنه تم توفير 40% من حاجيات الجهة من مختلف أصناف البذور، فيما لا يزال التزويد بالأسمدة ضعيفا خاصة بالنسبة إلى مادة الديابي. أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في بلاغ نشرته أمس عن فتح باب تقديم مطالب المشاركة في حملة التصويت على سحب الوكالة بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة بداية من يوم 12 من أكتوبر الجاري وإلى غاية يوم 15 منها. مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد وتزويد توزيع قوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد الجهة بهذه المادة محوري جلسة عمل انعقدت أمس الاثنين بمقر ولاية الكافة. وتأتي هذه الجلسة في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. عالميا، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أمس الاثنين في البيت الأبيض أنه ليس في عجلة من أمره لاستئناف المحادثات التجارية مع كندا. نهاية الموجز، نلتقي تمام السابعة، تلتقون بعد قليل مع الزميلة سندس مسعاوي في المناوعة الصباحية. يوم سعيد للجميع.
2: صباح الخير.

0: صباح الخير.
1: صباح النور، نهاركم زين، أسعد ليام وأحلاها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا وين ما كنتوا في الاستماع لنا لموجاتنا، موجات إذاعة الكيف. بداية موفقة بالطبيعة لكم، للناس الكل اللي تسمع فينا من كل الفئات العمرية، ناس اللي قاصدة ربي، إن شاء الله ربي يعينكم وربي يوفقكم في قضاء شؤونكم بالطبيعة اليومية. فما شؤون خاصة لي بالذمة في قولها بكري، ونشدوا الطريق سواء كان بالنقل العمومي أو بالنقل خاص، طريق السلامة للجميع. وليداتنا ربي يوفقكم إن شاء الله وربي ينجحكم بالطبيعة. فما نستيق بكري برشا باش تاخذ النقل وباش تمشي لمقاعد الدراسة من أماكن بعيدة. ربي يوفق الجميع. تحية للناس هذه كلها اللي تسمع فينا بالطبيعة واللي تبدأ معنا نهارها، إن شاء الله تبدو نهاركم طاقة إيجابية وبالنجاح وبالتوفيق. إذن مستمعينا، هذه منوعتنا صباحية المباشرة الأولى اللي نتواصلوا فيها معكم انتوا حتى للتسعة متاع الصباح. فريقي أمن لكم هذه المنوعة. سليم معنا في الإخراج اليوم استثنائيا، نكون معكم سندس مسعاوي من أمام الميكروفون. قسم الأخبار أمن لكم المواعيد الإخبارية، إيسيا رويسي ورفيق الجسمي في تأمين هذه المواعيد الأخبار الرياضية كالعادة مع كريم العوادي، وطبعا فقراتنا اليومية اللي تعودتوا عليها مع أسعار السوق، وكل مرة نختار موضوع من المواضيع اللي نتناولوها في الميكرو المتنقل، الأخبار والمتابعات اللي تكون حاضرة معنا، أخبار صباحية خفيفة لكن تعطيكم معلومات وتعطيكم إشارات لبداية الاندماج في الحياة مجددا بعد سبات الليل. ميلا مرحبا بكم، نعملوا على ربي وننطلقوا.

عليه أفضل الصلاة والسلام. مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا، مرحبا بكم بتبيع على الناس اللي تفيق بكري معانا واللي تبدأ نهارها إن شاء الله بطاقة إيجابية. نحيو برشا مستمعينا وين ما كانوا، لكن سبيسيال مو ديما في توقيت هذية أحوال الطقس من مدينة من مدن الشمال الغربي، اخترنا مدينة تجروين من ولاية الكيف. نحيو كل مستمعينا في تجروين اللي يسمعوا فينا في هذا التوقيت. مدينة تجروين منطقة عبور بالنسبة للحدود الجزائرية، هي وقلعة سنين الساقية تبقى مدينة حية على طريقها الرئيسي، مدينة تحيط بها طبعا التجمعات السكنية كما كل مدن الشمال الغربي، طريق رئيسي وتحيط به طبعا التجمعات السكنية، فيها مناطق جميلة برشا نعرفوا أنه تتميز بتضاريسها الجميلة. نعرفوا جبل سلاطة اللي موجود في الجبل هذي اللي تمثل فيه فيلم الأفلام التونسية واللي خذت جوائز، آخرها مهرجان قرطاج السينمائي اللي هو لي زونفون روج، كان تذكروا القصة متاع الشعامبي والوليدات اللي حسنوا الحكاية المحزنة برشا اللي تصور. يعني اليوم عنا مدن جميلة اللي المصورين تستهويهم ويجوا ويعملوا سيناريوات وسين سينماتوغرافيك في البلايس هذية. حلوة برشا تجروين بقالها بكل طبعا مكوناتها، فيها بلاصة مزيانة برشا للمصيد، زاد الناس المغرومين بطبيعة بالمصيد. إذن أحوال الطقس في تجروين اليوم، تقريبا درجة الحرارة ما بين 16 و15 صباح، سرعة الريح تتقوى شوية تقريبا 30 كيلومتر في الساعة، بعض السحب المتفرقة واللي تنجم تجهز لسحب رعدية من أمطار محتملة في نهاية اليوم. تقريبا درجة الحرارة توصل أقصاها 32 درجة، بين 29 و32 درجة، وإمكانية نزول الأمطار واردة جدا بالنسبة لتجروين. نتحدث على المناطق الغربية عموما، هو اليوم تنعطيكم نشرية المعهد الوطني للرصد الجوي. إذن في الليل إمكانية تساقط الأمطار 70% تقريبا من احتمال أنه تنزل الأمطار في تجروين، ودرجات الحرارة توصل العشية بين 21 و23 درجة، وفي العشية مخر تقريبا في الليل 18 و17 درجة، ويرجع السماء تصفى تقريبا في آخر الليل قليلة برشا السحب تكون موجودة. الشميسة اليوم في تجروين وقتاش نشوفوها؟ الشميسة نشوفوها شوية آخر 6:23 دقيقة، وغروبها يكون 6:04 دقائق، هكا نشوفوا النار يتقلص بالقدي بالنسبة للفترة الجاية. نشوفوا تقريبا نهاية الأسبوع توصل حتى ل 17 و16 درجة الدرجات الدنيا، والدرجات القصوى ما بين 29 تهبط حتى ال 24 درجة. لكن اليوم رو المعهد الوطني، نشرية المعهد الوطني تقول أنه فما ارتفاع طفيف في درجات الحرارة. طقس اليوم 3-6 أكتوبر، سماء مغيمة جزئيا قبل ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية، يعنينا هذية للشمال والوسط، وتشمل تدريجيا مناطق الشمال الشرقي. تكون الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب تكون قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية، وتكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. البحر يكون مضطرب بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال. على كل حال ما عادش نسألوا عليه، البحر فات وقته وكل يد هزت اختها، معناها عسينا توا احنا في فصل الخريف نحبوا نسألوا على المطر، لانه الخريف يقولوا هو العام في طبعا الناس الكبار، وهو هذا هو معناها، لانه الارض تحضر روحها وتحتضن معناها موسم جديد. درجات الحراره تسجل ارتفاع طفيف تتراوح ما بين 30 و35 درجه، وتكون في حدود 27 درجه بالمرتفعات الغربيه. هكا مشينا مع احوال الطقس، عطيناكم طقس اليوم، شو تنجموا تلبسوا؟ ردوا بكم، راي نسيمة الصباح باردة للي يخرج بكري، لكن بعد راي الشميسة تكون حارة دوب ما تسطع، تكون حارة وسخونة. شو مش نسمعوا إذن؟ باش نواصلوا أكيد مع الأنغام اللي اخترناها لكم، باش نسمعوا عفيف راضي، يلا يا دنيا.

الأجواء خلينا

الدنيا نقول للدنيا محلاها الغناية عفيف راضي. إذا مرحبا بكم مستمعينا، أهلا وسهلا. طبعا تحية لكم الكل وين ما كنتوا. شاية طيبة اللي يفطر ويشرب في قهوته تو، فما شكون يشرب قهوة وصحة وبشفة، فما شكون يفيق بكري يعمل قهوة حويجة خفيفة وبعد كسكروت حار بنين، فما ناس مغرومة بالحار تأكل الحار وينشط هاي فرادة وينشط الحار على فكرة، فما ما يحبش الحلو الصباح يحب حويجة حارة، فما شكون يحب حاجة خفيفة وحلوة، وفما شكون يحب حويجة عربي شوي رقيق شوي زيت زيتونة هك وخيوة بعد ذيك ندعموا بها. صحة وبشفي لكم الكل، كل واحد وش هوي. احنا نعاونوكم بتبيع كيفاش تبدا نهارك وكيفاش تنجم طبعا تعمل شكل ونسق ونمط موضوعي وعلمي لنهارك في برشا تفاصيل، كيفاش نستغل وقتي بشكل باهي. اليوم هذا هو عنوان الفقرة متاعنا، كيفاش تبدا نهارك، كيفاش تنجم اليوم تستغل وقتك وتزيد في إنتاجيتك. احنا نمشوا مع الإنتاجية، الإنتاج والإنتاجية، الطاقة الإيجابية وأيضا الحضور الفاعل والإيجابي في حياتك في عائلتك وزادة في المجتمع متاعك في المؤسسة متاعك. اليوم أنت مواطن تونسي قاعد تتقاضى في شهرية، كيفاش نجم تحلل الشهرية متاعك هذه وتعطي جهدك باش نجم تفيد روحك وتفيد المجتمع متاعك، كيفاش تنظم التنظيم الذكي بالطبيعة والمنظم لنهارك. أهم الخطوات يمكن نجموا نتبعوها. أول حاجة يزمنا ساعة، فما ناس تنس، راهو عنا النسيان سبحان الله، فما ناس تكتب راهي، فما ناس تعمل أجندا إلكترونيك على تليفونها، وفما ناس عندها أوريقة تكتب فيها تقولك ناي خويا ننسى، ها هنا مثلا غدو شني نجم نعمل باش نبدأ منظم وما ننساش حاجاتي. نكتب ميسالش، اكتب في وريقة، اعمل نوت في التليفون متاعك، اعمل شي تحب انتي، المهم تنظم أمورك مكتوبة موثقة. إذا من الليل وإحنا نخمو غدو شنو باش نعملو، يلزمنا نكتبو المهام متاعنا قبل ما يبدأ نهار غدوة، معناه من الليل ولا الصبح بكري كي نفيقو اليوم شني باش نعمل، ننظم أموري، نكتب الحاجات هذية. يلزمني فما أولويات ننظمها بالطبيعة، لازم أول حاجة نقسمو الوقت متاعنا. فما حاجة اسمها تقنية الطماط، كيش يقولوا لها بالإسبانية ولا بالطليانية بومودورو. إذن تركز تقريبا في كل 25 دقيقة تعمل حكاية.

تأخذ راحة 5 دقائق. احنا كيفاش نعملوا في خدمتنا 5 دقائق 25 دقيقة نركزوا في اللونتين، 5 دقائق لازم نخلوه ونقعدوا نعملوا بوز كافيه وبعد نرجع سليمة كولا به. العملية دي تتكرر تقريبا 4 مرات. بعدها تاخذ بعد هذوما كل راحة طويلة ما بين 20 و30 دقيقة. انت عملت 25 دقيقة، ارتحت 5 دقائق، عملت 25 اخرين، دونك عملت ساعة وبيناتهم تقريبا 20 دقيقة راحة. بعد الخدمة هذه باش تعمل نص ساعة راحة. بالطريقة هذه تحافظ على نشاط المخ متاعك وتخليه ما يتعبش وينجم يركز في كل حاجة يعملها. لأنك إذا باش تخدم 6 سوايع متواصلة، وبعد إذا كان تحب تكمل خاصة اللي يخدموا توقيت إداري نظام الحصتين راو موت بالحق. النظام ذي راو موت بالنسبة للجسد وللمخ وللظهر وللسجين وللي تصوروا في بيك. دونك يزمك تنظم وقتك باش تنجم تحافظ على صحتك وعلى جهدك وتنجم تكمل نهارك بالقدي. زادة عندك عائلة تستنى فيك، زادة مع الخدمة عندك عائلة يزمك تليبا وليداتك دارك تيابك كل شيء. إذن الأولويات تقريبا تتقسم 4 أصناف ونفرقوهم بين المهمة والمستعجلة. العاجل والمهم يزمك تعملوا ما فيش حتى نقاش يلزم، واللي غير مهم عاجل لكنه غير مهم نخلوه مثلا إذا كان أمكن. إذا كان نام مانيش مضطر باش نعملو نابيدي نجم نخليه لحد آخر يعاوني، وإحنا تقريبا في منظومة أسرية واجتماعية متعاونة تقريبا. فما حاجات ليه عاجلة وليه مهمة نخليها مثلا، نعطيكم مثال تليفونات والفيسبوك وغيرها، حاجات العاجلة لمهمة وليه مستعجلة معناه نجم نأجلها. مش على الصباح نشد تليفوني ونتصفح ونشوف الأخبار السيئة والأخبار اللي تجيب لي الطاقة السلبية وغيرها، خليه آخر حاجة. خليني نهتم بالحاجات المهمة واللي تفيدني في حياتي واللي تفيد وليداتي وتفيد عائلتي ككل، وبعد كي نلقى وقت وقاعد وكملت أموري كل نشد التليفون ونتصفحه شوف شنو وفيتني من أخبار. وهو ما يفوتك شيء بإذن الله، وقت تدخل التليفون تلقى كل شيء، ما فاتك حتى شيء، تجاوب زيد على الرسائل متاع أصدقائك ولا إيميلات وغيرها. هذا الكل طبعا تعمله في آخر نهار بعد ما تكمل هذا الكل. شاء الله حصلت الفايدة، هي نصيحة عامة علمية موضوعية ونحاول معكم كل مرة وكل أسبوع أن نعطوكم نصيحة تنظموا بها حياتكم وتنظموا بها وقتكم وتبدوا نهاركم بشكل إيجابي. ملا نواصلوا سليم، نواصلوا إذن مع الأنغام ونواصلوا بالطبيعة مع فقراتنا اللي نأمنوا هيكم. باش أسمعوا التونسي، تونسي غنية مزيانة مزيانة على ضمانتي مزيانة. إذا صلح مصباح يلي تبكي مش كفاية.

هي كيف هذه حضور كيف هذا في وقت ما في مهرجانات كما مهرجان الأغنية، وإحنا نعيش على وقع مهرجان الأغنية في بلادنا. كانوا الفنانين ذوما طلعوا من مهرجان الأغنية وأغاني كانت تكتب خصيصا لركح مهرجان الأغنية، غنيت مزيانة كلمات وألحان وأداء وحضور، وين وتو هذا كله الحقيقة نفتقدوه على الساحة الوطنية. الأصوات الجديدة اللي تعطي غنيات حلوة بصمة العصر متاعها، نسا ذوما غنوا بصمتهم، بصمة العصر متاع الثمانينات والتسعينات وبداية الألفين. احنا ولادنا توا وفنانيننا وينهوما ببصمتهم اللي تحافظ على الطابع الموسيقي التونسي، ميسالش مع التجديد، لكن تجديد في الهواء نقلده في مشية الحمامة. بالحقك المثل اللي جاي قلد في مشية الحمامة نسى مشيته، هذا هو معناها. اليوم جينا نقلده في موسيقات جديدة وطابع جديد، نسينا أصلنا ونسينا جذورنا وطبعنا طبوعنا التونسية الجميلة. طبعا نواصل معكم أكيد، وكما عودناكم بتبيع كل مرة معلومة لمعلوماتك. نعرفوا أنه تقريبا الأحداث اللي تميز النهارين ذوما نتحدث ديما على الشرق الأوسط اللي شد تقريبا المنطقة السخونة اللي فيها الثروات طبعا وفيها كل المطامع، مطامع العالم في الأماكن هذه. ونعرفوا خاصة كان تذكروا مذيق هرمز شنو حكينا، نحكوا على باب المندب ونحكوا على مخانق اليوم اللي تخنق العالم الغربي واللي يعمل ما يعمل، يقتل يجزر يفك يعمل كل شيء باش ينجم يسيطر على المذائق هذية، وبالطبيعة لأنها مجال حيوي جدا للتجارة. ونعرف شنو وصاير اليوم في اليمن وفي باب المندب بين السعودية أمريكا، كل المطامع تقريبا في هذه طبعا هذه المنطقة اللي يسيطروا عليها الحوثيين. باب المندب، مش نحكوا على باب المندب اللي هو مضيق ممر مائي استراتيجي يربط بين البحر الأحمر وخليج عدن ومنه إلى بحر العرب والمحيط الهندي، وعد طبعا من أحد الشريانات المهمة للتجارة العالمية ونقل الطاقة. تقريبا يفصل بين شبه الجزيرة العربية اليمن جنوبا والقرن الإفريقي اللي هي جيبوتي وإريتريا. نحكو تقريبا العرض متاعه يبلغ نحو 30 كيلومتر بين رأس منهالي في اليمن ورأس سيان في جيبوتي. المضيق يقسم إلى زوز قنوات، باب اسكندر اللي هو الشرقي عرضه 3 كيلومترات والعمق 30 متر، ودجة ميون هي الغربية وعرضها 25 كيلومتر وعمقها تقريبا 310 أمتار. شو الأهمية للمضيق هذية الباب المندب؟ يربط آسيا وأوروبا عبر قناة السويس، وهذه حكاية أخرى، قناة السويس مرة أخرى نحكوها، تمر عبر آلاف السفن سنويا محملة بالبضائع وخاصة النفط. يعتبر معبر رئيسي لنقلات النفط الخام والمنتجات البترولية المتجهة من الخليج العربي نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية. إذن المضيق هذية تقريبا منذ عام 2023 يشهد تصعيد واسع على خلفية الهجمات المرتبطة بجماعة الحوثيين في اليمن ضد حركة الشحن البحري، وهذا ما خلى دول كبرى تسرع لتسيير دوريات بحرية لحماية الملاحة وتحويل بعض الرحلات إلى طريق رأس الرجاء الصالح، اللي طبعا تحويل الوجهة عن طريق القرن الإفريقي تقريبا آخر نقطة في إفريقيا لوطة. إذن تقريبا في محيط المضيق وساحل الغربي اليمن تدور إذن عمليات واشتباكات عسكرية واسعة بين القوات الحكومية اليمنية المدعومة من التحالف، نحكي على السعودية والإمارات، وجماعة الحوثيين للسيطرة على تأمين هذا الممر الحيوي واستعادة مواقع استراتيجية فيه. تقريبا هذا ما يحدث في هذه الأيام، ذلك علاش حبينا نحكو على مضيق باب المندب، وهذا ديما لمعلوماتكم. إذا نواصلوا معكم أكيد مستمعينا، تحية لكل السادة المستمعين اللي يسمع فينا. كده أجمل انسجام، شكون يغني فيه؟ غني فيه سيد مكاوي. خلينا ناخذوها فيرسيون أخرى، نايز البياع، طريقته زادة حلوة وخفيفة، نسمعها في منوعتنا الصباحية المباشرة.

هذا كده أجمل ابتسال، كده أجمل امتسال. طبعا غنية حلوة برشا كيدي سيد مكاوي، وكده أجمل انسجام يغنيها ميز البيع. طريق تقلد شوية الأداة كيد متاع سيد مكاوي، ما نجمش يخرج من الروح متاع الملحن للغنية هذه وأداء وطريقته، لكن تقعد ديما بصمة المغني، حتى مش الفنان، المغني اللي أدى بالطبيعة. باش ناخذوا جانب آخر تونسي، حاجة مزيانة على الأخر. الحق مشيت لكم نفس الفترة الزمنية، نحكو بكري بتبيع على صلاح مصباح، غنية حلوين في الفترة هذيك، سواء كان ملحنين ولا ناس كتبت وناس غنت وناس أدت، رو بالحق أسماء صنعت جزء وجيل ثاني للأغنية التونسية. سليم دمق، سليم دمق اللي عرفناه في ألحان جميلة برشا، وعرفناه بتبيعة مع فنانين تقريبا يعد من أبرز قامات الأغنية التونسية وموسيقي الزمن الجميل. صوته محليه، ملحن لكنه يؤدي أغانيه، والأغاني اللي بتبيعة يلحنهم تقريبا من جيل جميل برشا، جيل وسط في الأغنية التونسية. تقريبا عرفناه وفي أواخر الثمانينات وقت اللي بدأ مسيرته الفنية. رصيد من الأغاني اللي بقت في ذكرتنا، وركن على البال، الركن هذية اللي نقدم لكم فيه ديما حاجات وتقاطق مزيانة برشا من أغانينا التونسية ولا الشرقية ولا حتى الغربية. تعالي ولا ملام عليكي، غنيات حلوة برشا غنيهم ولحن مؤخرا من كلمات حاتم الجيزاني ليامات، وغنيات حلوة برشا تعاوز زادة مع الشاعر الحبيب محنوش. إذا اخترنا له غنية مزيانة من أغانيه لم لم عليكي. لم عليكي هذا سليم دمق، تحية ليكم بالطبيعة، وهدي لكل الناس اللي تسمع فينا وأوفية لمنوعتنا واللي تفيق معنا بكري.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تمام الساعة 7 صباحا.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكهف.
1: تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى موجز الأنباء. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان اليوم يوما إعلاميا تحسيسيا حول العناية بغراسات الزيتونة في ظل التغيرات المناخية، وذلك بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بورويس. تقدمت أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي جندوبة الجنوبية وجندوبة الشمالية بنسبة تجاوزت 60%، كما تقدم مشروع محطة تصفية المياه بتبرقة بنسبة 35%. يؤدي اليوم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر زيارة عمل إلى ولاية سليانة تشمل متابعة سير العمل ببعض الإدارات الجهوية بالجهة. مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد وتوزيع قوارير الغاز المنزلية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد الجهة بهذه المادة محور جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكافة، وتأتي هذه الجلسة في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب خاصة خلال فترات موجات البرد. تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه عشية أمس برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود المرحلة التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريج التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. في العالم، أعلن الحوثيون في اليمن أمس شن هجوم على عدة أهداف منها مطار الملك خالد في الرياض ومصفات في منطقة أخرى ومطار أبها ومواقع حساسة أخرى بالمملكة العربية السعودية. أصيب 4 فلسطينيين أمس جراء اعتداء المستعمرين عليهم في قرية بشرق قلقيلية. هذا المعدل الإخباري، شكرا على المتابعة.

يا وجه السعادة، يا وجه الخير، يا وجه السعادة ولهنا. تحية لكم مستمعينا وين ما كنتوا، أهلا وسهلا، مرحبا بيكم. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وحلاها، إن شاء الله موفقين، بداية يوم إن شاء الله موفقة وناجحة للجميع، على اللي قصد ربي للعمل، للدراسة، لقضاء شؤونكم، ربي يقضي كل شؤونكم. في الموعد هذا أكيد موعدنا القار مع صيدليات المناوبة، فقرة ما تلقوها كان عنا احنا في إذاعة الكيف. إذن باش نبدو بولاية الكيف، تحية كل مستمعينا في الكيف. اليوم الصيدلية المناوبة في الدهماني لعمار الجيزاني، السرس محمد الهاشمي الشريشي، الكسور صيدلية خالد التاني، الكيف المدينة صيدلية ليلى بالضيف ألفة العروسي وسميرة برسقي، تجروين صيدلية لسعد محجوبي، سقيت سيدي يوسف أميل بوغانمي، قلعة سنين منصف عاشور، ونبر صيدلية عمر الحناشي. نحيو أهالينا في بيجا وبيجا المدينة. اليوم صيدلية المناوبة فيها لي خديجة الشيخ، وصيدلية عبد اللطيف بوجناح، تبرسق صيدلية أيمن غديرة، تستور محمد رضا هرقلي، تبار رفيق قزم، سيدي إسماعيل في رسن سيري، مجاز الباب صيدلية منير الشاد، نفزة منجي العباسي، ود الزرقة نادية شلويتي. تحية المستمعين في جندوبة، واليوم الصيدلية المناوبة في جندوبة بلاريجيا، صيدلية إحسان غزواني، بوسالم عبد الفتاح حسني، جندوبة الشمالية وجندوبة الجنوبية، صيدلية بوثينة بوعاني وحذامي السريتي، تبرقة بهاء سعوادي، عند راهم نادية مرزوق. إن شاء الله قريت الاسم صحيح، سعوادي، إن شاء الله قريت، إن شاء الله مش في الدفراب. غار الدماء صيدلية محسن زقتني، فرنينة هاجر حمدي، سليانة طبعا سليانة المدينة، وتحية لكل مستمعينا في سليانة. اليوم الصيدلية المناوبة فيها لأمال الحاجي، الروحية محمد الهادي عرابي، الكريب حسنين عيدي، برقو عصام بن عطية، بعرادة محمد رجاب صفر، قعفور صيدلية توفيق الرياحي، كسرة يوسف مفداوي، وأخيرا مكثر صيدلية عصام بوزيين. إن شاء الله بلطف عليكم، إن شاء الله ما تستحقوا كان حويجة خفيفة. هذه بتبيع خدمات يقدموها الصيدليات في الوقت المناوب اللي تبدأ فيه بتبيع صيدليات مغلقة. نواصلوا إذن، وتحية لكل المجموعة اللي تأمن لكم المنوعة الصباحية المباشرة. اش باش نسمعوا؟ اش باش نسمعوا؟ بعد ما سمعنا غسيل صليبة، غنية وغنية حلوة برشا لغسيل صليبة، بالحق فنان مميز، غنية جميلة برشا. اش باش نسمعوا بعدها؟ نجوى كرم، غنية قديمة بتبيعها من ألبوماتها روح روحي.

0: أعتذر، الغنية حلوة برشا، لكن موعدنا زاد للقار مع المعهد الوطني لرصد الجوي، وباش ناخذوا أكثر تفاصيل على طقس اليوم. سيما باردة باردة محلاها، هل النهار يتواصل هكا؟ وهذه مميزات فصل الخريف بالطبيعة. صبحي بن أحمد من المعهد الوطني رصد الجوي باش يجاوبنا على سؤالنا. صبحي صباح النور، مرحبا بيك.
1: صباح الخير أختي زوندس، تحية ليك الفريق العام معك هذا الصباح وكل المستمعين بذات الكيف.
0: شكرا ليك. به نحن الكيف نسيمتنا رجعت لنا، استرجعنا حقوقنا
1: في الصباح أكاو.
0: أي صباح، الحمد لله على كل حال، الليل والصباح
1: الحمد لله الحمد لله. هو بالنسبة لليوم اللي باش يميز أكثر حالة الطقس هو ارتفاع طفيف في درجة الحرارة القصوى، معناتها نحكيه على ارتفاع في درجة الحرارة معناتها في النهار. التيارات باش تكون جنوبية، بالتالي معناتها صحراوية حارة وجافة. بالنسبة لليوم الطقس باش يكون مغيم جزئيا ببعض السحب في فترة صباحية، ثم تتكاثف كالعادة السحب بالمناطق الغربية للشمال وكذلك الوسط. اليوم الأمس سجلنا بعض الأمطار وخاصة بجهة الكيف كان تقريبا أعلى كمية هي 5 ملمترات، إن شاء الله بعد قليل تأتينا القائمة النهائية فيها أكثر الأمطار. بالنسبة لمعنت الحرارة باش تتراوح تقريبا ما بين 29 و 34 درجة على كامل البلاد، سجلوا اليوم 32 أو 33 درجة كحرارة قصوى بالكيف، وبطبيعة الحال في الصباح الباكر تقريبا تكون في حدود 16-15 درجة، تعتبر معناتها كما ذكرت معناتها نسمة باردة. والحمد لله معناتها بالنسبة حتى الحرارة معناتها تعتبر هي صحيح أكثر معادلات العادية، لكن الفترة اللي باش تكون فيها معناتها الشمس معناتها أقل بطبيعة الحال من فصل الصيف، الفترة أقل وبالتالي معناتها ما تكونش الحرارة متواصلة إلى غاية ساعات متأخرة معناتها كما في الرو في فصل الصيف. إن شاء الله بالنسبة للغدوة تقريبا نفس الملامح الطقس، معناتها تبقى نفس الحرارة في ارتفاع طفيف، ممكن غدوة نسجله أكثر بمعناتها مناطق الشمال خاصة توصل حتى 34 أو 35 درجة في بعض المناطق كيما جندوبة كيما تونس العاصمة وبنزرت، كذلك الحرارة بشكل مرتفعة غدوة. تبقى الحرارة في حدود 35-34 درجة إلى غاية يوم الخميس إن شاء الله بداية من هات الخميس العشية، هناك بوادر أو ملامح نتاع وصول تقلبات جوية لبلادنا، إن شاء الله تكون معناتها تقلبات هامة من ناحية الأمطار ويكون غيثا نافعا. نهار الجمعة يكون الوضعية أكثر ملائمة لنزول كميات هامة من الأمطار، وإن شاء الله ربي يوصل
0: بالسلامة. تشملنا في الشمال الغربي واللي يعنينا ديما الكيف
1: الحال هي معناتها المرة هذه معناتها نحكي على تقلبات جوية، وبالتالي هواء معناتها بارد في الطبقات العليا يبدأ معناتها بالتسرب أكثر يوم الخميس ليلا وأول في الفترة المسائية، وبالتالي المناطق أول مناطق بتشملها التقلبات هي شمال غربي بطبيعة، ثم مناطق الشمال بقية مناطق الشمال والوسط. يمكن نهار الجمعة أكثر تكون وضعية ملائمة أكثر لنزول كمية تامة من الأمطار، إن شاء الله ربي يرحمنا.
0: معناه نهاية أسبوع إن شاء الله تكون مزيانة بالأمطار،
1: بتكون ممطرة وباردة بالقديم
0: وباردة
1: إن شاء الله. فما انخفاض
0: خلي تجينا البرودة، مرحبا بيها. تتذكر أيامات الصيف شعدينا مع بعضنا في الفقرة هذه، ما نطيحوش على 40، معناها ولينا تعودنا ما عادش.
1: الحمد لله من نهار الجمعة إن شاء الله بعد الارتفاع هذه الطفيف نجم نقوله في درجات الحرارة أو أكثر، هي حقيقة معادلات العادية بفارق يوصل حتى 8 درجات معناتها مثلا بجهة الكيف المعدل العادي في هذه الفترة هو 24 درجة، في حين قاعدين نسجلوا في 32 درجة تقريبا الفارق فما 8 درجات، وإن شاء الله نهار الجمعة باش نخفض بالقدية القصوى في حدود 24 أو 23 درجة، وبطبيعة الحال الدنيا باش تكون في حدود 15 أو 14 درجة، تعتبر معناتها حرارة عادية إن شاء الله.
0: هذا هو يا وجه السعد، احنا بلا الغناية عديناها هكيك، يا وجه السعد يا وجه الخير. شكرا لك صبحي بن أحمد، تحية لي ولكل العاملين معك هذا صباح بالمعهد الوطني لرصد الجوي.

0: ملازمة اليمين وتعديل السرعة مع تواخي الحذر يمثلوا الواقي الأفضل من مفاجآت الطريق.
1: المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: إشهار
3: بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: السلام خويا، بربي شارع 20 مارس.
5: اي بابا تفضل.
4: الكهرباء هزتها المرأة باش تعمل لها انترتيان. ربي عينكم التاكسيستية، نهار كامل وانتم في الكياس.
5: عمالة خدمة الكياس لازمها صنعة.
4: صنعة كيفاش؟
5: ايوه شد عندك. يلزم تكشف الكياس وتغزر له من جهات الكل باش تنقص قد ما يمكن من الاكسليراسيون والفريناج، وهذا زادة يخليك تنقص من الغش والتنرفيس.
4: كلام سهل، اما هاد شكون يطبقو؟
5: اي ما وكي نعرف روحي باش نستحفظ على صحتي ونقص من مصروف المزوط نولي نسوق هكا.
3: بالسياقه المتزنه والاقتصاديه تنجم تتفادى الزياده في الاستهلاك.

0: افتخرت 30%.
1: للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار
3: الساعة الآن تشير إلى تمام 7:30.
4: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
3: تحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى عناوين نشرتنا القادمة. توفير 40% من حاجيات ولاية سليان من البذور وبرمجة تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الفلاحين. انطلاق تنفيذ مشروع الحقل المجتمعي رفع للصمود الغذائي بالمدرسة الابتدائية بمنطقة تبينية بعندراهم للتشجيع على الزراعة البيولوجية. تقدم أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بعدد من معتمديات ولاية جندوبة. وزير الخارجية يؤكد استعداد تونس لاحتضان المشاورات في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا. هذه العناوين تأتيكم مفصلة في تمام 8. إلى اللقاء.

0: تقنية زينة مع توفيق الشرعي.
1: يومكم جميل وطريق آمن لكل مستعملي الطريق. اليوم مش نحكوا على تفقد إطارات العربة وتعديلها يضمن سلامتك وينقص من استهلاك الوقود. يحضر معنا اليوم سيد العقيد أيمن الحكيمي مدير أقليم الشمال الغربي للمرصد الوطني للمرور. مرحبا سيد العقيد.
2: تحية طيبة سي توفيق ليك ولكل طران.
1: برشا سواق سيد العقيد يغفلوا على تأثير ضغط الهواء في الإطارات اللي هو يدخل في عملية الصيانة والمراقبة اليومية للعجلات.
2: أكيد برشا سواق ما يعطوش أهمية لضغط العجلات، أما في الحقيقة الهواء داخل العجلة ينجم يفرق بين سياقة آمنة وسياقة فيها مخاطر، ونجم زادة يفرق في مصروف. يكون الضغط ناقص العجلة تزيد تحتك بالطريق، تسخن أكثر، تتآكل أسرع، السيارة تولي تستهلك أكثر في الوقود، ويزيد التحكم فيها ينقص خاصة في المنعرجات وقت الفرملة ولا في المناورات المفاجئة. كيف يكون الضغط زيد كذلك العجلة ما تعودش تلامس الطريق بالطريقة الصحيحة، وينقص الثبات خاصة فوق الطرقات اللي فيها مثلا السرعات العالية، وينجم يصير تآكل غير متساوي للعجلة وتولي السياقة أقل راحة. أما كيف يكون الضغط مضبوط، السيارة تخدم بالطريقة الصحيحة، ثبات أحسن، تحكم أكثر، فرملة أكثر أمام، عجلات تعمر أكثر، واستهلاك أقل للوقود. المهم ما ننسوش اللي العجلة بين ناقصة باش تثبت الضغط، خاطر أحيانا النقص يكون موجود وانت ما تحسش بيه قبل ما تخرج، وخاصة قبل السفرات الطويلة ثبت ضغط العجلات نتاعك، لأنه سلامتك واقتصادك يبدأ من ضغط عجلاتك.
1: يعني القيادة الذكية تبدأ من ضغط الهواء الصحيح، والقيادة الآمنة ما تكون كان وقت نضمنه ضغط صحيح للعجلات نتاعنا. سيد العقيد
2: أكيد سي توفيق، ضغط صحيح، سياقة أأمن، مصروف أقل، وعجلة تعمر أكثر.
1: نعم، إذن معا من أجل قيادة آمنة واقتصادية. شكرا لك سيد العقيد، تحية لكم أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل.
0: ثنية زينة مع توفيق الشرعي.

0: إشهار عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي مخدة ليندا ب 9990 في عوض 14990.
1: إمجي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
2: صوت الشمال الغربي في جندوبة على الذبذبة 102.2.
3: صباح الخير، يوم سعيد للجميع، أهلا وسهلا بكم في أخبارنا الرياضية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء 6 أكتوبر. بداية بمنتخبنا الوطني الأولمبي قبل 23 عام يتأهل الدور الثاني من تصفيات بطولة أفريقيا مصر 2027 رغم الهزيمة البارح في توغو ضد منتخب البنين بهدف مقابل صفر. منتخبنا كان فاز في سوسة ذهابا بنتيجة 2-0، وفي الدور الثاني باش يواجه منتخب غابون ذهابا وإيابا، باش يكون المقابلات في شهر نوفمبر المقبل. الغابون اللي كانت معفاة من إجراء مقابلات الدور الأول، تمنياتنا بالتوفيق لمنتخب أقل من 23 عام. بالنسبة للمنتخب الأكبر مساعي من الجامعة التونسية لكرة القدم لإجراء اللقاء القادم ضد المنتخب الليبي في ملعب الطيب مهيري بصفاقس، رغم أنه إلى حد الآن ما تمش تأهيل الملعب هذا لاحتضان المقابلات على مستوى إفريقي، لكن الملعب أصبح جاهز في انتظار زيارة لجنة المعاينة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم. في الرابطة الأولى عودة النشاط للبطولة نهاية الأسبوع الجاري 10 و11 أكتوبر، المقابلات متاع الجولة الخامسة لمرحلة الذهاب، والمقابلات كلها أصبحت في الساعة 2:30 بعد الظهر يوم السبت 10 أكتوبر. الترجي الرياضي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي، لقاء في رادس دون حضور الجمهور. النادي الرياضي بنزرتي مع الاتحاد الرياضي المنستيري، تقدم سقيط الدائري يلعب ضد النادي الصفاقسي، واتحاد بن قردان يستضيف النادي الإفريقي. يوم الأحد 11 أكتوبر شبيبة العمران مع مستقبل المرسى، في زويتنا نجم الساحلي في سوسة مع نادي حملم، في المتلوي نجم متلوي الملعب التونسي، وفي جرجيس الترجي الرياضي الجرجيسي يستضيف أمل حمام سوسة. الرابطة الثانية ونهاية الأسبوع كذلك جولة ثالثة لمرحلة الذهاب في المجموعة الأولى، المقابلات نهار الأحد 11 أكتوبر فيهم أولمبيك الكيف يستضيف مستقبل قصرين بعد أو قوف القفص عفوا بعد هزيمته في القصرين هدف مقابل صفر، وجندوبة رياضية تتحول للقاء سبورتينج المكنين في ملعب المكنين. زوز مقابلات نهار الأحد في الساعة 2:30 بعد الظهر. أولمبيك الكيف لحد الآن بنقطة من زوز مقابلات، وجندوبة رياضية بثلاثة نقاط من زوز مقابلات. الاتحاد الرياضي ببوسيله متخلى البارح في تربص في مدينه عين دراهم تحت اشراف مدرب طارق العبدلي قبل انطلاق بطوله الرابطه الثالثه المستوى الثاني وكذلك كاس تونس لكره القدم. مقابلات مبرمجه نهار 17 بالنسبه للكاس، و24 اكتوبر بالنسبه لبطوله الموسم الجديد 2026-2027. الوداد الرياضي بالسرس، وغدا انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد تحت اشراف طاقم تدريب من الكاف، المدرب الاول عماد الكاف، المعد البدني نصر الدين بنصيب، ومدرب الحراس خليل العرفاوية. الترجي الكريبي انطلق في تحضيراته للموسم الجديد منذ يومين، اليوم هو الثالث للتدريبات اللي تكون في 2:30 في ملعب الكريب، والمدرب هو محي الدين تبيني، وصل المشوار بعد ما انهاه كأحسن ما يكون في الموسم الماضي، وحملة دعم الفريق ماليا متواصلة، الفريق اللي يعاني عجز كبير على مستوى الميزانية. الاتحاد الافريقي لكرة القدم كان اعلن منذ يوم انه ملعب لوبومباشي باش يحتضن لقاء الذهاب بين النادي الافريقي ومازمبيك كونغولي ديمقراطي في اياب او في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكأس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم، لقاء مبرمج نهار 17 اكتوبر في الساعة 2:00 ظهرا بتوقيت تونس، وباش يديروا الحكم الموريتاني بيدا دحان. التركيبة الكاملة لطرفين للترجي الرياضي التونسي، المدرب الإسباني بابلو فرانكو، والمدرب الثاني المساعد هو آيتور فانديربورا من إسبانيا، كذلك مجدي تراوي مساعد مدرب، كذلك محمد أمين نفاتي مساعد مدرب، يعني ثلاثة مدربين مساعدين في طاقم الترجي الرياضي التونسي. مبروك العكرمي مدرب حراس، هاشمي جلوز محل أداء، وزوز معدين بدنيين، سليم لبرق من سليانا، وحسن الكسوري معد بدني كذلك في قائمة المدربين في الترجي الرياضي التونسي اللي يلعب كأس رابطة الأبطال الذهاب ضد السويحلي الليبي يوم 16 أكتوبر في ليبيا، ثم الإياب مش يكون في ملعب رادس. في التنس بطولة شانغاي الدور التمهيدي الثاني المؤهل إلى الأدوار النهائية لهذه المسابقة. عزيز زوغاز تأهل للدور الثاني هذية بعد فوزه البارحة الإيطالي لورينزو سونيغو 2-1 7-6 5-7 و6-4، ويلاقي اليوم في الدور الثاني فيديريكو تشينا الإيطالي المصنف 147 على العالم، ودوغاز مصنف 430 عالميا. إلى التايكواندو، والبطل التونسي آدم السالمي يصعد للمركز الثاني عالميا في وزنه وزن أقل من 63 كيلوغرام بعد تألقه في الدورات الدولية الأخيرة وفوزه بعديد الميداليات الذهبية. دوري الأمم الأوروبية الجولة الرابعة المسار الأول، فرنسا تعود من بعيد بعد ما كانت خاسرة ضد المنتخب البلجيكي في 13 دقيقة تقريبا، ترجع وتفوز برباعية مقابل هدف. بلجيكا سجلت في الدقيقة 33 عن طريق لوكي باكيو، ثم عودة فرنسا في الشوط الثاني بالتعويضات اللي قام بها المدرب زين الدين زيدان. دويد دخل في الدقيقة 72 سجل هدف تعادل دقيقة 77، ريان شرقي اللي دخل في الدقيقة 60 سجل هدف في دقيقة 81، وأوليسي اللي دخل في دقيقة 60 سجل الثالث والرابع في 88 و90+1. في نفس المجموعة الأولى، إيطاليا فازت على تركيا 3-1، ساكاماكا كالافيوري وإسبوزيتو أصحاب الأهداف بالنسبة لإيطاليا العائدة بمردود جيد جدا في اللقاء الماضي ضد فرنسا، وكذلك البارح ضد تركيا. 7 نقاط لإيطاليا في المركز الثاني، وفرنسا في المركز الأول ب10 نقاط، وبلجيكا في المركز الثالث ب6 نقاط، وتركيا ب0 نقاط. اليوم 8:15 في المجموعة الثالثة، كرواتيا ب3 نقاط مع إسبانيا 9 نقاط، وإنجلترا اللي عندها 6 نقاط تلعب ضد جمهورية تشيك اللي عندها 0 من النقاط. وديت البارح الإكوادور وبنما 1-1، فوز بنما بضربة جزاء 7-6. اليابان نيوزيلندا 2-1، وغاندا الكونغو 1-1، ورواندا تعادلت مع كينيا 0-0. اليوم نص نهار، كوريا الجنوبية وأوزباكستان 3، الهند مع الأوروغواي 5، روسيا نيجيريا 8، الأردن فنزويلا 8:30، الجزائر مع النيجر، والنص الليل لقاء المتابعة الأرجنتين بنين، لقاء توديعي ليونيل ميسي بعد 21 عام مع الأرجنتين و125 هدف يعتزل في سن 39 عامة. في الساعة 1 صباحا يكون لقاء أمريكا مع كندا، و3:30 المكسيك مع تشيلية. كمل بنهائي كأس الخليج في السعودية في نسخته عدد 27، 7 متاع العشية تلعب النهائي بين المنتخب السعودي منظم البطولة والمنتخب الإماراتي. ختام أخبارنا الرياضية على موجات إذاعة الكيف، نلتقي بعد 1 في أخبار أخرى، إلى اللقاء.

0: ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: إشهار عيد ميلاد ام جي ال 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعه وكل جمعتين. عدي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسه وكون واحد من الرابحين. كادوات قيمتهم اكثر من 150 مليون.
2: ام جي اكثر من 140 سنه يفرح قلبك كل يوم.
1: اشهار
3: تمام الساعه 8 صباحا.
4: صوت الشمال الغربي
3: تحية صباحية طيبة مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الأنباء. وضمن عناوينها، توفير 40% من حاجيات ولاية سليان من البذور وبرمجة تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الفلاحين. انطلاق وتنفيذ مشروع الحقل المجتمعي رفع للصمود الغذائي بالمدرسة الابتدائية بمنطقة التبينية بعند رهم للتشجيع على الزراعات البيولوجية. وزير الخارجية يؤكد استعداد تونس لاحتضان المشاورات في إطار المبادرة الأممية لدفع العمليات السياسية في ليبيا. تم بولاية سليان توفير 40% من حاجيات الجهة من مختلف أصناف البذور، فيما لا يزال التزويد بالأسمدة ضعيفا خاصة بالنسبة إلى مادة الديابية، وفق ما ذكرته رئيسة دائرة الإنتاج النباتية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان نور الزويرية، التي أشارت إلى تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الفلاحين حول تحليل التربة واستعمال الأسمدة.
5: كميات الموضوعة من البذور إلى غاية هذا التاريخ هي في حدود 40% من الحصة المسندة للجهة، مع حوالي 20700 قنطار موزعة ما بين 16000 تقريبا قمح صلب، 3800 قمح لين، و950 شعير. فيما يخص الأسمدة، معناها كميات تعتبر أنها طيبة، خاصة في مادة السوبر 45 اللي وصلنا في حدود 78% من الحاجيات نتاعنا، إلا أنها تبقى ضعيفة في خاصة في مادة الدي بي. كميات الموضوعة هي في حدود 2400 قنطار، باش يتم برمجة كذلك أيامات محلية على المستوى الخلايا الإرشاد الفلاحي، مزيد تحسيس الفلاحين استعمال جبال 45 مع دعوة الفلاحين على اقتناء الليمون.
3: تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان اليوم يوما إعلاميا تحسيسيا حول العناية بغراسات الزيتون في ظل التغيرات المناخية، وذلك بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي برويس. تقدمت أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشرب بمعتمديتي جندوب الجنوبية وجندوب الشمالية بنسبة تجاوزت 60%، كما تقدم مشروع محطة تصفية المياه بمعتمدية طبرقة بنسبة 35%، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه رابح منصور.
6: العديد من المشاريع الخاصة بالماء الصالح للشراب تنجز اليوم بولاية جندوبة، بستهم في حل العديد من إشكاليات تزود بالماء الصالح للشراب بمختلف معتمديات ولاية جندوبة. المشاريع هذه لكلفتها في حدود 112 مليون دينار. نذكر بعض المشاريع: مشروع تدعيم الموارد المائية بمعتمدية برقة بكلفة تناهز 70 مليون دينار، وتشتمل على إنجاز محطة لمعالجة وتصفية المياه بطاقة إنتاج 400 لتر في الثانية. المشروع هذا باش يساهم في تحسين نوعية مياه ويحل الإشكاليات المسجلة خلال صيف فارطة. مشروع ثاني زاد مهم هو تحسين تزويد معتمدية جندوب وجندوب الشمالية بكلفة تفوق 8 مليون دينار، كذلك تزويد العديد من التجمعات السكانية بالماء الصالح للشراب في إطار البرنامج الجاوي للتنمية بولاية جندوبة الخاص بالسنوات 2019 إلى 2026، واللي باش يمكن من تزويد أكثر من 3000 عائلة بكلفة تتجاوز 12 مليون دينار، وتوا في مرحلة استكمال تزويد بعض التجمعات.
3: انطلق تنفيذ مشروع الحقل المجتمعي رفع للصمود الغذائي بالمدرسة الابتدائية بمنطقة التبينية بعند رهم، وذلك في إطار التشجيع على الزراعة البيولوجية والممارسات الفلاحية الفضلى لدى الناشئة. منسقة المشروع نوال الخميري:
7: المشروع يتمثل في إحداث حدائق مدرسية في بعض المدارس الجهات التونسية، واليوم بمدرسة بينية من معتمدية عند راهم قمنا بزراعة بعض الخضروات الموسمية وبعض النباتات الطبية والعطرية والأشجار المثمرة، خاصة منها اللي تكون متأقلمة مع مناخ المنطقة، وذلك تحت شعار مدارسنا خضراء بتلامذتها صامدة وبشجرتها خالدة. والهدف من هذا المشروع هو ترسيخ مبادئ الصمود والتأقلم مع التغيرات المناخية التي نعيش حاليا في نفوس الأطفال والتلامذة، باش يكونوا واعين وفاهمين وأيضا فاعلين لمجابهة ما نعيشه اليوم من اضطرابات وتغيرات مناخية اللي تأثر سلبا على أرضنا وحياتنا ككل. ومن أهم المبادئ أيضا اللي نحبوا نرسخوها الرجوع للأرض فضيلة، وأنه الأرض هي الحل.
3: مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد وتوزيع قوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد الجهة بهذه المادة محور جلسة عمل انعقدت أمس بمقر ولاية الكافة. وتأتي هذه الجلسة في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب، خاصة خلال فترات موجات البرد. كما استعرضت الجلسة أيضا الاستعدادات الجارية من قبل المؤسسة والشركات المتدخلة بالجهة في منظومة التزويد، حيث تم التأكيد على أن التحضيرات متواصلة على مدار السنة لتعزيز الجاهزية من خلال تطوير قدرات التعبئة والخزنة وإجراء عمليات الصيانة مبكرا، فضلا عن دعم شبكة التوزيع. طلب عدد من أهالي منطقة المحجوبة من معتمدية قلعة أسنان بإيجاد حلول عاجلة للطريق التي غمرتها مياه صد صرات، مما أثر سلبا على تنقلات المتساكنين والتلاميذ لقضاء شؤونهم وللدراسة.
8: على خلفية نقص الإطار التربوي ورفضهم إدماج الفصول وإشكالية أخرى، احتج أولياء تلاميذ المدرسة.
3: يؤدي اليوم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر زيارة عمل إلى ولاية سليانة تشمل متابعة سير العمل ببعض الإدارات الجهوية بالجهة. في المتابعة الوطنية، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس برئيسة الحكومة سارة زعفرانية الزنزري ووزير التشغيل والتكوين المهني رياض شودة المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وتعرض رئيس الدولة وفق بلاغ إعلامي للرئاسة لعديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن، وفي مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهائد مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على الشهادات العلمية التي تخول له المشاركة في عمليات الانتداب، بل إن الأمر تجاوز ذلك إذ أصبحت الشهادة الوحيدة إن صحت تسميتها شهادة الانتماء إلى هذه الجهة أو تلك. وأوضح رئيس الدولة أن هذه المرحلة ليست مرحلة سجالة، وإنما هي مرحلة عمل وصدق وتعفف ووفاء، مشيرا إلى أن الشعب التونسي الذي قدم شهداء من أجل الاستقلال والعزة ومن أجل الحرية والكرامة الوطنية أظهر وعيا عميقا وثابتا ولن تتقطع به السبل. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن التمديد في أجل الترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026، وذلك إلى غاية يوم الأحد 11 من أكتوبر الجاري وفق بلاغ صدر عن الوزارة. أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه أمس بمقر الوزارة بالممثلة الخاصة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أكد استعداد تونس لاحتضان مختلف المبادرات والمشاورات التي تندرج في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا، مع تمسكها بمبدأ الحياد والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الليبية إلى حين التوصل إلى الهدف الذي ينشده الليبيون. وجدد الوزير خلال هذا اللقاء التزام تونس بدعم جهود بعثة الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتقوم على ملكية ليبية كاملة دون إقصاء أو استثناء لأي طرف ليبي وتحت الرعاية الأممية. في أنبائنا العالمية، أعلن الحوثيون في اليمن أمس شن هجوما على عدة أهداف، منها مطار الملك خالد في الرياض ومصفات ومطار أبها ومواقع أخرى حساسة بالمملكة العربية السعودية. هذا وقررت السعودية وباكستان وتركيا أمس الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك في إطار حلف مكة الدفاعية، بما في ذلك توفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها بالمملكة العربية السعودية وفق بلاغ مشترك نشرته وزارة الدفاع السعودية. في نهاية النشرة من أهم عناوينها: توفير 40% من حاجية ولاية سليان من البذور وبرمجة تنظيم أيام تحسيسية لفائدة الفلاحين. انطلاق تنفيذ مشروع الحقل المجتمعي رفع للصمود الغذائية بالمدرسة الابتدائية بمنطقة تبينية بعين درهم. وزير الخارجية التونسي يؤكد استعداد تونس لاحتضان المشاورات في إطار المبادرة الأممية لدفع العملية السياسية في ليبيا. نهاية هذا الموعد الإخباري، شكرا على المتابعة.
9: السياقة في حالة تعب، مثل اختار كبير يجب تجنبه. اللي باش يسوق لازم يكون مرتاح وجاهز للانتباه.
10: المرصد الوطني لسلامة المرور.
11: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
12: حلوة وكذابة، أحلى كذابة.

الحق علي الحق علي الحق علي الحق علي اللي طوعتك كذاب كذاب.

حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا الحق عليا اللي طاعتك كذاب كذاب

تفوتني حلو كذاب ليه صدقتك حلو كذاب ليه صدقتك الحق عليا الحق عليا الحق عليا

0: إشهار
1: عيد ميلاد ام جي ل 143 ما يتراتيش. الجمعة هذه ام جي وفالواز يربحوكم 8 خوتينات الكتريك. عادي لابليكاسيون ماي ام جي في الكيسة وكون واحد من الرابحين.
2: ام جي أكثر من 140 سنة يفرح قلبك كل يوم.
0: إشهار
3: إذاعة الكاف
4: صوت الشمال الغربي في الدهماني على الذبذبة 88.2.

0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار
2: هاي تك
3: مرحبا بكم في هذا الموعد الجديد اليومي مع الهاي تيك واخر اخبار التكنولوجيا. نتحدثوا على شات جي بي تي بتبيع هذا المشغل اللي قاعد يدخل فيه طبعا الاف الاسئله يوميا والاجابات. اليوم نتحدثوا على ملايين. اذا شركه اوبن اي اي تستعد لاضافه علامه مائيه رقميه غير مرئيه للنصوص والاكواد اللي تولدها نماذج الذكاء الاصطناعي اللي تعمل داخل روبوت شات جي بي تي في الاتحاد الأوروبي، وهذا في إطار الامتثال لقواعد الشفافية الجديدة ليفرضها قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي. إذن أوبن إي آي تعتمد نظام خاص باسم تيكست جران يضيف إشارة إحصائية غير مرئية لاختيارات الكلمات اللي ينتجها النموذج، ويمكن لأداة مخصصة لاكتشاف الإشارة هذه وتحديد إذا كان المحتوى يحمل العلامة المائية. الشركة تقول أنه أداء نظام تيكست جرا يضاهي أو يتجاوز بعض الأساليب الأخرى المستخدمة في هذا المجال، كما نظام سانث آي دي إيدنتيتي المخصص لاكتشاف العلامة المائية في النصوص، وحذرت أنه الأداء القوي في الظروف المثالية لا يضمن اكتشاف العلامة المائية بصورة موثوقة في الاستخدامات اليومية. التقنية تواجه صعوبة أكبر في اكتشاف العلامات المائية داخل النصوص القصيرة، وتوصل نسبة نجاحها إلى نحو 80% فقط في بعض الحالات، وتنخفض قدرتها على الاكتشاف عند التعامل مع محتوى كما المعادلات الرياضية أو الحساب أو غيرها بعد إجراء تعديلات على النص الأصلي.

إذن شركة أوبن إي تستعد أيضا لإضافة شكل جديد من الإعلانات المرئية لشات جي بي تي بطبيعة هذه في ضمن خطة للشركة للتوسع في عرض الإعلانات داخل روبوت الدردشة الذكية. احنا عادة وقت اللي ندخلوا على شات جي بي تي ونسألوا أسئلة وجينا إجابات ما يطلع لك حتى شيء معاها، فقدت الإجابة. اليوم الشركة وعبر موقعها الرسمي تقول أنها بتبدأ في اختبار الصيغة الجديدة من بداية تقريبا من هذا الشهر، ويكونوا المستخدمين الولاية هما في الولايات المتحدة. بتظهر الإعلانات الجديدة عبر استخدام ميزة شات جي بي تي إيماج لإنشاء الصور، وتتضمن الإعلانات عناصر مرئية مرتبطة بالمنتجات أو الخدمات اللي يقع الترويج لها. أوبن إي آي تقول أنه الإعلانات بتكون ظاهرة باعتبارها إعلانات بنحو واضح، وتبقى منفصلة عن الصورة اللي ينشئها المستخدم. والشركة تقول أنه الإعلانات مش بتأثر في الإجابات اللي قدمها شات جي بي تي بطبيعة في صيغته الحالية. نعرفوا أنه ما تطلعش الإعلانات، بشتولي تطلع إعلانات مع الإجابة يمكن تقلق المستخدم. أوبن إي آي تقريبا بدت عرض الإعلانات داخل شات جي بي تي تقريبا منذ بداية 2026، ويظهر هذا في قسم مخصص للمحتوى المدعوم بطبيعة أسفل الإجابات، إجابات الروبوت والمحادثة مع اسم المعلن وشعار ورابط إلى موقعه الإلكتروني. أوبن إي آي تقول أنه إضافة العناصر المرئية للإعلانات تساعد المستخدمين في تصور كيفية ملائمة المنتجات والخدمات الموصى بها لاحتياجاتهم وحياتهم اليومية، مع توسيع نطاق التجارب الإعلانية داخل شات جي بي تي مستقبلا. الإعلانات ما هيش بتظهر للمشتركين في خطتي شات جي بي تي بلوس وشات جي بي تي برو، لكن بتظهر في محادثات عملاء أنتربريز. تقريبا هذه آخر أخبار تكنولوجيا بالنسبة لليوم، أكيد مواصلين معكم منوعتنا الصباحية المباشرة. هاي تك

0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
0: إشهار

0: إشهار
1: عيد ميلاد إمجيل 143 ما يتراتيش، والربح كل يوم كل جمعة وكل جمعتين. اليوم في إمجي مخدة ليندا ب 9990 في عوض 14990.
2: إمجي أكثر من 140 سنة.

0: يفرح قلبك كل يوم.
1: إشهار
2: إذاعة الكاف،
3: صوت الشمال الغربي في مجاز الباب على الذبذبة 102.2.
4: تحية المستمعين وين ما كانوا، مرحبا بيكم، صباح النور، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام وأحلاها. إذن مواصلين معاكم منوعتنا وفقرتنا القاهرة في هذا التوقيت مع أسعار السوق، تشوفوا أحوال المجتمع والقدرة الشرائية. كل يوم جيكم من ولاية، إذن اليوم مش يكون محط رحالنا ولاية جندوبة، معنا زميلنا هشام صغيري في تأمين فقرة اليوم. هشام صباح النور، مرحبا بيك.
5: صباح النور سندس، تحية ليك وتحية كل مستمعي دات كيف.
4: تحية الأهالينا في جندوبة الكل يسمعوا فينا.
5: شكرا لك سندس. جولتنا اليوم كالعادة في سوق البلدي مدينة جندوبة، ثم شوية حركية، طقس ملائم الحقيقة، يعني
4: نسيمة باهية بردة شوي، مازالت
5: بردة شوية وطقس ربيعي
4: ومش تسخن، راي مش تسخن بعد شيش لبست الكبوت ولا خرجت بكري هكا ونسيمة باردة
5: اي برد شويه طبعا.
4: ما نمتن ورانا نحن في سمن بي
5: اكيد بيجي البرد بيجي.
4: اي مرحبا بي، مرحبا، اهلا وسهلا بي.
5: اكيد مهمه وعندها تاثير على الاسواق كذلك وعلى الاسواق، من كل عندها علاقه بتبيع بالفلاحه وبالامطار وغيره.
4: اكيد نحن وين في جندوبه؟
5: في السوق البلدي. اي
4: في السوق البلدي، اما ماهوش نهار سوق بتبيع، نعرفوا نهار سوق ونهار الاربعاء غد، أما يحذروا تبدأ حركية
5: أي بالربع خاصة ثم حركية كبيرة برشا في جندوبة،
4: ونهار الثلاثة يبدو يحذروا للسوق زيادة، فما حركية وسلعة داخلة
5: ويجي من الحركية صباح بكري في جندوبة، ولا حقيقة ما ثماش برشا حركة.
4: صحيح.
5: كل شيء متوفر، ما ثماش نقص في مادة معينة في الفترة هذه. الأسعار ما زالت محافظة تقريبا على ارتفاعها، ما ثماش يعني نقص في مادة معينة. تبقى إشكالية تقريبا الطماطم، نوع من الانفراج حتى في الكميات، تبقى النوعية هي الإشكالية. ننطلق بالخضر، عندنا الفلفل من دينار و600 مليم حتى الزوز دينارات 500 مليم، طماطم من دينار و500 مليم حتى 2 دينارات و800 مليم حسب الحجم تبيعة والنوعية.
4: نقصت معناها نقص السعر متاع الطماطم على المدة اللي فاتت. وشنية الجودة هشام؟
5: المشكلة في الجودة الحقيقة،
4: ما زالت خيبة الطماطم حشيكم
5: في المناطق الكل، وحتى صغيرة، يعني حبة صغيرة مش مقارنة معناها بالطماطم اللي نعرفوها.
4: صحيح.
5: عدنا البطاطا 2 دينارات و400 مليم، الخيار من دينار حتى الدينار 2 دينارات و200 مليم، اللفت السنارية دينار و500 مليم حتى دينار و800 مليم، الخس دينار و800 مليم، بالنسبة للبصل دينار و380 مليم، القرع الأحمر البرج دينار و500 مليم، والقرع الأخضر 2 دينارات و800 مليم. هذا بالنسبة للخضر. بالنسبة للغلال، عندنا الدقلة من 8 دينارات حتى 12 دينار، الأنزاص ب 12 دينار، التفاح من 6 دينارات حتى 9 دينارات، وبالنسبة كذلك ثم العنب ب 7 دينارات، الحلو، وثم الخوخ كراميل 5 دينارات و800 مليم حتى 6 دينارات. هذا بالنسبة للغلال. بالنسبة للحوم، الدجاج الكيلو ب 8 دينارات 490 مليم، اسكالوب 17 دينار 800 مليم حتى 19 دينار، وعندنا الكبده من 18 دينار حتى 19 دينار و400 مليم. بالنسبه للحوم الحمراء، العلوش ب 60 دينار، البرشني من 55 دينار حتى 60 دينار، الكبده نتاع العلوش من 55 دينار حتى 60 دينار، الدواره من 10 دينارات حتى 15 دينار، المرقيز العادي 28 دينار، السبيسيال 42 دينار، الحمر راس 25 دينار. هذا بالنسبه للحوم. بالنسبه للاسماك، ما ثماش كميات كبيره، ثم النازلي 26 دينار 800 مليم، البوقة 12 دينار 600 مليم، بالنسبه للمرجان 18 دينار 900 مليم، وثم الشفريت 16 دينار 800 مليم. هذا تقريبا الاسعار سنت اليوم على مستوى السوق البلدي بمدينة
4: نعم.
5: جندوب.
4: شكرا ليك هشام، تحية ليك وكل أهالينا في جندوب اللي يسمعوا فينا. ونذكروا وإحنا نتحدث على أسعار السوق ونحكوا على المنتجات اليوم، نحكوا على إنتاج الرمان في تونس اللي وصل تقريبا 98 ألف طن خلال الموسم الحالي، والصدارة لولاية جيبس معروفة جيبس بالرمان، وإحنا عنا مهرجان الرمان في تسور، عنا غردمي زادة في جندوبة، وجندوبة موجودة من بين الولايات في خريطة الولايات المنجة للرمان، من بيناتهم سيدي بوزيد، زغوان، سوسة، جندوبة، المستير، المهدية، صفاقس، القسرين، وجيبس. جيبس طبعا اللي معروفة الرمان متاعها يمكن مش كمية كبيرة، لكن جودة طبعا المنتج. نحكو على تقريبا 98 ألف طن مقابل 91 في 2025، تقريبا بزيادة 8%. نتحدث على البيانات المستقاة من المجمع المهني المشترك للغلال، يقول أن المساحات الجملية المخصصة لغراسة الرمان تقريبا توصل 10,472 هكتار، تضم حوالي 4,679,000 شجرة رمان. كما قلت الغراسات هذه فيها السقوية اللي تمثل أكثر من 95% من المساحات، مقابل 441 هكتار من الزراعات البعلية. ونعم إذن تقريبا عدد من الولايات تحافظ على إنتاج الرومان، وفي مقدمتها جيبس كما قلنا، وتليها باجة بحوالي 17,000 طن، نابل 15,000، ثم القروين 14,000، وبعض الولايات الأخرى اللي تقريبا تستأثر ب 65% من الإنتاج الوطني. وتو جينا أيامات مزيانة ونتحدثوا على مهرجان الرمان في تستور، نحكوا على تستور، نحكوا على بيجا، مدامنا في بيجا باش نمشوا الفقرة القارة في هذا التوقيت مع الميكرو المتنقل. حاضر معنا زميلتنا فاتن توجين، تحية ليك فاتن، أهلا وسهلا.
1: عارك زين انت وكل المستمعين،
4: يعطيك الصحه على الاطلاله، محلاها في مهرجان الاغنيه، محلاها وديما مشرفينا بطبيعه في التغطيات الخارجيه وحضور اذاعه الكيف متميز ديما بوليداته في التظاهرات هذه. اكيد الفيديوهات تبعهم على الباج نتاعنا في تنتجني في تغطيه مهرجان الاغنيه التونسيه. باش نمشوا الموضوع اخر بعيد على الثقافه، فاتن، واخترت لنا اليوم اليومي الخانق اللي نعيش فيه يوميا.
1: هذا هو سندس محور حديثنا اليوم اليومي. البارح الحقيقة كان يوم السوق الأسبوعية في معتمدية أمجاز الباب، وما نحكي لكش بالطبيعة على الاختناق وسط البلاد وسط المدينة، لكن هذية ما عادش حكر على نهار السوق، نهار السوق نهار الاثنين كما تعودنا لسنوات فارطة. للأسف معناتها ولا في كل وقت الاختناق المروري بين ظفرين فوضى. أي. خاطر بالحق
4: أي. مو أنتي صاب فوضوي في كل بلاس،
1: مش نحكيه على صاب الفوضى، نحكيه على التبليس.
4: أي.
1: التبليس لهنا دوزيام بوزيسيون اللي باش يدخل يقضي قضية من عطار يخلي كرهبته وسط الكياس.
4: أي.
1: اللي باش يوصل صغيره للمدرسة ماذا بيه يدخل ولده للقسم معناتها بالكرهبة بتاعه.
4: أي.
1: كيف كيف حتى معناتها حتى شهادات قالك حتى يمشوا للجامعة معناتها.
4: أي.
1: للأسف الشديد معناتها لهنا الفوضى هذية متسبب فيها بدرجة أولى المواطن صندش الحقيقة معناتها فما برشا حتى المواطنين قالك ولاو الأبسط القضيات معناتها الأبسط الحاجات ساعات نمشيو شوية ما فيها ذات راهو تبدا قضية قريبة
4: جاري بعيد شوية ومن ما نسكرش الدنيا على الناس الكل، وليداتنا يدخلوا براحتهم ونقضوا قضيتنا براحتنا ونخلوا السوق متفرهد للقضية
1: أخرى. معناتها باش تسلم على صاحبك باش تحكي واحد ماشي معناتها في اتجاه والاخر في اتجاه يقف ويحكي
4: كراه بيحلقوا معناها مش واقفين كراه بيبدو.
1: اي
4: سلم عليه
1: من الدنيا هذا من وراهم وهيكم من غادي من وراهم، وتولي التزمير وتولي الفوضى وتولي الحاجات هذه. هذا من جهه ساعات قاعدين نشوفوا في شاحنات سواء كانت نقل بطبيعة
4: بضائع
1: غذائية كيف كيف البضائع الجرد والحاجات أخرى اللي هي تدخل وسط المدينة في مناطق معينة ثم الحافلات زادة بتاع النقل، ثم شكون يهرب؟ احنا تو في معتمدية بجاز الباب، فما شكون يهرب معناتها من الطريق الرئيسي الشارع الكبير شارع الحبيب بورقيبة ويمشي من شوارع أخرى، لكن يتيح في نفس الشيء لأنه الناس كل ولا تهرب لها، هذه
4: نفس الكل تخمم بنفس الطريق.
1: إذا فوالا باش نرجعوا نوحلوا في نفس الأشياء. والحقيقة سندس معناتها ما عادش نحكيه على وقت الذروة،
4: كلها أوقات ذروة ولت،
1: ولك كلها على طول النهار وقت الذروة.
4: خطرنا نعيشوا على طول النهار، وليداتنا يقروا في الأوقات الكل، الخدمة ساعة فقط وترجع بين ماذي ساعة والساعتين، معناها على طول النهار فما حركة وفما حياة وفما إدارات وفما مؤسسات تربوية مفتوحة وغيرها. نسمع ريبورتاج ونرجع للتعليق، نسمع مع بعضنا الإمضاء فاتن التوجاني.
6: بالنسبة للازدحام شيء كبير، وسعونا البلاد وريقلونا كياسات والحفر وعمل حركة كل يوم ولا الكراب تعطينا ياسر ونحن التاكسيات ولينا على صابنا برش دوزيون بوسيسيون
7: هلا واحلين هاك تخسري فين
8: كان بالحد اثنين سوق كهو تقيش
9: قدرة الكراب هي اللي تعمل المشاكل الكل راهو، اما الازدحام اللي قاعد نشوف فيه هذا الكل راهو ما فما شيء، راهي الناس تمشي تحاول نساء تدور من الصباح لليل بالكراهب، الرجال يدوروا في الصباح لليل ما فماش، لا ثم اللي باش يقضي لا ثم اللي باش يشري، كلها تدور في الكراهب.
10: هاك تشوفي فيها البلاد كيفاش؟
11: حركة المرور لك تشوفي فيها
10: الأولوية ما عادش هذه، الأولوية دز خشمك وسوق، ديما تشوفي في الكراهب أكثر من العباد.
12: عندنا يعني فوضى، فوضى لي درجة أولى في مجاز الباب، ما تتفضل ما يعملوا قنطرة فوق البلاد، كيما تعرس.
13: صباح وعشية في كل وقت فهمتني فوضى كبيرة مش حاجة أخرى ماذا بينا ينظمها ولا يشوفوا حل من الحلول فهمتني شباخي كان احنا مجاز برك مشتلة الفوضى هاي كلها ننظمها ما تنظموش برواحنا نحنا مجاز كبرت كان ينجموا يعملوا طريق آخر ولا حاجة أخرى ولا كيران جي مع من برا لبرا ماذا بينا فهمتني خلينا نخفوا شوية المواطن ما كاينش كيفاش يمشي لمنا في أي وقت فهمتني
14: اختناق كبير المجاز ولات ياسر فوضى وياسر معبية حتى في السير لا التاكسيات تتعدى بسهولة الكراهب تتعدى بسهولة خاصة نهار الصبح خاطر ضيقة برشا وسط البلاد وزيد نهارات عدد دخول المكتب
15: والله مشكلة ما كانتش هكا ديما الكراهب كثرت عباد منا على 10 متر وياخذ الكراهب منا في العود يمشي على ساقية حتى رياض اللي هو منا وراح يسمع مخنوق في كراهب منا ومشاكل الضغط النفسي نتاع السياق ما حطوش كل شيء على الدولة كل شيء على البلدية منا شو تعمل العباد هكاك منا تكثر في الفوضى وعدها
16: باش توصل حصيل وسط البلاد تعمل صفرة مع الرونتري رجعت كصغار يجيو الاولياء نتاعهم من المدارس يخرجوا نص النهار تتعب البلاد كي باش يقفوا باش يصليوا ويخليوا كرابهم في الكياس معناه فوا فيه بتاع يعدي زوز كرابنا اللي تعدى كرابة واحدة.
4: إذا هو معناه صوت المواطن هو صوتنا زيادة تقريبا كلها تصب في نفس الرأي وتقريبا مجاز الباب هي تشبه الباجة تشبه الكيف تشبه السريانة المدينة الجندوبة ويمكن فما بعض التفاصيل اللي تفرق فيتن من معتمدية إلى أخرى تبقى مشكلة الطريق الواحد والمسلك الواحد في المعتمديات في الشمال الغربي اللي تخنق الحياة.
1: هذا هو سندس لكن كما قلت لك حتى مع بعض السواق والتاكسيات يعرفوا طرق أخرى فرعية وكيف يلتجؤوها ولات معناتها الناس الكل تخمم نفس التخمام ونات حتى الطرق الفرعية هذه هي بيدها فيها إشكال. نرجع ونقول صحيح ثم دور ردعي للبلدية
4: يلزم يكون موجود
1: زاد توفير المئاوي السيارات هم بدأوا يخدموا على النقطة هذه في بلدية مجاز الباب لكن الإشكال كما قلت لك التبليص هذية اللي هو معتها درجة ثانية معتها دوزيام بوزيشن اللي من شأنه أنه يخلق أنه المواطن زاد لهناك كما قلت لك اللي يحب يسلم اللي يخلي كرهبته وسط الكياس ويهبط ياخذ قضية ولا باش يشري كعبة دلاع ولا كعبة بطيخ معناتها هذي قاعدين
4: إيه اليوم فاتن واضحة العملية إذا كان المواطن ما هوش محترم المجموعة البشرية اللي يعيش في وسطها والنظام اللي متاع المدينة اللي يعيش فيها فإنه المدينة عندها قانون يلزمها تطبقه اليوم يلزمنا نمشوا للإجراءات الردعية توا وقت اللي تمشي له الجيبه تو وقت المواطن يولي يتداعي يولي يبعد يعرف روحه باش يتغرم الوقت هذيك إذا كان هو البلاصة هذيك ما يزموش يوقف فيها فراو ما يزموش يوقف فيها لأنه إذا كان وقف فيها درج ولا دقيقتين زايدين اليوم يزمنا نكثفوا من الأعوان المراقبة والمتابعة ولما لا الكبالات وغيرها اللي حتى احنا جات فترة ما عملوها ومناسباتية وبعد مشت الحكاية على روحها معناها اليوم يلزم زادة المؤسسات اللي عاملة يلزمها تقوم بواجبها فمش حتى حل اخر.
1: فما معناتها الحلول الردعيه هذه
4: اللي يلزمها تكون موجوده في غياب الوعي.
1: الوعي هذايا يلزمنا نركز عليه سندس كما قلت لك، معناتها نشوفه في حاجات معناتها قدام مدرسه يحب يدخل معناتها الناس الصغار والامهات واقفه وهما هذوما، هو يحب يقف قدام الباب باش يدخل صغيره، يقف هو تقف وراه كرهبة أخرى وكرهبة كذا وتولي التزمير وتولي توحل الدنيا الكل غيانك هو خطر. عليش هالمترو الزايد فما شكون اللي قراب وكما قلت لك معناتها
4: ينجم يمشي عساقية مش مضطر للكرهبة. أي
1: برشا ناس تحوس في الكرهبة ونعرفوا طولي متزيها خاصة مع الغلاء في الخضر وكذا، برشا قالوا لي وناس معناتها منفوذة من العودة المدرسية ومصطيف معناتها الناس تهبة تتحوس. انت كي هبت تتحوس علاش تحس بكرهبة؟ مشي على ساقيك خليها بعيدة شوية، لازم تهبطك في فم السوق الكرهبة معناتها هذه الحاجات هذه سندس يلزم بالحق الواحد يلفت لها الأنظار والناس زادة هكا تراعي بعضها.
4: هما نقاط زوز نقاط مهمة طرحت في المداخلة متاعك فاتن. أول حاجة أن الناس كل نقر بأن هناك اختناق مروري، لكن فما زوز نقاط يلزمهم نركزوا عليهم. أول حاجة الوعي كيفاش نجموا رسخوه، هذية بالتوازي راو كان مش ننتظروا أنه حتى لنوعوا ونرشدوا راو بش مانيش نعملوا حتى شيء، لكن بالتوازي مع التوعية والتحسيس هذية دور الهيك الأخرى الجمعيات والإعلام وغيره، لكن زادة المؤسسات الساهر على هذا البلديات وغيره اليوم يزمها تكون حاضرة زادة للتنظيم. فما حركة المرور زادة، فما أجهزة أخرى اللي تنظم حركة المرور كما شرطة المرور، واللي خالف يزمه يتعاقب. رو إذا أنت خالف وما يتعاقبش ويقول أني نعمل نحب لأنه حتى واحد ما يعاقبني، رو زادة ذي رو يخلي الناس تماري بعضها وتزيد على قدام. من ويل التهيئة العمرانية زادة مهم برشا اليوم للبلديات، أعطينا مشاريع واضحة وحلول حتى كان مش السنارة والعام الجاي حتى نقضوا على هذا الاختناق المروري ونلقوا متنفسات أخرى اليوم للمدن.
1: هذا هو بطبيعة ونكسر هذا حتى من المقاوي كما قلت لك معناتها في معتمدية مجاز الباب بدأوا يخدموا على الموضوع هذية. ثم مقترحات أخرى تنبس أنه تغيير مكان السوق زادة، هذية من الحاجات اللي طرحت وكانت طرحتها البلدية في فترة ما، معناتها فما حاجات اللي تخدم عليها على المدى البعيد كما قلنا تغيير السوق وحتى يتعمل له وما تعرف مشروع كما هكا هذا من شأنه. أما هذا نحكيه على نهار السوق كنت الأسبوع المدارس اللي في وسط المدينة كما قلنا في وسط البلاد معناتها المعاهد الإعداديات اللي كما قلنا كل واحد يجيب صغيره واللي هذا يحب يقف ويسلمه ولا باش ياخذ بطيخه اللي باش ياخذ اللي باش ياخذ كذا، هذه لازمها وعي معناتها منا. ثم حلول على المدى البعيد، ثم حلول ردعيه زاده كيف ثم دور لازم تقوم به السلطات الكل الامنيه والبلديه، وثم زاده لهنا دعوه للمواطنين لانهم يصيبوا كرهبهم شويه زاده مشاهدات نمشي خاصه كي تبدا رقعه صغيره صندت معناتها ساعات من خدمه للكوليج ولا من خدمه للمدرسه تكون مسافه قصيره ما فيها باس تزول لك على تقيك ولا تجيبوا على تقيك تبدا قضيه بسيطه زاده حتى رياضه. راه واحد من المواطنين قال يمشي شويه وينقصوا شويه من الضغط من ستريس بتاع السياقه اليوم نعرف ونشوفوا قديش ستريس، واحنا شفنا خاصه المده الفارطه معناتها مع اضراب المحروقات صندت الحقيقه تزيد الصوت اكثر واكثرين قدام معناتها الفضاءات المخصصة لبيع المحروقات معناتها في الكيوسك نشوفوا في فوضى كبيرة وفي ستريس كبير وفي ضغط كبير وسواق التاكسيات واحد منهم معناتها كانت فما الشهادة بتاعه معناتها يزيدوا تأثر على المهنيين وتأثر على المجموعة البشرية الكل هنا معناتها الصغير تأثر عليه الكبير تأثر عليه حتى المترشل الماشي يبدأ
4: يتعب
1: ويسمع كان التزنية وما يلقاش وين يمشي معناتها
4: ما عندوش وين يهرب. الرصيف ماخذته القهوة والخضار والجزار والطريق ماخذته الكراهب والمواطن ما عنده وين يمشي.
1: هذا هو احتلال الرصيف معناتها نشوف مشكلة أخرى معناتها نحكي على الانتصاب الفوضى وفي بعض الأماكن معناتها هذا كله راهو
4: ربي قدر الخير ربي يعطينا وربي يعطينا الطيب والجميل.
1: امين يا ربي.
4: يعطيك الصحه فاتن على هذه الاطلاله. شكرا ليك. كنا بتبيعه في فقره الميكرو نتنقل من بيجا اليوم امنتها زميلتنا فاتن توجيني. شكرا لكم على الاستماع، على الاصغاء، على المتابعه، التواصل على صفحتنا. شكرا بتبيعه للفريق اللي امن لكم هذه المنوعه الصباحيه المباشره، سليم سعاد لسعد بن عياد، مع اجمل تحياتي سندس مسعاوي. باش نخلي لكم نغم جميل جدا تغنى في مارس 1970، وهذه العرض الاول تاع الغناء هو اللي باش تسمعوه توا. مرت الايام، وفي الاصل دارت الايام اصل العنوان. بتبيعه لقاء السحاب كما قلنا في الجمعه الفاتت، كنت تذكروا ام كلثوم محمد عبد الوهاب، والكلمات لمأمون الشناوي. الى اللقاء.

0: بي. صباح الخير.
1: يا اخي شبيك شفامه؟ ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفه كي نحكي نعمل له مشكله.
2: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاونه.
1: شكون باش نحكي؟
2: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك، ماكم صحاب انت وياه.
0: لا للمخدرات، نعم للحياه. صوت
3: الشمال الغربي، اذاعه الكاف،
4: التاسعة صباحا. تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تنظم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليان اليوم يوما إعلاميا تحسيسيا حول العناية بغراسات الزيتون في ظل التغيرات المناخية، وذلك بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي برويس. تقدمت أشغال مشروع تحسين التزود بالماء الصالح للشراب بمعتمديتي جندوبة الجنوبية وجندوبة الشمالية بنسبة تجاوزت 60%، كما تقدم مشروع محطة تصفية المياه بتبرقة بنسبة 35%، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشمال بالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. يؤدي اليوم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر زيارة عمل إلى ولاية سليانة تشمل متابعة سير العمل ببعض الإدارات الجهوية بالجهة. مثلت متابعة جاهزية منظومة التزويد وتوزيع قوارير الغاز المنزلي واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان انتظامية تزويد الجهة بهذه المادة محور جلسة عمل انعقدت أمس الاثنين بمقر ولاية الكاف. وتأتي هذه الجلسة في إطار الاستعدادات الاستباقية لتأمين حاجيات السوق المحلية ومجابهة تزايد الطلب، خاصة خلال فترات موجات البرد. في النشاط الرئاسي، تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه الذي جمعه عشية أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة ووزير التشغيل والتكوين المهني المراحل التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بالأحكام الاستثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. عالميا، أعلن الحوثيون في اليمن مساء أمس شن هجوما على عدة أهداف منها مطار الملك خالد في الرياض ومصفاة أرامكو في رابغ ومطار أبا ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان بالمملكة العربية السعودية. أصيب 4 مواطنين أمس جراء اعتداء المستعمرين عليهم في قرية إماتين شرق قلقيلية. نهاية الموجز، نلتقي تمام العاشرة، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة الكاف. صباح الخير، مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. استوديو ناس المواعيد يتجدد معاكم انت وان شاء الله حتى لل11 على موجات اذاعه الكيف، تسمعونا وتتابعونا مباشره في لقاءنا لليوم كالعاده. مجموعه الفقرات والاركان اللي تابعوها في استوديو ناس نهار الثلاث، البدايه تكون بركن حديث الناس. اليوم نتحدث على قصه نجاح، واخترت الحقيقه انه نقدمها اليوم لانها تستحق ان نعاود ونحكوا عليها مره اخرى، باش نقدموا النماذج الايجابيه، النماذج المشرقة الطيبة لشباب تونس اللي مثلوا تونس في المحافل الدولية في الذكاء الاصطناعي تحديدا، اللي هو اليوم أصبح التحدي والتوجه العام في العالم. الجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك في جندوبة كانت توجت في الملتقى الشبابي الصيني العربي اللي ينتظم في الصين من 13 ل 19 سبتمبر المنقضي، وتحصل حصلت على الجائزة الأولى. ثلة من شباب ولاية جندوبة يرجعوا بالتتويج من الصين تحديدا في مجال الذكاء الاصطناعي، نموذج كما قلت مشرف نبدأ به في ركن حديث الناس. مدام بسمة الحناشي المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك تكون حاضرة معايا في الركن هذيا بعد شوية إن شاء الله، نسمعوا معها الحديث على التتويج هذية وكيف جاء التتويج، ونتحدث على هذه الجمعية كما قلت اللي هي نموذج طيب مشرف ماذا بينا يتعمم يكون موجود على شلي في كل ولايات الجمهورية. هذية في ركن حديث الناس، في ركن من الفكرة للمشروع. كوتش نسيمة العايفية تكون حاضرة معايا في الركن هذية كالعادة. اليوم نتحدث على الشركات الأهلية، نتحدث على الشركات الأهلية كيفاش يعني من الفكرة وصولا إلى أنه الشركة تكون موجودة. نتحدث على الإجراءات، على الامتيازات والتأكيد خاصة على ضرورة إجراء دراسات جدوى المشاريع لإنجاز الشركات ولأحداث الشركات الأهلية. مجموعة من نقاط تقدمها كوتش نسيمة العايفية بكل تفاصيلها إن شاء الله في الركن هذية. هذية إن شاء الله في ركن من الفكرة المشروع. بعد العشرة الركن ثقافتك الجبائية، ترجع معنا الأسبوع هذية الأستاذة هبة عنال المستشار الجبائي في جديد الجبائية والأداءات في الركن هذية كيف كيف. وأيضا في مشاغل الناس اليوم نستضيف معايا سي هشام بن خليفة المكلف بتسيير بلدية الكيف، باعتبار أنه متساكني حي حشيد الكيف يتشكوا من وضع الفضلات في الطريق باعتبار أنه ما ثماش حاويات. هذه رواية المتساكنين، تبقى سي هشام عنده رواية أخرى علاش الحاويات ما هيش موجودة. أتوا تسمعوا بعديك سي هشام وتشوفوا أيضا تصاور تلقوها على الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف بالتزامن مع مداخلة سي هشام بن خليفة. وكل عادة نختم لقائنا بجولة مع أخبار الجهات، هذه عناوين لقائنا اليوم في استوديو ناس. مرحبا بكم الناس الكل في المتابعة والاستماع.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إذن مستمعينا الكرام، نبدأ معاكم لقانا بركنا حديث الناس. كما قلت نتحدث على قصة نجاح اليوم. نحب نقدم القصة هذية، نحب من خلالها الحقيقة نوصلوا ميساج رسائل إيجابية للشباب الصغيرات الناشئة اللي يسمعوا فينا توا. نجموا نتميزوا في برشا مجالات، خاصة الذكاء الاصطناعي اللي أصبح هو اليوم التحدي، اللي أصبح التوجه الكل في العالم. نتحدثوا على الذكاء الاصطناعي وحسن توظيفه بطبيعة الحال، لأنه نجم يفتح برشا أفاق. في السياق هذية القصة هذه تقدمها الجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك، كما قدمت اللي توجت في الملتقى الشبابي الصيني العربي اللي ينتظم 13-19 ديسمبر 2026 في الصين، وتحصلت على المرتبة الأولى في مجال الذكاء الاصطناعي. تحدثوا أكثر تفاصيل مدام بسمة الحناشي، المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك، حاضرة معنا على الخط مباشرة. صباح النور ومرحبا بك مدام بسمة، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير مدام خيرة.
0: مرحبا.
1: صباح الخير إذاعة الكيس، كل مستمعينا، أهالي شمال غربي الكل. نحب نشكركم على الاهتمام تاعكم بأولادنا في الجامعة الدولية برمجة وروبوتيك. نشكر إذاعة الكيس من أول المتابعين لقصة النجاح هذه، ومن أول المشجعين للشباب نتاعنا.
0: أي الحقيقة تستحقوا المتابعة، واستحقوا أنه نعرفوا بيكم ونعاودوا نقدموكم ونتحدثوا على القصة هذه في سياق اللي صاير مدام بسمة، لأنه برشا حديث سلبي الحقيقة قاعدين نشوفوا في برشا حكايات على شبابنا اللي ما تعجبش اليوم. فما مساعي باش نصلحوا، باش نحاولوا نحتوي شباب في برشا برامج اللي قاعدة صايرة اليوم. الجمعية التونسية البرمجة والروبوتيك، خليني نقول راي هي المقر متاحة موجود في ولاية جندوبة، هكا ولا مدام بسمة؟
1: مقر متاحة موجود في ولاية جندوبة.
0: أي
1: لهجة الهادي شاكر، وراد محكمة الابتدائية والبنك سنترال.
0: أي أهداف الجمعية، المحتوى اللي تقدمه الجمعية وتخدم عليه مدام بسمة، ميسالش خلينا نعاود ونعرفوا بها، ميسالش باش هكيكا اللي عندهم رغبة، الأولياء اللي يسمعوا فينا، صغيرات اللي يسمعوا فينا، الشباب اللي يسمع فينا، ينجم بطبيعة الحال يأخذ الفكرة، وعلاش لا يلتحق بكم مدام بسمة في الجمعية. تفضل.
1: مرحبا بكم، مرحبا بالأهالي شمال غربي الكل في جمعية تاعنا. احنا الغايات والأهداف نتاع الجمعية، أولا هي غاية ربحية، ثانيا الهدف نتاعنا كي تمت المجموعة الأولى اللي عملت النواة الأولى نتاع الجمعية، كانت نغيروا النظرة نتاع الشباب والنظرة بصفة عامة نتاع الهوني موجود في المجتمع في جندوبة، في المناطق الداخلية. نحبوا نغيروا أولا النظرة للجمعيات، خاطر ما فماش إقبال كبير في البداية على الجمعيات، وثانيا نحبوا ندعموا الرؤية الثقافية، نحبوا ننظروا بشباب الجهة، يعني خلوا يشارك في العمل الجمعياتي. يشارك في العمل الجمعياتي يبعد على برشا فساد، يبعد على برشا حاجات خايبة، يبعد الوقت اللي باش يعديه مثلا في الشارع ولا في الانترنت ماهوش متأثر، خليه يعديه في الجمعية يتأثر، يتعلم كيفاش يحكي، يتعلم كيفاش يخدم اونيكيب، يتعلم مش كان الذكاء الاصطناعي والروبوتيك وكل شيء، راي الجمعية تخليه يتعلم برشا حاجات
0: بالطبيعة
1: كصغير في حياته
0: معناها.
1: اي
0: هذي إذن مهم راو اليوم الانضمام المجتمع المدني والعمل مع المجتمع المدني. كما قلت راو مش كان في الروبوتيك مثلا، مش كان المثال الجمعية، فما برشا جمعيات قاعدة تنشط في برشا مجالات وفي برشا اختصاصات. المهم اليوم راو معناتها العمل صلب المجتمع المدني راو ينجم يفرق برشا، يعني مع الشباب متاعنا ومع صغيراتنا. مدام بسمة، انتم التوجه متاع الجمعية هي البرمجة والروبوتيك، هذي المستقبل، خلينا الحاضر في بدايته والمستقبل إن شاء الله، هذي القادم بطبيعة الحال اللي مهم زيدا إن ننتبهوا له، إن نعطوه بارش اهتمام بالنسبة لصغيراتنا، رغم اللي هو الطفل وصولا إلى أنه يولي معتها في مرحلة الشباب. كما قلت هو هذا هو الحاضر والمستقبل مدام بسمة، هكا ولا؟
1: اي ما دام احنا باش
0: تفضل
1: نزيد نوضح لك اكثر،
0: تفضل.
1: الولي في التو الولي محتاج دعم،
0: نهي
1: خاصة في ظل الضغوطات الاجتماعية، في ظل الضغوطات الاقتصادية، محتاج شكون يأطره الولي في روحه، محتاج شكون يعاونه على كهكة صغير باش نخلقه منه حاجة باهية في المجتمع. الولي وحده لا يخدم يجري يتعب، ماذا بيش شكون يأطره يوري. إيجا أنا إحنا في الجمعية إيجا نوريك الخط الأولاني، إيجا نحطه صغيرنا على الدرجة الأولانية في السلم نتاع النجاح، إحنا نعاونوك عليه، نعاونوك
0: اي
1: عليه باش يمشي في الاتجاه السليم، باش مخه يولي يفكر بطريقة سليمة،
0: ايوه
1: مخه يخمم في النجاح، مخه يخمم في التألق، مخه يخمم باش نزيد الروح لحاجة، باش نزيد لعائلتي حاجة، وبعد باش نزيد الجندوبة ولا للكام، وبعد نزيد لتونس.
0: اي
1: معناها
0: اي
1: نخلو الصغير يخمم انه نظره فيه، يا بنيتي يا وليدي راك تنجم تنجح،
0: ايوه
1: راك تنجم تبدع، راك عندك موهبه، كسوة في الروبوتيك، كسوة في اي مجال اخر، حتى مش من اختصاص الجمعيه نتاعنا، انا نشجع على العمل الجمعيتي في اي ميدان، خاطر يخلي الصغير مخه
0: ايوه
1: يتحل على اساس
0: اي
1: اوسع. معناها اوليو باش يركز لي في ظواهر كيما ظواهر اجتماعيه نسمع المخدرات، ويركز لي في حاجات سلبيه في الانترنت، يولي لي مدمن الانترنت مواقع مثلا ما
0: ايوه
1: يحبش كل شيء،
0: اي
1: يولي لي صغير مخه انا نجم نوصل، انا طموح،
0: ايوه اي
1: انا متفائل، انا نجحت.
0: بالضبط.
1: الخطوه الاولانيه النجاح الاولاني نصنع برشا نجاحات. ماذا صغير معاني يبدا في الجمعيه حتى يربح في مسابقه صغيره، منه نرجع له ثقته في روحه، ومنها عاوره قدام الحياه محلوله والابواب محلوله، ما تشوفش معناها ما تشوفش، ما تخرجش من منظور ضيق،
0: اي
1: ما تسمعش كلمه اصحابك السلبي، القرايه ما توصلش،
0: بالضبط.
1: وهي نحكوا وهي ما نعرفش. لا اذا نفكروا هاو ميدان مطلوب في سوق الشغل في تونس في العالم في اي بلاصه، معليش تخمم في حاجات سلبيه، هاو نحرق، هاو مخدرات، هاو نعرفش. تبع الميدان هذا تو تمشي للعالم الدور العالم كله بقرايتك وبنجاحك، ماكش باش يعني نزرعوا فيه فكره مزيانه يخي يجتهد عليها ويوصل، علاش لا؟
0: نعم، هذا هو مدام بسمة، وهذه تقريبا باش ننطلقوا تو في الحديث على قصة النجاح اللي تم من خلالها التتويج في الملتقى الشبابي الصيني العربي في الصين تحديدا، من وليدات جندوبة اللي هما موجودين وينشطوا في الجمعية متاعكم مدام بسمة، الجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك. ساعة يعني الإقبال متاع الصغيرات ولا الشباب على الجمعية وعلى الأنشطة اللي تقوموا بها مدام بسمة، شنو تقول عليها؟ هذه فما إقبال، فما تفاعل، وكيفاش تم الاختيار على الصغيرات هذوما؟ وتعطينا فكرة معناتها البداية ساعة، وبعدك هتو نوصلوا للتتويج. مدام بسمة تفضل.
1: مدام نحب نحكي لك على التفاصيل هذه الكل، وزيد باش نحكي لك شويه على شخصيات الصغيرات هذوما اللي شافوا، اللي شفنا من برا شفنا كان تصاور، وما تعرفيش معناها فما حاجات في شخصيه كل شاب منهم مميزات، معناها تنجم وهما اصلا اختيارهم كان ثلاثه خاطر يتكاملوا، كل واحد شخصيته تكمل الاخر، اللي هما مشاو مع بعض مع المحمداني يتكاملوا. باهي كيفاش قطع الاختيار نتاعهم؟ اولا هما صغيرات راهم عندهم ما نقولوش راهو عندهم 3 ولا 4 شهور في الجمعيه، لا صغيرات هذوكم راهم كانوا منذ الابتدائي في الجمعيه، وصلوا هو معناها عملوا 7 سنين معانا في الجمعيه،
0: اي
1: يخدموا في مجال البرمجه وفي مجال الروبوتيك والذكاء الاصطناعي. عملوا نحب نقول حاجة، محمد صخر السلامي ومحمد عزيز العباسي رغم قبل نجاحهم في تونس في المسابقة هذه العالمية في الصين، راهم يخبوا ما نقولوش راهي تونس أهمتهم، خذاو جوائز على المستوى الجهوي للمندوبين،
0: اي
1: يعني خذاو جوائز على المستوى الوطني
0: الوطن ب
1: وكرمهم عملوا السيد وزير التربيه
0: ب
1: عملوا في الملتقى يتكرموا راهم صغار معناها راهو معناها بلادنا مش نسيتهم ولا ما خمتش فيهم. وبالنسبه لميساء المحصي خذيت برشا تتويجات، هي مغروبه بحب الشيك وباللغه اللغه الانجليزيه،
0: اي
1: خذيت برشا شهايد وبرشا القاب في مسابقات في اللغه الانجليزيه. احنا كمشاو هما ثلاثه مع بعضهم مشاو باش يتكاملوا. عندك عزيز مغروم برشا بحب الشيك، فخر، هما ملمين بالميادين الكل، لكن تلقى كل واحد فيهم يكون
0: متميز في حاجة كيما ميسة في اللغة الإنجليزية. أي مثلا
1: ميسة شخصية بالاجتماعية جدا وباهية في اللغة الإنجليزية، مش باهية غادي ممتاز في اللغة الإنجليزية،
0: ممتازة أي ومتميزة في اللغة الإنجليزية
1: في اللغة الإنجليزية. سخرت في البروغراماسيون في البي سي، البروغرام يعمل لك برنامج حاجات برمجيات،
0: أي في البرمجيات متميز هو. أي
1: عزيز عباسي تصير روبوتيك معناها يصنع كرياتيف يخلق عنده أفكار وكل شيء. تم السيليكسيون تاعهم سوغ لي بوان تاعهم عندنا هنا في الجمعيه، ترشحاتهم في المسابقات دو بليس لو كاركتير، هما اطفال مستقلين معناها عندهم استقلاليه، عندهم دي برانسيب اذكياء، يندمجوا في المجتمع،
0: عندهم الشخصيه نتاعهم. مدام بسمه عندهم الشخصيه نتاعهم اللي تميزهم. اي
1: بالطبيعة يرجع أولا للأولياء نتاعهم وثانيا المؤسسات التربوية اللي قراو فيها ولاجتهادهم الشخصي، يعني اللي هما ناس طموحين يحب يعمل حاجة في حياته والمستقبل.
0: أي ميسة المحسني، عزيز العباسي، وصخر السلامي، هذوما الثلاثة قداش أعمارهم مدام بسمة؟ الوليدات هذوما
1: بالنسبة لعزيز وصخر و
0: 18 سنه من بكالوريوس. اي هذوما اللي صنعوا قصه النجاح هذيا والجمعيه اي مع المؤثر نتاعهم سي محمد امين. سي محمد امين هكا اي اكيد تحيه كبيره
1: برشا عليكم سي محمد امين،
0: اكيد اي نعرف مدام بسمه تحياتنا ليه، يعطي الصحه سي محمد امين بالحق على التتويج هذيا. المشاركه كيفاش تحكينا على المشاركه مدام بسمه؟ الانتقاء الاولي صار على مستوى الجمعيه، انتم اخترتوا الثلاثي هذوما بسمه وميسة وعزيز وصخر، انتم انتقيتوهم على مستوى الجمعيه، الاختيار تبقى طول الاختيار على مستوى وطني باش هما يشاركوا في التظاهرة هذية وفي الملتقى هذية. مدام بسمة كيفاش صار الاختيار قبل ما يوصلوا للصين أصلا ويتوجوا؟ تفضل.
1: الاختيار تم، نحب نقول راهو اللي مؤسسة الإشراف اللي أشرفت على هي منظمة الأليسكو على الملتقى هذية.
0: أي
1: جانا إيميل، جانا محمد أمين على الموقع تاع الأسوسياسيون، إيميل يدعونا كجمعية باش نلتقيو شباب باش يشاركوا في
0: الملتقى.
1: بالطبيعة احنا في تونس كاملة، الإيميل هذا مشى لبرشا ناس في تونس كاملة على الجمهورية التونسية الكل، واحنا حبينا خاطر الصين هي عاصمة الذكاء الاصطناعي، حبينا كي نهار اللي نمشي ونخرجوا من تونس نمشيو بالصحيح للبلاصة الصحيحة، في نجم نقدموا إضافة لبلادنا ونقدموا الإضافة لأولادنا.
0: أي
1: دونك ما حبيناش نعملوا أول خطوة في قفزة نحو المجهول، الصين معروفة بالتقدم تاعها في المجال هذايا.
0: يعني كنت أنا باش نجيك أنا بطبيعتي للنقطة هذيا مدام بسمة.
1: وحبينا نحاربوا ونجتهدوا خاطر كيما علمنا في ولادنا في الجمعيه الصغار تاعنا يجتهدوا ويحاربوا، اساسا نحن النواه الهيئه المديره زاد عندنا هكا روح الحماسه وروح ان نحبوا نطلعوا باسم الجهه وفي الجمعيه. جا لي ميل قعد معنا وسي محمد امين، اهم خطوه كانت ان نقدموا انتليجابون في الدوسي نتاعنا باش يجلب انتباه في تونس اللي هي الصفه السفاره الصينيه في لايسكو وباش لجنة التحكيم في الصين زاد.
0: ايوه
1: قدمنا لي بروجي نتاعنا.

0: بتشوفهم على إن جهة داخلية ما خدتش حظها برشا من الدعم قبل، معناها في بعد
1: ايوه
0: الاستقلال وكل شيء ما قدش دعمها، ونحب ناخذ فرصة لينا نحن شبابنا كما الشباب الآخر في الجهات الأخرى،
1: ايوه
0: لقيت خذا فرص وخذا برشا حظوظ،
1: اي
0: علاش مش ولادنا احنا زاده
1: ياخذوا
0: عايشين
1: فرصته.
0: كيما في الجهات الاخرى يضربوا على
1: اي اي
0: اولادهم، نحن زاده نضربوا على اولادنا، نجيبوا لهم الاتفاقيات ونجيبوا لهم
1: هاي
0: ونخرجوهم
1: بالطبيعة.
0: ونخرجوهم ونفرحوا بهم، علاش لا؟
1: اي
0: المهم نحن نجتهدوا،
1: وهذا
0: وكان
1: اللي
0: الامر
1: صار في النهاية. اي باهي
0: يعني
1: مدام
0: صح صح
1: بسمية،
0: اي هذاك
1: رهانكم
0: اللي
1: كان
0: صار،
1: صحيح 100% يعني.
0: اي كل كلمه كتبناها
1: اي
0: وكل كلمه حطيناها في ليتر دو موتيفاسيون كانت بلطتها،
1: اي
0: معناها كل شيء موزون وكل شيء يضرب روتين، تشجع كدولة معناها من جمهورية الشعبية تشجع الكفاءات اللي مغمورة وتشجعوا اللي مازال في الخطوة الأولى وكل شيء، والحمد لله مدام نحب نقول لك راهو عملنا كونفونسيون طيب باش تصح
1: بيه.
0: مع الصين، معناها مع الجمعية اللي متكفلة بالأمور هذه في الصين.
1: أكيد هذه نتيجة طبيعية معناتها. مدام
0: الحمد
1: بسمة
0: لله
1: أنتم يعطيكم الصحة، برافو بالحق، اللي أمنتوا بالقدرات نتاعكم، أمنتوا بالصغيرات اللي أنتم يخدموا معاكم والموجودين يعني في المنتمين للجمعية نتاعكم، وأمنتوا بحظوظكم، وأمنتوا زاد بالنجاح، وهذا هو اللي صار في
0: وهذا
1: النهاية.
0: اللي هو
1: وهذا
0: أتمنى
1: اللي صار. لو كنت حدث في ملتقى شبابي صيني عربي، معناتها الصينيين كانوا موجودين مدام بسمة في الملتقى هذايا،
0: موجودين
1: والعالم العربي زاد
0: العالم
1: موجودين،
0: العربي ومن افريقيا برشا جنسيات
1: ومن
0: كانت موجودة،
1: افريقيا زاد. اي
0: كانوا
1: وانتم
0: برشا ناس.
1: تحصلتوا على المرتبه الاولى، معناتها مش بالساهل بالحق انه في ملتقى بالحجم هذايا وبالمشاركات هذايا، انه معناتها باش يصير او التتويج يكون، ما نقولش
0: مدام
1: انكم
0: خيرة
1: باش تحصلوا على التتويج هذايا وتتحصلوا على المرتبه الاولى تحديدا في مجال الذكاء الاصطناعي، اللي هي الصين معناتها رائده في العالم في
0: رائدة في
1: المجال
0: المجال،
1: هذايا. اي رائده في العالم في المجال
0: مدام
1: هذايا.
0: خيرة
1: تفضل.
0: تخدم أكاهو، تخدم في
1: اي
0: ميدان أكاهو وما تمنش بروحك ما توصل لحتى شيء، أما كي تخدم وتبدأ من داخل، من إنك أنت باش توصل وأنت باش تنجح وأنت أخلاقك نخير وقدرة ربي حد الطاقة الإيمانية في داخلك بتاع النجاح وبتاع التقدم وبتاع الازدهار، كي تبدأ تصيحة راهو قدرة ربي، ربي ما يخيبكش معناها ولا بيت، المهم تجتهد وراهو كان حتى خدت مرة راهو المرة الثانية والثالثة راهو ربي باش يجيب في الثواب وتتوفق إن شاء الله.
1: اي هذه اذا القصة النجاح مدام بسمة، الحمد لله هذه توجد بالاضافة للتتويج بالمرتبة الاولى، التتويج بامضاء اتفاقية مع جمعية
0: اتفاقية اي
1: في الصين، واكيد معناتها بناء على الاتفاقية هذه باش تزيد يتضاعف العمل نتاعكم والتحديات باش تكون اكبر ان شاء الله،
0: اي
1: ورهاناتكم باش تكون اكبر. مدام بسمة ناخذ معاك كلمة الختام، ونحب زادة رسالة من عندك أنت، لا محالة بديت بها الرسالة، أما مثال جديد نختم بها للشباب اللي يسمعوا فينا توا، العائلات اللي تسمع فينا توا. مدام بسمة تفضل.
0: في كلمة الختام
1: أي
0: طبعا نحب نشكر أول حاجة الأولياء نتاع الكندا كلها نتاع
1: أي
0: نتيجة دوبا، راكي ما تنجميش تتخيلي قديش الأولياء يحبوا ينهضوا بولادهم وقديش تعبين وقديش مستعدين يبذلوا الغالي والنحيف من أجل النجاح
1: اي
0: أطفالهم من أجل أنهم يكونوا على الطريق السوي، معناها في ظل الضغوطات وفي ظل الفساد اللي يشوفوا فيه كله، ما تتصوريش الاولياء ازاي يعطيهم الصحه ويرحم والديهم، هذه اول شكر.
1: اي
0: ثاني شكر السيد سفير تونس في بكين، ما قصرش مع وليداتنا، وفر لهم سياره عملوا بها جوله في بكين نهارين، وفر لهم برشا حاجات يعطي الصحه ويرحم والديهم،
1: ايوه
0: وفرح برشا كان فخر لي هو في الصين شخصيا،
1: بالطبيعة.
0: معناها
1: ناي
0: السيد والي جندوبه كيف المؤسسات، السيد المندوب الجهوي للتعليم في جندوبه، نشكرهم الكل على وقفتهم معانا على تشجيعهم لاولادنا، اذا احتكيت
1: هذايا واجبنا مدام بسمه. اي لا لا بالعكس، هذايا واجبنا، لانه زاد قصص النجاح هذايا يلزمها تتعدى ويلزمنا نعرفوا بها مدام بسمه.
0: والمواطنين الكل
1: اي
0: والمجند كله،
1: نعم
0: كله،

0: المواطنين كله في الشمال الغربي اللي بسيط منهم واللي قاري برشا واللي في مستوى المتوسط، الناس الكل
1: اي
0: فرحانه وفخوره بولادها.
1: باهي مدام بسمه، انا باش نسالك سؤال ختامي، تخموش انه تولي الجمعيه عندها فروع في ولايات الشمال الغربي على الاقل؟ لانه اكيد اللي يسمع توا ونبدا بروحي على القليل، ماذا بينا تكون فروع مدام بسمه؟ بلي جاوبني على السؤال، خليك معي، جاوبني على السؤال هذا مباشره. سليم يقول لي الاشهار خير. تفضل سليم. اي تفضل، خليك مدام بسمه، خليك نرجع معك بعد الاشهار. تفضل.
2: إشهار.
3: ما تشكيش، أرجعي لدارك، أصبري، ما تحكيش. نام، نفعني السكات، نفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه، مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80-101-400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
2: إشهار.
1: مدام بسمة، كما سألتك تخموش في فروع إن شاء الله تكون موجودة في بقية الولايات على قليلة في الشمال الغربي. مدام بسمة تفضل.
0: أي مدام نخمو بتبيع في فروع، لكن أحنا أهم حاجة عندنا إنه كي نعملوا فرع نعملوا فرع سيريوز.
1: أي.
0: وهذيك اللي معناها بش ما اسم الجمعية ما يتيحش وفقوا في الإمكانيات والمواد اللازمة للصغيرات.
1: أيوة.
0: بالطبيعة لازم يكون زي ما تحت الرقابة نتاع الفرع الأم، معناها
1: أيوة بالطبيعة.
0: هذاك علاش نحن كل خطوة كما الرسالة اللي بعثناها، كل خطوة نعملوها لازم ندرسوها
1: بالطبيعة. بالطبيعة
0: نخمو في المعتمديات جندوبة الكلة، ونخمو في الكاف وباجة إن شاء الله. أيه.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله نعملوا خطوة، الخطوة تكون صحيحة وتكون إنجاز صحيح إن شاء الله.
1: إن شاء الله إن شاء الله مدام بسمة، ننتظر إن شاء الله الخطوة هذه تكون موجودة كما قلت في باجة، في الكاف، على شلي، في سليانة، في ولايات أخرى تتعمم التجربة، لأنه بالحق إن شاء الله يا ربي يوفقكم، لأنه بالحق محتاجين نوعية التجارب هذه أنها تكون موجودة. لأنه نأكد لك مدام بسمة، فما وليدات وفما بنيات ما شاء الله عليهم راهم مغرومين، راهم فقط أنهم يلقوا وين يمشوا، معناتها يلقوا الفضاء اللي يحتويهم يحتضنهم باش يسقل المواهب نتاعهم. مدام بسمة، هذه قصة النجاح اللي حابين نتحدث عليها اليوم في ركن.
0: معرفتك مدام خيرة،
1: يعيشك. وأنا زيدة مدام بسمة، يعطيك الصحة، بارك الله فيك، شكرا ليكم على التتويج هذايا لتونس هو في نهاية الأمر. وتحياتي للوليدات ميسا، عزيز، صخر، سي محمد أمين، اللي كنتي مدام بسمة، ولكل موجودين في الجمعية على التتويج هذه، وإن شاء الله مزيد من التتويجات والنجاحات. مدام بسمة شكرا لك، بارك الله فيك، يعيشك. مدام بسمة الحناشي، المديرة التنفيذية للجمعية التونسية للبرمجة والروبوتيك بولاية جندوبة. إن شاء الله النماذج هذه شوفوا كيفها نماذج أخرى لوليدات وبنيات من تونس، لشباب تونس اللي بالحق ما نتحثوش على شباب تونس مخدرات وعنف وجريمة وغيره وحرقة وغيره، نتحدثوا على وليدات تونس اللي يرفعوا الراية التونسية ويشرفوا تونس في الداخل وفي الخارج أيضا. هذه ركن حديث الناس، بعد شوية نمشي من ركن من الفكرة المشروع. كوتش نسيمة العيفية تكون حاضرة معي، نغم ونرجع بعدها. سليم تفضل.

0: مرحبا من جديد. نواصل مع الأركان، ركن من الفكرة المشروع. الركن هذا اللي تلتقيكم فيه الكوتش نسيمة العايفية كل نهار الثلاث في الوقيت هذية، لكل من عنده رغبة باش يبعث المشروع متاعه، لأنه فما مراحل بالتأكيد وبالضرورة يلزم المراحل هذية يقع أخذها بعين الاعتبار، انطلاقا من الفكرة وإلى ما قبل الفكرة حتى وصولا إلى المشروع وديمومة خاصة المشروع. احنا الجمعة هذية اليوم مش نحكو على الشركات الأهلية وكل ما يهم يعني الشركات الأهلية وبعض الشركات الأهلية. حاضرة معايا كوتش نسيمة العايفية على الخط مباشرة. صباح النور ومرحبا بك كوتش، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل.
0: مرحبا،
1: أهلا وسهلا بك مدام.
0: يعيشك
1: المستمعين والمستمعين.
0: يعيشك، شكرا لك. أكيد أنت زاد على حضورك معنا في مواضيع تهم برشا، أكيد برشا شباب خاصة اللي عندهم رغبة باش يبعثوا المشاريع متاعهم، ومش شباب ولا حتى كهول، معناتها نتصور فما ناس ترغب باش تبعث المشاريع. كوتش نسيمة، احنا الجمعة اللي فاتت مهدنا الأسبوع هذايا باش نتحدث على الشركات الأهلية، أنت تقولي باش نحكوا على الإجراءات الامتيازات والتأكيد على ضرورة خاصة إجراء دراسات جدوى للمشاريع. على شنو نركز كوتش نسيمة؟ نمشي معاك أكيد، لأن الشركات الأهلية عليها برشا كلام الحقيقة. هو اليوم الدولة تشجع على بعث الشركات الأهلية وفما قوانين خاصة بالشركات الأهلية، تبقى زيادة فما إشكاليات كيف تعوق أحداث هذه الشركات وبعثها. تفضل كوتش نسيمة.
1: خليني ساعة نبدأ معاك من الشباب والكهول.
0: تفضلي.
1: احنا ديما نقولوا راهو ريادة الأعمال هي مهنة نجم نحطوها مهنة شاقة، خاطر بالحق فيها برشا ضغوط نفسية وبرشا تعب.
0: أي.
1: من وقت التحضير متاع الملف متاعه، حب التمويل ذاتي ولا غير ذاتي، برشا بدا أنه صاحب المشروع اللي بشتقاها إيد في التسيير وإيد في الخدمة وإيد مع الحرفاء وإيد مع المزودين، يعني هو مجهود بالحق مهنة. وعليش نقول مهنة بالنسبة لي؟ لأنه هو في الاقتصادين يعني هو مسار مهني، أنت تختار المسار المهني نتاعك باش يكون صاحب كما نقولوا عمل قار وشهرية بالبيت نتاعك مسمار في حيط. وثم ناس يختاروا باش يمشوا للعمل الحر، العمل ريادة الأعمال والكل، إما اختيارا أو بفعل الضرورة والواقع
0: الاضطرار.
1: ما نجمش نقول اضطرارا، لأن الاضطرار نجم ما يعملش حد شيء ويستنى، هذا يزيد اختيار. أما تختار تمشي تعمل على رواحها، تمو في شكل مجموعات ولا اللي هو حكينا على ريادة الأعمال الاجتماعية والتضامنية. ونحن زاد اليوم في نفس الإطار. على إيه؟ احنا نقول مهنة رائد الأعمال وحده عارفين يعني باش يجري مشروعه باش يتقابل وباش يركز وباش يسوق والكل. شركة الشركات الأهلية تطلب عدة أشخاص، إذا نحكو على الشركة الأهلية المحلية أي على
0: فكرة
1: مع أشخاص، والشركات الأهلية الجهوية 15 شخص. بقى هما بس أنه في القانون بتاع 22 كان العدد أكبر. خلينا نحكو على علاش قلت لك الإنسان لهنا قبل ما ندخل لصلب الموضوع.
0: أيوة.
1: أما قانون أو عرف هو ما نعرفش كنا في ما يسمى بالاقتصاد التضامني
0: والاجتماعي،
1: انه هو التسيير متاع المؤسسات هذية هي تسيير تشاركي ديمقراطي. دي معناها عندك باية تساوي عندك صوت في اتخاذ القرارات.
0: أيوة.
1: يكون البار متاعك انت 50% من اللي ذكوه ولا من راس الميت، في الاخر انت عندك صوت مع الناس. هذا هو مبدأ أساسي في التسيير. يعني لهنا مش نتلموا 10 ولا 15، احنا اصلا كأفراد لازمنا نفسيا نكونوا مهيئين انه لريادة الأعمال وكل ما وللمشاركة. والعمل الجماعي.
0: يعني باش ننجحوا يلزمنا نكونوا هالعشرة ولا 15 متفاهمين الساعة متفاهمين وما فماش واحد يحب يتميز على البقية ولا على المجموعة ولا هو يكون معناها الكلمة الأولى والآخرة لي. راهو العشرة ولا 15 هي مجموعة يلزم تكون الناس الكل ايد واحدة وكلمة واحدة معني لأنه هذه يظهر لي هذه الصعوبة وين تصور كوتشي عطرة عشرة
1: هو الاقتصاد هذي الإيكونومي سوليداي يعني في الليتيراتور نتاعو الكل فكرة هذي فكرة انك الديمقراطية واني كما يقول رؤوف بن يغلين انا مش متفاهمين هل تفهموا عشرة وخاصة فكرة اكل مرونة انك انت تبدأ ماجوريتير
0: اي
1: يعني عندك النسبة الأكبر وتقدر يكون عندك رأي مع الجماعة وأنه اتخاذ القرارات الكلها يكون بشكل ديمقراطي لأنه بالحق هي يعني أنا دخلت في صلب الموضوع اللي هو هذا مبدأ أساسي في التسيير متاع الشركات هذية إذا أنا يعني لهنا علاش يلزمني برشا مرونة وبرشا نكون في ذهني متعاون ونمي ياسر بالقضية اللي أنا باش نخدم فيها لهنا تبين القضية لا كوز سوسيال هي اللي باش نخدم أي. عليه يعني علاش حكيت لك أنه في السينام نمشي نعمل نحل مشروعي وحدي كلاسيك ولا وجع للأرباح متاعي يعني مهم راهو الإنسان يخطأ يبدأ عارف من اللون
0: أيوة
1: يلاقني هل المجال هذا ولا ما يلاقنيش ما نجيش نقول هاي لموضة لموضة الشركة الأهلية لموضة الشركة
0: ساعة يلزمنا نقبله من حيث المبدأ أنه إحنا باش نكونوا مجموعة باش نخدموا مجموعة مع بعضنا هل نحن قابلين باش نخدموا مجموعة مع بعضنا ولا ما نيش هل الشخص هل أنا قابل باش نخدم مع المجموعة ولا ما نيش قابل باش نقبل الرأي مخالف ولا مانيش باش نقبل الساعة هذه من حيث المبدأ قبل ما نمشوا حتى للذيرة ومهم الساعة
1: روح كنت تبدأ حاط يعني نسبة كبيرة في رأس المال وتقبل انه اللي عنده اقل منك اسم يقولك لا
0: أي.
1: ونحلوها بكل اريحية خطر فينا شنو باش يصير سفينة باش تغرق اذا ما نجمنيش ناخذوا القرارات
0: اي
1: ونصوت وما عارفش هو كان يصح يستحضرني دستر المجلس النواب القديم نتاع 2018 لان النزعة يعني لانه الاجواء قد تصل يعني خاطر لونجو سي دلارجون فبالنسبه لاجراءات التاسيس في الشركات الاهليه كما قلنا راهو تم تبسيطها على الاخر تم برشا امتيازات
0: اي
1: إذا أنا فهمت المبدأ هذية وحاضر باش نندمج مع العبيد إنه نكونوا يلزمنا أول حاجة نلموا مجموعة من المؤسسين اللي يستوفوا للشروط على حسب القانون هو باش نذكر المرجع القانون هو المرسوم عدد 3 لسنة 2025 أيوة. النصوص التطبيقية اللي صدر لي في نوفمبر 25 يعني باش نذكر هذا اللي يحب يطلع أكثر على احنا الوقت يضربنا الاختيار باش نختاروا النشاط والمجال ومقر الشركة ولهنا وين ندخلوا في المسار الكلاسيك نتاع ريادة الأعمال لو مش باتن هاو فما أرض دولية غادي ولا هاي نتلموا نعملوا شركة راهو من الأول يلزم نختاروا المجال والمقر نتاع الشركة بشكل نكون نحن فما business opportunity كما يقول الإنجليزي إمكانية متاع تثمين مورد اقتصادي باش نخلقوا منه القيمة وباش نخلقوا منه ثروة وباش نعيشوا منه
0: باش يستمر ويحقق الديمومة متاعه وتكون عنده المردودية بطبيعة والناس الكل تستفيد منه بطبيعة تفضل كوتش
1: هما ثلاثة مراحل الأولى اللي هما بالحق سي كريتيك ما نقوله المرحلة الثالثة هي إعداد المشروع ودراسة الجد.
0: أيوة.
1: المراحل هذو. كان لاحظتي ما فيهمش برشا تعامل إداري. هو اللي كما قلت من بكري اللي هي الفاز الأولى الفاز نتاع التحضير التجهيز. بعد عنا باش نحضروا بناء على دراسة الجدوى نعاود راهو نجموا نعملوا دراسة الجدوى وآخر دراسة الجدوى نكتشفوا إنه المشروع هذا غير مجدي. مربح.
0: لأنه زاد كيفاش صارت هي دراسة الجدوى؟ الدراسة هذه كيفاش صارت كوتش من الأول معني؟ ما هو هذه ما كيف سؤال نطرحه كيفاش صارت وعلاش من بعديك اكتشفوا اللي هي ما تمشيش مع المشروع ربما
1: الحصه الجايه خلوها مش معناها مراحل دراسه المشروع
0: بالله اي ماذا بينا على خاطر هذه ميناء نقاط المهم لأنه فما برشا ناس ربما تستهين بالدراسة الجدوى. رأي هذيك المحور الأساسي متاع فيما بعد نجاح المشروع دراسة الجدوى. جمعة جاي نحكو عليها كوتش نسيمة، مهمة مهمة برشا. تفضل. أي
1: قدرة لي 90%
0: من
1: المشاريع
0: أي
1: ما عملناش دراسة متاع السوق كيف واش تخلينا نفهموا الحريف متاعنا باش نجموا بعد نبنوا ليزيستيماسيون فينانسيير الواحد، لانه راهو الكل يعتمد على دراسة السوق
0: بالطبيعه.
1: اللي غالبية الاخيين يستهينوا بها الحقيقه.
0: اي
1: النقطه الرابعه هي اعداد العقد التاسيسي والنظام الداخلي. عقد التاسيسيه وهيكل التسيير، انتخابه اتمام التسجيل القانوني من بعد الحصول على المعرفات القانونيه، التسجيل بالسجل الوطني للشركات الاساسيه، اي عده اجراءات منها ايداع العقد التاسيسي هذاك وبرشا تعقيدات. الامتيازات شوف باش عندهم امتيازات، يعني عندهم اعفاء من الضرائب والمعاليم المستوجبه وفق التشريع الجبائي 10 سنين من تاريخ الاحداث، الاداء على القيمه المضافه بالنسبه للعمليات والتجهيزات والمواد اللازمه للنشاط وفق الشروط الجبائيه المعمول بها،
0: اي
1: محاولات الزيادة وفق الأحكام الجديدة تشمل المشاركين في رأس المال الشركة واللي حددها القانون. زيادة آليات التمويل، فما قروض من الموارد الذاتية للبنوك بنسبة تفاضلية وفق المنشور متاع عدد 14 سنة 25. يعني تكون النسبة تكون النسبة مرتبطة بنسبة الفائدة في السوق النقدية مع هامش ربح لا يتجاوز 1%. عن صندوق الوطني للضمان يتكفل بضمان التمويلات المسندة للشركات الأهلية. كذلك فما خط خاص بالتمويل بالشركات الأهلية من موارد الصندوق الوطني للتشغيل. أيضا فما منح دعم، يعني التمويلات يعني بنك التضامن حط امتيازات كبيرة للشركات الأهلية. يعني لكن راهو هذوما المنح الكل لازم بطبيعة نحترموا الإجراءات المطلوب به، إنه فما عبر فضائية المبادرة ولا عندهم منحة زيادة. الشركة الأهلية لازمها تكون مسجلة وما تجاوزش 3 سنوات من بداية النشاط. نرجع مرة أخرى، إعداد دراسة جدوى أو التعهد بإعدادها، هذا باش ناخذوا الامتيازات. يعني وقت القانون انه يقول لك على الفوان ذي، يعني راه تحل شركات اهليه ما غير ما تعمل دراسه جدوى.
0: بالطبيع هي مرحله من المراحل المهمه، خلينا نقولوا هي المفتاح هذيك نتاع بعث الشركه ولا اي مشروع. دراسه الجدوى هذيك حاجه اساسيه لابد منها. اي
1: نحب ناكد عليه ماهوش ملف نخدموه في بيبلينيت ولا عند بيرو ديتود
0: هذاك، علاش احنا باش نخصصوا ان شاء الله الجمعه الجايه مداخله.
1: يلزم انت تبدا فاهم كل حرف، انت حاط ايدك في العجينه بالنسبه لدراسه المشروع.
0: خاطر فما ناس تبدا خدمه دراسه ولا دراسه مخدومه معناتها الدراسه وما همش فاهمين، مش فاهم الدراسه اصلا، مش فاهم طبيعه المشروع كيفاش يبدا وكيفاش يشوف. بالحق راهو هذه راهو باش نسالوا بعديك نعرفوا علاش فيما بعد فما مشاريع ما نجحتش ما وصلتش. تفضل مدام.
1: عندهم امتيازات امكانيه كراء عقارات تابعه للملك البلدي بالمراكنه، كراء العقارات الدوله غير الفلاحيه بالمراكنه. عندهم الاولويه يعني بالمراكنه وفق كراس الشروط. في النشاط الفلاحي عندهم امتيازات فيما يتعلق بالعقارات الدوليه، انه عندهم الاولويه في الكراء بالمراكنه، ويمكنها زاد استغلال المنتوجات الغابيه غير الخشبيه بالمراكنه. النقل العمومي زيادة، أنه الشركة يمكنها نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم للأشخاص.
0: أي
1: نرى هذه مثلا من الفرص غير المستغلة.
0: أي
1: مثلا تكليم ذا وين
0: فما شفت كيفاش ما ننتبه لهيش ربما النقل العمومي، لأنه اليوم عنا مشكلة متاع النقل المدرسي، علاش ليه ما تصيرش يخموش فيها ربما كفكرة حل هي.
1: وهذا دي اقتصادي، علاش؟ لأنك أنت نجم اتفاقية مع الأولياء باش يخلصوك. يعني نحكي ما نعرفش، أما هذا يلزم دراسة. في القانون الحالي الشركات الأهلية ما تعملش كشركات تجارية، هي هدفها الربح، إنه فما التوزيع نتاع الأرباح لهنا إن شاء الله كي توصل تربحها. يعني 15% من الاحتياط أديك إجباري حتى يش توصل 50% من رأس المال. 20 يلزم شركة الأهلية تكون مربحة. 20% المفروض من المربح نتاعك توجهها للتنمية المحلية، الأنشطة الاجتماعية والثقافية والبيئية، و35% يمكن توزيعها على المشاركين، يعني كل واحد على حسب النسبة نتاعه في رأس المال
0: أي
1: بقرار من الجلسة العامة. 30% يتم توجيهها لتطوير وإعادة الاستثمار. أنت إذا ما تخدمش الدراسة نتاعك من الأول وما يبدش عندك بزنس موديل أو نموذج اقتصادي يعني مربح ومجدي وتجاري مقبول، ماكش باش توصل لهنا. الحوكمة والتسيير زاد كما حكينا راهو يلزمنا المبدأ يكون المجلس الإدارة يتكون من 3 إلى 10 أعضاء حسب حجم الشركة، مدة العضوية 3 سنوات مع إمكانية مرتين. وكما قلنا الفكرة هو في المبدأ نتاع الاقتصاد بيدو،
0: نعم
1: التشاركية والديمقراطية
0: أي
1: والحوكمة والشفافية وبرشا قيم جميلة الحقيقة
0: أي
1: ما كان في ثقافتنا ولا لا.
0: أي هذا هو السؤال. هذا هو السؤال المهم. أي به
1: الامتيازات
0: به باش
1: يعني
0: نحاوس لوكاش نسيمة، ما عادش عندي برشا وقت. أي تفضل. أي تفضل عندك دقيقة.
1: تعليق تي فيا بالنسبة اللي يشملها القانون، قروض بنسب تفاضلية، ضمان الصندوق الوطني للضمان، خطوط تمويل خاصة، منح دعم، كراء بعض الأملاك، أولوية في الكراء العقارات الدولية الفلاحية بالمراكنة، وكراء بعض الأموال أملاك الدولة والبلدية بالمراكنة، استغلال بعض المنتوجات الغابية غير الخشبية بالمراكنة، إمكانية ممارسة النقل العمومي الجماعي المنتظم وفق الشروط.
0: أيوة أي
1: مرافقة تكوين وهيكل الدعم، هذه الكل هيكل الدعم في وزارة التشغيل والموجهين، وعندهم منصة رقمية خاصة بهم لتسهيل الشركات، يعني بالتالي لهنا كل الامتيازات متوفرة.
0: أي
1: نبقى علاش لتوا ما شفناش الاثر الاقتصادي؟ ان نجم نقول لك في نقطتين
0: من
1: اللي هي
0: وديجا كنت بسامحني ما كنت باش نختم معاك المداخله، نقول لك شنو تقييمك للتجربه من منطلق تجربتك، من منطلق اكيد خبرتك انت في مجال بعث المشاريع. كاش نسيمه شنو رايك فيها التجربه هذا
1: معاك؟ ما نجمش، انا ما عنديش راي شخصي.
0: اي لا مش راي شخصي، هو كقراءة عامة حسب ربما ما عندك انت من معطيات ولا متابعتك في مجال بعث المشاريع عموما. اي
1: قد تكفي للتقييم، لكن حدود ما نعرف
0: اي
1: انه الاثر الاقتصادي ما ريناش نماذج، على الاقل في الجهه نتاعنا نماذج اللي دخلت في الانتاج واللي خلقت مواطن شغل واللي تنجم تتقدم كنموذج نجاح. تم تحديث بعض المؤسسات، ان شاء الله نشوفوا اذا عنا، وهذه من هنا يعني نداء نجوى، اذا عنا مؤسسات تم احداثها ودخلت في الانتاج على الاقل عندها عام او اثنين وقاعدين يعني يحققوا في مرابيح، ماذا بينا نشوفوهم
0: ان شاء الله. علاش ليه حتى نقدموها ما احنا معانا في الـ في, الـ في الركن هذا.
1: انا نتصور اذا الناس تتلم بالحق وتعمل دراسه نتاعها عند شيء باش ينجح، يلقى فرصه، يلقى المجال اللي باش يستثمر فيه، وربي يسهل الناس كل
0: حاجة. هذا هو كوتش نسيمة، يعطيك الصحة. تبقى إن شاء الله الثلاثة الجاي نتحدث إن شاء الله على دراسة الجدوى، لأنه هذه من أهم الشروط اللي يلزمها تتوفر في بعث المشاريع بصفة عامة، ونتحدث خاصة على الأهمية متاحة، ماهيش حاجة شكلية باش نكملوا بها الدوسي والملف متاعنا، لا هي حاجة ضرورية أساسية في الملف أي باش تحدد مستقبل المشروع. هذا هو كوتش نسيمة العايفي، يعطيك الصحة بارك الله فيك، أكيد على كل ما تفضل به في ركن من الفكرة المشروع نحاوله، لأنه من الركن هذي نبسطه أكثر ما يمكن الإجراءات كيفاش تصير في بعث المشاريع على اختلافها. المشاريع أكيد نتحدثوا عليها كما خذينا اليوم تجربة الشركات الأهلية. شكرا لك مرة أخرى، تحياتي لك وإلى اللقاء. نختم معاكم الجزء الأول من استوديو ناس، نرجع معاكم إن شاء الله في مواصلة للجزء الثاني، خليكم معنا.
2: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
3: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
2: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
3: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية.
2: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
3: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
2: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
3: بكل الألوان.
2: بكل الألوان.
4: العاشرة صباحا.
5: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
4: تحية طيبة مستمعين، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تنتظم اليوم بالضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكافة الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام، وذلك ببادرة من جامعة جندوبة. ويهدف هذا المهرجان إلى إدماج مبادئ الاستدامة والبيئة في الأنشطة الجامعية وترسيخ الثقافة والقيادة البيئية داخل الحرم الجامعي ودعم روح الابتكار والمبادرة لدى الطلبة. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة يوما إعلاميا تحسيسيا حول العناية بغراسات الزيتون في ظل التغيرات المناخية، وذلك بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي برويس. يؤدي اليوم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر زيارة عمل إلى ولاية سليانة ستشمل متابعة لسير عمل عدد من الإدارات الجهوية بالجهة. أفادت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس اليوم أن الحكومة التونسية قد جددت ثقتها في الجمعية من خلال منحها ترخيصاً لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وأضافت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس في بلاغ لها أن هذه الطريقة تقوم بالخصوص على إتاحة إمكانية التبرع الاختيارية بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء. تضع سياسة تعبئة موارد الدولة لسنة 2027 خياراً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الاستقلالية المالية وترسيخ مبدأ التعويل على الذات، بما يضمن قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها والمحافظة على سيادة قرارها الوطنية عبر الحد تدريجياً من اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، وذلك وفق ما أظهرته وثيقة توجهات مشروع الميزانية لسنة 2027 الصادرة عن وزارة المالية. شكراً على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا بكم الناس الكل. نرجع نواصل معاكم في لقانا من برنامج ستوديو الناس، هذا الجزء الثاني. نواصل معاكم إن شاء الله حتى للحديش. الجزء الثاني نرجع بركن ثقافتك الجبائية، الأستاذة هبة عنالي المستشار الجبائي حاضرة معنا اليوم في الركن هذية، ونتحدث معها على جديد منصة تيج. نستقبلها معايا مباشرة على الخط. أستاذة أهلا وسهلا، مرحبا بك هبة.
1: مرحبا مدام خيرة، صباح النور.
0: مرحبا بك، صباح النور. نرجع اليوم على موضوع جديد ومنصة تيج وجديد في المنصة هذية. أستاذة هبة عنالي، خلينا ساعة نعود نعرفوا بها ميسيرش المنصة، ربما اللي غايب عليها المعلومة نعرفوا بها وبعدين نتحدثوا على جديد اللي فيها.
1: إن شاء الله نقدم الإفادة ساعة.
0: مرحبا،
1: ومشكورة على الاستضافة.
0: يا عايشك وانت، مرحبا بك، على شكرا لك على التفاعل معنا أستاذة هبة، تفضل.
1: يا عايشك، مرسي بكم. به منصة تيج هذه هي جات في إطار مواصلة رقمنة الإدارة وتطوير الخدمات المزداة للمواطنين والمطالبين بالأداء من الإدارة الجبائية. هي منصة التبادل لأغراض جبائية. اليوم جانا جديد فيها، جست مش نعاود نفكر بالمنصة، هي ماهيش جديدة، ظهرت كفكرة من عام 2020، بدأت تطبق بمقتضى قانون المالية 2022 في الفصل 41 منه.
0: ني.
1: من بعد قعدنا نستناو في النص الترتيبي اللي صار في ماي 2024، ودخلت حيز النفاذ في 1 جوان 2024. دونك هي منصة للمطالبين بالأداء اللي عندهم معرف جبائي ويقوموا بعمليات خصم من المورد، روتوني على سورس. يعني ما همش لي باتونت الكل، لي باتونت ريجيم ريال اللي مطالبين باقتطاع خصوم من المورد،
0: اي،
1: والا لي باتونت فورفي داسييت اللي هما المهنيين الغير تجاريين.
0: واضح.
1: غير تجاري جدي بيان فورفي داسييت مش فورفيتير، فما فرق. هو الفورفي داسييت نوعا ما نظام حقيقي مبسط معمول للمهن الغير تجاريه. الكونتر الفورفيتير هو نظام تقديري اللي هو يصرح مرة في العام. دونك اللي عندهم باتونت ريجيم ريال يقوموا بالتصريح بشهائد الخصم من المورد عن طريق المنصة هذه، ولا
0: أيوة.
1: بتبيع كيما كل بلاتفورم جديدة، تبدأ العملية تدريجيا. دونك أول ما دخلت حيز النفاذ في جوان 2024 بالمؤسسات الكبرى والمتوسطة التابعة لوزارة المالية حسب تصنيف وزارة المالية وقتها، ومعهم مهني الجباية والمحاسبة، هذوما المعنيين في من جوان 2024 حتى كش الواحد جام في 2025. الواحد جام في 2025 جاونا المطالبين بالأداء اللي منخرطين في منظومة التصريح عن بعد، ولو هما زادة مطالبين باش يعملوا شهادة الخصم من المورد على المنصة. من 1 جانفي 2026 إلى حد هذه اللحظة، المنصة تعممت على كافة المطالبين بالأداء المعنيين بالخصم من المورد، يعني لي باتونت ريجيم ريال الكل.
0: أي النظام الحقيقي معناها. أي تفضل، تفضل أستاذ. أي
1: النظام الحقيقي. اي النظام الحقيقي. باش نوضح شنو معناه خصم من المورد اصلا، ريتني على سورس. اصحاب الباتونت اللي عندهم نظام حقيقي والا المهن الغير تجاريه اللي نظامهم فورفي داسييت، اللي هما احتساب القاعده التقديريه هكا تتسمى، مش فورفيتير. معناه فما برشا، فما خلط في الفورفي داسييت اي فورفيتير.
0: اي دونك هذه فما القاعده القاعده التقديريه وفما النظام التقديري، يختلفوا على بعض. هذوما يختلفوا على بعضهم. اي
1: يختلفوا على بعضهم. بيه. نظام القاعده التقديريه هي المهن الغير تجاريه، يكون النظام نتاعهم فورفي داسييت نوعا ما هو ريجيم ريال، ذاك ريجيم ريال سامبليفي،
0: مبسط يعني،
1: مبسط نوعا ما.
0: اي
1: المطالبين بالاداء هذوما كي يشريو ما عند فورنيسور، مطالبين بالاداء حسب النظام الحقيقي كي يشريو ما عند فورنيسور، يقتطعوا لهم المبلغ اللي باش يخلصوا فيه في نسبه معينه، يصرفوا بهم بعنوان خصم من المورد، والا اللي كاينين محل يمارسوا فيه في نشاطهم كي يجيو يخلصوا في الكراي يقتطعوا منه نسبه معينه اللي هي 10%. هذيك النسبه اللي يقتطعوها للمالك نتاع المحل تتسمى خصم من المورد، يمشي ويصرحوا بها.
0: اي
1: في القباضه الماليه. ودوتو فاسون المبلغ المقتطع هذه ماهيش فلوس ماشيه ولا باش يخسرها المزود والا مالك المحل، في الامثله اللي اعطيناهم بطبيعه امثله خصم من المورد عادي.
0: اي انا كنت باش نسالك الحقيقه نقول لك اي تو هو كاري محل مثلا باش ياخذ نسبه 10% باش يمشي يصرح بها في القباض. اي واللي كاري له هذيك هاك ال 10% هذيك هي معناتها مش مستفيد منها، انت تقول لا راه مش هاك.
1: لا ماهيش ماشية، هي عبارة على تسقة للأداء متاعه، هو الكاري المحل راهو مطالب بأنه باش يخلص
0: الأداء
1: واضح على المبالغ الكرائية اللي قاعد يدخل فيهم. دونك هي النسبة اللي اقتطعت له ومشي يصرح بهم صاحب النشاط هي تسقة على الأداء متاعه من بعد شرط أنه يستظهر بشهائد الخصم من المورد. دونك هوني نلقاو أنه يقتطع له الفلوس هذيك اللي باش يمشي يصرح بها، النسبة المعينة هذيك اللي باش يمشي يصرح بها، ويعطيه في بلاصتها شهادة في الخصم من المورد.
0: أي
1: العملية كانت تصير هكا عن طريق الاقتطاع ويسلموا في إيده شهادة في الخصم من المورد. كي جات منصة تاج ولات الشهادة هذه اللي هي شهادة في الخصم من المورد ما تخرج كان من المنصة متاع تاج. دونك للخصم من المورد هوني أصبح حيني وتكون فما مراقبة من مصالح الجبية ديريكت، معناها من قبل ما يجي الدات ويمشي يخلص ديجا فما مراقبة والحقوق مضمونة، معناها حق المالك في المالك المحل هذاك مضمون، خاطر يخرج له شهادة من خصم من المورد من البلاتفورم هذه ويعطيها له، ما عادش يعطيها له في إيده، معناها يكتبها وورد وإلا بلوجيسيال آخر أي لوجيسيال عنده ولات عن طريق المنصة هذه. أو ميم طون كان الاخر ما يمشيش يصرح اللي هو صاحب النشاط صاحب المعارف الجبائي ما يمشيش يصرح بالنسبه اللي اقتطعها، تكون فما مراقبه حينيه من مصالح الجبائي عن طريق المنصه هذه.
0: وهذه تنسحب زاده على المزود كيف في نفس اذا كان هو اي تفضل استاذ أي.
1: الاجور زاده راهو فما خصم من المورد اقتطع نسبه معينه من الاجر هذاك خصم من المورد ويمشي يصرح بهم، لكن الحاجه اللي مازلنا لتوا ما صارتش في المنصه هذه وان شاء الله انها من هون لاخر العام مقرر انها تصير انه يصير زاده التصريح بالخصم من المورد على الاجور على المنصه هذه.
0: اي
1: دونك المزودين الكري الأجور تسكي خاصة من المورد في شوالي كله على
0: المنصة هذه اللي هي منصة تيج بالتحديد.
1: تبادل الأغراض الجبائية
0: واضح.
1: جديد اليوم في المنصة هذه شنو جاء؟ المطالب بالأداء ولا ينجم يطلع على الوضعية الجبائية متاعه، يعني هل هي مساواة أو غير مساواة، أما يطلع جست انه مساواة الوضعية مساواة او غير مساواة، يعني ما يعطيهوش تفصيل بالضبط التصاريح مش مصبوب به. اما كي يدخل يحط المعرف الجبائي متاعه تقول له المنصة هل انه وضعيته مساواة او غير مساواة، يعني اذا مساواة معناه هو مصرح وسبب التصاريح متاعه الكل المطلوبة منه، اذا غير مساواة يلزمه يتصل بمصالح الجبائي ويعرف شنو التصاريح اللي نقصته اللي خلت وضعيته غير
0: ماهيش مساوية.
1: علاش مهم هذا؟ على خاطر مش المطالبين بالأداء الكل يصرحوا قاعدين يصرحوا لرواحهم، فما اللي موكلين مهنيين في الجبايه ولا المحاسبه قاعدين يقوموا بإداء التصاريح اللازمه نتاعهم، دونك ينجم يكون المهني عمل اغفال وما صبش تصريح مثلا تصريح معين ولا اكثر من تصريح، على الاقل يكون مطالب الاداء هوني عنده القدره انه يطلع على وضعيته الجبائيه ويصلحها قبل ما تتفاقم خطايا التاخير الى اخره. احنا نعرفوا اللي التصاريح اذا ما تصيرش في وقتها ديما فما خطايا تاخير من بعدها، وكل شهر يتعدى ديما الخطيه تولي اكثر. كيف في نفس السياق اليوم تاج ولات تعطي نسبة التسبقة على الواردات، على خاطر فما بعض المواد المستوردة حسب المعرف الديواني متاعها مش المواد الكل يفرض القانون عليها نسبة كتسبقة اللي هي في القانون 10%. في نفس خانة الاطلاع اللي باش يطلع اسكو الوضعية متاعه مساواة والا لا، باش يطلع نسبة التسبقة هذه قداش، هي في القانون راهي 10%. اما شنو ولا؟ ولات كي تكون وضعيته الجبائية غير مساواة يقع اضافة 5% زايدة، معناها تولي 15%، هي نوعا ما عقوبة. دونك المنصة تقول له هل وضعيته مساواة
0: أو غير مساواة
1: أو غير مساواة، وتقول له هل التسبقة نتاعو 10% أو غير ماهيش 10% اللي هي 15% باش تولي. يعني إذا معني معناها بالاستيراد معناها مستورد مواد من برا مش الناس الكل مش النشاطات الكل، هذا نشاط الاستيراد فقط. جيل الآخر في المنصة هي خلت المطالب الأداء يعمل تفويض لمن يراه مناسب باش يقوم له بالخدمات اللازمة على البلاتفورم. التفويض هذا ما يكونش عام، يعطيه شنو الوظيفة اللي باش يعملها له بالضبط.
0: أي
1: زاد المؤسسة العمومية اللي تعاملوا مع مزودين هم مطالبين قبل ما يخلصوا المزودين باش انهم يثبتوا عن طريق المنصة هذه انه الوضعية متاع المزود مساواة او غير مساواة.
0: اي
1: دونك ما ينجمش يخلص مزود وضعيته الجبائية غير مساواة،
0: ما يش مساوية. واضح.
1: اي هذا بالنسبة للمؤسسة العمومية. كما قلنا بكري اليوم وقع تعميم كافة شهائد الخصم من المورد في منصة تيج، مازالت كان شهائد الخصم من المورد على الأجراء اللي هي بروغرامي ديسي دو فان داني باش يصير
0: من هنا لاخر العام ان شاء الله يصير تفعيلها. هذا بالنسبة للأجراء.
1: بالنسبة للأجراء،
0: الأجراء نتحطوا الأجراء في القطاع العام ولا الخاص هكا ولا أستاذة؟ ولا
1: هو بور لو مومون في القطاع الخاص.
0: في القطاع الخاص،
1: على خاطر هو في القطاع الخاص صاحب المؤسسه يمشي يصرح بالاقتطاع من الخصوم المورد عن طريق التصاريح الشهريه، لكن هذا ما يمنعش انه هو يخلص في الاداء ويقتطع فيهم من عند الاجراء. لكن الاجير في حد ذاته يلزم نهار 5 ديسمبر او قبل 5 ديسمبر يلزم يصرح ياخذ شهاده الخصم من المورد هذا من الكل من عند المؤجر نتاعو ويمشي يصرح.
0: اي
1: هذا هو بالنسبه للجديد في منصه
0: تيج. هذه اذا الجديد اللي فيها، يعني بشوي بشوي كل مره تطور الخدمات المقدمه على مستوى المنصه. هذه شنو نجم نقولوا استاذه بالنسبه للجديد في هذه المنصه؟
1: هذا هو. نعم. بالنسبه للجديد في منصه تبادل الاغراض الجبائيه.
0: نعم، وضروري الانخراط فيها المنصه هذه المعنيين بالامر بطبيعه الحال من اجل
1: طبعا هي راهو صار التعميم على لريجيم ريال الكل اصحاب المعارفات الجبائيه اللي منخرطين في النظام الحقيقي.
0: النظام الحقيقي هذا هو. هذا هو إن شاء الله أكيد المعلومة وصلت للي يهمهم الأمر، وأكيد برشا يهمهم ومعنيين بالمسألة ذي. يعني توا الجديد أنه المنصة تنجم تقول لك الوضعية متاعك مساوية وإلا ماهيش مساوية، وتنجم أنت من خلال ربما الملاحظة اللي تقدمها لك تعرف شنو اللي صاير، وبناء عليها تسوي الوضعية الخاصة بك بطبيعة الحال في إطار المتابعة هي بطبيعة. وكاينها باش تذكروا ونتصورها، ممكن برشا ناس تفوتهم ربما الأجيل ولا غيره، وهذه فرصة باش يدخل على المنصة، نذكر منصة تيج، ويعرف شنو الجديد اللي فيها، ومن خلالها هي كامل يسوي الوضعية متاعه هكا ولا أستاذة. ونخلي كلمة الختام.
1: هذا هو.
0: نعم.
1: هي كما قلنا جات في إطار الرقمنا وتطوير الخدمات يعني متاع الإدارة الجبائية. إن شاء الله من هنا لآخر العام يقع تعميم جميع شهائد الخصم من المورد. دونك تولي حتى العملية بالنسبة للمهنيين سهلة برشا، بالنسبة للمطالبين بالأداء زادة تولي أسهل برشا، وما نبقاوش معناها كل حاجة نمشي ويلزم بالأوراق وحتى كما قلت أنت تعاون على أن على تفكرك بالأجيال باش ما تتراكمش زادة خطايا تأخير إذا الوضعية غير مساواة.
0: واضح. شكرا لك استاذة هبة ونالي اكيد على كل ما تفضلت به. ان شاء الله المعلومه اكيد تكون وصلت للناس المعنيين بالامر هذية، وهذية شنو عنا في ركن ثقافتك الجبائيه لليوم. تحياتي لك استاذه مره اخرى. شكرا لك استاذة هبة ونالي، نتقابل ان شاء الله في مواعيد قادمه اكيد في موضوع جديد فيما يتعلق بالثقافه الجبائيه. تحياتي لك والى اللقاء. احنا مازلنا مواصلين معاكم، بعد شويه ضيفي باش يكون سي هشام بن خليفه الكاتب العام والمكلف بتسيير بلديه الكيف. شنو اللي صاير؟ مواطنين يتشكوا يبعثوا تصاور، تبعديك تلقوهم على الباج راديو كيف فيما يتعلق بالفضلات، يقول لك ما فماش حاويات المواطنين، تحدث مواطنين حي حشيد. في المقابل سي هشام يقول لك لا، احنا رانا نحطوا الحاويات تبقى راهو ما يقبلوهمش. تو بعديك نفهموا اكثر شنو الوضعيه بين اللي يقولوا المواطن ورد سي هشام بن خليفه. تابعونا بعد نغم نرجع معكم.

0: نرجع معاكم نستقبل معايا على الخط مباشرة سي هشام بن خليفة الكاتب العام والمكلف بتسيير بلدية الكيف حاضر معانا على الخط. عسلام ومرحبا بك سي هشام. مهلا وسهلا.
1: مرحبا بك ومرحبا بمستمعين إذاعة كيف كل.
0: شكرا لك على حضورك معانا. أكيد مواطنين متسكنين حي حشية تحديدا في الكيف هما بعثوا تصاور هاتوا نلقوهم على الباج الصفحة الرسمية راديو الكيف. سي هشام يقولوا اللي ملقاء الفضلات على حافة الطريق ما فهمش حاوي موجودة ويتذمروا من الوضع هذا. وكما قلت لك هما يعني بعثوا تصاور في الموضوع. نخلي لك الرد سي هشام. أنا حكيت معاك البارح الحقيقة وعطيتني مجموعة من التفاصيل باش نخليك تعطينا شنو الوضعية بالضبط. سي هشام تفضل.
1: مرحبا بيك ومرحبا المستمعين مرة أخرى. والله احنا بلدية الكيف جهدنا جهيد في رفع الفضلات ومعناها طلبات المواطنين في المجال هذية. الموضوع نتاع حشيد هذية احنا من أول بوبلات معنا الحاويات تم تركيزها في هذيك أو الطريقة الرئيسية تم

0: مرسي تدخل معناها من سلطات مواطنين وكذا كان على المنبر هذاك، فما زوار على الطريق هذاك وهذا يعتبر طريق رئيسي مدخل البلاد، تم ازالتهم ووضعانهم 20 متر 20 متر على حدود معناها في الحيط نتاع
1: اي
0: محطه التزود بالوقود، الا انه ما رعنا الفضلات دي موجوده غادي. احنا البلديه ولا نخدموا في سلمتين، نعرفوا في الحاويات هذوك اللي هما ما يتعباوش كوم يلفو، والمواطنين باقي يصبوا هذوكم في على المستوى المفترق في التروطوار. دونك ولد خدمه دوبل، تعرف انت المواد البشريه نتاع البلديه على قدها، المعدات على قدها، دونك ولا نخدموا في سلمتين ماهيش خدمه واحده باش نلبوا طلبات ونلبوا معناها رفع الفضلات في اوقاتها وفي مجالاتها، فهمتني؟
1: اي
0: احنا ماذا بينا فما دراسة موجودة، فما مستعدين باش نعاودوا نرجعوا الفضلات هذوك للحاوية بلاصتهم، تبقى ماذا بينا وعي المواطنين. مش هسمعني مش حتى المواطنين تاع الحي، حتى المارة يبدا متعدي بكرهبته يمشي يحط بوبيلة غادي يحطها في الكياس ويتعدى على روحه. أما لازم لازم وعي مسكن شامل للخيان الكل، نتعاونوا مع بعضنا وإحنا بلدي ما فيهاش خدمة حدها، ونخدموا بوعي المواطنين معناها بالتناسق مع المواطن وطلباته. ماذا بينا الحاجات هذه ما عادش يشوفوها في البلاد.
1: راهو مهم التوضيح لما حال. انا الحقيقه واحد من زملائي يخدم معانا يقول لك راهو في حي حشيد راهو تتوضع الحاويات والمواطنين ما يقبلوش، ما همش موافقين انه تكون موجوده وتقع ازالتها. راهو الحقيقه خلينا نقولوا هي شهاده موجوده. تبقى سي هشام نجمش يصير اتفاق على موقع معين بلاصه معينه تصير فيها وضع الحاويات، لانه تو الحاويات تتوضع المواطنين ما يساعدهمش، وفما بعض المواطنين اللي يقوموا بازالتها الحاويات هذيك على خاطر ما يساعدهمش ربما هما وغيره. أي وين شنو الحل يعني؟ وبعديك يبعثوا تصاور للإذاعة يقول لك هاو نرموا في الفضلات على قريعة شنو عملنا تو جمليح. تفضل.
0: احنا تو نزيد نقول لك احنا كانت نحاول ببلاد هذوك وصار معناها ما عجبتهمش البقعة والمواطنين ما عجبتهمش، رانا نخدموا في الباب في نظام باب عنا وقت يتعدل نتاع حشاد يخدم فيه مع الصباح تاع الصباح يتعدل الكاميون يهز يدور على الديار الكل ويهز رفع باب، الا انه الاوقات نهزوا فيها احنا ونتعداه مواطنين يمكن يبدا ماهوش موجود يخرج من بعد ما يعرفش الكاميون وقتاش يتعدى يهز بساشي ويطيشها غادي. ديكوردو احنا ماذا بينا نتعاونوا مع بعضنا، كان عنده مقترح في وحده بوبيل خاطر لي بوبيل هذوك يهزهم كاميون رفع الحاويات، كاميون راهو كبير شوي معناها اذا كانش نتفقوا في بقعه تنجم تكون مدور ما تقلقش معناها الاجواء والجيران وتكون زاده سهل الاكسبيلي معناها باش يتعدى الكاميون يرفعها، فهمتني؟ احنا مستعدين هذايا الكل عندهم، كان عندهم مواقع ماذا بينا يختارون حتى هما او موقع هذا حط فيه، احنا نعرف الطرق الرئيسيه راهي تعدى فيها الكاميون الكبير، الكاميون الكبير ما نجمش يدخل الانهار الصغيره، دونك باش نختاروا موقع ماذا بينا نتفقوا على الناس كل يكون موقع تلتزم به الناس الكل، احنا كبلديه باش نهزوا الحاويات في اوقاتها والمواطنين اذا باش يحطوا الوقت في بلايصهم، يعني تجوا في حتى الحاويات اللي موجوده ساعات تحاول تبدا فرقه وتبدا الفضلات
1: على بجنب الحاويه موجود
0: بجنبها موجوده وظاهر موجوده ظاهر هذه معناها ما نخسروش نحطها في البوبيل يحطها بعدها البوبيل ويتعدى. شوية نتعاونوا الناس كل مع بعضنا وإحنا مستعدين لهذه، عندهم كان عندهم مقترح في بلاصة ماذا بينا إحنا إن شاء الله سوا مشروع نتاع تهيئة شوية تروتوارات غادي مستوى حشاد جامع الرحمة وشيء هذيك المشروع في طور الدراسة إن شاء الله إذا كان موجودة ناخذ حتى معناها في التروتوار أونكوش صغيرة تحط فيها بوبيلات ما تتلزم الناس الكل باش تعيش فيها.
1: إي واضح
0: واش مطلوبين واحنا لازم المواطنين
1: كان عندهم اقتراحات ينجموا يتواصلوا معاكم سي هشام
0: ونجموا نحطوهم باش ما يقلقوش العباد. احنا صحيح راهو الفضلات توا في الشتاء ما فما حد شايف الشتاء يعمل الذبان يعمل وسخ يعمل حشرات يعمل كذا متفقين تعمل الريحه تعمل حاجه تواتي مثلا ما كل الكاميون معناها ديبان فيه صار فيه أعطاب والحاجة يوخر نهار بنهارين تتلم هذه كثير تراكمات راح نحاولوا نتجاوزوها ما تعملها كاليزي فين تاعها تبقى البقعة مسخة تنتشر فضل احنا هون في دي نوتر ميو ونتعاونوا مع بعضنا وكهو
1: واضح
0: هذه بلدية واحدة لا بلدية ريموت
1: بالطبيعة هي البلدية عليها مسؤولية والمواطن عليه مسؤولية زادة في نفس الوقت
0: وإحنا في خدمة المواطنين في خدمة الطلبات هذه الكل
1: باهي هذه إذا إن شاء الله تكون الإجابة واضحة بالنسبة للمتسكنين حي حشيد يقول لكم راهو إحنا نقوموا بوضع الحاويات فما بعض المواطنين اللي يقوموا بإزالة الحاويات هذيك تبقى أنتم تفهموا في كان عندكم مقترح معناتها نتاع مكان يساعد الناس الكل يتفقوا عليه الناس الكل ينجم يكون هو معناتها تكون موجودة فيه الحاويات
0: برب
1: أي
0: حل حتى حل توا حيني استثنائي الى حين يجوا حد اخر يعطيونا مثال نشوفوا نحطوهم البوبالات حل مؤقت الى انتظار تشوفوا بقعه باهيه يعني نشوفوا حاجه ندرسوا مع بعضنا المواقع الباساج الكاميون.

0: احنا لازمتهم
1: واضح سي هشام بربي فقط قبل من لانه نعرف عندك معناتها التزامات توا. يقولوا لي الفضلات نتاع البناء اللي قاعدين معناتها تترمى في الغابات، شنو عملتوا فيها على مستوى البلدي؟
0: البلدي صغر اكيدي غابات
1: اي
0: عند الغابات
1: اي
0: احنا شني احنا الردع هو معناها الفريق فرق المراقبه ان شاء الله اللي باش تتكون المهم باش تكون رابعه، حتى احنا ماشيين حتى في احداث احنا وميزانيتنا كاميرات مراقبه.
1: اي
0: احنا ندعو راه فضاء هذاك يقول لي غابه، راهي غابه منطقه خضراء ما ينفعش في البلاد، واحنا هاك تشوف نوتوراج تاع البلاد وبالكوارث اللي صارت لنا في الصيف هذا ماذا بينا نحافظوا فيها، ماذا بينا حتى المواطن اللي شاف كاميون احنا هي انت كما كنت تحكي انت هي فواضع مواد بناء. السيد اللي عنده بناء يا خويا عندك فضلات باش تهزها راهو يجي يعمل اتفاقيه مع البلديه يخلص يمشي يصب في مصب ثلاثة عاملين موقع في مصب فضلات يصب. على الاقل السيد اللي عنده بنية اللي عنده مرمى كي كام يوم شي يهزوا يقولوا ليه برا خالص في البلديه وراه دي مونتون دي ريزوار ما يروحوا يعني خالص صومة كبيره اسوا معناها ماهيش حتى شيء غير شنو نتعاودوا على عندنا فضاء في مصب فضلات في فجده زرقاء يمشي غادي مجعول في هذا البناء
1: واضح
0: حط غادي احنا ماذا بينا طول المراقبه هاي توجي
1: اي
0: احنا شادينا دانيال مو فما سبارازار دوريه الدور شادينا كاميونات فحجزهم وصارت لهم خطايا بيئيه خط الخطايا بيئيه راهي توصل حتى 10 ملايين وفيها حاجز نتاع الشاحن وفيها حاجز نتاع كذا كذا احنا ماذا بينا ما الناس كل باش تخدم وخليه يخدم ما اوني با ما ضد هذايا كلها ما تبقى نحترموا البيئه
1: هذا هو هذا هو
0: الفضاء البيئي واحنا نخدموا على البيئه ونقولوا بلاد مسخه ونحاولوا ننظفوا ونحاولوا نقولوا ماذا بينا زاد مسؤوليه مشتركه الناس الكل.
1: نعم
0: واللي يعرف راهو منظمه حتى مش يعرف شاف كاميون ماهوش في يجي حتى يعني اللي انا بيرسونيلمون يعلم بلديه تفضل راهو في كاميون الفلاني صح
1: واضح سي هشام
0: احنا كي نحطوه في الريشيرش كاميون هذايا مع السلطات الامنيه هما كي يتعدى نشدوه احنا وراه صارت لنا حتى في وسط البلاد شادينا كمان متعدي كاميون ونهازو وينهز هو راهو حتى السيد اللي عنده يقول لك راهو سيد عنده دار قاعد يجيب لي الدم وقدرات البناء راهو عنده ترخيص من البلديه بالبلديه في علمها بها على شد الكاميون هذايا راهو هذايا عنده توريزاسيون عنده ميزاني بو في داره باش يعمل شويه الدم باش يستوي بعد اما شنو شويه تناسخ في الخدمه هذه خاطر الفرقه سايبنا برشا شوف وضع التغابات هذا هي هي ما تمعش ما غير متنفسنا هذيك متنفس تاعت فيها الحشيش تاعت فيها حاجه اللي ما معاش ما باش نقضيو على البيئه بقى معنى كلمه معنى نباتات حيوانات هواء صافي لينا نحن ما عادش تلقى حتى شيء حتى المتنفس لو الواحد يمشي يعمل دوره في الغابه ولا باش يعمل هكا الناس نشوف فيها بلاد المسلك المسلك نتاعنا على بلاد كل مسلك رياضي ولا الغابات يمشي يجري ويدور متنفس ليه دونك اذا باش نقول بالصفه هذيك نتعاونوا مع بعضنا ونحاولوا ان شاء الله بقدره ربي زاد نزيد نقول لك حمله بتصير تري بروشينمون حمله جهويه نحاول نعرفوا الماكسيموم تاع الاتربه اللي موجوده في المنطقه البلديه يعني تاع حمله جهويه هنا برمجينا
1: ان شاء الله ان شاء الله سي هشام هي على الاتربه والفضلات والناس اللي ماخذه التروتوار زاده سي هشام الناس اللي محتله التروتوار بالحق معناتها المترجل اليوم الكل معناتها اللي عندها محلات تجاريه اللي عندها مقاهي اليوم واللي يجي قدام في الطريق يحط لك حجر ولا جيجويت وباش يسكر الطريق ما عندكش شنو تبلص كرهبتك زاده راهي برشا الحقيقه
0: ماشي على ذكر هذه راهي صارت الحمله واعطيناهم تجاوزات من عباد معناها بعلامات وهيش وصارت لهم هذاك اونترتون تسويه الوضعيات اجى اللي تحب تاخذ تسويه وضعيه تفضل عندك ترخيص باش تعرفين في تنجم تنتسب وتاخذ ترخيص تفضل
1: واضح
0: لحد هالساعه معناها النسبه اللي كانت بعد الحمله اللي عملناها التوعويه وقلنا حمله باش على الاقل نتفاهموا اجى سوي وضعيتك عندك حق باش تاخذ تراد مع البلديه الترخيص ما عندكش احترم الا الميك اللي سطر تلك البلديه لا غير ما فماش تجاوبات احنا الحمله باش تكون
1: مع دونك فما قانون
0: يعطيك
1: هذا هو يطبق القانون على الناس المخالفه
0: اي وكل واحد يحترم
1: هذا هو كل واحد يتحمل مسؤولياته اذا كان هو باش يخل بال بال بال بالقانون بطبيعه الحال. شكرا لك سي هشام بارك الله فيك ان شاء الله تكون حاضر معنا في موعد خاص سي هشام ان شاء الله بارك الله فيك سي هشام بن خليفه الكاتب العام والمكلف بتسيير بلديه الكيف. هذه اذا كانت الاجابه بالنسبه لمتساكني حي حشيد واحنا مشينا الحقيقه في مواضيع اخرى. مواصلين معاكم في استوديو ناس بعد شويه نبدا جولتنا مع اخبار الجهات.

0: نبدأ جولتنا مع أخبار الجهات، نبدأها من جندوبة. زميلنا هشام الصغيري حاضر معنا. صباح النور هشام، مرحبا.
1: صباح النور، خيرة، تحية ليك وتحية كل مستمعي إذاعة كاف. بالنسبة لولاية جندوبة، اليوم باش ننطلقوا بالحديث على الجلسة اللي انعقدت يوم أمس بمقر ولاية جندوبة، وتم تخصيصها للنظر في موضوع الانتدابات بمعمل الأسلاك الكهربائية في المنطقة الصناعية الارتياح ببلاريجيا. تقريبا بشكون في حدود 1500 عامل وعاملة. الجلسة هذه حضروها كل الأطراف ما فيها ممثلي هذه الشركة لتنظيم الأيام المفتوحة لانتداب العمال في هذا المصنع، ومن المنتظر أن تنطلق غدوة العملية بجندوبة المدينة على حدود الساعة 8 صباحا أمام يعني مدرسة التمريض بمدرسة علوم التمريض بساحة الشهداء بمدينة جندوبة، في انتظار وأن تتم العملية في بقية المعتمديات بعد توفير كل الظروف الملائمة لهذه العملية. ومهم برشا اليوم خيرة يعني توظيف وإيجاد مواطن شغل خاصة للشباب في الوحدات المعملية بولاية جندوبة. نحكيه اليوم كذلك على القطاع الصحي. البارح كان ثم زيارة للمسؤولين الجهويين إلى مشروع المستشفى الجهوي سيف بابي غار دماء، واللي يعتبر مكسب صحي مهم برشا لهذه الجهة. هو في حدود تقريبا تكلفة بتاعه 95 مليون دينار، ونسبة تقدم الأشغال تقريبا في حدود 20% في هذه المؤسسة الصحية، اللي بيكون عندها انعكاسات يعني إيجابية على القطاع الصحي ودعم الخريطة الصحية بولاية جندوبة، وكذلك اشتقص على الأهالي هذه المناطق سواء كان في غار دماء أو في وادي النيز التنقل إلى المستشفى الجامعي بجندوبة. اشتركوا في غار دماء وشتركوا على الدورة السابعة لمهرجان الرومان بهذه المدينة، بيكون أيام 23 24 و25 أكتوبر الجاري، وبيكون في عديد الفقرات في هذا المهرجان، وكذلك عرض لهذا المنتوج اللي أصبحت معروفة به يعني معتمدية غار دماء، خاصة فيما يتعلق بجودة الرمان. نعم. بهذه المعتمدية.
0: واضح هشام، شكرا لك. هذه جولتنا في ولاية جندوبة، تحياتي لك زميلنا هشام الصغيري من جندوبة. نرجع للكيف، زميلنا مصدق الشيرني حاضر معنا. مصدق مرحبا، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك خيرة، مرحبا بكل مستمعي إذاعة الكاف. أخبارنا اليوم خيرة، نبدأها بتتويج دار الثقافة بتجروين. كل دار الثقافة بتجروين تتحصل على المرتبة الأولى في مسابقة العمل المتكامل لمسرح الطفل في المهرجان الإقليمي للمسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية. فبعد أن تحصلت مسرحية رحيق الحياة على المرتبة الأولى في المهرجان الجهوي، تتصدر مرة أخرى الترتيب في المهرجان الإقليمي وتترشح للمهرجان الوطني. فألف مبروك لكل العاملين بهذه الدار، وننتظر منهم التتويج على المستوى الوطني. هذا بالنسبة للثقافة. ولاية الكاف تشارك في الصالون المهني للصناعات التقليدية في اختصاصات النسيج اليدوي وتقطير الأعشاب والزهور. إذا انطلقت بقصر المعارض بالكرم الدورة الثالثة للصالون المهني للصناعات التقليدية بمشاركة أكثر من 220 حرفيا ومؤسسة حرفية. نعم. من مختلف ولايات الجمهورية. يتواصل المعرض إلى يوم 11 أكتوبر. ولاية الكاف تشارك بثلاثة حرفيين في اختصاصات النسيج الوطني وتقدير الأعشاب والزهور، وهي فرصة لمزيد التعريف بالمنتجات الحرفية المحلية وترويجها. القطاع الصحي جلسة عمل حول واقع القطاع الصحي بالجهة، إذا التأمت بمقر ولاية الكاف جلسة عمل للنظر في واقع القطاع الصحي الأفاق وكيفية تطويره ومشاغل المواطنين، وتم التطرق في البنية التحتية والتجهيزات والموارد البشرية والمخطط التنموي 2026-2030 والصورة المستقبلية للقطاع في الجهة من حيث تقريب طب الاختصاص في كل المستشفيات المحلية، تهيئة الأقسام الاستعجالية، رقمنة المؤسسات. في نفس السياق خيرة، وفي المجال الصحي كذلك تم النظر في مزيد الارتقاء بخدمات الطب المدرسي والجامعي وضبط خطة العمل الممرمجة للسنة الدراسية والجامعية الحالية. كذلك عدنا في إطار دعم الموارد المائية بمعتمدية القلعة الخصبة، تم تجريب بئر عميقة جديدة بهدف استغلالها في تزويد منطقة سيد احمد الصالح والدوار الحميزية ومنطقة الناظور بالماء الصالح للشراب. خبر أخير، خبر أخير خيرا.
0: نعم تفضل.
2: يتواصل احتجاجات منطقة المحجوبة على الطريق على القنطرة، اللي الحقيقة هو في الحقيقة خيرا تم تقريبا معناه هو السلطة الجهوية يلقوا حل أنه يقع ربط منطقة المحجوبة بمنطقة سيد أحمد الصالح في الطريق بين القلعة القصبة في تجرويد عن طريق وادي فكيرينا هذا اللي موجود في حل سيد أحمد الصالح. لكن الحقيقة الأهالي رفضوا هذا الحل هذا، نظرا لأن الطريق اللي يربط بين المحجوبة وبين منطقة سيد أحمد الصالح عن طريق وادي فكيرينا ما هوش باهي وأكثر وقت وطول أكثر، فأنهم يطالبوا مرة أخرى بتهيئة الطريق اللي جديد الحقيقة والطريق مهيئة ما ينقصها كان القنطرة اللي توها مثلا ما شنطر، ولكن السد اللي موجود وقت يتعبى الماء يرجع التالي بالتالي يغطي القنطرة هذيك، وبالتالي مثلا ماش حتى حركة بين تجروين عن طريق منطقة المحميد ومنطقة المعجوب.
0: نعم واضح مصدق، شكرا لك. هذه إذن أبرز الأخبار بالنسبة لولاية الكيف، تحياتي لك مصدق الشيرني وإلى اللقاء. نختم جولتنا من بيجة زميلتنا فاتن التوجيني حاضرة معنا. مرحبا فاتن.
3: صباح النور.
0: مرحبا بك.
3: تحية ليك وكل مستمعينا.
0: مرحبا.
3: أخبارنا خلينا نبدأها من قبلات. الحقيقة دار الثقافة بالمكان، دار الثقافة قبلات، أطلقت مبادرة شعار الأسبوع. المبادرة هذه تهدف إلى تطوير الحياة اليومية بدار الثقافة وتعزيز روح المسؤولية والعمل الجماعي، بالإضافة إلى تشجيع الرواد على السلوكيات الإيجابية والابتعاد على السلوكيات المخوفة بالمخاطر. في الإطار هذايا الأسبوع من 6 إلى 12 أكتوبر تم اختيار اختر حياتك للمخدرات باش يكون جملة من الأنشطة، ورشات للفنون التشكيلية التعبير وإبداع، تصميم ومظات تحديثية وفيديوهات للتوعية تحت شعار ليلة تدخين ليلة المخدرات. نهار الخميس باش يكون فما ورشة في الثقافة الرقمية وتصميم الومظات التحديثية، ونهار الجمعة باش تكون في المدرسة الإعدادية فرحات حشاد ورشات في الفنون التشكيلية، بالإضافة إلى الومظات التحديثية اللي هي تم تصميمها بطبيعة واللي هي بتكون مخرجات الورشات. دار الثقافة قبلات معا نحو سلوك إيجابي ومجتمع أكثر أمانا. نجم نقوله أنه المبادرة هذه تجي في نفس الإطار اللي أطلقته وزارة المرأة والأسرة وكبار والطفولة وكبار السن خيرة، التظاهرة اللي باش تنتظم إن شاء الله من 8 أكتوبر، تظاهرة ساعة وقاية اللي باش تكون في كل الولايات وتهدف لتعزيز الجهود التشاركية للوقاية من السلوكات المحفوفة بالمخاطر. بطبيعة هي موجهة لكل صغيراتنا ووليداتنا في خاصة المؤسسات التربوية.
0: نعم.
3: اللي قاعدين نشوفوا أنهم قاعدين يتعرضوا في المدة الأخيرة إلى بعض المخاطر، حمايتهم ووقايتهم من مختلف الظواهر ومختلف السلوكات المحفوفة بالمخاطر هذية واجبنا جميعا، خاصة كي تكون من خلال التوعية باش هكاكا نزيدوا تكون فما أكثر وعي، وخاصة نحقوا التوازن النفسي والجسدي ونبعدوهم على بعض الآفات اللي هي في مقدمتها المخدرات، وزادة ما ننساو زادة الإدمان على الشاشات. هذه ساعة وقاية بتكون إن شاء الله نهار 8 أكتوبر كما قلنا في كل الولايات بهدف التوعية والتحسيس الدعم والإرشاد والتوجيه النفسي بخلاف التنشيط لإفادة كل الصغيرات. إن شاء الله تنال إعجاب بطبيعة الصغيرات ويكونوا موجودين ويحضروا ويساهموا فيها لأنهم هما أكثر ناس معنيين بها. نذكر بتواصل الدورة الأولى لملتقى الهواة والثقافة والفنون من 4 أكتوبر إلى 15 نوفمبر خيرة. الملتقى هذية اللي بطبيعة تم افتتاحه نهار سبت نهار لحد 4 أكتوبر ويتواصل لنهار 15 نوفمبر، فيه عدة ورشات عدة محاضرات متنوعة ومختلفة مع العروض الموسيقية موعد لأحباء الموسيقى. نذكر هذا كيف كيف بتواصل شهر أكتوبر الوردي معا ضد سرطان الثدي. البارح كانت الحملة في دستور وكانت لقات صدى كبير في المستشفى المحلي بتستور. نهار 14 أكتوبر بيكون في مركز التوليد بباجة، 19 أكتوبر في تبار عمدون، 26 أكتوبر، 16 أكتوبر في مجاز الباب، و 31 أكتوبر في نبذة. هذوما أبرز المواعيد. نذكروا أنه هالقافلات الصحية هذه دي بادرة من الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بالشراكة مع الإدارة الجهوية للصحة في درجة والمستشفيات والمستوصفات المحلية اللي موجودين، وهذا الكل بالطبيعة في إطار الوقاية. نذكر زيادة أنه إن شاء الله نهار الخميس باش يكون فما يوم مفتوح بمركز تكوين الفتاة الريفية في معتمدية مجاز الباب. المركز هذايا اللي يوفر جملة من الاختصاصات لبنياتنا المنقطعات عن الدراسة. نهار الخميس 8 أكتوبر كما قلنا الموعد لاكتشاف فرص التكوين اللي موجودة في المركز هذايا، مختلف الاختصاصات بالطبيعة اللي عندهم استفسارات. البنيات معناتها ينجموا بالطبيعة يكونوا حاضرين هما وأوليائهم باش يتعرفوا باش يكتشفوا باش يلقاو إجابات على تساؤلاتهم واستفساراتهم. وما ننساوش أنه باش يتم فيها ديما تقديم جملة من العروض حول كل فرص التكوين المهني والإدماج المهني، مش كان في المركز هذا وإنما معناتها اللي عنده حتى اختصاص في حاجة يحب عليها أكيد باش يلقى كان التوجيه.
0: واضح فيتن، شكرا لك زميلة فيتن الأتوجيني. هذه إذن أبرز الأخبار من ولاية بيجا. شكرا لك فيتن مرة أخرى، شكرا لك إلى اللقاء. واللي معها نختم جولتنا مع أخبار الجهات في أبرز الأخبار الوطنية قبل ما نختم لقانا في استوديو نيس لليوم. إذن أفادت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سويس اليوم أن الحكومة التونسية جدت ثقتها في الجمعية من خلال منح ترخيص لجمع تبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع تبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وأضافت الجمعية التونسية لقرى الأطفال لسويس في بلغ لها على صفحتها الرسمية أن هذه الطريقة تقوم بالخصوص على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد ولا أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء. طيب نحن إن شاء الله نرجع له الموضوع هذية وتكون إن شاء الله عنا استضافة في هذا الغرض. نختم لقانا بحالة الطقس بالنسبة لليوم. يتميز الطقس بسماء مغيمة جزئيا قبل ظهور خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، على أن تشمل تدريجيا مناطق الشمال الشرقية. تكون الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الغربي بالجنوب، وتكون قوية نسبيا قرب سواحل الشرقية، بينما تكون ضعيفة إلى معتدلة ببقية الجهات. يكون البحر مضطربا بالسواحل الشرقية وقليل الاضطراب بالشمال، أما درجات الحرارة فتسجل ارتفاع طفيف تتراوح القصوى بين 30 و 35 درجة وتكون في حدود 27 درجة بالمرتفعات الغربية. هكا نسلم معاكم الختام لقانا في استوديو نيس لليوم. شكرا لكم الناس الكل على المتابعة، تتواصل البرامج دائما على موجات راديو الكيف. نتقابل معاكم غدوة إن شاء الله في حدث ورائي من نص النهار حتى الماضي ساعة مع موضوع جديد إن شاء الله نرجع فيه غدوة إن شاء الله على جديد ملف المعطلين عن العمل والقانون 18 وتفعيله. نرجع له إن شاء الله غدوة بأكثر تفاصيل. تحياتي لكم الناس الكل، دمتم في أمان الله وحفظه، وإلى اللقاء.

استوديو الناس استوديو الناس استوديو الناس على موجات إذاعة

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: الحادي عشر صباحا هنا على موجات إذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: صباح الخير مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري الموجز. شرع صباح اليوم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في زيارة عمل إلى ولاية سليانة، شملت متابعة سير العمل ببعض الإدارات الجهوية بالجهة. تنتظم اليوم بالضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك نعمل من أجل حرم جامعي مستدام، وذلك ببادرة من جمعية من جامعة جندوبة. ويهدف هذا المهرجان إلى إدماج مبادئ الاستدامة والبيئة في الأنشطة الجامعية وترسيخ الثقافة والقيادة البيئية داخل الحرم الجامعي ودعم روح الابتكار والمبادرة لدى الطلبة. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة يوما عالميا تحسيسيا حول العناية بغراسات الزيتون في ظل التغيرات المناخية، وذلك بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي برويسة. أفادت الجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس اليوم أن الحكومة التونسية جددت ثقتها في الجمعية من خلال منحها ترخيصا لجمع التبرعات من العمومة في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات الكبرى، المساحات التجارية الكبرى. وأضافت الجمعية التونسية لقرى سواس أن هذه الطريقة تقوم بالخصوص على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات، بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء. حافظت جامعة منوبة على المرتبة الرابعة بين الجامعات التونسية في تصنيف مؤسسة تايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 2027، مسجلة تحسنا في نتائجها الإجمالية مقارنة بالسنة الماضية. أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية اليوم تعرض مطاري جازان ونجران في المملكة لهجومين أسفر عن وقوع 3 إصابات طفيفة وأضرار مادية. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، الموعد القادم يتجدد في موجز منتصف النهار، إلى اللقاء.
4: معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفعي.
2: صباح
5: صباح الأنوار، تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما تكونوا، مرحبا بكم معنا في معنا نحميها من توا حتى النص نهار. تحيتنا لكل مستمعينا وين ما يكونوا. أكيد إن شاء الله بعد شوية باش نحكوا عن المشروع في بجة، مشروع تثمين النفايات الدفيئة خاصة والانبعاثات الغازات الدفيئة، كيفاش باش يصير هذايا وكيفاش صار وشنو التقنية المعتمدة في المشروع هذايا. إن شاء الله ناخذوها بأكثر تفاصيل بعد شوية كيف إن شاء الله إذا كان نجمنا، لأنه هما حاليا في مائدة مستديرة اليوم خريطة الطريق اللي التقية اللي اعتمدوها أو حاطينها المهندسين، عمات المهندسين التونسيين بتبيع اعتمدوا خريطة الطريق تقية 2027-2035، كيفاش نجم تكون، كيفاش نجم تساهم في أنه نحدوا من اللي صار خاصة في الصيفية هذية. من بعد إن شاء الله هو لمحالة حاليا الندوة قائمة والمائدة المستديرة موجودة حاليا، إن شاء الله يكونوا حاضرين معنا. قبل ما نختموا المشوار أكيد باش نحكوا على الظهرة اللي صارت، هي أكيد حاجة عادية لكن باش نفهموا أكثر الناس. كل حكيت على كرة نارية هابطة من السماء، شنو حكيت الكرة النارية هذية؟ هل أنه نيزك كبير نيزك صغير؟ شنو هو الحكاية بالضبط؟ نعرفوها أكثر تفاصيل إن شاء الله مع سي هشام بن يحيى. تحياتنا لكم الناس كلها ونرجعكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معا نحميها. وكما أسبق في بداية المشوار قلنا باش نحكوا عن تدشين المشروع النموذجي للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من النفايات المودعة بولاية بيجا. صحيح أنه زملائي كانوا في مواكبة لزيارة وزير البيئة نهار الجمعة 2 أكتوبر اللي تم فيها التدشين للمشروع هذا، لكن حبينا نفهموا أكثر المشروع هذية شنو هو، كيفاش يتم شنو التقنية المعتمدة فيه، كيفاش يتم اعتماد التقنية هذية في المشروع هذية، كيفاش نجمو مع المشروع هذية أنه نحدو من الانبعاثات الدفيئة بطبيعة خاصة الغاز الدفيئة اللي هي تساهم بشكل كبير وكبير برشا في الاحتباس الحراري. صحيح مش كان تونس هي اللي تساهم، بطبيعة هي مساهمة تونس ضئيلة على الأخر 0.0 من عشر قديش، المهم لكن على الأقل نحن نحاول نحافظ على بيئتنا على مناخنا على حياتنا وعلى هذه الكل للأجيال القادمة. وحاضرة معنا مكلفة بخلية التعاون الدولي بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات مدام مريم جنيح. صباح النور، مرحبا بك مدام مريم.
1: مرحبا
0: بإذاعتك، تحياتنا ليك ومرحبا لله. أكيد باش نحكو في الموضوع هذا، مهم برشا أنه نفسروا للناس اللي يسمعوا فينا شنو هو المشروع هذا، شنو أهدافه، وكيفاش شنو التقنية اللي تستخدموها فيه. أولا باش نحكو ساعة على التدشين اللي صار، ومن بعد نبدو بشوية نفسروا التقنية هذه للمشروع. تفضل.
1: شكرا. التدشين هو صار كما دونك وكبتوا انتم مع الفعاليات، دونك تدشين المشروع النموذجي، هو مشروع نموذجي في مدينة بيجا على مستوى المصب النفايات، واللي فيها دونك في إطار التعاون التونسي الياباني صار إنجاز المشروع النموذجي هذا للحد معناتها الهدف نتاعو الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المتأثرة من النفايات اللي هو غاز الميثان. دونك المشروع هو في إطار وهو تونس معناتها صادقت ولا أمضت اتفاقية مع الجانب الياباني مع دونك الحكومة اليابانية على هامش القمة الإفريقية كادويت في أوت 2022. الاتفاقة هذه تشمل كل المشاريع اللي من شأنها إنها تخفض من انبعاثات الغازات الدفيئة وإمكانية تبادلها في نطاق سوق الكربون العالمي. كما أنت كنت تذكر مساهمة تونس في الاحتباس الحراري على المستوى العالمي مش كبيرة، 0.07% بس
0: حكاية فارغة.
1: هي حكاية فارغة على مستوى وين الأهمية بتاع مشاركة تونس. إنها تونس أبدت معناتها التعاون متاحة على المستوى الدولي في إنها تعمل مجهود في تخفيض الانبعاثات من ناحية، ومن ناحية أخرى هو إنها تساهم أيضا وتحلها المساهمة هذه إنها تتمتع بتمويلات ومساعدات فنية ولإنجاز الاستثمارات متاع المشاريع اللي من يعنيتها من نجم تحد من الانبعاثات هذه. دونك تونس لا تغنيها وإلا في المشاريع هذه إنها تحد عاملة مجهود في إنها تحد من انبعاثات الغازات على المستوى الوطني من القطاعات اللي فيها انبعاثات من الغازات هذه، وإنها تستنفع كذلك من التمويلات والمساعدات الفنية اللي موجودة في الإطار هذه على المستوى الدولي لإنجاز المشاريع الاستثمارية على المستوى الوطني. وهذا معناتها هو الانتغاي متاع تونس في هذا، إنها من ناحية تساهم في تخفيض الانبعاثات، تحسن من إنجاز المشاريع اللي هي مكلفة، وبالولوج إلى هذه الإليات اللي هي التمويلات وإليات سوق الكربون العالمي. دونك هذا تم إنجازه دونك في غضون سنة، يعني بدينا في الاتفاقية الخصوصية للمشروع هذا صار معناتها انطلاقها في أبريل 2025، وتم الإنجاز معناتها الدراسات والإنجاز تموا في معناتها مدة قياسية تتسمى في سنها من أنجزنا الدراسات بال معناتها حيّلنا دراسات وأنجزناها على الطريقة هذه التقنية هذه وأنجزنا المشروع اللي تم دونك شروف الاستغلال نتاعه من أول سبتمبر وتم تدشينه مؤخرا دونك هذا هو الإطار.
0: به نحن نرجع توا للمشروع النموذجي هذية لأنه هو نفس النموذج عفوا المشروع اللي صار في جربة وإلا لا
1: لا تقنيتين مختلفتين. احنا المشاريع توا في نطاق يعني الاستراتيجيه الوطنيه للانتقال الايكولوجي والانتقال الطاقي فالوكاله ووزاره البيئه في يعني في نحن معناتها قاعدين ننجزوا عدد من المشاريع اللي قاعدين معناتها تجربه نموذجيه اللي قاعدين نجربوا فيها على في قطاع النفايات كما مشروع جربة لإنتاج الطاقات البديلة النظيفة والطاقة من الغازات المتأتية من النفايات. فمشروع جربة هو مشروع لإنتاج الغازات من الغاز إنتاج الطاقة من الغاز الحيوي ومشروع جربة هو التقليص من هذا الغاز إما
0: يعني بيجا هو التقليص
1: تقليص من انبعاث غاز الميثان في جربة غاز الميثان اللي باش يتم انتاجه باش يتم تحويله الى طاقه كهربائيه وعندها على مستوى الشبكه.
0: يعني هذه يهزنا باش نحكوا على التقنيه اللي تم اعتمادها في المشروع هذه هي الفكوكا كان التسميه صحيحه مانيش غلطه فيها هذه تقنيه في المشروع هذه تم استعمالها.
1: افكتيمون هي تقنيه فوكويوكا جايه من منطقه اسمها فوكويوكا في اليابان هي مدينه اسمها فوكويوكا وين تم يعني بل معناتها الكونسبسيون معناتها نتاع التقنيه هذه في معناتها على مستوى المدينه يتم استعمالها وتم يعني المصادقه عليها على المستوى الدولي خاطر ما تنجز انت تقنيه الا ما يتم المصادقه عليها من كما نقولوها من الخبراء الدوليين المختصين في الخفض من انبعاثات الغازات. والتقنية هذه تنجم تكون احنا تونس على المستوى الافريقي تونس هي اول من اول البلدان اللي المشروع هذا تم انجازه على ارض الواقع واللي هو في حيز الاستغلال ومعناتها واللي هي تقنيه تسمت باسم المدينه فوكويوكا يعني تخفيض الانبعاثات وهي تتمثل باش نبسطوا للمستمعين هي احنا كنا على مستوى المصبات انه يقع وضع النفايات يعني معالجه النفايات بوضعها ثم استخراج الغازات معالجتها ومعالجه المياه الرشحه. الهدف من التقنيه
0: قبل الهدف مدام مريم يعني انتم باش تحط في آلات ما نعرفش آله ولا اللي هو باش تخرجوا منها الغازات والنفايات هذيك شنو يصير لها لانه باش تتحلل شنو باش يصير لها بالضبط.
1: هي افكتيفون ما هيش آلات هي طريقه مبسطه للخفض من استخراج الغازات هي باش يكون وضع النفايات ومعالجتها بطريقه ان تكون ثم تهوئه على مستوى الخانه اللي نحط فيها احنا النفايات والتهوئه هذه تمنع انتاج ولا تساعد على تقليص من انتاج الغاز الميثان. التهوئه هذه وكما شفتوا يمكن على عين المكان اذا كان عندك الصور انه ثم معناتها دي puits de gaz ولا دي avec les conduites اللي يحطوهم verticalement horizontalement افقيا وعموديا يساهموا في تهوئة الخانة بالتالي الاكسجين يمنع من يعني انتاج الميثان اللي هو يصير بالديغراداسيون تاع الديشي دونك ديشي يصير له ديغراداسيون كي يبدا في معناتها في محيط الهواء يعني ينتج ميثان يبدا ثم تهوئه تكون يتقلص من انتاج الميثان الى حد انه ما يتمش معناتها
0: يعني كي
1: يلصق
0: تحط في
1: معناتها
0: بلاصه ثم فيها تهوى
1: فيها
0: فيها
1: تهوية أو
0: اكسجين
1: تهوية اكزاكتلي
0: تخليك انه ما يخرجش غاز
1: ما
0: الميثان
1: يخرجش
0: اكثر.
1: غاز الميثان وما يتمش انتاجه اصلا مش ما يخرجش معناتها ما يتمش انتاج الميثان وبالتالي انبعاثه في الهواء.
0: يعني قول النفايات باش تتحلل هكاكا ولا باش يتم
1: النفايات
0: استعمالها بعد؟
1: اكزاكتومون تتحلل تتحلل ومعناتها وما يتمش انتاج الغازات هذه كما الميثان وكذلك مياه الرشح اللي كانت تقبل تخرج ملوث او تكون كميه التلوث في المياه الرشح هذيك كبيره ويكون فما اليات هي اللي معالجتها تكون الميثان لا تقلص من انتاج كيف النفايات واللي هي كل الجيل اللي يخرج العطر اللي تخرج منها النفايات تقل وتكون حتى نوعيتها ما هيش ملوثه معناتها مش كوثه برشا تسهل معالجتها معناتها
0: واضح. يعني
1: هذا هو
0: المهم انه نتخلصوا من غاز الميثان والغازات الدفيئه هذه اللي هي تسبب في الاحتباس الحراري باش
1: هذا هو
0: نحافظوا على حياتنا وبيئتنا. يعني
1: بالمئة
0: كي يصير التحلل نتاع النفايات ما نخافوش منه اللي يتحلل هذاك من بعد شنو باش يصير
1: اكزاكتو ما هو باش تولي معناتها كي يتحلل باش تصير ستابيليزاسيون النفايات معناتها باش ما تخرجش روائح ديريها ما تخرجش غازات معناتها سامة هذا هو
0: يعني ما عادش نخافوا منها انه تكون ملوثه للبيئه والتربه او المياه. واضح به شنو هو الهدف لهنا نجو هو الهدف يظهر لي واضح اما نزيدوا نفهموه اكثر من خلال استعمال التقنيه هذه.
1: الهدف ان كما قلنا احنا باش نساهموا في التقليص من انبعاثات الغازات بما معناتها يساوي تقريبا 5120 طن مكيف من السي او 2 من يعني واللي يتم هي مداولتها على بين تونس واليابان خاطر تونس عندها اهداف للتقليص من الانبعاثات على المستوى المساهمه الوطنيه اللي هي لسدان نسمو بها الناس الكل يمكن هي المساهمه الوطنيه للتقليص من الانبعاثات على سنه 2030 عندها اهداف من جميع القطاعات من قطاع الطاقه والنفايات والفلاحه وغيرها فالمشروع هذا باش يساهم في التقليص جزء منه هو احنا باش يحتسب لتونس وجزء باش يتم تداوله على سوق الكربون بما معناتها يمكن من تحقيق ايرادات من التداول هذايا نتاع من تداول الكربون فتونس هدف نتاعها
0: يعني باش يكون ثم تداول بين تونس واليابان
1: تداول واليابان يعني تونس واليابان
0: شنو باش نزيدو نفسرو اكثر شنو باش يربحوه اليابان من كي نعملو نحنا انه نقصوا من الغازات الدفيئه اللي عندنا
1: هو شنو هي سوق الكربون انه انت في نطاق التعاون الدولي انه نتعاونوا احنا نربحوا التكنولوجيا ونربحوا معناتها التمويلات للتقليص ولي معناتها لإنجاز المشاريع هذه اللي هي مشاريع تولي تتكلف أقل على التمويل الوطني واليابان تربح الكميات من الكربون باش يتم تداولها في السوق إنها هي معناتها تساهم زادا هي خاطر اليابان كيف عندها أهداف للتقليص من الانبعاثات يتم احتساب جزء منها لفائدة اليابان هذا هي معناتها لانتيغي نتاع للتعاون.
0: واضح يعني مهم برشا اليوم انه نحافظوا على بيئتنا ويظهر لي مازالت ثم مشاريع اخرى يعني في جربة في تونس ومازال يظهر لي زادة في كان صدقني ربي خاطر حكينا المرفت على جربة يظهر لي مازال في بنزرت هكا ولا كان مانيش غلط
1: هي احنا في البرنامج معناتها ثم العديد من المشاريع على مستوى جربة هي انتاج الطاقة معناتها معناتها الالكتريسيتي من النفايات هذوما مشاريع

0: الماضي العام، على مستوى المشاريع الكبرى في ولاية تونس، زهرة جربة وغيره. مع صح المشاريع هذه الكل مبرمجة في العديد من الولايات. الولايات اللي عندنا فيها معناتها المثابة المراقبة، واللي نجمعوا في الغازات باش نساهموا باش نحاولوا انه ننجو مشاريع انتاج الطاقة من الغازات هذه، والمشاريع الاخرى اللي وحدات المعالجة والتثمين للتقليص من انتاج الغازات هذه.
1: واضح،
0: هذا هو البرنامج.
1: ان شاء الله في كل مره وقت يكون عندكم حاجه جديده ان شاء الله نكونوا متابعينها لحظه بلحظه، لانه يهمنا انه اليوم نحافظوا على بيئتنا، نحافظوا على مناخنا، نحافظوا او نقلصوا شويه من اللي عنا من التغيرات المناخيه المتعدده اللي قاعدين نعيشوا فيها العالم اجمع صحيح، لكن احنا ماذا بينا نحاولوا نقلصوا قدر الامكان بالنسبه لتونس بشكيكه، على الاقل نحافظوا على المناخ اللي عنا اليوم، وان شاء الله ديما تونس لاباس. وحبيت نشكرك على التفاصيل هذه الكل اللي حابين نقدمه من خلالها فكرة للمستمع شنو أهمية المشاريع هذه اللي قاعدة تتخدم توا، لأنه باش تحافظ سواء باش نقص من الانبعاثات الغازات الدفيئة وباش نحاولوا هالطاقة أو برشا حاجات في قادم الأيام نزيدوا نتعرف عليها واحدة بواحدة. شكرا لك مدام مريم وتحياتنا لك. شكرا لك. الله يخليك. شكرا لك. إلى اللقاء. هذه مدام مريم جنيح مكلفة بخلية التعاون الدولي بالوكالة الوطنية للتصرف في النفايات، ومهم برشا اليوم أنه نحافظوا على حياتنا وعلى المناخ متاعنا والجو متاعنا من انبعاثات الغازات الدفيئة وغاز اللي يسبب في الاحتباس الحراري، وإن شاء الله ديما لباس الناس الكل. نرجعكم.

0: تحياتنا لكم من جديد، مواصلين معكم المشوار في معنا نحميها، وحابين نحكوا في موضوع الكرة النارية. الناس كلها تحكي، الفيسبوك، صفحات التواصل الاجتماعي كلها شعلت بحكاية انه شنية الكتلة النارية اللي هبطت علينا، شنية حكايتها، وين طاحت، وكل واحد يقول في بلاصة معينة تحت الكرة النارية هذية. حابين نفهموا اكثر، هل انه نيزك عادي، هل انه حاجة عادية، ما هيش عادية، هذية كلها بتبيعة باش نفهموه من المختصين، مجموش نحكو هكيكا، وهذاك علاش باش ناخذو أكثر تفاصيل من عند هشام بن يحيى نائب الجمعية التونسية لعلوم الفلك، باش يعطينا أكثر تفاصيل على الحجر هذية، لأنه نيزك شنو هو بالضبط، لأنه في ليبيا يقولوا طاح عنا، في تونس يقولوا طاح عنا، الله أعلم وين طاح ولا محالة، وشنو حكاية الانفجار الكبير، وثم شكون يقولك حسيت حتى الانفجار في داري، هل أنه صحيح الشيء هذية كلها والأقاويل هذه كلها. تحياتنا ليكم، مرحبا بك سي هشام.
1: ليك وتحية كل مستمعينك، وشكرا على الاستضافة.
0: الله يخليك.
1: نعم، يعني كل واحد يقول طاح عنا النيزك هذايا. هو في ظل غياب إمكانيات ونعرض عليها بعد، خاصة يعني تبقى يعني الفرضيات الكل واردة. صار إنه نهار الأحد في الليل تقريبا بين 9 و9:30 متاع الليل، يعني خبر يعني سقوط نيزك. هذا الخبر الأول، إنه في خليج بحضة جرجي قرقنا يعني في البلاصة هذيك. الخبر هذا الأولي اللي هو يعني تنقلته يعني بعديد من الصفحات، وتلقينا في الجمعية وقمنا ب يعني أبيل دوفر، يعني كما نقوله يعني إنه الناس يعني تساعدنا على معرفة الحقائق، لأنه ما عندناش إمكانيات مش نعرفه بالضبط.
0: الإمكانيات بالنسبة لكم أنتم كجمعية، ولا حتى في عنا في تونس الكل ما عندناش
1: الكل حتى ونحكيوا عليها الإمكانيات شنية بالضبط، ماهيش قوية برشا، ولكن نحب نتحدث على إنه نهار 4 أكتوبر الفارط جاء خبر مع 9:30 متاع الليل إنه فما كرة نارية عبرت الجنوب التونسي. والعبور هذا يعني كان يعني من القطر الليبي نحو البحر، يعني شهد يعني في العديد من الولايات، نتحدث على قبلي، قابل، صفاقس، وصلت حتى الشمال، يعني شافوه يعني في بنزرت، يعني في صفاقس، في مستير، يعني ومشكورين المواطنين يعني تفاعلوا معنا ومع نداء الجمعية بتوثيق اللحظات هذه. فما لي بالتليفون، وفما اللي بعث لنا حتى بالكاميرا سيرفيونس نتاع الدار نتاعو. المهم يعني تفاعلوا المواطنين في النداء نتاعنا. شنو هي حجره تكون في الفضاء، هو عباره على نيزك يدخل للغلاف الجوي بقوه، الاحتكاك نتاعو تخليه يظهر كانه كره ناريه.
0: هل انه فعليا صار انفجار ساعه في يقولوا انفجار لا في الغلاف الجوي قبل ما نهبطوا للارض الساعه
1: بعد بشوي، هو المرور نتاعو، المرور نتاعو يعني يعمل اصوات كبيره، انفجارات هذه نتجه لحاجتين، للمرور نتاعو مثل ما يسمى بلوند شوك يعني في الفضاء، حاجه تتعدى بقوه اللي تعمل تتفاعل مع الهواء الموجود في الغلاف الجوي، ولكن ايضا الانفجارات ناتجه على التفتت نتاعو والانشطار نتاعو في الفضاء، هو الكل نتيجه مروره في الغلاف الجوي.
0: يعني نجموا نسمعوه في الغلاف الجوي الانفجارات هذية،
1: ولا؟ نعم نجموا يتعدى كما يعني سمعتوا في بعض الفيديوهات اللي تعدت، يعني اللي وثقوها المواطنين انه فما حس هذاك، هو حس الانفجارات نتاعو، هو حس العبور نتاعو، كما وسوا احيانا يعني نحس حتى برجات زلزالية. علاش؟ لانه تسمى يعني ديزون شوك، اللي هو كما طيارة كي تبدأ منخفضة شوية تنجم تحرك يعني الأرض يعني وتحرك حتى الأبواب البيوت. يعني المهم أنه يعني الويكاند هذا كان النجم نتاعه هو النيزك هذا، اللي هو يعتبر مهم جدا، لأنه احنا حسب يعني التحاليل الأولية نتاعنا انه من نوع كوندريت. الكوندريت هذا من اقدم كوندريت صخري، من اقدم انواع النيزك، تاع تقريبا عمره تقريبا عمر الشمس 4 مليار سنة. وهذا يعني خلينا يعطينا أهمية الأجسام هذه وأهمية دراستها. نتحدثوا على الإمكانيات شنية هي. هي مراقبة مستمرة للسماء بتاعنا. كما واحد يبني دار يلازم يعمل يعني كاميرا قدام داره، الهدف منها أنه يراقب اللي يحمي داره. نفس الشيء اللي كاميرا هذو ما يسميه فول سكاي، يصوروا نحو السماء ويراقبوا السماء. وفما حتى بلدان يعني في بعض المناطق يحطوها أونلين، يعني تنجم تدخل تتفرج مباشرة.
0: يعني هي تتكلف برشا الكاميرا
1: هذوما؟ الكاميرا ما يتكلفوش برشا، نحن من أجل البحث العلمي، يعني من أجل يعني المعرفة الحقيقة، يعني ما يتكلفش برشا، نقولوا 10-15 مليون، يعني ماهيش حاجة كبيرة بالنسبة للإمكانيات، لأنه نحن كي نتحدثوا على إمكانية افتراض نرجح، يعني
0: ما عندناش حاجة دقيقة،
1: حتى إنه لفات إنه نلتجئ إلى المواطنين بارك الله فيهم وعطاهم، ولكن المواطن ما يعطيكش حاجة صحيحة، مش ما يعطيكش حاجة صحيحة، يعطيك حاجة حسب ما شاف.
0: يعني ما عندوش الامكانيات اللي باش تصور.
1: مثال نحن المواطنين يبعث لك ساعات فيديو فقط، ما يقول لك شوين، ما يقول لك شو الموقع، ما يقول لك شو اللون، هبط فماش صوت، يعني كل يعني تلقى يعني حاجات يعني تساعدنا لمعرفة يعني طبيعة الأجسام هذه اللي تتعدى يعني بالآلاف هنا في العام، يعني في سمائنا، وأحيانا نطيح يعني والسقوط متاحها يزلنا نعرف وين طيحت، مش نمشي ونعملوا شانتيوناج عليه. خاطر كما قلت لك ساعة القيمة متاحها لا تقدر بثمن، يعني ما نجموش نعطيها قيمة، برغم اللي فما ناس يعني تعطيها قيمة وتباع وكل شيء.
0: هذا اللي ريتو على صفحات التواصل الاجتماعي سي هشام، سامحني كان قاسيت عليك، انه ناس الكل هاوك الحجر هذي راهو ثمين وما نعرفش شنو، وهو راهو ثمين علميا، نعرف هو ما نعرفش يبيعوه.
1: هو ثمين، ولكن هو نحن نقوله ونحكيه على القانون التونسي. القانون التونسي ما يسمحش بتداول الأشياء هذه. كما واحد يبيع مثال نقول صنبط ابن خلدون، يعني فما تراث وطني ما يتباعش، فما آثار ما تباعش، كذلك الأشياء هذه اللي جاية من الفضاء ما تتباعش، ما تتداولش، يعني ممنوع تداولها، ولكن يعني يجب أعطائها إلى الدولة، إلى المخابر، إلى المؤسسات الدولة، مش يعني تنفع بها المجموعة الوطنية. الكاميرا نرجع للإمكانيات هذه، الإمكانيات هذه مهيش كبيرة برشا.
0: يعني هل أنه يلزمها تتحط في البلايس برشا بلايس ولا كيفاش؟
1: هو نحن البلاد بتاعنا مهيش كبيرة، قلت لك نيزك واحد شافوه من من من تطاوين إلى يعني تقريبا 2 أو 3 حسب الخصائص نتاع الكاميرا تكفي للجمهورية الكل، يعني ماهيش إمكانيات نزيد نعاود، ماهيش إمكانيات كبيرة، لكن نحن في العديد من المرات ونصير حاجة هذية نعاود النداء نتاعنا أنه ضرورة تركيز المنظومة الإلكترونية اللي تنقص من الأقاويل وتنقص من التقارير المغلوطة والمعلومات الخاطئة، وخاصة أنه يعني فعلا يعني حتى ولو نتكلم يعني مش نفسروا ونطمنوا المواطنين، ولكن تبقى يعني تفسيراتنا ديما يعني ناقصة منقوصة الحقيقة الحقيقة الأكيدة اللي نجمو نعطيها، يعني ما نجموش هكا نقعد نستناو في أكثر معطيات من ليبيا من لأنه في الأخر يعني الفيديو هذا النازك هذا جاونا عليه يمكن عشرات الفيديوهات،
0: وين هبط هو تو في تونس ولا في ليبيا؟
1: يعني البارح أخيرا يعني أعطاونا أنه يعني سقط يعني في خليج في أو في بحر شاطئ طرابلس، هذا يعني الحاجة المؤكدة. المهم يعني أنه في النيازك هذه موجودة في الفضاء وتدخل بأطنان في الغلاف الجوي وما يعني عموما يعني توصل
0: اي ما تشكلش خطر خاطري تتفتت.
1: راهو تاريخ الارض يعني كان مش نقول لك ما تشكلش خطر مش نغلط العباد، ولكن يعني نذكروا اللي الديناصورات انقرضوا نتيجه لنيزك كيما هكا، ولكن اكبر كذلك فما حادثة في 30 جوان 1905 كذلك طاحت يعني في منطقة سيبيريا، كذلك حرقت العديد من يعني غابة كاملة القاوة محروقة. يعني حسب الحجم متاع النيزك اللي مش يتيح هذا، يعني نرجح انه القطر متاعه من نص متر الى زوز متر، ويوصل في الحالة هذه يوصل يعني حساسة صغيرة، يعني ما يوصلش يعني تقريبا الى الارض، يعني يذوب في سيدنتيجر، نحن نقوله يذوب أغلبه في الفضاء أو يتيح شظايا في المناطق اللي تعدى.
0: يعني الكرة النارية اللي شافوها ما هيش بتوصل الكل، بش توصل تقريبا حاجة صغيرة للأرض،
1: ما توصلش الكل، لأنه كلك احتكاك هذاك اللي تراه فيه في الفيديوهات هذاك، يعني أنه الشظايا هذيك الشظايا متاعه كل مرة يتحمله طرف، كل مرة يتحمله طرف. ديجا فما فيديو يعني أنه يعني انشطر يعني إلى حبيبات صغيرة يعني، ولا وهذا يعني خليه انه ما يوصلش يعني في الديستيناسيون فينال نتاعو، لانه على الحجم نتاعو اللي دخل فيه الدخول هو يعني الحجم الاولاني هو اللي دخل به، هو اللي يعطيه هيك القوة، هو الحجم الرئيسي هو اللي يعطيه هيك القوة، هيك السرعة الكبيرة اللي توصل احيانا الى 120 كيلومتر في الساعة، اللي تخليه يعمل هذا كل، يعمل هيك الصوت، الاصوات، الانفجارات، هذه كل يعني نتيجة للاحتكاك مع الغلاف الجوي والتفاعل مع المادة اللي موجودة في الغلاف الجوي.
0: ربي يحمينا بالغلاف الجوي اللي هو يحمينا، وهذاك علاش ممكن يتصير التفتت بالنسبة للحجار هذه اللي هي نيزك هذه اللي تهبط للأرض. والحمد لله يا ربي على ما اعطانا ربي، الناس خافت منه على الأخر، هاي كرة نارية، كرة نارية ضخمة، الحمد لله لباس وما صار شيء، والحمد لله وفي الأخر في بحر طرابلس. تفضل.
1: هو الكرات النارية كانت حدثة، والكرات النارية الحقيقة يتيحوا يعني أطنان من الكرات النارية في اليوم، يعني فيهم اللي نشوفوهم في النهار، يعني النيزة كذية والشهب يتيحوا برشا عدد كبير، ولكن في الليل بطبيعة نشوفوهم، وهذا مهم جدا يعني نقوله، يعني ديما نرجع أنه نحن نحضروا روحنا بإمكانيات بسيطة جدا نجموا نعرفوا مسارها ومآلها في تونس
0: إن شاء الله يا رب. المهم أنه ناخذوا الحاجة من مصدرها، ناخذوا الأخبار الصحيحة من مصدرها، مش منبدوش نقوله ونحاولوا نبعدوا شوية على التأويل وعلى أنه سيئة، مش كون حتى يقولك سيئة نهار القيامة وسيئة بشتفنا الدنيا. الكرات النيازك تهبط هي من قبل، ما هيش جديدة، حاجة جديدة، لكن حبينا نوضحه للناس والتقويل التقويل هذه الكل والناس الكل اللي تحكي فيها وصار نيازك أو صار مش نيازك حتى قالوا كرة نارية كبيرة ضخمة، هذاك علاش حابين ناخذوا من عندكم انتم التفاصيل متاع الكرة النارية هذية، واكيد مازال باش تصير حاجات جديدة في خضم هذية، واكيد باش تكون عندكم تفاصيل في الايام القادمة على النيزك هذية.
1: اكيد يعني نحن يعني قاعدين نتلقاو يعني في عشرات الفيديوهات، اكيد باش نحاولوا نحلوا الفيديوهات هذية ونستقيوا منها ما يمكن استقاء من معلومات مفيدة للناس الكل بطبيعة.
0: اكيد ان شاء الله، وهذا يعطيك الصحة سي هشام، شكرا لك على التفاصيل هذه كلها، وان شاء الله قادم الايام نكون عندنا الكاميرا اللي موجودين اللي يكونوا في كل جهات، على الاقل ثلاثة بلايص على الاقل، باش نعرفوا كل حاجة تهبط لنا من السماء شنو هي، ونجموا ندرسوها وتقوم عليها أدي. شكرا لك سي هشام وتحياتي لك. شكرا لك، إلى اللقاء. هذا سي هشام بن يحيى نائب الجمعية التونسية لعلوم الفلك، حكينا على الكرة النارية اللي هي نيزك هبط في بحر طرابلس. نرجع

هكا وصلنا معكم الختام مشوارنا اليوم في معان نحميها إن شاء الله الأسبوع القادم نحكو على المائدة المستديرة لعرض خريطة الطريق الطاقية لتونس 2027-2035 اللي اعتمدتها أو اعتمدوها مهندسين تونسيين في عمادة المهندسين التونسيين. تحياتنا لكم.

معا نحميها. معا نحميها مع هناء مدفئي.

0: من بعيد 24 ساعة بوابة إذاعة الكيف في خدمتكم. The station www.radiokef.tn.
1: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للحد
2: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
1: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
2: موسيقى من العالم في سهرة الأربعاء مع آمنة الخليفي.
1: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى.
2: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
1: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
2: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
1: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
1: بكل الألوان.
3: يا أخي شبيك شفامه؟
4: ياسين خويا تبدل، خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكلة.
3: أما زيدا كان تحكي رك نجم تعاونه.
4: لشكون باش نحكي؟
3: نعرفش، نحكي لأمك لبوك ولا أحكي لعزيزك ماكم صحاب أنت وياه.
5: لا للمخدرات، نعم للحياة.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: تمام منتصف النهار. أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. أدى اليوم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر زيارة إلى ولاية سليانة، تولى خلالها تدشين ومتابعة تقدم إنجاز عدد من المقرات التابعة للشؤون الاجتماعية والتضامن والنهوض الاجتماعية. هذا وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في التصريح لزميلة سلاف الحمدانية أن تجديد المقرات سيساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، مشيرا أيضا إلى أن الزيارة قد خصصت لمتابعة تنفيذ البرامج الاجتماعية الخاصة بتوزيع المساعدات المدرسية والاستعدادات لانطلاق توزيع المساعدات الخاصة بموجة البرد. تنظم اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة يوما إعلاميا تحسيسيا حول العناية بغراسات الزيتون في ظل التغيرات المناخية، وذلك بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي برويس. تنتظم اليوم بالضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام، وذلك ببادرة من جامعة جندوبة. ويهدف هذا المهرجان إلى إدماج مبادئ الاستدامة والبيئة في الأنشطة الجامعية وترسيخ الثقافة والقيادة البيئية داخل الحرم الجامعي ودعم روح الابتكار والمبادرة لدى الطلبة. أفادت الجمعية التونسية لقرى الأطفال السواس اليوم بأن الحكومة قد جددت ثقتها في الجمعية من خلال منحها ترخيصا لجمع التبرعات من العمومة في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. وأضافت الجمعية أن هذه الطريقة تقوم بالخصوص على إتاحة إمكانية التبرع الاختياري بدينار واحد أو أكثر عند خلاص المشتريات بطلب من الحريف على أن يدرج مبلغ التبرع ضمن وصل الشراء. استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه جراء قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية. كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف وأصابت خيام النازحين في عدة مناطق جنوب المدينة. وصلت قوات الكيان الصهيوني اعتداءاتها على جنوب لبنان اليوم، حيث قامت بتنفيذ تفجيرات وعمليات قصف مدفعية على عدد من المناطق وفق ما ذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للأعلام. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
1: في الشأن العام، إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
8: طابت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف. في الشأن العام، كما تعودتم، وضعية تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نطرح موضوع أولويات البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم في الدورة الجديدة، باش نتحدث على الأولويات كذلك التحديات الدورة هذه. بطبيعة سبقتها جلسة بالبرلمان بطبيعة باش تحدد الأولويات، وأيضا نحب نشير أنه تقريبا هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة باعتبارها المحطة البرلمانية الأخيرة للمجلس الحالي، نتحدث على مجلس نواب الشعب قبل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. أيضا عودة اللجان البرلمانية القارة لعقد جلساتها وتحديد أولوياتها في دراسة المشاريع والمبادرات التشريعية، باش نتحدث في هذايا الكل. مجموعة من الضيوف يحضر معنا تباعا خلال هذا اللقاء. نحب نرحب بسيدة بثينة الغانمي عن مجلس نواب الشعب عن ولاية باجة. سيدة بثينة، أهلا وسهلا بك.
9: أهلا وسهلا، مرحبا.
8: شكرا لك على الحضور والتلبية الدعوة. اليوم نتحدث مرحلة جديدة أو دورة برلمانية جديدة بالنسبة لكم، أكيد الاستعدادات انطلقت، ونعرف أنه اللجان تعقد في جلسات باش تشوف شنو المطروح عليها من مشاريع، وبطبيعة باش شو يتم فيها النظر خلال الفترة القادمة. أكيد أيضا فما أولويات، فما نتحدث على ميزانية سنة 2027، هذه كلها تقريبا هي صلب اهتماماتكم في الفترة القادمة. سيدة بثينة،
9: مشكورين على الدعوة. تحية لكل مستمعي إذاعة الكاف. بالطبيعة الدورة هذه، الدورة البرلمانية، هي تعد الدورة الخامسة والأخيرة كما قلت لهذا المجلس. هي تأتي في ظل سنة انتخابية تشريعية مش نحضرولها بإذن الله 2027. وتأتي انطلاقة الدورة البرلمانية هذه جديدة أياما بعد إصدار مراسيم رئاسة الجمهورية. كما تعلمون يعني هي تتعلق بعدد من التنقيحات وعلى رأسها المرسوم 54 وكيف كيف المرسوم متعلق بالبلديات. ذكرت أخي الكريم ما هي أبرز أولويات مجلس نواب الشعب. مع انطلاقة هذه الدورة البرلمانية العادية اللي هي الخامسة والأخيرة الأولويات تتمثل في ضبط العمل التشريعي والرقابي. وبالطبع العمل التشريعي والرقابي يتمثل في مجموعة الأسئلة الكتابية والشفاهية. ومجلس النواب منذ يوم 1 أكتوبر قد مرر تقريبا 89
8: سؤال.
9: طبعا المرحلة هذه أيضا تقتضي الحسم في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على اللجان. اللجان كلها طبعا، لأنه عندنا مجموعة وترسينة من المقترحات وترسينا أيضا من مشاريع القوانين التي ستعرض علينا هذه السنة. وعلى رأسها بتبيعة، ونحن سننطلق مباشرة بعد تقريبا 16 أكتوبر في مناقشة قانون المالية سنة 2027.
8: سيدة بثينة، نشير نحب نرجع معك بعد شوي لنقطة مهمة وتفصيل مهم بالنسبة للميزانية 2027 في علاقة بالمخطط الاقتصادي أيضا 2026-2030. كيفاش مش يتم العمل بالنسبة للميزانية؟ هل أنه عندها خصوصية بالنسبة للسنة؟ كيفاش أيضا تنظيم العلاقة مع مجلس الجهات والأقاليم في الموضوع هذا؟ بعد شوي باش يكون حاضر معنا سيوسف البرقاوي أيضا، مش نطرحه نفس الموضوع تقريبا.
9: بالطبيعة هو ورد على رئاسة المجلس نهار 2 أكتوبر يعني ورد تقرير موجه من وزارة المالية. التقرير هذا يعني حول تنفيذ ميزانية تعرفوا للسداسي الأول لازم تتم معناها مراقبة تنفيذه. يعني مش جينا تقرير وهو فعلا يعني تم يعني تعميمه على جميع الزملاء بعد تمريره لرئاسة المجلس. مش يكون حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 26 وأيضا حول الفرضيات والتوجهات الكبرى وهذا ما يعني تعرضنا له وما يعني شفناه وراجعناه في علاقة بالفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
8: اليوم نتحدث على خصوصية الدورة هذه سيدة بوثينة، كما ذكرت فما ترسانة كبيرة معروض عليكم، كيفاش باش يتم تبويب هالمشاريع القوانين هذه، كيفاش باش يتم النظر فيها، شنو هو باش الأولويات، نتحدث على الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، الجانب التنموي، كيفاش يمكن أنه يتم النظر أو تبويب هالمشاريع هذه المطروحة عليكم؟
9: المشاريع المطروحة علينا بتبيع هي المشروع متاع الميزانية هو الأولوية القصوى وهو اللي يعني باش نبداو ننظروا فيه. فيه الفرضيات وفيه التوجهات ربما سنشيد لها بعد لحظات، لكن أولوياتنا مش تكون كيف كيف في نفس التمشي متاع ما ورد صلبة الميزانية اللي هو الأمن الحيوي. نعرفوا لي نحن معناها شهدت بلادنا في الفترات الأخيرة معناها اضطرابات في التوزيع بمعناها شبكة المياه وأيضا التيار الكهربائي انقطاعات المتكررة وغيرها. في الواقع هذا كان نتاج ربما اضطرابات في دعم الأمن الغذائي، هذاك علاش مش تكون من أولوياتنا وأولويات الحكومة عامة. هي دعم الأمن الغذائي، الأمن المائي والأمن الطاقي أيضا. كيف سيكون ذلك؟ عبر مقترحات قوانين ومشاريع قوانين أعتقد أنها ستعرض علينا في لجنة الطاقة ومشاريع أخرى ربما تعرض أيضا على لجنة أخرى. الفلاحة وغيرها. أنا نعتقد ويعني نحن نرى أن الأولويات هي النظر في أيضا ليس الأمن الغذائي والطاقي والمائي فحسب وإنما أيضا في التوجهات الاجتماعية أيضا في البعد الاجتماعي والتنموي مثلا بتكريس العدالة الاجتماعية اللي ما زال عندنا خطوات معناها لتحقيقها بكل صراحة. وأيضا تكافؤ الفرص، أيضا تشغيل الشباب. نعرفوا لما زلنا إلى الآن وثم مقترحات تنحو نحو معناها مزيد يعني تكريس حق الشباب في الشغل. بغض النظر عن القانون 18 ثم مقترحات أخرى تنحو نحو هذا خاصة في علاقة بالنواب المباشرين أو غيرهم. أيضا نعتقد ونرى أن أولوياتنا في علاقة بالنصوص التشريعية والمقترحات هي إصلاح المنظومة الصحية لأنها ما زالت بكل صراحة في حاجة إلى الرعاية، في حاجة إلى الاهتمام المنظومة الصحية وأيضا منظومة الضمان الاجتماعي. نحن نرى أن العديد من الصناديق بالأخص معناها الوحدات الضمان الاجتماعي في إسناد البطاقات العلاج البيضاء ولا بطاقات العلاج الصفراء وإلا معناها استرجاع المصاريف وغيرها بكل صراحة ما زالت في حاجة إلى المراجعة وما تكون المراجعة هذه إلا بنصوص تشريعية تعيد بناء هذه الصناديق ويعني مراجعة الضمان الاجتماعي عامة وأيضا تدعيم التغطية الصحية. حاجة أخرى أخي الكريم ينبغي ونرى أن هناك عمل معناها مضاعف من النواب نحو دعم التنمية الجهوية تنمية جهوية متوازنة حتى نحقق التمييز العادل بين الجهات وأيضا البنية التحتية. نعرف اللي مداخيل الدولة لا ينبغي أن تقف وهذه هي تمشيات طبعا وزارة المالية أنه لا تقف تمشيات الدولة نحو يعني الموارد الجبائية وحسب وإنما تحاول تنقص من الموارد الجبائية وتنحو نحو موارد غير جبائية اللي من بينها تقوم على الإصلاحات الهيكلية تقوم على بعث معناها مشاريع تنموية في الجهات أيضا تشجيع المؤسسات العمومية وحتى الخاصة لملاء وجعلها مساهم ومشارك معناها مشارك قوي ربما خاصة في علاقة بالمسؤولية المجتمعية أيضا معناها رفع من كفاءة الاستثمار العمومي وتسريع إنجاز المشاريع في الجهات.
8: نعم.
9: وهذا لا يكون إلا يعني بنية تحتية، وبالطبيعة هذا كله مش يكون معناها بفضل تشريعات حاسمة، تشريعات من شأنها أن تحسن البنية التحتية.
8: نعم سيدة بثينة، اليوم نتحدث على عديد القطاعات وعديد الأولويات بالنسبة ليكم في ظل التطورات هذه، باش نسرعوا عملية الاستثمار خاصة، وإنه فما نعرف الجانب التشريعي وهذا صلب مهامكم في مجلس نواب الشعب، فما أيضا اليوم نتحدث على رقمنة الإدارة وهذا التوجه الجديد، وفما تقريبا لجنة في الإطار هذا. كيفاش نجم نتحدثوا في الموضوع هذا يا سيدة بوثين؟
9: موضوع الرقمنة طبعا هو يندرج معناها ضمن تحديات المؤسسة التشريعية، ودعم فعلي أقول للتحول الرقمي الشامل، لأنه هو اللي بشي سهل العمليات، هو اللي بشي نحي ربما الإجراءات البيروقراطية اللي تعطل بكل صراحة العديد من المشاريع والعديد من المستثمرين اللي معناها من شأنهم إنهم يسهموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق التنمية خاصة في الجهات.
8: خلينا نتحدث في نقطة ونرجع معك ليها، اللي هي أول نقطة يمكن باش ينظر فيها المجلس نواب الشعب، اللي هي ميزانية سنة 2027. أكيد فما عندكم رؤية للميزانية، شنو الجوانب اللي لازم تكون تمسها أكثر، خاصة في أنه فما ربط اليوم بين ميزانية سنة 2027 وأيضا مخطط التنموي 26-30 سيدة بوثين؟
9: كيف ما قلنا طلب المراسلة اللي وصلتنا معناها لجميع النواب زملائي هي قائمة في تمهيد متاحة على الفرضيات.
8: نعم.
9: بالطبيعة كل ميزانية نحن مانيش معزولين عن العالم، وهذا لا يجهله أحد، وإنما نحن في علاقة بالعالم الآخر.
8: أي.
9: وطبعا الظرف العالمي من المفروض أنه يكون ثم أرضية مساعدة على أنه هناك نمو وهناك تحقيق معناها توازن مالي وتحقيق أمن غذائي وغيره وحيوي. الفرضية اللي قام عليها التقرير وزارة المالية هو أن الظرف العالمي متمثل في تحسن الطلب الخارجي، لازم يكون ثم تحسن أولا في الطلب الخارجي، وهذا بالطبيعة ثم نوع من ارتفاع النمو العالمي. ثم ارتفاع لاحظناه إلى ما يقارب تقريبا 3.2 ولا 3.4% سنة 2027. أيضا الفرضية اللي المفترض أنها مش تنعش أيضا النمو في تونس وهي على علاقة بالعالم عامة، هي انتعاش النمو بمنطقة الأورو. نعرف جميعا أن منطقة الأورو هي من المناطق الشريكة لتونس، واللي معناها النمو ولا الانتعاش نتاع النمو نتاعها وصل إلى 11%. الفرضية هذه طبعا فرضية أخرى معناها وهي تراجع التضخم. عارفوا التضخم يؤثر العالمي يؤثر على التضخم في الدول، وخاصة نحكي على تونس. التضخم هذا اللي تراجع في الواقع إلى نسبة 3.9 ما يقارب 4% تقريبا. أيضا فرضية اعتدال معدل، هذا كله من المسببات اللي تنجم تساهم وتساعد العديد من الدول، ومنها ولا على رأسها تونس، تساعدها على أنها تتعافى ماليا، على أنها تحقق توازنها المالي، حتى معدل سعر البرميل معناها برميل النفط
8: تحفر النفط اليوم
9: أنه يوصل على الأقل معناها ما يتجاوزش 75-80 دولار باش نضمنه مبدئيا انه يتعافى الاقتصاد العالمي ومن ورائه اقتصاد تونس. ولكن الواقع اخي الكريم الواقع هو انه الظرف الاقتصادي الى حدود 2026 ما زال يمر باضطرابات، وما زال معناها متاثر بالمبادلات التجاريه اللي هي متباطئه وبالتالي تساهم في تباطؤ النمو العالمي. ما ننسيوش زادة هشاشة منطقة اليورو الشريك التجاري الأول لتونس، تسمى هشاشة، والهشاشة هذه باش تنعكس على معناها الاقتصاد التونسي. أيضا أكثر حاجة معناها عاشها العالم كله وخاصة وانعكس سلبا يعني على بلادنا هو أزمة الطاقة. ثم عودة لارتفاع أسعار أيضا الحبوب، ارتفاع أسعار النفط الخام، هذم كلهم معناها يجعلونا في تحدي في مستوى معناها المؤسسة التشريعية
10: أو أيضا المشاريع القوانين الواردة التي ستفد علينا ثم تحديات لتحقيق التوازن المالي كما قلت لتحقيق البعد الاجتماعي الأمن الحيوي. هذا هو تقريبا معناها في علاقة بالميزانية.
8: علاقة الميزانية لهنا بالمخطط السيدة بثينة، كيفاش نجمو اليوم نتحدث وإلا نربط ميزانية سنة 2027 بمخطط التنمية 2026-2030، وهذا يمكن باش يتم الحديث عليه حتى صلب مجلس نواب الشعب خلال مناقشة الميزانية؟
10: فعلا هي من التوجهات اللي ذكرت في التقرير نتاع وزارة المالية تنفيذ مخطط التنمية لسنة 2026-2030 معناها هذا وارد في تقرير نتاع وزارة المالية باعتبار أنه هذه السنة هي تقريبا هي السنة الثانية من هذا المخطط
8: ونحن
10: 2027 باش يتم معناها مراعاة مصلحة الجهات والعمل على تحقيق التوازن بين الجهات. في الواقع معناها في مناقشة مخطط 2026-2030 ما فماش توجه نحو يعني الدقة وتحديد ما هي المشاريع وكيف سيتم توزيعها بطريقة عادلة بين الجهات. ما نرجوه ونحن سنناقش طبعا تنفيذ المخطط من خلال ميزانية هذه السنة هو أن يتم التوجه نحو العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات وحتى بين المناطق. أخي كريم،
8: أي خطر لهنا السؤال المطروح
10: الشمالية بج الجنوبية ما نعرفش كيف الشمالية ولا غيرها، إذا يقع تحقيق توازن وتحقيق عدالة أو تمييز عادل بين المناطق داخل الجهات وأيضا في الأقاليم. إحنا لا نظفر ربما بمشروع كبير في الإقليم الأول تعنى به جهة الكاف مثلا أو تعنى به جهة باجة.
8: السؤال اللي يطرح اليوم لأنه فما تساؤلات على كيفية تنفيذ المخطط هذايا، ونعرفوا كيفاش تم الأعداد متاعه وتصعيد المشاريع من المحلي إلى الجهوي ثم إلى الأقليمي بعد مشى المركزي على المستوى المجلس الجهات والأقاليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط اللي ساهموا تقريبا لهنا. فما انتظارات كيفاش باش يتم تنفيذ هالمشاريع هذه كما ذكرت سيد بثينة على المستوى المحلي وايضا جهوي وايضا اقليمي؟ هذا سؤال يمكن كيفاش يتم الربط بين تنفيذ المشاريع هذه وميزانيه 2027. قبل ما نرجع لك ونعطيك الكلمه خليني نرفع الاذان ثم نتواصل.
1: مستمعينا الكرام، حان الان موعد اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
11: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله سرة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. نعود مستمعينا الكرام، نواصل لقائنا في الشأن العام. تحية لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف. نذكر أنه اليوم نتحدث على أولويات المرحلة القادمة بالنسبة للمجلس نواب الشعب وأيضا للغرفة البرلمانية الثانية مجلس الجهات والأقاليم في دورة جديدة بالنسبة لمجلس نواب الشعب، هي دورة الخامسة والأخيرة. أكيد فما عندها الخصوصية. حضر معنا السيدة بثينة الغنمي نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية باجة، وأيضا يلتحق بنا يوسف البرجاوي نائب مجلس الجهات والأقاليم عن ولاية سليانة. يوسف أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا بك سي فوزي، ومرحبا مرحبا بمتتبعي إذاعة الكاف أينما كانوا.
0: شكرا لك، يعطيك الصحة على الحضور. سيدة بثينة نعطيك الكلمة فيما تبقى من الوقت ونختم معك، يعطيك الصحة على كل ما تفضلت به. تقريبا الأولويات واضحة لهنا، خليني نختم بخصوص التركيز على مسألة الميزانية والمرحلة القادمة. تقريبا هي أولوياتها، تقريبا هي الميزانية، تثبيت ركائز تقريبا التوجهات الاستراتيجية اللي جات في المخطط متاع 2026-2030، وأيضا مشاريع قوانين المالية وكذلك الميزان الاقتصادي اللي اليوم هذا ما النجم نتحدث عليهم أساسا.
2: فعلا هذم هما، إضافة إلى النقطة التي أثرتها مؤخرا وهي يعني تنفيذ مخطط التنمية لسنة 2026-2030. بطبيعة ذي يتم بتوزيع مشاريع المخطط التنمية وفق منهج تصاعدي كما قلت، موضوحين المحلي في الجهوي ثم الإقليمي في الوطني. وبطبيعة وزارة الاقتصاد والتخطيط هي التي ستشرف على متابعة تنفيذ هذه المشاريع بالتفاهم والتنسيق مع وزارة المالية، وبمراعاة طبعا الأولويات وكيفاش معناها قسموا بين المناطق وشكون الإقليم اللي أولى لأقل تنمية اللي معناه ما تحققش فيه فعلا العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة. فقط حبيت حتى يعني أستنقص من أمر ما يقوم به زملائي وكل النواب في مجلس النواب، رو ترسانة من القوانين والمقترحات ما زالت وهي معناها مهمة جدا. في الواقع من 2025 في علاقة بإدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 14 سبتمبر، وأيضا الأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل التدريس عفوا قبل 14 سبتمبر 2008. أيضا هذا متعلق بلجنة التربية، أيضا الهياكل الرياضية في لجنة التربية ما زال معناها صلبة للنقاش وبإذن الله سيمر في جلسة عامة. أيضا تنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة، أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاجتماعي للمرأة العاملة وغيرها. في الواقع هي ترسانة تؤكد معناها الجهد والمجهودات اللي يقوم بها زملائنا في مجلس النواب.
0: بيه. إن شاء الله نرجع عليها بأكثر تفاصيل مع بداية الجلسات بطبيعة الحال، ومواكبة خاصة البداية بشكون بميزانية سنة 2027. نرجع معك بأكثر تفاصيل سيدة بثينة، شكرا لك على كل ما تفضلت به. يوسف رحب بك من جديد. اليوم نتحدث على أولويات المرحلة القادمة، والأساس هي ميزانية سنة 2027 في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030، وخاصة عملية الربط مع المخطط هذا. كيفاش نجمو نتحدث على المرحلة هذه وإلى النقطة هذه سيوسف؟
1: هو أولا نعود نرحب بك أنت سي فوزي شخصيا وبمستمعي إذاعة الكاف. إذا مش نحكوا على العلاقة بين قانون مالية ومخطط تنمية، يعني مش أنا ما أخذ يعني

0: ما يسمى بالعطلة البرلمانية،
1: نعم
0: يعني بالنسبة للنواب مجلس الوطن للجهات والأقاليم، هي عطلة مش عطلة بمفهوم توقف عن العمل، يعني نواب مجلس الوطني كانوا يعني
1: أي
0: حتى
1: النشاط
0: يحصل
1: متواصل.
0: الجميع يعني طول هذه الفترة يعني في كاف جهات تونس وعلى الميدان
1: نعم
0: وفي اتصال مباشر بالمواطنين، الناس تستمع المشاغل للمواطنين ويتابعوها ويتابعوا الإشكاليات المطروحة في مناطقهم ويتواصلوا مع الوزارات والمصالح العمومية والهياكل الجهوية والمحلية، يعني هذا كل لمعالجة العديد من الملفات المطروحة.
1: نعم، واليوم
0: وبالنسبة
1: بالذات
0: يعني
1: عندكم زيارة للسيد وزير الشؤون الاجتماعية
0: أكيد
1: إلى
0: اتصلت
1: ولاية
0: معي بعد
1: سليان.
0: كاس الصباح
1: نعم
0: يعني حول الزيارة هذه، والحقيقة هذه جزء من طبيعة المجلس ومن فلسفته اللي تقوم على سياسة القرب، لأنه النائب لا يمكن يعني أن ينفصل عن الميدان ولا عن المواطن، ومهمته ما تتوقفش بمجرد توقف الجلسات العامة. اليوم يعني نعود الناس كل كنواب العمل البرلماني مؤسساتي يعني في ظرف مختلف، ظرف يتطلب منا بالحق مزيد من التركيز ومزيد من المسؤولية، خاصة وأن نحن يعني أمام قانون مالية يجب أن ننظر إليه في يعني في ارتباط مباشر بمخطط التنمية
1: تاني.
0: وبالخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللي نريد أن تبنى عليه تونس السنوات القادمة إن شاء الله.
1: باهي سي يوسف، سؤال، وعلاش سؤال هذايا؟ لأنه كما كنا نتحدثوا كيفاش تم إعداد المخطط هذايا من المحلي وتصعيد المشاريع هذه من المحلي للجهوي للإقليمي، أكيد نتحدثوا على فما انتظارات موجودة بالنسبة للمواطنين بالنسبة لكيفية تنفيذ المخطط هذايا والمشاريع اللي تم تصعيدها بطبيعة. والأسئلة تطرح عليكم اليوم كيفاش يمكنكم تساهموا كمجلس جهات وأقاليم الغرفة البرلمانية الثانية، إنه هالمشاريع هذه تكون موجودة على أرض الواقع ويتم تنفيذها صلب هالمخطط هذايا. سيوسف،
0: اولا يعني قبل ما نحكي الخطر اللي صار تداولها برشا وفهمت الناس مخطط التنميه كيفاش الفلسفه يعني ثبت فلسفه البناء القاعدي من
1: نعم،
0: محلي جهوي واقليمي
1: إقليم
0: ويتعدى
1: وطني.
0: الوزاره وبعد يجينا نحن
1: نعم
0: ناقشنا يعني جاء في شكل فصل واحد، تمت المصادقه عليه والمصادقه عليه برمته، لكن اليوم اللي نحبه نبينوه للنواب كله وللراي العام وللمسؤول النواب انه العلاقه بين قانون ماليه ومخطط التنميه بالنسبه لنا ما يكونش ننظروا ليه قانون ماليه معزل عن مخطط التنميه 26 30، هو مخطط التنميه هو اللي يحدد توجهات والاولويات على المدى المتوسط، وقانون ماليه يعني هو الاداه السنويه اللي يفرض ان توفر الموارد والاعتمادات لتنفيذ هذه التوجهات. بمعنى اخر يعني نحن ما نحبوش تكون هذه وثيقه اسمها مخطط تنميه وثيقه اخرى اسمها قانون ماليه،
1: اي
0: كل واحده
1: فما تكامل. اي
0: تتحرك في اتجاه مختلف،
1: نعم
0: المطلوب هو الانسجام بين الاثنين، وكي نحدوا في مخطط التنميه اولويه معينه يلزم ما نلقوا يعني انعكاس واضح في قانون ماليه، سواء تتعلق يعني تعلق الامر بالبنيه الاساسيه الاستثمار الصحه التعليم الماء زيدينا بورتوا الطاقه النقل التنميه الصناعيه الفلاحيه، وهذا السؤال الاساسي اللي ينجم يطرح نفسه ويقول لك الى اي مدى يعني نجح قانون مالي في ترجمة أولويات مخطط التنمية في اعتمادات وبرامج مشاريع قابلة للإنجاز، لأن المواطن في النهاية يعني ما يعيش داخل أرقام ميزانية وترسانة قوانين ويقول لك إنما يريد أن يلامس منجز على غرار ما يعني مدرسة ومستشفى وطريق وشبكة شبكة ماء ونقل
1: أو
0: ومؤسسة
1: مشروع تنموي وغيره.
0: وما هو مشروع فرصة عمل أيضا. يعني ثانيا كيفاش باش يتناول المجلس قانون مالي؟ اعتقد
1: تفضل.
0: انه من المهم انه تكون قراءه المجلس القانون الماليه قراءه مختلفه، لانها ما يمكنش انه تكون قراءه ماليه تقنيه فقط. طبعا يعني سننظر للارقام والتوازنات والموارد والنفقات والمديونيه والاستثمار، لكن باش نضيفوا لها القراءه التنمويه. يعني اي سؤال يطرح نفسه زاد يقول لك اي قوانين نريد داخل هذا المشروع؟ ومش يشهد المشروع هذا تخفيضا للعبء الجبائي وكيفاش باش تكون اهم موارد التعب.
1: تعب.
0: وايضا ينجم يسال يقول لك ما هي الخطوات الجديده في ازاله البيروقراطيه والعوائق اللي تحول دون التنفيذ. وهذه نقطه بصراحه سي فوزي مهمه جدا، يعني نحن في حاجه للانتقال من ثقافه الاعتماد المرصود الى ثقافه النتيجه المحققه. يعني يمكن تكون هذه مليارات مرصوده لكن يبقى المشروع معطل
1: معطل.
0: بسبب العقار والدراسه وتعرفت المشاكل والصفقات والاجراءات الاداريه. المواطن هنا ما يشعرش بالاعتماد هذا. لذا يلزم انه تكون لدينا يعني متابعه دقيقه لمسار المشاريع من مرحله البرمجه للتمويل.

0: الجانب الرقابي مهم
1: الرئاسي.
0: سي يوسف، نعم الجانب الرقابي نتاعكم وهذا دوركم كمجلس
1: أكيد
0: جهات
1: أكيد
0: وإقليم أو رجال البرلمان، فما رقابة على تنفيذ المشاريع وتنفيذ المخططات وغيرها، لكن لنا اللي كيفاش أنه من خلال مناقشة القانون المالية انكم باش تحاولوا، لانه فما خصوصيه كما ذكرت، انكم تحاولوا تركزوا وانكم حتى في علاقه بمجلس نواب الشعب انه تكون قراءه تقريبا انه موحده للموضوع هذا يا سيوسف.
1: وهذه بالحق، هذه من ليش قلت لك انا القانون المالي راهو عندي انا حاجه مقدسه. انا كي ندخل ونقرا ونعطي للجان يعني تدرس المشروع في جلسه وفي اثنين وفي عشر وفي 15، وبعد نلقى انا نقع في مقترح اللي صار تعديله من مجلس النواب، وانا نخدم كان على ذاك، وباش بعد تجي لازم متناصر وكل القوانين هذيك. لذا اولويه المجلس الوطني للجهات والاقاليم بالنسبه لينا يعني مجموعه من الاولويات اللي تكون حاضره بقوه في قانون مالي وفي تنفيذ مخطط التنميه في مخدمتها العداله المجاليه. يعني نحن نحب تكون موارد والاستثمارات العموميه موجهه للمناطق اللي تراكمت فيها الفوارق التنمويه،
0: اي الاقل نمو، اي
1: اكيد قائم على الحاجيات الحقيقيه وعلى المؤشرات التنميه ومش على المعايير التقليديه اللي نعرفوها، يعني الاستثمار والانتاج وخلق مواطن
0: الشغل.
1: لذا نحن بالحق بحاجه الاقتصاد ينتج ويخلق الثروه ويوفر فرص العمل، خاصه في الجهات والاقاليم اللي تتوفر فيها امكانيات طبيعيه وبشريه واقتصاديه، لكن ما تتحولش بالقدر الكافي لمشاريع انتاجيه.
0: نعم
1: نجيك للبنيه الاساسيه للطرقات والنقل والماء والتطهير، انا نعطيك راهو في المشاريع اللي تلامس
0: اي مباشره المواطن
1: للمواطن اللي هو اقترحها واللي هو حب النقل والماء والتطهير والتجهيزات، هذيك اللي تمثل شرط اساسي لجذب الاستثمار وربط مناطق الانتاج بالاسواق بالطبيعه. ثم الخدمات العموميه الاساسيه وفي مقدمتها الصحه والتعليم والتكوين والنقل، وما يمكنش انه نتحدث عن التنميه متوازنه اذا بقى المواطن في بعض الجهات يواجه يعني صعوبه في الوصول للخدمات الاساسيه اللي تتوفر بشكل افضل في مناطق اخرى. والامن الغذائي زاد والمائي والطاقي ملف اعتقادي يلزم يتحل يعني مقدما جدا في النقاش ايضا، لانه ما تعرف العالم كله تغير ونحن نعيش اليوم تحولات جيوسياسيه عميقه واضطرابات في الاسواق العالميه وتغيرت في اسعار الطاقه والمواد الغذائيه،
0: يلزم اخذ باخذ العين بعين الاعتبار المسائل هذه.
1: وضرب حتى في سلسلة التوريد وإضافة ما تعرف التغيرات المناخية والعالم هذا، يعني عرفت خلال الفترة الأخيرة ما تعرف موجات حر استثنائية بالحق كانت انعكاسات مباشرة على الصحة وعلى الانتاج الفلاحي وعلى الموارد المائية وعلى الطاقة وعلى الاقتصاد عموما، وهذا الظرف يلزم يدفعنا للتوقف قليلا والسؤال ما هي موارد تونس، ما الذي نملكه، ما الذي نستطيع انتاجه، وما مدى استعدادنا لمواجهه ازمات مستقبليه قد تكون اكثر صعوبه. لانه الامن الغذائي ما عادش موضوع فلاحين فقط،
0: تقريبا تحدثوا اليوم الامن الغذائي والمائي والطاقي، هذوما ثلاثه عناوين كبار تقريبا.
1: ما عادش حتى ملف قطاعي، والامن الطاقي ما عادش مسألة اقتصادية فقط، وكل الملفات هذه اصبحت مرتبطه مباشره بالسياده الوطنيه، قدره الدوله على الصمود.
0: هذايا تقريبا نفس التوجهات، نتحدث اليوم على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الامن الحيوي، وهذايا الانتقال الطاقي والاستدامه، ايضا نتحدث على الاعتماد على الذات، تحدث على العداله الاجتماعيه، كاذا ايضا تحدث على تطوير المرافق، نتحدث على البطاله، نتحدث على التنميه الجهويه والمحليه، وكما ذكرت سيوسف المقاربه التصاعديه، نتحدث على تقليص الفوارق بين الجهات وتحسين البنيه التحتيه، نتحدث ايضا حتى على مستوى الاداره، اصلاح الاداره والتحديث الاداري والرقابه، نتحدث اليوم على تطوير اداء المؤسسات العموميه، هذايا تقريبا التوجه العام حتى للدولة، لكن اليوم نتحدث على تقريبا المخطط هذايا اللي كما قلت يوسف فما انتظارات كبيرة من المخطط هذايا خاصة.
1: سامحني سي فوزي، عن الوزارات والقطاعات اللي بالحق مش تكون محل اهتمام في قانون مالي وبعد قانون مالي، ما عرفت حتى ان
0: تفضل مثال.
1: اي العدد من الوزارات والقطاعات اللي مش يكون لها دور اساسي في تنفيذ المخطط الثانيه، وفي
0: هذا
1: مخطط
0: وزارة الاقتصاد ووزارة المالية. نعم
1: والتخطيط والماليه،
0: نعم
1: لانها نعرفها مرتبطه بالاختيارات
0: الإشراف،
1: الكبرى
0: أي
1: والقدره
0: الإشراف
1: على
0: أي
1: توفير التمويل
0: نعم
1: وترجمه الاولويات الى برامج. نحكي على الصناعه والطاقه والمناجم باعتبارها زاده مرتبطه بالانتاج والسياده الطاقيه والصناعه والاستثمار والفلاحه
0: نعم
1: والموارد المائيه والسد البحري باعتبارها هي زاده في صلب الامن الغذائي والمائي. التجهيز والنقل،
0: نعم
1: لان التنميه ما يكونش تتحقق دون بنيه اساسيه وربط فعال جي دي بيان، ربط فعال بين الجهات والاقاليم
0: نعم
1: ومناطق الانتاج والاصناف.
0: نعم
1: ما ننسوش زاده الصحه والتربيه والتعليم والتكوين، لانه الاستثمار في الانسان هو في النهايه سي فوزي
0: نعم
1: هو استثمار اكثر اهميه
0: بك
1: بصراحه. انا حسب رايي زاد الشؤون الاجتماعيه اللي كنا انا مواكبينها تو، وكنا نحكوا كان تحديث مطول مع السيد وزير الشؤون الاجتماعيه
0: الاجتماعي اي
1: تكنولوجيا الاتصال والرقمنه، باعتبار انه الدوله مطالبه ايضا زاد بتطوير خدماتها وتقريبها للمواطن.
0: نعم
1: المهم هنا سي فوزي ما ننظروش لهذه القطاعات كل قطاع بمفرده.
0: اي فما
1: الفلاحه
0: ترابط اي
1: تحتاج الى الماء والطاقه والنقل،
0: نعم
1: الصناعه تحتاج للطاقه والطرقات والموانئ واليد العامله المختصه، زاد الاستثمار زاد يحتاج للبنيه الاساسيه واداره فعاله،
0: نعم
1: التشغيل ايضا يحتاج لتعليم وتكوين واقتصاد منتج. الرقم هذيك زاد البيئه الفائده اللي يمكن هي الكفيل الوحيد في تحسين الخدمات وفي تقليص الفوارق بين الجهات.
0: نعم
1: نحن هكا نكون امام منظومه متكامله.
0: واضح. باهي سي
1: ومع
0: يوسف، سي يوسف لحظات فقط، نحب نرحب سي رؤوف الفقيري ايضا نائب بمجلس نواب الشعب عن ولايه جندوبه، حاضر معنا هاتفيا. سي رؤوف اهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي دار الكيف.
0: شكرا لك على الحضور وتلبيه الدعوه. حاضر معنا سي يوسف البرقاوي نائب بمجلس الجهات والاقاليم عن ولايه سليانه. نتحدث اليوم على الاولويات المرحله القادمه، فما خصوصيه شويه بالنسبه للبرلمان الدوره المرحله الاخيره او المحطه الاخيره الخامسه والاخيره. تحب نتحدث معك شويه في الخصوصيه هذه بطبيعه، وايضا اولويات المرحله القادمه. لكن في نقطه، مادام مازال معنا سي يوسف البرجاوي، نتحدث على اكثر على التنسيق بين الغرفتين، خاصه فيما يتعلق بميزانيه سنه 2027 ومخطط التنميه 2026 2030. سي رؤوف.
2: ايه هو المرسوم المنظم العلاقه بين
0: الغرفتين
2: ضبط معناها بالنسبه لكل غرفه معناها وشنو صلاحياتها، معناتها النزاع في صوره النزاع بين الغرفتين والا عدم التصويت، نظم الشيء هذا بالمرسوم. دونك تم جلسه مشتركه ديما في بعد المصادقه على القانون المالية والميزانية من طرف الغرفتين، ثم اللجنة مشتركة بين لفض الإشكاليات والنقاش حول الفصول المختلفة فيها.
0: نعم. بغض النظر على اللجان، اليوم نتحدث على يمكن عملية التنسيق أكثر، يمكن فما تكون فما رؤية موحدة بين الغرفتين بخصوص أولويات المرحلة والاستحقاقات القادمة. سي رؤوف.
2: بالنسبة
0: نعم.
2: للمجلس النواب في إطار معناها المهام الموكلة ليه وهو التشريع، كنا معناتها ضبطنا أولوياتنا وبدت مثلا على سبيل المثال لجنة الصحة وشؤون الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية جلسة الأسبوع الفارط، حددنا فيها الأولويات للمرحلة القادمة باعتبار أنه عندنا مجموعة من مقترحات القوانين
0: نعم.
2: على أنظار مكتب اللجنة. كنا عملنا برنامج في عقد العديد من الجلسات حسب عن الأولوية اللي وقع ضابطها من طرف اللجنة.
0: باش نجيك بأكثر تفاصيل، نعطي الكلمة لسي يوسف البرقاوي، نعطي كلمة الختام سي يوسف، ومشكور على كل ما تفضلت به. بطبيعة وقت اللي تنطلق الجلسات بالنسبة للميزانية إن شاء الله نرجع معك بأكثر تفاصيل الموضوع هذا يا سي يوسف.
1: هو بالحق الرحب بسعد زميلي مجلس النواب، اما بالحق انه الماليه ذا غير قانون ماليه عم نول وولت عم نول، لانه بالحق يعني التناول نتاعو يعني على علاقه وثيقه بالمخطط التنميه، ما اعرفش حتى الوقت قصير شويه يعني حتى باش ناخذوه باكثر تفصيل، ما خاطر ثم تحولات جيوسياسيه بالحق ومناخيه تفرض اعاده ترتيب حتى الاولويات.
0: نعم
1: هذا يعني اللي ان شاء الله باش نحاولوا نقنعوا به زملائنا كليك، وخاطر الخطا انه يكون التعامل مع هذه التحولات وكانها يعني احداث بعيده عنا. تعرفوا اللي يصير في العالم ياثر علينا بشكل
0: أكيد.
1: مباشر.
0: نعم
1: كناك ارتفاع اسعار الطاقه يؤثر اكثر علينا اقتصاديا زاد.
0: نعم
1: انخفاض سلاسل التوريد، التغيرات المناخيه، التحولات التكنولوجيه.
0: نعم
1: الحق هذايا تفرض علينا ان نطوروا قدراتنا البشريه والرقمنا. وسؤالي اللي يحب انه نطرحوه اليوم، كيفاش باش ننفقوا؟ ماذا سننتج؟ ماذا سنحمي؟ كيف سنستعد؟ لذا ما ما ما مش نحاول ان نحاول نطرقوا المواضيع هذه.
0: اي مش قراءه في الارقام. نعم
1: اي والمجلس الوطني للجهات والاقاليه في المرحله القادمه بالحق سيعزز وجوده وحضوره في القرار قريبا من الوقت.
0: ما.
1: في الوقت نفسه راهو قادر على النظر للمستقبل والدفاع عن تنمية عادلة ومتوازنة وعن اقتصاد أكثر إنتاجا وعن دولة أكثر قدرة على الصمود أمام التحولات والأزمات بحول الله.
0: إن شاء الله نرجع لك إن شاء الله القادم شاء الله. أفضل ونرجع بأكثر تفاصيل النقاط هذه. يعطيك الصحة سي يوسف. نرجع معك سي رؤوف الفقيري، نمشي معك بشوية تفاصيل على بداية عمل اللجان في الفترة هذه. بطبيعة الاستعدادات و فما تحديد أولويات في دراسة المشاريع والمبادرات التشريعية، أكيد ناخذ معك شوية تفاصيل في النقطة هذه، وبعد باش نمشي على نتحدث على خصوصية الدورة هذه باعتبارها المحطة البرلمانية الأخيرة للمجلس الحالي وقبل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. سي روف،
2: هو كما قلت لك اللجنة ضبطت أولوياتها واليوم معناها كانت أولى الجلسات بعد الجلسة الأولى قاعدين ندرسوا فيها في مقترح قانون متعلق بتنظيم أحداث رياض ومحاضن الأطفال باش نحاولوا وقاعدين نتناقشوا في أهم الفصول والتنقيحات اللي ممكن إدخالها في النص الأصلي، ثم ختم التقرير وإحالته للمكتب لتحديد يوم أكاديمي والتداول في التقرير النهائي للجنة. كيف من الأولويات هو اليوم قلنا معناها نشوفوا في قطاع الصحة اللي معناها يشكو عديد الإشكاليات من تجهيزات، من نقص العوين، من هجرة الأطباء والإطار الشبه الطبي. دونك اليوم بيت من الضروري معناها نظام أساسي ينظم المهنة هذه من إطارات وأعوان إطارات الصحة. دونك باش نستأنفوا جلسات الاستماع ومناقشة الفصول في علاقة بالمقترح اللي مطروح على مكتب اللجنة اللي كنا معناها بدينا في جلسات سابقة، وإن شاء الله باش نحاولوا نكملوه ويكون معناها تحديد يوم هذا من مشمولات مكتب المجلس تحديد يوم أكاديمي وموعد لاحق لجلسة عامة للتصويت على المقترح القانون. في علاقة بالمقترح الآخر اللي يتعلق به التقاعد الاختياري بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص، صار الاتفاق على إحالة المقترح لإبداء الرأي من طرف لجنة المالية ولجنة تنظيم الإدارة لمزيد مع التعمق في درس المقترح باعتباره أنه باش يمس العديد من القطاعات، باش يمس الصناديق، عنده معناها تأثيرات معناتها متشابكة. دونك خيرنا كنا نحيلوا لإبداء الرأي من طرف بقية اللجان وهكا نحاولوا نخرجوا بنص معناها يكون جامع ومتفق عليه من جميع اللجان. في علاقة بمقترح القانون بالنسبة لي عندنا زوج مقترحات هما متشابهين، كبار السن والمتقاعدين. اللجنة معناها رأت أنه من الأجدر معناتها ضم المقترحين باعتبار أنه الأهداف هي نفسها، يبقى بعض الخصوصية في كل مقترح. دونك من الضروري معناها دمج المقترحين وإعادة النظر فيهم وتحديد جلسات للاستماع.
0: هذا صلب اللجنة سي رؤوف، ونعرف أنه فما شوية ضغط من الوقت تقريبا من 16 أكتوبر بجيورد عليكم قانون المالية، كيفاش يمكن التعاطي مع الموضوع هذايا، وأيضا كيفاش نتحدثوا اليوم على قانون المالية سنة 2027، الخصوصية متاعه خاصة في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030 سي روف.
2: هو نفس في نفس الإطار، هو
0: نعم
2: معناه باش تكون ثم جانب تنظيمية بالنسبة لصلب كل لجنة وتحضيرية لوضع برنامج واضح لدرس الميزانية وقانون المالية وعلاقته بالمخطط،
0: خطط اي
2: واللي هي نعرفه سنة إنجاز المخطط هو سنة 2026، باش نحاولوا ندرس نشوفوا كيفاش قامت معناتها الحكومة بضبط الأولويات، وكيفاش معناتها وقع أخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمقترحات اللي وقع معناها إعدادها من طرف المجالات المحلية والمجالات الجهوية. اليوم كما تكرر زميلي ومشكور ولازم معناها جلسات مشتركة تكون تحضيرية بين الغرفتين،
0: طيب
2: نحاولوا ان نعملوا فيها برنامج واضح لمزيد التعمق في قانون المالية والميزانية، ونشوفوا الأولويات وحسب الدستور وحسب معناها ما نص عليه المرسوم منظم العلاقة بين
0: بين
2: المجلسين.
0: المجلسين. نعم، هذا بطبيعة نعرف أنه القانون ينظم العلاقة هذه. اليوم نتحدث على رؤية موحدة، نتحدث على يمكن فما شوية نوع من الخصوصية لميزانية 27. سي رؤوف توافقني الرأي في النقطة هذه، أنه فما شوية اختلاف بالنسبة للعام هذايا، مش في علاقة بأنه السنة الأخيرة بالنسبة للمجلس الحالي، ولكن في علاقة بالمخطط لهنا، مع انتظارات المواطنين بعد تصعيد جملة من المشاريع التنموية اللي تتعلق تقريبا بجميع القطاعات، وقت اللي نتحدث على ولاية الشمال الغربي، نتحدث على الإقليم الأول أو الإقليم الثاني أو غيرها، فما خدمة في المخطط هذايا وفما انتظارات روف.
2: هو
0: نعم
2: الحقيقة معناتها على الأقل باش نحكي كفكرة
0: تفضل.
2: عام، وباش نحكي من حيث معناتها انتمائي لكتلة معينة، كنا معناتها ترفضنا وقطعنا مناقشة المخطط
0: خطط اي
2: باعتبار أنه ثم شروط دنيا معناها كان معناتها وجب اعتمادها في مناقشة المخطط، وهات نبدو من آخر حاجة
0: تفضل.
2: معناتها مخطط باش يبرمج للمشاريع معناها التنموية واقتصادية واجتماعية لمدة 5 سنوات،
0: نعم
2: ينفع معناتها مناقشته في ظرف 3 أيام والمصادقة عليه، هذا يثير معناها جملة من التساؤلات. كيف
0: نعم
2: كنا قد معناتها قمنا بندوات صحفية وصدرنا بيان في علاقة بطريقة النقاش، لأنه لم يقع معناتها تشريك لا مجلس النواب لا مجلس الوطن الجهات
0: جزاكم الله خير.
2: والأقاليم
0: نعم
2: في إعداد المخطط، ما قلناش معناتها ناخذوا صلاحيات الأطراف الأخرى، ما كنا على الأقل نكونوا حاضرين باش في خلال مناقشة الميزانية باش ندافعوا على مقترحات
0: المشاريع اي
2: الأخوة المجالس المحلية
0: الجهوية
2: والجهوية باش
0: والإقليمية. نعم
2: ندافعوا عليها خلال المناقشة. كيف اليوم معناتها كان من الأجدر كوننا قبل ما ندخلوا في مناقشة المخطط في حد ذاته
0: نعم
2: ونناقشوا احنا في الخطوط العريضة التوجهات العمومية،
0: تمام
2: فين
0: نعم
2: نحبوا كيفاش نحبوا نكونوا وين نحبوا نوصلوا، كطريقة التمويل أجال التمويل
0: تمويل اي
2: تنفيذ المشاريع شنو الأولويات كيفاش وقع ضبطها، معناها هذا كله كان الحقيقة غايب في مناقشة المخطط، وهذا معناتها اللي يطرح برشا تساؤلات. اليوم باش يصير معناتها تحميل المسؤولية لمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في بعض المشاريع اللي احنا ما كناش حاضرين في إعدادها وإلا على بينا بها، باش نحاولوا كما قلت لك معناها تم الدستور معناها يخول لنا مجرد المناقشة إدخال بعض الفصول
0: تعديلات هاي
2: فصول
0: نعم
2: تعديلات في فصول في القانون المالي وإلا فصول إضافية، هذا مجال معناها اللي يخوله لنا الدستور باش نقوموا بدورنا باش نكونوا فاعلين، نحاولوا معناها نكونوا أكثر شراسة في الدفاع على الأولويات التنموية على مطالب شعبنا في الجهات على اللي احنا كما كنت تحكي مع توقع تقسيم للتراب التونسي يعني خمسة أقاليم، اليوم ما حسيناش في المخطط اللي هو تم توجه في الإطار هذا. الحقيقة معناها غياب تام، معناها للمبادئ، معناها اللي كنا نحلموا بيها، وإلا انتظارات للمواطنين في مطالبهم المشروعة من تنوير عمومي، من مصالح الشراب، من بنية تحتية، من مع تنمية اجتماعية واقتصادية. وهذا معناها للأسف معناها لم يتم تضمينه في نص المخطط، وجاء مجرد نص معناها في التقرير.
0: في شكل تقرير اليوم تحدثوا على تقريبا سي رؤوف، هي وزارة الاقتصاد والتخطيط هي اللي تشرف على، وأيضا وزارة المالية تقريبا هذوما هما الوزارتين اللي يشرفوا على تنفيذ المخطط هذايا. باش نشوفوا بعد كيفاش يمكن أنه بستير عملية التشبيك بين المخطط وميزانية 27 وقتين تحدثوا على مشاريع وتنفيذ المشاريع هذايا، أكيد باش توضح الرؤية بالنسبة للنقاط هذه. كيفاش يمكن انه اليوم نتحدثوا على الاخذ بعين الاعتبار سي رؤوف هالمتغيرات كما ذكرت على مستوى العالم وغلاء بعض الاسعار، نتحدث على مساله التوريد وناخذها بعين الاعتبار في ميزانيه سنه 2027؟
2: ان شاء الله. بالنسبه لنا احنا كغرفتين معناتها حاسين بالوضع، محضرين معناتها اللي كل لجنه معناها في اطار معناتها مناقشه
0: الميزانيه. وفما وثيقه وردت عليكم الماليه في الاطار هذايا سي رؤوف؟
2: ورد علينا وثيقه معناتها اللي هو يخص معناها بالنسبه للسداسي الاول
0: من سنه 26
2: بالضبط، واللي هو الحقيقه متاخره خاطر بالدستور نقولوا احنا في شهر جويلية راهو نورمالمون جينا الوثيقه هذه، بالاضافه الى كونها بالدستور معناتها كانت الحكومه تجي معناتها وتعرض علينا، هي اللي تعرض علينا معناها السته اشهر معناها الماضيه
0: في هضم الميزانيه.
2: برنامجها في السته الاشهر الثانيه ما صارش هذا. احنا باش ناخذوا الموضوع كيف ما هو، باش نحاولوا كليجان نقوم بدورنا بالاشتراك مع زملائنا من المجلس الوطني للسياده والاقاليم، باش نحاولوا نخلوا بصمتنا، وان شاء الله معناها نكونوا معناها في على الاقل عن ثقه ناخذينا.
0: اكيد هذا فما رؤيه وفما نظره، ومن خلال الوثيقه هذه تشوفوا كيفاش نجموا نتحدثوا على التوجه القادم والخطوط العريضه، نتحدثوا على اولويات المرحله القادمه في تونس بخصوص مخطط التنميه كما كنا نتحدثوا، وايضا مشاريع القوانين الماليه والميزان الاقتصادي اللي بشقرها الحكومة. فما أولويات أكيد سي رؤوف وقتين نتحدث اليوم على تحقيق الأمن الحيوي، نتحدث على الانتقال الطاقي والاستدامة بالنسبة للاعتماد على الذات، نتحدث اليوم على العدالة الاجتماعية، دعم الفئات الهشة وتطوير المرافق العمومية. هذه تقريبا فما رؤية عامة وتصور عام بالنسبة لكم في البرلمان، تقريبا نجموا تمشوا في التوجه هذا يا سي رؤوف؟
2: الأكيد الأكيد بالنسبة للمجلس، وهذا معناته اللي صار معناته على الأقل في قانون المالية لسنة 2026 وقت اللي حضرت رئيس الحكومة وعطت جملة معناها من البرامج والتوجهات العامة، وفي علاقة بمشاريع القوانين اللي وعدت كونها باش تند بها مجلس نواب الشعب. للأسف اليوم نحن على مشارف مناقشة ميزانية 2027 وما جانا حتى مشروع قانون ملي فضلت وذكرتهم السيدة رئيس الحكومة في نوفمبر 2025، وهذا هو اللي يثير معناتها جملة من التساؤلات اليوم ما بين التطبيق ما يحكى وتحويله في إطار قوانين وإلا أرقام معناها باش يقع تنفيذ.
0: إن شاء الله نطلع أكثر تفاصيل في الوثيقة اللي بشورد عليكم بخصوص القانون المالي، وهذا أكيد بيجيكم البرلمان وفما تاريخ محدد سي رؤوف. إن شاء الله ناخذ أكثر تفاصيل في الموضوع هذايا والتوجهات العامة للحكومة في المرحلة القادمة. يعطيك الصحة سي رؤوف على كل ما تفضلت به. تحية ليك، إن شاء الله لنا عودة. تحية أيضا للسيدة بثينة الغانمي نائب مجلس النواب الشعب عن ولاية باجة، وأيضا اللي كان حاضر معنا يوسف البرقاوي نائب عن مجلس الجهة والأقاليم عن ولاية سليانة، بخصوص موضوعنا اليوم اللي هي الأولويات المرحلة القادمة بالنسبة للبرلمان، اللي هي باش تكون ميزانية سنة 2027، وفي علاقة بطبيعة بقانون المالية بعفوا المخطط الاقتصادي 2026-2030. هذايا اللي ذكرناه وتحدثنا فيه النقاط الأبرز، نقاط تحدثنا فيها من اليوم، إن شاء الله نرجع لها بأكثر تفاصيل. هكا وصلنا لختام اللقاء معكم اليوم في الشأن العام، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكيف. بعد شوية زميلتي أسماء الخماسي في نشرة الواحدة ظهرا للأنباء.

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
1: تمام الوحيدة.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: موعد نشرة الأخبار. مستمعي الكرام، سعد الله أوقاتكم. في عناوين النشرة، بولاية سليانة وزير الشؤون الاجتماعية يعين عدد من المقرات التابعة للقطاع ويطلع على سير تنفيذ البرامج الخاصة بالمساعدة الاجتماعية. المدرسة العليا للفلاحة بالكاف تحتضن الدورة الثانية للمهرجان البيئي لدعم روح الابتكار والمبادرة لدى الطلبة. بولاية بجة انطلاق مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات. أدى اليوم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر زيارة إلى ولاية سليانة، تولى خلالها معاينة عدد من المقرات ومتابعة تقدم تنفيذ بعض المشاريع التابعة للشؤون الاجتماعية وتضامن والنهوض الاجتماعية. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح للزميلة سلف حمداني أن تجديد المقرات سيساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الزيارة خصصت أيضا لمتابعة تنفيذ البرامج الاجتماعية الخاصة بتوزيع المساعدات المدرسية والاستعدادات لانطلاق توزيع المساعدات الخاصة بموجة البرد.
3: يعني هذه أهم حاجة، هي تجديد المقرات للخدمات الاجتماعية لتحسين استقبال المواطن. اليوم توفق في سليانة قسم تفقدية الشغل باشر العمل متاعه وانطلق، وعن الكليب زي كذلك انطلقت في العمل مقر جديد إن شاء الله يسهل القبول متاع المواطنين لأريحية في العمل بالنسبة للمواطن وكذلك بالنسبة للعاملين بالشؤون الاجتماعية. عن المقر الثالث اللي هو النهوض الاجتماعي في سليانة في المراحل الأخيرة ومن مستوى التقدم، هذا تقريبا على مستوى البنية التحتية، لكن كذلك عن برامج تاع الشؤون الاجتماعية اللي تتنفذ مواكبة لنسق الحياة متاع التوانسة. بمجرد انقضاء العودة المدرسية يكونوا على أهبة الاستعداد لفصل الشتاء. الشمال الغربي حتى كامل مناطق الجمهورية تستحق إلى التدخل، لأنه نكونوا حاضرين لزوز أشياء. الشيء الأول أنه ما نخليوش وما نغفلوش على أي شخص أنه يكون في ضيق أو في حاجة في فصل متاع الشتاء، ما نخليوش مناطق نقصة مواد كما الغاز أحيانا. ثاني حاجة، عنا التدخلات الاستثنائية في الحالات الطارئة، هذا اقتضى منا تغيير الاستراتيجية متاع العمل بالنسبة للشؤون الاجتماعية، لأنه تقليديا كانت المخازن المركزية اللي تخزن فيها كل آليات التدخل موجودة في العاصمة. احنا حولنا تدريجيا المخازن المركزية على مستوى الولايات، وهذا يسمح لنا أكثر إمكانية التدخل على الولايات المجاورة في أسرع وقت ممكن. على مستوى ثاني زاد يلزمنا نتأكدوا من نجاح العودة المدرسية في الزيارة هذه، نشوفوا مستوى القائمات، شكون اللي توزع، شكون اللي خذاه واللي ما خذاش.
1: وعلى هامش زيارة وزير الشؤون الاجتماعية إلى ولاية سليانة، طالب النائب بمجلس الجهات والأقاليم عن الجهة يوسف البرقاوي في تصريح لزميلة سلف حمديني بمراجعة قانون إلغاء منحة التقاعد بالنسبة لبعض الوضعيات الاجتماعية.
4: عنا تدشين مؤسسات الكريم، عنا زاد الوحدة المحلية الروحية إعادة بناء، وعنا المنشأة العمومية والوحدة المحلية قائمة الذات في بعرضة طالبوا توسعتها، وعنا وضعيات متعلقة بالمواطنين إعادة النظر في منظومة حولت الحياة برشا مواطنين إلى حياة أشبه بالتعاسة. بمراجعة القانون من كذا رئيس جمهورية إن شاء الله نجو حل وضعيات هم الناس كانت تأخذ في منحة تقاعد تم إلغائهم بحكم بنته ولا ولده ياخذوا في شهرية، إن شاء الله بيحاول لهم يتم مراجعة النظام هذا والقانون هذا بحكم تمت مراجعة السيد رئيس الجمهورية، وإن شاء الله يتم تفعيله على أرض الواقع.
1: نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة يوما عالميا تحسيسيا حول العناية بغراسة الزيتون في ظل التغيرات المناخية، ذلك بمركز التكوين المهني الفلاحية بسيدي برويس. تنتظم اليوم بالضيعة التجريبية بمدرسة العليا للفلاحة بالكافة الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام، وذلك ببادرة من جامعة جندوبة وبمشاركة ممثلي بعض الجامعات الجزائرية، وبهدف إدماج مبادئ الاستدامة والبيئة في الأنشطة الجامعية وترسيخ الثقافة والقيادة البيئية داخل الحرم الجامعي ودعم روح الابتكار والمبادرة لدى الطلبة. مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف أنيسة الرياحي وهذه الإضافة.
5: مهرجان الأثر البيئي تظاهرة فميز اللي كانوا حاضرين فيها طلبة، فيها شركائنا، معنا وفد من الجامعات الجزائرية الحدودية، كانت عندهم إضافة. البرنامج ثري جدا، جمع بين مداخلات لزاتولي أون بلانات في نطاق حماية البيئة والفلاحة الإيكولوجية. بها الهدف نتاعنا طلبة القدم ولا طلبة جدد يكون يعرفوا الشركاء نتاعنا حتى ينجموا في الفرصة هذه يختنموها باش يعرفوا شنو هما لي ستاج اللي نجموا يعملوهم، يعرفوا الإيكولوجي وثق الجامعة تجاه البيئة ويتعلموها اليوم والشعارات الموجودة. ما نجمو كان يتفادوا الطلبة كيفاش قاعدين نكونوا فيهم اون بلان شون، ومن طرف الأساتذة الأجلاء اللي معانا يعرفوا شنو المداخلات والأشغال اللي قاعدين يقوموا بها الأساتذة، نجمو كان هما يتعلموا.
1: نظم اليوم مركز أليف يوما تكوينيا موجها للطلبة وأصحاب المشاريع حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع بتوازي مع انطلاق دورة تكوينية مجانية تتواصل على مدى شهر وموجهة للباحثين عن شغل حول المهارات الرقمية للتشغيل. مديرة المركز مروى الشيرني.
6: انطلقت اليوم 6 أكتوبر بمركز أليف الكيف يوم تكويني في توظيف الذكاء الاصطناعي للحصول على وظيفة أو لتحسين وتطوير المشاريع، ويندرج هذا اليوم في إطار مشروع نمو. اليوم هذا موجه للطلبة وأصحاب المشاريع، ويتمحور البرنامج في 3 ورشات. الورشة الأولى بشكون في فهم طرق استعمال الذكاء الاصطناعي، الورشة الثانية في كيفية الحصول على وظيفة، والورشة الثالثة في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال والعمل المستقل. وأيضا تم انطلاق برنامج مجاني كامل وثري لمدة شهر يتمحور في تكوين الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية للتشغيل، ويخص الشباب العاطل عن عمل والباحث عن فرص شغل في إمكانية الحصول على شهادات معتمدة في آخر التكوين.
1: تنظم اليوم جمعية شانتي بشراكة مع دار الشباب حي الازدهار بعين دراهم مولى الأيام التعريفية والتكوينية لفائدة الشباب حول الإشكاليات المحلية والحلول المناسبة لتجاوزها، وذلك في إطار مشروع تغيير في المنطقة. ريبورتاج رفقة العبيدي.
7: اليوم التكويني الأول لممثلي نادي التواصل من أجل التنمية. أكثر التفاصيل مع بهيجة معلة المكلفة بالإعلام.
8: الفكرة هو أنه نختاروا نكونوا مجموعة من الشباب ونقوي قدراتهم في التواصل باش يكونوا أكثر مشاركة في الحياة المحلية ويعرفوا بالمبادرات والبروجي والموارد الموجودة في المنطقة. بالنسبة للتواصل من أجل التنمية ما يعنيش أن نوصلوا المعلومة، أما زادة أن نسمع للشباب والمواطنين، ومن هنا يجي دور نادي اللي باش يكون فضاء للشباب باش يتعلموا كيفاش يوثقوا المبادرات والتجارب الموجوده في عين دراهم، يعرفوا زاده بالمواضيع اللي تهم المنطقه والمشاكل نتاعها. اليوم التكويني هذا هو اول خطوه في مسار طويل باش يكون في المرافقه والتكوين. الهدف نتاعنا هو انه النادي ما يكونش كان فضاء للتكوين، اما زاده يكون فرصه للشباب باش يشارك وباش يطور في مهاراته باش يعبر على افكاره.
7: المشروع انطلق اليوم ليكون فرصه للشباب من اجل الاندماج الاجتماعي والتنموي، وأيضا من أجل حمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال تأثيرهم في نوادي للمواطنة.
1: تابعت جلسة عمل عقدت مؤخرا بالدائرة البلدية دقاب مشروع حماية المدينة من الفيضانات، هذه انطلقت أشغاله منذ أسبوع، سيساهم في حماية الأراضي الفلاحية والحد من الانجراف في التربة. ريبورتاج نجي خلولي.
9: يهدف مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات إلى حماية الأراضي الفلاحية من الانجراف وتعزيز القدرة على مجابهة المخاطر المخاطر الطبيعية، وفق ما يؤكده النائب المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية البرتق عن عماد الدقة محمد بن عثمان.
10: تأسس المندوبية باش تبرز البرنامج هذا فدنات وحين زاد الأراضي نتاع الفلاحين من الجراف يتم إنجاز يمكن طرق الأفزال عند أسبوع. البرنامج هذا يقطع على 5 هكتار، هو تابع زاد كذلك للحظيرة الميكانيكية تابعة للوكالة معدات لحماية التربة والأراضي الفلاحية. مقومات المشروع هي إحداث مصاطب ميكانيكية على مساحة 50 هكتار باش تحمي الأراضي من الانجراف وتعمل كوميداسيون درو زاد للزيتون لأنه باش يتعمل تحت الزيتون باش حتى في الأعوام الجفاف فن يشد معية السيد المعتمد بطبيعة الحال وسيد العمق للمنطقة. نظمنا اجتماع الفلاحين لإعلامهم بالبرنامج هذايا على أهمية المشروع هذايا.
9: هذا وسيوجد مشروع حماية مدينة الدقة من الفيضانات في المرحلة الأولى على مساحة قدرت ب 12 كيلومتر، بما من شأنه أن يساهم في حماية الأراضي الفلاحية خاصة وأن المنطقة تعرف بإنتاجها للزياتية.
1: تناول رئيس الجمهورية قيس سعيد في اللقاء الذي جمعه أمس بقصر قرطاج برئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود، تناول المرحلة التي تم قطعها لتطبيق أحكام القانون عدد 18 لسنة 25 و2000 والمتعلق بأحكام استثنائية لانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم بالقطاع العام والوظيفة العمومية. وتعرض رئيس الدولة إلى عديد الأسباب التي تراكمت على امتداد عقود من الزمن وفي مقدمتها الانتدابات التي تمت على أساس شهادة مدلسة أو دون أن يكون المنتدب متحصلا على الشهادات العلمية التي تخول له المشاركة في عمليات الانتداب. وأوضح رئيس الدولة أن هذه المرحلة ليست مرحلة سجال وإنما هي مرحلة عمل وصدق ووفاء، مشيرا إلى أن الشعب الذي قدم الشهداء من أجل الاستقلال والعزة ومن أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية أظهر وعيا عميقا وثابتا ولن تتقطع به السبل. حافظت جامعة منوبة على المرتبة الرابعة بين الجامعات التونسية في تصنيف مؤسسة تايمز للتعليم العالي العالمي للجامعات لسنة 27 و2000، مسجلة تحسنا في نتيجتها الإجمالية مقارنة بالسنة الماضية. وأكدت الجامعة أن محافظة جامعة جندوب على المرتبة الرابعة وطنيا بالتزامن مع تحسن نتيجتها الإجمالية تأتي في سياق منافسة دولية متزايدة واتساع عدد المؤسسات الجامعية المشمولة بالتصنيف. أفادت الجمعية التونسية لقرى الأطفال أسواس اليوم بأن رئاسة الحكومة جددت ثقتها في الجمعية من خلال منحها ترخيصا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. المدير الوطني لقرى الأطفال أسواس أشرف السعيدي وهذه الإضافة.
11: رخصت صالح رئاسة الحكومة التونسية للجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس في حملة جمع التبرعات من العموم عن طريق الفضاءات التجارية الكبرى. في الحملة تهدف إلى دعم الأطفال في سلزماتهم ومسارهم الدراسي محظوني الجمعية التونسية لقراءة أطفال أسواس، بالإضافة إلى دعم الأطفال اللي انقطعوا عن الدراسة واللي يبلغ العدد متاعهم أكثر من 60,000 تلميذ وتلميذة، بدعمهم بالموارد والإمكانيات ودعم أسرهم من أجل إعادتهم لمقاعد الدراسة. آلية جمع التبرعات عن طريق الفضاءات التجارية لأول مرة يقع اعتمادها في تونس، باش تكون في الأيام القليلة القادمة مفعلة في كل الفضاءات التجارية الكبرى. أي تونسي بعد ما يقضي الاحتياجات متاعه من الفضاءات التجارية في عملية الدفع نجم يتبرع بدينار أو أكثر لفائدة الجمعية التونسية لقراءة فيلا سويس، يجدها في تيكي دو كاس في شكل هبة إلى الجمعية التونسية لقراءة فيلا سويس. ذلك نحاولوا نوفروا الاحتياجات اللي تستحقها الجمعية في رعاية الأطفال اللي بالغ عددهم أكثر من 12,000 طفل وطفلة في مسارهم الدراسي طيلة السنة.
1: دولياً الآن استشهد اليوم فلسطيني متأثراً بجراحه جراء قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وفق ما أفادت مصادر طبية. كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف وأصابت خيام نازحين في منطقتي المسخ والمقابر جنوبية المدينة. واصلت قوات الكيان الصهيونية اعتداءاتها على جنوب لبنان اليوم، حيث قامت بتنفيذ تفجيرات وعمليات قصف مدفعية على عدد من المناطق وفق ما ذكرت وكالة الوطنية اللبنانية للإعلام. إلى هنا إلى ختام النشرة، تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين. بولاية سليانة، وزير الشؤون الاجتماعية يعين عدد من المقرات التابعة للقطاع ويطلع على سير تنفيذ البرامج الخاصة بالمساعدة الاجتماعية. المدرسة العليا للفلاحة بالكاف تحتضن الدورة الثانية للمهرجان البيئي لدعم روح الابتكار والمبادرة لدى الطلبة. بولاية بهجة، انطلاق مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.

تحية طيبة، أهلا وسهلا بالجميع. ثاني موعدنا الرياضي لهذا اليوم الثلاثاء، وبدايته بمكتب الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة اللي راسل اليوم الكتاب العامين لأندية الرابطتين المحترفتين الأولى والثانية. وفي المراسلة بعد تسجيل حالات عنف خلال الجولات الأخيرة لبطولة أصناف الشبان أثناء المباراة وبعدها سواء بالاعتداء الجسدي أو اللفظي، مكتب الرابطة ورغم الجهود المبذولة للتقليص من هذه الأحداث يعبر عن انشغاله لتفاقم هذه الظاهرة في ملعبنا، ويدعو الجميع لتحمل المسؤولية في النظر وردع هذه التصرفات الرياضية بالمساهمة في حسن التأثير والنصيحة وتكليف مؤطرين أكفاء لهذه المهمة ومزيد الإحاطة بالشبان وغرس قيم الروح الرياضية. المنتخب الوطني التونسي لكرة قدم أقل من 23 عام بعد تأهله للدور الثاني من تصفية بطولة إفريقيا مصر 2027 بعد الفوز ذهابا 2-0 وإيابا خسارة 1-0 أمام بنين، منتخبنا ينتظر منافسه الجابوني في لقاء ذهاب وإياب في شهر نوفمبر المقبل، والمتأهل أو الفائز في هذه المقابلة يتأهل رسميا إلى نهائيات 2027. إن شاء الله بالتوفيق للمنتخب التونسي أقل من 23 عاما. الجولة الخامسة لبطولة الرابطة الأولى لكرة قدم ستلعب على دفعتين يوم السبت 10 أكتوبر الساعة 2:30. الترجي الرياضي التونسي يستضيف الأولمبي البيجي في رادس دون حضور جمهور. نادي بنزرتي مع الاتحاد المنستيري. تقدم ساقية الدائري يستضيف النادي الصفاقسي، واتحاد بن قردان يواجه النادي الإفريقي. يوم الأحد 11 أكتوبر النجم الساحلي مع نادي حملان في نجم التلوي الملعب التونسي. شبيط العمران مع مستقبل المرسى، والترجي الجرجيسي مع أمل حمصوصة. وذكر بالمراكز الأولى في البطولة، الترجي والنادي الإفريقي بتسع نقاط والنادي الإفريقي نقص مقابلة أمام الملعب التونسي في ملعب الهادي نايفر. المركز الثالث لتقدم سقية الدير الاتحاد المنستيري، اتحاد بن قردان ونادي الصفاقسي 8 نقاط. والمركز الأخيرة 14 الأولمبي البيجي 2 نقاط، أمل حمصوصة 15 بنقطة. والمركز الأخير لنادي حملان برصيد 0 من النقاط. تام أولمبيك كيف يواجه في نهاية هذا الأسبوع فريق مستقبل أو فريق القوف الرياضي بقفصة في الجولة الثالثة من بطولة الرابطة الثانية لكرة القدم. لقاء مبرمج يوم الأحد 11 أكتوبر في الساعة 2:30 بعد الظهر لتجاوز هزيمة الجولة الماضية يوم الأحد في القصرين أمام مستقبل القصرين جندوبة بدورها باش تتحول للقاء سبورتينغ المكنين بعد فوز في الجولة الثانية في ملعب جندوبة يوم الأحد على جمعية ريانا بنتيجة هدف مقابل 0. 3 نقاط لجندوبة الرياضية إلى حد الآن في البطولة ونقطة لأولمبيك الكفة. الاتحاد الرياضي ببوسيله مدخل في تربص لمدة أسبوع في مركز تربصات الدوري بعين دراهم قبل انطلاق بطولة الرابطة الثالثة المستوى الأول، كذلك مسابقة كأس تونس لكرة قدم والدور التمهيدي الأول. المدرب هو طارق العبدلي اللي يشرف هذه السنة على فريق الاتحاد الرياضي ببوسيله. الترجي الكريبي انطلق التحضيرات تقريبا عندها نهارين، اليوم الثالث من التدريبات تحت إشراف المدرب محدين التبيني، اليوم 2:30 في ملعب الكريب، وحملة دعم الفريق ماليا متواصلة من أجل تجاوز العجز المالي الكبير في فريق الترجي الكريبي. يوم غد الأربعاء 7 أكتوبر تنطلق تحضيرات فريق الوداد الرياضي بالسرس للموسم الرياضي الجديد 2026-2027 في بطولة الرابطة الثالثة المستوى الثاني المجموعة الرابعة. يشرف على تدريب الفريق طاقم من ولاية الكاف عماد الكافي مدرب على الدين بن صيب معد بدني وخليل العرفي ومدرب الحراس. نذكر اللي رئيس النادي هو السيد عبد الستار الهمامية. أكابر الجمعية الرياضية بنبر تدريبة اليوم 3 مشكون في الساعة 6 مساء في الملعب البلدي استعدادا لموسم الرابطة الجهوية للشمال الغربي بالكاف واللي يعود فيه الفريق بصنف الأكابر. في نفس الرابطة جمعية سقية سيدي يوسف كانت تبدأ تحضيراتها في صنفي الأوسط والأكابر يوم الأحد 4 أكتوبر في الملعب البلدي بسقية سيدي يوسف. ديما مع رابطة الجهوية اليوم كذلك تنطلق بداية الساعة 3 بعد زوال تحضيرات الجمعية الرياضية بغرد دماء للموسم الجديد في رابطة شمال ببنزرت، وتم تعيين اللاعب السابق والمدرب محمد العبيدي مدرب للفريق بمساعدة المعد البدني يسري المناعية. في التايكواندو اللاعب التونسي فاروق السلمي يصعد للمركز الثاني عالميا في وزن أقل من 63 كيلوغرام بعد تألقه في الدورات الدولية الأخيرة وفوزه بعديد الميداليات الذهبية، أكيد إنجاز بالنسبة لهذا التونسي. كذلك في التنس اليوم عزيز دوغاز فشل في بلوغ الدور الرئيسي لبطولة شانغاي. التونسي المصنف 430 عالميا عزيز دوغاز كان خسر اليوم في الدور الثاني أمام الإيطالي فيديريكو تشينا
المصنف 147 عالمي 47 عالميا بمجموعتين لواحدة 3-6-6-4 و4-6، وكان فاز في الدورة التمهيدية الأول على لورينزو سونيغو الإيطالي بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة. دوري الأمم الأوروبية الجولة الرابعة، المسار الأول اليوم في المجموعة الثالثة، كرواتيا تلعب ضد إسبانيا. كرواتيا عندها 3 نقاط وإسبانيا 9 نقاط، وإنجلترا 6 نقاط تلعب ضد جمهورية تشيك اللي عندها 0 نقاط. زوز مقابلات ينطلقوا في الساعة 8:15 اليوم. كذلك نتعرفوا على بطل كأس الخليج في السعودية، 7:00 لقاء المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي. في تصفية كان 2027 الجولة الثانية، ولقاء يجمع اليوم في المجموعة الثانية بين أنغولا وملاوي 8 متاع الليل. أنغولا عندها نقطة في المجموعة هذه اللي تصدرها مصر ب4 نقاط، ملاوي عندها 3 نقاط في المركز الثاني، وجنوب السودان ب0 من النقاط. أختم أخبار الرياضة بالودية الآن. كوريا الجنوبية تلعب ضد أوزباكستان، نتيجة في الشوط الأول 1-0 لكوريا. 3 الهند مع الأوروغواي، 5 روسيا نيجيريا، 8 الأردن فنزويلا، 8.5 الجزائر مع النيجر، الليل الأرجنتين البنين مقابل اعتزال ليونيل ميسي بعد 21 عام مع الأرجنتين، سجل خلالها 125 هدف وفي عمر 39 عام يعتزل إذن رسميا ليونيل ميسي النشاط مع المنتخب الأرجنتيني. 1:00 مش يكون لقاء أمريكا مع كندا، و3:30 يكون لقاء المكسيك مع تشيلية. نقطة الختام لأخبار الرياضة، نلتقي إن شاء الله غدا صباحا في أخبارنا الرياضية. إلى اللقاء.

مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية تقدم أحسين المحلوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفصي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحيوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروس الزبيدي في مسلسل ظل الزعتر.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

0: الليلة نبغيكم تصنتوا الشامخة. إيه تصنتوا الشامخة.
1: خير
0: الشامخة تبغي تحكي لكم حكاية. إيه
1: ماذا بينا ماذا بينا سيد.
0: هاي نقص عاد من الدوة.
2: هاي هبت يا خالتي الشامخة هانا نسمي.
3: نقص عاد من الدوة خنس.
4: يا حاضرين صلوا على النبي البشير. نبغي نحكي لكم على أم السعد.
3: قولي يا شامخة قولي.
4: أم السعد يا حاضرين طفلة صغيرة أعمرها ما فاتش العشرين. ربي سبحانه حكمته خلقها ناقصة زين وجمال. أم السعد تشبح بعين واحدة وتاكل بيد واحدة وتمشي على عكاس. لسانها ملكون وما تقدر تتكلم زي الناس. لا تفرح بعيد ولا بالبئس.
0: ربي يصبرها إن شاء الله.
3: قول يا شامخة قول.
4: أم السعد ما هيش يتيمة، عندها سيدها وأمها وهم عندهم كان أم السعد.
3: هاي على الأقل
4: سيدنا يا حاضرين راجل فطين لكن الحيلة والخباثة غالبين على تفكيره. في يوم من الأيام قال العيلته لمي زادك وزوادك وحضري بنتك غدوة نرحلوا لبلاد بعيدة. بلاد ما يعرفني فيها حد. أني نبغي نعطي بنتي أم السعد الأمير.
5: أمير كيف يرضى بها أمير؟
2: بالك راهو الأمير كيف؟
3: هيا عاد يزوا من دوة خلينا نسمع. قولي يا شامخة قولي.
4: من غدوة الصباح أعزم الراجل وعيلته وبنته أم السعد راكبة على فرس وسيدها وأمها يتبعوا فيها.
6: واحد من السراح قال لي نسير الحق عمل منوب البلاد الجريد. قال راهو لباس عليه.
0: الله يبشرك بالخير يا وليدي. الله يبشرك بالخير. الحمد لله الحمد لله. هذه ليلة سعيدة. الحمد لله يا رب. زغرت وزاه زغرت.

من اللي عمله عملته في روحك نسيرة تو عندك لذيان بلياليها وانت تجري لا عارف لبر ولا ثني. الدنيا صارت قلام واني ما عاد عارف وين نقبل. وحلت نسيرة وحلت وحلت المنزل في الكل. لا عاد نقدر نرجع للدوار ولا عاد نقدر نلحق عمي وحسونة. وكيف نرجع؟ كيف نرجع؟ لا مستحيل نرجع. يلزمني نلحقهم نلحقهم بالبر الجريد نلحقهم ولو نقعد نمشي شهر بحالة. زايد دول كلام نسيرة دول يلزمك تختار بلاصة ترقد فيها ترتح قدامك وكل فجر يبان ضوى أتكمل ثنية وتعمل على ربي.

0: سيدي زعما وقتاش نوصلوا للدوار؟
1: كان سهل ربي نهار الجمعة يا أخي. تعبت من السفر ولا استحيش نظل الزعتر؟
0: حسيت الطريق طويل. عندنا تو 3 أيام اللي خرجنا من الجريد والتو ما فتناش بلادنا في زاوة.
1: هاك ترى يا وليدي الجمال مثقل.

0: والله يا سيدي لو كانت قابل الخليفة إلا ما يحطك شيخ على ظل الزعتر. أما خير ولا يعطوها الحمدان. تعاد ما هو الميلي ماشي للسدرة، الزيتونة أولى بيه، وزيد حني ما ناش نقصي، الدوار الكل يحترمنا وكلمتنا مسموعة.
1: لا لا أحسونها ولدي، المشيخة يزمها واحد فاضي، يزمها واحد قلبه ميت لا يتحشم ولا يجعر، وحنيه جدك ربانا على الحشمة وعلى الجعرة زادة وعلى عزة النفس.
0: حمدان الناس مش رايداته،
1: هذاك هو اللي جي الشيخ. حمدان يدور مع الريح وين يدور، كان عطواله يقدها ويتحزم لها. وعلى كل حال هو نسيبك. هو المطر وين تصب تنفع.
0: اللي يعمل ربي احنا راضيين بيه. زعر زعر زعر زعر.

0: هون تراجع سيارة. بعد ما تعديت هالبر هذا كله تفكر برجوع. وش بشي يقولوا عليك في الدوار؟ لا لا سيارة لا. مدامك عزمت تلحق عمك وحسونة يلزمك تلحقها. يظهر لي وراها جبل ثم غنم. خليني نسأل السريح بالك يدلولي على قصر ثنية. هيا خف روحك شوية هنسير، وفي مرة نحبي منها بالمي ونشرب شرب البن والحلي.
1: اهي انا وانت اللي تجري ابزر.
2: طلع عينك.
1: الله يسلمك. مولا بيت كسب ومن هو انت؟
2: ما تخافش عليك امان الله.
1: وين قصد ربي؟
2: ناوي على بلاد الجريد.
1: بلاد الجريد؟ ماشيلها على رجليك
2: يا اخي؟ مازالت بعيده
1: يا راجل. حتى انت تقعمز قعمز ارتاح واشرب عرقك ومن بعد يحلها لما ينام الليل.
0: عندي اليوم 8 ايام اللي خرج من دوارنا.
1: ومنين انت ما غير ما حقرانيه؟
0: من ظل الزعتر.
1: نسمع بيه. اما بلاد الجريد مازالت بعيده. انت تو غربي حامد قابس يا اخي، ما تعرفش ثنيه؟
0: ما نعرفهاش. أما نمشي ونسهل نسهل في ولاد الحلال ثم ما يدلوني.
1: ولا باس ما هو؟
0: لا باس لا باس، عندي قضية نقذيها ونرجع.
1: المهم رد بالك من الخنابة، الثنية هذه راهي موحشة شوي.
0: ما عندهم يهزول، ربي يستر.
1: هاي هات نصب لك شوي مي بالك تعطش في الطريق.
0: هاي يرحم اللي معك.
1: كان تبغي هقعد بتحذي الليل وغطوة وقصد رب.
0: لا لا لا خليني نمشي، المشوار اللي نقطع نربح.
1: هيا يا ربي يكون في عونك.
0: يرحم والديك ويكثر منك الناس.

0: كمل يا شامخه كمل.
1: الشامخه دي ناقصوا بالحس. الشامخه ما كين مره فاتت تحدثتينا وقلتينا كيفاش ام السعد يبغي سيدها يعطيها للامي. اي ومن بعد اش صار الشامخه؟ قال لي اه يا جماعه ناقصوا بالحس. خلينا نركز
2: ناقصوا الدواء ناقصوا بالحس.
1: تحدثي الشامخه نسمعوا فيك.
3: ايه ما نطولش عليكم. خرجت ام السعد واهلها هازين زادهم وزوادهم قاصدين بلاد بعيده وعداوا ايامات وليالي والطفله راكبه على الفرس وهم يتبعوا فيها من طريق لطريق. مره يمشوا ومره يرتاحوا حتى لين وصلوا لبلاد اسمها كرمة العطش.
0: ونجيها البلاد وليش سموها كرمة العطش؟
1: يا الشامخ هذه اللي فيها لمير.
3: هذه هي بلاد بعيدة وجميلة ناسها غنية وطيبين أميرها شاب محبوب وعاقل. أهل كرمة العطش يفرحوا باللي يجيهم والضيف يحطوه في عيونهم

0: الناس في كرم 13 يعرفوا بعضهم كيما حني هكا في ظل الزعتر نعرفوا بعضنا. عاد سيد دلال بابا أم السعد أول ما وصلها البلاد كرا دار في بلاصة سمحة.
1: سيدها اسمه الدلال؟
2: دي لا مش اسمه الدلال، دي ما قلت لنا المرة الفاتت. أيا كملي يا الشامخ.
3: اسمع لي اسمع.
0: الدلال قال للناس اللي هو هارب من بلاده على خاطر ما يحبش يعطي بنته للملك متاعهم.
1: أم سعد العورة والصلعة يبغي يزوجها للبي بتاعهم.
2: أما هو كذب كبير هالدلال.
3: نقسم الدوا خلي تحكي.
2: الشامخ والناس في كرمة العطش صدقوه؟
0: قال لهم اللي بنته أم السعد أجمل بنت في الدنيا، عندها عين زرقاء وعين خضراء،
2: ينقسم الحس،
0: وشعرها أسود من ظلام الليل، تقول للشمس أزرقي ولا خليني نزرق، قمرة 14 ما فيهاش لولة. وك السلطان حب يتزوجها، هي ما

كنتم مع مسلسل ظل الزعتر، بطولة تحسين المحنوش ودليل المفتاحي، طيب الوسلاتي ولطيف القفسي، فتحي ميلاد وسلمى الحفصي، محمد توفيق الخلفاوي وليلى الهداجي، ناصر العكرمي وإسمهان الفرجاني، عماد الوسلاتي ورجال مبروكي، فتحي الذهيبي وحداد بوعلاق، جهاد اليحياوي ويوسف النهدي، علي بن سالم، منصف بالعربية والعروسي الزبيدي.

الهندسة الصوتية حسام قدرية، توظيب الإنتاج دريس الشريف، ساعد في الإخراج لطفي العكرمي، الموسيقى التصويرية والفواصل محمد علام.

تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.

0: بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.
1: تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا في موعد متجدد من بين كلمة ونغمة اللي جمعنا معكم انطلاقا من توا اكيد مع الموسيقى، مع الاركان اللي تعودتوا عليها، مع مختلف الفقرات وكلمتكم اللي ديما توصلنا في باج راديو كيف. ان شاء الله الناس الكل تكونوا بخير، الانطلاقة كالعادة تكون مع الموسيقى.

0: مالك؟
1: إذا كان كوكتيل البداية من هو المواصلين أكيد مع بقية الأركان وسمعتنا ريتم داير اللي باش نحكيو فيه وباش نقدمو فيه كوكتيل مع كلود بارازوتي، نحكيو عليه شوية. ومغني ومؤلف أغاني بلجيكي من أصل إيطالي، تولد في عام 53 وتوفى في 2023 وقت عمره 69 عام أثر معاناته مع مرض السرطان، عافانا وعافاكم الله. نحكيو شوية عليه، على نشأته، وتولد باسم فرانشيسكو بارزوتي، وفي بلجيكا بطبيعة العائلة مهاجرة من إيطاليا، وعاش جزء من طفولته في صقلية قبل ما يستقر نهائيا في بلجيكا ويكرس نفسه للموسيقى. اشتهر في أواخر السبعينات وطوال زاد فترة الثمانينات والتسعينات بأسلوبه الرومانسي الصادق وبصوته الأجش المميز. أبرز أغانيه مدام اللي كان غنيها عام 81 حققت مبيعات هائلة، لوغيتال عام 83 اللي تصدرت قوائم الأغاني الأكثر مبيعا في فرنسا وبلجيكا، واعتبر علامة فارقة في مسيرته وتحدث فيها بافتخار على أصوله الإيطالية، وغنية إيميموا عام 90. خليكم مع أغانيه، معكم في بطبيعة

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: الثانية هنا على موجات إذاعة الكاف.
2: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
1: أهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. عاين اليوم وزير وشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال زيارته إلى ولاية سليانة عددا من المقرات، كما تابع الوزير تقدم تنفيذ بعض المشاريع التابعة للشؤون الاجتماعية والتضامن والنهوض الاجتماعية. وأكد وزير وشؤون الاجتماعية في تصريح للزميلة سلاف الحمداني أن تجديد المقرات سيساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الزيارة خصصت أيضا لمتابعة تنفيذ البرامج الاجتماعية الخاصة بتوزيع المساعدات المدرسية والاستعدادات لانطلاق توزيع المساعدات الخاصة بفصل الشتاء. وعلى هامش زيارة وزير شؤون الاجتماعية إلى ولاية سليانة، طالب النائب بمجلس الجهات والأقاليم عن الجهة يوسف البرجاوي بمراجعة قانون إلغاء منحة التقاعد بالنسبة لبعض الوضعيات الاجتماعية. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة يوما إعلاميا تحسيسيا حول العناية بغراسات الزيتون في ظل التغيرات المناخية، وذلك بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي بورويس. تنتظم اليوم بالضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، سنكتشف نشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام، وذلك ببادرة من جامعة جندوبة وبمشاركة ممثلي بعض الجامعات الجزائرية بهدف إدماج مبادئ الاستدامة والبيئة في الأنشطة الجامعية. ينظم اليوم مركز أليف يوما تكوينيا موجها للطلبة وأصحاب المشاريع حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع بالتوازي مع انطلاق دورة تكوينية مجانية تتواصل على مدى شهر وموجهة للباحثين عن شغل حول المهارات الرقمية للتشغيل. تنتظم اليوم بمحيط إحدى الضيعات الفلاحية الكبرى بمنطقة المرجة من معتمدية بوسالم ولاية جندوبة عملية بيضاء تحاكي فيضان والتاسع بمنطقتي العزيمة والتراخنة المحاذيتين للوادي إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار ناهزت 150 مليمترا في وقت وجيزة، مما تسبب في فقدان راعي لغنمه وتسجيل مصابين ومحاصرة المياه وتسربها لعدد من المنازل. تنعقد الدورة السادسة من أيام التشغيل يومي 8 و9 من أكتوبر الجاري تحت شعار الذكاء الاصطناعي مساعدك المهنية بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس العاصمة. حافظت جامعة منوبة على المرتبة الرابعة بين الجامعات التونسية في تصنيف مؤسسة تايمز للتعليم العالي العالمية للجامعات لسنة 2027. أخيرا، منحت رئاسة والحكومة للجمعية التونسية لقرى الأسواس ترخيصا لجمع التبرعات من العمومة في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء مستمعينا الكرام، ألقاكم في موعد إخبارية قادمة. إلى اللقاء.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

ايه بعت لي جواب اكيد من الاغاني جميله برشا نديوهاكم نديوها الكل اصدقائنا في توقيتها الساعتين و 18 دقيقه على موجات اذاعه الكيف. بعد ما سمعناكم صباح فخري نمشيو مع اختيارنا اليوم في زوم على فنان اللي حبينا يكون مع الفنانه ذكرى محمد. ذكرى محمد اللي نحكيو عليها اكيد شويه نعرفوا الكل اللي نعرفوها بطبيعه ذكرى وكبرنا على أغانيها وخاصة توجعنا برشا بتبيعها بعد رحيلها. أما نسيش نترجع شوية معطيات. معي مواليد عام 1966 توفت عام 2003 بدأت مشوارها الفني عام 1980 تميزت بغنائها برشا لهجات عربية وشاركت في برشا مهرجانات مختلفة قدمت العديد من الألبومات الغنائية والأغاني الفردية أصدرت خلال مسيرتها الفنية 16 ألبوم أولها كان عام 95 بعنوان وحياتي عندك من إنتاج جولدن كاسيت. خلت ذكرى بعد وفاتها إرث كبير من الأغاني جميلة وشكلت وفاتها المفاجأة صدمة كبيرة للناس اللي حبوها الكل في العالم العربي. اصدر لها بعد وفاتها ألبوم غنائي بعنوان وتبقى ذكرى من إنتاج شركة فنون الجزيرة للإنتاج والتوزيع. ضم الألبوم 7 أغاني لمجموعة بارزة من الشعراء منهم الشيخ صباح الناصر الصباح والأمير سعود بن محمد الفيصل وغيرهم. وكانت ذكرى سجلت العمل هذه بداية عام 2002 في استديوهات القاهرة مع الملحنين ناصر صالح فهد الناصر ويحيى عمر وأعادت شركة فنون الجزيرة إصدار الأغاني هذية تخليدا لذكرها. احنا اخترنا لكم كوكتيل كما عودناكم ديما مع اختياراتنا في زوم على فنان كما نحكي عليهم نسمعهم.

من ذكرى اختيارنا اليوم في زوم على فنان نمشيو الروبريك حنين، اخترت لكم فيها اليوم أغنية ترجعنا ل 2005، أغنية الأماكن كلها مشتاقة ليك، هي واحدة من أشهر وأيقونات الأغاني الطربية العربية، وساق كلماتها الشاعر منصور الشادي ولحنها الموسيقار ناصر الصالح وشدا بها فنان العرب محمد عبدة كما حكينا عام 2005. تعتبر الأغنية هذه من روائع اللي حقت انتشار واسع وعندها مكانة وجدانية خاصة عند الجمهور العربي، وطبعا ثم شكون اللي ربط حكايتها بمحمد عبده، والكل ذلي يحبوا الأغاني هذية الكل يكونوا عندهم حنين لأماكن معينة، هذك علاش حبينا أماكن وناس وقصص ربما هكا نعيشوها في حياتنا، هذك علاش اخترتها في حنين لليوم. سمعوكم الأماكن كلها.

تحياتنا لكم كل أصدقائنا ومستمعينا. هذا كان اختيارنا اليوم في حنين مع محمد عبده، مع الأماكن ومع كل معاني الحنين. نوصل مع بعضنا الركن ترب، اخترناكم فيه أغنية ترجعنا العام 1944، التاريخ اللي صدرت فيه الأغنية هذية. نحكي على ليالي الأنس في فيينا، الأغنية طبعا اللي غنتها إسمهان من كلمات أحمد رامي وألحان فريد الأطرش، وكانت تتغنت أول مرة في فيلم غرام وانتقام، وهي تعتبر من أشهر أغانيها على الإطلاق. هذا اختيارنا في نهاية مشوارنا معكم لليوم مع ترب. ديما فاكركم اللي تتواصلوا معنا في باج راديو كيف، تخليونا اقتراحاتكم ناخذوها أكيد بعين الاعتبار. مختلف الأركين، ولا إذا كان عندكم أرتيست معين ولا عندكم موسيقى معينة تحبوها تكون موجودة، مرحبا بكم الكل. ديما العنوان واحد هو باج راديو كيف. خليكم مع اسمهين في ليالي الأنس في فيينا. باي باي.

0: الكاف
1: الثالثة ظهرا عبر موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. عين اليوم وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر خلال زيارته إلى ولاية سريان عددا من المقرات، كما تابع تقدم تنفيذ بعض المشاريع التابعة للشؤون الاجتماعية والتضامن والنهوض الاجتماعي. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح لزميلة سلاف الحمداني أن تجديد المقرات سيساهم في تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن الزيارة خصصت أيضا لمتابعة تنفيذ البرامج الاجتماعية الخاصة بتوزيع المساعدات المدرسية والاستعدادات لانطلاق توزيع المساعدات الخاصة بموجة البرد. وعلى هامش زيارة وزير الشؤون الاجتماعية إلى ولاية سليانة، طالب النائب بمجلس الجهات والأقاليم عن الجهة يوسف البرقاوي في تصريح لزميلة سلاف الحمداني بمراجعة قانون إلغاء منحة التقاعد بالنسبة إلى بعض الوضعيات الاجتماعية. نظمت اليوم المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة يوما إعلاميا تحسيسيا حول العناية بغراسات الزيتون في ظل التغيرات المناخية، وذلك بمركز التكوين المهني الفلاحي بسيدي برويس. تنظم اليوم بالضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكافة الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام، وذلك ببادرة من جامعة جندوبة وبهدف إدماج مبادئ الاستدامة والبيئة في الأنشطة الجامعية وترسيخ الثقافة والقيادة البيئية داخل الحرم الجامعي ودعم روح الابتكار والمبادرة لدى الطلبة. ينظم اليوم مركز أليف بالكاف يوما تكوينيا موجها للطلبة وأصحاب المشاريع حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع بالتوازي، مع انطلاق دورة تكوينية مجانية تتواصل على مدى شهر وموجهة للباحثين عن شغل حول المهارات الرقمية للتشغيل. انتظمت اليوم بمحيط إحدى الضيعات الفلاحية الكبرى بمنطقة المرجة من معتمدية بوسالم من ولاية جندوبة عملية بيضاء تحاكي فيضان وادي تاسا بمنطقتي العزيمة وطراخنة المحاذيتين للوادي، إثر تهطل كميات هامة من الأمطار نهزت 150 مليمترا في وقت وجيز، ما تسبب في فقدان راعي غنم وتسجيل مصابين ومحاصرة المياه وتسربها لعدد من المنازل. وركزت العملية البيضاء على مهام مختلف أعضاء اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة وكيفية تعاملهم مع الوضعية المستجدة وسبل تأمين المتسكنين وحماية ممتلكاتهم. منحت رئاسة الحكومة للجمعية التونسية لقرى الأطفال سواس ترخيصا لجمع التبرعات من العموم في إطار آلية جديدة تعتمدها الجمعية لأول مرة في تونس، تتمثل في جمع التبرعات عبر المساحات التجارية الكبرى. شرق أوسطي، استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه جراء قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر طبية. نهاية الموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مرايا الجهاد، مرايا الجهاد، مرايا الجهاد. مرايا الجهاد على موجات إذاعة الكاف.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل في هذا العدد الجديد من مرايا الجهاد مباشرة من مكتب إذاعة الكاف بمدينة جندوبة. كالعادة حصة جديدة، مجموعة من المواضيع الخاصة بهذه الجهة إلى حدود الساعة الرابعة زوالا. اليوم اخترنا مجموعة من المواضيع، والبداية بحدث وتعليق. اخترنا الحديث على موسم الأمطار والتقلبات المناخية ومدى الاستعداد لهذه دائما يعني هذه الفترة من كل سنة تكون فيها مجموعة من الإشكاليات في علاقة بالأحياء السكنية. اليوم باش نحكيه على جندوبة الجنوبية وجندوبة الشمالية، هذا هو في حدث وتعليق. في ناس ومشاغل اليوم باش نمشيه لمعتمدية بلطة أبو عوان، وين يطالبوا الأهالي بتحسين الخدمات الصحية بالمركز الوسيط للصحة. إن شاء الله باش يكون حاضر معنا النائب المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية بلطة أبو عوان محرز بالضياف، نحكيه على القطاع الصحي بهذه المعتمدية. في أرقام ودلالات نحكي على الكلفة الجملية لمشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية جندوبة، نحكي كذلك على تدخل الإدارة الجهوية للتجهيز على مستوى الطريق الوطنية رقم 6 والمسافة اللي تم تحديدها في هذا الإطار، نحكي على نسبة تقدم أشغال مسلك سيدي محمد من معتمدية أندرام في اتجاه مدينة طبرقة. ضيفنا باش يكون الشاعر والكاتب ابن مدينة جندوبة منير البولاهمي، نحكي معاه على تجربته في كتابة القصة الجديدة والإصدار الجديد، وكذلك أهمية المطالعة والقصة لدى التلاميذ والناشئة، بالإضافة إلى مجموعة من البلاغات والخدمات. قبل كل شيء نمشي إلى الافتتاحية، شارة الركن، ثم نعود.
0: الافتتاحية.
1: الافتتاحية اليوم بعنوان جندوبة موطن السياحة الإيكولوجية. بعد النشاط السياحي الهام اللي سجلته مدينة طبرقة في الفترة الصيفية الأخيرة، واللي شهدت خلاله توافد عدد كبير من الزوار من مختلف مناطق الجمهورية لقضاء العطلة الصيفية والاستمتاع بشواطئ المدينة ومهرجاناتها ومناظرها الطبيعية الخلابة، وكذلك بما تعرف به الجهة من أنشطة بحرية ترفيهية تستعد هذه المدينة وغيرها من المدن خاصة في شمال الولاية، على غرار مدينة عندراهم، فرنانة، بن متير، وكذلك غردمة، إلى الفترة السياحية الشتوية والمتعلقة أساسا بالسياحة الغابية الأكولوجية. في كل سنة تكون ثم حركية معتبرة بتوافد محبي الطبيعة والغابات، وكذلك محبي التخييم. تعتبر مدينة عندراهم، بن متير، حمام بورقيبة وصولا إلى معتمديات ودمليز وغردمة أيضا من أهم الوجهات السياحية البديلة في بلادنا، بفضل ما تزخر به من غابات كثيفة وأودية وشلالات وبحيرات وسدود أيضا، وهي موطن التجوال الجبلي والتخييم، إضافة إلى بعض الأنشطة الأخرى مثل ركوب الدراجات والسياحة الاستشفائية بمنطقة حمام بورقيبة والصيد البري. إضافة إلى ذلك، فإن تطور عدد الإقامات الريفية والمنازل داخل الغابات ودور الضيافة ساهم في السنوات الأخيرة في استقطاب عدد هام من الزوار، وهي كذلك تعتبر فرصة لخلق نشاط اقتصادي لفائدة الحرفيين والمطاعم والموجودين السياحيين من الشبان، خاصة طبرقة، عندراهم، حمام بورقيبة، بن متير، غردمة، محمية الفايجة وعين سلطان. تمثل مسار سياحي إيكولوجي متكامل قادر على دعم النشاط السياحي والثقافي ومزيد التعريف بالمنطقة كوجهة سياحية إيكولوجية مميزة.
0: حدث وتعليق.
1: في حدث وتعليق كما حكينا في بداية هذه الحصة، باش نحكي اليوم على موسم الأمطار والتقلبات المناخية ومدى الاستعداد بمعتمديتي جندوبة الجنوبية وجندوبة الشمالية. نعرف أنه في كل موسم أمطار تكون ثم مجموعة من الصعوبات، مجموعة من الإشكاليات في علاقة بالأحياء السكنية وكذلك حتى المناطق الريفية اللي عادة ما تشهد بعض الإشكاليات. اليوم حاضر معنا كل من مكرم الجبالي عن المجلس المحلي للتنمية بمعتمدية جندوبة الجنوبية. مرحبا سي مكرم.
2: شكرا على الاستضافة، بارك الله فيك عيشك.
1: وعن جندوبة الشمالية معنا سي حسام العرفاوي. مرحبا سي حسام.
3: مرحبا ومرحبا بجميع مستمعين على إذاعة الكيف.
1: شكرا على تلبية الدعوة. ننطلق بالمجلس المحلي بجندوبة الجنوبية وجندوبة المدينة مع سي مكرم الجبالي. أكيد وأنه في الفترة الأخيرة مع تساقط كميات من الأمطار، ولو يعني بكميات محدودة، لأنه لاحظنا بعض الإشكاليات خاصة في العمادة اللي هي مرجع نظر بالنسبة لك أنت، عمادة النور وسط مدينة جندوبة، اللي هي عمادة كبيرة في عدد كبير من السكان، وتعتبر في حركة اقتصادية ونشاط تجاري مهم. حابين نطمنوا في البداية على الوضعية سي مكرم اليوم في علاقة بالمطر الأمطار الأخيرة والأشكاليات اللي حدثت.
2: بالنسبة للأمطار اللي شهدتها معتمدية جندوبة، مش نحكو على الوضع اللي صارت عليه المعتمدية وعلى الوضع اللي صار عليه العمادة والهشاشة متاع بعض الأشغال واللي قمنا بأخيرا في عقد
1: جلسه تاع البنيه التحتيه عموما
2: اكيد، وقمنا في جلسه في الغرض للوقوف على بعض النواقص والاشغال اللي يلزم متابعتها ويلزم صيانه نتاعها فيما يخص بالبنيه التحتيه
1: الاساسيه، اللي هي اولوياتنا.
2: اكيد اولوياتنا احنا باش نتابعوا، وراسلنا وقمنا بمراسله للجنه المحليه للتصدي للكوارث، وعلمنا السلطات
1: بالوضعيه عموما
2: الموجوده.
1: سي حسام، اليوم جندوبة الشماليه كذلك اللي فيها مجموعه كبيره من الادارات، فيها المستشفى الجهوي، فيها المركب الجامعي، فيها المركز الفحص الفني، فيها الاداره الجهويه للحمايه المدنيه، اكيد وانه الامطار الاخيره كشفت هشاشه البنيه التحتيه في هذه المدينه.
3: شكرا سي هشام، مرحبا بجميع المستمعين على اداره الكيف. بالنسبة للجندوبة الشمالية تعتبر معتمدية مهمة برشا في ولاية جندوبة ككل. ثم بعض الإشكاليات في شبكات تصريف مياه الأمطار اللي هي بتشكو نقص كبير برشا في بعض الأحياء الكبرى، مثل حي الزهوة، حي الفردوس. أثناء هطول الأمطار تنكشف معناها جميع العيوب هذه اللي موجودة، فهمتني؟ لذا نطالبوا كمجلس محلي معناها وكنائب معناها على جندوبة الشمالية وعلى عمادة الفردوس اللي تعتبر أكبر عمادة في جندوبة الكل، مش حتى في جندوبة الشمالية. اللي فيه لي سونتر دي جرافيتي الكل، المستشفى الجامعي بجندوبة، المركب الجامعي، جامعة جندوبة، مركز الفحص الفني للعربات، مقر الإدارة الجهوية للحماية بجندوبة. كل شيء موجود يعني في حي الزهوة غادي. لكن معناها صار زاد اشكال كبير في البنيه التحتيه، فهمتني؟ كما كان يحكي سي مكرم من ديما البنيه التحتيه معناها من اكبر المشاكل تعيق معناها المتساكنين نتاع جندوبه
1: الحياه اليوميه،
3: لانه مثلا كنا من الاول عازمين على تهذيب حي الزهو عزيز، نزيد نعاودوا الموضوع 1000 مره، لكن ما رانا الا ان يتم تهذيب حي عزيز ومعناها ويمرون مرور الكرامة لحي الزهوة بتعلة انتهاء المال الموارد المالية اللي ما كانتش كافية، عدم كفاية الموارد المالية اللي هو يعني ما هوش عائق نشوف فيه. نورمال مو كانوا يلقوا حلول قبل يعني ما تصير الإشكال الكبير هذا. تو اللي حي الزهوة حي جامعي، ومعناها وقت نقوله حي جامعي يعني بريود اللي يجي الطلبة ترجع تقرأ ينزادولك وينضافولك 20,000 شخص.
1: عدد كبير.
3: معناه ريت معناه الحركية الكبيرة في جندوبة ككل تكون في حي الزهو.
1: صحيح.
3: الطرقات هذيك يعني نستحو أصلا نشوفوهم قدام الناس، يعني طرقاتنا بالطريقة هذيك. احنا تو طالبين حلول عاجلة اللي هي معناه تخصيص ميزانية من ميزانية بلدية جندوبة لسنة 2027 لصيانة الطرقات. وان شاء الله يتم معناه تفعيل الاقتراح هذا اللي باش نقترحه انا كمجلس محل.
1: ايوه
3: معناه اللي من صلاحيتنا الاقتراح والمتابعه والمراقبه. انا باش نقترح وباش نشد فيه صحيح وان شاء الله يتم تفعيله،
1: لانه يعني
3: بالحق معناه ما يجيش الاحياء الكل اللي تقل اهميه من حي زايد. حي زايد يعتبر اقدم حي في جندوب، يعتبر حي كبير، حي جامعي في كل شيء. معناها الضروريات معناها البرشة حاجات وإدارات مهمة موجودة في حياة زايد، في حي زهوة.
1: حي زهوة نعم. هذا نرجع للحلول المقترحات والمخطط التنموي سي حسام. نرجع لسي مكرم أكيد وأنه ثم تنسيق مع مختلف الأطراف المعنية للاستعدادات للفترة القادمة، لأنه إلى حد الآن ما شفناش أمطار كبيرة في ولاية جندوبة عموما، وربما يعني مع تقدم الأيام باش يكون ثم أمطار، باش يكون ثم إشكاليات. هل هناك تدخلات ربما استعجالية أو حينية لتهيئة أو لإيجاد الظروف الملائمة على الأقل للتدخل الحيني والتدخل الجذري في صورة يعني تفاقم الأوضاع مع نزول الأمطار؟
2: في الواقع احنا رسلنا عندنا قمنا بعدة مراسلات في الغرض، وحبينا بالحق باش ناخذوا إجراءات استباقية في الوحينية باش نتفاداو
1: في الفترة هذه.
2: البلدية من دورها أنها تقوم بتسريع البلوعات هذوما اللي شكلوا قرابة
1: تقريبا أهم الإشكاليات هي البلوعات
2: ومجاري المياه، علاوة على الربط العشوائي متاع مياه الأمطار بقنوات الصرف الصحي، هذه اللي يشكل عائق في
1: التدخل
2: متاع الواحد، وكان متاع سواء الأطراف المدخلة سواء كان بلدية أو ديوان تطهير. قنوات صرف الصحي اللي احنا توا عندنا مشروع تجديد شبكة ان شاء الله تكون المواصفات والعمل الميداني يستجيب الى
1: تطلعات
2: الاهالي
1: وينهي الاشكاليه.
2: لانه شفنا ولاحظنا، احنا ماناش تقنيين بدرجه اولى، لكن شفنا اخلالات وشفنا نوعا ما
1: بطء
2: في الانجاز. نحن نطالبوا كمجلس محلي وكنائب عمه نور باش نتلافاو باش نسرعوا في الانجاز والمعاناه اللي قاعد يعاني فيها. تعرفوا اللي كونوا عمه نور اليوم الفرق ما بين المدينه والريف هو تروتوار، احنا ما عندناش تروتوار في عمه نور للامان،
1: رغم أن وسط المدينه
2: وهذا يعني معناها
1: إشكال
2: حركيه كبيره في الـ الـ الـ الـ الـ في الحي مع ولاد صغار، عندنا ميتنا كبار، ناس كبار باش يتنقلوا، وفي غياب
1: الأرصفة
2: ولوا نعانيوا من تنقلات، ولا سواء كان بالسيارات ولا حتى على الساقيه.
1: ترجع لك سي مكرم بالطبيعة باش نختم معك في علاقة بالتنسيق مع الأطراف المعنية في علاقة بالاستعداد أكثر للفترة القادمة كمعتمدية ككل في مدينة جندوبة، على الأقل مدينة جندوبة، الاستعدادات للتقلبات المناخية. نرجع لسي حسام، حي الفردوس اليوم كذلك اللي هو محاذي للمستشفى الجامعي بجندوبة، يعتبر كذلك من بين الأحياء اللي تشهد صعوبات وإشكاليات خلال موسم الأمطار، عديد الأحياء كذلك. هل هناك تدخل على الأقل حينيا أو في الفترة هذه للاستعداد الجيد للفترة القادمة؟
3: شكرا. بالنسبة لحي الفردوس كما كنا نحكي سي هشام، حي الفردوس وحي الزهو يعتبروا من أكبر الأحياء في عمات الفردوس وفي جنوب الشمالية ككل. مشاكل حي الفردوس نحكو كل حي معناه المشاكل اللي عنده أكوتي. بالنسبة لحي الفردوس المشاكل اللي هي معناه عدم العناية والصيانة بشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي والتطهير، اللي هي مشاكل كبيرة ذي، فهمتني؟ وهي لهنا معناه ما ثمش تدخل في الأوقات المناسبة من طرف بلدية جندوبة ومن طرف ديوان التطهير بجندوبة. دونك نطالبوا قبل ما يبدأ معناها موسم الأمطار، لأنه الخريف يعتبر تعدى معناها لباس، ما كانش كمية أمطار كما كنا نتوقعوها، لكن فصل الشتاء معروفة يعني الأمطار باش تكون أكثر برشا وباش يرتفع منسوب المياه ومعناها بستير ومنسوب الأودي وبرشا حاجات. ومن بعد معناها كارتفاع المنسوب الأودي يطلع يعني على لوريغار هذوكم اليوم تاع تصريف شبكات مياه الأمطار وشبكات تصريف شبكات التطهير والصرف الصحي.
1: لذلك
3: نطالبوا بالتدخل العاجل والصيانة في هذه الأثناء عاجلا قبل آجل. وأنا كواحد كمجلس محلي عملت مراسلات ومكاتيب معنا للبلدية المكان ولديوان التطهير وللسيد ويلي جندوبة من أجل التدخل العاجل فهمتني قبل معناها حدوث ما لا يحمد عقبه.
1: قبل لأنه تكون هناك إشكاليات تعيق الحياة اليومية للمواطن في معتمدية جندوبة الشمالية. سي مكرم باش نختم معاك في علاقة بالمخطط التنموي، في علاقة بالبنية التحتية، في علاقة ب يعني مشاريع البنية التحتية وتصريف مياه الأمطار ومشاريع التطهير، اشتوى برمجته على الأقل للتدخل على مستوى كامل المعتمدية، هل هناك أولويات اليوم في علاقة دائما بالتقلبات المناخية والأمطار وحماية المواطنين؟
2: بالنسبة للبرمجة عندنا بالأساس مشاريع تهذيب وتحسين البنية التحتية خاصة بالصرف الصحي والمشروع التابع للديوان الوطني للتطهير. احنا بنتابع وضعية حي النور وحي 2 مارس والحفناوي القديم. إلاوة على العمادات اللي كونوا قاعدة تشهد أشغال طوافي حاليا قاعدة نشغل كما عادنا في الزغادية
1: في طور الإنجاز
2: قاعدين في طور الإنجاز. حي النور وحي 2 مارس اللي فيها مشروع تهذيب وتهذيب وبنية تحتية وكالة من طرف وكالة تهذيب والتجديد العمراني في مرحلة طلب عروض وزاد نتابعوا في
1: المشروع في تقدم المشروع
2: في تقدم المشروع وإن شاء الله يكون في أقرب الأجال باش على الأقل نوصلوا. تعرف كما ياخذوا مقاول سي يعني نطمنوا مبدئيا على
1: خطوة كبيرة
2: خطوة عندنا إلى حد الآن مازال مازال باش ما نغلطوش الرأي العام مازال تو في طور العروض ان شاء الله ان شاء الله عن قريب طالبوا ديما بالتسريع سواء كان بيروقراطيا او اداريا باش نوصلوا على الاقل البرمجه توصل الى تتجسد على ارض الواقع.
1: ناخذ معاك سي مكرم بكلمه الختام ربما شنو تحب يعني الرسائل اللي تحب توصلها كمجلس وكممثل عمادة النور للأطراف المعنية قبل ربما ذروة موسم الأمطار والتقلبات المناخية.
2: في كلمة ختام احنا كمجلس محلي وكنائب عمادة النور هذا يعتبر طلب وملح وملح للغاية. البلدية وديوان التطهير ووكالة التهذيب
1: وتجديد العمراني
2: شبكة التصريف المياه زاد الصناد
1: الشركة الوطنية
2: طلب من نائب عمادة النور رجائي ثم رجائي أنه يتم التسريع واتخاذ الإجراءات اللازمة في الريفيكسيون هذه يعني إعادة الطريق الى ما كان عليه. احنا عندنا نهج جلطه تو مسكر كومبليتمون
1: هذه اللي صارت فيه الاشكاليه
2: صارت فيه الاشكاليه مسكر كومبليتمون عندنا اشكاليه زاد وين 2 مارس وين دار شباب 2 مارس رجاء التدخل خاطر شي تو داخلين على موسم امطار رجاء انه يتدخلوا يزينا من المواطن. احنا عملنا جلسه بتاريخ 6 في شهر الفات يعني عندنا شهرين توا وإلى يومنا هذا اليوم غدوة المماطلة ما هيش مش معقول رو اليوم حشتنا بتدخل فعلي بمشروع على أرض الواقع كفانا ترقيع كفانا أمور ترقيعية ما هوش وقته توا نحب البناء والتشييد البناء والتشييد المشاريع كلها إن شاء الله تتم على أحسن ما يرام رجائي ثم رجائي أنه يتم التدخل في أقرب الأجال وشكرا على لكافة المستمعين.
1: شكرا سي مكرم. ما نختم معك سي حسام أكيد جندوبة الشمالية لا تقل يعني أهمية على جندوبة المدينة في علاقة بالأحياء السكنية الكبيرة والتوسع العمراني اللي لاحظوه دائما في كل سنة يكون موجود. اقتراحاتكم ربما في المخطط القادم في علاقة بهذه المواضيع اللي تنجم تحمي المتساكنين من التقلبات المناخية والأمطار اللي عادة ما تسبب إشكاليات للأهالي.
3: اقتراحاتنا معناها بالنسبة للسلطات الجهوية باش نتفاديو معنا الكوارث اللي تنجم تصير مع هطول الأمطار أو موسم الأمطار هو جهر البالوعات وشبكات تصريف مياه الأمطار وشبكات الصرف الصحي والتطهير في الاثنين يعني في الايامات هذوما قبل معناها ما يصير معناها اي معناها كوارث نجم الضرب المواطنين والممتلكات والمنازل
1: وتصعب الحياه اليوميه
3: كبيره برشا نحن في غنى عنها.
1: صحيح.
3: ثانيا جهر الاوديه لانه معناها ارتفاع منسوب الاوديه مع هطول موسم الامطار باش يعمل كوارث كبيره للمواطنين. او حاجه اخرى معناها تحديد قائمات للناس اللي ما تنجموا ينضروا اكثر هم وعائلاتهم، قائمات هذه تكون الناس ذات الاولويه باش يتم التدخل سريعا.
1: نعم.
3: اثناء حدوث اي حاجه معناها تنجم تضرهم معناها بسبب الامطار. ديما تكون اللجنه الجهويه في حاله انعقاد ومعناها تكون الاليات حاضره من شاحنات من
1: جرافات
3: كل شيء من الاليات الثقيله ليكون التدخل ناجح في الوقت المناسب. يلزم يكون التناسق في العمل ما بين المجلس المحلي والبلديه والفلاحه والتجهيز والحمايه المدنيه باش يكون تدخل موحد وناجع معناه اثناء معناه اي كارثه تنجم تصير بسبب هطول الامطار.
1: واضح سي حسام العرفاوي عضو المجلس المحلي للتنميه بجندوبه الشماليه. سي مكرم، على ما يبدو انه موضوع الكبلات والصابون اليوم في مدينه جندوبه من بين الاشكاليات، احنا ختمنا معاك يعني في موضوع التقلبات، نرجع الموضوع مهم برشا اليوم وبرشا حديث عليه حتى على موقع التواصل الاجتماعي، بعد ما كانت موجوده الكبلات ثم ما عادش ثم رجعت مره اخرى، ثم تشكيات، هل من قرارات حول هذا الموضوع بالنسبه للمجلس؟
2: نقطه مهمه جبتها هذه سي هشام فيما يخص الكبلات، هذا موضوع حكينا فيه بكري مجلس محلي، لانه مانيش باش نطول وباش ناخذ في كلمتين لكونه احنا توا استنوا في مكلف بتسيير بلديه جندوبه، احنا راسلنا في الغرض في باش ناخذوا الجلسه، احنا ليومنا هذا نستنوا يتم مراسلتنا لجلسه تكون تجمع كل الاطراف باش ناخذوا شنو هي الاشكاليات، شنو هي نجموا نعاونوا به المواطن. اليوم اختناق مروري رهيب في جندوبه.
1: صحيح.
2: ولد ربما يمكن
1: صعوبات مرورية،
2: صعوبات مرورية، وحكينا في حلقة سابقة على الصعوبات المرورية.
1: صحيح.
2: من بينها الصابو، إن شاء الله إن شاء الله هاللزمة هذه ما نكونوش باش نحكوا عليها توا،
1: يصير تعديل يعني قصدك،
2: أقل شيء إنه يصير تعديل في الموضوع وناخذوا ما هو اللي نجم يفيدنا وشكون وشنو هو اللي نجم يفيد صاحب اللزمة. احنا ماناش ضد أو إنه ولا نلغيو جملة واحدة، نشوفوا على الأقل النقاط اللي كونوا يتم التدخل فيها. عندنا عندنا مصحات، عندنا حالات استعجالية ناخذوها بعين الاعتبار، وإن شاء الله هذا يتم في محضر جلسة. في نقطة يمكن فاتتني باش نرجع لها فيما يخص البنية التحتية سي هشام لو أمكن، أجبدنا بكري على النقطة المهمة في عمادة النور، أنه وقع الاستغناء عن بعض البالوعات الجري ما يسمى بالجري، أنه وقع الاستغناء عليها، وهذا باش يولد سمحني في الكلمة ونصح التعبير فيضانات. لو كان مطرة قوية وين مش يمشي من المطر؟ ما عندناش يعني مياه تصريف الأمطار، وقع الاستغناء عليهم، وبعض الأنهج ما فيهمش الجري. إضافة إلى الحفناوي القديم اللي المعاناة نتاعه، نهج حسين بوزيان ونهج رمادة، نهج الغزالي، هذوم الكل إن شاء الله ناخذهم بعين الاعتبار، ومشكورين جدا كل المستمعين.
1: شكرا لك سي مكرم الجبالي، شكرا لك سي حسام العرفاوي، يحكي لي معكم على يعني آراءكم فيما تم اتخاذه من استعدادات ربما والوضعية الحالية للأحياء السكنية بكل من جندوبة الجنوبية، جندوبة المدينة وجندوبة الشمالية. فاصل غنائي ثم نعود.

0: مستمعين الكرام، نرفع على مسامعكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ناس ومشاغل.
1: في ناس ومشاغل اليوم وفي متابعة دائما لمطالب المواطنين ومشاغلهم في مختلف مناطق ولاية جندوبة سواء كان في الوسط الحضري أو في الوسط الريفي. اليوم باش نمشيو إلى معتمدية بلطة بو عوان، هذه المعتمدية اللي يطالبوا فيها المواطنين بتحسين الخدمات الصحية بالمركز الوسيط للصحة بالجهة. نعرف أنه عديد الإشكاليات اليوم مرتبطة بمراكز الصحة الأساسية.

0: المستوصفات وبمراكز بالمراكز الوسيطة للصحة، خاصة فيما يتعلق بعدد العيادات الطبية بالأدوية وكذلك أطباء الاختصاص وغيرها من الخدمات الصحية. نستمع إلى بعض المواطنين ثم نعود.
1: كان عندنا مستوصف يعمل زوز عيادات أسبوعية، جاء بعد عملوا لنا مركز وسيط، معناها فرحنا أن القطاع الصحي باش يتحسن في بلطة، ومركز وسيط بالمواصفات ممتازة اللي توفرت فيه البنية التحتية متاعه والآلات الطبية، وإذا به يولي لك مستوصف قبل الخير، لأنه تأول له مركز وسيط لكن يعمل عيادة في الشهر. في الناس تمشي بعد ما تسجل باش تقابل الطبيب يقولوا لهم راهو الطبيب بطل وما يجي، أدوية مفقودة.
2: وفي برشة تبارك الله، في برشة أقسام، وفي برشة مثلا نجم يجي في برشة طب اختصاصات برشة، في مثلا الطبيب يجي مرة في الأسبوع، طب عام يجي مرة في الأسبوع، والأقسام الكل مسقلي لا فيها متاع لك الأشعة تشوف مثلا عبد مكسور عبد معفصوع عبد سبحان الله، مثلا ماشي الدواء نشري من الفارماسي ديما الدواء ما ثماش،
3: تجي تلقى ألف واحد. ينترى أنت عندك قدرة باش تعدي على الألف ذاك كله؟ باش تعدي على العشرة الأولانيين العشرين الأولانيين صافا، باش تركز معاهم بالكتير بعد سي، باش تلقى روحك أنت طاقتك ما عادش تنجمش تكمل.
0: هذا ما كانوا بعض المواطنين من معتمدية بلطة أبو عوان يتحدثوا على النقائص الموجودة في مركز الصحة الوسيط بالجهة. اتصلنا بالمدير الجهوي للصحة بجندوبة سيد خليل الغنجاتي حول هذا الإشكال، وهذا كان الرد متاعه.
4: بالنسبة للمركز الوسيط ببلطة، هو كانت عندهم عيادة أسبوعية يوم الاثنين، كانت عندنا شوية أطباء في عطل مرضية عطلة ولادة، وبعد ما اكتمل نصاب معني منذ الأسبوع الفارط ولينا نأمنوا في عيادتين في الأسبوع كل اثنين وأربعة، هذا إضافة إلى أنه تم عن طب اختصاص بمركز الوسيط ببلطة حسب الجدول متاع العمل متاع طبيبة النساء والتوليد، يا ثلاثاء يا خميس كل جمعة كيفاش. بالنسبة لمركز العيادات الطب العام، هي بين 50-60 مريض في الأسبوع، ومثلا أول تجربة هي الأسبوع اللي فات أمن مرتين في الأسبوع، شهدت نهار الاثنين 50 مريض، ويوم الأربعاء 18 مريض، وإن شاء الله بحول الله مدام الطب اكتمل بالمستشفى المحلي مسالم أي دائرة صحية مسالم بلطة أبو عوان تواصل بصفة متواترة العيادات هذه. والله بالنسبة لنقص الأدوية، هي ثم نقص، أما وزارة الصحة في متابعة مع الصيدلية المركزية التونسية على تلافي هذا النقص وإيجاد حلول بديلة مع استراتيجية ثيرابتيك ألترناتيف. منذ قرابة 4-5 أشهر لاحظوا اللي تواتر وتواجد الأدوية معناها قاعد يتحسن شيئا فشيئا. ثم خلية متابعة عملتها وزارة الصحة تتبع في الأدوية دي، خاصة بالنسبة للأمراض المزمنة دم والسكري، ثم برنامج دعم من وزارة الصحة خاص بالأمراض المزمنة اللي هي الهاشتيا ديابيت، برنامج دعم وفي متابعة مع السلطات المركزية والصيدلية المركزية.
0: هذا كان تصريح المدير الجهوي للصحة بجندوبة خليل الغنجاتي فيما يتعلق بالإشكاليات المطروحة اليوم على مستوى مركز الصحة الوسيط بمعتمدية بلطة بوعوان. فاصل غنائي ثم نعود.

0: أرقام ودلالات.
1: في أرقام ودلالات اليوم ننطلق بالحديث على الكلفة الجملية لمشاريع الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بولاية جندوبة، واللي حددت تقريبا في حدود 111 مليون دينار. هذا ما تم الإشارة إليه خلال الجلسة الأخيرة بمقر الولاية، واللي تم تخصيصها للنظر في نسق تقدم إنجاز المشاريع العمومية الخاصة بتزويد التجمعات السكنية بالمياه الصالحة للشرب. ومن بين أهم المشاريع بطبيعة الحال محطة التصفية بمدينة تبرقة، واللي من المنتظر دخولها حيز الاستغلال سنة 2027 حسب البلاغ الصادر عن ولاية جندوبة. وبالنسبة لهذه المحطة بلغت فيها نسبة تقدم الأشغال تقريبا 35%، ومد القنوات بنسبة 55%. في نفس الإطار تقريبا نحكي على معتمدية وادي مليز، وين من المنتظر أنه تنتفع 330 عائلة بخدمات المياه الصالحة للشراب بمجموعة من التجمعات السكنية بالجهة، من خلال إعادة تهيئة مشروع شمتو لمياه الشرب، واللي تشرف على إنجازه المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية على مستوى عمادة تحكيم الشمالية. مؤخرا كانت هناك زيارة لوالي الجهة ومجموعة من الأطراف الإدارية لهذا المشروع. 13.3 كيلومتر من الطرقات المرقمة تمت برمجتها من طرف الإدارة الجهوية للتجهيز بجندوبة في إطار مشروع تحسين البنية التحتية الأساسية للطرقات وتعزيز سلامة المستعملين من خلال إصلاح الأجزاء المتضررة على مستوى الطريق الوطنية رقم 6. 75% هي نسبة تقدم أشغال تهيئة وتعبيد مسلك سيد محمد معتمدية عين درهم في اتجاه مدينة تبرقة ضمن مشروع التنمية المندمجة بعين درهم القسط الأول. كذلك 85% نسبة تقدم أشغال مشروع تهيئة وتعبيد مسلك البلح التويتية بعين الصبح من معتمدية تبرقة ضمن مشروع التنمية المندمجة بمعتمدية تبرقة القسط الثالثة. نمشي الفاصل الغنائي ثم نعود.

0: ضيف الأسبوع.
1: ضيفنا اليوم في مرايا الجهات من ولاية جندوبة الأستاذ منير البلاهمي الشاعر والكاتب، وخاصة فيما يتعلق بالقصة القصيرة الموجهة للأطفال. أهلا وسهلا، مرحبا بك على موجات إذاعة الكيف.
2: شكرا سي هشام على هذه الاستضافة الكريمة، وإن شاء الله نقدم مع بعضنا حصة ممتعة.
1: شكرا لك سي منير على تلبية الدعوة. استضفناك اليوم للحديث على الإصدار الجديد في علاقة بالقصص القصيرة النوارس والبجع. هذا الإصدار الجديد ومجموعة أخرى من الإصدارات بالنسبة لي يعني التميز في مجال القصة القصيرة وفي الشعر كذلك، أنت شاعر وكذلك أستاذ لغة عربية، كانت تعطينا فكرة على مسيرتك في هذا المجال الغرام اللي انطلق أكيد من سنوات طويلة في علاقة بالقصة في علاقة بالرواية وغيره في مجال الأدب.
2: شكرا سي هشام. بداياتي كانت منذ التعليم الثانوي، كنت مغرم بكتابة الشعر وطبعا بتأثير أساتذة اللغة العربية، أذكر منهم سي عبد المجيد بني عمر، وبالمناسبة أوجه له تحيتي. بعد ذلك لما التحقت بكلية الأداب بمنوبة وجدت أيضا نادي أدبي انخرطت فيه وساهمت في تنظيم العديد من الأمسيات الشعرية، وهناك يعني صقلت موهبتي الشعرية بالاستفادة من تجارب الشعراء الآخرين مثل الحبيب الأسود، محمد التومي، السيد التابعي، الحجلاوي من الكاف أظن، وكانت هناك لقاءات أفادتني كثيرا في نظم الشعر. بعد الشعر توجهت إلى كتابة القصة القصيرة تحديدا والمجموعة القصصية، ولدي مجموعة قصصية هي قيد وما الإعداد للنشر بعنوان حمالة الحطبي. إلى جانب ذلك هناك الرواية، والرواية بعنوان الطوفان، ورواية أخرى بعنوان محاكمة عصفور. بالنسبة للأدب الطفل في الحقيقة بدأت التجربة منذ سنة 2021، أصدرت مجموعتي أول قصة من سلسلة المنارة لأدب الطفل في دار المنارة للنشر والتوزيع والطباعة، وصدر منها البطة الوفية. ثم تعاملت مع دار الأدب الوجيز في سلسلة أخرى بعنوان سلسلة الوجيز الرقمي، وصدرت لي فيها النوارس والبجع، وأنا بطبيعتي محكم جهوي في مسابقة تحدي القراءة العربي وكذلك في مسابقة البطولة الوطنية للمطالعة.
1: مهمة برشا اليوم المسابقات، وعلى ذكر هذه المسابقة نحكي على رغد العشي اللي متحصل على أعلى معدل في شعبة الأداب في الموسم الدراسي الفارض على المستوى الوطني، شاركت في مثل هذه المسابقات وتحدثت حتى على أهمية هذه المسابقات، مسابقة التحدي القراءة العربي والمشاركة وكذلك بعض المواهب عندها في هذا المجال. يعني اليوم أهمية كبيرة للقصة، أهمية كبيرة للرسم، لمثل هذه المهارات في تنمية قدرات التلميذ.
2: رغد العشي هي أكيد من تلاميذي الذين ربما أثرتهم في معهد خميس الحجري بجندوبة، ومنذ بداياتها الأولى كانت يعني مغرمة بالمطالعة وشاركت في تحدي القراءة وشاركت في البطولة الوطنية للمطالعة، وأيضا لديها موهبة الرسم. وبالمناسبة هي ابنة أستاذي سي رضا العشي الذي درسني والذي كان يأخذني معه من حين الآخر إلى معرض الكتاب، وكان يشجعني عندما كنت تلميذا على المطالعة. وربما تشاء الصدف أن تكون رغد ابنته، وشجعتها كثيرا على المشاركة في المسابقات خاصة المطالعة. ورغد وغير رغد في الحقيقة لدينا نماذج عديدة، لدينا ياسمين السالمي التي تحصلت على المرتبة الأولى في مسابقة تحدي القراءة العربي وذهبت إلى دبي وحصلت على المرتبة الخامسة عالميا. لدينا فرح الخميري أيضا جاءت المرتبة الثانية، آية الوسلاتي، والعديد من التلاميذ الذين مروا من هذه المسابقات. وسواء كانت في مجال المطالعة وكذلك الإبداعات الأدبية مثل مثلا رحمة الجندوبي، شهد الحزي، كثير الكثير من التلاميذ الذين يعني كان لديهم مشاركة متميزة في مختلف هذه المسابقات.
1: النوارس والبجع، هذا تقريبا آخر إصدار ليك في القصة، كانت تعطينا ربما فكرة على المحتوى نتاع القصة هذه، شنو الفكرة اللي حبت توصلها وتوصلها بالضبط، لأنها موجهة بالأساس بطبيعة الحال للأطفال.
2: نعم، هي قصة موجهة للأطفال، وأكيد الكاتب لديه رسالة معينة يريد أن يوجهها إلى التلاميذ. وتقريبا كان لدي لقاء مع تلاميذي الذين حضروا لمناقشة هذه القصة في المركز الثقافي مقامات، كان لقاء رائعا وتفاعلا مميزا مع هؤلاء التلاميذ. بالنسبة إلى النوارس والبجع، هي تتحدث عن الصراع القائم دائما بين الخير والشر، وكيف يمكن أن نتخطى مثل هذه العقبات التي تعترض سبيل الأخيار الذين يتعرضون مثلا إلى الظلم، يتعرضون إلى الشر. طبعا هناك الكثير من هذه يعني الوسائل مثل الصبر ومثل التعاون ومثل التآزر وغير ذلك، حتى نتجاوز مثل هذه الصعوبات التي يمر بها أي إنسان. إذا تسببوا في مشاكل، هل يمكنهم أن يعودوا أو أن يتوبوا إلى طريق الخير؟ وهذا ما نحن نعمل على نقاشه وعلى طرحه حتى تكون الرسالة واضحة للتلاميذ حتى يستفيدوا منها.
1: أهمية الرسائل اليوم في مثل هذه القصص القصيرة في وقت، خلينا نقول أنه ثم بعض الإشكاليات اليوم نشوفه في بعض المشاكل في علاقة بالمراهقين، في علاقة بالشباب. اليوم دور هذه القصص والأفكار الموجودة في هذه القصص في تنمية قدرات الناشئة في التعريف ببعض القيم الأخلاقية المهمة، كذلك غيرها من الأخلاق الحميدة اللي نعرفوها في مجتمعنا ما زالت موجودة.
2: أكيد نحن نعيش في عالم اليوم أصبحت فيه يعني الأخلاق موضوع يحتاج إلى إعادة نظر، لأنه الجانب المادي طغى على الجانب المعنوي اليوم، وبدعوى الانفتاح وبدعوى ربما الحرية التي ربما تفهم فهما خاطئا، لهذا نجد اليوم مظاهر العنف، مظاهر التنمر، ربما الانفلات الأخلاقي، مظاهر العنف اللفظي والغش وغيرها من الظواهر الاجتماعية التي تحتاج إلى علاج. نحن ككتاب نحاول من جهتنا عبر الكتابة أن نظهر، أن نسلط الضوء، أن نرشد الناشئة والتلاميذ إلى خطورة هذه الظواهر الاجتماعية، ونحاول أن نظهر تداعياتها في الحياة اليومية. ولهذا في النهاية نحن ننتصر للخير ونظهر ما للخير من أهمية ومن قيمة في حياة الناس، ما للتضامن، ما للتآزر. وطبعا لابد من التكثيف من مثل اللقاءات مع الأطفال ومع الشباب حتى ربما نقوم بتوعيتهم وتنبيههم إلى ضرورة الابتعاد عن مثل هذه الظواهر الاجتماعية السيئة.
1: في ظل الذكاء الاصطناعي، في ظل الطفرة الإلكترونية، الانترنت وغيره، الولوج إلى المواقع الإلكترونية أصبح سهل بالنسبة للتلاميذ، للناشئة، للشباب. يعني حظوظ مثل هذه القصص اليوم والأفكار الموجودة في هذه القصص في الوصول لعقول الناشئة وهتكون موجودة في أذهانهم ويتعاملوا بها مجتمعيا.
2: يعني كمربين مطالبون بتوجيه تلاميذنا إلى مخاطر الهواتف هذه الذكية التي يستخدمها. نحن قريبا يوميا أفتك العديد من الهواتف وضعها على طاولتي، وفي نهاية الحصة أجد نفسي مجبرا أن أعيدها. هي طبعا ممنوع استخدامها داخل القسم، ولكن التلاميذ للأسف حالة إدمان موجودة لدى الكثير من التلاميذ، ولكن نحن دورنا هو التوعية، مواصلة النصح والإرشاد، ولكن أيضا يمكننا أن نستغل هذه الهواتف كان أطلب مثلا من تلاميذي أن يعني يبحثوا عن معنى كلمة في الهاتف وعن معنى أو عن ربما موضوع للنقاش مثلا إلى غير ذلك. يعني نحن نحاول أن نستثمر على الأقل المواقع الذكاء الاصطناعي أو غيرها حتى نستفيد منها في دراستنا وفي ربما تعلم اليوم.
1: سي منير البولامي، خلوك كلمة الختام في نهاية هذا اللقاء، ربما شنو تحب الرسالة توصلها للناشئة للتلاميذ لمحبي القراءة اللي أنت تردد زادة في كتابة القصة كتابة الرواية وغيره؟
2: أولا نريد أن نشكرك على هذه الاستضافة وعلى إتاحة هذه الفرصة، وثانيا طبعا أنا أتوجه إلى كل التلاميذ، كل الأطفال، كل الشباب أن ينخرطوا في النوادي الأدبية، النوادي الفنية، يحاولوا أن يتخلصوا من هيمنة مواقع التواصل الاجتماعي لأنها للأسف يعني تؤثر تأثيرا سلبيا على طاقاتهم وعلى الخلايا الذهنية التي نحتاجها في حياتنا الدراسية وغيرها. أدعو أيضا تلاميذي للمطالعة، وما أدرك ما المطالعة لأنها مهمة، اقرأ لكي تصبح كاتبا في يوم ما.
1: شكرا لك سي منير البولاهمي، أستاذ اللغة العربية بالمعهد النموذجي جندوب، الشاعر والكاتب الروائي والباحث، كذلك على تلبية هذه الدعوة وحضورك معنا اليوم.
0: بلاغات وخدمات.
1: في بلاغات وخدمات اليوم نحكيه على بلاغ صادر عن جامعة جندوبة مؤخرا حول فتح باب الترشح للتسجيل بالسنة الأولى من الشهادة الوطنية للدكتوراه بجامعة جندوبة للسنة الجامعية 2026-2027، واللي جاء فيه أن لجنة الدراسات الدكتورالية بجامعة جندوبة تعلم عن فتح باب الترشح للتسجيل بالسنة الأولى من الشهادة الوطنية للدكتوراه نظام أمد للسنة 2026-2027، وذلك من 28 سبتمبر إلى 30 أكتوبر الجاري في الاختصاصات التالية: الهندسة الميكانيكية والصناعات الفلاحية بالمدرسة العليا للمهندسين بمجاز الباب، علوم الفلاحة الحافظة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف، المياه وعلوم البيئة بمعهد الغابات والمراعي بتبرقة، علوم الأحياء والبيئة بالمعهد العالي للبيوتكنولوجيا بباجة، وعلوم الرياضة بالمعهد العالي للرياضة والتربية البدنية بالكاف. وجاء في البلاغ كذلك وأنه يتعين على المترشح أن توفر فيه الشروط التالية، من بينها الشهادة الوطنية لمهندس أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، شهادة الدراسات المعمقة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها، شهادة الماجستير في البحث، كذلك الشهادة الوطنية للدكتوراه في الطب أو الطب البيطري.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف
4: الرابعة زوالا عبر موجات إذاعة الكاف. أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذا الموجز الإخباري. أدى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم زيارة عمل إلى ولاية سليانة، طلع خلالها على سير العمل بعدد من المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح لسلاف الحمداني أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطن وتطويرها من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة، مضيفا أنه بتعليمات من رئاسة الجمهورية سيغطي برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد كامل الولايات ومناطق الجمهورية مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة. من جهته ذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة خالد السحباني في تصريح لزميل سلاف الحمداني أن نسبة تقدم أشغال وحدة النهوض الاجتماعي بسليانة بلغت 70%، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مع موفى سنة 26 و2000، مشيرا إلى دخول قسم تفقدية الشغل والمصالحة حيز الاستغلال خلال السنة الجارية بكلفة جملية تقدر بحوالي 2.4 مليون دينار. انتظم اليوم بالضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام، وذلك ببادرة من جامعة جندوبة. نظم اليوم مركز أليفة بالكاف يوما تكوينيا موجها للطلبة وأصحاب المشاريع حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع بالتوازي مع انطلاق دورة تكوينية مجانية تتواصل على مدى شهر وموجهة للباحثين عن شغل حول المهارات الرقمية للتشغيل. تابعت جلسة عمل انعقدت مؤخرا بالدائرة البلدية بدقة مشروع حماية المدينة من الفيضانات الذي انطلق تشغيله منذ أسبوع، ويتضمن إحداث مطبات ميكانيكية على مساحة 50 هكتارا بما سيساهم في حماية الأراضي الفلاحية والحد من انجرافية التربة. شرق أوسطيا، استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه جراء قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على قطاعي غزة. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: العيادة البيطرية، إعداد وتقديم رفيق الكافي.
5: تحية مسائية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان. دائما من الأستوديو المركزي بإذاعة الكيف نحييكم هذا المساء وندعوكم لعدد جديد من برنامج العيادة البيطرية ومتابعة لمستجدات أمراض الصحة الحيوانية وكل ما يتعلق بالحيوان. أهلا وسهلا بكم من الآن إلى حدود 5:00.

0: فلاحة مستدامة.
1: إذن تحية متجددة لكل مستمعينا في كل مكان، أهلا وسهلا بكم دائما في بوابة الفلاحة المستدامة وكل ما يتعلق بأمراض الصحة الحيوانية، بوابة مفتوحة على عالم الطب البيطري وعالم مستجدات كل ما يتعلق بالحيوان. اليوم زاوية أخرى حبينا نفتحها في هذا البرنامج المباشر على موجات إذاعة الكيف، هو يعني الحدث يتزامن مع تقريبا احتفالات يوم 4 أكتوبر من كل عام. تاريخ 4 أكتوبر كما تعرفوا سنات تزامن مع يوم الأحد، لكن التاريخ هذايا هو مناسبة دولية. مناسبة دولية شنو علاقتها بالعيادة البيطرية؟ لأنها تتنزل في الرفق بالحيوانات وحماية حقوقها والتعريف أيضا بقضاياها. ونحن في فضاء العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية حبينا نرجع شوية إلى قيمة الأدوار الطبيعية اللي يلزم يطلع بها الإنسان، مؤسسات الدولة، المجتمع المدني، أي مواطن عادي، في أيضا الأنشطة الفلاحية الفلاحة وغيرهم، حتى على مستوى حياتنا اليومية. فعاليات فيها اهتمام كبير بعالم الحيوان. علاش عالم الحيوان؟ لأنه يمسنا مباشرة في إطار معناها الوعي بحقوقه، في إطار الاهتمام بصحته، لأنها مباشرة تمس صحتنا وتمس أيضا الحياة الوجودية متاع الإنسان. يعني اليوم مطالبين في هذا السياق في 2026 أنه نعرفوا الفعل الأساسي اللي هو إنهاء القسوة في التعامل مع الحيوانات اللي تتشارك معنا هذه الرقعة الأرضية، تتشارك معنا الحياة، سواء كانت أنعام للركوب وإلا نستغلوا في لحومها وإلا نستغلوا في البيض متاعها وإلا في منتجاتها، حتى على مستوى المنتجات البحرية وغيرها من في البراري اللي حتى معناها قوانين الصيد والعالم هذي الكل. هذيك علاش اليوم حبينا مع الدكتور شفيق بن صالح رئيس الدائرة الفرعية لأمراض الصحة الحيوانية بمدينة قلعة سنين وطبيب بيطري كالعادة مشكور على مجهوداته معنا في تأمين هذا اللقاء مباشرة على موجاتنا اليوم. يدا بيد حبينا نحطوها مع بعضنا عبر هذا الأثير وعبر هذا الميكرو وعبر موجات إذاعة الكيف، صوت واحد من أجل أنه نعاود نرجع الحياة السليمة اللي تليق بالإنسان وبالحيوان على هذه الأرض. وتفاصيل يعني مقترح والتفاصيل وكل يعني ما يتعلق بهذه المبادرة مع الدكتور شفيق بن صالح. دكتور مساء النور، أهلا وسهلا بك على موجاتنا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك سيدة العزيزة، مرحبا بكل مستمعينا وكل عاملين بذلك.
1: نحييك ونحيي من خلالك كل يعني المختصين في الطب البيطري، كل المعنيين بعالم الحيوان اللي يشاركنا هذه الرقعة الأرضية، يشاركنا البيئة، يشاركنا نفس الحياة، وحتى يعني في حياتنا نستعملوه أنعام للركوب وكيف كيف معناها في الغذاء. إذن اليوم مش معناها اعتباطا يعني كان الاحتفال بتاريخ 4 أكتوبر من كل عام اللي هو يوم الحيوان، وأنه اليوم يلزمنا تكون عنا دراية بالتعامل مع الحيوان، وأنه اليوم الحيوان قاعد يتعرض إلى ظلم كبير وهو موجود على يعني على الأرض ويتشارك معنا في الحياة ويعطينا في القوت ويعطينا معناها في برشة أنعام معناها نستفيد منها.
2: صحيح، هو اللي كان كنت أحكي فيه نحكي كل يوم على يوم العالمي للحيوان. هو التاريخ هذا مش جديد وإلا قريب، هو التاريخ قديم ياسر. التاريخ هذا منذ يعني سنة 1931 بإيطاليا تم اعتماد 4 من أكتوبر كتاريخ يعني عالمي ولا يوم عالمي للحيوان ولا لإحياء قيمة الحيوان والحديث على أهمية الحيوان وضرورة إنه رعاية الحيوان ده. ويتسمى كما نقول اليوم العالمي للحيوان، كما أنه بعضهم يحبوا يذكروا يسمى أيضا باليوم العالمي للرفق بالحيوان، لأنه في إحدى يعني محطات 4 أكتوبر تم إعلان الميثاق العالمي للرفق الحيوي. أيضا أنه في السنة هذه سنة 2026 يعني الاحتفاء باليوم هذا كان تحت شعار انظروا إلى العالم من خلال عيونهم، والعيونهم يعني ترجع الكل ضم على الحيوانات بصفة عامة دون استثناء، يعني أمة الحيوان بأنواعها بفصائلها بأحجامها بتواجدها بانتشارها يعني بصفة عامة. الرابع من أكتوبر كتاريخ هو تم اتخاذه كتاريخ أحد القساوسة، يعني وفاة أحد القساوسة اللي كان هو من أكثر العباد اللي نادوا بأهمية الحفاظ على الحيوان واحترام الحيوان. أيضا في التاريخ الإسلامي يعني الدين الإسلامي العديد من النصوص، وإلا أيضا العديد من الكتابات كانت تنادي بالمحافظة على الحيوان ورعاية الحيوان، ونذكر هنا يعني للذكر للحصر أنه كلام الله سبحانه وتعالى عندما يقول: وما من بعد بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أم من أمثالكم. وبالتالي أنه مهما كان نوعية الحيوان فهو أمة خلقها الله لها، ما يعني في الدنيا هذه لها العديد من الإيجابيات، لها العديد من الحقوق، وما خلقتش الأمة هذيك من نوعية حيوان هباء، إنما لحكمة من الله سبحانه وتعالى، ولضرورة ملحة في وجودها في الدنيا هذه، ولعمل ملح موجود في الدنيا هذه.
1: هو
2: نحكوا عن
1: الأكيد،
2: الحيوانات
1: أي الأكيد يعني دكتور، معناها في السياق هذية إنه ما فماش يعني حتى اثنين يختلفوا معناها في الوجود تويكا على إنه الحيوانات منها ركوبنا كما تذكر معناها في القرآن، ومنها زيادة الغذاء متاعنا، ومنها حتى الحاجات اللي المفروشات اللي نعيشوا بها واللي الأثاث اللي نستعملوه وغيرها من التفاصيل في حياتنا. فاليوم هالثروة الحيوانية هذية مهما كانت يعني التدرج متاحة، اليوم طالبين منا انه ننظروا للعالم بعيونهم، يعني بعيون هيك الحيوان هذاك. علاش اليوم الشعار هذا يترفع؟ لانه شفنا موجة حرائق كبيرة برشا دكتور خلال يعني الصيف المتلاحق لعدة سنوات، يمكن حتى قرابة 10-15 سنة، وإحنا نعيش على وقع الحرائق واللي تمشي ضحيتها حيوانات في البرية، وحتى حيوانات معناها تنتمي معناها للفلاحة والقطاع الفلاحي وأنشطتنا اليومية. كيف كيف نشوفه على مستوى الصيد المجحف، فما نوع من الصيد الجائر، نشوفه على مستوى البحار نفوق يعني لعدد من الأسماك، وسواء كانت تداعيات الأزمات هذه على عالم الحيوان، العالم هذه الكل مس مباشرة من غذاء الإنسان ومن وجود الإنسان ومن أيضا طريقة استمرار الحياة على الكوكب. فحتى احنا نصفوا معناها هالبيئة هذه، وحتى مع بعضنا للناس اللي ساعات وقت اللي تسمع كلمة الرفق بالحيوان يتهيئ لها انه من باب الرفاهية، يتهيئ لها انه خلينا يعني واقع الإنسان وعالم الإنسان ومشاكل الإنسان على جنب، وبقينا نحكو على عالم الحيوان وكأنه يستهين يعني بخلق الله وبدور خلق الله في أنه هالحيوان هذا يكون مسخر لنا ويكون موجود في حياتنا، وإحنا من دورنا أنه نحافظ عليه وننموه ونحاول نجد معناها الحضور متاعه على مستوى الأجيال، بشي نجم يكون ذخر للأجيال القادمة اللي بعدنا، على خاطر كل حاجة إحنا مستخلفين فيها وكل حاجة إحنا متوصين عليها. هكا ولا دكتور؟
2: صحيح، هو كما ذكرت سيادتك، خاصة احنا توا لازم نعرف انه الحيوان مش كان الحيوان اللي نستهلكوه اللي نستعملوه، لان الحيوانات سواء نحكو بصفة عامة نحكو على الحيوانات الأليفة اللي ممكن هي تصلح لنا العديد من الأشياء، ولا أيضا الحيوانات البرية، لأن الحيوانات هذه هي مخلوقات صحيح تشاركنا كوكب الأرض، لكنها تمنع توازن الكوكب بتاعنا من خلال مثلا السلسلة الغذائية، ثم حيوانات تعيش على حيوانات وما تخليهاش تتكاثر باش تبقى ديما ثم توازن بيئي. تم ايضا توفر لنا الغذاء والا منتجات اخرى، هي ان العديد من الاستعمالات سواء كان في العمل ولا التسليه ولا الرياضه ولا الرفقه ولا الحراسه هي عندها يعني ضروريات كبيره في الحياه، لكن العديد من الحيوانات هذه هي ولد مهدد كما ذكرت سيادتك بالانقراض. علاش؟ خاطر نعمل الاستغلال المفرط احنا تو حتى مثلا حيوانات المنتجه تم يعني لتوفير
1: استنزافها.
2: يعني اكثر انتاجيه، ولينا ان نجحف في استغلالها من اجل يعني الرفع من الانتاجيه نتاعها، وبالتالي
1: استنزاف
2: ضرر لك
1: معني.
2: الحيوانات هذيك. ثم ايضا التغيرات المناخيه اللي شاهدناها في السنوات الاخيره بحديها، سواء كان بالجفاف والحرائق او ايضا بالفيضانات والامطار الكثيره والانهيارات الثلجيه والانهيار التربه اللي تتسبب في نفوخ العديد من الحيوانات البريه والاهليه. ايضا انه التمدد العمراني، ولا انه يزاحم العديد من الحيوانات في مساحات العيش نتاعها، وبالتالي ثم ضرر كبير على الحيوانات هذه. ثم التلوث، سواء كان على مستوى الابحار يعني البحار اليابسه، ولا ايضا نشوفوه في المحيطات، ولا في على مستوى البحر، اللي خلى العديد من الحيوانات البحريه تتناقص، وايضا انه العديد منها راهو عندها دور كبير تصاب بالمرض، وتصاب ايضا عدم القدرة على العيش بطريقة سلسة وسليمة. ثم كما ذكرت سيادتك أن الصيد الشائر اللي ولا ينقص برشا في العديد من الحيوانات البرية، واللي هي من بعض منها ولوا مهددين بالانقراض ومحطوطين في قائمة الحيوانات المهددة بالانقراض. وبالتالي كما قلت سيادتك، راهو حماية الحيوانات بصفة عامة ماهوش رفاهية، وما هوش منا من الإنسان، وإلا فضل وإلا إحسان
1: بالضبط.
2: تجاه الحيوانات هذه، بل إنه هو راه ضرورة ملحة. علاش؟ باش نحافظوا على التوازن البيئي، ومن خلالك التوازن البيئي اللي ولي محافظين عليه، راهو حافظنا على توازن يضمن استمرارية حياة الإنسان. خاطر إذا يختل التوازن البيئي، راهو إنه حياة الإنسان تولي في خطر، من خلال عدم وجود المنتجات الغذائية باش ينجم يعيش، من خلال ظهور آفات جديدة ولا حيوانات جديدة تولي تشاركوا في الغذاء نتاعو، وإلا أيضا تسبب أضرار للمحاصيل، وبالتالي ينقص الغذاء ذاك، وإنه يتلاشى، ونلقوا مشكلة كبيرة في الغذاء نتاعنا كإنسان. لهنا
1: وهذا الكل.
2: اليوم
1: اي تفضل دكتور.
2: لهنا اليوم ولينا نحكوا على كما قلت أنت، هي يسموا أساسيات الرفق بالحيوان. راهو نقولوا الرفق بالحيوان ماهوش الرفاهة كما ذكرت، هما الأساسيات باش أنك الحيوان ذاك يعيش بصفة طبيعية.
1: هو علاش نذكر معناها في النقطة هذه يا دكتور، لأنه لما حكينا يعني على مشكل الحرائق، وحكينا على مشكل المياه، وكل مرة نحكيه ربما على يعني استنزاف الحيوانات، ونحكيه زيادة على تفاصيل والقوانين، ونعطيه في أفكار على المسالخ وعلى الأمراض العابرة للحدود، وعلى برشة تفاصيل تمر معنا في برنامج العيادة البيطرية، واللي تحاول من خلالها أنت دكتور شفيق في كل مرة أنه تسلط عليها الضوء، يجيك هك التعليق معناها في إطار معناها التفاعل. يا أخي احنا لقينا للإنسان حتى تخمم في الحيوان، يعني تحس نظرة فيها قصور، نظرة فيها
2: ضيقة
1: تجني
2: جدا،
1: بالضبط، فيها تجني برشا على يعني على المغزى الأساسي من المحتوى متاعنا. لأنه اليوم وقت اللي نحكيه على عالم الحيوان، الحيوان معناها ماهوش تفصيل صغير، معناها حاضر في الوجود، وإلا في الكرة الأرضية، وإلا في الكون، ولا ما كانش ربي خلقه فئة من الفئات اللي تتشارك معانا، معناها عالم الأحياء والكينونات اللي موجودة معانا على الكرة الأرضية، الكائنات الحية اللي هي النبات واللي هي الحيوان، والإنسان اللي خلقه ربي وميزه بالعقل. معناها المفروض إنه الإنسان كل ما يتدخل معناها في سواء في عالم النبات وإلا عالم الحيوان، الحكمة تكون منه هو، معناها في التعامل، ويكون هو أكثر إدراك لما يستنقص معناها المجال هذا أو ذاك. لأنه اليوم تنجمش تجي الحيوان هو غير عاقل وتقول له رد بالك على روحك، ورد بالك من الإنسان، رد بالك للإنسان يستنزفك. لا، يعني هنا فما يعني إدراك أنه الإنسان هو المسؤول الأول، وهنا اليوم يلزمنا نكون واعين بالنقطة هذه. معناها النقطة فعليا راك اليوم وقت اللي تجري عام كامل معناها على علوش العيد، وتبدأ تسأل في فترة علوش العيد شبيه علوش العيد تفقد، وعليش الماء ما فماش، وعليش كذا، راهو كله مربوط بالحلقة هذه، رو كله مربوط بدورك انك انت تحمي الحيوان في فترة معناها الإعاشة متاعه، وبقوانين وإلا بضوابط معينة، سواء على عاتقك انت كمربي، على عاتق الأجهزة متاع يعني وزارة الفلاحة والصيد البحري، كيفكم المدارس متاع الطب البيطري، الهيئات معناها الفرعية متاع دوائر الانتاج الحيواني، الارشاد الفلاحي، كلنا مسؤولين، احنا الاعلام زاد مسؤولين، دواوين تربية الماشية مسؤولين، كلها تصب معناها في مصلحة الحيوان، جمعيات الصيد البري، جمعيات اللي تزيد معناها تشتغل على مستوى يعني الصيد البحري وغيرها، المنظمات هذه كلها كلنا نخدمه من اجل انه الحيوان هذا يبقى معانا في الكرة الارضية ويكمل معانا، باش ما يكونش عنده وقت معناها او تاريخ انقراض والا ما نعرفش ان الاستنزاف، حتى لانه ما عادش نكونوا قادرين على الانتاج للاجيال اللي بعدنا. احنا عندنا ثروه تمدتنا، يلزمنا هالثروه هذه نحاولوا نحافظوا عليها باش نجم نخلو منها لاولادنا في المستقبل. هذا العنوان، وهذيك علاش اليوم انظروا للعالم بعيونهم، عيونهم يعني احنا كي تحرقت الغابات وخرجت الحيوانات وكي ولينا نحكوا على يعني امراض عابره للحدود، ونحكوا على انه طفرات قاعده تصير معناها في الحشرات وفي النواقل متاع الناموس، وقاعدين نشوفوا في بؤر متاع امراض وفيت معناها في لسنوات معينه قاعده ترجع. هذا الكل يصب في مصلحة الإنسان قبل ما نتحدث عن الحيوان. دكتور
2: احنا اليوم ايضا حبينا نذكر بما انه اليوم اليوم العالمي للحيوان، شنو دور الإنسان باش انه اليوم هذايا يكون ذكرى دائمة باش نحافظ الحيوان بتاعنا، او كيفاش نحافظ الحيوان بتاعنا. كما ذكرنا انه اول حاجه يلزم اي مواطن يعرف شنو الاساسيات البسيطه للرفق بالحيوان. على الاقل اذا عندك حيوان والا انك مسؤول على حيوان والا تملك حيوان ولا تحت ملكيتك حيوان، شنو مطالب بجانب اخلاقي اولا اللي هو عنده قيمه اكبر، ثم قانوني لانه حتى القانون راهو موجود في تونس باش يحمي الحيوانات هذه، حتى انه متمش لو انه متمش نصوص صحيح واضحة وصريحة للرفق بالحيوان، ولكن أنه بجانب أخلاقي ندعو كل من يسمع فينا وكل من يملك حيوان وكل من أنه يعرف كل من حيوان باش يوصل المعلومات البسيطة هذه باش تكون إفادة حاصلة. على الأقل احنا الميثاق العالمي للرفق بالحيوان حط 5 حريات يلزم تتوفر لأي حيوان موجود على وجه البسيطة وإلا حتى في البحار باش نجم يعيش بطريقة سلسة وطريقه تضمن له انه ما يتاثرش يعني صحيا وما ياثرش بيئيا. شنو هما الحريات 5؟ اول حاجه انه يلزم يكون متحرر من الجوع والعطش، بعباره اخرى ايش معناها؟ يعني يلزم اي حيوان تحت ملكيتي ولا تحت مسؤوليتي ما نخليش ولا يعطش ولا يجوع.
1: بالضبط.
2: من خلال كيفاش؟ انه نوفر له ماء نظيف، ونوفر له غذاء متوازن، يتلائم مع فصيلته. ما نجيش للبقره والا النعجه باش نعطيها الحم. ولا نعطيها مخلفات اللحوم بطبيعتها خلقها ربي حيوان عاش، يعني يلزمها تعيش على كل ما هو أعشاب وإلا مخلفات أعشاب. هذا من خلال الغذاء. أيضا أنه الغذاء لازم يكون متوازن ونظيف. إحنا للأسف في موروثنا العادي أنه يقول لك المات الذي فزة تهزها لك أعطيها للكلب، هذه ما فزة أعطيها للقطوسة، الماكلة دي ما عادش صالحة أعطاها للحيوان الفاتح.
1: يعني البقايا، بقايا البقايا
2: الأكل. هو مش مشكلة في البقايا، لكن إذا تكون بقايا سليمة. لكن إحنا نشوف للأسف إنه مثلاً سمح ويش تضربها السوسن ولو نعطوها للحيوان. عنده في داره كسكسي وإلا مقرونة سوسي يعطيها للحيوان، راه التفكير خاطئ.
1: ولا ماكلة تقراص وإلا معناها
2: ولا تقراص يعطيها للكلب وإلا للقطوس. راه حيوان انه يلزم نعطوه غذاء سليم ونظيف ومتوازن بتركيبته وايضا بكميته. هذه الحريه الاولى، انه الحريه التحرر من الجوع والعطش.
1: واضح.
2: التحرر الثاني من الالم والاصابه بالمرض. ايش معناه؟ يلزمنا نقوه من الامراض الوقايه، سواء تكون بلقاحات بزرارك التلقيح الموجودة في البيض التونسي،
1: أها.
2: وإلا أيضا أنك تحميه من أنه يتخالط مع حيوانات مريضة باش ما يمرضش.
1: واضح.
2: وأيضا الرعاية الصحية، كي يمرض تداويه بطريقة صحيحة مش بطريقة رعوانية، مش أو حيوان برا بركة. نشوف بعض الممارسات السيئة، مثلا مش نعطوا للذكر لا للحصر، انه الحيوان يتجرح يقول لك انا الجرح باش نظفه له بالجفاف. من بين الحوايج اللي تؤلم، هل انت كانسان قادر كي عندك جرح صب عليه الجفاف؟
1: هو أكيد لا.
2: مش يكون الم كبير. استعمال ماء الجفاف راهو ممنوع على الجروح مهما كان،
1: واضح.
2: هو يعني فيه الكلور، هس يعني يؤلم كثيرا، خاصة بالنسبة للحيوانات اللي عندها أعصاب، راهي تحس برشا وتتألم برشا. تزيد تحط لها أنت مادة حارقة على الجروح، تولي تتأثر ياسر، تولي تسبب لها الألم مش راعيتها صحي.
1: واضح واضح دكتور.
2: التحرر الآخر والثالث هما من الخوف والاضطراب، يعني أنك توفر له معاملة رحيمة، ما تخليش الحيوان اللي عندك يخاف منك ولا مضطرب، وتعيشوا في بيئة ما فيهاش الإجهاد النفسي والخوف والذعر. مش معنى أنا عندي حيوانات قريب منهم ثم كلاب ديما تهجم، إذا يوميا الكلاب مش تخوف الغلبة متاعك، راهيك الغلبة متاعك ولا الدجاج اللي عايش متاعك مش يحيش يوميا في جانب نفساني إنه ديما خايف ديما مرعوب ديما في ذعر، يعني مش يولي ثم جانب من الإجهاد.

0: يعني حتى في عملية الذبح في حد ذاتها، يعني طريقة الذبح واحنا
1: ثم
0: اخذين اي
1: اي ثم العديد من القوانين في طريقة النقل، في الرفق بالحيوان، في طريقة النقل، في طريقة الذبح. لكن خلينا نحكي احنا مبدئين في طريقة الإعاشة
0: اي
1: مثلا، اللي معروف على الأرانب انها الأرانب حساسة تخاف أقل حاجة مثلا، من غير المنصوح به انك تربي أرانب بجنب بقعة فيها حس ولا فيها ضجيج، لأنك الأرانب بتاعك هذيك ديما مش تولي تنفق وديما مش تموت، والإنتاجية بتاعك ما بتكونش يعني عندها مردودية، وبالتالي إنك تسببت بضرر لحيوان وأنت ما ربحت حتى شيء من فضلكم.
0: واضح. معناها مثلا نوع الأرانب نعرف وين نحطها، بعيدة على الضجيج،
1: كل
0: بعيدة
1: ما
0: على
1: هو
0: الحس.
1: ضجيج، كل ما هو حس، لأنها بتأثر بسهولة، وديما يعني هي مثل الحيوانات الحساسية رهيفة الحس.
0: واضح واضح دكتور.
1: ذكرنا ثلاثة حوايج من التحرر: التحرر الأولاني من الجوع والعطش، التحرر الثاني من الألم والإصابة والمرض، التحرر من الخوف والاضطراب، رابعا هو التحرر من الانزعاج. يعني ديما لازم نخلوه مرتاح. كيفاش نخلوه مرتاح؟ يلزمنا بيئة مريحة. وكيفاش بيئة مريحة؟ يلزمها نظيف وفيها أمن وفيها حماية. هذا إيش معناها الانزعاج والتحرر من الانزعاج. خامسا، إنها حرية ممارسة السلوك الطبيعي، يعني إنه كل حيوان حسب الفصيلة والنوع بتاعه يلزم نعيشوه في مساحة كافية وملائمة باش إنه يتحرك على راحته ويعيش على راحته،
0: واضح.
1: تكون ملائمة للبيئة بتاع الحيوان هذاك. بعبارة أخرى، إذا مش نعيش الدجاج يلزم إنه مساحة كافية باش الدجاج نجم يتحرك، وفي الليل كي يرقد يرقد مرتاح، وكي يتحرك في النهار يتحرك براحة. نفس الشيء أي نوع متاع حيوان. لهنا مثلا كي باش تربي قطوس ولا كلب، القطوس من طبيعته إنه يحب يجري، يحب يتسلق، يحب ما نعيشوش في بقع حيوط، 4 حيوط على 4 حيوط في بقعة ضيقة، راهو إنك تأثر عليه نفسيا، وبالتالي أكل حيوان ذاك يولد تدهور صحته، تدهور طبيعته، ممكن يصاب بالأمراض اللي نحن ما نحسوهاش، لكن راهو يصاب بأمراض نفسية اللي بعد تولي عندها يعني تأثيرات هرمونية وتأثيرات على العديد من الأعضاء الداخلية بتاعه، وبالتالي صحته تدهور، ويلي يخيب في صحته وينجم يتسبب له في النفوق. هذوما مبدئين 5 حريات اللي لازم كل إنسان يعرفهم ويحاول يوفرهم أي حيوان تحت ملكيته وفي مسؤوليته، سواء كان الحيوان هذا منتج أو مجهول للرفقة أو مجهول للحراسة أو مجهول لي يعني للنزهة أو مجهول للتسلية أو غير ذلك.
0: واضح. دونك هذه في الجانب الأخلاقي، وإحنا
1: الأخلاقي
0: قررنا أنه ندخله أو ندخله في عالم تربية الحيوان، وإلا في أنه نجيبه حيوان باش يعيش بيناتنا، وإلا باش نستعمله ونستغله حيوان مأكل ومشرب وإلا حتى ركوب. هذا الجانب الأخلاقي. الجانب القانوني دكتور، يعني
1: هو قانوني كما قلنا انه ما ثماش نصوص قانونيه صرفه تحدث على الرفق بالحيوان في تونس
0: واضح.
1: او الحريه هذه، لكن تم بعض النصوص اللي يمكن انها يستانس بها. مثلا انه القانون التونسي يفرض على كل مالك حيوان انه يقوم بتلقيحه ضد الامراض المعروفه انها معديه في تونس،
0: بي
1: قانونيا يفرض عليه، وبالتالي راه كل مخالف للنصوص القانونيه دي ينشب يتعرض للمثالة الجزائية.
0: واضح واضح دكتور.
1: فيما يخص انه عدم اجهاض الحيوانات وعدم يعني جعل الحيوانات يعني تصاب بالالم، ايضا ثم يعني نصوص قانونيه انها نجم نستانس بها باش نقولوا راهو انه الحيوان هذايا ممنوع انك مثلا تركبه في الكهرباء ضيقه، ممنوع انك تحمله مسافه كبيره بطريقه هذيه، خاطر ثم كراسية شروط تضمن كيفيه نقل الحيوانات من مكان الى اخر.
0: واضح.
1: لهنا هذه بعض النصوص القانون، صحيح ما ثمش قانون واضح في الرفق بالحيوان، لكن ثم نصوص مفرقه في العديد من القوانين والاوامر نجم نستانس بها باش ان في كل يعني مخالفه نجم نستانس بها باش خلوا الإنسان اللي قام بالمخالفة محل مساءلة جزائية قانونية.
0: واضح. بي
1: حبيت أيضا نذكر بعض الأشياء اللي نحن في اليوم هذا المفروض أي مواطن ينتبه لها باش ما يكونش تسبب في ضرر لحيوان وإلا في ضرر لأمة كاملة

0: الحيوانات اللي عندها دور كبير في حياتنا اليومية. مثلا قلنا انه راهو التلوث سواء كان يعني في التراب ولا في الماء ولا في البحر قاعد يأثر بصفة كبيرة على ديمومة بعض أصناف الحيوانات اللي برشا منها مهدد بالانقراض. احنا مثلا إلقاء المواد البلاستيكية في البحار قاعد يتسبب في إشكاليات كبيرة لعديد من الحيوانات، مش تأخذوا للذكر مثلا انه السلحفات البحرية برشا من يعني على طول العام العديد من السلاحف قاعدة تنفق، يعني يلقوها ميتة كارشة على البحر، وكتجي تثبت تلقي من بين الإشكاليات هو الأكياس البلاستيكية. مع العلم أن السلحفاة البحرية عندها دور كبير ياسر في، لأن هي في يعني في عيشها ولا في غذائها اليومي تأكل برشا أكل القناديل البحرية اللي يسموها فئة حريقة. إذا تنقص لنا السلحفاة البحرية تولي أكل القناديل البحرية الحريقة تكسر ياسر في البحر، وبالتالي يكون عندها ضرر على الإنسان.
1: أكيد.
0: يعني تصرفنا أكل لا مسؤول من شيرة رجع علينا من شيرة أخرى.
1: واضح واضح دكتور، وهذه ربما التفاصيل هذه اللي مهم جدا ديما نذكروا بها، باش الناس اللي معانا واللي تبعنا واللي بالصدفة معناها ينجموا يركزوا معانا اليوم في العيادة البيطرية وأمراض الصحة الحيوانية. رانا نحكيو على عالم الحيوان، وشوفوا عالم الحيوان قديش مربوط بالإنسان، تفصيلة صغيرة معناها على حركة بعض الشواطئ قديش تنجم تخلق معناها إشكال في عدم توازن بيئي يأثر على صحة الإنسان بصفة مباشرة، وعلى أيضا نوع من أنواع الرفاهية اللي يحب يعيشها الإنسان اللي هو الاستحمام والاستجمام بمياه البحر كل صيف. هكا ولا دكتور؟
0: صحيح، يعني انك ما ذكرت احنا اعطينا تفصيله صغيره، لانه العديد من التفاصيل للاسف اللي الانسان هو المتسبب فيها، وكما قلنا انه راه يعني اللي نختموه اليوم يرجع لنا غدوه، سواء كان ايجابي يرجع لنا بالايجاب، وكان كان سلبي يرجع لنا بالجانب السلبي. كي نقولوا ايضا انه في المحافظه على حياه العديد من الحيوانات، احنا نعرف انه الكثير من الحيوانات تدخل في السلسله الغذائيه، انه كل حيوان يعيش، ممكن ثم حيوانات تعيش على حيوانات اخرى. بتصرفنا اللامسؤول مثلا في الغابات، بقيامنا بحرق الغابات، يعني قضينا على العديد من الحيوانات. مثلا اكل الجنفود، هذاك الجنفود يعيش على نحنش، ياكل نحنش.
1: الأفاعي.
0: شوف انت الافاعي، شوف انت اذا غيبنا في ذيك مثلا، استعمالنا المفرط للادويه في العقول، بقيامنا بحرق الغابات، إذا مش نقضوا على التفاصيلة بتاع الجفوت ذاكرة، خلينا إنه ممكن ياسر برشا الأفاعي مش تكسر، وتكسر الأفاعي شوف الإشكاليات اللي تنجم تكون عندنا. العديد من التفاصيل هي صغيرة لكن راهي تأثر يوميا في حياتنا، كيف إنه في بعض القصص اللي قريناها وهي موجودة فيها، إنه في بعض الدول قلقوهم ياسر يعني الثعلب قلقتهم ياسر، فقاموا بطريقة باش يقضوا على الثعلب. لكن للأسف بعد ما قضوا على الثعلب ظهرت له إشكالية أخرى، هي الجرذان
1: القوارض. اي
0: القوارض، هي ولت إن تسببت لهم في القضاء على محاصيلهم الزراعية الكل.
1: واضح.
0: راهو ما فهماش فصيلة من الحيوانات خلقت هباء، كل فصيلة خلقت لسبب معين ولعلم يعلمه الله سبحانه وتعالى. دورنا كإنسان إن نحافظ على التوازن البيئي بالمحافظة على الحيوانات الموجودة، مش والحيوانات عمرها ما تضرنا. اذا سمع يحكينا في نهار على انه حيوان ضرنا، يا اما احنا قربنا له وشاركناه في مصادر عيشه، والا انه قضينا له على مصادر عيشه ولا جاي.
1: يعني
0: يعني
1: الإنسان يبدأ هو بالأذى باش الحيوان وقت اللي يجيك معناها كردة فعل.
0: مش رد فعل، هو ما جيش ما ياكل ولا هبط لك قرب لك، اما كان خليت له ما ياكل بعيد عليك والا ما قربتلوش. لانه احنا نشوفه تو برات نحكوا تو في تونس، يقول لك الخنزير في حي النطق، الخنزير في
1: أي
0: الخنزير خاطر احنا قربنا له في مكان تساكنه، ثم اماكن كانت معروفه انها جبال والا زراعيه،
1: وقت اللي زحف
0: ولا دخلت
1: عليها السكن معناها وقتها تحولت بطبيعة الحال معناها إلى بيئة ملائمة لنزول
0: هو
1: الخنزير وغيره.
0: قربت له فيما تعيشه ولا يقرب لك. هذاك علاش يلزمنا اليوم نخمو بيصدق، وكل يعني مواطن عنده دور على الأقل، مش مواطن مش دوره تشريعات، ممكن يدعو إلى التشريعات، لكن دوره إنه يحافظ على نظافة البيئة، باش كل حيوان موجود على الأقل يكون صحيا سليم، يحافظ على عدم تلويث البيئة وعلى إلقاء الفضلات وين يجي، لأنه ثم ممارسات الحق يعني تحدث في النفس كي نمشوا نقربوا من بعض الغابات ولا الطرق اللي تؤدي إلى غابات، ونلقوا بعض إلقاء الفضلات المنزلية على قارعات الطرق وبالقرب من الغابات هذه. كي تلقي له أنت فضلات منزلية فيها مواد بلاستيكية ويجيك الخنزير باش ياكل ولا ياكل لك البلاستيك، الخنزير مش يموت. باش تقول لي انت الخنزير مش هو الفائده بتاعه؟ ربي سبحانه وتعالى ما دام خلق حيوان خلقه لفائده، والمعروف على الخنزير انه يسمى يعني بانتر ما بين المعقفين، يسمى زبال الغابه، لانه الخنزير هو ياكل كل الجيف اللي تبقى ياكلها وكل الفضلات اللي تبقى ياكلها، يعني نظف
1: يعني
0: الغابه من
1: كأنه
0: الفضلات،
1: يعمل في تنظيف، حملة متاع تنظيف للجثث اللي تبقى معناها في
0: وهو ياكل
1: الغابة.
0: الفضلات كلها، الفضلات سواء كانت يعني يعني النباتيه
1: ايوه.
0: والا الفضلات يعني اللاحمه، راهو الخنزير هذيك ينظفها. يعني ما ثماش حيوان خلق هباء،
1: واضح
0: ما
1: واضح.
0: تحاولوش انه بيئتها نوصفوها لها، على الاقل اذا عندنا فضلات نحاولوا كيفاش اننا نبعدوا عليها باش تبقى الحيوانات هذيك ويبقى دورها يعني في الدنيا هذه موجود. وراهو انه كان نقصه كما قلنا على اي نوع بتاع حيوان ولا نقصه منه بصفه كبيره، راهو مش تظهر لنا اشكاليات كبيره اخرى ممكن نعجز على ان نحلها.
1: فرضا دكتور، واحنا وعطينا احنا شوية من الإشارات مثلا على الثعلب وتأثيرها، على انه اذا كان نقضيه على الثعلب راهي باش تكثر القوارض، معناها الفئران وغيرها من الانواع هذيك. فاذا كان قربت معناها من مجال العائلات وكانت هدف معناها ليهم، سواء في ثروتهم في الدجاج متاعهم في غير هنا، كيفاش تكون عملية معناها الحد من الخطر متاعها من انها تقرب لك؟
0: احنا كما قلنا انه ديما المواطن يحط في
1: ما هو
0: مخه
1: نحن
0: الخمس حريات،
1: نعطوا المشكل ونعطوا شوية حلول دكتورة.
0: المواطن يحط في مخه الخمس حريات. احنا قلنا من احد الحريات هو انك شنو، هو انك تبعدها عن الانزعاج والا تبعدها عن الخوف والاضطراب. اللي عنده دجاج راهو بتصرف بسيط انه يحطها في كرياج، خاطر هو الاشكاليه مرات ديما اكثر حاجه في الليل مش في النهار،
1: أكيد.
0: انك تكون كرياج كبير شويه،
1: أيوة.
0: نجم كرياج تحفر حتى من فوق، كريم انه يسارب حتى كانت تواجد ما يدخلكش البيت.
1: واضح.
0: هو مش انا قلنا احنا ديما حط في بيت خمس صفحات، يعني كرياج قديش باش يتكلف اذا مش تربي 20 و25 جاده، قديش باش يتكلف؟ تنجم ايضا تربي كلب باهي ممكن انه يهرب عليك ثلاث ساعات.
1: واضح واضح
0: يعني
1: دكتور.
0: العديد، اما انه عمرك ما تمس حيوان في حياته لانك مش من دورنا نقص الحيوانات.
1: تعرف دكتور، ذكرتني في مجلة معناها قريبة برشا ليامات هذوما، الدور فيها صورة معناها صورة رمز، الصورة هذية معناها كان فما عملية زحف على إزالة الغابات في جزيرة بورنيو. الجزيرة هذية موجودة جنوب شرق آسيا، وكان فيها قرد الغاب. وقت يظهر في التصوير ظهر هو يعني يمسك بذراع التراكس والا الآلة معناها الجرافة اللي بتقتلع في الأشجار في إطار معناها الزحف على هيك الغابات هذوكم. فهنا الحيوان وقت اللي تم التقاط الصورة هذه من بعض الموثقين، الحيوان ردة فعل وكأنه يحافظ على البيت متاعه، معناها على الغابة متاعه، لأنه تهيأ له أنه فما شكون قادر على أنه ينجم يحط حد معناها للاستنزاف هذية وإلا الاستعمار بين ظفرين اللي جايه من الجرافة وجايه من على هيئة معناها إنسان يحب معناها يستغل الغابة متاعه. فكانت الصورة هذية صورة معناها الحقيقة دارت برشا معناها في إطار الحفاظ، وكعنوان كبير لحماية الحيوانات المهددة بالانقراض، لأنه كان اللوحة هذه من القردة مهدد تقريبا في وجوده، مهدد بالانقراض كل ما توسعت الغابات في الجهة ذي في جنوب شرقي آسيا. فنشوفوا احنا انه الحيوان ردت فعله آلية، معناه كأنه يستحفظ على عيشه بطريقته الطبيعية، لكن الإنسان أقوى، أقوى إدراك، أقوى إمكانيات، أقوى حتى معناها في بين ظفرين في الشر متاعه، حتى إذا كان أراد به خير معناها في نهاية الأمر، على خاطر الإنسان نيته أنه يزيد ونيته أنه يبني. لكن سبحان الله اليوم تكون فما رحلة متاع بناء، بعد عام اثنين ثلاثة تنقلب الآية وتولي مشكل في أنه صارت معناها تشويه للبيئة، اختلال توازن في جهة معينة. فهنا كيفاش نجمه ربما نرجع الأمان للحيوانات المنقرضة هذية؟ وكان تتذكر حكينا على بعض الحيوانات كما القردة اللي تم بيعها في مسالك التوزيع الغير قانونية، يعني في الأسواق الأسبوعية وفي غيرها، طيور يتم جلبها معناها عبر القارات، أنواع متاع قردة، أنواع متاع كلاب، هذه كلها تفاصيل معناها أنت كي تجيب الطائر وتجيبه معناها وتحطه تعرضه للبيع للهواة، هل تخضع لقوانين ما تخضعش؟ اعتديت يعني على حياة الطائر هذية وإلا عادي؟ شكون اللي يفصلها معناها التجاوزات هذية دكتور؟
0: وصل بالنسبة للقانون تونس في العديد من الحيوانات إنه ممنوع للتجارة فيها، وهذا يعني القانون التونسي يحمي خاصة احنا بما اننا منخرطين في العديد من الاتفاقيات الدولية اللي تمنع التجارة في العديد، كما قلنا مثلا السلاح في البحرية ممنع، منع البيت من التجارة بها، العديد من الحيوانات الأخرى أيضا يمنع التجارة بها. لكن كما تعرف للأسف يقول لك اللي في الفقير غير اللحاف للأسف. احنا اليوم ما نش بنمشي الجانب القانوني، لكن نعود على وعي المواطن وعلى الجانب الأخلاقي، انه وراه بلادنا اليوم اللي مش نعملوه راه مش نتحفظوا عليه، كان مش نحافظوا علينا راهم مش يبقى فيها بيئه سليمه يتعايش فيها الحيوان مع الانسان. لكن اذا مش ما نصرفوش بمسؤوليه راه انه للاسف مش نوصلوا لدرجه الحرجه. مثلا احنا في تونس العديد من الحيوانات اصبحت مهدده من القران. مثلا مثال اخر انه ثعلب الصحراء ولا الفنك التونسي الجنوب التونسي ولا من اكثر حيوانات مهدده من القران.
1: والبومزين دكتور زيد معناها
0: البومزين تقرب في تونس ما عادش
1: بالضبط اللي هو كان معناه موجود برشا.
0: مثلا الفنك ربي يشوف انه سبحان الله يعيش في بيئه صحراويه بعيد عن المواطنين، لكن رغم هذا أن المواطن مشى باش يصيد لفنك. يعني هذه لا مسؤولية متاع المواطن، هو راه ثعلب يعني تفنك تشوفه ثعلب يسمى ثعلب صغير وما حتى أصغر من الثعلب بتاعنا، يعني عايش على بعض القواعد في الصحراء بعيد على المواطن التونسي، ما يشكلش خطر على المواطن التونسي، لكن التونسي مشى للصحراء وصيد لفنك لاستعمالات في علم الله وعلاش لبعض ممكن الاستعمالات اللي هي يعني للحويج لا أراد الله بها من سلطان، كما يقول يعني ممكن يحبوا يداووا بيه ولا يشعروا بيه وهي كل حويج غار.
1: واضح
0: يعني
1: واضح.
0: احنا يلزمنا كإنسان نترفعوا على بعض الممارسات، نحاولوا قدر الإمكان أن ما نلوثوش البيئة بتاع الحيوانات مهما كانت نوعية الحيوانات، ما نقتلوش الحيوانات تكيكة من أجل التخلية. ايضا وقت نخرج للصيد راهو الصيد هو رياضه، ماهوش انه اني هاني صيدت 20 حجره و100 حجره و80 ارنب و50 ارنب، خاصه يعني نهار الاربعاء لحد الفات هو اول نهار في المصيف تتاح مصر بالصيد البري.
1: هو لا الحقيقه يعني فما برشا تنقيحات زيده صارت معناها في مجلات معناها نتاع الصيد البري، وفما تنظيم
0: اكثر حاجه اكثر حاجه هي الوعي بتاع الانسان. إذا يكون لك المواطن واعي باللي يعمل فيه راهو إنه أقوى من القوانين وأقوى من التشريعات وأقوى من أي شيء.
1: بالضبط.
0: لكن إذا يتنحى الوعي راهو مهما تحط قوانين وتشريعات شو قديمة ثم الإخلالات وثم تجاوب.
1: بالضبط. انا نذكر فقط انه جمعية الصيد البري بالكيف يعني كانت عندها بادرة مميزة جدا دكتور، يوريك معناها انه الهاوي للصيد وانه المنضوي معناها في الجمعية هذه عندهم حس معناها اخلاقي انساني، ريت حتى واذا كان فما هواية الصيد فما وصلوا معناها باش يحطوا المياه في وسط الغابات، في بعض الغابات اللي معنية معناها بالصيد البحري للحيوانات الموجودة موجودة هذيك في أوج درجات الحرارة. في كنت تتذكر في أوقات الوغرات الصيفية معناها وقت اللي كانت درجات الحرارة شديدة برشا، كانت عندهم خرجات في أنهم يتنقلوا يحطوا معناها المياه للحيوانات هذه، يعني مجهودات الحقيقة ومبادرة تثمن جدا. ذكرتها معناها مصادقة للفكرة اللي قلتها أنه ديما الإنسان يعني صياد الإنسان وإلا المربي الإنسان وإلا الإنسان العادي اللي يتعامل بأخلاقه مع الحيوان باش ترجع له أكيد الفايدة.
0: وليس علاش احنا اليوم احنا الحصه نتاعنا ماهيش حصه قانونيه، والا احنا مش نقاضوا العباد، لا نعولوا على انه المواطن يكون مواطن واعي، ونحاول قدر المستطاع نفهموه يعني منجرات اي فعل ينجم يعمله الانسان. اذا تعمل الباهي راه مش تلقى الباهي، وتتواصل البهوة، واذا اليوم مش تبدو كل واحد منا يعمل الخير راه مش يرجع علينا، وقت يرجع علينا يرجع علينا باضعاف اضعاف اللي عملناه اللي ننادوا به نحن اليوم. حافظ على صحته وسلامة أي حيوان، سواء كان حيوان تأكل منه يعني للإنتاج، وإلا أي حتى حيوان بري، لأنه الحفاظ عليه تحافظ على البيئة، تحافظ على التوازن البيئي، وبالتالي حافظت على بيئة أنت تنجم تعيش فيها بسلام.
1: واضح دكتور. باش نرجع بيك لخبر كان تحديدا تاريخ 12 جوان 2026، كانت أعلنت فيه الإدارة العامة للمصالح البيطرية بصفتها الممثل الرسمي للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية بتونس إنها توصلت بهذا التاريخ بالإشعار الرسمي للمنظمة ليقضي بمنح المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت صفة مركز متعاون في مجال الرفق بالحيوان على مستوى قارة إفريقيا، تتويج دولي تاريخي يعزز مكانة تونس كقطب إقليمي ومرجعي في القارة الإفريقية اللي يطور معايير الصحة والرفق بالحيوان. المركز يعمل على نقل يعني الحيوان، وضع تطوير آليات عمل علمية تضمن الرفق بالحيوان وسلامته عفوا أثناء عمليات النقل عبر القارة، التصرف في الكلاب السائبة وإرساء خطط واستراتيجيات مستدامة وشاملة للتحكم في ظاهرة الكلاب السائبة وإدارتها، وهذه الكل للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ويضمن السلامة الصحية وفق مقاربة الصحة الواحدة. يعني اعتراف يعتبر خطوة ريادية معناها تنجم تفتح آفاق واسعة باش نجم نتخصص أكثر في البحث العلمي البيطري التونسي اللي يصدر معناها خبرات ويأطر الكفاءات على مستوى الصعيد الإفريقي بالشراكة مع المنظمات الدولية. يعني المدرسة وانت تنتمي لها المدرسة بطبيعة الحال دكتور،
0: طبيعي لأن هذه المدرسة اللي تخرجوا منها كل ما نقولش كل أنا ثم هنا الوالد كل ممكن تخرجوا من يعني من خارج تونس، لكن نجم نقولوا 90% من جل البيات الموجودين تو في تونس في نشطوا توا كمش 100% هم خريجين المدرسة الوطنية للطب البيطري بسيدي ثابت، اللي بالمناسبة نوجه لها تحية كبيرة جدا لكل كل كل الأساتذة الموجودين فيها.
1: واضح. وإحنا زيدا حيوكم ويهمنا نفرحوا برشا أنه كي نلقوا بلادنا فما اهتمام، على قليلة بقينا برشا نحكيوا ربما على المشاكل أما كي نحكيوا على الحلول باهي الأهم أنه نلقوا الحلول هذية. باهي دكتور دقيقة ونختم معاك لقاءنا لليوم في دليل الفلاح في عفوا في العيادة البيطرية.
0: احنا انه بمناسبه تحية اليوم العالمي للحيوان اللي كان بتاريخ 4 اكتوبر يعني نهار الاحد، نوجه انه نداء لكل مواطن وكل انسان وكل واحد يسمع فينا، راهو الحيوان هذاك راهو روح وعصب وجسم الحم كائن يحس ويتالم، بالتالي انه كل عمل نوجهه له راهو مش يحس به، سواء كان باهي راهو مش يحس بالبهوه ذيك ويتجاوب معنا، كان خايب راه مش يحس بالغيوبيه وممكن يضر هو، وبالتالي ممكن ثم يكون عندنا خلل في التوازن البيئي اللي مش يرجع علينا بالمضر.
1: هذا هو دكتور، يعطيك
0: وبالتالي
1: صح.
0: خلونا اليوم نخرج للعالم هذا من خلال العيون بتاعها.
1: يعطيك الصحة يا دكتور، وشكرا جزيلا ليك على كل التوضيحات والمعطيات، وإن شاء الله ملتقانا معاك الأسبوع المقبل بإذن الله في نفس التوقيت مع ملف جديد. شكرا ليك، إلى اللقاء. هكا نوصل معكم لختام المشوار، أجمل تحيات كامل الفريق. غدوة إن شاء الله نتقابل معكم من 6 للـ 8 إن شاء الله في نبض المساء. إلى اللقاء.

0: إشهار.
1: ما تشكيش، أرجعي دارك، أصبري، ما تحكيش. نا منفعني السكات، انفعني الصوت. المركز منارة في الكاف حكيت رغم الخوف. أول مرة حد يسمعني يصدقني، ضحكة يستقبلني ويوجهني. العنف ما يتسكتش عليه. مركز منارة يحط على ذمتك خدمات قانونية اجتماعية واقتصادية. كلمنا على الرقم المجاني 80 101 400. منارة، خلي نورك يضوي. جمعية المرأة والمواطنة بالكاف.
0: إشهار.
2: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
3: تمام الخامسة مساء. أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. خلال زيارة عمل أداها اليوم إلى ولاية سليان، أكد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر في تصريح للزميلة سلافة الحمداني أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطن وتطويرها من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة. وأضاف وزير الشؤون الاجتماعية أنه بتعليمات من رئاسة الجمهورية سيغطي برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد كامل ولايات الجمهورية، مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة. من جهة أخرى، ذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة خالد السحباني أن نسبة تقدم أشغال وحدة النهوض الاجتماعي بسليانة بلغت 70%، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مع موفى سنة الجارية، مشيرا إلى دخول قسم تفقدية الشغل والمصالحة حيز الاستغلال خلال هذه السنة. ببادرة من جامعة جندوب، انتظمت اليوم بالضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف فعاليات الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف ونتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام، وذلك بمشاركة ممثلي بعض الجامعات الجزائرية. نظم اليوم مركز أليف بالكاف يوما تكوينيا موجها للطلبة وأصحاب المشاريع حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع، بالتوازي مع انطلاق دورة تكوينية مجانية تتواصل على مدى شهر موجهة للباحثين عن شغل حول المهارات الرقمية للتشغيل. انتظمت اليوم بمحيط إحدى الضيعات الفلاحية الكبرى بمنطقة المرجة من معتمدية بوسالم بولاية جندوبة عملية بيضاء تحاكي فيضان وادي تاسا بمنطقتي العزيمة وترخنا المحاذيتين للواد إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار. وأوضح المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة ومقرر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة سيف الدين الدخلاوي أن الهدف من هذه العملية وما رافقها من مناورات هو اختبار مدى جاهزية أعضاء اللجنة وكافة الأطراف المتدخلة في مواجهة أي خطر طبيعي محتمل، وخاصة الفيضانات وحماية متسكني المنطقة محل العملية البيضاء. استشهد اليوم مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران إثر غارة من مسيرة للاحتلال الصهيوني على مدينة غزة، كما تم إطلاق نار وسط القطاع. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
4: نبض المساء.

0: مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع. مساء النور مستمعينا ومستمعاتنا، تابعوا في اذاعه الكيف نبض المساء كالعاده، نتواصل معاكم من الخمسه حتى للسبعه ديما عبر هذه الموجات، موجات اذاعه الكيف. فقراتنا باش تكون متنوعه، تجمع بين الافاده والترفيه كما عودناكم كل اسبوع في ركن القار ذكي على الهواء مع الانسه امنه بنباوس استاذه اعلاميه، باش نحكيوا في موضوع مهم برشا. اليوم باش نحكيو على الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري. ما هناش باش نفرق بين الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، باش نحكيو عليهم كزوز يعني عناصر متكاملين، يعني من أجل تحقيق مستقبل مزهر بالطبيعة. كيفاش الإنسان ينجم يخدم على تطوير هذه التقنيات بالطبيعة بحكمة و أخلاقية. باش نحكي وزيدة مع مجموعة من الطلبة اللي مكونين نادي موسيقي، باش يكونوا حاضرين معنا بعد شوية باش نتعرفوا عليهم، نتعرفوا على النادي متاعهم وشنية زيدة الأنشطة اللي تستنى فيهم في هذه السنة الجامعية هذه. أيضا باش نحكي في مع السيدة نجوى بن عيسى في صوتك، صوت اللي فيك بتبيع، باش نحكيو في موضوع مهم اليوم، باش نحكيو على العائلة الحديثة، شراكة أم صراع. أبقوا معنا ما تغيروش، هذه الموجة موجة إذاعة الكيف، ومباشرة الآن مع الإنسة إمنة بنباوس والذكاء الاصطناعي والذكاء البشري، زوز عناصر كيفاش ينجموا يكونوا متكاملين من أجل مستقبل زاهر. أهلا وسهلا، مرحبا بك
1: إمنة. مساء النور مستمعين الأعزاء على راديو كيف. كما قدمت توا معناتها احنا اليوم نمشيو المستقبل اللي فيه معناتها الإنسان لا يلعب ضد الآلة، بل عنصر متكامل مع هذه الآلة. معناتها احنا توا نمشوا للمستقبل اكثر تطورا، وين الانسان معناتها يستعمل الآلة الذكية بطريقة ذكية وطريقة سوية. معناتها خاطر اليوم راهو الناس الكل تدخل على تشات بوت، والناس الكل تنجم معناتها تستعمل الذكاء الاصطناعي، ولكن كيما نعرفوا الذكاء الاصطناعي هو يتعلم على البيانات، فهو ديريكت باش يعطيك النتيجة. ولهنا معناتها خطأ انه الانسان معناتها ياخذ الاله هذيك على اساس انه باش ياخذ النتيجه وكهو، فهنا بين انه الانسان هو عنصر غير فاعل.
0: احنا نحبوه كعنصر فاعل،
1: فاعل فوالا. دونك هي طريقه التسلسل، معناتها في طريقه طرح الاسئله اصبح الموضوع متعلق بالمستعمل اللي هو الانسان، ولنا يظهر معناتها التفطن ولا الذكاء البشري، معناتها خاطر هو ولا يتحكم في الاله كيفاش يطرح عليها طريقه طرح الاسئله. تولي انت معاش حاجتك بك النتيجة. احنا كيما قرينا في الدراسة في العادي في الماتيماتيك ولا في الفيزيك ولا عنا لا ديمارش، اش معناتها لا ديمارش؟ معناتها هذيك كلهم مراحل يتعدى بهم الانسان باش عن طريق التجربة باش هو ينجم يعطي الكونكلوزيون فينال، ينجم يعطي النتيجة النهائية اللي هو الذكاء الاصطناعي يخترق هذه النتائج. هذيك علاش قلت ما بيش نفرق ما بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي، ولكن هي كيفية التعامل مع هذه الآلة
0: بذكاء.
1: هذا هو. وكي نحكي كيما هكا نحكي مثلا كيف معناتها في التعليم المنافسة، معناتها المنافسة بين الطلبة. علاش يقولك مثلا ولدي نحبه في كلاس قوي؟ علاش؟ خاطر الكلاس القوي مش حكاية قوي ولا لا، لكن هذوكم يعرفوا كيف يطرح السؤال، يعرف بطريقة ذكية كيفاش يطرح السؤال. معناتها انت ساعات كي يبدأ بروف يعطي فيك في جواب، انت ما تفطنش الحاجة، اعطيك النتيجة وكهو. غيرك ليه يفطن بسؤال تقول شبيني انا ما تطرقتش للطرف هذيك الجانب هذيك. وكي تطرح الاسئلة وكلها حتى الاستاذ يتعمق معاك في الاجوبة
0: أكثر.
1: يولي غني، معناتها يولي الدرس غني
0: ثري.
1: اكثر ثري ولا باردون هذيك هو ثري، هذيك اش حبيت نقول، يولي اثرى. وهذا وين نحن نشوفوا الذكاء البشري. كما قلت زيدة في الحصة اللي فاتت انا افكر اذا انا موجود، معناتها لو انعدم اليوم الانسان شبقى معناتها الذكاء الاصطناعي على انا ذكاء اصطناعي. بحاجه اخرى اليوم راهو مثلا في لي جو با اكزومبل، في لي جو انت ساعات تتحدى الكمبيوتر هذيك، خاصة ساعات تلعب دي جو تلعب ضد الاله معناتها، ما تقولش بي ديبيل هو معناتها ما يعرفش وكل. لهنا زيد يوريك الفطنه نتاع الذكاء وراء الذكاء البشري. دونك الانسان شنو هو با اكزومبل، نعطي اكزومبل اخر مثلا في الواقع نتاعنا، معناتها الانسان با اكزومبل ساعات يبدا حزين متقلق يكتب شعر. الشعر هذيك كتبه عن طريق تجربة، ولكن الذكاء الاصطناعي ينجم يكتب لك الشعر هذيك الحزين ولكن عن طريق بيانات تعلمها هو ما عاشش بها هذيك. دونك انت تتسائل هنا من اين اتت الفكره معناتها الفكرة الأولى من أين انبعثت؟ خاطر مش كيما نحكي على ذكاء بشري اللي هو فما لكرياتيفيتي
0: وثما إحساس وثما مشاعر
1: وإبداع
0: وثما أخلاق وثما كل شيء.
1: فوالا الجانب هذيك هو اللي يستنبط منه. معناتها احنا كي تشوف حاجة ديما تتسائل تقول من أين أتت الحاجة هذيك، معناتها اللي هو الذكاء الاصطناعي باش يعطيه لك دايركتلي ديريكتومون، معناتها يعطيك الجواب
0: مسلمة، يعطيك
1: مسلمة أخك أنت كي تعرف الصياغة وكلها تولي ترجع بالنقاط بالنقاط. حاجة أخرى كيما حكيت على جانب الذكاء الاصطناعي، فما زيدا فما ما يسموه انا ما نحبش نقولها ما على غالب، معناتها يقولك الجهل الجهل البشري. يقولك انسان جاهل، معناتها جهل. اش معناتها جهل؟ انه هو في طريقه استخدامه لك الاله الذكيه هذيك. ما هو قلنا راحوا احنا الانسان البشري يستغل الحاجات، وماذا بينا كي تستغل الاله تستغلها في حاجه مفيده مش في نامبورت او. واحنا كي مازلنا في مرحله التجربه، خاطر حاجه مازلنا كيف كي نتعرفوا عليها ونحبوا نجربوا،
0: نبدو جاهلين بالاله ليزابيسي
1: لأبهار هذيك تحطها في أي مكان معناتها، ومن بعد تبدأ ترجع على روحك وتقول ليه ما يجيش. اليوم معناتها فما فتاة عراقية، معناتها الفيديو دارت معناتها في الريزو سوسيو وكل على مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش هي مشيت خذيت أن غوبو معناتها وفيه الفيزاج. احنا كنا حكينا ما اللي فات كيفاش قلنا على الشوروم تاع الوجوه فيها الوجه نتاع ابوها معناتها اللي هو توفى الله يرحمه كله، وحطته في غبو جابته معناتها وتشتح معاه الحضور الزفاف نتاعها. معناتها انا كوم بارازار تحت قدامي الفيديو قلت والله لما ندخل نشوف شويه كومنت، معناتها بما سموه معناتها كيما قلت لك الجهل البشري. وغيرها معناتها في نفس الوقت نلقى عباد تقولها كيفاش عملت الحاجه هذيك، راني انا زاده انتريسي بالحاجه هذيا معناتها. فمعناتها هنا مش نحكي كان ذكاء بشري زي ده أكهو، فما نوع من أنواع الميوع البشري معناتها هذيك وعليش. ولكن الذكاء الاصطناعي دي ما تبقى هي الواسطة، هي الواسطة اللي هي تحفز لك معناتها تعطيك تسهيلات تسهل لك، وأنت حسب وعيك وفهمك
0: كيف أنت تستخدمها
1: تتصرف في الحاجة هذيك. هذا هو حاجة أخرى. أنا كنت شفت زيدا كيفاش كيما حكيت في المنافسة في الكلاس كيف عملوا توا منافسة بين الذكاء البشري معناتها الإنسان والآلة هذيا. كيما با إكزومبل في لي جو ريت با إكزومبل في جو با إكزومبل يعملوا كوليكت نتاع من هما يرموا قطاع هكايا ولازم يكون عنده الكاباسيتي باش يشد خير. فاهمين؟ هذيك دونك هي مجرد منافسة ليلي معناتها ليلي معناتها كيفاش نقول ليلي يبعد الذكاء البشري على الذكاء الاصطناعي معناتها. ولكن باش يقول راهو فما ديما هكا المنافسة هذيك، احنا نحبوا نشوفوا الكاباسيتي نتاعنا، خاطر الانسان عنده معرفة محدودة معناتها. ريت اليوم الانسان يتعمق في الحاجة هذيك يعمل الغوشيخش نتاعو ويجي وقت يقول انا الوقت هذا يلزمني نرتاح شوية لازمني ناخذ طون دو بوز اللي هو الذكاء الاصطناعي ما عندوش. فلهنا كي انت تعمل في حاجات ما عندهمش نفس لي باراميتر، هل نحكي على مقارنه؟ نجمش انا نحكي على مقارنه في حاجه ما عندهاش ليكيليبر معناتها في لي باراميتر نتاعها،
0: ما همش كيف كيف
1: بعيد كل البعد معناتها. انت كاباسيتي
0: انسان وعنده مشاعر وعنده اخلاقيات
1: وابار هذيك
0: وعندوش ما عندوش
1: وعنده طاقه. والله كي حكيت على الطاقه ضحكتني توا هذيا، علاش؟ خاطر انا مره زيد في راديو في تلفزه كله ريت في وثائقي كيفاش الروبو هذيك يخدم في مستشفى، ولكن بعد ما تحمل هكا الطاقه في المستشفى هذيك رب يمكن فوالا شفت احنا كيفاش نضحكوا نقولوا هكا، ولكن ابخيتو نتيحوا في الحاجه هذيك اللي احنا حاطينها نقولوا نحنا ليه راهي هذيك ما تصيرش، ولكن تصير في الاخر بكل الروبو فد سبحان الله. معناتها نجم نقولوا اللي حتى هو عنده طاقه استيعاب، معناتها كنا جينا نقولوا راهو هو سور كاباسيتي، ولكن بالعكس نجم يصير له بك التعلم تاع البيانات، يصير له سيغ ابرونتيساج. معناتها سيغ ابرونتيساج كيما نقولوا انسان هلوس اوكي هلوس ولا خرج عن الطاقه نتاعو
0: سور شارج
1: فوالا هذا هو. دونك فدو قطع الذكاء الاصطناعي هذاك.
0: على كل ديما يبقى الذكاء الاصطناعي والذكاء البشري عنصران يعني متكاملان.
1: أكيد عنصران، وكما قلت لك نحن نحو
0: بطريقة استخدام
1: نحو مستقبل معناتها الاستخدام للإنسان الآلة الذكية بطريقة سليمة وطريقة ذكية وأخلاقية خاصة.
0: شكرا لك مونة، شكرا لك من بنباوس على هذه المعلومات اللي قدمت هنا. مشكورين الناس كل على حسن المتابعة والاهتمام. ملتقانا مونة الأسبوع القادم في مثل هذا التوقيت. إلى اللقاء.

0: بكل طرقان.
1: برشا سواق سيد العقيد يغفلوا على تأثير ضغط الهواء في الإطارات اللي هو يدخل في عملية الصيانة والمراقبة اليومية للعجلات.
0: أكيد برشا سواق ما يعطوش أهمية لضغط العجلات، أما في الحقيقة الهواء داخل العجلة ينجم يفرق بين سياقة آمنة وسياقة فيها مخاطر، ونجم زادة يفرق في مصروف. يكون الضغط ناقص العجلة تزيد تحتك بالطريق، تسخن أكثر، تتآكل أسرع، السيارة تولي تستهلك أكثر في الوقود، ويزيد التحكم فيها ينقص، خاصة في المعارجات وقت الفرملة ولا في المناورات المفاجئة. كيف يكون الضغط زيد كذلك العجلة ما تعودش تلامس الطريق بالطريقة الصحيحة، وينقص الثبات خاصة فوق الطرقات اللي فيها مثلا السرعات العالية، وينجم يصير تآكل غير متساوي للعجلة وتولي السياقة أقل راحة. أما كيف يكون الضغط مضبوط، السيارة تخدم بالطريقة الصحيحة، ثبات أحسن، تحكم أكثر، فرملة أكثر أمام، عجلات تعمر أكثر، واستهلاك أقل للوقود. المهم ما ننسوش اللي العجلة بين ناقصة باش تثبت الضغط، خاطر أحيانا النقص يكون موجود وانت ما تحسش بيه قبل ما تخرج، وخاصة قبل السفرات الطويلة ثبت ضغط العجلات متاعك، لأنه سلامتك واقتصادك يبدأ من ضغط عجلاتك.
1: يعني القيادة الذكية تبدأ من ضغط الهواء الصحيح، والقيادة الآمنة ما تكون كان وقت نظمنه ضغط صحيح للعجلات متاعنا. سيد العقيد
0: أكيد سي توفيق، ضغط صحيح، سياقة آمن، مصروف أقل، وعجلة تعمر أكثر.
1: نعم، إذن معا من أجل قيادة آمنة واقتصادية. شكرا لك سيد العقيد، تحية لكم أصدقائنا المستمعين، إن شاء الله طريق السلامة لكم الكل.
2: ثنية زينة مع توفيق الشرقي.

0: الكاف.
1: مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعي اذاعه الكيف وين ما كنتم تتابعوا فينا في نبض المساء. اليوم زلنا نتواصلوا معكم حتى للسبعه كما ذكرت في البدايه، بدايه الحصه، باش يكونوا حاضرين معنا في الاستوديو مجموعه من الطلبه اللي هما يكونوا نادي موسيقي بالكيف، نادي كيوس هكا اللي ينشطوا فيه كما قلت مجموعه من الطلبه، منهم محمود قرويشي، الطالب محمود قرويشي، الطالب محمد شاهين حسني، والطالب عزيز ورتاني حاضرين معنا في الاستوديو. مرحبا بكم محمود وعزيز ومحمد شاهين، اهلا وسهلا، مرحبا بكم. اليوم حاضرين معنا في الاستوديو باش تحكي لنا، باش تحكونا على النادي الموسيقي هذا بالكيف الكيوس، وقتاش تم تاسيس النادي هذا؟ نبداو مع محمود. اهلا وسهلا، مرحبا بك محمود.
2: اسلام بيك مدام امينه،
1: اهلا بيك.
2: جو بريزونت محمود قرويشي،
1: مرحبا.
2: تيم ليدر نتاع كلوب دو ميوزيك كايوس.
1: اي،
2: والكلوب هذا تاسس سبتمبر 2026.
1: عام ناول
2: هذا،
1: اسنا دو سبتمبر 2026. مازال جديد يعني،
2: مازال جديد. وي دونك احنا جاتنا الفكره من الصيف
1: يعني تعرفوا بعضكم من قبل انتم المجموعه؟
2: اي، انا وشهي.
1: انتم سنه تروازيام اني يظهر لي سنه
2: ترمينال.
1: اي ترمينال بي، يعني تعرفوا بعضكم وتقراوا مع بعضكم؟
2: نعرفوا بعضنا وعنا الكونتاكت نتاع لي مونبر الكل، خاطرنا ديجا صحاب من عمنا ولا احنا ونشطنا عمنا في كلوب اخر.
1: اي انتم طلبه وين؟
2: في ايزي كيف،
1: المعهد
2: العالي العالمي
1: العالميه بالكيف،
2: والمعهد العالي للعلوم والتمريض بالكيف.
1: معاكم زاده الجروب فيه مجموعه من
2: فيهم التمريض، فيه مجموعه من غادي ينشطوا معنا في المعهد نتاعنا.
1: ومعاكم
2: معنا زاده تلامذه من
1: الليزات، طلبه من الليزات. كونتوا النادي هذا؟
2: فوالا، كوننا النادي هذا ومعناها باش نجست نبرفورميو السكيلز نتاعنا نتاع الموسيقى ونخلقوا معناها كرياتيفيتي وهكا ان تو نتاع جو، معناها باش نخلقوا دي مومون سوفونير نتاع طلبه، معناها هذيك هي الحياه الجامعيه. معناها
1: هذيك هي. نمشيو مع محمد شاهين. فكره شكون في الحقيقه؟
3: يعطيك الصحه ساعه مدام امين على الاستضافه،
1: مرحبا بك.
3: هي الفكرة، كنت قاعد أنا ومحمود قاعدين في قهوة يعني على الرهنة، قال لي محمود خطره بحكم قبل عمل إكسبرينس مع كلوب تشيلو جي وزاد أبرامول هنا قبل، قال لي هو مغروم يعني بالموزيكا وأنا ما عنديش معاها الحق. أنا كنت ميديا يعني

0: tout ce qui est affiches, vidéos,
1: Ah,
0: page,
1: intérêt.
0: page, tout ce qui est
1: Ouais.
0: organisation,
1: Ouais. Haja muhima barsha. Ouais.
0: coordination entre l'équipe, page, tout ce qui est ou préparation des événements, comme on a redoué
1: أصعب
0: journée.
1: حاجة عندك أنت التحضيرات الكل
0: طبعا
1: عندك أنت يا
0: ديسبلين هذاك كل عندي
1: ملا بالك واسع
0: كاو هذاك هي فهمت.
1: إن شاء الله بالتوفيق. وين النشاط متاعكم بالضبط؟ يعني وين تعزفوا وين
0: غدوة
1: تنشطوا؟
0: عندنا جورني دانتيغراسيون
1: لا وين تتدربوا؟
0: ندربوا في قهوة
1: تمشيو كل مرة القهوة
0: كل مرة
1: و
0: القهوة
1: اي اي
0: نتلموا بنت كاملة وننشطوا على رواح نخدموا على رواح
1: ان شاء الله بالتوفيق
0: إن شاء
1: ليكم.
0: الله.
1: نمشي ونحكي شوية مع عزيز ورتيني. عزيز اهلا وسهلا
2: مع
1: ومرحبا بك.
2: السلامة، ميرسي بوكو مدام على الاستضافة متاعك.
1: مرحبا. انت تخرجت سنة ان
2: تخرجت
1: شاء الله،
2: عمليه
1: مبروك
2: وهنا
1: ان شاء الله.
2: ميرسي بوكو عايشك.
1: بالطبيعة انت مع الجروب هذا مع المجموعة.
2: اي معهم، انا شيف ديبارتمون تاع الميوزيك اللي هي بالبروف اللي هي بال الجماعة اللي تعزف والكل بلانينج متاع البلاي ليست اللي باش تتعزف في الايفينمونات كذا حاجات هكاك فهمت. انا كنت ننشط زاده مع كلوب تشيلو قبل عام ناول، جينا حضرنا زاده لهنا قدمنا
1: تابع لي زي هذا
2: اي
1: زيد.
2: تابع لي زي زاده هذايا. دونك محمود صاحبي معناه كلمني قال لي عزيز رانا حلينا كلوب دونك جيت هكا معاه معناه.
1: وهما برشا النوادي راهي في الحياه الجامعيه مع الطلبه. تفرهدهم
0: تفرهد
1: تخرجهم ماك ستريس
0: انت
1: بالطبيعه.
0: الانستيتيو الشبح منه قرايه بطبيعه الحال،
1: بالطبيعه.
0: لازم تخلي شويه سوفينير تعمل جو تتفرهد بحكم عام معناها بعيد على دار كل شيء. لازم نحن نخلق الحاجات اللي تخلي الواحد معناها مرتاح
1: يواصل ويكمل
0: يواصل ولا فما
1: ويقرب
0: عباد
1: كل
0: زاد
1: اريحيه.
0: تحب تبدع عندها كرياتيفيتي تحب تخليها في بلاصه هكاك معناها خلي عباد تعيش غرامهم من الاخر.
2: والكلوب زاد متنوع ما عندناش كان موسيقى كهو، عندنا نعملوا جو ونعملوا كل شيء. زاد عندنا برشا ديبارتمونات معناها كيما قال شاهين اورجانيزاسيون، عندنا ماركتينغ، عندنا سبونسورينغ كيف كيف ايكيب سبونسورينغ تتلاه بالسبونسو، عندنا ايكيب اورجانيزاسيون تتلاه بالاورجانيزاسيون، عندنا ايكيب تتلاه بالماركتينغ ميديا. معناها متنوعين معناها مش كان لازمك تعزف ولا تغني باش تدخل معنا، باش تعمل معنا جو وفي نفس الوقت تدرب روحك على الفي بروفيسيونيل نهار اخر.
1: يعطيكم الصحة والله يبارك الله فيكم. ليفينمون تاع غدوة شكون باش يحكي لنا عليها؟
2: كيما
1: شاهين محمود تفضل.
3: ليفينمون تاع غدوة هو معناها نهار معروف في أي فا كي توجد، هو سي جورني دانتيغراسيون.
1: إدماجي
3: فوالا.
1: يعني إدماج الطلبة جدد.
3: إدماج الطلبة جدد. بالأخص الطلبة جدد لي بروميير معناها. دونك غدوة باش يكون فما ديستون. نتاع كل كلوب مش حتى الكلوب نتاعنا كهو،
1: لي كلوب الكل
3: فما دوتر كلوب معنا اخرين باش ينشطوا. واحنا باش يكون عندنا شو، احنا الشو يتكون من باند لايف بيرفورمانس باند لايف معنا دي جي سيشن. ان شاء الله معناها يكون عرض كيما نتوقعوه خير
1: ان شاء الله. انا سمعتكم راهو ما شاء الله عليكم، كيفاش انا تم يعني استدعاكم؟
0: تلاقينا في صدفه
1: سمعتكم ما شاء الله عليكم تبارك الله. معكم زيد البنات تبارك الله عليهم. ما همش حاضرين، تنجم تذكرها الانسه اللي معاكم؟
3: الانسه اللي تغني معنا ايناس شويرف.
1: وشكون اخر؟
3: وامنه حجاج.
1: هاي هذوما يقراو في الليزات، وفي
3: وحده في الليزات ايناس
1: وحدة في
3: شويرف
1: التمريض،
3: وامن حجاجي في التمريض.
1: في التمريض انت بما انك مختص في التنظيم وفي التظاهرات يعني محضر لهم
0: قدرة ربي محضرين حاجه مزيانه،
1: كالندريي باهي،
0: بروجرام مزيان شعجبهم على الاخر. ونرجع على حكايه دي جي كانت سيربريز هي، خاطر لي باند معناها جوست باند، احنا عملنا كيما نقولوا نحن بلوس، زدت جبنا دي جي بحكم باش نعملوا اكثر جو واكثر
3: ديفيرسيتي نتاع
1: متنوعه.
0: متنوعه صح، تكون حاجه متنوعه مش جست ديزانسترومون كل شيء.
1: شنو باش تسمعونا تو؟
2: والله تو نسمعوكم شويه انجلي وشويه عربي وكان نعمل لكم شويه جو.
1: باهي تفضل مرحبا.

0: طويل.
1: يعطيك الصحة ما شاء الله عليك، ما شاء الله حتى صوته هذا أول مرة نسمعه. أنا سمعت ما عرفش زميلتك الأخرى شنو اسمها إيناس. إيناس سمعت إيناس ما شاء الله عليها، زيدة عزيز تبارك الله عليك. بالطبيعة الأغاني نتاعكم يعني مش كان بالعربي باللونجلي يعني، يعني وين تحبوا تمشوا تمشوا.
2: حبينا نلعبوا على الفئات الكل نحن، ذاك علاش. خاصة مع عباد تحب تسمع أكثر أونجلي، فما عباد تحب أكثر عربية.
1: اللي سمعتها معكم إيناس طربي يظهر لي.
3: طربي تمشي إيناس.
1: طربي. طربي ما شاء الله صوتها ما شاء الله عليها. بطبيعة توا باش تسمعنا الأغنية الأخرى. تفضل عزيز ومحمود.

0: شاء الله عليك، يعطيك الصحة عزيز. عايزك. شكرا لك، تبارك الله عليك، ما شاء الله عزف وصوت. يعطيكم الصحة، بارك الله فيكم. كان عندكم إضافة شنية تحب تحكي محمد شاهين؟ عندكش إضافة تفضل.
1: حب جيس نقول مرحبا بكم غدوة الأربعة في الشو. يعطيك الصحة.
0: إن شاء الله إن شاء الله نكونوا حاضرين. منشي محمود شنية تحب تقدم تحية شنية بالضبط؟
2: انا نحب نقدم تحيه للفاك نتاعي والكلوب ولي مونبر والبيرو، كيس سوا بيرو كيس سوا مونبر على الانستري ولا فوكال. وان شاء الله غدوه تنتظروا منا حاجه اكسيلونت على الاخر
0: ان شاء الله. وانت يا عزيز؟
3: نقدم تحيه لامي وبابا، اليوم ديما يشجعوا فيا وديما سيبورتيو فيا في كل شيء، في قرايتي، في اللي نحب نعمله ديما هما نقاوم بحذايا، ديما واقفين بحذايا. وشكر خاص لمحمود اللي هو عطاني الفرصه باش نكون معهم في الكلوب هذا.
0: ان شاء الله ديما متفوقين ومتالقين، وان شاء الله ديما نشوفوكم في حاجات باهية. مرحبا بكم في كل وقت، وقت تبدا عندكم تظاهرة ولا حاجة مرحبا بكم. شكرا لكم، ان شاء الله ملتقانا في مرات قادمة.
2: شكرا.

0: الكاف.
1: تمام السادسة مساء هنا على موجات إذاعة الكاف. أسعد الله مساءكم جميعا، أهلا بكم إلى ثالث نشرتنا الإخبارية لنهار اليوم. من عناوين هذه النشرة، وزير الشؤون الاجتماعية يطلع بولاية سليان على سير عمل عدد من المؤسسات ويكشف عن برنامج مساعدات اجتماعية لمجابهة موجة البرد. يوم تكويني بالكاف لفائدة الطلبة وأصحاب المشاريع حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع. وبولاية باجة انطلاق مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات. أدى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم زيارة عمل إلى ولاية سليانة، اطلع خلالها على سير العمل بعدد من المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح للزميلة سلاف الحمداني أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطن وتطويرها من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة، مضيفا أنه بتعليمات من رئاسة الجمهورية سيغطي برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد كامل الولايات ومناطق الجمهورية، مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة.
2: أهم حاجة هي تجديد المقرات للخدمات الاجتماعية لتحسين استقبال المواطن. اليوم قسم تفقدية الشغل باشر العمل متاعه وانطلق، وعن الكريب زادة كذلك انطلقت في العمل مقر جديد إن شاء الله يسهل القبول متاع المواطنين لأريحية في العمل بالنسبة للمواطن وكذلك بالنسبة للعاملين بالشؤون الاجتماعية. عن المقر الثالث اللي هو النهوض الاجتماعي في سليانة في المراحل الأخيرة ومن مستوى التقدم، هذا تقريبا على مستوى البنية التحتية، لكن كذلك عن برامج الشؤون الاجتماعية اللي تتنفذ مواكبة لنسق الحياة متاع التوانسة. بمجرد انقضاء العودة المدرسية يكونوا على أهبة الاستعداد لفصل الشتاء، يكونوا حاضرين لزوز أشياء. الشيء الأول أنه ما نخليوش وما نغفلوش على أي شخص أنه يكون في ضيق أو في حاجة في فصل متاع الشتاء، ما نخليوش مناطق نقصة مواد كما الغاز أحيانا. ثاني حاجة عنا التدخلات الاستثنائية في الحالات الطارئة، هذا اقتضى منا تغيير الاستراتيجية متاع العمل بالنسبة للشؤون الاجتماعية، لأنه تقليديا كانت المخازن المركزية اللي تخزن فيها كل آليات التدخل موجودة في العاصمة. احنا حولنا توا تدريجيا المخازن المركزية على مستوى الولايات، وهذا يسمح لنا أكثر إمكانية التدخل على الولايات المجاورة في أسرع وقت ممكن.
1: ومن جهته ذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة خالد السحباني في تصريح للزميلة سلاف الحمداني أن نسبة التقدم أشغال وحدة النهوض الاجتماعي بسليانة بلغت 70%، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مع موفى سنة 2026، مشيرا إلى دخول قسم تفقدية الشغل والمصالحة حيز الاستغلال خلال السنة الجارية بكلفة جملية تقدر ب 2.4 مليون دينار.
3: بالنسبة للوحدة النهوض الاجتماعي بسليانة الكلفة الجملية هي 4.4 مليون دينار، نسبة تقدم الأشغال 70%، فيها زوز مساكن وظيفية ومكتب استقبال المواطنين، فيها مغازة وقاعة اجتماعات، هي إضافة جديدة لولاية سليانة، والمساحة الجملية للمشروع هي 1500 متر مربع. موفى السنة إن شاء الله حتى التعهدات أعطينا المقاول تبدأ 100% نسبة تقدم الأشغال إن شاء الله. كلفة المشروع نتاع تفقدية الشغل هو 2 مليارات و400، نسبة الأشغال 100%، توا نستغلوا فيه، فيه مسكن وظيفي، المساحة الكلها في حدود 700 متر مربع، وهي زادة إضافة.
1: انتظم اليوم بالضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف الأشغال الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام، وذلك ببادرة من جامعة جندوبة وبمشاركة ممثلي بعض الجامعات الجزائرية. مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف نيسة الرياحي وأكثر تفاصيل.
4: مهرجان الأصل البيئي تظاهر فيها طلبة، فيها شركائنا، معنا وفد من الجامعات الجزائرية الحدودية، كانت عندهم إضافة. البرنامج سري جدا، جمع بين مداخلات لزاتولي أون بلانات في نطاق حماية البيئة والفلاحة الإيكولوجية. الهدف متاعنا طلبة القدم ولا طلبة جدد يكون يعرفوا الشركاء متاعنا حتى ينجموا الفرصة هذه يختنموها، باش يعرفوا شنو ما الستاج اللي نجموا يعملوهم، يعرفوا الفلاح الإيكولوجي، الفلاح الجامعي جامعة تجاه البيئة ويتعلموها اليوم من نجمو كان يتفيد الطلبة كيفاش قاعدين نكونوا فيهم اون بلان شون من طرف الأساتذة الأجلاء اللي معانا عارفوا شنو المداخلات والأشغال اللي قاعدين يقوموا بها الأساتذة نجمو كان هما يتعلموا.
1: وبالكاف أيضا نظم اليوم مركز أليف يوما تكوينيا موجها للطلبة وأصحاب المشاريع حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع، وذلك بالتوازي مع انطلاق دورة تكوينية مجانية تتواصل على مدى شهر وموجهة للباحثين عن شغل حول المهارات الرقمية للتشغيل. مديرة المركز مروة الشرني وهذه الإضافة.
0: يوم تكويني في توظيف الذكاء الاصطناعي للحصول على وظيفة أو لتحسين وتطوير المشاريع. يندرج هذا اليوم في إطار مشروع نمو. اليوم هذا موجه للطلبة وأصحاب المشاريع ويتمحور البرنامج في ثلاث ورشات. الورشة الأولى في فهم طرق استعمال الذكاء الاصطناعي. الورشة الثانية في كيفية الحصول على وظيفة. والورشة الثالثة في كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي في ريادة الأعمال والعمل المستقل. وأيضا تم انطلاق برنامج مجاني كامل وثري مدة شهر يتمحور في تكوين الذكاء الاصطناعي والمهارات الرقمية للتشغيل ويخص الشباب العاطل عن عمل والباحث عن فرص شغل في إمكانية الحصول على شهادات معتمدة في آخر التكوين.
1: في شأن جوي آخر، انتظمت اليوم بمحيط إحدى الضيعات الفلاحية الكبرى بمنطقة المرجة من معتمدية بوسالم التابعة لولاية جندوبة عملية بيضاء تحاكي فيضان وادي تاسا بمنطقتي العزيمة والتراخنة المحاذيتين للواد إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار. وقد أوضح المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة ومقرر اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة سيف الدين الدخلاوي أن الهدف من العملية وما رافقها من مناورات هو اختبار مدى جاهزية أعضاء اللجنة وكافة الأطراف المتدخلة في مواجهة أي خطر طبيعي محتمل وخاصة الفيضانات وحماية متساكني المنطقة محل العملية البيضاء. ودعا رئيس اللجنة والي جندوبة للرفع من جاهزية مختلف الأطراف ذات العلاقة باعتبار أن التغيرات المناخية المرتقبة تظل هاجسا يستوجب المتابعة الحينية والمباشرة والسرعة، سيما وأن الجهة تعرف بكثرة سدودها ووديانها وتضاريسها المعقدة. نتوقف مستمعينا الكرام للحظات لرفع أذان صلاة المغرب لمدينة الكاف وما جاورها.
5: مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
6: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. هنا إذاعة الكهف، ومنها نواصل تقديم تفاصيل نشرتنا الإخبارية الثالثة لنهار اليوم، حيث نظمت اليوم جمعية شانتي بالشراكة مع دار الشباب حي الإزدهار بعين درهم أولى الأيام التعريفية والتكوينية لفائدة الشباب حول الإشكاليات المحلية والحلول المناسبة لتجاوزها، وذلك في إطار مشروع تغيير بالمنطقة. رفقة العبيتي.
1: اليوم التكويني الأول لممثلي نادي التواصل من أجل التنمية. أكثر التفاصيل مع بهيجة معلة المكلفة بالإعلام.
2: الفكرة هو أنه نختاروا نكونوا مجموعة من الشباب ونقوي قدراتهم في التواصل باش يكونوا أكثر مشاركة في الحياة المحلية ويعرفوا بالمبادرات والبروجي والموارد الموجودة في المنطقة. بالنسبة للتواصل من أجل التنمية ما يعنيش أن نوصلوا المعلومة، أما زادة أن نسمع للشباب والمواطنين، ومن هنا يجي دور نادي اللي بش يكون فضاء للشباب بش يتعلموا كيفاش يوثقوا المبادرات والتجارب الموجودة في عين درهم، عرفوا زادة بالمواضيع اللي تم المنطقة والمشاكل متاحة. اليوم التكويني هذا هو أول خطوة في مسار طويل بش يكون في المرافقة والتكوين. الهدف متاعنا هو أنه النادي ما يكونش كان فضاء للتكوين، أما زادة يكون فرصة للشباب بش يشارك وبش يتطور في مهاراته بش يعبر على أفكاره.
1: المشروع انطلق اليوم ليكون فرصة للشباب من أجل الاندماج الاجتماعي والتنموي، وأيضا من أجل حمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال تأثيرهم في نوادي للمواطنة.
0: جهويا كذلك وبولاية باجة، انطلقت مؤخرا أشغال مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات. هذا المشروع يتضمن إحداث مصاطب ميكانيكية على مساحة 50 هكتار، بما سيساهم في حماية الأراضي الفلاحية والحد من انجراف التربة. نجي الخلولي.
3: يهدف مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات إلى حماية الأراضي الفلاحية من الانجراف وتعزيز القدرة على مجابهة المخاطر الطبيعية، وفق ما يؤكده النائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية البرتق عن عماد الدقة محمد بن عثمان.
4: هذا المندوبية باش تبرز البرنامج هذا وحين زاد الأراضي نتاع الفلاحين من الانجراف يتم إنجاز من طرف الأزال عند أسبوع. البرنامج هذا يقطع على 50 هكتار، هو تابع كذلك للحظيرة ميكانيكية تابعة للوكالة معدات لحماية التربة والأراضي الفلاحية. المقررة في المشروع هي إحداث مصاطب ميكانيكية على مساحة 50 هكتار باش تحمل الأراضي من الانجراف وتعمل كوميداسيون درو زادة باش يتعمل تحت الزيتون باش حتى في العوام الجفاف تشد معية السيد المعتمد بطبيعة الحال وسيد العمق للمنطقة. نظمنا اجتماع الفلاحين لإعلامهم بالبرنامج هذايا وأهمية المشروع هذايا.
3: هذا وسيوجد مشروع مدينة دقة من الفيضانات في المرحلة الأولى على مساحة قدرت ب 12 كيلومتر، بما من شأنه أن يساهم في حماية الأراضي الفلاحية خاصة وأن المنطقة تعرف بإنتاجها للزياتي.
0: في العالم، أعلن الحوثيون في اليمن اليوم أنهم أوقعوا أكثر من 200 قتيل وجريح خلال سلسلة هجمات على عدة جبهات، وشنوا هجوما بصاروخ باليستي على مطار أبها الدولي جنوب غرب السعودية، وادعوا أن الهجوم أدى إلى تعطيل حركة الطيران في ظل تصاعد المواجهات في اليمن والهجمات المتبادلة عبر الحدود، فيما لم يصدر على الفور تأكيد من السلطات السعودية بشأن استهداف مطار أبها أو تأثيره على حركة الطيران. استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخران اليوم إثر غارة من مسيرة للاحتلال الصهيوني على مدينة غزة وإطلاق نار وسط القطاع. وفي وقت سابق استشهد فلسطيني متأثرا بجراحه جراء قصف شنه جيش الاحتلال على قطاع غزة. من جهة ثانية، فادت مؤسسات الأسرى الفلسطينية بأن 92 شهيدا من الأسرى توفوا خلال الساعات الثلاثة الماضية، فيما لا يزال مصير العشرات من شهداء معتقلي قطاع غزة مجهولا بسبب الإخفاء القسري. ختام نشرتنا، وهذا تذكير بأبرز العناوين. وزير الشؤون الاجتماعية يطلع بولاية سليان على سير عمل عدد من المؤسسات ويكشف عن برنامج مساعدات اجتماعية لمجابهة موجة البرد. يوم تكويني بالكاف لفائدة الطلبة وأصحاب المشاريع حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع. وبولاية باجة انطلاق مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات. نشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، نلتقي من جديد على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: مساء الخير، اهلا وسهلا بكم. جديد الرياضه على موجات اذاعه الكيف. البدايه بالرابطه الاولى لكره القدم، وبعد الراحه المطوله المنتخب الوطني التونسي ومقابلته في التصفيات كان البطوله ستعود مع نهايه الاسبوع بمقابلات ومواجهات الجوله الخامسه ذهاب. نذكر بالبرنامج نهار السبت 10 اكتوبر ماضي ساعتين ونص، ترجي الاولمبي البيجي، النادي الرياضي البنزرتي، الاتحاد المنستيري، اتحاد بن قردان النادي الافريقي، وتقدم سقيط الدير في دربي جابس يستضيف فريق النادي الرياضي صفاقسي. مدار المقابله مش يكون ملعب الطيب المهيري، ملعب الطيب المهيري اللي الجامعه تسعى لتاهيله حتى يكون هو الملعب اللي يحتضن لقاء المنتخب الوطني التونسي ونظيره الليبي، الجوله الثالثه لتصفيات كان 2027. نهار الاحد بقيت المقابلات في نفس التوقيت ماضي ساعتين ونص، ترجي الجرجيسي أمل حمام سوسة، النجم الرياضي الساحلي النادي الرياضي لحمام الأنف، نجم المتلوي الملعب التونسي، وشبيبة العمران مستقبل المرسى إلى بيجا. وأخبار الأولمبي البيجي بعد تربص بعد لقاء ودي، أخبار الفريق قبل المواجهة نهار السبت، مواجهة فريق الترجي الرياضي التونسي. جليل مساء الخير.
1: مساء النور حنان، مساء الخيرات لك ولكل السادة المستمعين مسامعته في هذا التكيف، وكل فريق العمل معك هذا المساء. فعلا كما شفت حنان، الأولمبي البيجي يستعد للقاء الجولة الخامسة من مرحلة ذهاب وتصفيات رابطة المحترف الأولى كرة القدم. سيكون لقاء صعب جدا في ملعب رادس يوم السبت كما شفت الساعة 2:30 بعد الزوال أمام فريق الترجي، بعد تربص عند راهم وبعد زوج مباريات ودية مع فريق الاتحاد البرجعامري والانتصار 2-1 وتعادل مع مستقبل المرسى هدف مقابل هدف. أكيد أنه الرصيد البشري لفريق الأولمبي البيجي سينقصه بعض الركائز اللاعبين بسبب الإصابة، يتعلق الأمر بمحمد هادي الحدوشي، فما اسلام شلغومي ممكن مشاركته تبقى بين الشك واليقين، خالد الهمامي كذلك بسبب الإصابة، شيرني بسبب الإصابة كذلك، وكذلك المنتدب الجديد المنوب الحداد اللي يمكن التعويل عليهم في هذه المباراة حتى يسترجعوا كامل يعني القدرات الفنية والبدنية، وهذا كذلك سؤال كبير محير في تكرر الإصابات العديدة في فريق الأولمبي البيجي، ليس في هذا الموسم فحسب بل في الموسم الفارط. على كل يريد نصيف البياوي أن يستثمر ما قدمه الفريق الشوط الأول في مباراة الودية مع مستقبل المرسى، كان مردود طيب جدا لفريق الأولمبي البيجي. إن شاء الله بطبيعة الحال يتواصل هذا يعني المردود على الامتداد، لأنه لصق تقريبا تاع التمارين للأمانة ارتفع بالنسبة لفريق الأولمبي البيجي، ويريد المدرب نصيف البياوي والإطار الفني ككل يعني تفادي ما حصل خلال أربع أيام إضرابات، يحاول على الأقل تقليص يعني هذه الفجوة ويكون الفريق جاهز يوم السبت لمواجهة فريق الترجي في ملعب رادس.
0: شكرا، هذه أخبار فريق الأولمبي البيجي في الرابطة الثانية، الجولة الثالثة نهار السبت، مستقبل سليمان، جمعية مقرين، النجم الخليدي، الرلوي، الملعب السوسي، بعث بوحجلة، مكرم المهدية، هلال مساكن، محيط قرقنا، كوكب عقارب، مستقبل جابس، هلال الشابة، نهار الأحد سبورتينغ بن عروس، اتحاد تطاوين، ولحساب المجموعة الثانية نهار السبت هلال رديف النادي القربي، وبقية مقابلات المجموعة الثانية جمعية ريان القرعة الرياضية في ملعب الكيف أولمبيك الكيف، القوافل الرياضية بقفصة، أولمبيك الكيف يستعيد خدمات الحارس خليل عرفاوي حتى يكون الحارس اللي موجود مع فريق أولمبيك الكيف مع ربيع شوشين، سبورتينغ المكنين جندوبة الرياضية، شبيبة القيروان، اتحاد قصور السيف، أمل بوشمة، الملعب الجيبسي، أولمبيك مدنين، مستقبل القصرين. إدم السلمي يقفز للمرتبة الثانية عالميا في رياضة التيكواندو في الوزن اللي يلعب به عالميا، وزن 63 كيلوغرام، هذا جاء في آخر ترتيب عالمي لرياضة التيكواندو، هذا ما أعلنت عليه وزارة الشباب والرياضة. نرجع لكرة القدم، وترجي كان أعلن إصابة مدافع مروان الصحراوي على مستوى الرباط الصليبي خلال المقابلة الودية الأخيرة مع الفريق الليبي، وإصابة كذلك بالنسبة لمحمد بن علي كذلك اللي مش يغيب على المقابلة قبل القدمة مع فريق الأولمبي البيجي أنهي بكرة السلة. والجولة الرابعة غدوة تتلعب النادي الإفريقي الملعب النابلي، الاتحاد المنستيري، نادي حمام سوسة، شبيبة المنازة، الشبيبة القيروانية، ديليا الرياضية بجرومبيليا، نادي الرياضي صفاقسي، ونجم حلق الويد، النجم الرياضي الساحلي. هذه أخبار الرياضة وجديد الرياضة على موجاتنا، خليك معايا مينا.

0: على التوالي. مرحبا بك، نورتنا مدام نجوى. اليوم خيرت باش تحكي في موضوع مهم برشا. اليوم باش تحكي على العائلة التونسية بصفة عامة، وما أدراك ما العائلة ودور العائلة. نحكيو على العائلة الحديثة العائلة الحديثة، وأنت عطيت عنوان كبير، شراكة أم صراع الأدوار. مهم برشا الموضوع هذا في المجتمع الحديث، هذه في المجتمعات الحديثة. أول سؤال مدام نجوى، كي نقول الأدوار العائلية اتبدلت في المجتمعات الحديثة، يعني تنوعت الأدوار، ما نعرفش شنية بالضبط، شنية نقصد به المفهوم هذا؟
1: عايشك يا مينا، الموضوع الحق هذا بالنسبة لي أنا موضوع مهم جدا، ويلزمنا نطرحوه على خاطر فما برشا مواضيع باش نجبدوهم بهذا هذا، وكأنه معناها أطروحة للمواضيع إن شاء الله اللي باش نعملوهم إن شاء الله مع بعضنا في الحلقات الجاية. الأدوار في العائلة التونسية، أول حاجة ساعة شكون قال لي الأدوار في وسط العائلة معناها بصفة عامة هي معناها مقسومة مكتوبة، يعني هذا دور المرأة وهذا دور الراجل، معناها اسكو فما حاجة فما كونترا كاتب هذا على المرأة وهذا. والسؤال الآخر، واللي كان قبل صالح قبل، هل ما زال صالح توا؟ نحن علاش خاطر قبل الصورة كانت واضحة جدا، الراجل يخدم يمشي وعنده القرارات الكبيرة ويصرف، والمرأة في الدار تربي صغارها، طيب تغسل وتتلهب دارها وتتلهب صغارها،
0: كل واحد ودوره،
1: كل حد ودوره. أما اليوم وقت اللي المرأة خرجت تخدم، خرجت تساهم في المصاريف، تنجح في حياتها، عندها حياة مهنية ناجحة، هنا فما حاجات
0: يعني
1: تبدلت.
0: والراجل يعني هي تخدم كيفها كيف الراجل،
1: تخدم كيفها كيف الراجل،
0: وترجع للدار تخدم خدمة أخرى.
1: بالضبط، وتنرجعوا للفولي هذاك، والراجل كيف ولا يشارك في بعض العائلات، تلقى الراجل يشارك في تربية الصغار، في قرايتهم، في التنظيف، في التطيب، موجود هذا.
0: اي بالطبيعة.
1: دونك نحب نقولوا نحن اسكو معناها هذا بالضبط، معناها تغيير هذا توجد صحيح ولا لا، موجود ولا لا
0: في المجتمعات الحديثة؟
1: في مجتمعات، نحن نحكيه عن المجتمعات الحديثة، وبالأساس نحكيه عن المجتمع التونسي.
0: المجتمع التونسي بالطبيعة.
1: في برشا عائلات قبل المقاربة هذه كانت ظاهرة، معناها المرأة مرأة عندها دورها والراجل عنده دوره، كيف ما حكينا عليه نحن التو. أما اليوم فما حاجة مهمة جدا واللي قلتها أنت يا مينا، المرأة كي خرجت لبرا تخرج لبرا تخدم وتروح للدار تلقى نفس الأدوار اللي موجودة في العائلة القديمة، معناها تخرج لبرا تخدم 8 ساعات
0: ترجع
1: وتجيب
0: للدار.
1: الفلوس ترجع للدار تلقى نفسها في نفس البلاصة، هي اللي تقري، هي اللي تطيب، هي اللي تغسل، هي اللي تنظف، هي اللي تتلهي بالصغار، هي اللي تتلهي بالأولياء الكبار، خاطر توا ما تنساش اللي في برشا ديار فما زادة ربي فضلهم
0: الأباء والأمهات يعيشوا معاهم
1: وكبروا حمل آخر معناها ومسؤولية أخرى
0: كبيرة.
1: دونك شنو يصير لهنا يمين واللي عمل برشا مشاكل، أنها المرأة دخلت تعيش اللي نسموه نحن الحمل الذهني وإلا المنتال لود بالإنجليزية يسموه. دونك هذا اللي أثر برشا على العلاقات في وسط العائلة التونسية الحديثة.
0: الحمل الذهني يعني شنية نقصد به بالضبط؟ يعني هل ترى الشارج الكبيرة اللي ولت عندها شنية بالضبط؟ يعني دورها البرة ودورها الداخل عكس الرجل، أغلبية الرجال نقول أغلبية الرجال عنده دور واحد يخدم البرة أكهو، والأغلبية متاع نساء تخدم البرة وتعاود زي ترجع تخدم الداخل تقري طيب كل شيء.
1: لكن هو مش كان ذاك هو الحمل الذهني شنو هو داير من اسمه ظهر يمينة، هو أنه الشخص ذاك هو اللي يفكر في كل شيء، احنا ما عادش نخمه هاني باش نطيب ونغسل الماعون، هو أنك أنت مع هذاكم الكل، أشكون عنده موعد عند الطبيب، أشكون باش يقرأ إتود، أشكون من الأولاد عنده إكزاما، شنو باش نطيب غدوة اندرا، هذا هو الحمل الذهني وهذا هو الحمل اللي يخلي المسؤولية بالنسبة للشخص اللي متحمل الحمل الذهني، باش ما نكونوش نحنا ما ناشنا قاسمين معنا الشخص اللي في وسط العائلة
0: سواء الرجل ولا المرأة.
1: بالضبط، خاطر فما عائلات ينجم يكون الحمل الذهني
0: عند الرجل
1: وإلا في بعض العائلات يكون عند المرأة. دونك المشكلة هي في الحمل الذهني، ولهنا تولي المشكلة هي مش كان اني نستنى في شكون يساعدني انه يطيب معايا ويغسل معايا كل، انا حاجتي بشكون يحمل معايا المسؤوليه في التفكير وفي التنظيم،
0: اللي هي اصعب حاجه واكثر حاجه تحسها المراه تحس روحها سور شارج
1: هذيك هي.

0: مسؤولية
1: بقادرة
0: خطر.
1: قادرة تقري وتطيب وتسيق وتعمل كل شيء، وتخممك التخمامة ذيك هو اللي يخليها سورشارج، ويخلي المرأة ساعات في بعض الأحيان وفي أغلبية الأحيان المرأة ولا الرجل يعني
0: اللي حامل المسؤولية هذه
1: يفقد يعني السيطرة حتى على روحه، يعني يولي
0: يفقد
1: عنده
0: الشغف في ساعة، يصير عدم
1: شيء.
0: توازن في وسط العائلة، معناها تصير برشا، يصيروا عليها برشا
1: مشاكل مشاكل
0: انعكاسات سلبية
1: نقولوا
0: على لي كونديسيون دو في تاع الحياة تاع العائلة الكل اللي فيهم الناس الكل، الوالدين والصغار واللي معاهم الكل.
1: وهي تتأثر، أول إنسان أول واحد يتأثر هي
0: بالضبط،
1: وقت التأثير هذاك السلبي باش هي باش اوتوماتيكمون باش يتعدل العائلة الكل، يعني باش هنا باش تتوتر العائلة
0: العائلة
1: الكل
0: بالضبط.
1: العائلة الكل
0: ديما باش ما نسمع المستمعين يقولوا ما منحازة للمرأة، أنا مش منحازة للمرأة، أنا نقول اللي فما في بعض
1: العائلات،
0: في بعض العائلات الشخص اللي هو يخرج يخدم البرة ويجيب الفلوس ولاهي بالبرة، عنده مسؤوليات البرة ويزيد الداخل يلقى عنده مسؤوليات، هو اللي باش يصير له الحمل الذهني،
1: هو اللي باش يصير
0: إذا كان هالمرأة في الحالة هذه، إذا كان هالمرأة هي اللي تخرج تخدم 8 سوايع وتروح تقوم بدورها كأم ولا كزوجة، لكن معاها الحمل الذهني هذاك باش يولي برشا يظهر لي
1: ولي برشا شارج بي. هنا انت حكيت ثم في العائلات التونسية الرجل هو اللي عنده الحمل الذهني، هو يخدم البرة، هو اللي يتفقد صغاره في الليتود في اللي رانديفو متاع طبيب مثلا، ثم في العائلات التونسية. يعني هنا سؤال، هل أنه الرجل التونسي يعني تبدل في المجتمع متاعنا الحديث؟
0: بالضبط، ما نجموش ننكرو، ما نجموش ننكرو الحقيقه هذه يمينة، فما برشا تغيير في معناه في ستاتيو نتاع الراجل في وسط في العائله. دونك الراجل نشوفوا نلاحظوا اللي الراجل يشارك في تربيه الصغار، يشارك في التطيب، ينظف ايتترا، اما فما ديما عقليه انا نخدم ونجيب الفلوس هذا يكفيني. ما ننسيوش فما برشا عباد وفما برشا عائلات يخموا بالمنطقة هذه، منطقة أني هاني أنا نخرج لبرا نجيب الفلوس هكاهو ما نعمل حتى شيء، لكن هو أنت تجيب الفلوس
1: زادة تخرج وتخدم
0: بالضبط. أما لكن زادة سؤال مهم يا مين، أخي أنت تجيب الفلوس هكاهو مش الفلوس بركة هي ما اللي هي اللي أسس العائلة. يلزم نعاود ونراجع مفهوم المسؤولية، إيش معناها المسؤولية؟ المسؤولية مش معناها أنا كتجيب الفلوس وكهو، هي المسؤولية هي وقت وحضور تربية اهتمام، هذا ما كلهم يلزم يكونوا موجودين، راه ما يكفيش انك تخرج لبرا وتجيب الفلوس، خاطر توا المراه تخرج لبرا وتجيب الفلوس زاده الاثنين قادرين باش يكونوا هكاك،
1: ادوار اخرى
0: لكن
1: مهمه داخل الاسره
0: مهمه برشا اكثر من الفلوس. الفلوس مهمه نحن متفاهمين فيه هذاك، لكن المسؤوليه المشتركه، المسؤوليه في العائله في انك تهتم بقرايه اولادك، في انك تكون موجود، في انك معناها تاخذ قرارات مع المرأة في كل يوم في حياتك اليومية،
1: يعني
0: مش كان في القرارات المصيرية الكبيرة.
1: نفس الهدف يخليكم تتشاركوا في كل شيء، يعني صغيرك يقرأ تتلهي بالليتود نتاعو، تتلهي بمواعيده، تتلهي مش موفر الفلوس
0: ونوخر التالي.
1: يخلي المرأة كما كنت تحكي انت يكثر عليها
0: الحمل الذهني
1: اللي هو أخطر حاجة، ينجم يأثر قبل كل شيء على صحتها، أو كي تأثر على صحتها
0: وعلى صحة العائلة
1: يقع كعدم
0: التوازن بالضبط.
1: ويأثر سلبا على العائلة
0: بالضبط.
1: هنا يعني النقطة اللي خرجنا بها، الرجل التونسي تبدل. كيفاش نقولوا آليا، يعني بحكم العيشة اللي نعيشوها، ويشوف المرأة كيفاش تخدم، وهو وحده يشوف في مرته كيفاش تعبة، يشوف الحمل ذاك رجلنا عليها آليا، يعني
0: تبدل.
1: احنا
0: نقولوا احنا هنا اوبتيميست نقولوا تبدل، لكن ما ننكروش اللي في بعض العائلات التونسيه مازالوا يعيشوا في نفس الشيماء القديم. اش معناه؟ معناها انا هاني نجيب في الفلوس وكهو،
1: هذاك دوري وانت دورك الصغار،
0: ما عادش يكفي الدور هذاك. حتى وكان مرتك ما تخدمش، حتى وكان انت المعيل الوحيد للعائله، العائله انت تجيب لها الفلوس، لكن الام هذيك كي تطيب هذيك دورها وتقوم بيه يعطيها الصحة، لكن انت شاركها في المسؤولية في اتخاذ القرارات، هذيك مهم جدا. وقت تلقى هي شخص معاها يهز معاها في الحمل بالطريقة هذيك، حتى هي دورها كأم في الدار سيبوزون أنها تكون امرأة معناها ربة بيت هي تستمتع به الدورة دي مش تبدأ ما معناها تعيش فيه وكأنه عبء عليها
1: يعني تقوم بحاجة كيفاش نقولوا نحن بالعامية بالسيف عليها يعني يلزم تعملها وكها
0: تعملها إلزاما تعملها إلزاما ما تنرى
1: نجوى هل أنه المساواة تعني أنه الراجل والمرأة يعني يعملوا نفس الشيء كيفاش بالضبط
0: مش معنى معناها المساواة يعني يلزم كل حق يلزمنا نحن عنا ليست تاع ديتاش ومتاع حاجات باش نعملوهم هاي نقسموهم 50% 50% بالنسبة لي أنا مش هذا منظور المساواة المساواة يمينة يلزم فما عدل والتوازن مش معناها معناها أنا ما نحبوش الراجل يشبه لي يروح الدار يلبس طبلية ويطيب في الكوزينة إذا كان هو ما يحبش يعمل هكاكا ما يسالش إذا كان خدمته ما تسمحلوش أنه يدخل معايا ويعاوني في الدار ما يسالش مش لازم كل واحد فينا يعمل لتاش نقسموهم 50% 50%
1: لا. وإلا تعمل حاجة يعني تعمل حاجة وتهمل حاجة ما هوش هكيكة هو باش تعاون يعني في الأسرة يعني تعطي مجهودك في حاجة مثلا الصغار خليهم عليا باش نقريهم هنا وانت تلهي بذوكم كل بالعكس يلزم كل شيء
0: بالشراكة يلزم
1: شراكة
0: بالتوازي حسب ظروف كل حد فما مثلا دي كوبل الوالدين الأب يخرج برشا لبرا طبيعي أنه الأب ذاك اللي بشي يعدي برشا ساعات لبرا ما نجمش كي ما عندوش فضاء معناها متسع في الوقت متاعه أنه يحمل معاها مسؤولية نرجع مرة أخرى لكن مسؤولية القرارات لازم تكون مسؤولية مشتركة خاطر فما بالطبع خاطر مش معناها خاطر هو مش موجود الأم تأخذ القرارات الكل وبعد كي نترجع عليها هي تبعات اتخاذ القرار لا نأخذ القرارات مع بعضنا يلزمنا معناها يلزم واحد يراعي ظروف الآخر هي فما توازن فما توازن في هي راهي ماهيش حاجه
1: توازن في الادوار
0: توازن في الادوار هي مش عركه اللي نجم نعملو انا ما تنجمش تعملو انت نعملو انا لي انا كنت نعملو وما نجمش نعملو لظروف صحيه عندي حاجه نخدم حتى انا
1: ولا تعملو انت
0: شو اللي تعملو انت فهمت معناها مش لازم
1: ما تبلغش في اداه دور وتهمل بقيه الادوار
0: يلزمك تكون موجود
1: فيهم متوازن في كل شيء
0: متوازن في كل شيء ما يلزمش الحمل ينزل على شخص احنا باش ما نقولوش اللي الحمل توا بالظاهر انه الحمل نازل على المرأة علاش خاطر المرأة هي شنو زادها أنها هي ولت تخدم البرة مع دورها التقليدي أي. أنها أم وزوجة في وسط الدار دونك هذا هو المشكلة فين مش على احنا ما نهوش انحياز للمرأة
1: وهذيك
0: تفسير
1: وهذيك الوضعية يخليها تحملك الحمل
0: الحمل الذهني هو اللي هو بشي يخلق معناها تشنجات وبشي يخلق إحساس كيفاش باللانجوستيس بعدم العدل ما فهمش عدل تقولك أنا ماني حتى أنا نخدم البرة وقت أنا مثلا توا البرة يمينة حتى من الكونجيد ماتيرنيتي يعطوه للأب معناها مش كان الأم هي الأم تولد لكن يعطوه كونجيد ماتيرنيتي للأب علاش على أساس أنه هو باش يعاون الأم فكالمرحلة المهمة من الحياة العائلية معناها كي جاء صغير ألور كنا احنا توا كتارش معناها واحد يجي صغير والأم معناها مسؤولية كبيرة وتعب جسدي وذهني كبير في المجتمعات الأوروبية البرانية فهموا الحكاية هذه معناها حتى من الأب يعطيوها كونجي دو ماتيرنيتي باش يعاون زوجته
1: وهذا كله من أجل يعني أسرة متوازنة ومستقرة خاصة
0: بالضبط
1: كلمة الختام بالنسبة لي كنتي كمدربة في تطوير الذات شنية نجم تقول من أجل أسرة متوازنة ومستقرة
0: أنا نقول اللي العيشة في وسط العيلة ما هيش حرب هي ما فهمش شكون هي شكون خدم أكثر شكون عطاء أكثر لا هو تقاسم وشراكة يلزمها تكون وتكون فيها عدل معناها اللي نعمله أنا ما نجمش نعمله يعمله الآخر هذاك إكيليبر يلزم فما التوازن والتوازن الحقيقي أنا نشوف العائلة كفريق دونك الكلنا يلزمنا ننجحو مش واحد باش ينجح برك
1: مجموعة
0: الكلنا يلزمنا ننجحو وفيها حاجة مهمة برشا يمينة هو أنك أنت تحس بالآخر وقت اللي أنت تحط نفسك في بلاصة الآخر نحس اللي زوجتي تعبة ولا نحس اللي زوجي تعب من الخدمة نخفف عليه في الدار ونروح نلقى زوجتي تعبة في الدار نخفف عليها زيادة شوي وقتي نحسوا ببعضنا ونفهموا اللي نحن الحياة راهي شراكة وتوازن تاكل شيء ولي
1: ويخفف مك العبء ذاك اللي كنت تحكي عليه العبء الذهني سورتو بالنسبة للمرأة يخفف عليها برشا
0: ويخلينا تكون عنا عائلة تونسية صحية هلثي وهذا كيخلينا عنا مجتمع
1: مستقرة
0: بالضبط
1: مجتمع متوازن
0: بالطبيعة. أخي المجتمع متاعنا نبداوه
1: من الأسرة
0: وذلك علاش احنا اخترنا أنا نبداو نحكيو على الأسرة.
1: مهم برشا الموضوع. يعطيك الصحة على النصائح اللي قدمتها لنا مدام نجوى بن عيسى، مدربة في تطوير الذات. موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله بعد الستة. شكرا لك وإلى اللقاء.
0: ميرسي بوكو. يعطيك الصحة يا مينا.

هكا تقريبا نوصل مستمعينا ومستمعاتنا نهايه لقائنا هذا معكم اليوم من نبض المساء. ان شاء الله تكونوا قضيتوا معنا اوقات ممتعه ومفيده مع اجمل تحيات الفريق العمل هذا المساء. صلاح الشيرني في الهندسه الصوتيه، ألفا بوعشه في التنسيق العام للحصه، هند يونسي في مراقبه البث، مكرم عوادي في غرفه الهاتف، ويمين رزيق من امام الميكروفون. تصبح على خير ناس كلها، متابعه طيبه لبقيه برامجنا ديما عبر موجات اذاعه الكاف. الى اللقاء.

0: يا اخي شبيك؟ شو فما ياسين خويا؟ تبدل خايف علي برشا، خايفك نحكي نعمل له مشكله.
1: اما زيدا كان تحكي راك تنجم تعاون.
0: شكون باش نحكي؟
1: نعرفش، نحكي لامك لبوك ولا احكي لعزيزك، ماكم صحاب انت وياه.
2: لا للمخدرات، نعم للحياة. صوت الشمال
3: الغربي، إذاعة الكاف. السابعة مساء عبر موجات إذاعة الكاف. مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم، أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أدى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم زيارة عمل إلى ولاية سليانة، اطلع خلالها على سير العمل بعدد من المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح لزميلة سلاف الحمداني أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطن وتطويرها من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة، مضيفة أنه بتعليمات من رئاسة الجمهورية سيغطي برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد كامل الولايات ومناطق الجمهورية، مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة. ومن جهة أخرى، ذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسريانة خالد السحباني أن نسبة تقدم أشغال وحدة النهوض الاجتماعي بسريانة بلغت 70%، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مع موفى سنة 26 و2000، مشيرا إلى دخول قسم تفقدية الشغل والمصالحة حيز الاستغلال خلال سنة جارية بكلفة جملية تقدر بحوالي 2.4 مليون دينار. انتظم اليوم بالضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكافة الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام، وذلك ببادرة من جامعة جندوبة. كما نظم اليوم مركز أليف بالكاف يوما تكوينيا موجها للطلبة وأصحاب المشاريع حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع بالتوازي مع انطلاق دورة تكوينية مجانية تتواصل على مدى شهر وموجهة للباحثين عن شغل حول المهارات الرقمية للتشغيل. تابعت جلسة عمل انعقدت مؤخرا بالدائرة البلدية بدقة مشروع حماية المدينة من الفيضانات الذي انطلقت أشغاله منذ أسبوع، ويتضمن إحداث مصاطب ميكانيكية على مساحة 50 هكتارا، بما سيساهم في حماية الأراضي الفلاحية والحد من انجراف التربة. شرق أوسطي، استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه جراء قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة. نهاية والموجز، نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: هذا البرنامج إعادة. في الشأن العام. إعداد وتقديم قسم الأخبار بإذاعة الكاف.
5: طابت أوقاتكم جميعا مستمعينا الكرام، تحية طيبة لكل من التحق بنا الآن على موجات إذاعة الكاف. في الشأن العام، كما تعودتم، وضعية تتعلق بالشأن العام في تونس. اليوم نطرح موضوع أولويات البرلمان ومجلس الجهات والأقاليم في الدورة الجديدة، باش نتحدث على الأولويات كذلك التحديات. الدورة هذه بطبيعة سبقتها جلسة بالبرلمان بطبيعة باش تحدد الأولويات، وأيضا نحب نشير أنه تقريبا هذه الدورة تكتسي أهمية خاصة باعتبارها المحطة البرلمانية الأخيرة للمجلس الحالي، نتحدث على مجلس نواب الشعب، قبل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. أيضا عودة اللجان البرلمانية القارة لعقد جلساتها وتحديد أولوياتها في دراسة المشاريع والمبادرات التشريعية، باش نتحدث في هذا الكل. مجموعة من الضيوف يحضر معنا تباعا خلال هذا اللقاء. نحب نرحب بسيدة بثينة الغانمي عن مجلس نواب الشعب عن ولاية باجة. سيدة بثينة، أهلا وسهلا بك.
6: أهلا وسهلا، مرحبا.
5: شكرا لك على الحضور وتلبية الدعوة. اليوم نتحدثوا مرحلة جديدة أو دورة برلمانية جديدة بالنسبة لكم، أكيد الاستعدادات انطلقت، ونعرف أنه اللجان تعقد في جلسات باش تشوف شنو المطروح عليها من مشاريع، وبطبيعة باش شو يتم فيها النظر خلال الفترة القادمة. أكيد أيضا فما أولويات، فما نتحدث على ميزانية سنة 2027، هذه كلها تقريبا هي صلب اهتماماتكم في الفترة القادمة. سيدة بثينة،
6: مشكورين على الدعوة.
5: مرحبا.
6: تحية لكل مستمعي إذاعة الكيس. عفوا، بالطبيعة الدورة هذه، الدورة البرلمانية، هي تعد الدورة الخامسة والأخيرة كما قلت
5: نعم.
6: لهذا المجلس. هي تأتي في ظل سنة انتخابية تشريعية مش نحضر لها بإذن الله 2027
5: نعم.
6: وتأتي انطلاقة الدورة البرلمانية ذي جديدة أياما بعد إصدار مراسيم رئاسة الجمهورية كما تعلمون، يعني هي تتعلق بعدد من التنقيحات وعلى رأسها المرسوم 54 وكيف كيف المرسوم متعلق بالبلديات
5: نعم.
6: أذكرت أخي الكريم ما هي أبرز أولويات مجلس نواب الشعب. مع انطلاقة هذه الدورة البرلمانية العادية اللي هي الخامسة والأخيرة عفوا، الأولويات تتمثل في ضبط العمل التشريعي والرقابي. وبالطبع العمل التشريعي والرقابي يتمثل في مجموعة الأسئلة الكتابية والشفاهية. ومجلس النواب منذ يوم 1 أكتوبر قد مرر تقريبا 89
5: سؤال نعم.
6: طبعا المرحلة هذه أيضا تقتضي الحسم في مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة على اللجان اللجان كلها طبعا، لأنه عندنا مجموعة وترسينة من المقترحات وترسينة أيضا من مشاريع القوانين التي ستعرض علينا هذه السنة وعلى رأسها بتبيعة، ونحن سننطلق مباشرة بعد تقريبا 16 أكتوبر في مناقشة قانون المالية سنة 2027
5: نعم. سيدة بثينة، نشير نحب نرجع معك بعد شوي لنقطة مهمة وتفصيل مهم بالنسبة لميزانية 2027 في علاقة بالمخطط الاقتصادي أيضا 2026-2030. كيفاش مش يتم العمل بالنسبة للميزانية؟ هل أنه عندها خصوصية بالنسبة للسنة؟ كيفاش أيضا تنظيم العلاقة مع مجلس الجهات والأقاليم في الموضوع هذا؟ بعد شوي باش يكون حاضر معنا سي يوسف البرقاوي أيضا مش نطرحه نفس الموضوع تقريبا.
6: بالطبيعة هو ورد على رئيس المجلس نهار 2 أكتوبر، يعني ورد تقرير موجه من وزارة المالية. التقرير هذا يعني حول تنفيذ ميزانية، تعرفوا السداسي الأول لازم تتم معناها مراقبة تنفيذه. يعني مش جينا تقرير وهو فعلا يعني تم يعني تعميمه على جميع الزملاء بعد تمريره لرئاسة المجلس. مش يكون حول تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى السداسي الأول من سنة 26 وأيضا حول الفرضيات والتوجهات الكبرى، وهذا ما يعني تعرضنا له، هو ما يعني شفناه وراجعناه في علاقة بالفرضيات والتوجهات الكبرى لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027
5: نعم. اليوم اليوم به اليوم نتحدثوا على خصوصية الدورة هذه سيدة بثينة، كما ذكرت فما ترسانة كبيرة معروض عليكم، كيفاش باش يتم تبويب هالمشاريع القوانين هذه؟ كيفاش باش يتم النظر فيها؟ شنو هو باش الأولويات؟ نتحدث على الجانب الاجتماعي، الجانب الاقتصادي، الجانب التنموي، كيفاش يمكن أنه يتم النظر أو تبويب هالمشاريع هذه المطروحة عليكم؟
6: المشروع المشاريع المطروحة علينا بالطبيعة هي المشروع متاع الميزانية هو الأولوية القصوى، وهو
5: اللي
6: باش نبداو ننظروا فيه. فيه الفرضيات وفيه التوجهات ربما سنشير لها بعد لحظات. لكن أولويتنا مش تكون كيف كيف في نفس التمشي متاع ما ورد صلب الميزانية اللي هو الأمن الحيوي. نعرفوا لي نحن معناها شهدت بلادنا في الفترات الأخيرة معناها اضطرابات في التوزيع بمعناها شبكة المياه وأيضا التيار الكهربائي الانقطاعات المتكررة وغيرها. في الواقع هذا كان نتاج ربما اضطرابات في دعم الأمن الغذائي. هذاك علاش مش تكون من أولوياتنا وأولويات الحكومة عامة هي دعم الأمن الغذائي، الأمن المائي والأمن الطاقي أيضا.
5: نعم.
6: كيف سيكون ذلك؟ عبر مقترحات قوانين ومشاريع قوانين أعتقد أنها ستعرض علينا في لجنة الطاقة، ومشاريع أخرى ربما تعرض أيضا على لجنة
5: أخرى.
6: الفلاحة وغيرها.
5: نعم.
6: أنا نعتقد ويعني نحن نرى أن أولوية الأولويات هي النظر في أيضا ليس الأمن الغذائي والطاقي والمائي فحسب، وإنما أيضا في التوجهات الاجتماعية.
5: نعم.
6: أيضا في البعد الاجتماعي والتنموي مثلا بتكريس العدالة الاجتماعية اللي ما زال عندنا خطوات معناها لتحقيقها بكل صراحة.
5: نعم.
6: وأيضا التكافؤ، تكافؤ الفرص، أيضا تشغيل الشباب نعرفه لما زلنا إلى الآن، وثم مقترحات تنحو نحو معناها مزيد يعني تكريس حق الشباب في الشغل بغض النظر عن القانون 18.
5: نعم.
6: ثم مقترحات أخرى تنحو نحو هذا خاصة في علاقة بالنواب المباشرين أو غيرهم. أيضا نعتقد ونرى أن أولوياتنا في علاقة بالنصوص التشريعية والمقترحات هي إصلاح المنظومة الصحية.
5: نعم.
6: لأنها ما زالت بكل صراحة في حاجة إلى الرعاية، في حاجة إلى الاهتمام المنظومة الصحية.
5: نعم.
6: وأيضا منظومة الضمان الاجتماعي. نحن نرى أن العديد من الصناديق بالأخص معناها الوحدات الضمان الاجتماعي في إسناد البطاقات العلاج البيضاء ولا بطاقات العلاج الصفراء وإلا معناها استرجاع المصاريف وغيرها بكل صراحة ما زالت في حاجة إلى المراجعة، وما تكون المراجعة هذه إلا بنصوص تشريعية تعيد بناء هذه الصناديق ويعني مراجعة الضمان الاجتماعي عامة.
5: نعم.
6: وأيضا تدعيم التغطية الصحية. حاجة أخرى أخي الكريم، ينبغي ونرى أن هناك عمل معناها مضاعف من النواب نحو دعم التنمية الجهوية. تنمية جهوية متوازنة حتى نحقق التمييز العادل بين الجهات وأيضا البنية التحتية. نعرف اللي مداخيل الدولة لا ينبغي أن تقف، وهذه هي تمشيات طبعا وزارة المالية، أنه لا تقف تمشيات الدولة نحو يعني الموارد الجبائية وحسب، وإنما تحاول تنقص من الموارد الجبائية وتنحو نحو موارد غير جبائية اللي من بينها تقوم على الإصلاحات الهيكلية، تقوم على بعث معناها مشاريع تنموية في الجهات، أيضا تشجيع المؤسسات العمومية وحتى الخاصة لملاء وجعلها مساهم ومشارك معناها مشارك قوي ربما خاصة في علاقة بالمسؤولية المجتمعية. أيضا معناها رفع من كفاءة الاستثمار العمومي وتسريع إنجاز المشاريع في الجهات.
5: نعم.
6: وهذا لا يكون إلا يعني بنية تحتية، وبالطبيعة هذا كله مش يكون معناها بفضل تشريعات حاسمة، تشريعات من شأنها أن تحسن البنية التحتية.
5: نعم. سيدة بثينة، اليوم نتحدث على عديد القطاعات وعديد الأولويات بالنسبة ليكم في ظل التطورات هذه باش نسرعوا عملية الاستثمار خاصة، وإنه فما نعرف الجانب التشريعي وهذا صلب مهامكم في مجلس نواب الشعب، فما أيضا اليوم نتحدث على رقمنة الإدارة وهذا التوجه الجديد، وفما تقريبا لجنة في الإطار هذا. كيفاش نجم نتحدث في الموضوع هذا يا سيدة بوثين؟
6: موضوع الرقمنة طبعا هو يندرج معناها ضمن تحديات المؤسسة التشريعية ودعم فعلي أقول للتحول الرقمي الشامل، لأنه هو اللي بيسهل العمليات، هو اللي بيحي ربما الإجراءات البيروقراطية اللي تعطل بكل صراحة العديد من المشاريع والعديد من المستثمرين اللي معناها من شأنهم إنهم يسهموا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحقيق التنمية خاصة في الجهات.
5: خلينا نتحدث في نقطة ونرجع معك ليها، اللي هي أول نقطة يمكن باش ينظر فيها المجلس نواب الشعب، اللي هي ميزانية سنة 2027. أكيد فما عندكم رؤية للميزانية، شنو هو الجوانب اللي لازم تكون تمسها أكثر، خاصة في أنه فما ربط اليوم بين ميزانية سنة 2027 وأيضا مخطط التنموي 26-30 سيدة بوثين.
6: كيف ما قلنا،
5: نعم.
6: كل المراسلة اللي وصلتنا معناها لجميع النواب زملائي هي قائمة في تمهيد متاحة على الفرضيات.
5: نعم.
6: بطبيعة كل ميزانية نحن مانيش معزولين عن العالم وهذا لا يجهله أحد، وإنما نحن في علاقة بالعالم الآخر.
5: أي.
6: وطبعا الظرف العالمي من المفروض أنه يكون ثم أرضية مساعدة على أنه هناك نمو وهناك تحقيق معناها توازن مالي وتحقيق أمن غذائي وغيره وحيوي. الفرضية اللي قام عليها التقرير وزارة المالية هو أن الظرف العالمي متمثل في تحسن الطلب الخارجي، لازم يكون ثم تحسن أولا في الطلب الخارجي، وهذا بطبيعة ثم نوع من ارتفاع النمو العالمي، ثم ارتفاع لاحظناه إلى ما يقارب تقريبا 3.2 ولا 3.4% سنة 2027. أيضا الفرضية اللي المفترض أنها مش تنعش أيضا النمو في تونس وهي على علاقة بالعالم عامة، هي انتعاش النمو بمنطقة الأورو. نعرف جميعا أن منطقة الأورو هي من المناطق الشريكة لتونس، واللي معناها النمو ولا الانتعاش نتاع النمو نتاعها وصل إلى 11%. الفرضية هذه طبعا فرضية أخرى معناها وهي تراجع التضخم. عارفوا التضخم يؤثر العالمي يؤثر على التضخم في الدول، وخاصة نحكي على تونس. التضخم هذا اللي تراجع في الواقع إلى نسبة 3.9 ما يقارب 4% تقريبا. أيضا فرضية اعتدال معدل، هذا كله من المسببات اللي تنجم تساهم وتساعد العديد من الدول ومنها ولا على رأسها تونس، تساعدها على أنها تتعافى ماليا، على أنها تحقق توازنها المالي، حتى معدل سعر البرميل معناها برميل
5: النفط تحفر النفط اليوم
6: أنه يوصل على الأقل معناها ما يتجاوزش 75-80 دولار باش نضمنوا مبدئيا انه يتعافى الاقتصاد العالمي ومن ورائه اقتصاد تونس. ولكن الواقع اخي الكريم، الواقع هو انه الظرف الاقتصادي الى حدود 2026 مازال يمر باضطرابات. وما زال معناها متاثر بالمبادلات التجاريه اللي هي متباطئه وبالتالي تساهم في تباطؤ النمو العالمي. ما ننسيوش زادة هشاشة منطقة اليورو الشريك التجاري الأول لتونس، تم هشاشة، والهشاشة هذه باش تنعكس على معناها الاقتصاد التونسي. أيضا أكثر حاجة معناها عاشها العالم كله وخاصة وانعكس سلبا يعني على بلادنا هو أزمة الطاقة. ثم عودة لارتفاع أسعار أيضا الحبوب، ارتفاع أسعار النفط الخام، هذم كلهم معناها يجعلونا في تحدي في مستوى معناها المؤسسة التشريعية أو أيضا المشاريع القوانين الواردة التي ستفد علينا، ثم تحديات لتحقيق التوازن المالي كما قلت، لتحقيق البعد الاجتماعي، الأمن الحيوي. هذا هو تقريبا معناها في علاقة بالميزانية.
5: علاقة الميزانية لهنا بالمخطط السيدة بوثينة، كيفاش نجمو اليوم نتحدث وإلا نربط ميزانية سنة 2027 بمخطط التنمية 2026-2030، وهذا يمكن باش يتم الحديث عليه حتى صلب مجلس نواب الشعب خلال مناقشة الميزانية.
6: فعلا هي من التوجهات اللي ذكرت في التقرير نتاع وزارة المالية، تنفيذ مخطط التنمية لسنة 26-30. معناها هذا وارد في تقرير متاع وزارة المالية، باعتبار أنه هذه السنة هي السنة الثانية من هذا المخطط
5: وإحنا
6: 2027 باش يتم معناها مراعاة مصلحة الجهات والعمل على تحقيق التوازن بين الجهات. في الواقع معناها في مناقشة مخطط 2026-2030 ما فماش توجه نحو يعني الدقة وتحديد ما هي المشاريع وكيف سيتم توزيعها بطريقة عادلة بين الجهات. ما نرجوه ونحن سنناقش طبعا تنفيذ المخطط من خلال ميزانية هذه السنة هو أن يتم التوجه نحو العدالة الاجتماعية والتوازن بين الجهات وحتى بين المناطق. أخي كريم
5: أي خطر لهنا السؤال المطروح
6: الشمالية بجل الجنوبية ما نعرفش كيف الشمالية ولا غيرها إذا يقع تحقيق توازن وتحقيق عدالة أو تمييز عادل بين المناطق داخل الجهات وأيضا في الأقاليم. إحنا لا نظفر ربما بما مشروع كبير في الإقليم الأول تعنى به جهة الكاف مثلا أو تعنى به جهة باجة.
5: السؤال يطرح اليوم لأنه فما تساؤلات على كيفية تنفيذ المخطط هذايا ونعرفوا كيفاش تم الأعداد متاعه وتصعيد المشاريع من المحلي إلى الجهوي ثم إلى الإقليمي بعد مشى المركزي على المستوى المجلس الجهات والأقاليم ووزارة الاقتصاد والتخطيط اللي ساهموا تقريبا لهنا. فما انتظارات كيفاش باش يتم تنفيذ هالمشاريع هذه كما ذكرت سيد بوثينة على المستوى المحلي وايضا جهوي وايضا اقليمي. هذا سؤال يمكن كيفاش يتم الربط بين تنفيذ المشاريع هذه وميزانيه 2027. تحيه لكل ما التحق بنا الان على موجات اذاعه الكاف. نذكر انه اليوم نتحدث على اولويات المرحله القادمه بالنسبه للمجلس نواب الشعب وايضا للغرفه البرلمانيه الثانيه مجلس الجهات والاقاليم في دورة جديدة بالنسبة لمجلس النواب الشعب هي دورة الخامسة والأخيرة أكيد فما عندها الخصوصية. حضر معنا السيدة بوثينة الغانمي نائب مجلس النواب الشعب عن ولاية باجة وأيضا يلتحق بنا يوسف البرقاوي نائب مجلس الجهات والأقاليم عن ولاية سليانة. يوسف أهلا وسهلا بك.
7: مرحبا بك سي فوزي ومرحبا مرحبا ب متتبعي إذاعة الكاف أينما كانوا.
5: شكرا لك أعطيك الصحة على الحضور. سيدة بوثينة نعطيك الكلمة فيما تبقى من الوقت ونختم معك. أعطيك الصحة على كل ما تفضلت به. تقريبا الأولويات واضحة لهنا. خليني نختم في بخصوص التركيز على مسألة الميزانية والمرحلة القادمة تقريبا هي أولوياتها تقريبا هي الميزانية تثبيت ركائز تقريبا التوجهات الاستراتيجية اللي جات في المخطط نتاع 2026-2030 وأيضا مشاريع قوانين المالية وكذلك الميزان الاقتصادي اللي اليوم هذا ما نجم نتحدث عليهم أساسا.
6: فعلا هذم هما إضافة إلى النقطة التي أثرتها مؤخرا وهي يعني تنفيذ مخطط التنمية لسنة 2026-2030. بطبيعة ذي يتم بتوزيع مشاريع المخطط التنمية وفق منهج تصاعدي كما قلت منذ حين المحلي في الجهوي ثم الإقليمي في الوطني. وبطبيعة وزارة الاقتصاد والتخطيط هي التي ستشرف على متابعة تنفيذ هذه المشاريع بالتفاهم والتنسيق مع وزارة المالية وبمراعاة طبعا الأولويات وكيفاش معناها قسمه بين المناطق وشكون الإقليم اللي أولى لأقل تنمية اللي معناه ما تحققش فيه فعلا العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة. فقط حبيت حتى يعني أستنقص من أمر ما يقوم به زملائي وكل النواب في مجلس النواب رو ترسانة من القوانين والمقترحات ما زالت وهي معناها مهمة جدا. في الواقع من 2025 في علاقة بإدماج المعلمين النواب المباشرين للتدريس قبل 4 سبتمبر وأيضا الأساتذة النواب المباشرين للتدريس قبل التدريس عفوا قبل 4 سبتمبر 2008 أيضا هذا متعلق بلجنة التربية أيضا الهياكل الرياضية في لجنة التربية ما زال معناها صلبة للنقاش وبإذن الله سيمر في جلسة عامة. أيضا تنظيم العمل بنظام الحصة الواحدة أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاجتماعي للمرأة العاملة وغيرها. في الواقع هي ترسانة تؤكد معناها الجهد والمجهودات اللي يقوموا بها زملائنا في مجلس النواب.
5: إن شاء الله نرجع عليها بأكثر تفاصيل مع بداية الجلسات بطبيعة الحال ومواكبة خاصة البداية بشكون بميزانية سنة 2027. نرجع معك بأكثر تفاصيل سيدة بوثينة. شكرا لك على كل ما تفضلت به. يوسف رح بيك من جديد. اليوم نتحدث على أولويات المرحلة القادمة والأساس هي ميزانية سنة 2027 في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030 وخاصة عملية الربط مع هالمخطط هذايا. كيفاش نجمو نتحدثوا على المرحلة هذه وإلى النقطة هذه سيوسف؟
7: هو أولا نعود نرحب بك أنت سي فوزي شخصيا ومستمعي إذاعة الكاف إذا باش نحكوا على العلاقة بين قانون المالية ومخطط التنمية، يعني أنا ما ياخذ يعني الموضوع هذايا بار ديتاي وفسرناه وحاولنا نخدموا عليه وحاولنا وجهنا اللي جايينهم باش يبدوا يخدموا على القانون المالية، خاطر القانون المالية هذا يختلف على قانون المالية.
5: إي عنده شوية خصوصية، إي
7: برشا خصوصيات ونعطيك ساعتين وثلاثة ما يكفوش هذا باش نفسر لك. مش نبدو نحن يعني أمام عودة المجلس الوطني اليوم جهات الخليج العمل في إطار الدورة البرلمانية العادية، والعودة هذه تأتي في تقديري في مرحلة مهمة بحكم البلاد أمام يعني عدد من التحقيقات الاقتصادية والاجتماعية وكما نعرف والتنموية وفي مقدمتها بتبيع مناقشة قانون مالي. لكن متابعة تنفيذ مخطط التنمية 2030 وقبل الحديث على هذه التحقيقات نعتقد أنه من المهم التأكيد على ما يسمى بالعطلة البرلمانية. يعني بالنسبة للنواب مجلس الوطني الجهات والأقاليم هي عطلة، مش عطلة بمفهوم توقف عن العمل، يعني بنوب مجلس الوطني كانوا يعني
5: النشاط متواصل
7: جميع يعني طوال هذه الفترة يعني في كاب جهتون على الميدان وفي اتصال مباشر بالمواطنين، الناس تستمع المشاغل للمواطنين ويتابعوها ويتابعوا الإشكاليات المطروحة في مناطقهم ويتواصلوا مع الوزارات والمصالح العمومية والهيكل الجهوية والمحلية، يعني هذا كل المعالج العديد من الملفات المطروحة.
5: واليوم بالذات عندكم زيارة للسيد وزير الشؤون الاجتماعية إلى ولاية سليان.
7: يعني حول الزيارة هذه، والحقيقة هذه جزء من طبيعة المجلس ومن فلسفته اللي تقوم على سياسة القرب، لأنه ناب لا يمكن يعني أن ينفصل عن الميدان ولا عن المواطن، ومهمته ما تتوقفش بمجرد توقف الجلسات العامة. اليوم يعني نعود الناس كل كنواب العمل البرلماني مؤسسي يعني في ظرف مختلف، ظرف يتطلب منا بالحق مزيد من التركيز ومزيد من المسؤولية، خاصة وأن نحن يعني أمام قانون مالية يجب أن ننظر إليه في يعني في ارتباط مباشر بمخطط التنمية وبالخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللي نريد أن تبنى عليه تونس السنوات القادمة إن شاء الله.
5: سيوسف سؤال، وعلاش سؤال هذايا؟ لأنه كما كنا نتحدث كيفاش تم إعداد المخطط هذايا من المحلي وتصعيد هالمشاريع هذه من المحلي للجهوي للإقليمي، أكيد نتحدث على فما انتظارات موجودة بالنسبة للمواطنين بالنسبة لكيفية تنفيذ المخطط هذايا والمشاريع اللي تم تصعيدها بطبيعة. والأسئلة تطرح عليكم اليوم كيفاش يمكن تساهموا كمجلس جهات وأقاليم الغرفة البرلمانية الثانية إنه هالمشاريع هذه تكون موجودة على أرض الواقع ويتم تنفيذها صلب هالمخطط هذايا. سيوسف،
7: اولا يعني قبل ما نحكوا الخطر اللي صار تداولها برشا وفهمات الناس مخطط التنميه كيفاش الفلسفه يعني ثبت فلسفه البناء القاعدي من محلي جهوي واقليمي ويتعدى بعد يجينا نحن ناقشنا، يعني جاء في شكل فصل واحد تمت المصادقه عليه والمصادقه عليه برمته. لكن اليوم اللي نحبوا نبينوه للنواب كله للراي العام وللمجلس النواب انه العلاقه بين قانون ماليه ومخطط التنميه بالنسبه لنا ما يكونش ننظروا ليه قانون ماليه معزل عن مخطط التنميه 2030، هو مخطط التنميه هو اللي يحدد توجهات والاولويات على المدى المتوسط، وقانون ماليه يعني هو الاداه السنويه اللي يفرض ان توفر الموارد والاعتمادات لتنفيذ هذه التوجهات. بمعنى اخر يعني نحن ما نحبوش تكون هذه وثيقه اسمها مخطط تنميه وثيقه اخرى اسمها قانون ماليه.
5: اي فما تكامل، اي
7: تحرك في اتجاه مختلف. المطلوب هو الانسجام بين الاثنين، وكي نحدوا في مخطط التنميه اولويه معينه يلزم ان نلقوا يعني انعكاس واضح في قانون مالية، سواء تتعلق يعني تعلق الامر بالبنيه الاساسيه الاستثمار الصحه التعليم الماء جدينا بورتوا الطاقه النقل التنميه الصناعيه الفلاحيه، وهذا السؤال الاساسي اللي ينجم يطرح نفسه ويقول لك الى اي مدى يعني نجح قانون مالية في ترجمه اولويات مخطط التنميه في اعتمادات وبرامج مشاريع قابله للانجاز، لانه المواطن في النهايه يعني ما عادش داخل ارقام ميزانيه وترسانة قوانين ويقول لك انما يريد ان يلامس منجز على غرار ما يعني مدرسه ومستشفى وطريق وشبكه ما شبكه ماء ونقل
5: ومشروع تنموي وغيره.
7: وما هو مشروع فرصه عمل ايضا. يعني ثانيا كيفاش بمشي تناول المجلس قانون مالي؟ اعتقد انه من المهم انه تكون قراءه المجلس القانون مالية قراءه مختلفه، لانها ما يمكنش انه تكون قراءه ماليه تقنيه فقط. طبعا يعني سننظر للأرقام والتوازنات والموارد والنفقات والمديونية والاستثمار، لكن مش نضيف لها القراءة التنموية. يعني أي سؤال يطرح نفسه زاد يقولك أي قوانين نريد داخل هذا المشروع. هو مش يسعد المشروع هذا تخفيضا للعبء الجبري، وكيفاش مش تكون أهم موارد التعب. وأيضا ينجي مثال يقول كما هي الخطوات الجديدة في إزالة البيروقراطية والعوائق اللي تحول دون التنفيذ. وهذه نقطة بصراحة سي فوزي مهمة جدا، يعني نحن في حاجة للانتقال من ثقافة الاعتماد المرصود إلى ثقافة النتيجة المحققة. يعني يمكن تكون هذه مليارات مرصودة لكن تبقى يبقى المشروع معطل العقار والدراسة، وتعرفت المشاكل والصفقات والإجراءات الإدارية. المواطن هنا ما يشعرش بالاعتماد هذا، لذا يلزم أنه تكون لدينا يعني متابعة دقيقة لمسار المشاريع من مرحلة البرمجة.
5: لهنا الجانب الرقابي مهم سي يوسف. نعم الجانب الرقابي متاعكم وهذا دوركم كمجلس جهات وأقاليم أو الجانب البرلمان، فما رقابة على تنفيذ المشاريع وتنفيذ المخططات وغيرها. لكن لنا اللي كيفاش أنه من خلال مناقشة القانون المالية انكم باش تحاولوا، لانه فما خصوصيه كما ذكرت، انكم تحاولوا تركزوا وانكم حتى في علاقه بمجلس نواب الشعب انه تكون قراءه تقريبا انه موحده للموضوع هذا يا سيوس.
7: وهذه بالحق هذه من ليش قلت لك انا القانون المالي راهو عندي انا حاجه مقدسه. انا كي ندخل ونقرا ونعطي للجان يعني تدرس المشروع في جلسه وفي اثنين وفي عشر وفي 15، وبعد نلقى انا نقع في مقترح اللي صار تعديله من مجلس النواب وانا نخدم كان على ذاك، وباش بعد تجي لازم تناصه وكل القوانين هذيك. لذا اولويه المجلس الوطني للجهات والاقاليم بالنسبه لينا يعني مجموعه من الاولويات اللي تكون حاضره بقوه في قانون مالي وفي تنفيذ مخطط التنميه في مقدمتها العداله المجاليه. يعني نحن نحب تكون موارد والاستثمارات العموميه موجهه للمناطق اللي تراكمت فيها الفوارق التنمويه،
5: اي الاقل نمو. اي
7: اكيد قائم على الحاجيات الحقيقيه وعلى المؤشرات التنميه ومش على المعايير التقليديه.
8: مستمعينا الكرام، حان الان موعد اذان صلاه العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكاف وما جاورها.
9: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذا أولوية المجلس الوطني لجهة ولا قليل. بالنسبة لنا يعني مجموعة من الأولويات اللي تكون حاضرة بقوة في قانون مالي وفي تنفيذ مخطط التنمية في مقدمتها العدالة المجالية. يعني نحن نحب تكون الموارد والاستثمارات العمومية موجهة للمناطق اللي تراكمت فيها الفوارق التنموية،
1: أي الأقل
0: التوزيع
1: الأقل نمو. أي
0: أكيد
1: نعم
0: قائم على الحاجيات الحقيقية وعلى المواصلات التنمية ومش على المعايير التقليدية اللي نعرفها، يعني الاستثمار والإنتاج وخلق مواطن وشغل.
1: الشغل. أي
0: لذا نحن بالحق بحاجة الاقتصاد ينتج ويخلق الثروة ويوفر فرص العمل، خاصة في الجهات والأقاليم اللي تتوفر فيها إمكانيات طبيعية وبشرية واقتصادية، لكن ما تتحولش بالقدر الكافي لمشاريع إنتاجية.
1: نعم
0: أنا نجيك للبنية الأساسية للطرقات والنقل
1: لا
0: والماء والتطهير، أنا نعطيك راهو في المشاريع اللي تلامس
1: أي مباشرة المواطن. أي
0: للمواطن
1: نعم
0: اللي هو اقترحها واللي هو حب النقل والماء والتطهير والتجهيزات، هذيك اللي تمثل شرط أساسي لجذب الاستثمار وربط مناطق الإنتاج بالأسواق بالطبيعة. ثم الخدمات العمومية الأساسية وفي مقدمتها الصحة والتعليم
1: العظيم. نعم
0: والتكوين والنقل. وما يمكنش انه نتحدث عن التنميه المتوازنه اذا بقى المواطن في بعض الجهات يواجه يعني صعوبه في الوصول للخدمات الاساسيه اللي تتوفر بشكل افضل في مناطق اخرى.
1: نعم
0: والامن الغذائي زاد والمائي والطاقي
1: اي
0: ملف اعتقادي يلزم يتحل يعني مقدما جدا في النقاش ايضا، لانه ما تعرف العالم كله تغير ونحن نعيش اليوم تحولات جيوسياسيه عميقه واضطرابات في الاسواق العالميه وتغيرت في اسعار الطاقه والمواد
1: اي
0: الغذائيه
1: يلزم باخذ العين بعين الاعتبار المسائل هذه. اي
0: اي وضرب حتى في سلسلة التوريد واضافه ما تعرف التغيرات المناخيه والعالم هذا، يعني عرف خلال الفتره الاخيره ما تعرف موجات حر استثنائيه
1: نعم
0: بالحق كانت انعكاسات مباشره على الصحه وعلى الانتاج الفلاحي وعلى الموارد المائيه وعلى الطاقه وعلى الاقتصاد عموما. وهذا الظرف يلزم يدفعنا للتوقف قليلا والسؤال ما هي موارد تونس؟ ما الذي نملكه؟ ما الذي نستطيع انتاجه؟
1: نعم
0: وما مدى استعدادنا لمواجهه ازمات مستقبليه قد تكون اكثر صعوبه؟
1: نعم
0: لانه الامن الغذائي ما عادش موضوع فلاحين فقط
1: اي تقريبا تحدث
0: ولا
1: اليوم
0: عسكري
1: الامن
0: ولا
1: الغذائي والمائي والطاقي، هذوما ثلاثه عناوين كبار تقريبا. نعم
0: ما عادش حتى ملف قطاعي، والامن الطاقي ما عادش مثل اقتصادي فقط،
1: نعم
0: وكل الملفات هذه اصبحت مرتبطه
1: مرتبطه
0: مباشره
1: اي
0: بالسياده الوطنيه
1: نعم
0: قدره الدوله على الصمود.
1: هذايا
0: وفيما يتعلق
1: تقريبا نفس التوجهات. نتحدث اليوم على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الحيوي، وهذايا انتقال الطاقي والاستدامة. أيضا نتحدث على الاعتماد على الذات، تحدث على العدالة الاجتماعية، كإذا أيضا تحدث على تطوير المرافق، نتحدث على البطالة، نتحدث على التنمية الجهوية والمحلية كما ذكرت.

0: سيوس والمقاربة التصاعديين، تحافظوا على تقليص الفوارق بين الجهات وتحسين البنية التحتية، تحافظوا أيضا حتى على مستوى الإدارة، إصلاح الإدارة والتحديث الإداري والرقابة، تحافظوا اليوم على تطوير أداء المؤسسات العمومية. هذا هي تقريبا التوجه العام حتى للدولة، لكن اليوم نتحدث على تقريبا المخطط هذايا اللي كما قلت يوسف فما انتظارات كبيرة من المخطط هذايا خاصة.
1: ايوه،
0: وأن نعم
1: انا سامحني سي
0: تفضل
1: فوزي، عنا
0: تفضل
1: وزارات والقطاعات اللي بالحق مش تكون محل اهتمام في قانون مالي وبعض قانون مالي. اي ما عرفت احب ان
0: تفضل
1: حتى
0: مسج
1: اي العدد من الوزارات والقطاعات اللي مش يكون لها دور اساسي في تنفيذ مخطط ثانيه، وفي
0: حتى
1: مخطط
0: وزارة
1: ثانيه حتى
0: الاقتصاد ووزارة المالية. نعم
1: والتخطيط والماليه،
0: نعم
1: لانها نعرفها مرتبطه بالاختيارات
0: الإشراف،
1: الكبرى
0: أي
1: والقدره
0: الإشراف
1: على
0: أي
1: توفير التمويل
0: نعم
1: وترجمه الاولويات الى برامج. نحكي على الصناعة والطاقة والمناجم باعتبارها زيادة مرتبطة بالإنتاج والسيادة الطاقية والصناعة والاستثمار والفلاحة
0: نعم
1: والموارد المائية والصيد البحري باعتبارها هي زادة في صلب الأمن الغذائي والمائي، التجهيز والنقل،
0: نعم
1: لأن التنمية ما يكونش تتحقق دون بنية أساسية وربط فعال جي دي بيان، ربط فعال بين الجهات والأقاليم
0: نلي
1: ومناطق الإنتاج والصناعة.
0: نعم
1: ما ننسوش زادة الصحة والتربية والتعليم والتكوين، لأنه الاستثمار في الإنسان هو في النهاية سي فوزي
0: نعم
1: هو استثمار اكثر اهميه
0: به
1: بصراحه. انا حسب رايي زاد الشؤون الاجتماعيه اللي كنا انا مواكبينها تو، وكنا نحكو كان تحديث مطول مع السيد وزير الشؤون الاجتماعيه،
0: الاجتماعي اي
1: تكنولوجيا الاتصال والرقمنه باعتبار انه الدوله مطالبه ايضا زاد بتطوير خدماتها وتقريبها للمواطن.
0: نعم
1: المهم هنا سي فوزي ما ننظروش لهذه القطاعات كل قطاع بمفرده،
0: اي فما
1: الفلاحه
0: ترابط اي
1: تحتاج الى
0: اي
1: الماء والطاقه والنقل،
0: نعم
1: الصناعه تحتاج للطاقه والطرقات والموانئ واليد العامله المختصه، زاد الاستثمار زاد يحتاج للبنيه الاساسيه واداره فعاله،
0: وال نعم
1: التشغيل ايضا يحتاج للتعليم وتكوين واقتصاد منتج، الرقم هذيك زاد البيئه الفائده اللي يمكن هي الكفيل الوحيد في تحسين الخدمات وفي تقليص الفوارق بين الجهات.
0: نعم
1: نحن هكا نكون أمام منظومة متكاملة
0: واضح. باهي سي
1: ومع
0: يوسف، سي يوسف لحظات فقط، نحب نرحب سي رؤوف الفقيري ايضا نائب بمجلس نواب الشعب عن ولايه جندوبه، حاضر معنا هاتفيا. سي رؤوف اهلا وسهلا بك،
1: مرحبا بكم ومرحبا بجميع مستمعي دارك كيف.
0: شكرا لك على الحضور وتلبيه الدعوه. حاضر معنا سي يوسف البرقاوي نائب بمجلس الجهات والاقاليم عن ولايه سليانه. نتحدث اليوم على الاولويات المرحله القادمه، فما خصوصيه شويه بالنسبه للبرلمان الدوره المرحله الاخيره او المحطه الاخيره الخامسه والاخيره. تحب نتحدث معك شويه في الخصوصيه هذه بطبيعه، وايضا اولويات المرحله القادمه. لكن في نقطه، ما دام مازال معنا سي يوسف البرجاوي، نتحدث على اكثر على التنسيق بين الغرفتين، خاصه فيما يتعلق بميزانيه سنه 2027 ومخطط التنميه 2026 2030. سي رؤوف،
1: ايه هو المرسوم المنظم للعلاقه بين
0: الغرفتين
1: المجلسين
0: نعم
1: ضبط معناها بالنسبه لكل غرفه معناها وشنو صلاحياتها، معناتها النزاع في صوره النزاع بين الغرفتين والا عدم التصويت نظم الشيء هذا بالمرسوم. دونك تم جلسه مشتركه ديما في بعد المصادقه على القانون المالية
0: مالي
1: والميزانية من طرف الغرفتين، ثم لجنة مشتركة بين لفض الإشكاليات والنقاش حول الفصول المختلف فيها.
0: نعم بغض النظر على اللجان، اليوم نتحدث على يمكن عملية التنسيق أكثر، يمكن فما تكون فما رؤية موحدة بين الغرفتين بخصوص أولويات المرحلة والاستحقاقات القادمة. سي رؤوف
1: بالنسبة
0: نعم
1: للمجلس النواب في إطار معناها المهام الموكلة ليه وهو التشريع، كنا معناتها ضبطنا أولوياتنا وبدت مثلا على سبيل المثال لجنة الصحة وشؤون الأسرة والمرأة والشؤون الاجتماعية جلسة الأسبوع الفارط حدثنا فيها الأولويات للمرحلة القادمة باعتبار أنه عندنا مجموعة من المقترحات
0: حط القوانين
1: القوانين
0: نعم
1: على انظار مكتب اللجنه. كنا عملنا برنامج في عقد العديد من الجلسات حسب عن الاولويه اللي وقع ضابطها من طرف اللجنه.
0: باش نجيك باكثر تفاصيل، نعطي الكلمه لسي يوسف البرجاوي، نعطي كلمه الختام سي يوسف، ومشكور على كل ما تفضلت به بطبيعه وقت اللي تنطلق الجلسات بالنسبه للميزانيه. ان شاء الله نرجع معك باكثر تفاصيل الموضوع هذا يا سي يوسف.
1: هو بالحق رحب بالسعد زميلي مس نواب، اما بالحق انه الماليه ذا غير قانون ماليه عم نول وولت عم نول، لانه بالحق يعني التناول نتاعو يعني على علاقه وثيقه بمخطط التنميه. ما اعرفش حتى الوقت خطير شوي يعني حتى باش ناخذوه باكثر تفصيل، ما خاطر ثم تحولات جيوسياسيه بالحق ومناخيه تفرض اعاده ترتيب حتى الاولويات.
0: نعم
1: هذا يعني اللي ان شاء الله باش نحاولوا نقنعوا به زملائنا كليك، وخاطر الخطا انه يكون التعامل مع هذه التحولات وكانها يعني احداث بعيده عنا. تعرفوا اللي يصير في العالم ياثر علينا بشكل
0: أكيد.
1: مباشر،
0: نعم
1: ارتفاع سعر الطاقه يؤثر اكثر علينا اقتصاديا، زاد
0: نعم
1: ارتفاع سلاسل التوريد، التغيرات المناخيه،
0: أخي
1: التحولات التكنولوجيه،
0: نعم
1: الحق هذا تفرض علينا ان نطوروا قدراتنا البشريه والرقمنه. وسؤالي اللي يحب انه نطرحوه اليوم،
0: نعم
1: كيفاش باش ننفقوا؟ ماذا سننتج؟ ماذا سنحمي؟ كيف سنستعد؟ لذا ما مش نحاول ان نحاول نطرقوا المواضيع هذه
0: اي
1: باكثر
0: مش
1: تفصيل
0: قراءة
1: بعد
0: في
1: ان
0: الأرقام. نعم
1: ايه.
0: اي
1: والمجلس الوطني للجهات والاقاليه في المرحله القادمه بالحق سيعزز وجوده وحضوره في القرار قريب من المواطن
0: نعم
1: وفي الوقت نفسه راهو قادر على النظر للمستقبل والدفاع عن تنميه عادله ومتوازنه وعن اقتصاد اكثر انتاجا
0: واضح.
1: وعن دوله اكثر قدره على الصمود امام التحولات والازمات بحول الله.
0: ان شاء
1: ان
0: الله
1: شاء الله نلقي
0: نرجو لك، ان شاء الله
1: ان شاء
0: القادم
1: الله.
0: افضل، ونرجو باكثر تفاصيل النقاط هذه. يعطيك الصحه سي يوسف،
1: شكرا
0: نرجع
1: لكم.
0: معك سي رؤوف الفقيري، نمشي معك بشويه تفاصيل على بدايه عمل اللجان في الفتره هذه بطبيعه الاستعدادات، وفما تحديد اولويات في دراسه المشاريع والمبادرات التشريعيه. اكيد ناخذ معك شويه تفاصيل في النقطه هذه، وبعد باش نمشي على نتحدث على خصوصيه الدورة هذه باعتبارها المحطة البرلمانية الأخيرة للمجلس الحالي، وقبل التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. سيروف،
1: هو ما قلت لك اللجنة ضبطت أولوياتها واليوم معناها كانت أولى الجلسات بعد الجلسة الأولى قاعدين ندرسوا فيها في مقترح قانون متعلق بتنظيم أحداث رياض ومحاضن
0: الله يكفيك.
1: الأطفال باش نحاولوا وقاعدين نتناقشوا في أهم الفصول والتنقيحات اللي ممكن إدخالها في النص الأصلي، ثم ختم التقرير وإحالته للمكتب لتحديد يوم أكاديمي والتداول في التقرير النهائي للجنة. كيف من الأولويات هو اليوم قلنا معناها نشوفه في قطاع الصحة اللي معناها يشكو عديد الإشكاليات من تجهيزات، من نقص في العوين، من هجرة الأطباء والإدارة الشبه الطبي. دونك اليوم بيت من الضروري معناها نظام أساسي ينظم المهنة هذه من إطارات وأعوان إطارات الصحة. دونك باش نستأنفوا جلسات الاستماع ومناقشة الفصول في علاقة بالمقترح اللي مطروح على مكتب اللجنة اللي كنا معناها بدينا في جلسات سابقة، وإن شاء الله باش نحاولوا نكملوه ويكون معناها تحديد يوم هذا من مشمولات مكتب المجلس،
0: المجلس. نعم
1: تحديد يوم أكاديمي وموعد لاحق لجلسة عامة للتصويت على المقترح القانون. في علاقة بالمقترح الآخر اللي يتعلق به التقاعد الاختياري بالنسبة للعاملات في القطاع الخاص، صار الاتفاق على إحالة المقترح لإبداء الرأي من طرف لجنة المالية ولجنة تنظيم الإدارة لمزيد مع التعمق في درس المقترح، باعتباره أنه باش يمس العديد من القطاعات، باش يمس الصناديق، عنده معناها تأثيرات معناتها متشابكة. دونك خيرنا كون نحيلوا لإبداء الرأي من طرف بقية اللجان، وهكا نحاولوا نخرج بنص معناها يكون جامع ومتفق عليه من جميع اللجان. في علاقة بال مقترح القانون بالنسبة لي عندنا زوج مقترحات
0: تحت
1: هما
0: قانون.
1: متشابهين
0: نعم.
1: كبار السن والمتقاعدين. اللجنة معناها رأت أنه من الأجدر معناتها ضم المقترحين باعتبار أنه الأهداف هي نفسها، يبقى بعض الخصوصية في كل مقترح.
0: نعم.
1: دونك من الضروري معناها دمج المقترحين وإعادة النظر فيهم وتحديد جلسات
0: نظر
1: للاستماع
0: فيه. نعم.
1: بخصوص.
0: هذايا صلب اللجنة سي رؤوف، ونعرف انه فما شوية ضغط من الوقت، تقريبا من 16 اكتوبر باش يورد عليكم قانون المالية. كيفاش يمكن التعاطي مع الموضوع هذايا، وايضا كيفاش نتحدثوا اليوم على قانون المالية سنة 2027، الخصوصية متاعه خاصة في علاقة بمخطط التنمية 2026-2030 سي رؤوف؟
1: هو نفس في نفس الإطار، هو
0: نعم.
1: معناه باش تكون ثم جلسة تنظيمية بالنسبة لصلب كل لجنة وتحضيرية لوضع برنامج واضح لدرس الميزانية وقانون المالية وفي علاقته بالمخطط،
0: خطط اي.
1: اللي هي نعرفه سنة إنجاز المخطط هو سنة 2026، باش نحاولوا ندرسوا نشوفوا كيفاش قامت معناتها الحكومة بضبط الأولويات،
0: أولويات أي.
1: وكيفاش معناتها وقع أخذ بعين الاعتبار بالنسبة للمقترحات اللي وقع معناها إعدادها من طرف المجالات المحلية والمجالات الجهوية. اليوم كما ذكر زميلي ومشكور ولازم معناها جلسات مشتركة تكون تحضيرية بين الغرفتين،
0: طيب. نعم.
1: نحاولوا ان نعمل فيها برنامج واضح لمزيد معناتها التعمق في قانون المالية والميزانية، ونشوف الأولويات وحسب الدستور وحسب معناها ما نص عليه المرسوم منظم العلاقة بين
0: بين
1: المجلسين.
0: المجلسين. نعم، هذا بطبيعة نعرف أنه القانون ينظم العلاقة هذه. اليوم نتحدث على رؤية موحدة، نتحدث على يمكن فما شوية نوع من الخصوصية لميزانية 27. سي رؤوف توافقني الرأي في النقطة هذه، أنه فما شوية اختلاف بالنسبة للعام هذايا، مش في علاقة بأنه السنة الأخيرة بالنسبة للمجلس الحالي، ولكن في علاقة بالمخطط لهنا مع انتظارات المواطنين بعد تصعيد جملة من المشاريع التنموية اللي تتعلق تقريبا بجميع القطاعات. وقت اللي نتحدث على ولاية الشمال الغربي، نتحدث على الإقليم الأول أو الإقليم الثاني أو غيرها، فما خدمة في المخطط هذايا وفما انتظارات سي رؤوف.
1: هو
0: نعم.
1: الحقيقة معناتها على الأقل باش نحكي كفكرة
0: تفضل.
1: عام وباش نحكي من حيث معناتها انتمائي لكتلة معينة، كنا معناتها ترفضنا وقطعنا مناقشة المخطط
0: خطة تاي.
1: باعتبار أنه ثم شروط دنيا معناها كان معناتها وجب اعتمادها في مناقشة المخطط. وهات نبدو من آخر حاجة،
0: تفضل.
1: معناتها مخطط باش يبرمج للمشاريع معناها التنموية واقتصادية واجتماعية لمدة 5 سنوات،
0: نعم.
1: يقع معناتها مناقشته في ظرف 3 أيام والمصادقة عليه، هذا يثير معناها جملة من التساؤلات. كيف كنا قد معناتها قمنا بندوات صحفية وصدرنا بيان في علاقة بتاريخة النقاش، لأنه لم يقع معناتها تشريك لا مجلس النواب لا مجلس الوطني
0: جزاك
1: للجهات
0: الله خير.
1: والأقاليم
0: نعم.
1: في إعداد المخطط. ما قلناش معناتها ناخذ صلاحيات الأطراف الأخرى، ما كنا على الأقل نكونوا حاضرين باش في خلال مناقشة الميزانية باش ندافعوا على مقترحات
0: المشاريع اي
1: الأخوة المجالس المحلية والا
0: الجهوية
1: الجهوية باش
0: والإقليمية. نعم.
1: ندافعوا عليها خلال المناقشة. كيف اليوم معناتها كان من الأجدر كوننا قبل ما ندخلوا في مناقشة المخطط في حد
0: هذا
1: ذاته
0: نعم
1: ونناقشوا احنا في الخطوط العريضة التوجهات العمومية
0: تمويل.
1: فين
0: نعم.
1: نحبوا كيفاش نحبوا نكونوا وين نحبوا نوصلوا، كطريقة التمويل أجال التمويل
0: تمويل اي.
1: تنفيذ المشاريع شنو الأولويات كيفاش وقع ضبطها. معناها هذا الكل كان الحقيقة غايب في مناقشة المخطط، وهذا معناتها اللي يطرح برشا تساؤلات. اليوم باش يصير معناتها تحميل المسؤولية لمجلس النواب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في بعض المشاريع اللي احنا ما كناش حاضرين في إعدادها وإلا على بينا بها، باش نحاولوا كما قلت لك، معناها تم الدستور معناها يخول لنا مجرد المناقشة إدخال بعض الفصول،
0: التعديلات هاي
1: فصول
0: نعم
1: تعديلات في فصول في القانون المالية، وإلا فصول إضافية. هذا مجال معناها اللي يخوله لنا الدستور باش نقوموا بدورنا، باش نكونوا فاعلين، نحاولوا معناها نكونوا أكثر شراسة في الدفاع على الأولويات التنموية، على مطالب شعبنا في الجهاد، على اللي احنا كما كنت تحكي معناتها وقع تقسيم للتراب التونسي يعني
0: نعم
1: خمسة أقاليم. اليوم ما حسيناش في المخطط اللي هو تم توجه في الإطار هذا، الحقيقة معناها غياب تام معناها للمبادئ معناها اللي كنا نحلموا بها، وإلا انتظارات للمواطنين في مطالبهم المشروعه من تنوير عمومي، من مصالح الشرف، من
0: طيب
1: بنيه تحتيه، من مع تنميه اجتماعيه واقتصاديه. وهذا معناها للاسف معناها لم يتم تضمينه في نص المخطط، وجاء مجرد نص معناها في التقرير.
0: في شكل تقرير اليوم تحدثوا على تقريبا سي رؤوف هي وزارة الاقتصاد والتخطيط هي اللي تشرف على، وأيضا وزارة المالية تقريبا هذوما هما الوزارتين اللي يشرفوا على تنفيذ المخطط هدايا، باش نشوفوا بعد كيفاش يمكن انه بستير عملية التشبيك بين المخطط و ميزانية 27 وقت نتحدث على المشاريع وتنفيذ المشاريع هذايا، أكيد باش توضح الرؤية بالنسبة للنقاط هذه. كيفاش يمكن أنه اليوم نتحدث على الأخذ بعين الاعتبار سي رؤوف هالمتغيرات كما ذكرت على مستوى العالم وغلاء بعض الأسعار، نتحدث على مسألة التوريد وناخذها بعين الاعتبار في ميزانية سنة 2017 27.
1: ان شاء الله. ان شاء
0: نعم
1: الله بالنسبه لنا احنا كغرفتين معناتها حاسين بالوضع، محضرين معناتها اللي كل لجنه معناها في اطار معناتها مناقشه
0: نشط نعم وفما
1: الميزانيه
0: وثيقة وردت
1: وقبل
0: عليكم المالية في الإطار هذا سي راو. نعم
1: ورد علينا وثيقه معناتها اللي هو يخص معناها بالنسبه للسداسي الاول
0: الأول من
1: من
0: سنة 26 نعم نعم
1: بالضبط، واللي هو الحقيقه متاخره خاطر بالدستور نقولوا احنا في شهر جويلية راهو نورمالمون تجينا الوثيقه هذه، بالاضافه الى كونها بالدستور معناتها كانت الحكومه تجي معناتها وتعرض علينا، هي اللي تعرض علينا معناها الستة اشهر معناها الماضيه،
0: في هضم
1: وبرنامجها
0: الميزانية نعم
1: في برنامجها في الست الاشهر الثانيه
0: قادم هاي.
1: ما صارش هذا. احنا باش ناخذوا الموضوع كيف ما هو، باش نحاولوا كليجان نقوموا بدورنا بالاشتراك مع زملائنا من المجلس الوطني للسيادة والأقاليم،
0: نعم
1: باش نحاولوا نخلوا بصمتنا، وان شاء الله معناها نكونوا معناها في اعلى مع الاقل عن ثقة ناخبينا.
0: نعم اكيد هذا فما رؤية وفما نظرة، ومن خلال الوثيقة هذه تشوفوا كيفاش نجموا نتحدثوا على التوجه القادم والخطوط العريضة، نتحدثوا على أولويات المرحلة القادمة في تونس بخصوص مخطط التنمية كما كنا نتحدثوا، وأيضا مشاريع القوانين المالية والميزان الاقتصادي اللي بشقرها الحكومة. فما أولويات أكيد سي رؤوف وقت اللي نتحدثوا اليوم على تحقيق الأمن الحيوي، نتحدثوا على الانتقال الطاقي والاستدامة بالنسبة للاعتماد على الذات، نتحدثوا اليوم على العدالة الاجتماعية، دعم الفئات الهشة وتطوير المرافق العمومية. هذه تقريبا فما رؤية عامة وتصور عام بالنسبة لكم في البرلمان، تقريبا نجموا تمشوا في التوجه هذا يا سي رؤوف.
1: الأكيد
0: نعم
1: الأكيد بالنسبة للمجلس، وهذا معناته اللي صار معناته على الأقل في قانون المالية
0: نعم
1: لسنة
0: 26
1: 2026
0: اي
1: وقت اللي حضرت رئيس الحكومة وعطت جملة معناها من البرامج والتوجهات العامة، وفي علاقة بمشاريع القوانين
0: قوانين
1: اللي وعدت كونها باش تند بها مجلس نواب الشعب. للأسف اليوم نحن على مشارف مناقشة ميزانية
0: جديدة نعم
1: 2027، وما جانا حتى مشروع قانون ملي فضلت وذكرتها من السيدة رئيس الحكومة في في نوفمبر 2025. وهذا هو اللي يثير معناتها جملة من التساؤلات اليوم ما بين التطبيق ما يحكى
0: نعم
1: وتحويله في إطار قوانين وإلا أرقام معناها باش يقع تنفيذ.
0: نعم، إن شاء الله نطلع أكثر تفاصيل في الوثيقة اللي باش يرد عليكم بخصوص القانون المالي، وهذا أكيد بيجيكم البرلمان، وفما تاريخ محدد سي رؤوف، إن شاء الله ناخذوا أكثر تفاصيل في الموضوع هذايا والتوجهات العامة للحكومة في المرحلة القادمة. يعطيك الصحة سي رؤوف على كل ما تفضلت به، تحية ليك، إن شاء الله لينا عودة. تحية أيضا للسيد أبو ثينة الغانمي نائب مجلس نواب الشعب عن ولاية باجة، وأيضا اللي كان حاضر معنا سي يوسف البرقاوي نائب عن مجلس الجهات والأقاليم عن ولاية سليانة، بخصوص موضوعنا اليوم اللي هي الأولويات المرحلة القادمة بالنسبة للبرلمان، اللي هي باش تكون ميزانية سنة 2027، وفي علاقة بطبيعة بقانون المالية، عفوا المخطط الاقتصادي 2026 2030، هذايا اللي ذكرناه وتحدثنا فيه النقاط الأبرز، نقاط تحدثنا فيها من اليوم. إن شاء الله نرجع لها بأكثر تفاصيل. هكا وصلنا لختام اللقاء معكم اليوم في الشأن العام، نلتقي دائما عبر موجات إذاعة الكاف.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: الصفحة الرسمية لإذاعة الكاف، آرائكم، تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كاف، إذاعة الكاف.
2: تمام، وثمنا ليلا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي، إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. أدى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم زيارة عمل إلى ولاية سليانة، طلع خلالها على سير العمل بعدد من المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح لإذاعة الكاف أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطن وتطويرها من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة، مضيفا أنه بتعليمات من رئاسة الجمهورية سيغطي برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابة موجة البرد كامل الولايات ومناطق الجمهورية مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالة الطارئة. ذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسريانة خالد السحباني في تصريح لإذاعة الكاف أن نسبة تقدم أشغال وحدة النهوض الاجتماعي بسريانة بلغت 70%، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مع موفى السنة الجارية، مشيرا إلى دخول قسم تفقدية الشغل والمصالحة حيز الاستغلال خلال السنة الجارية بكلفة جملية قدرت ب 2.4 مليون دينار. انتظم اليوم بالضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف، وانتظمت الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام، وذلك ببادرة من جامعة جندوبة. نظم اليوم مركز أليف بالكاف يوما تكوينيا موجها للطلبة وأصحاب المشاريع حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع بالتوازي مع انطلاق دورة تكوينية مجانية تتواصل على مدى الشهر وموجهة للباحثين عن شغل حول المهارات الرقمية للتشغيل. انتظمت اليوم بمحيط إحدى الضيعات الفلاحية الكبرى بمنطقة المرجة من معتمدية بوسالم ولاية جندوبة عملية بيضاء تحاكي فيضان وادي تاسا بمنطقتي العزيمة والتراخنة المحاذيتين للوادي إثر تهاطل كميات هامة من الأمطار. وأوضح المدير الجهوي للحماية المدنية بجندوبة ومقرر اللجنة الجهوية لمجابة الكوارث وتنظيم النجدة سيف الدين الدخلاوي، أوضح أن الهدف من العملية وما رافقها من مناورات هو اختبار مدى جاهزية أعضاء اللجنة. تابعت جلسة عمل انعقدت مؤخرا بالدائرة البلدية بدقة مشروع حماية المدينة من الفيضانات الذي انطلقت أشغاله منذ أسبوع، ويتضمن إحداث مصاطب ميكانيكية على مساحة 50 هكتارا، بما سيساهم في حماية الأراضي الفلاحية والحد من انجراف التربة. استشهد اليوم فلسطيني متأثرا بجراحه جراء قصف شنه جيش الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة وفق ما أفادت به مصادر طبية فلسطينية. كما أطلقت قوات الاحتلال النار بشكل مكثف وأصابت خيام النازحين في منطقتي المسلخ والمقابر جنوب المدينة. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله. بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

0: كلثوميات. سهراتنا على موجات إذاعة الكاف من الاثنين للحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعاء مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب منه هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: التاسعة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف.
2: أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى هذا العرض الموجز لأهم الأنباء. أدى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم زيارة عمل إلى ولاية السليانة، اطلع خلالها على سير العمل بعدد من المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة. وأكد وزير الشؤون الاجتماعية في تصريح لإذاعة الكاف أهمية تجديد مقرات الخدمة الاجتماعية لتحسين جودة الخدمات المزداة للمواطن. من جهته ذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسليانة خالد السحباني في تصريح لإذاعة الكاف أن نسبة تقدم أشغال وحدة النهوض الاجتماعي بسليانة بلغت 70%، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مع موفى السنة الجارية، مشيرا إلى دخول قسم تفقدية الشغل والمصالحة حيز الاستغلال خلال السنة الجارية بكلفة جملية قدرت ب 2.4 مليون دينار. انتظم اليوم مضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف، انتظمت الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك ونعمل من أجل حرم جمعي مستدام، وذلك ببادرة من جامعة جندوبة. تابعت جلسة عمل انعقدت مؤخرا بالدائرة البلدية بدقة مشروع حماية المدينة من الفيضانات الذي انطلقت أشغاله منذ أسبوع، ويتضمن إحداث مصاطب ميكانيكية على مساحة 50 هكتارا بما سيساهم في حماية الأراضي الفلاحية والحد من انجراف التربة. تشارك وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بداية من اليوم في فعالية الدورة 18 للصالون الدولي للخضر والغلال التي تتواصل إلى غاية أو من 6 إلى 8 من أكتوبر بمركز المعارض الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد. وتندرج هذه المشاركة وفق بلاغ الوكالة تم نشره مساء اليوم في إطار جهود الوكالة الرامية إلى الترويج للمنتجات التونسية من الخضر والغلال والتعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي ومرافقة المستثمرين والمؤسسات، فضلا عن دعم حضور المنتجات التونسية في التظاهرات الاقتصادية والفلاحية الدولية. قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط خلال منتدى عقد في لندن هذا الأسبوع، قالوا إن كميات النفط الموجودة في المخزونات والمتاحة للسوق العالمية آخذة في النفاذ، مما يجعل السوق أكثر عرضة لشح الإمدادات ويؤدي إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار. وسحبت حكومات وشركات طاقة نفطا من المخزونات لتخفيف الضغط على سوق الخام العالمية التي تواجه اضطرابات غير مسبوقة في الإمداد بسبب الحربين في الشرق الأوسط وأوكرانيا. نهاية الموجز على رأس الساعة، نلتقي إن شاء الله بعد قليل زميلة إيمان مرعي ومصافحة في المباشر. إلى اللقاء.

0: بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.
1: عسلامة ومرحبا بكم في موعد جديد من برنامج بلا قيود. كيف ما عودناكم في كل أسبوع نحاولوا نحكيه في موضوع وموضوع الساعة بالنسبة لنا احنا، خاصة كي نحكيه هوكا من الأسبوع الفارط قلنا انه ان شاء الله باش نترقوا في هذا الأسبوع لموضوع أزمة الأخلاق في مجتمعنا. اليوم كي نحكيه على الأخلاق نحكيه هل بالحق نحكيه على أزمة أخلاق في المجتمع التونسي، مع اللي صاير، مع اللي نسمعوا فيه، مع كل حاجة، خاصة وأنه كي نحكيوا ديما الأخبار تجينا على مواقع التواصل الاجتماعي هي اللي تكون السباقة في المواضيع هذه. اليوم كي نحكيوا على الأخلاق نحكيوا على أهمية الأخلاق، نحكيوا خاصة أنه في الاختلال خاصة الأخلاقي راهو ثم زاد اختلال مجتمعي بالنسبة لنا احنا. شنو اللي خلينا نوصلوا لي نحكيه اليوم على أزمة الأخلاق؟ شنو زادة خاصة بالنسبة لنا ديما نحكيه من الجانب النفسي كي نحكيه على أكيد اليوم مع مستشار حسيتنا مش نحكيه على برشة نظريات خاصة اهتمت بالأخلاق. اليوم كي نحكيه على الأسباب الأزمة الأخلاقية نفسيا، كذلك اليوم كي نحكيه على بالنسبة لنا نحكيو على التفكيك الأسري، نحكيو على النجم برشا يلوموا زادة على التربية الحديثة بالنسبة لنا احنا، خاصة وأنه الصغير كيف ما نحكيو بين ظفرين أنه ما عادش يتضرب، ما عادش يتحكي معاه برشا، مع ثم برشا من الأداب اللي تعلمناهم احنا اللي تعودنا عليهم احنا ما عادوش ينطبقوا على صغيراتنا. هل أنه التربية الحديثة ساهمت في هذا في هذه الأزمة؟ كذلك أنه نحكيه على التفكك الأسري وغياب القدوة، ما عدناش نشوفه هذا القدوة، خاصة وأنه ديما نحكيها أنه الزمن المدرسي يتناقض مع الزمن الاجتماعي. النجم زادة هذه تكون من الأسباب اللي وصلت لهذه الأزمة. كذلك أنه اليوم نحس رواحنا كأننا طبعنا مع الرداءة في كل ما نعيشوه، كذلك أنه وهذه يمكن اللي يساهم زادة نحكيه اليوم، وصلنا انه نحكيه اليوم على أزمة الأخلاق. اليوم نحكيه كذلك على تأثير الأعلام، خاصة وأنه ثم برشا لو خاصة الأسبوعين هذوما على وسائل الإعلام وعلى بعض البرامج، كذلك المادة الدرامية اللي تقدمت في رمضان ثم برشا لموها. اليوم نحكيه على تأثير الأعلام خاصة في أزمة الأخلاق ووصولنا إلى أزمة الأخلاق. اليوم كي نحكيو ديما نحكيو ونشجعوا على التطور التكنولوجي، نحكيو على أهمية انه التطور هذا يتماشى مع مبادئنا احنا، يتماشى مع يمكن باش نطوروا احنا كإنسان، نطوروا من انفسنا. اليوم كي نحكيو على التطور التكنولوجي والولوج الى شبكات التواصل، خاصة وانه ولات معضلة بالنسبة للمجتمع التونسي، ولات كأنها مورد رزق بالنسبة لبعض البعض من المجتمع التونسي. اليوم نشوفوا ثم برشا انخراط من الأطفال كذلك المراهقين، وخاصة كي نحكيوا على سن المراهقة وسهولة الكسب السهل هذايا اللي اليوم وصلنا له. هذايا كلها مش نحكيوها مع مستشار حستنا عاطف اللبدي. مرحبا بك عبر موجات إذاعة الكاف.
2: مرحبا إيمان، مساء النور ليك ولكل مستمعينا الكرام.
1: مرحبا. اليوم نحكيه على أزمة الأخلاق في مجتمعنا أكيد، خاطر اليوم خاصة من الأسبوع الفارط هوكا ثم برشا قضايا، ثم برشا إشكاليات، ثم برشا كذلك حكايات وصلتنا وسمعناها وقاعدين إلى حد اللحظة نتبعوا فيها.
2: بالفعل يعني حتى حد لا نجم اليوم ينكر أنه كميا ونوعيا يعني هناك ظواهر اليوم تلفت النظر وتحتاج يعني إلى تحليل وتحتاج إلى تدخل، وهذا يعني يهم فئات كثيرة، منهم حتى الأطفال الصغار، ومنهم حتى الأطفال في المدارس. منهم حتى اليوم شبابنا اللي في المعاهد واللي في الاعداديات، يكفي انك معناها تجي تقرب شويه لاي منطقه من المناطق هذوما وتلقي السمع معناتها فستسمعين ما يندله الجبين. وهذا يعني معناها ماهوش مجرد كلام، لانه الكلام هذاك يعكس ثقافه، يعكس وعي، يعكس طريقه تربيه، يعكس طريقه تعاطي مع الاخر، ويعكس طريقه تعامل مع الفضاء العام. هذا يعني يعكس منظومه كامله اللي تم استبطانها، منظومه كامله اللي سمحت للطفل هذايا للشاب هذايا انه معناها يلفظ بهذه الالفاظ، وانها مش مجرد كلام، انه راهو الكلام هذاك يعكس تصحر وفقر على مستوى اللغة، يعكس يعني انعدام الذوق، يعكس اعتداء لفظي على المجموعة وعلى الفضاء العام. واليوم يعني حتى حد يحب يعترف بهذا، وكأنه كما حكيت انت في المقدمة بتاعك هناك شيء من التطبيع. نقوله انه الحمد لله يعني الخير لا زال في هذه الأرض، نقوله الحمد لله انه ثم التماسك، انه نشوفه التآزر، وانه نشوفه التضامن، وانه نشوفه برش حاجات باهية، وأن اليوم وقت تطلع امرأة معناتها تحتاج إلى مقعد يعطوها، مسن يعطوها، رجل كبير عفوا معناها يعطوه. لكن يعني حتى وجود الظواهر ولو يعني بعدد محدود اليوم واللي يقلق، ويقلق بشكل كبير، بشكل أكثر من توقعه نحن برشا، لأنه كما نحكو الحكاية ماهيش مجرد سلوك فردي، وإنما يعني أصبح سلوك مطبع معه، سلوك يعني يشين الفضاء العام وسلوك يهدد الفضاء العام. يعني اليوم انطباع عام أنك تنجم تخاف معناتها من الاعتداء اللفظي، من الاعتداء الجسدي، من معناتها السلوكات اللي تتنطبعش قيمة، أنك تسمع موسيقى عالية قدام شكون، أنك تتفرج الفيديوهات القصيرة في معناها في لواج وإلا في كار وإلا في أي منطقة، هذا ايضا راه نوع من الاعتداء، لانه الشخص اللي بحذاك نجم يكون راسي يوجع فيه، نجم يكون ما عينوش، نجم يكون ذوقه ذوق اخر، وهذه كلها يعني من الظواهر الغريبه. الاخلاق هنا بمعنى الحدود التي ترآها لنفسك وللاخر، وقتاش انت شنو هو الحد الفاصل بين الشخصي وبين المجتمع، بين اللي انت ترتقي لنفسك ومعناها فقط وما تسمحش انه يمتد الى الاخر. اليوم الحدود بين الفضاء العام والفضاء الخاص حدود تكاد تكون مندثرة، وهذا نشوفوه يعني تقريبا في كل المجالات، في كل المجالات. واليوم يعني نشوفوا حتى بعض الأعمال، يعني حتى في بعض الأعمال الفنية اليوم الشباب نبيدو كتسمع شنو يسمع ويقول لك معناها الغنية بيدها يبدأ فيها كلام معناتها خايب، ويبدو يسمعوه حتى بمنقع عن الآخرين، لكن هذا قاعد يغذي في الذوق. الأخلاق إذا نفهم من المعنى النفسي ماهيش فقط طيبة وماهيش اختيار. الأخلاق هي منظومة مجتمعية تحاول أن تحافظ على المنظومة المجتمعية، بمعنى وقت تكون أنت معناها تتقن العمل متاعك، هذا ليس مجرد فعل أخلاقي، هذا رافع من رافعات الاقتصاد، وهذا رافع من رافعات المجتمع. أنت عندما تقوم بالعمل متاعك كما يجب ستعلم كما يجب، وستقود كما يجب، وستشتغل كما يجب، وهذا الانعكاس سيكون انعكاس فردي ومجتمعي. معناها الحاجة اللي ترى أنت أنها مجرد طيبة عندك وإلا هو سلوك فردي، هذا سلوك جماعي وينعكس تماما على سلوك الجماعة. أيضا من الناحية النفسية معناتها كنت تحدث على التطور الأخلاقي وتطور التفكير الأخلاقي وتطور الأخلاق لدى الطفل، نلاحظ أنه يبدأ من الأولى بما يسمى بالأخلاق المتقوقعة على الأناة، بمعنى أن الطفل لا يرى إلا ما يراه ولا يسمع إلا ما يسمعه، والحاجة اللي تهمه أنه يلبي الرغبة متاعه. ثم شيئا فشيئا يتم الابتعاد عن هذه الأنانية، ويصبح الطفل يأخذ بعين الاعتبار الآخرين، معناه ينجم أنه يسعدني ما يؤلم الآخر، ينجم أنه معناتها يلبي لي رغبتي ولكن على حساب الآخر. وشيئا فشيئا يذهب الحكم الأخلاقي أو تطور الحكم الأخلاقي من محاولة يعني الوصول إلى الهدف مهما تكون النتيجة، إلى الأخذ بعين الاعتبار كليا الآخر. وهنا ندخل في الجوانب الأخلاقية اللي هي عالية، كما أنك تكون متعاطف، كما أنك تكون متسامح، كما أنك تكون عندك العناية المكثفة بالآخر، وهذا بنلقوهم يعني عند العباد اللي هم وصلوا قمة ذروة النمو الأخلاقي. وعند شكون نلقاه هذا؟ نلقاه عند القادة، نلقاه عند المصلحين، نلقاه عند الناس اللي هم قادة في المجتمع متاعهم، يكرسوا العمل التطوعي، يحبوا يصلحوا المجتمع متاعهم، يصلحوا الاقتصاد متاعهم، الأفعال متاعهم أفعال عندها تأثير جماعي وتأثير مجتمعي وتأثير يبقى في الزمن. الناس اللي تلقاها معناتها تغرس في الأشجار، الناس اللي تلقاها تقاوم التسحر، الناس اللي تلقاها تحاول أنها تنقذ ما يمكن إنقاذه من تربية أبنائنا وأطفالنا، وهذا عبر إصلاحات وعبر يعني النظريات وعبر يعني عمل ميداني وعبر إعطاء الخبرة. وهذا ما نلقوهم في كل زمان ومكان. أنا اليوم إحنا في مثلا في وقت اللي نخدمه مع مثلا الأساتذة نتاع التعليم الثانوي أو
1: أها.
2: الإعداديات أو حتى المعلمين، نلاحظ أنه برشا منهم عنده حرص شديد على التلميذ، مهما معناها إذا كان التلميذ عنده عوز مادي يحاولوا انهم هم يلبوا، واذا كان ما نجموش بمقدراتهم يحاولوا انهم يستعملوا القلم نتاعهم، يستعملوا المعارف نتاعهم، يستعملوا الشبكات العلاقية نتاعهم باش ينقذوا التلميذ هذاك. كذلك يعني اذا كان ثم مشكله نفسيه، وهذه نلاحظها برشا زاد، هناك يعني عده اساتذه وعددهم كبير بالكدا يكونوا هم صمام الامان. هذا هو المجتمع
1: هو
2: الذي
1: هذا
2: نريده.
1: اللي مطلوب، يعني انه نرجعوا لصمام الامان بالنسبه لنا احنا، خاطر كلنا عشنا المراحل هذه كلها، ولكن ما وصلناش انه يعني نعيشوا هل الازمه هذه في الاخلاق نتاعنا، انه كيف ما حكيت انت منذ البدايه راهو ما عادش ثم احترام في الفضاءات العموميه، انه ولينا نسمعوا الكلام البذيء في الاماكن الكل، يعني حتى اليوم مثلا اللي استغربت منه انه الطفل صغير يعني يمكن يقرا في المدرسه ما يفوتش سنه ثالثه، انه يحكي بكلام بذيء في حومته بحر دارهم، وين الام وين الاب وينهم المحيطين به، خاطر قبل مثلا كان ثم هذا الاحترام، انه كي تشوف واحد راجل كبير او انه تشوف جارك راك ماكش مش تعلي صوتك، مش نوصلوا نحكيوا الكلام البذيء، انه كي تشوف المعلم نتاعك المدير المدرسه، انه هذوما كلهم عندهم قيمتهم عندهم قدرهم، ثم احترام تجاه القدوه نتاعنا.
2: هو يعطيك الصحة في المقاربة، نزيدها أنا معناتها نعدلها. راهو قبل ما نتعلموا احترام الآخرين نتعلموا احترام أنفسنا. راهو اللي فاقد الاحترام لذاته يفقد الاحترام لذاتك، راهو بجد ماهيش طيبة. الاحترام الذاتي هو تقدير الذات، هو
1: به احنا
2: إنك
1: كي نحكيو على تقدير الذات خاصة، يعني ديما نجبدو وننطلقوا من الأطفال، خاطر مهم جدا راهو كي ربيو أولادنا كي ربيوهم على الاحترام على التقدير، كي الآخر وتقدير الذات في يعني في البداية، هذايا الكل لازم يكون ثم هذا التحصيل الأسري. اليوم ماناش نشوفه في هذا التحصيل الأسري،
2: هذا بيت الداء. اليوم يعني كي تسأل أي خبير تو يقول لك عرفتي شنو هي الأسرة، هل هو زوج وزوجة وأبناء بحكم الفعل الزواج وبحكم السكن، أم أنه منظومة؟ المنظومة هذه منظومة كاملة، فحضور الأب بما فيه كفاية، حضور الأم بما فيه كفاية، فيها يعني أنه نعطي للصغير ما يسمى بالسميك، الحد الأدنى الأخلاقي، الحد الأدنى اللي فيه الاعتناء المضمون، يعني اللي تحته ما نجموش نحكوا على التربية، نجموش نحكوا على إنك تكون متاح بما يكفي للطفل. وهنا معناها اليوم عندنا إشكالية كبيرة. اليوم على عكس الدول الأخرى، وكأنه الطفل رغم إنه نأكد لك إنه الطفل اليوم هو يسمى الطفولة في تونس هي يعني من المواضيع اللي فيها اتفاق وطني كامل. ما تلقيش انت معناها مهما تكون المشارب ومهما تكون الانتماءات ومهما تكون معناتها المدارس، هناك اتفاق وطني معناتها ووحده صماء في هذا الشأن. لكن رغم ذلك اليوم اللي يدفعوا في الفاتوره غاليه برشا هم الاطفال. ونعطيك مؤشرات يعني لا تحصى ولا تعد. من 2013 ل 2021 نسبة استهلاك المخدرات لدى الشباب الترمذي 14 سنة متوسط العمر 16 سنين ضعف تقريبا 6 مرات في بعض أنواع المخدرات. نحكو على الإدمان الرقمي مثلا 6% يعدوا حتى أكثر حتى من 6 و7 سوايع في النهار. نحكوا على يعني العلاقة بالتعليم وبالواحد علاقة متدنية جدا. نحكوا على واحد على ثلاثة يمرض مريض بالسمنة، نحكوا على 18% نقص نظر، نحكوا هذه كلها من جاي. اليوم عندنا منظومة الأسرة منظومة تحتاج إلى العناية وتحتاج إلى العلاج، ثم من بعد ذلك تحتاج إلى إصلاحات كبيرة ثم الوقاية، لأنه اليوم عندنا مشكلة كبيرة. عندنا مشكلة كبيرة، شكون قاعد يربي؟ كيفاش قاعد يربي؟ وشنو نحبوا لصغارنا احنا؟ نحبوا صغير من بعد طرف انا واحد ثلاثة عنده سمنه، يعني مرض السكري، متلازمه السكري، ثم فيما بعد كل الامراض اللي انت على بالك، معناها عافى الله ابنائنا. وهذا من جاي من نمط الحياه. اليوم انا يعني كانت لدي مصافحات مثلا، كانت في المدن الكبرى، الاطفال في المدن الكبرى وقت بده يصير معناها يسكنوا بعاد، واضح انهم ام وابوه باش يعطوه يفطر لبرا. دونك الأكلة اللي كنحلوها هي أكلة تقريبا 100% سكريات، مشروب غازي، ثم أكلة جاهزة سريعة كلها عجين وكلها مستحضرات غذائية. يعني كي باش تحلي ما ثمش حتى نفع ساعة من الماكلة هذيك، وكله باش يعطيك سكريات. السكريات باش تعطي تدفع معناتها الأنسولين إلى الأقصى، بشوية بشوية باش يعمل مقاومة الأنسولين، وبشوية بشوية باش يمشي إلى مرض السكري. نمط الحياة هذا ما نجم يسكن الغادي، علاش؟ نظام ما فيش بروتينات جامدة، معناها ونظام غذائي مشوه، ويعني غير متنوع وغير متوازن وغير صحي. ثم الخمول، معناها يبدو نهار كامل قاعد خمول، يعني نسبة خمول كبيرة. احنا في تونس نسبة الخمول على ما أعتقد يعني عامين التالي 89% عندهم الخمول، والخمول مش معناها أقل من 5000 خطوة في النهار، اللي هو عدد غير كافي بالمرة مش يكون عندك الحد الأدنى من اللياقة البدنية والحد الأدنى باش تحافظ على الجسد بتاعك. نمشي توا للكفايات. اليوم أكبر وزارة قاعدة تصرف وزارة التربية، هي في تقييماتها، هي في المراحل المفصلية في التعلمات الأساسية، ونحكي على كفايات الحساب والقراءة والكتابة تقريبا، يعني كنحطوهم مع بعضهم 40% من التلاميذ لا يستخدمون هذه الكفايات، لقائل أن يقول لماذا، شنو هو الاستثمار الوطني اللي عاملينه؟ شنو هو الاستثمار العائلي اللي عاملينه؟ شنو هو الاستنزاف في الطاقات العائلية المادية والمعنوية؟ فين ماشي وفين ماشي الجهود نتاعنا؟ وهذا أيضا نطرح سؤال، هؤلاء الأطفال ليسوا بأغبياء، وليس لديهم تخلف عقلي، وليس لديهم تخلف ذهني، وليس لديهم إشكاليات صحية. إذا فأين المشكل؟ زدنا برشا في المضامين، زدنا برشا في عدد السوايع، تقريبا دروس خصوصية أصبحت يعني كالقرآن لا تمس، يعني أصبحت أشياء طبعنا معها وأصبحت واقعا مفروضا. يعني هذا أيضا يطرح سؤال، إذا هالتلميذ هذا وهالطفل هذا اللي إحنا لا هو مرتاح في مدرسته ولا هو مرتاح في الشارع ولا عنده شكون يربيه، ومدرسة تقول لك أنا نعلم، والبو يقول لك انا ما عنديش وقت هني بعث ونصرف عليه وهم يربوا ويقروا، شكون اليوم مسؤول على هذه الوظيفه المهمه؟ وهي ليست وظيفه يمكن التخلي عنها او يمكن تفويضها. التربيه في معناها العميق وفي معناها من معناها حتى وقت نرر اصل الكلمه، وانا الاصل السمائي للكلمه، باش نقول ان معنى التربيه اي عدل الشيء، بمعنى قومه، وقومه شيئا فشيئا، لأن يعني تحتاج إلى معالج، وإن لم تعد معناه تعدله شيئا فشيئا يمكن أن تكسره. وهنا تجي عملية التربية، معناها التربية ليست فعلا نقوم به مرة واحدة أو معناها شيء جاهز نطبقه كما هو. التربية هو اجتهاد، وهو جهد متواصل، وهي القدرة على القيام بأشياء معناها تصلح فقط لذلك الطفل. تحدث هنا على جهد التكييف وجهد الشخصنة. نريد كل مشكل كيف، واحد يتطلب أكثر صبر، واحد يتطلب أكثر تشجيع، واحد يتطلب أكثر تحفيز، واحد يتطلب أنك تخليها على راحته. نتحدث مثلا على الطفل اللي عنده أكثر ماهوش اجتماعي، يعني عنده نوع من الاكتفاء الذاتي، يميل إلى الأعمال الفكرية، يميل إلى الأعمال اللي فيها برشا استقلالية، اللي ما فيهاش مجموع، بينما نلقوا الطفل الاخر يحب المجموعه والكوره وغيره، هذوما ما يتطبقوش عليهم كيف كيف. مش بجي هذا نقلبوا اجتماعي بالسيف، وهذا باش نقلبوا معناتها يميل الاعمال الفكريه بالسيف. لكل مساره ولكل مداره ولكل وجهته ولكل طريقته، معناتها هذا الطلب. كيف كيف حضور الاب والام مهم جدا، تحدث على هنا مقدم الرعايه الاولي او الاساسي. طبيعه الحال في مجتمعاتنا هي الام. علاش الام؟ راهو يسمع فيها تو، يكفي انه يجي في بلاصه ويشوف الام كيف تتصرف مع ابنها، خاصه كي يبدا الرضيع مثلا بدا يفهم شويه مثلا من 5 شهور وانت ماشي حتى للعامين. شوف الام شنو تعمل مع الطفل، طول الوقت تخزر له، طول الوقت ترجم له، طول الوقت تفهم فيه، طول الوقت عطيته وجهها وعقلها ومخها ودنيتها الكل، باش ينجم هو من بعد يفهم العالم. هل انه تسمى ام اليوم متاحه بالشكل هذا؟ قداش احنا اليوم كي صلحنا الرضاعه قداش عددناها الام؟ 3 شهور، 4 شهور، 4 شهور وصايب انا نقص حبل السر النفسي ونرجع للام تخدم على روحها، وليذهب ذلك الطفل يقاتل عندها وحده ويخلي الام تخدم 4 شهور. شويه معناها اليوم المشرع اللي قالت 4 شهور على شنو اعتمد؟ ثم حاجه اليوم احنا نقولوا ونعتمد في قراراتنا على الحجج الدامغه. انا اذا عندك ديزبروف الا في مش هكاك. اليوم كل الابحاث الطبيه والنفسيه والعصبيه تقول لك راهو معناها الطفل في العامين مازال يحتاج لامه. العامين الضم باش تعطيه منتي المجموعه الوطنيه الام هذه باش تقدم لنا طفل يعني سليم، مش برشا. ثم نبعد لك انت اليوم في المدن الكبرى، يعني معناها مش الناس الكل تخدم حدا ديارها، قداش يلزم هي باش ولا هو معناها باش يمشي لبوه الام يخدموا باش ينجموا يخلصوا الكهرباء والماء والضوء واليوتيود وكل هذه المصاريف الجمع. معناتها تلقين ساعات يعملوا بين 12 13 ساعه، شنو مازالوا في نهاره باش ينجم يجي ويقعد ويحكي ويفهم ويحاور ويعمل هذا الكل، ومش الناس الكل عندها الوقت ترتاح ولا غيره. اليوم يعني كان نعمل احصائيات على الوضع العائلي وندقوا اكثر في المسائل هذه تو نلقوا عندنا مشاكل كبيره. هذه الكل اليوم يخلينا امام معضله، هي معضلة من يؤدي الوظيفة التربوية. ثم تراخي كبير، ثم أنه ثم استقالة، ثم أنه ثم استهانة بهذه الوظيفة، وهذا باش نجنوه بطبيعة الحال من بعد. اللي ممكن تحكي أنت على الفضاعات، راهو أحيانا إيمان تجي الفضاعات من أطفال ما عندهمش مشكل حقيقي. يعني كي تجي تشوف التاريخ وكل تلقاه كان منضبط، يقول لك راهو في الشارع باهي، عائلته باهي. أصبحت مسألة المرور إلى الفعل، يعني أنه تجيك الفكرة وتنفذها أصبحت سريعة جدا. معناتها تنجم تكون أنت في معهد ولا في إعدادية تصرفوا مع التلميذ ذاك التصرف هو أوله، أنه تتيح من قيمته ولا فيه محقرانية ولا غيره، اتخذ يعني ردة فعل تكون كبيرة جدا وخاطئة جدا، ويعني تكون في الأقصى متاعها. وهذا اللي يفسر مثلا العنف احيانا الموجه نحو المربي، هو في لحظه مرور الى الفعل. علاش؟ خاطر انت باش تتعلم تضبط ايقاع العواطف نتاعك والمشاعر نتاعك مرور الفعل، لازم تكون المكابح نتاعك خدمت. المكابح شكون يعملها؟ مكابح عمر الفرنات. مكابح هذا ما يجوا عبر نموذج يستبطن ببطء، عبر نموذج اعطى الطريق وأعطى المثل، يجي عبر ممارسات عائلية تبدأ من الأم والأب والخال والعم وغيره، يجي عبر ممارسات مجتمعية، أي أنه الأب لا يعنف، الأم لا تعنف، الجد لا يعنف، ولكن أيضا المعلم لا يعنف، والأستاذ لا يعنف، والشارع لا يعنف. حتى يستبطن. هذه تقول لي أنت هذه إيتوبيا؟ لا، هذه مثلا في بعض البلدان موجود، مثلا في اليابان تدرس الأخلاق، ولكن قبل أن تدرس، وهي تدرس حتى نقول أنها مهمة جدا، هي تستبطن وتعالج ويتم تمريرها عبر العادات الاجتماعية اليومية. ولذلك هم أكثر الناس صناعة، هم أكثر الناس حذقا، هم أكثر الناس وطنية، وهم أكثر الناس اليوم يعني إنتاجية، لأن الفعل الأخلاقي مرتبط بالضرورة بكل الأشياء الأخرى. اليوم هالجرائم والفظاعات اللي نسمعها عن بعض حتى بعض الأطفال معناتها، ونشوفه اليوم معناها في آخر آخر الأحداث اللي قاعدة تصير، واللي شد شوية انتباه من مسألة المخدرات يعني عند التلاميذ، وهذه المجموعات اللي معناها أصبحت كالمجموعات الضيقة، المجموعات الفكرية الضيقة اللي تمارس ممارسات يعني مش مخلة بالآداب معناها برك، لكن خطيرة جدا معناها، وهذوما إيماننا عددها مش شوية زيادة.
1: أكيد أكيد. هو كي نحكيه خاصة بالنسبة لنا احنا في هذا الكل، يعني كي نحكيه على أهمية المرحلة وحساسية مرحلة الطفولة بالنسبة لنا احنا، الإيحاءات اللي تنجم تكون داخل الأسرة، أب متفهم، أب يكون قريب، يعني رانا بالحق مستحقين إنه يكون ثم عائلة متوازنة في المنزل. رانا نحكيه ما هيش مجرد إنه أو كان خرجنا مع بعضنا في مثلا نهاية، خرجت العائلة كلها مع بعضها، بانت المحبة متاع العائلة. لا، راهو هذايا سلوك يومي لازم تخصص، خاصة بالنسبة لنا احنا الأب، خاطر الأم ديما متواجدة مع الابن، ولكن الأب مع بحكم الخدمة، بحكم انه زاد عنده مشاوير، وكيف القهوة كيف برشا حاجات، راهو مهم جدا انه تخصص المدة الزمنية لأبنائك تحكي معاهم، خاطر توا مستحقين انه يكون ثم شخص قريب. لانه مثلا الام اللي مش تكون صعيبه، اللي مش تكون مثلا حريصه على قرايه الابن، اللي مش تكون حريصه زاده على انه مثلا تكون صعيبه معاه، الاب مش يكون شويه متساهل شويه متفهم، هذايا هو اللي مستحقينه توا.
2: مستحقا ليه برشا يعني في الوظيفة التربوية اللي أداها الأب والأم، أداها كل على طريقته بتكامل وتناغم تام.
1: هذا هو حاجتنا بالتكامل، انه مشنا مش نسكروا على الصغير ومشنا مش نحلوا برشا، خاطر احنا كيف ما حكيت منذ البداية ثم برشا يلوموا على التربية الحديثة اللي ولات نعيشوا عليها، واللي كذلك يمكن في بلدان أوروبية ثم المنع، خاطر احنا كلنا تربينا انه على هاوكا الأم مثلا هي اللي باش تربيك، هذه الكلمات اللي تربينا عليهم اللي تعودنا عليهم، توا ما عادش ثم هذايا، انه ما ثماش ضرب، انه مثلا ولينا عقلية أوروبية، صحيح نجحت مع الـ الـ في الـ الـ أوروبا، ولكن ما نجحتش معانا احنا، وهذايا اللي عشناه احنا أزمة أخلاق توا.
2: هو راهو إيمان نوضح بعض المسائل
1: اي
2: المساعة. هو ثم تقرير 2025 لليونيسيف في تونس أعطى مؤشر ما تمش تداوله كما يلزم
1: ده
2: عليه. تقريبا نحكوا على 86.2% من التوانسة، من عائلة التوانسة، يعتبروا أنه الضرب وسيلة تربوية مثلى
1: أها
2: ويعتمدوها، وهذا يعني في حد ذاته مشين. الحكاية راهو شفت، على قد ما تضرب على قد ما تشجع، وعلى قد ما تضرب على قد ما تعلم الطفل أنه بده يعنف. خاطر أنت إيش معناها ضربت؟ انت عالجت مشكله بالضرب، مش في بالك مش تحل المشكله، على خاطر كنت الاقوى منعت، اعطيت روحك الحق انك تعتدي على الاخر، على الجسد نتاعه، على الطفل. الطفل هنا راهو ماهوش يعني مش كرسي ولا انا، هما حتى الحيوان ما تضربش، في بالك انت بهذا الطفل. معناتها الضرب عمره لا يربي، وعمره لا ربي، وعمره لا عطى نتائج. لو كان ترجع انت للمدرسه وتشوفي مستوى التسربات اللي تصير، أنا قبلت وتفهم إنه أحيانا يعني اليوم كنت تمشي متحف التربية تلقي الإشارات، تلقي هاك الفلقة اللي كانوا قبل ما نضربوا بها الصغار كوسيلة تربوية خالدة في متحف التربية لما نحطها. شوف إيمان، التربية في كلمتين نقولوها بالدارجة هي استعبال. التربية هي هيئة للمربي، سين بوستور، اللي فيها المربي يعطي للطفل الوقت باش يفهم باش يستبدل، يعطي للطفل الوقت باش يكون ثم رجع صدى. هو الطفل في

0: مطلق، قال مطلق، يعني هو ما تهموش، تحب جاع توا باش يقول لامه توا في الشارع اعطيني توا نرضع. ساعات حتى مش جيعان ظهر له باش يشم الريحه، باش يشم امه، باش يمس امه وغيره، يقول لها توا. دونك هذا مبدا اللذه المطلقه لدى الطفل، لدى الرضيع. ثم يكتشف الطفل شيء من المعونه الاجتماعيه، معناها ما عادش ينجم بعد الطفل في 3 أو 4 سنوات يقضي حاجته وينجا، باش يقول لامه ولا ابوه حاطه في كهرباء حبس الشمس يدار على الانظار اذا كان نقتضى الامر وغيره. هذا يعني باش نعطيك فكره انه الاصل في الاشياء هي الاستباحه. ثم من بعد تاتي الموانع و انها تشرب شيئا فشيئا. هذا راهو ما يجيش، ما نعملش هكاك، نحكم معاه بالسياسه ونكونوا فرد طوله معاه، ونفهموه مره اثنين وثلاثه، ونحكوا له قصه، واحنا بينا نوروه الممارسات نتاعنا ونشحروه. عرفتي كما الحاجه تشحرها تبقى مده طويله باش تشرب الشحور هذاك، هذا مبدا التربيه. اما انك يعني باش ايش معناها ضربت انت؟ انت تو ساعات تقول له ما تكذبش ويطبطب الباب ويقول له قول له مش هنا، انت ديجا قلت واكذب على روحك. ما عادش تنجم تضرب على الحكايه هذيك، ما تنجمش تكيف قدامه وتقول له ما تكيفش وتضرب، خاطر انت تعطيته المثل. هنا ثم الاصل في الاشياء ان الذي يربي المسؤول عن التربيه هو الذي لا يقوم بالاشياء الخاطئه. مش كان خاطر كبير تعمل الغلط. وانت تفهمه هنا صغير، تفهمه انه كي تكبر عندك الحق تتكيف. وتفهم انه كي تكبر عندك الحق تضرب، وتفهم انه الاقوى يضرب. هذه كل هذه المفاهيم خاطئه جدا. تقول لي انت ماذا كيفاش كنا قبل نعيش وهنا كنا لاباس وما ثمش حتى شيء. لا يا ايمان، ارجع الاجيال نتاعك، ما همش الاطفال كلها والشباب وقتها متربيين. ما همش كلهم وصلوا، ما همش كلهم نجحوا. ما همش كل في صحه نفسيه جيده. يعني في انا نحكي لك حتى في جيلي، نعرف انه برشا عاشوا مآسي، نعرف انه برشا يعني من نتيجة الضرب ونتيجة الاعتداء حتى التعيط وكذا طلع ناقم. ونعرف انه برشا معناتها من بعد رد الفعل بشكل كبير جدا. ونعرف حتى نماذج من عائلات مرموقة جدا. طريقة التعاطي والتربية اللي خلتهم يبعدوا. يعني اليوم راهو الأوروبيين عندما أتوا بهذه التربية الذكية ما جابوهاش هكاكا راهو. ولا مش هما يحبوا يعملوا الحاجة ذيك. التربية الذكية اللي في أوروبا هي تربية مجتمعية، هو منظومة مجتمعية. راهو للبو يضرب، الأم تضرب، المربي يضرب، للأستاذ يضرب، للمعلم يضرب، لحتى واحد يضرب. هذه الأولى. وكلهم يوسعوا بالهم، كل من عنده وظيفة تربوية يوسع باله مع الصغير. تعرف اللي في وأنت مشيتي لفرنسا برشا مرات، كي تغيب المروضة الأساسية ما تنجمش تعوضها واحدة أخرى، اللي باش تعوضها ما تقومش بنفس الأنف بنفس الدور. هذا يعني انه للطفل هناك مرجعيات ثابته هي التي تلهمه.
1: هذا هو، يعني احنا ناقصين هذه المرجعيات الثابته اللي تخلينا نعيش هذا الثبات الاخلاقي، هذا الثبات المجتمعي، هذا الثبات الاجتماعي.
0: اذا كده تربيت في اسره فيها الحب وفيها الود وفيها الحوار وفيها معناها تفهم وفيها الاستماع العميق، وابوي وامي موجودين، وعندي العائله الموسعه يسمعوني ويوسعوا بالهم معايا، ولا يسرق ولا يتكيف ولا يعملوا حتى شيء، ويدينون هذه الاشياء، ما يقولش كلام الخايب الى اخره، عندي اكثر من احتمال اني السلوكات هذه كلها نستبطنها. بقى من بعد يبقى فعلا الاقران.
1: هذا هو، خاطر احنا مثلا انه به الصغير تربى عاش في بيئه سليمه، تربى على الاخلاق الحميده، تربى على انه يحترم الاخر، عنده هذا الاكتفاء والتقدير الذاتي. من بعد كي يخرج للمجتمع، انه كي نشوفوهم في المدارس وهكا شفنا ظاهره العنف داخل المؤسسات التربويه على مراه ومسمع الجميع، شفنا الاعتداءات على المربي على مراه ومسمع الجميع، شفنا السلوكات هذه، انه ولينا كأننا عايشين يعني عايشين في غابه بين ظفرين، خاطر الكلمه صعيبه برشا انه تتقال زاده. هذايا ما يخليش الطفل الصغير خاصه انه يتسائل كيفاش هك، يعني شنو هذايا هكا، ثم تناقض بين اللي تربيت عليه وبين اللي توا عايشه.
0: هذا نسموها معناتها هذه الجدليه الديلام، معناتها انك تعيش وضعية فيها برشا تناقض كما تاعك اللي انت. هذا موجود الحقيقة، هذا موجود، يطرح برشا سن المراهقة، يطرح حتى في خاصة كي يبدا صغير يفهم أكثر، خاطر في المدرسة ديما يبقى صغير، ثم نوع من الاحتواء، ثم

0: نوع من المراقبة اليومي بتاعه، ثم نوع ثم رقابة أكثر، وثم تحكم أكثر، وثم قرب أكثر من شبكة علاقاته إلى آخره من الأب والأم. لكن شيئا فشيئا تتعمق من بعد وتكبر العلاقات. اليوم الساعة خلينا نتحدث على شوية ضمانات، نتحدث عن عوامل الحماية. أهم عوامل الحماية هي التربية السليمة. وهنا نتحدث، كنت تتذكري في حديث الأسرة حكينا عن أنواع الأسر، الأسر المهملة، الأسر شديدة الحماية، ثم الأسر الديمقراطية والأسر التي تطبق النموذج الفعال. المهملة تقريبا الطفل يعني ما عنده حتى قيمة، لا عنده شكون يحكم له في وقته، ولا شكون يشوف شنو يعمل، لا شكون يخالط، لا يمشي لا يجي لا حتى شيء. لأنه نلقى عند الأسر المتفكة، نلقى عند الأسر اللي الأب والأم معناتها هما بيدهم وضعيات نفسية وضعيات اجتماعية كبيرة، ثم يتعرض الأطفال إلى إهمال شديد، وهذا نجم يخلق عند هؤلاء الأطفال إشكاليات كبيرة برشا. وهنا تعرف أن الإهمال يعطيك برشا نتائج. يجوك ساعات أطفال نتيجة الإهمال كأنهم عندهم طيف التوحد، ويجوك أطفال عندهم إهمال كأنهم عندهم اضطراب سلوك عميق جدا، ويجوك أطفال عندهم إهمال كأنهم عندهم اضطرابات ذهنية ومعناها تخلف ذهني عميق. من اللي يلقوا محيط مناسب فيه عناية، فيه اهتمام، فيه يعني الحد الأدنى من مقومات التربية، خلينا نقول سيدي ما يكفي من مقومات التربية اللي في حدها الأدنى، ما نقولش الذكية، معناها بسرعة الطفل يستعيد قدراته ويعطيك نتائج باهرة. وهذا جربناه يعني، شفناه في مؤسسات الإيواء بصفة عامة، وتقريبا يعني مؤسسات الإيواء اللي فيها من يجيك طفل من أسرة متفكة جدا، راهو أحيانا ما تنجمش تتخيل وتتصور الطفل اش كان نجم يعيش. أنا نتذكر النماذج طبقنا على إخوة، وأخوة ما نجمناش، الصغار نجمنا نجيبوهم، والكبار على مصالح الشؤون الاجتماعية بصفة عامة ومدن حماية الطفولة والأسرة وكل هذه الشبكة. ثم اللي كبر شوي ما تنجمش تطبق عليه، يهرب يختفي إلى آخره، وتكون وضعيته يعني وضعية سيئة جدا، لا علاقة يعني، ما قراش، ما تعلمش، ما تثقفش. من اللي كبر شوية أبوه عطاه منها راعي الأغنام وشد جبل، ما تعلم حتى شيء، حتى باش تنقذه ما عطاكش الفرصة. وهذه الأسر يعني تعطيك يعني أحيانا ملامح لأطفال يعني يمكن أن تنفتح على كل الاحتمالات اللي تصورها في بالك. ثم الأسر اللي هي شديدة الحماية واللي تخرج لك أطفال معناها قليل التعاطف، يعتبر نفسه هو الفلك اللي يدور عليه العالم، نرجسية عالية جدا، هذا يعتبرش إشكاليات يعني في القسم وحتى مع ديبارون بتاعه. زي ما نلقوهم اليوم في الإشكاليات اللي نعرفوهم، اللي يمشي يدخل المعلم يحكي مع البيداغوج، يحكي مع على كيفاش تقري هذيك، وعلاش هذاك جلول وهذاك جبثاني، وعلاش هذاك عطي توك وهذاك شركته، واللي يصبح المعلم مسكين انا فرعون يخمم كيفاش باش يعدي المعارف وكيفاش باش يغير بالقسم، يبدا يعمل في فيش القسم وفيش بعض الاولياء باش يمنع روحه. نجو تور النموذج الجيد، النموذج اللي فيه الممارسات الفضله، النموذج زي كما حكيتي انت بالضبط، نموذج يعتمد على وضع حدود واضحة. شوف دخلت من الشارع ثبت لك باش نحي البر، هذا ما يتنقشش. أسباب أحد بصفة عامة معناها الشارع مسخ برشا، باش يخرج برشا جراثيم، الدار الداخل باش تكون معناتها صحة الناس كل مريقلة. من بعد ما عندكش الحق تعلي صوتك، وقت تطلب حاجة تقول بالله، وقت كم واحد يشرب تقول له بالشفاء، وعندنا وقت النوم هذاك مقدس، واستعمل التليفون مقنن ما فيش وحدك كلام، كملت الوقت اللي متفهمنا فيه وعندك دور تقوم به. ثم يحفز برشا ويشجع كامل حاجة بيه ويعطيك الصحة، نشاركوه في القرارات، نوفروا له الموارد قدر المستطاع. معناتها إذا كان احنا عائلة مترفهة مش نعطوه على قد عائلة مترفهة، عائلة متوسطة مش نعطوه على قد عائلة متوسطة، ويكون الطفل بده في باله. هذا النوع من التربية يخلق القادة ويخلق القناعة ويخلق الانضباط ويخلق الاحترام ويخلق التفاهم. تقولي لي انت هاو سهل، معناها الوصفه دي نجم نعملوها، نجم نعملوها الا ما تكون الاسره كلها خاصة الأب والأم عندهم درجة من الوعي ويكونوا متاحين يعني موجودين. يعني اليوم أزمة الأخلاق إيمان، ثم بعض الدول الخليجية مش هما اللي يربوا صغارهم،
1: اي
0: معناتها الجيل الثالث والرابع والخامس ما همش بلد خليجي، أقرب إلى الفلبين، أقرب إلى الهند منه إلى بلد الخليج. وقت تجي أنت تعطيه أم، ونتحدث عن اللغة الأم ونحكوا على الأم، يعني شوفي كيفاش كلمة قديش نقولوا أم، يعني ما هو ما يوحد، ما هو مشترك وما يميز. وقت نقولوا أم راهي أم، نقولوا اللغة الأم هي ما تميز الشعب، ما تميز مجموعة ما. تنجمش أنت تجي للطفل تعطيه أم معناها فلبينية وبعد تطلب منه أنه يكون عنده أخلاق البلد خليجي معين. ستكون لديه أخلاق فلبينية، ستكون لديه رؤية فلبينية، ستكون لديه ذوق الفلبيني، خاطر أنت اخترت أنك ما تكونش مع صغيرك، اخترت أنك ما تعطيش وقت، اخترت أنك ما تستثمرش. وهنا نفرق بين التربية الوالدية، وهنا برشا يقول لك كيفاش معنى التربية الوالدية؟ التربية الوالدية هو من ولد من أنجب هو الذي يسر على التربية قدر الإمكان. ونتحدث على منجب معناها عنده قدرة للإنجاب وأنجب وأعطاه صغير لشكون يربيه. هذا نحن عندنا مثل في الشمال الغربي يقول لك كيف فكروا معناها يجيب ويمشي على روحه. دونك وقت نعملوا هكاك عندنا مشكلة كبيرة اليوم، لأنه كلنا تقريبا نتبنوا النموذج نتاع معناها تحت وطأة الأمور المادية، تحت وطأة ضغط الوقت، تحت وطأة ضغط المجتمع، تحت وطأة هذا النسق الذي لا ينتهي. الأب والأم استقالة تامة، والطفل أعطي إلى أشخاص آخرين هم الذين يقومون على التربية. التربية حاجة أخرى، يعني إما تخرج من القلب وتخرج من الشرايين وتكون ثم حب حقيقي تعدل الطفل يشوفه في النغمة وفي النظرة وفي الصوت وفي الحزن، وشوف وقت اللي هو حتى كان غلط ثم متسع من البال باش نعملوه، وشوف وقت اللي ثم يرجع الصدى اللي فيه حنية، اللي فيه تفاهم، اللي فيه تفاهم لحاجات الطفل واللي خصائص عمر الطفل وغيره. وقت نحكوا على تربية، ووقت تربية هذه مش مرة تربية، فيها النعوة معنى التقويم، والتقويم يجي على مراحل ويجي على وقت طويل. وذلك علاش احنا بالنسبة للطفل يحتاج إلى وقت طويل حتى يستبطن كل ذلك. مش من هذا انتم بتقولوا معاش تعالي صدكم معاش مش علي. الطفل أول ما كان صغير كان يبكي كي ما تجيش الحاجة، وتعلم انه البكاء لبدو الحاجة متاعه، أول وسيلة للتواصل عنده هي البكاء. ونلاحظ انه الأطفال حتى في مرحلة متقدمة يعملوا نوع من الانتكاسة النمائية، يعني في العادي يحكي باللغة يبكي، ويزيد في ساعات تلقي صغير يعني من كثر ما يبكي قلق حومة كاملة. علاش؟ خاطر ما سمحناش ليه باش يطور أسلوب نتاع البكاء هذاك، ما سمحناش ليه باش نعطيه أنا البديل. وبالتالي معناها إذا كان أنا ما كنتش حاضر وما تطورتش مع الأساليب وما تفهمتش، والبكي هذيك شيئا فشيئا ولد تتقال بالكلام، ومن بعد ولد تتقال بالكلام الباهي، ومن بعد ولا هو يعرف الحدود نتاعه ويعرف كيفاش يطلب. باش ننتقل من مرحلة البكاء إلى مرحلة التفاوض الجيد، وإلى مرحلة التفاهم، وإلى مرحلة التفاهم والحوار، هذا يتطلب معناها خطوات كبيرة، يحتاج إلى وقت كبير خاصة لدى الطفل، لأن يعني الطفل هو رهن التطور النمائي اللي هو بده يتطلب وقت. لازم يكون هو قادر إنه يفهم اللغة، وقادر يفهم، يكون عنده نوع من الفهم الاجتماعي والفهم الانفعالي، وقادر يتواصل بشكل فعال مع الآخر، وقادر إنه يتعلم التعلم الذاتي. معناتها خاطر أنت ماكش بشد صغير نهار كامل تقرأ الكتاب. التعلم الذاتي هو التعلم المشاهدة، يعني شوف الأم والأبو كيفاش يحكوا مع بعضها، شوف الأب والأم كيفاش تم الألفة بيناتهم، كيفاش تم الاحترام حتى في الاختلاف، كيفاش يتم تسوية الموضوع بطريقة تكون مجدية، بطريقة تكون فيها برشا احترام. هذا هو يتعلمه يستبط، ما أنت ما تقول له حتى شيء، هو باش يشاهد ذلك ويستبط. إذا كانت تحل مشاكلك بالضرب والرفض والعياط، معناها هذاك هو بيده باش يمشي في باله أنه هذاك هو اللي يصلح. وهنا وين المشكلة في السلوك الإنساني بصفة عامة؟ إحنا كبشر مثاليين وقت نبدو نحكو. مثاليين كنبدو مرتاحين.
1: اي
0: مثاليين كي نبدأ في أريحية من أمرنا، لكن وقت اللي الأمر يمسنا، وقت اللي تكون المشهد صعب، وقت تكون الوضعية صعبة، ثم يختبر الشخص. شفتي وقت اللي تحط في وضعية صعبة ما عادش باش يتعلم الكلام اللي قلته له والباهي وكذا، باش يرجع شنو هو الطبط النموذج اللي شافه، باش يجبد الكليشيه هذوك، باش يجبد هاك الياكورسي هاك المختصرات، مختصرات السلوكيه. كان انت وقت تخسر تعيط، ودك باش تخسر باش تعيط. كان انت وقت تخاف زاد معناها يا ريت اللي شافه، وخاصة في الوضعيات اللي تتطلب تحكم في الذات، وتتطلب تقييم، وتتطلب معناتها نوع من اللباقة إلى آخره، هذا كله راهو يستبطن منك أنت، والاستبطان هذا مش من عشان نوضحه. مش أنت قررت اليوم باش تكون معناتها باهي، هو باش يمشي باش يولي باهي كيفك. هذا يتطلب أنه تعلمه على مراحل، وهنا نتحدث عن التعلم بالضرورة المرتبط بالنموذج. ما تنجمش أنت تجيب كتاب وتقريه ولا تقول له ما تعملش وهو ما يعملش. أنا نعطيك مثال بسيط جدا. اليوم طبة يتكيفوا، شنو سمى في علبة السجائر؟ مصور له عبد مريض بالسرطان، عافانا وعافاكم الله، مصور له فم يخوف، مصور له قلب، مصور له ويقول له راه التدخين قاتل. المعلومة متوفرة مش متوفرة؟ معلومة متوفرة. هل يكفي انك تعرف باش تغير سلوكك؟ لا، لأنه المعرفة على عكس الوعي. الوعي هو استبطان المعرفة وتحويلها إلى سلوك عملي، والمعرفة هي مجرد معرفة، أنه عندك معلومات. كما بالضبط تجي أنت اليوم الأم تقول لها راهو من الأفضل أنك ما تقليش في الزيت، ذاك راهو ينجم يهدر الزيت وتنجم يكون يخلق مركبات قد تؤدي إلى السرطان. نظريا تجاوبك عليها بالبداية، تطبيقيا مجتمع كامل يقلي، والبنة عندنا مرتبطة بالتقلية. برا يحكي لي صباح، معناها هنا المعرفة في بلاصتها، والوعي وتحويل المعرفة إلى سلوك وإلى معناها ممارسات فعلية، هذا يتطلب وقت كبير جدا. التربية أصعب من هذا. التربية هو استبطان بالنموذج، ويتم عبر وقت طويل جدا، وما يتم استبطانه من الصعب جدا جدا جدا أنك تبدله. ثم اليوم نظريات تقول لك راهو إيش معناها التربية الوالدية؟ راك أنت ماكش فقط تربي فيه باش يعطي سلوك، راك تربي فيه باش ينجم هو يربي نهار اخر. علاش؟ على خاطر هو يتعلم الابوه من معاملتك انت ليه، مش شنو هو قرا وشنو هو شاف. ما ينجم يكون اب الا ما يكون هو بيدو عاش كابن بشكل كما يقول وينيكوت، بشكل يعني على الاقل يصل الى حد الكفايه، جيد بما فيه الكفايه باش ينجم هو يعديه. وهذا نلاحظوه وحتى عند المتعلمين. اذا كان انت مثلا وقت انت تقرا قريت عند معلم يعنف مثلا، ولا معلم يعمل عنف اللفظي، ولا معلم يهين، ولا معلم ما عندوش اعداد البيداغوجيه وعنده معناها مجموعه باك يخدموا معها، هذاك انت بدك راك بعد كي باش تولي تمارس المهنه نتاعك، الا من رحم ربك راك باش تكون اقرب للنموذج اللي انت شفته. خاطر كبشر ما عندناش طاقة كبيرة برشا إبداعية باش احنا نعاودوا نخلقوا من جديد. الطب اللي كونه في الطب معناها اليوم تدا هذوكم ما يكفيش انك تكون عندك البعد العلمي، يراي عندك رسالة كبيرة، راك أمام المرض، راك أمام الألم، راك كما يقال يعني راك في حضرة الألم، معناها مش حاجة بسيطة. يعني باش تلقى عباد اللي كلمه منك تقتل، وكلمه منك تحيي، وكلمه منك تخليه ربما يتشبث بالحياه، وكلمه منك هذا ايضا. انت اذا كان علمك بشكل جاف وما علمكش الابعاد الانسانيه، من الصعب جدا فيما بعد انك معناها تكون تلبي المعنى التام لطبيب، بمعنى بما فيه من انسانيه، وبما فيه حرص حتى على الكلمه، وفيه حرص حتى على ما يؤتى منك. بالتالي اليوم كي نحكوا احنا على هذه الأزمة أساسا يعني إيمان تأتي من هذا التفويض إلى مجهول، عن الفعل المبني للمجهول. أيضا التربية عندنا في تونس مبنية إلى المجهول، وتعرف في اللغة العربية معناها وقت اللي يغيب الفعل في الجملة المبنية للمجهول، نائب الفعل هو اللي ينوبه. احنا نحن النائب ما نعرفوش شكون. اليوم انت كي تسال شكون يقوم بالوظيفه التربويه، راه حتى حد لا يجاوبك. راه يعني انت عمليا البو خرج هذا صغيره للكراش، كبر شويه هذا للروضه، كبر شويه هذا للمدرسه، يعدي 10 سواق على بره وزوج سواق اعتيد وزوج سواق اخرين على المنصه الداخل، شكون قاعد يربي؟ وين الوظيفه التربويه؟ معناها ومن بعد يقول لك اليوم راهو عندنا عقوق، وراهو عندنا جفاف كبير في العاطفه، وراهو مش جيل الذي ما يحسش، مش جيل الذي ما يعتبرش. وتشوف انت احيانا يعني حتى صغيرات ما تجيش، شفتي ايمان ما تجيش الرفليكس باش يشوف كبير في السن مثلا مش عاطيه المقعد نتاعه، مش خاطر مش متربي، الفكره ما جاتوش، رفليكس ما عندوش، معناها الاحساس بالاخر ما عندوش. واليوم اللي زادت فيه مبله هو يعني اللي قاعد يربي في بلاصتنا هو مواقع التواصل بصفه عامه، هذه المنصات اللي اليوم لا رقيب ولا حسيب عليها، واصبحت هالخوارزميات هذه نوع من الحرب النفسيه والمجتمعيه اللي تخوض علينا الدول الاخرى والثقافات الاخرى، واحنا في معناها في نوم وفي سبات عميق. اليوم راهو الخوارزميات اللي تخدم في الصين مش نفسها اللي تخدم عندنا نحن مثلا. برا حل تيك توك في الصين انت شوفي شنو الجيل الصغار، وهذا راهو مش كلامي، هذوما الناس عملوا البحث وشافوه وتاكدوا منه وحكوه. الخوارزميات في الصين تحكي على الرياضه، تحكي على علوم الفضاء، تحكي على البيولوجيا، تحكي على الظاهره الكموميه، فينومين كوانتيك. احنا انا باري شوف شنو نعطونا، يعطوا لصغارنا تحدي الهريسه وتحدي ندري شنو وكلام فارغ، معناها تعفن الدماغ بأتم معنى الكلمه. اليوم انت تقول لي لا ما تنجمش تمنع راك المنصات هذه، اما انت تنجم تحدد الخوارزميات. اليوم الوكاله التونسيه للانترنت التحديات نتاعها كبيره، اللي ما عادش فقط راهو باش اليوم لازم نفهموا انه هذه المضامين وهذه المحتويات هي التي تشكل الوعي الجمعي. اليوم هل انه وانه الاكثر تاثير زعما حصه اذاعيه على المباشر واحنا قاعدين نحكوا ونعصروا مشايخ، ولا مؤثر نتاع الدرج في بعض المنصات؟ اليوم الواقع تبدل برشا، والواقع قاعد يتغير، والمؤثرين اصبحوا حقيقه، يعني حقيقه تعيش معنا. شنو عملتك كمجتمع اليوم باش تكون انا بدي مؤثر، وباش انا بدي ندخل الساحه هذيك، باش انا بدي نطرح البديل الايجابي والبديل الجيد. اليوم انت تفهم اكيد يعني ثم الناس ما زالت تعتمد وما زالت تركيزها عالي، وما زالت تنجم تسمع وتنجم تقرا كتاب وتنجم تسمع حلقه اذاعيه وتنجم تسمع حلقه تلفزيونيه، ولكن اليوم الاسلوب الاقرب الى التعلم والاسلوب الاقرب الى التاثير هو هذه الفيديوهات القصيره. وهنا يجب نعتمد عليها اعتماد كبير خاصه في اجيالنا للتثقيف والتوعيه والتحفيز وللتربيه. انا انت اليوم الصغير اذا كان كثفنا من المحتويات نتاع التربيه وفهمنا ايش معناها وكيفاش تحترم الالم الاخر، كيفاش تكون فاعل في الحي نتاعك، وكيفاش تكون فاعل في الطبيعه نتاعك، وكيفاش من تو تساهم في مقاومة الشح المائي والانجراف وغيره، وتكون صاحب مبادرة، وكيفاش أنت تكون عندك مكانة في المدرسة متاعك، والمدرسة متاعك ما تكونش مكان للدراسة فقط، لكن دراسة لمكان أنت تلقى فيه روحك وذاتك، وأنت تتعلم فيه الأخلاق أيضا. يعني اليوم كنت لاحظي ما عندناش قيمين احنا في المدرسة. الجماعة اللي يدخلوا في يدخلوا للراحة في المدرسة، شكون القيم عليه؟ معلم هو اللي كان يقري هكا ولا لا؟ دونك صايت لا يتلم رزق ما تركني حال سبيل. زعما يكفي اني نخلي صغار في معناها في تفاعل تلقائي، انا من الناس اللي نفضل برشا التفاعل التلقائي. لكن نزيدوا حويجه وقت اللي يبدا ثم شخص راشد يؤطر هذه العمليه دون تدخل. تعرف اللي كي تجيبي مجموعه نتاع اطفال وتحطي بحذاهم عبد راشد معناها كمرجعيه، ما يقل برشا نسبة العنف، تكون القدرة على تنظيم اللعب يكون أكثر، تكون معناتها اللعب إبداعي أكثر، وفي العادة يرجعوا له ويشاوروه كيفاش يعملوا. وقت اللي يبدا تلقائي تماما، في العادة نجم يكون ثم اعتداءات جسدية، في العادة نجم يكون اعتداءات لفظية، وفي العادة يعني ما يتمش تنظيم اللعب كما يجب بين هذه بين مجموعة الأطفال. هذاك علاش
1: باهي اكيد احنا مازلنا مش نواصلوا حديثنا مستشار حسيتنا، ولكن في الجزء الثاني من برنامج بلا قيود بعد تقديم النشره.

0: سهراتنا على موجات إذاعة الكيف من الاثنين للأحد
1: بين ثنايا الذاكرة في سهرة اثنين مع كمال الزديري والدكتور محمد التليلي.
0: في سهرة ثلاث تقترح إيمان مرعي بلا قيود.
1: موسيقى من العالم في سهرة الأربعاء مع آمنة الخليفي.
0: وتسهر نهار الخميس في ضيافة نجم مع حنان بن مصطفى.
1: سهرة الجمعة فنية تجمع بين المسرح والسينما في أضواء وظلال من اقتراح عادل الخماسي.
0: سهرة السبت من اقتراح حمادي الخماسي وموعد مع الإنشاد الصوفي والطرق الصوفية.
1: وتسهروا في ليلة الأحد مع برنامج المكتوب من هروب مع فتح الرئيس.
0: البرمجة جديدة على موجات إذاعة الكاف
1: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
2: العاشرة ليلا هنا بإذاعة الكاف.
3: صوت الشمال الغربي
2: إذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى آخر نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه أهم عناوينها. وزير الشؤون الاجتماعية يطلع بولاية سريان على سير عمل عدد من المؤسسات ويكشف عن برنامج مساعدات اجتماعية لمجابهة موجة البرد. بولاية باجة انطلاق مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تشارك في الدورة 18 للصالون الدولي للخضر والغلال بمدريد الإسبانية. إلى التفاصيل، أهلا بكم. أدى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم زيارة عمل إلى ولاية سريانة، اطلع خلالها على سير العمل بعدد من المؤسسات الراجعة بالنظر إلى الوزارة. وأكد الوزير في تصريح للزميلة سلاف الحمداني أهمية تجديد مقرات الخدمات الاجتماعية لتحسين جودة خدمات استقبال المواطن من أجل مواكبة كل البرامج الاجتماعية لنسق تطور الحياة، مضيفا أنه بتعليمات من رئاسة الجمهورية سيغطي برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد كامل الولايات ومناطق الجمهورية مع إقرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة.
4: هي تجديد المقرات للخدمات الاجتماعيه لتحسين استقبال المواطن. اليوم قسم تفقديه الشغل باشر العمل نتاعو وانطلق، وعندنا الكليبز كذلك انطلقت في العمل، مقر جديد ان شاء الله يسهل القبول نتاع المواطنين لاريحيه في العمل بالنسبه للمواطن وكذلك بالنسبه للعاملين بالشؤون الاجتماعيه. عندنا المقر الثالث اللي هو النهوض الاجتماعي في سليانة في المراحل الاخيره، وهذم تقريبا على مستوى البنيه التحتيه، لكن كذلك عندنا برامج تاع الشؤون الاجتماعيه اللي تتنفذ مواكبه لنسق الحياة متاع التوانسة. بمجرد انقضاء العودة المدرسية يكونوا على أهبة الاستعداد لفصل الشتاء، يكونوا حاضرين لزوز أشياء. الشيء الأول أنه ما نخليوش وما نغفلوش على أي شخص أنه يكون في ضيق أو في حاجة في فصل متاع الشتاء، ما نخليوش مناطق نقصة مواد. ثاني حاجة، عندنا التدخلات الاستثنائية في الحالات الطارئة، هذا اقتضى منا تغيير الاستراتيجية متاع العمل بالنسبة للشؤون الاجتماعية، لأنه تقليديا كانت المخازن المركزية اللي تخزن فيها كل آليات التدخل موجودة في العالم. احنا حولنا توا تدريجيا المخازن المركزي على مستوى الولايات، وهذا يسمح لنا اكثر امكانيه التدخل على الولايات المجاوره في اسرع وقت ممكن.
2: ومن جهته ذكر المدير الجوي للتجهيز والإسكان بسريانة خالد الصحباني في تصريح للزميلة سلاف الحمداني أن نسبة تقدم أشغال وحدة النهوض الاجتماعي بسريانة بلغت 70%، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مع موفى السنة الجارية، مشيرا إلى دخول قسم تفقدية الشغل والمصالحة حيز الاستغلال بكلفة جملية قدرت ب 2.4 مليون دينار.
5: سليانة الكلفة الجملية هي 4.4 مليون دينار، نسبة تقدم الأشغال 70%، فيها زوز مساكن وظيفية ومكتب استقبال للمواطنين، فيها مغازة وقاعة اجتماعات، والمساحة الجملية للمشروع هي 1500 متر مربع. موفى السنة إن شاء الله حسب تعهدات عطينا المقاول تبدأ 100% نستقدم الأشغال إن شاء الله. كلفة المشروع نتاع تفقدية الشغل هو زوز مليارات و400، نسبة الأشغال 100%، تو نستغلوا فيه، فيه مسكن وظيفي، المساحة الكل في حدود 700 متر مربع.
2: انتظمت اليوم بالضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام، وذلك ببادرة من جامعة جندوبة وبمشاركة ممثلي بعض الجامعات الجزائرية. مديرة المدرسة العليا للفلاحة بالكاف نيس الرياحي تتحدث.
6: مهرجان الأثر البيئي تظاهرة فيها طلبة فيها شركائنا معنا وفد من الجامعات الجزائرية الحدودية كانت عندهم إضافة. البرنامج ثري جدا جمع بين مداخلات لزاتولي أون بلانات في نطاق حماية البيئة والفلاحة الإيكولوجية. الهدف متاعنا طلبة القدم ولا طلبة جدد يكون يعرفوا الشركاء متاعنا حتى ينجموا الفرصة هذه يختنموها باش يعرفوا شنو ما الستاج اللي نجموا يعملوهم يعرفوا الميثاق الإيكولوجي ميثاق الجامعة تجاه البيئة ويتعلموها اليوم ما ينجموا كان يتفادوا الطلبة كيفاش قاعدين نكونوا فيهم أون بلان شون من طرف الأساتذة الأجلاء اللي معانا عارفوا شنو المداخلات والأشغال اللي قاعدين يقوموا بها الأساتذة نجموا كان هما يتعلموا.
2: نظمت اليوم جمعية شانتي بالشراكة مع دار الشباب حي الازدهار بعين دراهم أولى الأيام التعريفية والتكوينية لفائدة الشباب حول الإشكاليات المحلية والحلول المناسبة، وذلك في إطار مشروع تغيير بالمنطقة. رفقة العبيدي.
7: اليوم التكويني الأول لممثلي نادي التواصل من أجل التنمية. أكثر التفاصيل مع بهيجة معلة المكلفة بالإعلام.
8: الفكرة هو أنه نختاروا نكونوا مجموعة من الشباب ونقوي قدراتهم في التواصل باش يكونوا أكثر مشاركة في الحياة المحلية ويعرفوا بالمبادرات والبروجي والموارد الموجودة في المنطقة. بالنسبة للتواصل من أجل التنمية ما يعنيش أن نوصلوا المعلومة أما زادة أن نسمع للشباب والمواطنين، ومن هنا يجي دور نادي اللي باش يكون فضاء للشباب باش يتعلموا كيفاش يوثقوا المبادرات والتجارب الموجوده في عين دراهم، يعرفوا زيادة بالمواضيع اللي تهم المنطقه والمشاكل نتاعها. اليوم التكويني هذا هو اول خطوه في مسار طويل باش يكون في المرافقه والتكوين. الهدف نتاعنا هو انه نادي ما يكونش كان فضاء للتكوين اما زيادة يكون فرصه للشباب باش يشارك وباش يتطور في مهاراته باش يعبر على افكاره.
7: المشروع انطلق اليوم ليكون فرصه للشباب من اجل الاندماج الاجتماعي والتنموي، وأيضا من أجل حمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر من خلال تأثيرهم في نوادي للمواطنة.
2: انطلقت مؤخرا أشغال مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات، ويتضمن أحداث مصاطب ميكانيكية على مساحة 50 هكتارا، بما سيساهم في حماية الأراضي الفلاحية والحد من انجراف التربة. نجي الخلولي.
9: يهدف مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات إلى حماية الأراضي الفلاحية من الانجراف وتعزيز القدرة على مجابهة المخاطر الطبيعية، وفق ما يؤكده النائب بالمجلس المحلي للتنمية بمعتمدية تبرتق عن عماد الدقة محمد بن عثمان.
10: هذا المندوبية باش تدرج البرنامج هذا وحماية زاد الأراضي نتاع الفلاحين من الانجراف يتم الإنجاز من طرف الأفضل عند أسبوع. البرنامج هذا يقطع على 5 هكتار، هو تابع كذلك للحظيرة ميكانيكية تابعة للوكالة معدات لحماية التربة والأراضي الفلاحية. مقترنة المشروع هي إحداث مصاطب ميكانيكية على مساحة 50 هكتار باش تحمي الأراضي من الانجراف وتعمل كوميداسيون درو زادا باش يتعمل تحت الزيتون باش حتى العوام الجفاف تشد معية السيد المعتمد بطبيعة الحال وسيد العمق للمنطقة. نظمنا اجتماع الفلاحين لإعلامهم بالبرنامج هذايا وأهمية المشروع هذايا.
9: هذا وسيوجد مشروع مدينة دقة من الفيضانات في مرحلة أولى على مساحة قدرت ب 12 كيلومتر، بما من شأنه أن يساهم في حماية الأراضي الفلاحية خاصة وأن المنطقة تعرف بإنتاجها للزيتون.
2: في متابعتنا الوطنية، تشارك وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية بداية من اليوم في فعاليات الدورة 18 للصالون الدولي للخضر والغلال التي تتواصل إلى غاية 8 أكتوبر الجاري بمركز المعارض الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد. وتندرج هذه المشاركة وفق بلاغ صادر عن الوكالة مساء اليوم في إطار جهود الوكالة الرامية إلى ترويج للمنتجات التونسية من الخضر والغلال والتعريف بفرص الاستثمار في القطاع الفلاحي ومرافقة المستثمرين والمؤسسات، فضلا عن دعم حضور المنتجات التونسية في التظاهرات الاقتصادية والفلاحية الدولية. كما تمثل هذه المشاركة فرصة لتعزيز التصدير والانفتاح على أسواق جديدة وتشجيع المؤسسات التونسية على تطوير شراكات اقتصادية وتجارية ذات قيمة مضافة. ويضم الجناح التونسي الذي حجزته وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ممثلين عن المجمع المهني المشترك للخضر والمجمع المهني المشترك للغلال إلى جانب عدد من المهنيين والمستثمرين التونسيين. في الشأن الفلسطيني، استنكرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين اليوم تصاعد استهداف الصحفيين من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين الذي طال عددا من الصحفيين في شمال الضفة الغربية، معتبرة ذلك حلقة جديدة في سياسة الاحتلال الممنهجة ضد الصحفيين ووسائل الإعلام. وأوضحت النقابة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية أن معطيات ميدانية وثقت اعتداء المستوطنين بالضرب المبرح على المصور جعفر أشتية قرب بلدة عقربة جنوب شرق نابلس، مما استدعى نقله بشكل عاجل إلى المستشفى في حالة صعبة، إضافة إلى تحطيم ومصادرة معداته الصحفية أثناء تغطيته اعتداءات المستوطنين على قاطف الزيتون في أراضي البلدة. وأضافت أن قوات الاحتلال احتجزت الصحفيين محمد عتيق ومحمد عابد أثناء تغطيتهما استعدادات قوات الاحتلال لاقتلاع أشجار الزيتون في أراضي بلدة عنزة جنوب جنين، واقتادتهما إلى جهة مجهولة برفقة مجموعة من قاطفي الزيتون. بهذا الخبر ننهي آخر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين. وزير الشؤون الاجتماعية يطلع بولاية سريان على سير عمل عدد من المؤسسات ويكشف عن برنامج مساعدات اجتماعية لمجابهة موجة البرد. بولاية باجة انطلاق مشروع حماية مدينة دقة من الفيضانات. وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية تشارك في الدورة 18 للصالون الدولي للخضر والغلال بمدريد الإسبانية. على رأس الساعة نلتقي إن شاء الله، بقيت متابعة طيبة لبرامج إذاعة الكاف، إلى اللقاء.

بلا قيود. بإمضاء إيمان مرعي.

0: رجعنا لكم مواصلين معكم لقائنا في برنامج بلا قيود، مواصلين مع الموضوع اللي اخترناه لليلة اللي هو أزمة الأخلاق في مجتمعنا اليوم، خاصة وأنه حكينا في البداية على أهمية ودور الأسرة خاصة في العملية التربوية، لأنه مسحقين برشا لهذه الأسرة المتوازنة، هذه الأسرة المتكاملة، هذه الأسرة اللي تنجم تحافظ على هذا الطفل. وراهو كي نلقاو الأسر كلها نفس العقلية، نفس الاستراتيجية اللي تعتمد فيها، فأكيد أنه مش يطلع المجتمع صالح ومش يكون ثم هذا القدر من الاحترام. حكينا كذلك أنه في على مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها خاصة على الشباب، على المراهقين بصفة عامة، على المجتمع ككل. اليوم كي نحكيو على وسائل التواصل الاجتماعي اللي قاعدين نستخدموا فيها ونوظفوا فيها في أشياء تنجم هي اللي تكون ضرت بأخلاقنا وضر بالمجتمع ككل. اليوم زادة حكينا على خاصة أنه العملية التربوية تنجم مثلا هذه وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في العملية التربوية من خلال إيقاع الفيديوهات القصيرة اللي تتعدى، خاصة كي تهتم بالتربية، كي تهتم بالأخلاق، كي تهتم بالعقائد، كي تهتم بحاجات تنجم تمس الإنسانية. هذا هو دورها وهذا دور وسائل التواصل الاجتماعي خاصة بالنسبة للمجتمع التونسي. هكاك نجمو احنا ننهضوا بالمجتمع ونجمو نبعدوا شوية من هذه الأزمة، أزمة الأخلاق، ونحسنوا من السلوك العام. نرجع معك مستشار حستنا، مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا إيمان.
0: مرحبا به. نواصلوا حديثنا خاصة وأنه هوكا حكينا من الأسباب أنه مثلا هذه المواقع، مواقع التواصل الاجتماعي، وهذا التطور التكنولوجي اللي وظفناه احنا كمجتمع تونسي بطريقة خاطئة. كذلك حكينا أنه من الأسباب الأزمة الأخلاقية اللي نعيشوها في المجتمع تنجم ترجع للتربية وطريقة التعامل داخل الأسرة مع هذا الطفل. كذلك أنه نجم حتى اللوم نوجهه كذلك للمجتمع، لمثلا مؤسساتنا التربوية، لعلاقتنا كيفاش ولات خاصة داخل مؤسسات التربوية اللي هي البيت الثاني لهذا الطفل.
1: بالضبط، يعني هو تلخيص ممتاز جدا للحصة الأولى. ثم اليوم يعني فكرة المجتمع هي فكرة يعني في الأساس المفروض نبدو بها، لأنه يعني احنا في العادة نبدو بالطفل. اليوم رو إيمان، مهما تبلغ درجة الفرد في الوعي، مهما يكون درجة الوعي لدى العائلة، إنه هذه العائلة ستكون يعني هي أيضا تحت وطأة وشدة يعني اللي نجم يعطيه الشارع وتعطيه البقية وتعطيه الأقران على الطفل ولا على الشاب وحلا حتى على بعض الكبار. اليوم يعني ما بين الأشياء اللي عمري ننساها، أنا وقت اللي أنا طالب في سنواتي الأولى، في الأشهر الأولى في علم النفس الاجتماعي، وثم تجربة في علم النفس الاجتماعي، تجربة بسيطة جدا ولكن الوقت ذاك يعني بدلت لي حتى طريقة تفكيري. وتجربة بسيطة جدا يعني تعرف بـ ECH، ويجيبوا معناتها ستة من الناس متفاهمين معهم، والسابع هو اللي باش يقوموا عليه التجربة. الستة الألوان باش نعطوهم احنا ثلاثة ألوان مختلفين على السبورة وهم باش يجاوبوا. بطبيعة الحال احنا طالبين منهم يجاوبوا بالغلط، يعني الأحمر يقول لي أزرق والأزرق يقول لي أكحل، ما يعطوا نفس الإجابات. في نسبة 90% السابع اللي هو معناتها هو اللي باش قام عليه التجربة وما عطيناش حتى تأثير، جاوب كيما جاوبوا المجموعة، تخلى على قناعاته، تخلى على تشوف فيه عينه، تخلى على تشوف فيه البصر متاعه، وأجابة كما تجيب المجموعة. وهذا يعني يعطينا فكرة على مدى تأثير الجماعة ومدى تأثير المجموعة. بعد فهمنا أن المجموعة تقريبا الجماعة تلغي الوعي الفردي وتلغي الفكر الفردي وتلغي القوة الفردية. وهنا يأتي المشكل، يعني أحيانا أنت تعطي ابنك أحسن تربية ممكنة ويكون استبط النموذج ويكون جيد، وهذا عمل حماية في حد ذاته، لكن من بعد تأثير الأقران يكون تأثير سلبي جدا، خاصة خاصة إذا كان الطفل هذا ولا الشاب هذا من بعد ما لقاش التأطير اللازم وما تمتش الرقابة اللازمة على العلاقات متاعه، ثم أنه حتى اللي معناها المعهد أو المؤسسة التربوية هي بدها ما قامتش. أنه اليوم وين تتكون المجموعات هذه؟ اليوم كيفاش أن يقولوا لي ثم مجموعات معناتها تكونت ولت معناتها تعمل في معناتها تعمل في المخدرات مع بعضها الكل، وقالت تمارس في حاجات أخرى كل فين صار هذا معناتها؟ تحت رقابة شكون؟ شكون المسؤول؟ يعني أحيانا يلزمنا نردوا بالنا، راهو مش مسموح مثلا تمييز على الحبال اللي هو، والمؤسسة التربوية تبقى مؤسسة تربوية فيها حدود. واليوم راهو عملية الإشعار راهو عملية، خليني نوضح معناها للي يسمعوا فينا من المتدخلين التربويين بصفة عامة، راهو فيها ظرف تجديد بالنسبة لعملت معناها بالنسبة لإطارات التربية واللي يعملوا في التربية بصفة عامة. من الشدة ظرف التجديد في القضاء، يعني أنك إذا كان العبد العادي يسأل مرة أنت تسأل مرتين، لأنه أنت وقتها مناط بعهدك الإشعار، مناط بعهدك الرعاية، مناط بعهدك الرقابة، مناط بعهدك التأثير والمرافقة. هنا اليوم ما نفهمش إيش معناها أنه تصبح معناها بعض المؤسسات التربوية تصبح بؤرة، معناها قبل ما تصبح بؤرة وبينه وين اليقظة وين الإشعار وين المسؤول وين الناس اللي هي تخلص تخدم الخدمة هذيك. اليوم راهو ما نستنوش أن البؤرة هذيك تنجم من بعد تخلق خلل كبير حتى في المجتمع، مش سهل راهو الحاجات هذه نحسبها بالفرد ونحسب تأثيرها بالفرد. وهنا الأب اللي هو الأم اللي هما سهروا وقدموا وضحوا وعطوا أحسن تربية ممكن للأسف الشديد تنجم ببعض الإهمال، يعني في بعض المؤسسات الأخرى يذهب ذلك سدى. وهنا نردوا بالنا كلنا مسؤول، كلنا مسؤول، يعني أنت كداخل الفضاء وحتى ما حول الفضاء، يعني كمساحة اللي هي معناها أمام المعهد راهي مساحة تبعتك، أنت مش تخلى لها، مش تقول مش تبعتني. واليوم الكلام اللي نسمعوه يقول لك أنا ورا الباب ما نعرفش حد شيء، هذا تنصر من المسؤولية، هذا أصلا يعني لا يصدر عن عن عن مربي وعن حامل الرسالة، لأنه هذوك ما همش ولاد الثبات برك، هذوك ولادك أنت زاد، هذوك ولاد المجتمع وأنت مسؤول على حمايتهم أينما كان. يعني مش كي يبدأ قدام اللي سيبرك حتى كي تشوفه بلاصة أخرى، من المفروض أنك تحمل الرسالة كما ربونا سجدنا قبل المعلمين، ما يربوناش فقط في المعل في داخل السور المدرسة، ولكن وين يشوفونا مغالطين يتدخلوا ويقولوا ربونا أمنا ويطلعونا غدوا ويعاقبونا. هذا مهم جدا باش نفهموا أنه المسؤولية هنا ده مسؤولية كبيرة. نرى المجتمع تو اليوم واضح أقل حاجة، يعني أبسط حاجة اللي هي واضحة للعيان وما نجموش نقشوا فيها برشا، قديش توزن المحفظة نتاع التلميذ. اليوم أنا قاعد نساهم في تشوه العظام ومرض العظام والمفاصل لدى النشأ، ما تهمنيش ما تحكيش ليا اليوم تقول لي أنا راني شنو القراية ذيك الكل، معناها كلها مهمة ذيك كلها بدغوجة مهمة وكلها باش تخرج لنا نماذج غدوة. اليوم سيدي إذا كان لزم ونقرأ ذاك الكل ما ثمش طريقة أخرى، خويا مؤسسة تربوية ما نعرفش تخلي الكتاب غادي ما الكتاب جميل. المهم اليوم المحفظة ذيك مش معقول، أنا اليوم راه نحكوا على محفظة وزنها يعني يتجاوز أحيانا حتى وزن الطفل بيدو، ونشوفهم كيف شادوا يتكركروا بهم، وهو شيء يدمي القلب. المشكلة أنه ما ثمش إحساس، يعني حد لا تهمه من بعد، يعني هالتوقيت المدرسي وهال معناها الزخم الموجودة ذاية والتعب والخوف الشديد نتاع أحيانا يعني نشوفوا موظفين سايبوا خدمهم ويتبتوا ويجيبوا في الصغار، هي شكون باش يخدم شكون باش يقدم الخدمة، وأنت تمشي ما تنمش تطلع مضمون وتمشي باش تطلع تعمل ورقة مهمة برشا لخدمتك ما تلقاش كي نعمل لك التعريف بالأمضة، وتمشي لمؤسسة أخرى ما تلقاش الورقة هذيك، لأنه السيد هذاك بده منهمك في حماية ابنه. مع المجتمع كامل ندخلوا في دوامة كبيرة جدا، علاش؟ خاطر اليوم الطفولة نلقوها في وزارة المرأة، نلقوها في وزارة الشؤون الاجتماعية، نلقوها في وزارة التربية، ونلقوها في ملفات أخرى متفرقة عند وزارة العدل. اليوم توحيد ملف الطفولة لدى جهة واحدة، ثم الإجابة عن سؤال أي طفل نريد وما هي الحقوق الأساسية الحقيقية المدسترة، ولكن اللي صدقها الواقع مش فقط تبقى غادي حبر على ورق للطفل اللي نحبوه. الطفل نحبوه سعيد، نحبوه ياخذ احسن نوع نتاع التربيه، نحبوه يكون منفتح على عصره، نحبوه يؤدي طاقاته الى اقصى درجات التنميه نتاعهم، نحبوه مرتاح في عائلته، مرتاح في الحي نتاعو، نحبوه معناها يقدر ويثمن، نحبوه ثم عداله بيداغوجيه، نحبوه ثم عداله لدى الاطفال بيد اليوم. انا كيجي نخلق حتى هو بين الاطفال، الاطفال ينجموا يقروا القرايه الكل، واحسن الاساتذه واحسن المعلمين واحسن الكتب، والكلام الاخرين يمشوا 14 كيلومتر معناها يمشوا سبعه يروحوا سبعه. اذا نجاوبوا على الاسئله هذه قبل ما نعملوا حتى فيه، قبل ما نحكوا. اذا كان ما جاوبناش عليها من غدوه باش نلقوا عندنا فراغات كبيره، باش نلقوا عندنا ناس متميزه وقمه في الـ في الـ في التصور انت الكل، لكن باش تلقى زاد جزء كبير برشا على الهامش. اللي على الهامش هذاك شوف باش يعمل، مو شطر باش يمشي الحرقه، وشطر باش يمشي الاجرام، وشطر باش يمشي البراكاجات، وشطر باش معناها باش نفهموا احنا اليوم كيفاش قاعدين نساهموا في هذا التبني الاخلاقي، هذا الانحدار الاخلاقي، وكيفاش قاعدين نعملوه كمؤسسه. لانه اليوم هالطفل هذا اللي احنا ما جاوبناش وما عطيناش الاجابه واضحه وتعريف واضح ليه وشنو نحبوا منه غدوه، اكيد غدوه باش نلقوا احنا في مطب كبير وقاعدين نجدوا فيها اليوم. اليوم يعني انت حكيت على الطفل السنه الثالثه، هذا راهو ماهوش استثناء إيمان، هذا يكيد يكون القاعدة اليوم. يعني اللي سمعتي أنت ذاك يكيد يكون القاعدة. هذاك كله منين جاي؟ جاي كما قلنا ربما تاريخ أسري، ربما تاريخ أب والأم، ربما مؤثر مدرسي، ولكن أيضا المسألة المجتمعية. الطفل هو أكثر حاجة، أكثر من أكثر الفئات اللي هو هشاشة بحكم السن. مازال ما عندوش قدرات باش يفهم، مازال ما عندوش قدرات باش يدافع على حقه، مازال ما يفهمش معناها هو فقر وتباين طبقي وغيره. الطفل يعني يجي حتى يعيش ككل الاطفال، لانه احنا اليوم موفرين البلاتفورم هذه، معناها عاطين ما يكفي لاطفالنا باش يعيشوا هذا الكل. اليوم يعني الهوه كبيره، والهوه لدى الاطفال هذه راهي ماهيش هوه بسيطه نتاع اختلاف مجتمعي ولا مع التباين بين الجهات وكهو. يعني احيانا لو تحس بفارق كبير برشا وقاعد يخلق لنا فيه هو كبيره برشا، وخاصه انه بعض الاطفال اليوم يعني نرى في الرياف اليوم للاسف، يعني باش تفهمي انت كيفاش المنظومه نتاعنا الاقتصاديه، الامهات اللي كانت في الريف تربي صغيرات، وكان تقريبا يعني الاسره تعتمد على عمل الرجل والام تساهم بما يمكن ان تساهم به، ولكن في المحيط القريب معناتها تربي حاجات أليفة بسيطة باش تترزق منها، تعمل بعض الأعمال المنزلية إلى آخره. اليوم معظم النساء جبتها من العمل الفلاحي، الجهات هذه لا فيها لا روضة، لا فيها كتاب، لا فيها حتى شيء. الطفل وين يقعد؟ شكون يأمن له السلامة نتاعو؟ وثم أنه الطفل ذاك معناها شنو حقوقه هو في الحقوق ما التربية ما قبل المدرسي، وحقوقه مش حتى هو يمشي للروضة وتم تاع معناها نسموه الإثارة الحسية الحركية، وأنه يبدأ يتعود بشوية بشوية على المفاهيم البسيطة باش يتعلم إلى آخره. دونك هذه كل أسئلة احنا نجاوبوا عليها، والمجتمع اليوم لازم يوحد نظرته للطفل. خاطر أنت تحكي على البرة، تحب ولا تكره من اليوم يعني كما قال الغزالي، ذهبت فرأيت الإسلام، رأيت المسلمين ولم أرى الإسلام. معناها راع عباد، يعني قمة في الأخلاق، قمة في التحضر، قمة في الاحترام، ثم وعي جمعي، يحترم الصف، يحترم حقوق الآخرين، الخدام كي يخدم يخلصوا، معناتها تجي البشاشة وقت في عند الباعة وفي المختلف يعني المحلات إلى آخره. اليوم هم ما جابوهاش هكاك من عدم. أنا المسألة مجتمعية كاملة، تربية الطفل تخضع إلى معايير وإلى مقاييس، هناك ضغط للرأي العام، وهناك تشكيل لوعي جمعي خلى الأخلاق ومجموعة السلوكيات اليومية المعتادة اللي تصدر من أي مواطن تقريبا كوديسي، يعني تقريبا يتعلموها كما يتعلموا السياقة أو كما يتعلموا حاجة أخرى. هذاك خلاهم اليوم في رخاء، خلاهم بلدان مصنعة، خلاهم بلدان يعني عندهم المعايير الدولية في كل شيء. شنو هي المعايير هي؟ المعايير هي أحسن الطرق اللي تدار بها الأشياء، واللي هي في عمقها أخلاقي. اللي هي معناتها القدرة انك تنجز كما يجب، تنجز بأحسن طريقة ممكنة، انك معناها تعطي بضاعة تكون سليمة، انك تكون قد الكلام اللي تقول فيه وهو ما يعبر عنه بضمان الجودة إلى آخره. اليوم احنا بعيد معناها عنا كاين وعنا شوية بعد عن هذا الكل. اليوم قفت المخدرات اللي احنا اليوم الناس فهمتها، الناس تو تلتمت لها، حكينا برشا مرات احنا في برنامجنا منذ سنوات، معناها منذ صدور مد سباد الاولى في 2013، ثم من بعد ثم يعني مد سباد هي الدراسه اللي تقام على بحث الابواب المتوسط فيما فئه تونس، تقام على استهلاك المخدرات لدى شباب التلميذ، يقوم بها خبراء، وهي دراسه معناها قيمه جدا وتمثل عينه تمثيليه للمجتمع التونسي التلميذي كما قلت. يعني اليوم الظواهر اللي نشوفوها هي ظواهر حتمية لبنية المجتمع، لرؤيتنا احنا للطفل، لرؤيتنا احنا للفضاء العام، لرؤيتنا احنا للشاب، وهذا كله يخلي عندنا من بعد خلل كبير. اليوم يعني التنمر المدرسي، المخدرات، العنف المدرسي واللي اليوم الناس كلها تحكي عليه، انطلاقا من الكتاب على جدران المؤسسات التربوية، كأنه ثم نوع متاع تشويه للفضاء، كأنه ثم نوع من الإساءة، لأنه حتى الكلام اللي تكتب على الجدران كلمات نابية، كأن هناك عنف مصل هذا يعني أنه الكتب غادي مش مرتاح، الكتب غادي ما يحبش البلاصة ذيك، الكتب غادي يحب يقلق كما هو قلق. معناها منين جاي هذا الكل؟ هذا يخلينا نطرح أسئلة أخرى. اليوم معناتها مثلا المجلس الأعلى للتربية شنو الحلول بجيبها لنا؟ انه عنا برشا مشاكل في الزمن المدرسي، في المضامي، في بعض العلاقات، دروس خصوصيه اللي اليوم معناها ضرت التلامذة وضرت الميزانيه نتاع الاسر، ثم غلاء وثم تضخم وثم غيره. يعني هذا نحكي اليوم تقريبا، يعني لو كنت تحسبي انت الرقم نتاع نسميه اقتصاد الدروس الخصوصيه، اقتصاد كامل اقتصاد، لكن شكون يدفع الكلفه نتاعو؟ راه مش فقط مكتوب الولي، راهو اليوم نحكوا على ساده تقري نهار لحد، معناها ما جاتش حتى وقت تقري نهار لحد، راهو التلميذ مش اله، راهو التلميذ مش مسؤول على ترميم الوضعيه الماديه للمربي، وهذا

حتى ونحضر لي ولدي وحتى يهبط في النوت والنتيجة المدرسية هي معناها دليل على التفوق الأسري والنجاح الأسري. هذا أيضا ترميم للنرجسية الأسرية، لأنه اليوم ما تنجمش تخبي أنت إذا ما كنتش متاح من فيك كفاية وما بذلتش الجهد وما عملتش التضحيات اللازمة، أكيد سامح حوايج فايتاتك ما تنجمش ترممها خاطر ولدك جاب 19 تقول أمور أمريك. ده مش صحيح. اليوم أنا نحكي لك يعني اللي يجوني من المعاهد النموذجية ومدارس النموذجية للدعم النفسي تسمع حاجات ما تصدقهاش. يجيك شكون في بعض النموذج كاره القرايه، كاره روحه، كاره نمط دراسك، كاره نظره والدين ليه، كاره العلاقه الشرطيه. يعني وهذا نحكي لك من صميم الواقع الاكلينيكي، واقع الممارسه الاكلينيكيه، باش نفهم روحنا احنا اليوم فين. معناها الكلام اللي نقول فيه هو كلام وقاعد ماشي وقاعد ماشي ويستفحل شيء. ذاك علاش وقت نوحدوا موضوع أو ملف الطفولة واللي ساهرين على الشأن هذايا اليوم يلزم معناتها القانون يكون واضح وصريح ومفعل. كان عندنا صغير ضعيف دمه هذا الزمن المدرسي ما عطاش أكله بتقييمات وزارة التربية، وهذا يتطلب منا اليوم نشوف الممارسات الفضلة. عندنا بعض النماذج المتطورة جدا واللي أعطت نتائج رائعة جدا، مثلا النموذج الفنلندي اللي نحكوا عليه برشا، تماش لعمل منزلي للدعم المدرسي للدروس خصوصيه، هذا كل ما يلعبوش، وما ثماش عمليه في اقسام معينه، ما ثماش عمليه ما يسمى بالتقييم العددي والتقييم حسب المجال. وثم خدمه كبيره برشا على القدرات الفعليه للطفل وعلى الشغف نتاعه وعلى الميولات نتاعه. عطاه بلد قمه في النجاح المدرسي، قمة في النجاح الجامعي وفي العمل الجامعي بصفة عامة. النموذج هذا ما مش نبعد عليه في تونس، نجم نعملوه ونجم نقنوه ونجم نوصلوا له، نحافظ على الصحة العقلية لأبنائنا. اليوم الصحة العقلية مثلا إيمان، بعض الدراسات تشير أنه الوضعيات العقلية اللي تمثل مشكل، مش معناها مشكل، إما ثم ألم عند الشاب، ألم حقيقي يعني ألم نفسي أحيانا حتى جسدي، وقت تكون ثم أعراض نفسية جسمية كما أوجاع الرأس وأوجاع البطن أوجاع القولون العصبي وغيره، تشير إلى أنه حتى 12% النجم يكون عندهم مشكل على مستوى الصحة العقلية. مشكل إيش معناها مشكل؟ يعني مانيش نحكو فقط على بعض الصعوبات، نحكو على حاجة ولدت عندها تأثير سلبي وذات دلالة على الدمج الاجتماعي، على الدراسة، على العلاقات، على النوم، على الصحة، على غيره. وهذا يعني اليوم يخلينا قدام سؤال كبير، ال 12% دم معناها شنو عمل لهم المشكل هذاك؟ هل أنه الأسرة؟ هل أنه المجتمع؟ هل أنه الأسرة التربوية؟ هل أنه النسق بصفة عامة؟ لأنه إحنا ما فيناهمش؟ إيه، والآخرين اللي ما عندهمش مشكل ما عندهم صعوبات، اللي معناتها متقلق، اللي عنده انحناء الظهر على خاطر الكتاب لازم اكثر منه، اللي مشوش ومش فاهم حتى شيء لانه يعدي 10 سوايع خدمه كل يوم، معناتها ما ثمش حتى الوقت باش ينجم يفهم المعلومات هذيك ويتعاطى معها. هذه كله اسئله ترجعنا الى موضوع حصتنا الليله، وهو ليس يعني في علاقه بفقط الوضع المدرسي. هذه الاخلاق اليوم تحتاج الى وجود مقدم رعايه متاح فيه الكفاية إلى الطفل، تحتاج إلى مؤسسة تربوية تقوم بالوظيفة التربوية جانب الوظيفة التعليمية، وفيها التلميذ هو محور العملية التعليمية والتربوية. ما عادش نحكي لحد شيء لا قدرة شرائية ولا راحة. الوحيد اللي نرعوه هو الطفل الوحيد، باقي كله تخدم وتتقاضى أجر، يعني جاية باش تقدم الخدمة هذيك للتلميذ هذيك باش نرعوه باش نرعوه معناها صحته نفسية وغيره. الزمن المدرسي معناها اليوم انت تبني مجتمع ما تخذر كان للوجه، لو مجتمع معناها ثم أب ثم أم ثم وظائف أخرى مهمة جدا. انت اليوم كي تشدني أنا معناها نهار كامل وما ثماش معناتها مرافقة كما يلزم، والمدرسة بعيدة عليا والروضة بعيدة عليا ومخي في شوية في الخدمة وشوية غادي، مانيش قدمه كمجتمع. معناها هنا باش ديما تبدا خدمه ناقصه، ديما ما عندناش انتاجيه ما فيهاش كفايه، ديما ما عندناش الفكر

0: دائما في الكفايه، وهذا ما يخليناش ان نخلق القيمه المضافه على شعوب اخرى. وهذا يخلينا يعني زاد نطرح السؤال، معناها هل زمننا ذا تم تقييمه والا يعني كوبيه كليه ونعدوا؟ اليوم بعض التقييمات لازم تكون تقييمات معناها تمشي الى نتائج فعليه، نتائج تصلح المجتمع، تصلح الاسره، تصلح وضعيه الطفل، تصلح وضعيه المجتمع. مش نجمو نحن اليوم نسهر ولا تكون نشأ. شوفي لو لا يأكل بالغداء، لا يرقد بالغداء، معناها لا يقرأ أكثر من اللازم، ساعات مش فاهم شنو يقرأها. اليوم نحكوا على المعاملة في مختلف المؤسسات، معاملة ماهيش أحسن ما يكون. اليوم هذا الصراع يتبنوه احنا كمجتمع تجاه الأطفال هذوما والشباب هذوما هو صراع أحيانا مفتعل، ويمكن تجاوزه ويمكن يمكن استثماره في الأحسن. وثم ألف طريقة، يعني أنت اليوم الطفل بيبدأ معه في صراع، احنا جربنا، جبنا شباب أعطيناهم الفرصة باش هم يقوموا بتأطير أطفال أخرين جايين من المناطق اللي هي مهمشة. أطفال هذوما قضوا أسابيع في المناطق هذه، دونك إلى جانب أنه الترفيه والبحر وغيره، قاموا بعدة أنشطة أخرى، الرسم، المسرح، السينما، التعرف على المناطق الأثرية، المهارات الأساسية، يعني يلبس وحده، يقفل صباطه وحده، ينظف صباطه ويحطه غادي، ينظم فرشه. هالأشياء هذه اللي تعملت في أسبوع الأسرة بقات أعوام ما عملتهاش. هنا ثم نفع مزدوج، النفع الأول للطفل اللي يتعلم مهارات جديدة ومشى شاف فكر جديد وخيال جديد وعباد جدد، هذاك حتى كي يروح هو للمناطق اللي هي تكون نائية شوي يكون عنده في الخيال متاعه نموذج آخر لحياة أخرى، الحياة أخرى ممكنة، ثقافة أخرى. وذلك النجم يخليه حتى كان يمشي المدرسة معناها مسافات طويلة يزيد يكبش باش يوصل باش ينجم يخرج من الواقع اللي هو فيه. والنفع الثاني الشاب اللي هو ما كانش عنده حتى قيمة، يصبح راقد، مصبح، يلعب، يحس روحه على المجتمع خارج، مش بالنسبة ليه من قضايا المجتمع ما تهموش، أصبح في صميم قضايا المجتمع، يؤطر الطفولة، يساهم له تأثير ويشوفوا التأثير يلمسه. ثم شباب روحوا يبكوا، ثم شكون سنة خامسة ضحى بعمر خمس مش يكمل، قال لك أنا اليوم المهمة الإنسانية متاعي أكبر برشة من أنه معناها مستقبل ينجم يستنى شوي، مش حاجة كبيرة. لكن أنا الأشهر اللي عديتها مع الأطفال هذوما علموني معنى الإنسانية، علموني حاجات مستحيل شفت قبل ولا تعلمتها حتى في الطب. هاك وقت تعطيه، وقت توفر الفرصة تنجم تعمل الأخلاق. تعرفي يحكونا يعني بعض الأشخاص يعرضون الأولياء في الشارع يقول لهم شنو عملت للأطفال هذوم، شنو عملت للشباب هذوم، يعني معناها يقول لك لو كان ما يشارك في حد شيء، روح ولا يفيق بكري ولا ينظم فرشه ولا يشارك ولا يهز الصحن متاعه ولا يمشي يقضي ولا يمشي معناها يجيب على أبوه الحاجة الثقيلة. هاي كشتة أخلاق كيفاش بالممارسة بالتثمين، وقت اللي تعطيه فرصة حقيقية، وقت اللي يحس أنه يقدم فيها، وقت ثم الاعتراف شو تنجم تعطي. احنا اليوم الطبقة العريضة متاع الشباب شنو حضرنا لهم، شنو عطيناه، قديش اليوم المجتمع المدني حللهم إيده بالحق وعطيهم فرصة بالحق، قديش اليوم هالنوادي اللي موجودة في الحياة المدرسية بالحق تستوعب هؤلاء وتدغدغ الشغف وتدغدغ الخيال عندهم. حلول ممكن.
1: هو يعني كي نفهموا انه مثلا نقص الفضاءات في بالنسبة لنا احنا سواء الترفيهية او اللي مش تثقف كيف دور شباب دور ثقافة، نقص هذه الفضاءات تنجم تساهم في تردي ونجم يعني توصلنا الى ازمة الاخلاق.
0: نقص الفضاءات ولكن ايضا مضامين التكوين في هذه الفضاءات هو تصورنا لهذه الفضاءات. خاطر انت اليوم ايمان نعطيك فكرة بسيطة، المساحة احنا خايفين منها، واليوم عندنا مشكلة كبيرة لدى المجتمع كبير في هالتلامذة اللي منحبهمش يخرجوا في الساعات اللي هي ساعات معناتها ما يقروش فيها. اولا هل انه ما كانش بالامكان انه ما يكونش ثم ساعات فرق، وهو أسوأ ما يمكن انك تعمله للتلميذ. هذا يخلق ما يسمى بتأثير الأقران السلبي، وهذا يخلي ألف حكاية وحكاية تظهر فيك ساعة الفراغ هذيك. علاش؟ ما عندكش قاعات مراجعة بما يكفي، ما عندكش إطارات التأثير بما يكفي، وما عندكش تصور أصلا. أنا أنت اليوم كان باش تخليه وتستقبله في حاجة أخرى تعلمه، والله صح. بالعكس مش تعلمه أنت معناها حاجات، يكونوا عندنا سادة باهين، أخذ الكلمة في مجموعة، و الثقة في النفس، والتدرب على الخطاب، وأشياء يعني ما نقربهاش لكنها مهمة جدا من بعد. يعني الفهم الاجتماعي والفهم الانفعالي، وهذا ما برشا خصائص نفسانيين واجتماعيين وطب وغيره، ونجموا يكونوا متطوعين، نجموا يقدموا الخدمة حتى عن بعد. واللي كان المهم يكون عندي حاجة أطرى باش أشارك فيها. الحاجة الثانية،
1: وهذا حكيناه قبل، خاصة أنه كان ثم مبادرات من بعض المؤسسات التربوية أنها تكون ثم حصص معينة يكون فيها يعني مهنة معينة، هاوك تحكي على مهنتها، تحكي في إطار أنه ثم أشخاص مثلا ونعرفوا هذه يحبوا يكونوا طب، ثم أشخاص تلامذة يحبوا يكونوا مهنتهم المستقبلية كل واحد وطموحه أكيد، ولكن كيف يكون ثم هالشخصية اللي مش تحكي لهم بمحبة على المهنة متاعه، مش تحكي له إنه كيفاش وصل، شكون قدوته، إنه هذايا الكل يساهم زادة يعني.
0: يساهم بالجدار ويعطي القدوة. هذا فيما يخص الحصص، ولكن أيضا في استثمار
1: هو
0: ساعات
1: حتى في ساعات الراحة انه ما كي يكون ثم هالتأثير هذايا وهالاتفاق والتوافق مع شخص ينجم يكون موجود وبرشا متطوعين في المجال هذايا، فهذا مهم زاد.
0: هذا مهم جدا، وهذا يخلي حتى المؤسسات تحكي لي منتي يجوا شوف شنو هي الفلسفة؟ هو الاستقطاب وتأثير الشباب هكا، ولا الشباب اليوم ما عاد جاني انا يعني الفضاءات الكلاسيكية، واللي يجي يعني هما شوية الأعظم معناها شاد للشاشة بتاعه منغمس فيها، الله أعلم أي سموم يتم تجرعها يعني من هذه الشاشة. اليوم الكشافة والجنب الشعبي الإيكونوميك والسواس والهلال الأحمر والمجتمع معناها المنظمات الوطنية كل عريق، من المفروض أنها تقرب، المفروض أن تمثل الحزام الأمان اللي هو يغلف الفضاء ورحاب رحاب المؤسسات التربوية بصفة عامة، حتى الجامعات. يا أخويا أنا نجيب ستون تاعي ونقعد ونمري ونعطي التحسيس مرة وسنين وثلاثة ونقرب ونعطي المعلومة. اليوم برشا شباب ما يعرفش، برشا شباب ما يعرفش أن ثم فضاءات مخصصة دي، الفضاء الصديق للشاب مثلا، الأسرة العنوان البشري اللي يقدم توعية على الصحة الإنجابية، توعية على الهيجين بصفة عامة، على أسئلة يمكن يطرحها المراهق وما يلقاش الإجابة نتاعها العلمية والإجابة الصحية. هناك فضاء مخصص ما بدا تعرفوش كانك أسرة عمران بشري، نمشي من ثم التجمعات هذه. شوفي في كل الحالات بشي، حتى كان ثم ريزيستونس مرة اثنين ثلاثة بعد باش يجوا باش يوالفوا بينا باش نعملوا أنشطة غادي وباش نفتكوا، خاطر المؤسسة التربوية كلها فيها تقريبا يعني نتحدث على نصف يوم موجه إلى الترفيه وإلى النوادي بصفة عامة. يا خويا ننشط اليوم، راهو نحكي لك ايمان، مثلا المبيتات نتاعنا، المبيتات اللي هي في المعاهد ولا غيره، التلاميذ اللي يجوا من مناطق بعيده، نجم تكون المشروع نتاعنا هو ادخال الفرح على التلاميذ هذوما، مؤانستهم، انه نوفروا لهم الحاجات اللي هما يعطيهم الصحه مش مقصرين معاهم، ولكن احنا نحبوا هك الغربة هك البعد، خاصة انك سنوات أولى احنا نكونوا في مقام الأهل ونمشوا نعملوا معهم حفلات صغيرة، نعملوا معهم أنشطة ونقربوهم ونعملوا، هذا يخلي عنك الواقع المجتمعي. هنا نتحدث أنا بصفة عامة ما يسمى بمبادرات الشباب، المبادرة الشبابية، أنه كل شاب يكون عنده مبادرة، اللي يخدم على الماء، اللي يخدم على التبرع بالدم، التبرع بالأعضاء، اللي يخدم على اليوم مثلا مركز المسنين كبار السن، يحتاج حتى لشكون يحكي معاه، لشكون يحبه، لشكون ربط الصلة، نمشوا ونشطوا ونعملوا شوية أنشطة ورسم وغيره، معناتها هذا كل الناس بتدخل فرح على ابائنا ذوك، بتكون انت استفدت من الحركه ذيك. اليوم الحركه اللي صارت والتشجير اللي نجم يكون، هذا كله يجي يربط الاخلاق، واللي يحبوه نحن يكون فعل اخلاقي، فعل اخلاقي عملي، انك تكون في وسط المجتمع، من المجتمع عايش فيه، انه نقربوا لك، انه نعطوك النموذج، النموذج عطاك بوه احنا نكملوه في المدرسه، احنا نكملوه لامك، نكملوه في الفضاءات الكل، واللي ما كانش عنده فرصه باش ياخذ نموذج باهي احنا نعوضوه، نعطوه خير العوض. هكا نكونوا احنا يعني ساهمنا، مش بالمعنى الاخلاق وانك تكون طيب، لا، انك تكون فاعل، انك تكون فاهم، انك تكون واعي، انك تكون عندك احترام للاخر. مش احترام برك انه يكون عندك، خاطر الاخر لازم يكون في وعي كانه ثم اخر، والاخر لازم يعني يكون مختلف عليك، عنده حقوقه. وقت تعرف اللي ثم اخر، وقتها تنجم شفت تولي تحسب اقل الاشياء، معناها تنجم ما عادش تحل تليفونك كما جاء مثلا في وسائل النقل العموميه، ولا تربط توك كاسكروت كما جاي وسائل النقل العموميه، ولا تسمح انه تكون معناتها ماكش مهتم بالنظافه الشخصيه نتاعك وتنجم تقلق الاخرين. هذه كله يكرس عندك الوعي بانه ثم اخر عنده حقوق، انه ثم فضاء عام فيها ناس عندها حقوق، واذا كان التزمنا بثنائيه الحق والواجب ويصبح الفعل الاخلاقي هو فعل واعي بالضروره، هو فعل يستهدف انه ما يعتديش على حقوق الاخرين، ويكون معناتها فيه برشا هذه المقاربه الحقوقيه، كما انت متربي في عائله وقدروك واحترموك واحترموا حقوقك وانت بدك احترمت واجباتك، الفعل هذاك انت بعد تصدر المجتمع وتشوف المجتمع، هذا ما يسمى بالاخلاق. غير ذلك كل شيء وارد. راهو المشكله يا ايمان انه وقت نخلوا الاشياء الاحتمالات، معناها انت غدوه قدام فعل معين عندك احتمال تحبه، انت تحب تضرب اضرب، تحب تعفو اعفو، تحب تقول كلام تقول اللي تحب انت. هذاك هو في المجتمعات الراقيه حتى في صوره الاعتداء عليك، فانه انت باش تقاضي الشخص، سماش شريعة الغابة أنا باش نقص حقي بدي، ولا باش تولي فوضى معناها وكل حد يعمل اللي يحبه. الصف مثلا راه مش وانا خاطر محترم ما شد الصف، لا، مفروض عليه يشدوا اصلا، تصير ادانة كلية باش اذا كان انت ما تنجمش تجرأ تعملها. معناها وهنا الفعل الاخلاقي هذاك، تعرف اللي مثلا نسبة الفساد في الفضاء العام قليلة برشا عندهم، هو اللي تشد يخلص. احنا معناها غياب الفعل الاخلاقي قد يكرس وجود الفساد، فساد لو حتى في قاده النظافه ساعات، تبدا انت تخدم تدخل في مئات الملايين وتمشي معناها الديكلاري على فورفيتير معناها على 120 دينار هذا يعني انه انت الكياس تستعمل فيه، وعاون الامن اللي يحمي فيه، كل جيش اللي يحمي فيه، كل يقريك في صغيرك هذا كل ما يخدموا بلاش عندنا، معناها هذاك كل نحن نموله في الواحد بتاعهم الضرائب اللي حضرت جنان ما تحبش تخلصها. تعرف اللي في بعض البلدان طواعية ظهر لي اعتقد في البلدان الاسكندنافية توصل حتى 74% ويعطوها طواعية، اما شنو؟ الباقي ما نرجع بيها حتى شيء. معناها مضمون صحيا، مضمون نفسيا، الشوارع باهية، المواصلات باهية، مجتمع كامل متكامل متناغم يطيب فيه العيش. علاش؟ لانه كل يقوم بواجبه. هذا المغزى من الفعل الاخلاقي العام، وتلقى انت الجريمه منتشره. تو تمشي مثلا لبعض البلدان ظهر لي معناها يذكروا انه ثم الحوادث صارت في فيه، هذا صارت في اليابان، قص الضوء مده معينه العباد ما هزت كان الحاجه اللي حشتها بها وخلصت تم دبو زمان والحكايه. صارت ظهر لي في شيكاغو ولا وين المده اللي قص فيها الضوء مدينه رحلت. هذه حضارة مبنية على الأخلاق والتربية، مبنية على احترام الآخر واحترام الواجب، وأنه معناها اللي يكون الفعل الأخلاقي فعل كلي، وذيك مبنية على الحضارة الأقوى والأقوى واللي نجم صحة دي. على احنا الأولى أنه نتبنى الفعل الأخلاقي يكون مستبطن، وأنه معناها تكون معايير الأخلاقية عالية، وأنه يكون الفعل الأخلاقي فعل يهدف إلى نمو ورخاء المجتمع، مش فقط العائلة، مش فقط يقولوا لك أنت متربي، وليكون فعل أخلاق قوي بمعنى فقط الطيب على أهميتها القصوى. هذا يتجاوز ذلك بكثير إلى عمل يعني إلى معايير مجتمعية تحفظ كل المجتمع. يعني هنا ما ثماش احتمالات، فمش احتمالات انت جيت حاجه مش بتاعك مش تهزها ولا ما تهزهاش، بس مش احتمالات انت مش تقوم بالعمل بتاعك وتخش فيه، بس مش احتمالات انت مش تبني كياس وتبني جنترة وتغش فيها، ما سماش احتمالات. سما احتمال واحد انك تقوم بواجبك كأفضل ما يكون.
1: به هو بالنسبة لنا احنا زادة ثم الإعلام ودوره خاصة في التثقيف في التوعية وأهمية تكريس الأخلاق الحميدة بالنسبة للمجتمع.
0: هو الله يعطيك الصحة في كل ذاته، الإعلام من برشا مرات قلناها، مثلا تعامل مع ظاهرة الانتحار وظاهرة الاغتصاب وظاهرة راه ثم أشياء حتى نخوض فيها نرد بالنا منها بالإذاعة، لأنه أحيانا إشاعة الخبر والتأكيد على الخبر والتركيز على بعض جوانب الأخبار هذا يتفه ويحدث نوع من التراخي ونوع من التطبيع مع بعض الظواهر.
1: أها
0: معناها انت اليوم انا ثم اخبار تتسال علاش تنقلها العباد، والا ثم مثلا ركزوا مع حاله والمحلات، يعني احيانا اشاعه الخوف واشاعه معناتها هذا ما ينجم كان يضر. اليوم بطبيعه الحال الاعلام وخاصه الاعلام العمومي دوره كبير جدا، وهنا ديما نقول لك ايمان، يعني انا امنيتي انه في وقت الذروه وقت اللي يكون له ديمات اعلى ما ثم في الاذاعات ولا في التلفزيون نجيبوا خبراء التربية، نجيبوا الناس اللي هم اليوم في الجامعة الهامات القامات نتاعنا، هذوك اللي عمال تسمعها مرة عندهم ما يقولوا عندهم النصائح وعندهم الحلول، أعطيه نص ساعة أعطيه نص ساعة في الوقت هذاك، هذاك واجبه هو حق المجتمع، ما تخليش هو راقد في الرفوف، لأنه اليوم ستكون الأزمة الكبيرة للإنسانية في المستقبل هو موضوع حصك الليلة منه موضوع الأخلاق، لأنه في المستقبل معناها بوجود الذكاء الاصطناعي وبوجود الهجمات اللي مش تبنى على حاجة مثلا الهجمات السيبرانية وغيره، اليوم يعني دون تأثير أخلاقي ودون الوعي بالمسألة الأخلاقية راهو المجتمعات تكون فيها مشاكل كبيرة في المستقبل، مشاكل أكبر من الثورة احنا برشا، لأنه الفعل الأخلاقي راهو من الأشياء اللي حافظت على المجتمعات، حافظت على وجود الإنسان في حد ذاته. وبالتالي الإعلام دوره كبير جدا في نشر الوعي ونشر الثقافة وفي إعطاء أي كلمة للناس اللي هم اليوم عندهم ما يقولوا، وتأكدي أنه عندنا في الجامعات متاعنا خيرة الخبراء اللي اليوم ينجم خاطر الأولياء في تعطش راه اليوم وقت نحكي نحن على الوسائل التربوية وناس زمان، ناس زمان هذاك هو يعني المجتمع كان قليل، الأسرة كاملة تربي ثم رقابة كبيرة، دونك فعل الرقابة يعني الانفلات صغير، لكن اليوم يعني ما عندكش انت هالسهوله ذي والاريحيه ذي، تبقى الخبر هذا شنو الحلول باش تعطيهم، شنو هما التكييفات اللي باش تعطيهم، اعطيهم صوت اعطيهم الزمن نتاعهم اعطيهم الوقت نتاعهم وهما سيعطيك الدرر، على عكس ما تجيب انت يعني برشا حصص وبرشا حاجات نسمعوا فيها يعني ماهيش ما عندهاش قيمه كبيره برشا اعلاميه. دونك اعتقد ان الاعلام دوره كبير ومهم ومحوري خاصة في إعطاء كلمة لمن لديه الحل، لمن لديه التشخيص الصحيح، ولمن يستطيع أن يؤثر في الأولياء، لأنه اليوم الأولياء بيدهم ليس فيك حتى أسئلة بسيطة، من وقتاش نعطي المصروف للصغير؟ من وقتاش نتحمل المسؤولية؟ الصغير يزعمك يقول الحكاية دي في الوقت ذا يزعم هذا يجي ولا ما يجيش؟ الأسئلة دي معناها بالتفاعل مع الخبراء حتى الأولياء ينجموا يرتاحوا، وقتاش نقريه؟ وقتاش هذه تجي ولا ما تجيش؟ معناها شفت الخبر وقت اللي يحكوا الناس هذوما
1: أها
0: نعم
1: أكيد مهم جدا الحديث اللي تحكي فيه، وخاصة وأنه مهم جدا أنه يكون ثم خبراء في الوسائل الإعلامية هكذا تنجم تتحقق هذه التوعية والتثقيف ونحسن من جودة الحياة بالنسبة لنا احنا، كذلك نحسن حتى من الأخلاق ونرجع أخلاقنا اللي تربينا عليها احنا كأبناء. يعطيك صحة مستشار حسيتنا عاطف البادي على كل المعطيات والمعلومات والتفسير اللي قدمته هنا. هكا نوصل ختام مساحتنا، موقعك نقول لكم تصبحون على محبة.

0: تعتزم إذاعة الكاف تنفيذ منوعة ثقافية في شكل مسابقة في الشعر الفصيح والشعبي. الدعوة موجهة لكل من له محاولات شعرية ويرغب في المشاركة في هذه المسابقة. ترسل مطالب المشاركات على عنوان الإذاعة، إذاعة الكاف، شارع المنجي سليم 7100، أو عن طريق البريد الإلكتروني contact@radiokaf.an، أو تودع مباشرة بمكتب الضبط بالإذاعة. ترفق المطالب بسيرة ذاتية مختصرة لكل مشارك، وتتضمن العنوان ورقم الهاتف. آخر أجل لقبول المشاركات 25 أكتوبر 2026. جوائز قيمة في انتظار الفائزين.
1: الحادي عشر ليلا هنا بإذاعة الكاف. صوت الشمال الغربي إذاعة الكاف. أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم إلى آخر مواعيدنا الإخبارية لهذه الليلة. أدى وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر اليوم زيارة عمل إلى ولاية سريانة، طلع خلالها على سير العمل بعدد من المؤسسات الراجعة بالنظر للوزارة. وقال الوزير بأنه بتعليمات من رئاسة الجمهورية سيغطي برنامج المساعدات الاجتماعية لمجابهة موجة البرد كامل الولايات ومناطق الجمهورية، مع قرار تدخلات استثنائية وعاجلة في الحالات الطارئة. ذكر المدير الجهوي للتجهيز والإسكان بسريانة خالد السحباني في تصريح لإذاعة الكاف أن نسبة تقدم أشغال وحدة النهوض الاجتماعي بسريانة بلغت 70%، ومن المنتظر أن تكون جاهزة مع موفى السنة الجارية، مشيرا إلى دخول قسم تفقدية الشغل والمصالحة حيز الاستغلال بكلفة جملية تقدر ب 2.4 مليون دينار. انتظم اليوم الضيعة التجريبية بالمدرسة العليا للفلاحة بالكاف، وانتظمت الدورة الثانية للمهرجان البيئي تحت شعار من الأرض نحو المستقبل، نستكشف نتشارك ونعمل من أجل حرم جامعي مستدام، وذلك ببادرة من جامعة جندوبة. نظم اليوم مركز أليف بالكاف يوما تكوينيا موجها للطلبة وأصحاب المشاريع حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير المشاريع، بالتوازي مع انطلاق دورة تكوينية مجانية تتواصل على مدى شهر وموجهة للباحثين عن شغل حول المهارات الرقمية للتشغيل. تابعت جلسة عمل انعقدت مؤخرا بالدائرة البلدية بدقة مشروع حماية المدينة من الفيضانات الذي انطلقت أشغاله منذ أسبوع، ويتضمن إحداث مصاطب ميكانيكية على مساحة 50 هكتارا، بما سيساهم في حماية الأراضي الفلاحية والحد من انجراف التربة. قال مسؤولون تنفيذيون في قطاع النفط خلال منتدى عقد في لندن هذا الأسبوع أن كميات النفط الموجودة في المخزونات والمتاحة للسوق العالمية آخذة في النفاذ، مما يجعل السوق أكثر عرضة لشح الإمدادات ويؤدي إلى ضغوط تصاعدية على الأسعار. نهاية الموجز، تصبحون على خير.
0: ابتداء من 14 سبتمبر 2026،
2: البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف، شبكة خريف وشتاء 2026-2027،
0: برامج من واقع الحياة اليومية للمواطن في الجهات،
2: برامج اقتصادية واجتماعية وسياسية، وبرامج إخبارية حينية،
0: متابعات لنبض الشارع وقراءة في شواغل الناس واهتماماتهم،
2: سهرات تجمع بين الترفيه والتثقيف والطرب والأدب،
0: بالإضافة إلى البرامج والفقرات اليومية اللي تعودت عليها. البرمجة الجديدة على موجات إذاعة الكاف
2: بكل الألوان.
0: بكل الألوان.
3: أنا قبل ما نسافر يلزمني ناكل حاجة.
4: ناقف بيك فين تحب، ناكلو اللي تحب ونمشي ومرتاحين.
3: علاش تضيع الوقت؟ ما هو ناخذو اللمجة متاعنا وناكلو في الطريق. يا أخي ما تنجمش تاكل وانت تسوق، ولا خايف لتمسخ سيارتك؟
4: ما تذكرش في الحافلة إيش مكتوب؟
3: شنو مكتوب؟
4: ممنوع الحديث مع السائق.
3: هي عاد احنا في سيارتنا وانت تسوق بينا، ما في حافلة مع سائق ما يعرفناش.
4: الحديث المستمر والأكل وكل ما منشأله باش يشغل تركيز السائق يمثل اختر على السيارة وعلي فيها.
3: يا سيدي خلينا ناكل ونمشي فين تحب، وحتى في الطريق مانيش باش نكثر عليك الحديث، باش نوصلوا سلمي.
5: من مصلحة السائق انه يبقى ديما منتبه ومركز على السياقة وما يشغلش روحه بحتى شيء آخر.
6: رفيق الطريق.
2: الفيسبوك راديو كيف إذاعة الكيف. الصفحة الرسمية لإذاعة الكيف. آراءكم تعليقاتكم ونقدكم ديما على الباج نتاعنا راديو كيف إذاعة الكيف.
6: اثنية توالت عينيك ثقالو بدنك فشل مسيام اقف شوية اغسل وجهك وكمل ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
7: مستمعين أهلا وسهلا بكم في حصة جديدة من برنامج حدائق السرد. موضوع هذه الحصة الاستشراف في الأدب في القصة القصيرة والرواية. سعيد جدا باستضافة الكاتب التونسي عبد القادر بن عثمان لتناول هذا الموضوع من خلال أيضا محرقة السوس، هذه المجموعة القصصية التي استشرفت الثورة قبل حدوثها وتغنت بصبحاتها ومحاريقها القادمة. مرحبا بك صديقي عبد القادر بن عثمان في حدائق السرد.
8: مرحبا بك صديقي الغالي والمميز الروائي محمد عيسى المدب، وبكل المستمعين لبرنامجك بصفة خاصة.
7: نعم، الموضوع الذي نتناول في هذه الحصة الاستشراف في الأدب، يعني في القصة القصيرة في الرواية. في الحقيقة القصة القصيرة كما تعرف صديقي عبد القادر بن عثمان يعني شهدت مسارات متعددة انطلاقا من أب القصة القصيرة التونسية علي الدواجي الذي كان ناقدا ساخرا للمجتمع التونسي، ثم انطلقت فيما بعد إذن العديد من الكتابات التي انطلقت من بعد الاستقلال بناء الدولة، ثم يأتي فيما بعد تأتي أجيال أخرى منها حركة الطليعة، منها فيما بعد انتهاء بجيل التسعينات. ولعلك أنت يا سي عبد القادر من جيل هذا الجيل.
8: طبعا صديقي، وللأسف هذا الجيل المغمور وربما بين قوسين المخسي، لأنه اختار أن يكون دائما في ذيل القائمة الأدبية، وعلاقته بالإعلام خاصة وبالثقافة عموما كانت علاقة فاترة شيئا ما، ولم يستطع أن يفتك موقعه الذي يليق به في الأصل. شكرا لهذا الموضوع بالذات الذي تطرحه، هو موضوع خطير ومهم في الواقع، وبإمكاننا أن نتحدث فيه طويلا وبشكل مسهب، ولكن العناصر الأساسية فيه تتعلق بهذا الاستشراف في الأدب. لو أننا نحاول أن نحلل هذه العلاقة بين الاستشراف وبين الأدب بمختلف تعبيراته وبمختلف أشكاله، من الشعر إلى القصة إلى الرواية، سنجد أن أهم ما يمكن أن نطرحه هو أن قضية السبق في الرواية، يعني أو في القصة أو في الشعر. يعني نتكلم هنا على الاستشراف بما هو سبق في الرؤية وفي الفهم وفي التحليل، وإذا تكلمنا على السبق سنتكلم وسيدفعنا ذلك إلى الحديث على التفرد والانفراد، وهذا أيضا سيؤدي بنا إلى مقولات أخرى تتحرك في نفس هذا المجال، وهو مقولة العزلة، الشاعر الكاتب أو الشاعر أو القاص المعزول عن سياقه الاجتماعي، لأننا عندما نستشرف بالضرورة سنقع خارج دائرة القطية، خارج دائرة السائد، خارج دائرة النمطي، وهذا ما سيجعلنا نتكلم فيما بعد على الندرة وعلى القصة على القلة في النشر أيضا. وأنا كما تعرف كانت مسيرتي الأدبية منذ 93 نشرت قصة الفحل، كان يمكن أن أكون وتكون كتاباتي غزيرة، ولكن قضية الاستشراف وقضية موقعنا في الساحة الأدبية كان دائما مرتبطا برغبة في التغيير وفي أن تكون ضمن دائرة الحلول لا دائرة الأزمة. لذلك أجد أننا عندما كتبت مجموعة القصصية قبل ثورة، قضية الثورة وتبعت.
7: نعم عبد القادر، سنعود إلى ذلك يعني فيما بعد. منذ حين يعني تحدثت يعني عن الأجيال التي كتبت وتحولات القصة القصيرة التونسية، ذكرت علي دواجي، نذكر العديد من الأسماء التي مرت بها القصة القصيرة التونسية، مصطفى الفارسي، يعني
8: محمود التونسي خاصة بالنسبة
7: عز الدين المدني، سمير العيادي، محمود بالعيد، وأيضا ذكر عبد القادر بن عثمان محمود التونسي،
8: هذا
7: المنسي الذي سنتحدث عنه فيما بعد، محمد الهادي بن صالح، رضوان الكوني، أمثلة عبد القادر، أحسن نصر، وصولا إلى طبعا نفل ذهب عروسين اللوتي، أبو بكر العيادي، رشيد الشرني، أمل المختار، إبراهيم درغوثي المرحوم، إبراهيم بسلطان، صالح دمس، حياة الرئيس، وغيرهم من الكتاب الذين في الحقيقة أثروا إذن الأدب التونسي. أولا، ماذا نعني من كلمة استشراف؟ مستمع يتساءل، ماذا تعني كلمة الاستشراف؟ ماذا نستشرف في القصة القصيرة التي تعرف بكونها نصا قصيرا مختزلا قد يكون في حدود 1500 كلمة، وله بطل واحد، وله مساحة نصية إذن قليلة، ولكنها انطلاقا من هذا التكثيف يمكن أن تكون مستشرفة لواقع بديل مغاير لما يحياه المجتمع، تحياه البلاد، يحياه الكذب.
8: ذكرت مفهوما ومقاربة أو نظرة أو زاوية نظر للقصة ربما فيها نوع من الاختلاف، أختلف معها قليلا، باعتبار أيضا الأسماء التي ذكرتها متعلقة بحركة الطليعة، وتكلمت على حسن نصر، على الدمس، على محمود التونسي، على أبو بكر العيادي. هذه الطرق أو الأجيال في صناعة القصة القصيرة تتميز بالتنوع والاختلاف، وقد نظرنا لهذا التنوع والاختلاف باعتبار أن محطة كبرى أعتبرها في غير العمودي والحر أو حركة الطليعة من 68 إلى 72 تقريبا، برزت بمجموعة من المبادئ في مقاربتها الأدبية قائمة على التنوع وعلى التجريب وعلى المغامرة الأدبية. بالنسبة للاستشراف، كيف يمكن أن نتحدث عنه في علاقة بالقصص القصيرة وبالرواية وأيضا بالشعر؟ هو كل ما يجعل الكاتب ينظر في المستقبل، يعني هو بمثابة عراف، إذا أردنا أن نبسط للمستمع، وقارئ فنجان بطريقة أخرى، لأنه ينظر في المآلات، ينظر في ما يمكن أن يفضي إليه الواقع الأزمات الحالي، و ما هو إمكانيات الإضاءة في هذا المشهد المعتم مثلا في هذه الحالة. وفي حالة 2010 كنا ننظر أيضا في الإمكانيات المتوفرة لدى التونسي ولدى نخبه من إمكانيات التغيير. ما حاولنا أن نقوله وأن نكتبه هو أن نرى هذه اللحظات التحرر من الأزمات الموجودة، ولحظات الانفلات، لحظات التغيير، ولحظات الثورة. هذه الثورة في الغالب تستعمل كتيمة لمقولات ربما في تقديري غير صالحة، باعتبار أنها تقارب من جهة الإيجابية وليست السلبية. أنا عندما أتكلم عن ثورة في الأصل أقول بأنها سلبية أكثر منها إيجابية، وهي ثورة إذا أردنا أن نصفها بمواصفاتها الأساسية، لأنها تقوم بالأساس على أفعال الفوضى التي هي قرينة أساسية من قرائن الثورات، وهي لا تقع في المجتمعات السوية وفي المجتمعات المتزنة، لأنها، وهذا هنا عنصر الاستشراف، يقع عندما نعرف أن ثار البر البركان بمعنى انفجر. لا تقع الثورات إلا في المجتمعات المأزومة، المجتمعات التي تعيش كبتا. فلحظة الانفجار تتم بالقطع مع اللحظات السابقة وبالذهاب أجزاء نعم. المنظومات السابقة.
7: نعم نعم. الاستشراف أيضا ما تستطيعه الرؤية الساردة، ما يستطيعه السرد وبنوع السرد السريالي، يعني في مستويات. إذا تحدثنا صديق عبد القادر بن عثمان في الكتابة الواقعية في مستويات متعددة، وطبعا أنت ذكرت يعني التنوع والتعدد والاختلاف. ففي الواقعية نجد ما يسمى بالتعبيرية، نجد الانتقادية، نجد الانتباعية، نجد الاشتراكية، نجد الإيديولوجية وغيرها. سؤالي صديقي العزيز في هذا المستوى، انطلاقا من هذا التغاير والتنوع، نقد المجتمع والصدق ما يسمى بالصدق الواقعي هذا في مستوى إذن المضامين، يستدعي من الكاتب في القصة القصيرة الابتعاد ما يسمى عن ما يسمى بالإنشاء اللغوي والثرثرة إلى التكثيف والاختزال والاقتضاب لتناول قضايا في الحياة اليومية التونسية. إن تحدثنا هنا عن الواقع التونسي،
8: مثل هذه الأطروحات خاصة في تصنيف المراحل الرواية وقضية الواقعية وقضية الرومانتيقية وقضية الاشتراكية في الأدب وقضية الرومانسية في الأدب، كل هذه ربما تسميات فيها كثير من التعسف، لأننا إذا أردنا أن نقارب المسألة الأدبية قد تتعايش جميع الأجناس، وخاصة في هذه المرحلة بالذات تتعايش وكلها تشتغل على الواقع. الواقع دائما متعدد في تناقضاته، الواقع لم يكن أبدا متجانسا. وقضية الواقع في الأصل لو أردنا أن ننظر إليه من زوايا متعددة بما فيها الأطروحات الفكرية، إذا أردنا أن تكون بالمنطق المادي الماركسي أو بالمنطق النفسي أو بالمنطق الاجتماعي، سنجد أننا ما نراه واقعا هو في الأصل هو مقاربة وزاوية نظر لما يقع وما يحدث الآن. لكن هذا الآن هو بصدد التغير ويتحول في كل لحظة. عندما لو نذهب بشكل مباشر إلى الواقع التونسي قبل 2010، سنجد أن هناك سلطة أبوية قاهرة مستبدة. طبعا هذه السلطة جاءت من رحم سلطة أخرى التي هي اللحظة البرجيبية، فاللحظة البرجيبية ستنجب لحظة لبن علي بما فيها من بعد أمني واستبدادي. لكن هذا الاستبداد هل هو من احتياجات الواقع أم هو فقط ضرب من ضروب القمع الفرداني والذي هو مرتبط بالسلطة في تلك اللحظة؟ إذا سيرنا الموضوع ونظرنا إليه بحكم القوانين المنتجة سواء كان للأدب أو للسياسة في نفس الوقت، سنجد أن لحظة بن علي كانت لحظة قامعة، ولكنها احتملت أو جهزت وعدت من ما يناقضها. فهنا في قضية الاستشراف عندما ننظر إلى من ينجب من، أي واقع سينجب الآخر. عندما نرى أن الليلة، وهنا قضية التكثيف، ثمة مبادئ يحتكم إليها سواء الفكر عموما أو تجسيداته الفنية الأدبية، إذا جسمناها على مستوى الأدب سنجد أن الليلة، وعندي أنا قصيدة نص قصة صانع الصباح بيته الكون، صانع الصباح بيته الكون، سننظر إلى الصباح في لحظة الليل. هنا الفارق بين العقل المادي الذي سيتعاطى مع الأشياء كما هي، فالنهار نهار والربيع ربيع والصيف صيف، ولا يستطيع أن يقارب المواضيع من زوايا متعددة ويكتشف التناقضات في اللحظة نفسها.
7: نعم.
8: فالاستشراف قائما يقوم على استكشاف هذه اللحظات المغايرة في لحظة الظلام، ترى الفجر وترى الصبح وترى عكس ما هو موجود.
7: نعم. الكاتب القاص المبدع الروائي لا شك إذن ليس كالسياسي وليس كالإعلامي الذي يهتم باليومي، لكنه يهتم بتفاصيل اليومي. هذا هو الاختلاف بينهما. حينئذ أدب الاستشراف، أعتقد في أنك تشاركني في هذا، هو ذو نزعة تنبؤية، يتنبأ ماذا سيحصل غدا في السياسة، في المجتمع، في الأحداث القادمة. يعني هو يستبق لا شك لأحداث وقائع في هذا العمل القصصي والروائي. يعني بوصفه هذا النص الذي يكتب، بوصفه صرخة رفض تمرد لواقع. أنت ذكرت زمن بن علي أو حتى زمن بورقيبة قبل ذلك، يعني هناك فقر، هناك احتياجات سياسية، احتياجات الحرية، احتياجات أخرى أيضا نفسية، حضارية، اقتصادية، اجتماعية. يعني الكاتب وهو يكتب من داخل الحصار، من داخل المحرقة، فهو يعني يتوق إلى اشتراطات حياة أفضل، ليس له بطبع الحال وإنما هو للمجتمع. تظل هذه الحياة المتخيلة فيها شغف بالحلم وسعي إلى تأسيس عوالم ممكنة. يعني هذا ما يدفع الكاتب في الحقيقة إلى الاستشراف، الخروج من حيز زمني آني ضيق إلى آخر ممتد.
8: هناك قضية أساسية في هذا الطرح لابد أن نقف عندها، وهي قضية المبدئي. ما هو مبدئي أو الثابت والمتحول؟ ما هو مبدئي؟ أننا مهما اشتدت الأزمات، هذا مبدئي. ما هو مهما اشتدت الأزمات فلا بد لها من انفراج، أو مقولات ثابتة تقول أن اشتد
7: يعني
8: أزمة
7: تنفرج. ما هي الأدوات التي يستعملها في مستوى البنية، في مستوى اللغة، في مستوى نحن ذكرنا منذ حين يعني هذه
8: والمشكلة في تونس
7: السخرية، ذكرنا السخرية، ذكرنا الانتقاد، ذكرنا إذن الانتباعية، تحدثنا عن الإيديولوجيات أيضا. هناك أدوات بعينها سي عبد القادر يعتمدها للاستشراف.
8: احنا في في في في الحقيقة هناك خطان متوازيان، الخط الاشتراكي والخط الواقعي والوصفي والإيديولوجي، هو خط غير استشرافي في تقديري. الخط الاستشرافي أنا قرأت لك مرة في حديثك في علاقتك بمحمود المسدي، في الخطوط الاستشرافية قائمة على الخطوط المبدئية الكبرى ولا تنخرط كثيرا في التفاصيل. يعني ليست رواية تفاصيل بل وأدب تفاصيل بل أدب كليات. يعني
7: ممتاز.
8: يعني الأدب الكليات ينظر في المشاريع، ينظر في التحولات، في المفاصل الكبرى لمسار التاريخ. ف عندما أتكلم في علاقة بالتاريخ التونسي مثلا، أبولونيوس في 100 ميلادي أو 150 ميلادي تقريبا، وهو يكتب الحمار الذهبي، رواية الحمار الذهبي، ويتحدث عن المسوخ قبل 2000 سنة، نجدها هذه القصة وهذا الأسلوب في تحدثت عن السخرية في نقد الواقعي وفي النظر إلى العلاقة بين الحلم وبين كوابح هذا الحلم وتجسيده. عندما تعترض الكاتب مجموعة من المعيقات سينتج بالخيال ما يجعله يتجاوز هذه المعيقات. القصة تقع في هذا المدار بالضبط، الشعر ستجده في هذا المدار أيضا، الرواية كذلك. إذن المكان الذي تصنع فيه الأدوات والمضامين التي تهزم الواقع وتنتصر للمبدأ هي الفنون جميعا.
7: نعم.
8: فالقضية قضية الاستشراف، وللأسف التونسي ومبدئيا ما جعلني أبتعد كثيرا عن الساحة الثقافية، ليس له هذا العمق في الإنتاج الأمل والحلم، لذلك تجده دائما في ذيل القائمة وخلف كل حدث، لأن العقل المبدع هو عقل استشرافي وعقل ينتج الثورات ويدفع إليها ويواجهها قبل حدوثها.
7: نعم.
8: هذا
7: وسنتحدث فيما بعد عن السوريالية في الكتابة، عن الأدب الساخر، الأدب الانتقادي، الأدب الناقد. نعود صديقي عبد القادر بن عثمان، صديقي الكاتب التونسي، إلى حركة الطليعة. حركة الطليعة هي أول حركة أدبية عرفتها تونس بعد مرور عقد من الاستقلال، وهي تسبق في الحقيقة جماعة تحت السور التي قدمت لنا للأدب التونسي إسهامات كبرى في تحديث الأدب في مقطع في مطلع الثلاثينات، معروفة يعني.
8: أي واضح.
7: يعني نعود إلى حركة الطليعة، يعني في مستويات يعني طرح أفكار جريئة جديدة أثارت حتى حفيظة يعني رجال الدين والتقليديين في تلك الفترة. وسأخذ نموذج في الحقيقة، نموذج الكاتب التونسي محمود التونسي. محمود التونسي أيضا في قصة قصيرة المشهورة أو الغائبة عن النشر، هي في الحقيقة أيضا كتابات مستشرفة لما سيقع في زمن التسعينات وبعد. نعم.
8: في الحقيقة خاصة أنت طرحت مرحلة مهمة، مرحلة علي الدعاجي أو مرحلة ما قبل الاستقلال. ما قبل الاستقلال هي ما وهنا أهمية الاستشراف. سنجد أن هناك تقاطعات ما بين السياسي والأدبي والفقهي، اشتغلت هذه المكونات مع بعضها بطريقة استشرافية بنت العقل التونسي قبل الاستقلال، وهي التي أتت ببورقيبة وفكر بورقيبة. لأن نعرف أن طاهر الحداد اليوم حتى مع أميرة زعيم في نازل دار الأكابر،
7: أميرة غنيم تغشى علينا
8: أميرة غنيم في نازلة دار الأكابر، سنجدها تعيد بناء هذا النموذج الفقهي والذي حوصر في لحظته وقمع، وتعيد قراءته ومن خلاله أيضا تقرأ البنية النفسية والذهنية المنتجة له وما يمكن أن تفضي إليه. ما يجعلنا نتكلم عن لحظة استشراف في ما قبل الاستقلال هي أن هذا التداخل ما بين السياسي والفقهي والأدبي تمثل خاصة في عندما نحكي على البشير خريف وعذباته، الشابي وعذباته، علي الدعاج
7: وعذباته.
8: لا لا، ربما في الأدب أنت توهزتنا الفقه، وإحنا مشكلتنا الكبيرة في المؤسسة الفقهية.
7: نعم.
8: الصراع الحقيقي، لأنه مجال الحرية في الأدب مجال كبير، وهو الذي يجعلنا نتحرر من كثير من قهر المؤسسات العلمية، سواء كانت بمعانيها الجامعية الأكاديمية أو المؤسسة الفقهية بمعناها الكهنوتي القاهر والديني.
7: نعم.
8: عندما نجد أنفسنا في مجال الأدب، ما الذي سيجعلنا نتحرر؟ لأننا نصنع الأكوان البديلة. عندما تقهرنا مؤسسة الدولة سنهرب إلى مؤسسات بديلة نصنعها قبل الأوان. سنصنع الدولة البديلة قبل الأوان، وهذه الدولة قد تكون قبل 2000 سنة. عندما نتكلم على أفلاطون ونتكلم على سقراط، فكرة أنتجها أفلاطون وسقراط هي فكرة الديمقراطية مثلا. عندما نتكلم على الديمقراطية والحريات والمؤسسات نجدها أنتجت قبل المسيح وقبل الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني قبل لحظتين من لحظات الأديان، يعني لحظات الاتصال بلا السماء.
7: نعم.
8: نجد أن الفكر الوضعي ينتج لحظة تحرر ستحكم هذه اللحظة، وهذا الخطير
7: وهذا المهم يعني في الاستشراف. أنت تنتمي إلى شكل جيل التسعينات.
8: طبعا
7: هذا الجيل
8: البخسي قليلا،
7: لا شك أنك سأقول هذا الرأي في هذا الجيل. هذا الجيل تجاوز كل الحدود والتضييقات عبر اللغة، لا عبر المضامين، عبر إذن البنية، عبر اللغة. يعني إلا قلة منها يعني قد تناولت مواضيع إذن بشكل دقيق وشكل مباشر فيما يتعلق بالتضييقات الأمنية، الواقع الاجتماعي، الانهيار الاقتصادي، غيرها من القضايا. كيف الآن صديق عبد القادر وأنت من زمن التسعينات، كيف تقيم هذا الجيل؟ وهل استطاع فعلا أن يستشرف الثورة؟
8: الحقيقة أنا ابن هذا الجيل وأعتبر نفسي أبا له، وانطلقت في أول دراسة نقدية سنة 93 منشورة مع الصديق الله يرحمه عبدالله القاسمي في أخبار الأدب على أربع مرات، كنا من خلالها نتحدث، وهذا الواقع اليوم، نتحدث عن ملامح المرحلة الشعرية المستقبلية، وهذا معنى الاستشراف الحقيقة. من خلال العنوان يتضح أننا نتكلم في إطار الاستشراف، هنا الاستشراف النقدي وهو داخل المسألة الأدبية في إطار نقد الشعر. ما لاحظناه ولاحظته في تلك الساعة، وأردنا أن نتجاوز بعض الصعوبات التي يمر بها جيل التسعينات في تلك اللحظة، أنه للأسف كان في جانب من تجربته يسير فقط نحو التصعيد المجازي والاستعاري في اللغة، إلى درجة أنه في أتذكر أن الأستاذ توفيق قريرة في الأيام الشعرية بكلية الأدب بمنوبة يكتب دراسة جميلة جدا ودالة، أين أنا في شعرك؟ يعني السؤال كان سؤالا مركزيا ينقد فيه هذا الانغلاق لتلك القصيدة على الذات وانحسارها في تهويمات في الغالب ذاتية. طبعا هذه التجربة كانت وما زالت تحاول أن تنفتح قليلا، وهناك من تمكن من الدخول إلى مسارات جديدة ووسع في تجربته، كما مثلا نصر سامي، وكان منذ تلك اللحظة أنا كتبت عن نصر باعتباره شاعرا مميزا وكان مربكا، وكان الله يرحمه ولد أحمد كان يثير إرباكه، أنا كنت قريب من الساحة الشعرية والساحة الثقافية ورأيت عندما يذكر سامي نصر في تلك الفترة، وخاصة أن الناقد محمد لطفي اليوسفي نعم. كان في علاقة
7: صديقي الوقت يمضي لهذه الحصة، فقط أسألك فيما يتعلق بالقصة القصيرة، طبعا هي منفتحة على الفنون، على الموسيقى، على الأغنية، على الفن التشكيلي، على السينما، على المسرح، وإلى جانب انفتاحها طبعا على الأساطير والرموز وكذلك ما يسمى بالتداخل الأجناسي. الموسيقى في حياة الكاتب وفي قصة عبد القادر بن عثمان؟
8: أسئلتك خطيرة، ولكن عندما نحاول أن نجيب عليها بشوية تواضع معنا، القصة في الغالب وقصتنا التونسية قضية الموسيقى قضية ليست مركزية، لأنها في تعتبر مركزية في الشعر وفي القصيدة، ولكنها بحكم اقترابها من اللغة أن الجميع يشتغلون على اللغة والجميع يحاولون الشعرية، وكما ذكرت فيما قبل هناك توجهات رومانتيقية رومانسية في النصوص تجعل هذه الموسيقى إذا أمكن سواء باستحضارها في مستوى الجملة أن نحاول توقيعها في علاقة بالسرد وبنموه.

حدائق السرد. تشكيل العطور. كانت عبقرية الكاتبة الإنجليزية فيرجينيا وولف نادرة، وأوجاعها أكبر من عصرها، فكانت تقاوم هواجسها المؤلمة لوحدها، رغم أن زوجها ليونارد وولف كان يحبها كثيرا، وقد جعله حبها والقرب منها خبيرا بأعراض مرضها، وتمكن أكثر من مرة أن يساعدها على تجاوز تلك الحالات الصاعقة التي كانت تفاجئها وتعصر روحها وقلبها بلا شفقة، وترحيها مثل ثمار الليمون في ماكينة التمر على مدى أيام وأسابيع، فلا تسمح بمرور حتى قشورها دون عجن مكرر. رافقتني تلك النظرة الحزينة المضطربة والمحبطة التي يشتعل بريقها المربك، ممزوجا بذكاء خارق وحسرة، وكأنها ستصرخ عاليا: لماذا يا الله لم تكتب لي مصيرا غير هذا، ولم يبق أمامي سوى أن أفعلها بيدي؟ كبر معي إحساس مزعج وقلق بالذنب من هذا العجز عن إنقاذها، لما رأيتها تغرق بعد أن أحكمت طوق الموت حولها بكل عناية، وأثقلت جيوب معطفها بالحجارة كي لا تنجو، وتضع نهاية مأساوية لعقلها العبقري وقلبها الرقيق الطاهر وأنوثتها العسلية القاهرة. اشتعل رأسي شيبا على نحو ما عرفه النبي زكريا عليه السلام، وكأن عقمي على التدخل لتغيير مجرى أحداث الحياة وأزماتها قد طال وفات حدودا.

0: لكني تفاجأت يوما بقدرات عجيبة تنبت عندي، مثلما ينبت زغب الشوارب فوق الشفة في بداية المراهقة، ثم هاج وطال وأصبحت شوارب ولحية رجال أشداء. كنت في بعض حالاتي حين أداعب شعر ذقني وأنا جالس بإحدى المقاهي متأملاً الحياة الموحشة القذرة والغادرة، أجد يدي من غير أن تتفطن لا تمر على لحيتي أنا، بل على لحية العظيم دوستويفسكي. أخلل لحيته أو لحيتي فيبتسم ونتبادل بعض أسرار فهمه للدنيا، ويطلعني على جوانب أخرى من حياته لا يريد القراء حتى بعد موته الوقوف عندها أو حتى سماعه. إنه مرضه بالصرع الذي كان يحب أن يذكرني به، لأنه ذاق منه الأهوال والصواعق المريرة، ولكنه تعود رغم إفلاسه المالي أن يتحداه بالكتابة وبالرواية التي جعل لها تاريخاً مجيداً وعميقاً معه، وشق لها طريق العظمة العالمية في عصرنا الحديث. لم يكن أحد يهتم بمرضه، بل إن أغلبهم لا يعرفونه أصلاً، لأنهم ولدوا صغاراً ويموتون صغاراً، لا تتعلق قلوبهم العمياء إلا بالقشور. ووحدي كنت حين أمرر كفي على وجهي أستعيده وأمتلئ به، لأني أعيشه بحقائقه الغائبة، وكان يسمح لي بكل تواضع أن أحل في جسده. الكاتب عبد القادر بن عثمان. حدائق السرد.
1: مستمعي برنامج حدائق السرد، نعود إذن إلى الحصة التي تتناول في الحقيقة موضوع الاستشراف في الأدب وفي القصة القصيرة وفي الرواية، وطبعا باستضافة الكاتب التونسي عبد القادر بن عثمان. مرحبا بك من جديد صديقي عبد القادر بن عثمان.
2: وبك أيضا صديقي الغالي.
1: نتناول يعني في هذا الجزء الثاني المجموعة القصصية محرقة السوس، هذه التي تهديها إلى شرفاء العالم ومخلصيه من أجل مجتمع إنساني أكثر عدلا وسعادة.
2: هناك اتساع حتى في مستوى الإهدام، وأحاول دائما أن تكون النزعة الإنسانية في كتابتي ثابت من ثوابت هذا الفن الذي أشتغل عليه، باعتبار أن خياري الأساسي هو أن أسهم، ومن موقعي في صناعة اللغة أن أسهم في صناعة المعنى وأنتج الحياة، لأنني أنطلق من عدة مرجعيات في هذا الإطار. في المرجعيات تبنى في الأساس على ما هو مثالي، على المثالية والاستشرافية والحلم والأمل والتجريب والمغامرة، كلها مفردات أبني بها هذا العالم الذي أجد فيه متعتي وسعادتي، خاصة في مقاومة تصحر الواقع وما نراه من تأزمات وتقرحات وتعفنات مستمرة من لحظة إلى أخرى. ولكن دائما نؤمن بأن، وخاصة لبحث خاص في علم الطاقة الحيوية، يقوم على رؤية الأنوار ورؤية السعادة والمتعة حتى في الأزمات وحتى في لحظات الانهيار الكبرى كما نعيش الآن.
1: استمع معي إذا إلى هذا القول فيما يتعلق بمحرقتك، بمحرقة السوس. الروائي التونسي رحمه الله عمار التيمومي، تحية إلى روحه،
2: تحية شديدة وكبيرة له،
1: يقول عمار التيمومي: يا حاجا إلى محرقة السوس، تنتظرك رحلة في عالم القص، توهمك بسلاسة الموضوعات، بيسر العقبة وانبساط المعاني، ففيها ستقف على بلاغة التصوير والقدرة على اللعب باللغة والبيان. هذه هي قولة وهذا رأي صديقنا عمار التيمومي، وبعد أن قرأ إذن هذه المجموعة استوقفتني في الحقيقة العديد من الكلمات يعني في هذا الرأي، تنوع المواضيع، بلاغة التصوير، القدرة على اللعب يعني باللغة والبيان هذا ما يقودنا إلى القول وقلناه نحن في الجزء الأول من الحصة بكون القصة قصيرة عند عبد القادر بن عثمان قريبة إلى الكتابة السوريالية الانتقادية الفاحصة والمدققة المتعمقة في قراءة شؤون المجتمع، اشتغال أيضا على التماهي بين الوثائقي والسردي، كذلك استدعاء الأساطير، استدعاء الرموز، وكذلك تدخل الأجناسي، وأيضا الثقافة المعرفية باستدعاء رموز أدبية إذا قدمة مثل المقطع الذي قرأته الصديقة العالمية أمال في هذه الحصة.
2: أولا لابد أن نترحم عن صديقنا، صديقي الكبير والعزيز والذي لا أعتقد أنه يموت، وهذا مجال الكتابة باستمرار والإبداع باستمرار لا موت معه. وربما أيضا مما أشتغل عليه وأفكر فيه دائما قضية الأبدية، أنني أعتبر بوجودي في القصة كما وجود أي كاتب أو أي شاعر اختار أن يربط علاقة باللغة، علاقة حياة، أن يخرج من الواقع ومن اللحظة الآنية إلى اللحظة الأبدية. من يدخل في مجال هذا مجال جذب كما يتكلم أينشتاين وكما يتكلم الفيزيائيون من قبل، أنه مجال جذب آخر خارج على الجاذبية الأرضية. بمعنى عمار ما زال يحيا معنا، وأعتقد أننا والله أتذكر وجودي معه في مثل هذا البلاتو تقريبا. عمار وبقية الأصدقاء من جيل التسعينات وأيضا من غير هذا الجيل سنبقى نحاور معنى خالدا، وسنحاول أن ننتجه سواء في القصة أو في الشعر أو في الرواية.
1: نعم. لو نتحدث صديقي بقدر عن العنوان محرقة السوس،
2: هو استشراف في هذا الأمر وقلت أن ثورة ومحارق قادمة. المحرقة تبعت الثورة أو المحارق بالجمع ستتبع الثورة، لأن كل انفجار لابد فيه من ارتدادات. هذا من الناحية المبدئية. المحارق فيه كثير من النيران، وستجد هذه النيران موجودة في عديد القصص في هذه المجموعة، تتحدث على النار أو تنتهي بها كفعل مقدس سيأتي على اللحظات المتخشبة واللحظات الفاسدة وتقضي عليها. ودائما مع النار ستجد أيضا قضية الإشراق والنور، النور والإشراق والصباحات ستلازم أغلب نهايات القصص لمحرقة السوس. فيها محاولة لرصد التحولات وما سيقع من اشتعال تناقضات ما بين كما تكلمنا على فعل الفساد والاستبداد والقمع وفعل التحرر، وهذه ثنائيات تسير دائما جنبا إلى جنب في إطار وعي يقول بأن شخصيا أن دائما اليسر معه عسر، أو نعم. العسر معه يسر، وهذا المعية تزامنا. وللأسف أن العقل الفقهي قضى على هذه الثنائية وحاول أن يجعلها علاقة بعدية، بمعنى الأمل وكأنه يقع في ضفة قادمة وليس في لحظة آنية تتقاسمها وتتجاذبها قطبان، قطب السعادة وقطب التعاسة. من أراد أن ينظر إلى السعادة سيجدها، ومن أراد أن ينظر إلى التعاسة أيضا سيجدها.
1: نعم، وهذا ما نجده في الحقيقة في العناوين، نجد سجلين. السجل الأول هو طافح بالمحرقة بالنار، يعني في العاصفة
2: الطابون الجميع أيضا،
1: السيوف، الطاعون، الطابون، والسجل الآخر مقابل نجده يعني الاستبشار، يعني بما سيأتي ربما الصباح، صباح الخير الخير العراس، ومشموم العراس طبعاً. وعلاقتك بالمشموم علاقة أسطورية عبد القادر بن عثمان. وكذلك إذن الحياة، قصة الحياة الواردة في صفحة 74. طبعا هذه الثنائية في صياغة تشكيل العناوين تنسحب على المضامين، فأنت إذن تتعمق في النقد ولكنك تفتح نوافذ كثيرة.
2: أكيد أن النقد الذي لا يفتح أبوابه على المستقبل ولا يشرع الحياة الإنسانية على الحلم والأمل هو نقد فاشل. وأيضا القصة والكتابة الأدبية وأيضا بالنسبة لموقفي مما يكتب الآن، أنا في اعتقادي أن الكتابة التونسية مع احترامي وتقديري لأغلب التجارب وتعظيمنا لها تفتقر كثيرا إلى هذا الانفتاح على الحلم والأمل. لولا الشابي ولولا المسعدي ولولا البشير الخريف ولولا بعض الكتابات التي حاولت هذا المعنى ورأت دائما في السواد ظلاما إشراقا، لكنا معناتها نعيش تعاسة لا محدودة، لأننا وفي وعي بالكتابة أراها دائما في تونس تحديدا فيها إشكال دائما أنها لم تتموقع التموقع المؤثر والفعال في الحياة اليومية، وربما لهذا عدة أسباب. لكن مجموعة القصصية لم أحاول ترويجها، وكان لي موقف من مما أراه عند كثير من الكتاب، من أنه يكتب على روحه ومن أنه هو يهزها للمكتبة ومن أنه هو يجعل معتها الروح ومجال نقدي معتها داعم ومجال تسويقي داعم، يخليه الكتابة لا تصنع ذاتها بذاتها بل بالسياق الذي ينتجها لها الكاتب نفسه أو بمؤسسات الجوائز أو بغيرها. هذا في اعتقادي.
1: مؤسسات الجوائز.
2: مؤسسات الجوائز، وأنا مثالش خلينا نعطي نقطة باهية
1: ووسعة. نعم لك الحرية في
2: مؤسسات الجوائز دائما كل ما يصنع في هذه المؤسسات، ودائما مؤسسات الدولة تعمل على الآني والجاهز، بمعنى أنها تحاول تفعيل المعايير والمقاييس المرضية عنها والمنتج لها في السياق الحضاري الموجود في تلك اللحظة. بينما عندما نتحدث عن الاستشراف ونتحدث عن المستقبل تكلمت منذ في أول الكلمة عن السبق، يعني لا بد أن تخرج وتتصادم مع هذه المؤسسات وتجد نفسك لك قول ربما يعيش 1000 سنة أخرى أو 2000، بمعنى
1: يعني أنت تقدح في الجوائز، يعني من يأخذ الجائزة لابد أن يكون متاعا، أن يكون فاسدا، أن يكون
2: لا
1: يعني
2: ليس فاسدا. تقديري كبير لكل من يتحصل على هذه الجوائز ومن يعطي ومن يمنحها، ولكن
1: يعني أنت تقدر لا نتوقف عند هذه النقطة، لأنه من الذي يستمع إلينا لابد أن يستمع إلى جهة مقابلة. أيضا الجوائز أيضا لها مصداقية في نهاية الأمر، سواء كانت تونسية أو عربية أو حتى عالمية،
2: لها مصداقية في إطار سياقها المنتج لها.
1: هي حسب اعتقادي الجائزة هي مثل اللعبة، إن تقدمت منها فلا بد أن تعترف إذن بنتائجها أو ما شابه ذلك. تعني أعود إلى مجموعتك وهو الأهم.
2: لا، وحتى هذا مهمة جدا القضية دي، لأنه في بعض
1: حتى لا نترك المجموعة يا سي عبد القادر. تقول مقطع قصصي جميل، يعني في قصة الطابونة للجميع، هذه هي الحال اليومي لشهرزاد بالعربي بنت 45 متحصلة على شهادة الأستاذية في الفلسفة منذ 20 سنة، قذفت بها الحياة إلى عالم جديد كشرر يغادر عود كبريته بحيث يستحيل توقع عودته إلى رأس العود مجددا. كان زوجها عاطلا عن العمل مثلها رغم تحصله على شهادة الأستاذية في علوم الحياة والأرض. من المواضيع التي تناولتها عبد القادر بن عثمان في هذه المجموعة القصصية موضوع البطالة، موضوع الأستاذية وعدم إذن الشغل، وهذه مسألة موجودة اليوم في مجتمعنا. الآلاف من شبابنا يتخرجون من الجامعة التونسية من الإناث والذكور، لكنهن لا يجدون إذن الحظوظ للعمل وفرص الشغل الكريم في هذا البلد. موضوع حارق، إذن استشرف صحيح. أيضا نعم
2: صح أستاذنا صديقي الغالي، فما شيء مهم جدا في هذه القصة التي ذكرتها شيء مهم جدا، وهو فعل الإحراق. وكانت في أول جام في 2010، القصة هذه مكتوبة في أول جام في 2010، وتحدث عن الأستاذية على الأستاذية في علاقتها بمكاتب التشغيل، وكيف يقهر صاحب الأستاذية في مجتمع ما زال يعاني الجهل. واستشرفنا في إطار الثورة وفي إطار تلك اللحظة نحو الدفع بالأحداث إلى الانفجار، لأن 14 جانفي وهي كتبت قبل 14 جانفي ونشرناها في الفيسبوك، وكانت هناك متفاعلون، كان هناك متفاعلون كثر معها. القصة تحكي كيف أن صاحب الشهادة رغم سعيه الشديد إلى أن يندمج في الواقع المأزوم هذا ويخلق لنفسه نوعا من التوازن ويحاول أن يتجنب هذا الصدام مع الدولة، إلا أن الدولة بمؤسساتها وبحالة تعفنها تصنع دفعا نحو إشكالية التصادم معها الضروري والانفجار الذي توقعناه.
1: نعم.
2: والذي شخصية شهرزاد بالعربي أكدته، ونجحت القصة في أنها تعمم هذا الانفجار في مستوى الواقع.
1: هذه المجموعة إذن قد نفذت إذن الطبعة الأولى التي نشرت في سنة 2013 إذن
2: وهي من 2009 لبداية الكتابات.
1: نعم طبعا، نحن نتحدث عن النشر الطبعة الأولى 2013، هل هناك طبعة ثانية قريبة عبد القادر؟
2: إن شاء الله. لكن أنا سأحاول أن أجدد أيضا في قضية النشر، أنا لا يمكن أن أقتنع بي ولا يمكن أن أفهم كيف لكاتب يكتب ويصرف على كتاباته من جيبه. لا يعقل أن تستمر هذه الوضعية في دولة تحترم
1: المزرية،
2: لا في دولة تحترم
1: يعني كيف
2: والذي والتي ساهم فيها الكتاب بدرجة أولى.
1: كيف يسمح الكاتب لنفسه أن يتعب أن يكتب أن يعني
2: أول مرة في التاريخ أنا أشوف الشيء هذا يا رب.
1: ويعطي المال للنشر
2: أول مرة في علاقة تناقض أن أجد أن واحد يعمل في الدنيا كاملة، من ينتج ومن يعمل لابد أن يتقاضى مقابلا على عمله فقط في كتابة. هذه فضيحة.
1: صديقي عبد القادر بن عثمان، هذه الحصة والزمن يمضي معك سريعا في الحقيقة، لو نحوصل أن الشغف الكاتب عموما هو شغوف بالحلم، شغوف إذن بتأسيس عوالم ممكنة. لذلك فإن إكراهات الواقع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحتى الثقافية الحضارية تدفعه إلى استشراف واقع آخر مغاير بديل.
2: طبعا هذا الاستشراف دائما مستمر ويجب أن يكون مستمر لكي نتجدد، لكي نصنع توازناتنا الجديدة، لكي نهزم كل معاني القدامة التي تعرقل إنتاج سعادتنا وإنتاج متعتنا وإنتاج الأفضل لدى شبابنا وإنتاج لدى مجتمعنا في علاقتنا بما هو اقتصادي، في علاقتنا بما هو اجتماعي، في علاقتنا بما هو تربوي، في علاقتنا بما هو سياسي. دائما لابد أن نحافظ على إنتاج وصناعة الدلالة وصناعة الحلم. ربما قد فشل جيل التسعينات في هذا الأمر لأنه في علاقة عداء مع الدلالة. أنا مع التجريب
1: ويحتفي بالاستعارة
2: مع التجريب، مع المغامرة، مع كل المعاني الجميلة، ولكن مع الثورات، ولكن مع الدلالة والحياة.
1: شكرا صديقي الكاتب التونسي عبد القادر بن عثمان، كاتب تونسي بركاني لا ينافس في كتابته إلا أشجار نخيل الباسقات. كتب القصة القصيرة منذ سنة 1993 وله عدة مساهمات نقدية وصحفية وثقافية في منابر إعلامية مختلفة. مستمعي شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: حدائق السرد، حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.

مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي بثنا المباشر، وتستمعون فيما يلي إلى إعادة لباقة مختارة من برامجنا إلى غاية الساعة 5:30 صباحاً.

تحياتنا لكم الناس الكل، مرحبا بكم معنا من جديد في موعد. اكيد موعدكم مع بين كلمه ونغمه كالعاده، اكيد اللقاء ينطلق معكم توا مع الموسيقى، مع مختلف الاختيارات اللي حاولنا كالعاده نوعوا فيها عشرتنا اللي عجبكم الناس الكل. بدايه تكون مع كوكتيل من الموسيقى، رجعينا

0: راديو كيف اف ام،
1: تحياتنا لكم من جديد حبينا مستمعينا الكل. هذا كان كوكتيلنا نهديوه الكل مستمعينا وين ما يوصلكم صوت إذاعة الكيف. بطبيعة مازلنا معكم مع بقية اختياراتنا الغنائية، وصلنا مع بعضنا الريتم داير زي ده اللي اخترناكم فيه كما عودناكم، كوكتيل من الموزيكا. ما قبل حبيت سلم على كل من بدأ يتواصل معنا في باج راديو كيف، اكيد نرجع لكم إن شاء الله لكلمتكم بعد شوية. وعليش ليه أكيد كان عندكم اقتراحات، مرحبا بكم معنا الناس الكل. اختيارنا المرة هذية بشي هزنا الفنانة أكيد حلوة برشا، ومتأكدة لبرشا فيكم نحبوها. نحكي على الفنانة داليدا اللي اخترنا لها كوكتيل باش نسمعوها مع بعضنا بطبيعة، ومن الاختيارات الحقيقة القديمة شوية. وداليدا من الفنانات اللي عرفتوها أكيد في التمثيل زيدا وفي الغناء. هي من تحديدا من مواليد عام 1933، تولدت في القاهرة في مصر. وهي مشهورة طبعا كما حكينا باسم داليدا، لكن اسمها الكامل هو يولاندا كريستينا جيجليوتي. وهي مغنية وممثلة إيطالية كما حكينا، وحاصلة على عديد من الجوائز، وكانت محاصلة زيدا متحصلة على الجنسية الفرنسية. وتولدت في القاهرة كما حكينا، الأسرة عندها جذور إيطالية ترجع أصولها لشبه جزيرة كالابريا في جنوب إيطاليا. شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر وفازت باللقب عام 54. بدأت مسيرتها الفنية كممثلة في السينما المصرية، لكن جات انطلاقتها الحقيقية كمغنية في فرنسا، وغنت بتسع لغات: العربية الإيطالية والفرنسية واليونانية واليابانية والإنجليزية والإسبانية والألمانية. عام 55 شاركت في فيلم سيجارة وكيس للمخرج نيازي مصطفى، وبعد عام واحد وقعت عقد مع شركة باركلي للتسجيلات وأصدرت أول أغنية لها بعنوان بامبينو اللي حققت نجاح كبير. صعدت للصدارة بسرعة بعد ما حققت أغانيها مبيعات قياسية في فرنسا بين عام 57 و61. انتشرت أغانيها في برشا دول في أوروبا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. مقاش عنا برشا وقت الحقيقة، مش كافينا نسمولها كوكتيل، نسمولها أغنية مع داليدا.

بين كلمة ونغمة. مع إيمان حناشي.

سمعنا كوكتيل مع بعضنا لنانسي عجرم، اختيارنا اليوم في زوم على فنان. رجعنا بها معكم في الجزء الثاني من حصتنا. نانسي بالطبيعة تعرفوها، المغنية اللبنانية اللي تعرفت هكا باختياراتها الخفيفة ونجحت في الاختيارات متاحة، وما زلت حتى لتوا اكيد نسمعوا فيها في برشا مهرجانات وبرشا حفلات، ومن الفنانات زادة اللي توجت برشا. ومن الألقاب اللي تعرفت بها هو ملكة بوب، ملكة البوب العربي، وبدات كما تعرفوا غنايتها الغناء عفوا من طفولتها، واصدرت اول البوم لها وهي عمرها 15 عام. حقت شهرتها الواسعه خاصه بعد تعاونها مع المنتج جيجي لامارا واصدار اغنيه اخاصمك وهي من زيدا الفنانات اللي غنيت زيدا للاطفال، من بينهم زوز البومات كاملين للاطفال. اصدرت 12 البوم وحققت نجاح كبير بأغاني كيما قهوة نص ويا طبطب، كيما بتفكر في ايه وسلامات، وفازت بجائزة الموسيقى العالمية كأكثر فنانة عربية مبيعا، وبيعت أكثر من 30 مليون نسخة من أعمالها حتى 2007. هي الوجه الإعلاني الرسمي لعدد من لشركة معروفة من المشروبات الغازية، وظهرت في قوائم أقوى العرب كيما شاركت في برامج المواهب كيما عرب ايدول وذا فويس كيدز كعضو في لجنة التحكيم، وتعتبر واحدة من أكثر الفنانات تأثيرا في العالم العربي. هذايا نانسي عجرم اختيارنا اليوم في زوم على فنان. من زوم على فنان باش نمشيو لدويتو، لا بعد شوية دويتو ما اقبل، باش نسمعكم أغنية جميلة برشا لسميرة سعيد الجاني. بعد يومين نرجع شوية فلاش باك مع سميرة سعيد وراجعينا.

الجاني بعد يومين، هذا كان اختيارنا معاكم بطبيعة، ان شاء الله تكون نال اعجابكم بطبيعة. وبالنسبة للنغم هو بطبيعة الفنانة سميرة سعيدي، رجعنا لعام 1982، كان من تأليف عبد الوهاب محمد والحان جمال سلامة، من الأغاني جميلة برشا للفنانة سميرة سعيد. مازلنا مع بقية اختياراتنا، وصلنا مع بعضنا الدويتو، اخترنا لكم فيه ديو خليني بجنبك، اللي هي واحدة من أشهر الأغاني الرومانسية التونسية اللي قدمتها الفنانة القديرة نجاة عطية بالاشتراك مع الفنان محمد جبيلي، واللي حققت الأغنية نجاح جماهيري وأصبحت من الكلاسيكيات اللي تجمع النجمين في المهرجانات الكبرى، وكان آخرها تألقهم عمد في أدائها على مسرح مهرجان قرطاج الدولي. هذا اختيارنا في دويتو.

0: الكاف.
1: صوت الشمال الغربي في منزل سالم على الذبذبة 96.2.
2: تحية لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مع الموسيقى وكما عودناكم الريبريك نمشي الموندو مختلف من الأنغام أكيد. من خليني بجنبك اللي هي كانت اختيارنا اليوم في دويتو، نوصل مع بعضنا الكافر في كافر باش نسمعكم إعادة بصوت الفنان آدم للفنانة وردة الجزائرية في أغنية أكذب عليك اللي هي واحدة من روائع الفنانة الكبيرة وردة الجزائرية ومن أشهر أغاني الطرب العربي الأصيل اللي لحنها الموسيقار الكبير محمد الموجي يكتب كلماتها الشاعر مرسي جميل عزيز. هذه اختيارنا في كوفر لليوم مع آدم.

0: FM.
1: تحياتنا لكم كل أصدقائنا، مرحبا. أكيد مازلنا معكم عبقية الاختيارات ديما على موجة إذاعة الكيف، ونعرف برشا فيكم ديما يستنوا الفقرة الأخيرة اللي ديما يكون فيها بطبيعة من الاختيارات الترابية مقبل. احنا كيما عودناكم ديما يكون حاضر معنا في روبريك سيني كافي واحد من الأفلام بطبيعة اللي نختاروهم هكا بسرعة، ونجم يكون موضوع سهرة على شليل للكبار خاطر توا قراية، وإلا زيدا يكون في الويكاند وقت اللي يكون أكيد مناسب لمختلف الأعمار. اليوم اخترت لكم فيلم زومبي تايدل ويف، بيجينا من الولايات المتحدة، المدة متاعه 86 دقيقة. للمغرومين بأفلام المغامرات فيها أكيد شوية جانب الرعب جانب الإثارة زيدا كيف كيف، ودور أحداثه كما حكينا في قالب من الرعب والإثارة حول صياد يحاول أنه يتصدى بكل السبل الممكنة الموجة بحرية تحمل معها برشا موتى أحياء. نحكيو على لي زومبي اللي هدوا مجتمع متاعو المسالم. بالنسبة للفيلم أكيد موجود على المنصات خاطر الفيلم كان خرج في 2019، يعني مش صعب عليكم. هذيا بالنسبة لسيني كافي لليوم، راجعين معكم بعد شوية.